0: آخر كنا قد شهدنا نهارا صعبا استشهد فيه 3 من الفلسطينيين على الأقل في استهدافين، وأيضا نتحدث عن عمليات النسف المستمرة وعمليات القصف المتواصلة في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وتدمير ما أمكن مما بقي من منازل الفلسطينيين. لكن نتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة يستشهد فيها 5 من الفلسطينيين فجر هذا اليوم، بينهم 4 من النساء، عائلات كانت نائمة تحاول أن تبحث عن بعض من الهدوء النسبي والأمان النسبي في ليلة جديدة على قطاع غزة، لكن الاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي طاولهم وحولهم لأشلاء وشهداء. طبيعة الحال 3 من النساء والشهيد تم التعرف عليهم، وما زالت هناك سيدة شهيدة مجهولة الهوية حتى هذه اللحظة. طبيعة الحال مشهد دموي وصعب في منتصف الليل وفي يعني يوم جديد سينجلي ليله خلال ساعات قليلة، وسنبدأ أيضا في يوم جديد من الاستهدافات الإسرائيلية التي لن تتوقف عند هذه المجزرة مع الأسف، في ظل متابعاتنا لكل الأيام الماضية ولنحو عام كامل من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق إطلاق النار.
1: أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي في خان يونس، شكرا جزيلا لك. في وقت سابق قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثياً في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. وقال ماجد النزيلي المتحدث العسكري للجيش اليمني إن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وأضاف النزيلي أن العمليات شملت عددا من جبهات القتال من حرض والساحل واكتاف وصولا إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، مع تركيز مكثف على جبهات تعز.
2: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة، القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197 ألف شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة

0: في مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الحادثة خلف أضرارا في مبنى ومركبات. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته الجماعة على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أوبخ شمال العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة أمام المدينة والمخيم المخصص لاستقبالهم.
2: عبر قوارب صيد الصغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفذ الوحيد في مدينة أوبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة.
3: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلونا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
2: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أوبخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف من الجانب الأيسر. وأضافت الهيئة البحرية أن الحادثة وقعت على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. تتسارع خطوات التصعيد بين واشنطن وطهران مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط وتعزيزات بحرية ودفاعية تتجه إلى المنطقة. في المقابل تهدد طهران بتشديد قبضتها على مضيق هرمز، ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق.
4: تصعيد يتسع في الشرق الأوسط، عنوانه حشد عسكري أمريكي متزايد ورسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز. واشنطن تستعد لاحتمال تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة. مع إمكانية جمع 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات خلال نوفمبر في قوة قد تضم نحو 20,000 عنصر وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب مدمرات مزولة بصواريخ موجهة وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي البحر تتجه حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى الحاملتين جورج واشنطن وجورج بوش بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. ولا يتوقف الحشد عند حاملات الطائرات، تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية المؤلفة من 3 سفن وآلاف من مشاة البحرية، فيما تتحدث أسوشيتد بريس عن نحو 9,000 عنصر إضافي ضمن التعزيزات الجديدة. ومع الحشد البحري تتحرك واشنطن لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج بإرسال بطاريتي باتريوت إضافيتين لحماية منشآت النفط والغاز وفق أكسيوس. وفي الضفة المقابلة ترفع طهران نبرة التحذير. نائب قائد الحرس الثوري يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن أي اقتراب منه سيواجه برد إيراني. وبالتوازي تمضي طهران في تشديد القيود على حركة السفن عبر المضيق، إذ كشفت وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد ينظم حركة الملاحة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة على مداخل المضيق ومخارجه، مع حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران معادية. وهكذا يتقاطع الحشد الأمريكي مع تجديد إيراني للسيطرة على هرمز في منطقة تختصر أحد أكثر خطوط التماس حساسية في المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر فورا. في المقابل أعلنت مجموعة 7 بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام 20 الأولى.
5: انفراجة بعد تصعيد. أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فوراً عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
6: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه، هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيراً.
5: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
7: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
5: وبالفعل مجموعة 7 وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
8: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
5: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيداً بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعاً، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
1: في السودان، أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع واعتقال عدد من عناصرها. في غضون ذلك، تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها في عدد من مناطق السودان. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أم بادر شمال كردفان. مزيد من التفاصيل على التطورات الميدانية في السودان نتابعها مع براء المحمد.
9: تتغير خريطة السيطرة في إقليم كردفان بصورة متسارعة، وهذه المرة التطور الأبرز يأتي من شمال كردفان، حيث أعلن الجيش السوداني السيطرة الكاملة على منطقة المزروب بعد معارك مع قوات الدعم السريع. إذا ما تحركنا بالخارطة واقتربنا من شمال كردفان، نتحرك من الأبيض، حيث كان الجيش السوداني قد بدأ خلال الفترة الماضية بتوسيع نطاق سيطرته تدريجيا، وأعلن السيطرة على مناطق مهمة مثل بارا وأم قرفة وجبرة الشيخ وأم سيالة. هذه المناطق كانت تتبع للدعم السريع، ومنها كان يعزز الحصار على الأبيض. شمالا نتحدث عن هذه المناطق التي أشرنا لها على الخارطة، لتتحرك العمليات بعد ذلك إلى الشمال الغربي، وهنا تحديدا نشير إلى منطقة سودري والتي أعلن الجيش السيطرة عليها في 25 سبتمبر. بعد سودري بيوم واحد بدأ التقدم باتجاه المزروب، حيث أعلن الجيش السوداني أيضا في الجنوب من الأبيض السيطرة على مناطق مثل أم شرو وأم صميمة، ومنها كان التقدم أيضا باتجاه المزروب ليكون الهجوم عليها والإطباق من الشمال وكذلك من الجنوب الغربي باتجاه المزروب، حيث نشير على الخارطة لتعلن القوات المسلحة السودانية السيطرة على المزروب والتقدم إليها بشكل أساسي. هذه المنطقة إذن بهذه السيطرة يصبح الجيش يسيطر على جل منطقة شمال كردفان، وتنحسر قوات الدعم السريع في الغرب والشمال الغربي عند حمرة الشيخ وأم بادر في المناطق الغربية وبعض الأنحاء الشمالية الغربية باتجاه الصحراء. بالنسبة للمزروب، فإن المدينة تقع إلى الشمال الغربي من الولاية، تبعد بنحو 90 إلى 100 كيلومتر تقريبا عن منطقة بارا، والأهم أنها تقع عند منطقة اتصال بين شمال كردفان وغرب كردفان. وهنا تحديدا تقع أهمية السيطرة على هاتين المدينتين، على سودري وكذلك على المزروب. فإذا ما بدأنا من سودري وأشرنا لها، فهي تقع على محور يربط ما بين شمال كردفان وشمال دارفور وكذلك باتجاه مناطق الصحراء، لذلك فإن السيطرة عليها ضيقت نطاق وجود قوات الدعم السريع في هذا الجزء من الولاية. أما المزروب فبحسب الجيش كانت تمثل حلقة ضمن خطوط إمداد من شمال كردفان إلى غرب كردفان لقوات الدعم السريع، وبالتالي فإن السيطرة عليها لا تعني فقط السيطرة على مدينة جديدة، وإنما تعني نقل خط المواجهة تدريجيا باتجاه الحدود مع غرب كردفان. وهنا يكمن السؤال الميداني المهم بشأن المرحلة المقبلة ما بعد المزروب، هل ستتوقف على العمليات عند حدود شمال كردفان، أم تتحول هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق لمحور جديد داخل غرب كردفان وطرق الاتصال المؤدية نحو دارفور أيضا؟ إلى هنا آخر التطورات.
1: تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
10: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالاً يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
11: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
10: على الضفة الأخرى، تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
7: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
10: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
12: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
10: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية.
13: لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
1: تعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكيين واليسار لضربة قوية بعد فشلها في تمرير قانون السكن الجديد الذي طالب به متظاهرون على مدار الأيام الماضية. وجاء الفشل بعدما قرر نواب حزب جونس الكتالونية الانضمام إلى المعارضة اليمينية في التصويت ضد القانون.
14: أفشل البرلمان الإسباني مسودتي قانوني السكن اللتين طرحتهما الحكومة الاشتراكية تحت قبته، إذ صوتت أحزاب المعارضة اليمينية إلى جانب القوميين الكتلان ضد المشروع الذي سقط بأصوات قليلة. وقبيل عملية التصويت، ناشد رئيس الحكومة الإسبانية أعضاء البرلمان وضع خلافاتهم جانبا والتصويت بنعم لتجنب ما أسماه الضرر الكبير على البلاد.
15: هذه القوانين لن تحل بمفردها جميع مشاكل الإسكان، لكن لا يمكن إنكار أنها ستساعد في التخفيف منها، وأنه إذا سقطت فإن الضرر الذي سيلحق ببلدنا سيكون هائلا، لأنه سيؤثر على الحياة اليومية لملايين الإسبان وعلى نمو اقتصادنا وعلى صورتنا الدولية وعلى ثقة السكان بالديمقراطية وبمؤسساتها الديمقراطية.
14: في المقابل، تواصلت المظاهرات خارج مقر البرلمان خلال عملية التصويت وبعدها في محاولة للضغط على النواب. عبر المتظاهرون عن غضبهم لعدم تمرير القانون وتعهدوا بالبقاء في الشارع.
16: شهدنا اليوم عارا مزدوجا. العار الأول كان المرسوم بحد ذاته، والذي كان يتضمن حلولا ترقيعية في حدها الأدنى ومكافآت جديدة للنظام الريعي. والعار الثاني هو أنه حتى هذه الحلول الترقيعية البسيطة لم يتم تمريرها،
17: أنا امرأة مسنة ولدي شقتي ولدي سقف يؤويني، لكننا لن ننسى، سنكون حاضرين بأصواتنا وبعملنا حتى يحصل جميع الشباب وجميع الأشخاص على سقف يؤويهم.
14: وفي ظل استمرار الاعتصام وسط مدريد لليوم السادس، تتزايد الضغوط على المنظمين لإزالته، كما تطالب بلدية مدريد المحسوبة على اليمين التي توجهت إلى القضاء لتحقيق ذلك.
18: مع فشل تمرير البرلمان قوانين السكن الجديدة، يتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم وتوسيعه ليشمل مدنا جديدة، في حين تحث قيادات في الحزب الاشتراكي الحاكم رئيس الحكومة على بحث الدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
19: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بسبب روبوت إيلون ماسك، ترامب يتخذ أخطر قراراته العسكرية وينتشر بأسوأ طريقة. إزالة الحجاب بالذكاء الاصطناعي، ثغرات أمنية وأخلاقية مقلقة في كبرى أنظمة الذكاء الاصطناعي. فلل وسيارات فارهة داخل سجن، فما القصة؟

رئيس أكبر قوة عسكرية سيتخذ الآن قراراً بشن عملية عسكرية كبرى. من سيسأل في تصورك؟ وزير الحرب، المخابرات، الأجهزة الأمنية، قادة الجيش؟ حتماً فعل. ولكن هناك مستشاراً جديداً. من؟ روبوتو دردشة. سيادة الرئيس سأل تطبيق جروك، ثم تحولت الاستشارة إلى قرار. وكان هذا القرار، وهذه ليست قصة خيالية عن عالم تحكمه روبوتات، هذا ما حدث بالفعل من الرئيس الأمريكي. جروك توقع ترامب نفذ إجابة الروبوت. ترامب هنا سأل الروبوت والروبوت أجاب، ثم تحركت الولايات المتحدة. ترامب يقضي ساعات في سؤال جروك وهو روبوت دردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عما إذا كان الفنزويليون سيحتفلون في حال اعتقالهم أو اعتقاله لرئيسهم نيكولاس مادورو؟ جروك طمأنه أن الفنزويليون سيرحبون سيد الرئيس. وبعد أسابيع قليلة وقع الهجوم. ترامب أمر بتنفيذ العملية التي أدت إلى القبض على مادورو. هذه الرواية جاءت من مصدر مقرب من ترامب في تقرير جديد لمجلة تايم الأمريكية. الجيش الأمريكي قبلها كان يرشن ضربات ضد قوارب فنزويلية، زعمت الولايات المتحدة أنها تهرب المخدرات إلى أمريكا. وفقاً للتقرير، فترامب خرج من تجربة هذه الاستشارة من جروك معتقداً أن جروك يتمتع بعبقرية حقيقية وشكله اعتمده من وقته كمستشار. ولكن المشكلة كانت حين كان السؤال لجروك عن إيران. وفقاً للتقرير، فجروك شجع ترامب على خوض حربه ضد إيران. الضربة الموجهة إلى إيران كانت أكثر تعقيداً وفوضوية مما توقعه برنامج الدردشة الآلي. وفقاً للتايم، فمستشارو ترامب قلقون من وزن جروك في قرارات الرئيس. ولكن ترامب بدأ غير مهتم باستطلاعات تظهر قلق الناس من الذكاء الاصطناعي، لأن رأي ترامب كان محسوماً. يعني على أي أساس رأيه كان محسوم بناء على استخدامه لجروك. علاقة ترامب بالذكاء الاصطناعي كبيرة مشاهدين. الرئيس الأمريكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الدعاية لنفسه، فترامب يروج للصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، ويظهره الذكاء الاصطناعي في هيئات متعددة، مرة في هيئة بطل عظيم، مرة في هيئة السيد المسيح، وأحياناً يستخدم الذكاء الاصطناعي للهجوم على خصومه. ومؤخراً شعل باراك وميشيل أوباما على هيئة قردة. ترامب قال إنه مع مجموعة كبيرة من قادة شركات الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً طوعياً سيشمل مراجعات داخلية وخارجية خلال اجتماع في البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي أعلن تدشينه لروبوت دردشة حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم لمساعدة الأمريكيين في استخدام الخدمات الحكومية. ولكن هنا الرئيس كانت تنتظره مفاجأة. موقع ديلي بيست طرح سؤالاً على روبوت الدردشة الحكومي، عما إذا كان ترامب قد فاز في انتخابات عام 2020؟ فكان الرد لا. تظهر النتائج الرسمية المعتمدة أن جو بايدن هو من فاز في انتخابات عام 2020. يعني تعب عمر ترامب في التشكيك في فوز بايدن ضاع. مشاهدينا، ترامب جعل الذكاء الاصطناعي في قلب الأمن القومي الأمريكي. في يونيو الماضي وقع ترامب مذكرة للأمن القومي تدعو إلى تسريع إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات، مع إنشاء احتياطي استراتيجي من خبراء الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة. ترامب رفض إبطاء الذكاء الاصطناعي رغم التحذيرات، فقد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر إنه لن يخنق نمو الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن التكنولوجيا قد تكون أكبر من الثورة الصناعية. تصريحات ترامب هذه أزعجت الكثيرين. هنا الكاتب الأمريكي توماس فريدمان شن هجوماً هو الآخر على الرئيس دونالد ترامب بسبب علاقته بالذكاء الاصطناعي. فريدمان أيضاً قال أن الرئيس يمارس سلطة واسعة دون قيود كافية في مرحلة تتسم بتسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي. الكاتب انتقد تصريحات ترامب التي قلل فيها من شأن تحذيرات الخبراء بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي. ولكن ترامب يثق في جروك.
فهل هي ثقة نابعة من دقة إجابات الروبوت أم من توافقه مع قناعات الرئيس؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قناعة المسؤول بقرار كان يميل إليه أصلاً؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا اتخذ رئيس دولة قراراً كارثياً بناءً على توصية من روبوت؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي نرصد بعض التفاعلات. على منصة إكس ملك كتبت: كلام عن مخاطر الذكاء الاصطناعي أكيد مش خوفاً على البشرية. ننتقل هنا لابن غانم، يقول: الذكاء الاصطناعي سيتحول بشكل مباشر ضد من يستخدمه، لأن ترامب لا يهمه سوى الأموال ولا ينظر إلى النتائج، والفئات الشعبية هي التي ستهدد أعمالها ومصادر حياتها. أما هنا بالخير كتب: الذكاء الاصطناعي به جوانب خطيرة، والعالم اليوم يبحث فقط عن المداخيل ولا يهمه لا المعايير ولا القيم ولا الأخلاق. نختم مع محمد، يقول: لا خروج عن سيطرة الذكاء الاصطناعي، هم من يتحكمون فيه.

هذه القصة بدأت بصورة معدلة لامرأة مسلمة نشرها نائب فرنسي ينتمي لليمين المتطرف. هذه الصورة فتحت الباب أمام اختبار صحفي لأربع أدوات للذكاء الاصطناعي تحت سؤال: كيف تتعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع طلب إزالة الحجاب؟ أظهرت صحيفة الغارديان نتائج صادمة. بدأت الواقعة عندما نشر جوليان أودول النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نشر صورة معدلة لامرأة حقيقية أزيل عنها حجابها وتغيرت ملابسها وأرفقها بعبارة الحرية الفرنسية. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد الأداة المستخدمة لهذا التعديل، لكنها جربت بنفسها. على خلفية الواقعة اختبرت الغارديان أدوات تشات جي بي تي، غروك، جيميناي وكلود. وفي هذه التجربة استخدمت الصحيفة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لامرأة ترتدي الحجاب وطلبت من أدوات الاي اي إزالة الحجاب. بحسب نتائج الاختبار، تشات جي بي تي التابع لشركة اوبن اي اي وغروك التابع لشركة اكس اي اي استجابوا للطلب فورا بتعديل صورة السيدة لتظهر بلا حجاب. أما جيميناي التابع لجوجل حسب تجربة الغارديان رفض في البداية، موضحا أنه لا يستطيع إزالة أي ملابس أو أغطية رأس من صور أشخاص حقيقيين دون موافقتهم، رغم أن الصورة المستخدمة في التجربة كانت مش حقيقية مولدة بالذكاء الاصطناعي. ولكن استجابة جيميناي تغيرت عندما طلبت الصحيفة جعل المرأة تبدو أكثر غربية. هنا أعاد إنتاج صورة لها من دون الحجاب. طبعا حسب الصحيفة هذه النتيجة تظهر اختلاف تعامل الأداة مع طلب مباشر لإزالة غطاء الرأس وطلب آخر يربط تعديل المظهر بوصف ثقافي. كانت هذه تجربة الصحيفة، صحيفة الغارديان، ولكن نحن جربنا وسنجرب معكم على المباشر. طبعا تشات جي بي تي كما ذكرنا استجاب فورا، ولكن جيميناي أيضا ستفاجئكم النتيجة. هنا كما تشاهدون أرفقنا هذه الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي لهذه السيدة، وهنا طلبت من جيميناي: هل يمكنك إعادة إنتاج هذه الصورة ولكن بدون حجاب؟ واستجاب على الفور. إذن النتائج تختلف، نتائجنا اختلفت على نتائج الصحيفة. طيب هذه نتائج جيميناي. أما كلود والتابع لشركة أنثروبيك فقال إنه لا يمتلك ميزة توليد الصور أو تعديلها، وأضاف أنه لن يغير صورة لإزالة حجاب امرأة، ولذلك فإن موقفه في التجربة يمثل إجابة نصية ولا يعادل اختبارا عمليا لضوابط أداة لتحرير الصور. طبعا وأعدنا التجربة أيضا مع كلود، طبعا لازم نتأكد أن النتائج صحيحة، وحصلنا على نفس النتائج، رفض كلود إعادة إنتاج الصورة وإزالة الحجاب. طبعا الشركات الأربع امتنعت عن التعليق على نتائج اختبار الغارديان وفق الصحيفة، ولكن التقرير ارتبط بحسب الغارديان بسياق أوسع من استهداف المسلمين عبر المحتوى الاصطناعي. فقد وثقت دراسة أصدرها مركز دراسة الكراهية المنظمة استخدام صور وفيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي لنشر الكراهية ضد المسلمين في الهند. هذه الدراسة شملت آلاف المنشورات على إكس وفيسبوك وإنستغرام خلال الفترة بين 2023 إلى 2025، وحددت أنماطاً تتضمن تصوير المسلمات في صور جنسية ونزع الإنسانية عن المسلمين وتمجيد العنف. ماذا قالت المنصات؟ على إكس هنا أماني مش أنا قالت: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعرية أي امرأة رقمياً أو عنف جنسي، فعل ذلك مع المحجبات طبقة إضافية لأنه يستخدم التقنية لانتهاك حد ديني صريح للمرأة وهو جريمة كراهية. ننتقل لسامي، يقول: مقرف وشيطاني استخدام الذكاء الاصطناعي لتعرية امرأة. نختم مع ناس
يقول إذا لم يتم وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي فهذا العالم مقبل على شر مستطيل.

موظف حكومي، مهندس كهربائي، وخبرة سابقة في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي. مواصفات قد تبدو عادية لموظف يعمل في وزارة الطاقة الأمريكية، ولكن ماذا لو قرر صاحب هذه المواصفات التواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن؟ عندها ستكون كل الخبرات والمعلومات التي يملكها في خطر. فهل نحن أمام عملية اختراق؟ وما نوع المساعدة التي قدمها هذا المهندس الأمريكي للجماعة؟ إليكم قصتنا. القصة بدأت عندما لفت شخص ويدعى أشتون حامد اللبودي، والذي يبلغ 51 عاماً، لفت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والسبب شراؤه مواد كيميائية تدخل في تصنيع العبوات الناسفة محلية الصنع، منها الأسيتون وبيكبريتات الصوديوم، إضافة إلى أجزاء تستخدم في الطائرات المسيرة، مشتريات كانت كافية لإثارة الشكوك ومتابعة تحركاته. القصة لا تتوقف عند شراء تلك المواد. السلطات تتهم اللبودي بمحاولة استخدام خبرته في الهندسة الكهربائية لمساعدة أنصار الله الحوثيين بمجال الاتصالات. وخلال عملية التحري تواصل مع مخبرين تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أحدهم ادعى أنه عقيد في صفوف الجماعة وقدم له المشورة والمساعدة المتعلقة بمعدات الاتصالات. وليس هذا فحسب، اللبودي قام باختبار مولدات تعمل بالطاقة الشمسية، وعدل أنظمة للطاقة، وأعد مخططات لدوائر كهربائية، وقدم دعما لأنظمة الاتصالات، وقام بشراء أجزاء لطائرات مسيرة يمكن استخدامها في حمل مواد متفجرة. يعني هل كل هذا يعني أنه اللبودي كان يفكر بتهريبها من الولايات المتحدة إلى اليمن؟ سيناريو بعيد نوعا ما صراحة، إلا إذا كان ينوي استخدامها في أمريكا. نشاط اللبودي مشاهدينا لم يبقى مقتصرا في أمريكا. ممثلو الادعاء أوضحوا أن اللبودي استخدم في عام 2025 جواز سفر رسمي كان بحوزته بحكم منصبه السابق في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، استخدمه للسفر من واشنطن إلى سلطنة عمان، وثم انتقل بعد ذلك إلى اليمن، حيث كان يأمل في الوصول إلى صنعاء لإقامة علاقات على المستوى الحكومي، هذا وفقا لروايته. طبعا اللبودي عندما عاد إلى الولايات المتحدة كانت لديه رواية أخرى. السلطات تقول أنه أخبر مسؤولي الحدود بأنه كان في عمان ضمن رحلة عمل ومهمة حكومية لتفتيش أنظمة الدفاع الصاروخي، ولكن عندما وصل المحققون إلى مشرفه في العمل قال أنه لا يعلم أي سفر دولي له ولا بمهمة من هذا النوع. وهنا السلطات الأمريكية اعتقلت اللبودي في ريتشلاند بولاية واشنطن، حيث وجهت إليه تهمة محاولة تقديم دعم مادي لأنصار الله الحوثيين، المدرجين طبعا في أمريكا على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ووصف مساعد المدعي العام لشؤون الأمن الاتهامات بأنها مقلقة للغاية، لدرجة أنها تكاد تفوق الخيال. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فقال أن الأنشطة المنسوبة إلى لابودي لم تستهدف منشآت نووية داخل الولايات المتحدة، في حين أكدت وزارة الطاقة عدم وجود محاولة للإضرار بموقع هانفورد أو العاملين فيه. وفي حال إدانته بالتهمة الموجهة إليه فقد تصل العقوبة التي يواجهها إلى 20 عاما في السجن. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. هنا على منصة إكس دانييل يقول: يبدو الأمر كما لو أن شيئا ما كان ينبغي أن ينبه الولايات المتحدة قبل ذلك بكثير. أما روز هنا تقول: موظفي وزارة الطاقة يزعم أنه يسرب معلومات إلى الحوثيين، أمر غريب، يبدو أن التحقيقات الأمنية أغفلت هذا الأمر تماما. أما هنا ليغاسوف يقول: ما نوع المهمة الجانبية التي انخرط فيها هذا الرجل ينتهي به المطاف في اليمن؟ يتساءل. نختم هنا مع بوغدان الذي يقول: قصة غير مقنعة مثل كثير من القصص الأمريكية.

شخص مدان قضائيا بالفساد، إلى أين يذهب؟ إلى منتجع فاخر فيه جيم، تنس طاولة، وحوله حديقة ومسبح. أين؟ في إندونيسيا. نعم، مثل ما سمعتم، مسبح خاص بالسجناء وسيارات فارهة تنتظره في الخارج. فما الذي يحدث في سجن سيبينونغ؟ وكيف تعاملت السلطات الإندونيسية معه؟ مشاهدينا، السجناء يدفعون المال مقابل حياة رفاهية داخل سجن إندونيسي، والسلطات الإندونيسية دهمت سجن سيبينونغ جنوب العاصمة جاكرتا بعد اكتشاف مجمعات سكنية تشبه الفلل الفارهة والفاخرة داخل السجن، ما يدفع نزلاءه أموال مقابل العيش فيه بطرف كامل. فلل فاخرة خلف القضبان، من يدفع أكثر يعيش أفضل. والمضبوطات تشمل زجاجات كحول داخل ثلاجات وشاشات تلفزيون عملاقة وأثاث فاخر وغيره كثير. لنشاهد المقطع المصور.

هل تصدقون أن هذا السجن؟ السلطات الإندونيسية علقت عمل 5 مسؤولين في سجن سيبينونغ، بينهم مدير السجن، والاتهامات واضحة. السجناء حصلوا على معاملة استثنائية ومرافق خاصة لا تتوفر للنزلاء العاديين. فكيف ومتى جرى بناء كل هذا؟ المفاجأة، لم يتم بناء أي شيء. المباني كانت موجودة بالفعل، وكانت مباني مخصصة في الأصل كسكن رسمي لموظفي السجن، ثم جرى تحويلها إلى أماكن إقامة غير مصرح بها للسجناء. ويمكنكم توقع هنا مشاهدينا من هم نزلاء السجن. بالضبط، سجن سيبينونغ يضم دانون في قضايا فساد مالي وشخصيات بارزة. الأخطر لم يأتي بعد، استنوا معنا شوي. السلطات الإندونيسية كشفت عن بوابة غير مغلقة تربط الفناء المحيط بالوحدات في غابة من الخيزران، مما منح السجناء حرية الخروج والعودة للمجمع. تخيلوا، يعني هذا سجن بارت تايم. لنشاهد كيف تعاملت الشرطة مع كل هذه التجاوزات قبل أن تبدأ في هدمها.

طبعاً من حق كل سجين ظروف معيشية إنسانية، ولكن الاستثناءات تعني أن السجون تحولت إلى أماكن للرفاهية حصرياً لمن يملك المال. فهل تكشف الواقعة عن فساد فردي أم عن مشكلة أوسع في إدارة السجون في إندونيسيا؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هنا على منصة إكس، هذا ليس سجناً، هم فقط بدلوا أماكن نومهم وانتقلوا إلى منزل جديد فعلاً. أما هنا، كم يدفعون يومياً للبقاء في فندق فاخر كهذا؟ كان يقول بالتأكيد أكثر ما في هذا السجن فاسدون وتجار مخدرات. أما مايكل يقول يلي تبنى لجميع السجناء وليس لمن يدفع. نختم مع صاحب هذا الحساب الذي يقول يجب التحقيق في الأمر من جذوره. من أمر ببنائه ومن أين التمويل؟ من السكان.

منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وملاعب كرة القدم تصدح بالأصوات المناهضة للاحتلال، فقد حولت جماهير هذه الرياضة الملاعب في معظم أنحاء العالم إلى مضمار للتنافس في التضامن مع فلسطين. آخر أشكال هذا التضامن كان في ملعب مدينة قونيا الكبرى بتركيا، حيث توقفت مباراة جمعت نادي قونيا سبور والمنتخب الوطني الفلسطيني في الدقائق الأخيرة وأجلت حتى تحرير فلسطين. نعم مشاهدينا، هذا المشهد حقيقي. المنظمون قاموا بلفتة إنسانية غير مسبوقة عندما أطلق حكم اللقاء صافرته النهائية من دون استكمال الوقت الأصلي عند الدقيقة 89:59 لتشتعل شاشات الملعب الرئيسية بعبارة المباراة لم تكتمل وأجلت حتى تحرر فلسطين. مشهد تضامني حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. لنشاهد.

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: آمنی، فاشی، نازی، قاسی.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزي في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى، وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: جبهات القتال تتسع في اليمن.
7: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
8: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
9: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
1: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
10: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
11: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 5 شهداء منهم 4 نساء وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة مدن. الجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، والدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخص جراء سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء، 4 منهم نساء، وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الاستهداف طال الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غرب دوار حيدر غربية مدينة غزة، وأظهرت مقاطع مصورة نقل أحد الشهداء وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي وقت سابق قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصرات وسط القطاع. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. وقال ماجد النزيلي المتحدث العسكري للجيش اليمني إن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وأضاف النزيلي أن العمليات شملت عددا من جبهات القتال من حرض والساحل وأكتاف وصولا إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة مع تركيز مكثف على جبهات تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات

0: في مديرية البريغا بمدينة عدن، ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز، حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف الطيران الجوي، عربات أسلحة وإمداد تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وقال إنها كانت في طريقها إلى جبل راسن بمنطقة الوازعية، وأضاف أنه سيتم تدمير أي تعزيزات لما سماها الميليشيا في جميع الجبهات. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة، وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الحادثة خلف أضرارا في مبنى ومركبات. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته الجماعة على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية. في جيبوتي، يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أوبخ شمال العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة أمام المدينة والمخيم المخصص لاستقبالهم.
2: عبر قوارب صيد صغيرة هذه، يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفد الوحيد في مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة، يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3,000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد، الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا، وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
3: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. ها يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3,000 أسرة 4,000 أسرة. لو كان يعني بيخلونا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
2: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي، من منفذ مدينة أبخ.

0: من العاصمة جيبوتي.
1: قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف من الجانب الأيسر. وأضافت الهيئة البحرية أن الحادثة وقعت على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. تتسارع خطوات التصعيد بين واشنطن وطهران مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط وتعزيزات بحرية ودفاعية تتجه إلى المنطقة. في المقابل تهدد طهران بتشديد قبضتها على مضيق هرمز ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق.
2: تصعيد يتسع في الشرق الأوسط، عنوانه حشد عسكري أمريكي متزايد ورسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز. واشنطن تستعد لاحتمال تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة مع إمكانية جمع 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات خلال نوفمبر في قوة قد تضم نحو 20,000 عنصر وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب مدمرات مزولة بصواريخ موجهة وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي البحر تتجه حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى الحاملتين جورج واشنطن وجورج بوش بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. ولا يتوقف الحشد عند حاملات الطائرات، تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية المؤلفة من 3 سفن وآلاف من مشاة البحرية، فيما تتحدث أسوشيتد بريس عن نحو 9,000 عنصر إضافي ضمن التعزيزات الجديدة. ومع الحشد البحري تتحرك واشنطن لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج بإرسال 2 بطارية باتريوت إضافيتين لحماية منشآت النفط والغاز وفق أكسيوس. وفي الضفة المقابلة ترفع طهران نبرة التحذير. نائب قائد الحرس الثوري يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن أي اقتراب منه سيواجه برد إيراني. وبالتوازي تمضي طهران في تشديد القيود على حركة السفن عبر المضيق، إذ كشفت وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد ينظم حركة الملاحة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة على مداخل المضيق ومخارجه، مع حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران معادية. وهكذا يتقاطع الحشد الأمريكي مع تجديد إيراني للسيطرة على هرمز في منطقة تختصر أحد أكثر خطوط التماس حساسية في المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت الشرطة يوم الخميس الماضي اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأعلن ستريتينغ أن وزارة الدفاع تبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، ونسب لرئيس الوزراء قوله إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران بعد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر فورا. في المقابل أعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام 20 الأولى.
3: انفراجة بعد تصعيد، أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
0: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه. هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
3: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
4: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل. لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا. مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
3: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
5: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
3: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعا، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
1: في السودان أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع واعتقال عدد من عناصرها. في غضون ذلك تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها في عدد من مناطق السودان. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أم بادر شمال كردفان. تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات التونسية لحل جمعية الخط المشرفة على موقع إنكفادة المختص في الصحافة الاستقصائية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
6: فوق الهم العام تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة وفائض عن حاجة مجتمع زهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
7: الصحفيين في تونس يوم يشتغلوا في ذل المناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ المعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنه يمارسوا مهنتهم.
6: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
8: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحيانا تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
6: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين، خصوصا الجريئين منهم والمشاكسين. هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن 4 من منظورها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة.
9: إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا، ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
10: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالا يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
11: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
10: على الضفة الأخرى تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
12: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
10: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
13: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
10: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية.
14: لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
1: تعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكيين واليسار لضربة قوية بعد فشلها في تمرير قانون السكن الجديد الذي طالب به متظاهرون على مدار الأيام الماضية. وجاء الفشل بعدما قرر نواب حزب جونس الكتالوني الانضمام إلى المعارضة اليمينية في التصويت ضد القانون.
15: أفشل البرلمان الإسباني مسودتي قانوني السكن اللتين طرحتهما الحكومة الاشتراكية تحت قبته، إذ صوتت أحزاب المعارضة اليمينية إلى جانب القوميين الكتلان ضد المشروع الذي سقط بأصوات قليلة. وقبيل عملية التصويت ناشد رئيس الحكومة الإسبانية أعضاء البرلمان وضع خلافاتهم جانبا والتصويت بنعم لتجنب ما أسماه الضرر الكبير على البلاد.
16: هذه القوانين لن تحل بمفردها جميع مشاكل الإسكان، لكن لا يمكن إنكار أنها ستساعد في التخفيف منها، وأنه إذا سقطت فإن الضرر الذي سيلحق ببلدنا سيكون هائلا، لأنه سيؤثر على الحياة اليومية لملايين الإسبان وعلى نمو اقتصادنا وعلى صورتنا الدولية وعلى ثقة السكان بالديمقراطية وبمؤسساتها الديمقراطية.
15: في المقابل تواصلت المظاهرات خارج مقر البرلمان خلال عملية التصويت وبعدها في محاولة للضغط على النواب. عبر المتظاهرون عن غضبهم لعدم تمرير القانون وتعهدوا بالبقاء في الشارع.
13: شهدنا اليوم عارا مزدوجا. العار الأول كان المرسوم بحد ذاته، والذي كان يتضمن حلولا ترقيعية في حدها الأدنى ومكافآت جديدة للنظام الريعي، والعار الثاني هو أنه حتى هذه الحلول الترقيعية البسيطة لم يتم تمريرها.
17: أنا امرأة مسنة ولدي شقتي ولدي سقف يؤويني، لكننا لن ننسى، سنكون حاضرين بأصواتنا وبعملنا حتى يحصل جميع الشباب وجميع الأشخاص على سقف يؤويهم.
15: وفي ظل استمرار الاعتصام وسط مدريد لليوم السادس، تتزايد الضغوط على المنظمين لإزالته، كما تطالب بلدية مدريد المحسوبة على اليمين التي توجهت إلى القضاء لتحقيق ذلك.
18: مع فشل تمرير البرلمان قوانين السكن الجديدة، يتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم وتوسيعه ليشمل مدنا جديدة، في حين تحث قيادات في الحزب الاشتراكي الحاكم رئيس الحكومة على بحث الدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو.
19: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي. يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية، حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة، وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير على الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي. أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا للحكام الولايات وأيضا المجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر اليوم السبت. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن المقذوف تم إطلاقه باتجاه المياه الشرقية لكوريا الشمالية. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة للوثائق مهمة صحفية. إلى اللقاء.
20: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: كثير من أحداث العنف من تحت تأثير مخدر الشبو ومخدر الآيس.
1: حبتين مشهورتين في السوهاج، حادثة اللي قتل أسرته كاملة من 7 أفراد في الفيوم كان بياخد مخدر الشبو.
2: يعني لو في قنبلة هتضرب في مصر مش هتبقى زي الفوت والستروكس.
3: كنت بروح اشتري كيس 50 جنيه وعشان يكفيني أكتر كان أجيبهم 100 جنيه.
4: أنا ابتديت مخدرات وأنا عندي 12 سنة.
5: في السنوات الأخيرة تغير شكل المخدرات التي تصل إلى الشارع المصري. إلى جانب الأنواع المعروفة انتشرت مؤخراً مواد مصنعة وتركيبات جديدة، بعضها أشد تأثيراً وأقل كلفة، وتغيرت معها طرق البيع، وأصبح الوصول إلى بعض هذه الأنواع من المخدرات أسرع وأسهل. في هذا التحقيق نتتبع هذا التحول في عالم المخدرات في مصر من التصنيع والبيع إلى الشراء والتعاطي، لفهم ما الذي تغير في الطريق إلى الجرعة وكيف يمتد أثر هذا التغير لأبعد من المتعاطي نفسه. هذه المشاهد الصادمة وبعضها ارتبط بجرائم هزت الشارع المصري مؤخراً، أعادت ملف المخدرات والإدمان إلى واجهة الاهتمام. ومع بحثنا تكررت أمامنا مقاطع وصور قادمة من مناطق متفرقة في مصر، أشخاص من أعمار مختلفة في حالات تعاط وانهيار واضحة، لكن هذه المقاطع ترصد النتيجة ولا تخبرنا كيف يصل شخص إلى تلك النقطة. محمد خاض هذه الرحلة ويحكي لنا كيف بدأت.
4: أنا اسمي محمد عبد الكريم سيد إسماعيل الكبري. والله أنا ابتديت مخدرات وأنا عندي 12 سنة وأنا في المدرسة، يعني تعرفت على شوية أصدقاء حبيت أجرب. لما جربت عجبني الموضوع، ابتديت أتمادى بقى في كل المواد المخدرة، عايز أجيب الآخر إيه هو المخدرات. طب أنا عايز أجرب دي، عايز أجرب دي، عايز أجرب التانية، عايز أجرب التالتة، كل ما تطلع حاجة عايز أجربها. لقيت إن أنا خلاص كل يوم عايز ومش قادر أوقف، ولو وقفت في حالة مزاجية سيئة وفي عصبية، قلة نوم، أرق، مش عارف أتعامل مع حد ومش عارف أتكلم مع حد، مش مبسوط.
5: محمد بدأ رحلة الإدمان مبكراً، ومع السنوات تغيرت المواد التي عرفها واستخدمها. ما يصل إلى المتعاطي هو نهاية مسار في سوق يتغير باستمرار، تجار وموزعون ومواد يجري خلطها وتجهيزها قبل أن تصل إلى الشارع. أمضينا أسابيع في التواصل مع أحد العاملين في تجارة المخدرات حتى وافق على الحديث إلينا، ولحماية فريق التحقيق لن نعرض الصورة الأصلية للقاء، المشاهد أعيد بناؤها بصرياً، أما الصوت والشهادة فهما من اللقاء الذي أجراه فريقنا معه.
6: أول لحظة دخلت فيها في المخدرات كان ببلاش لمدة أسبوع، ببلاش. اليوم الثامن زلني، قلت لا أنا مش هزل، جبت دكتور وعملت تركيبة وبقيت أنا اللي ببيع مش أنا اللي بشتري، محدش يذلني. تركيبة بتاعت أنا سر مهنة مينفعش أقولك عليه، يعني أنا بهتمد بالجودة بتاعت المخدرات وبهتمد بالفلوس، ما أنا لو مهتمتش بالجودة بتاعت المخدرات الفلوس مش هتجيلي، فأنا لازم أهتم بدي عشان دي تجيلي.
5: ويكشف لنا التاجر أن تغيير تركيبة المادة ليس عشوائيا دائما، زيادة قوتها قد تكون وسيلة لجذب زبائن جدد أو دفعهم للعودة إلى الشراء، ولكن الأخطر كان ما قاله عن اختبار تلك الخلطات. هناك حقل تجارب بشري وراء كل هذا.
6: بعمل مادة أشد من المادة اللي أنا كنت أعملها عشان أجيب الزبون الجديد، عشان الزبون القديم هيقول لي الزبون الجديد ده معاك كده، فهيجي على كده وهيتجرب مني مره، هيجي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، معايا دكتور بيعمل اللي هو عايزه ومعايا ابن ادمين بجرب عليها.
5: ما وصفه التاجر يفسر جانبا من التحول الذي رصده العاملون في علاج الإدمان خلال السنوات الأخيرة. هناك انتشار لمواد مصنعة ومخاليط تختلف تركيبتها وتأثيراتها من مصدر إلى آخر.
7: خلال 11-12 سنة اللي فاتوا الزيادة رهيبة في عدد المدمنين وتحديدا المواد المصنعة، مش التخليقية ولا الطبيعية، لأن المخدرات ثلاث أنواع، هي مواد طبيعية أفيونات وحشيش، مواد مخلقة هيروين وكوكايين، مواد تصنيعية كيميكالز بيور اللي احنا بقى عايشين فيه دلوقتي اللي هو كريستال ميس. طبعا أنا آسف اللي وراء كريستال ميس، هو يعني أي حاجة تانية غير كريستال ميس، هو اسمه شبه كريستال ميس بس هو طبعا مصيبة سودة. وكمان حاجة تانية اسمها باودر، ده عبارة عن اسمه حشيش مصنع. دول كارثة بتهدد المجتمع العربي والمصري بشكل مرعب.
5: ما قاله التاجر دفعنا إلى محاولة التحقق مما حدث داخل الأماكن حيث يتم خلط المواد المخدرة، وعلى مدى أسابيع تتبعنا ما أخبرنا به وواصلنا التحقق من المعلومات التي قدمها إلى أن تمكننا من تحديد أحد المواقع التي يقول إنها تستخدم في تجهيز بعض المواد التي يبيعها. لأسباب تتعلق بسلامة من شاركوا في التوثيق لن نكشف تفاصيل الوصول إلى المكان أو الطريقة التي صورت بها هذه المشاهد من داخل الموقع. لم يكن المكان بعيداً أو معزولاً، بل داخل حي سكني في القاهرة، وفي الداخل لم نجد معملاً مجهزاً أو منشأة معقدة. كان ما رأيناه أبسط بكثير، وهنا تكمن خطورة كل شيء. لا تكشف هذه الصور وحدها ما تحتويه تلك الخلطات أو تركيبها الكيميائي، ويصعب حتى على الخبراء تحديد ما يدخل فيها فقط بالنظر إلى هذه الصور.
8: المعامل بدأت تحتار، مفيش الكواشف اللي تبين نوع الكذا، انما يبين ده انه فيه ماده كذا، فالانواع نفسها بتختلف من تاجر لتاجر، ممكن نحط مادتين ثلاثه من حاجه ومادتين ثلاثه من حاجه، فالحاجات كلها بيحصل دراج انتر اكشن، يعني بيحصل تداخل علاجي دوائي من الحاجات اللي بتتحط على بعضيها كويس، وده بيطلع لنا حاجات زي ما حضرتك شفتوا، يمكن شكلهم زي الزومبيز، الماشين شكلهم غريب وبيتكلموا بطريقه غريبه وبيسحفوا بطريقه غريبه واجريسيف بطريقه غريبه جدا، بيبقوا عدوانيين بشكل مش طبيعي.
9: اعتقد ان الايس بدا ينتشر بشكل فج جدا، الاستروكس، الفودو، هذه الانواع المخدره دي اللي بدات تظهر بشكل فج، ما كانتش موجوده من بهذه الكثره من فترات على حسب خبرتي واللي انا كنت بشوفه. كنا بنشوف احيانا الهيروين اكتر، كنا بنشوف حتى الحشيش، الترامادول ما بقاش منتشر قوي زي انتشار الاستروكس والفودو والايس، ودي مشكلتها ان تاثيرها على كميه المخ والاضرار النفسيه اللي بتصاحب مرض الادمان اعلى كمان من المواد المخدره الاخرى، وبالتالي فاحنا بنلاقي ان مريضنا او مريض الادمان بقى مصاحب ليه كمان ما يسمى بالتشخيص المزدوج. هو مريض ادمان لكن عنده مشاكل نفسيه حصلت، عنده فصام، اعراض ذهنيه، ضلالات، عنده خيالات.
5: ما رأيناه داخل معمل المخدرات البدائي يقدم جانبا من السوق الجديد، لكنه لا يخبرنا بحجمه. أحدث البيانات الرسمية المتاحة قدرت انتشار تعاطي الكحوليات والمواد المسببة للإدمان ب 5.9% في عام 2024، وبالنظر إلى تعداد السكان في مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة في نفس العام، فإن هذه النسبة تعادل حسابياً نحو 6,254,000 شخص. أما نسبة تعاطي باقي المواد المخدرة فبلغت في نفس الإحصاء 4.9%، أي ما يعادل حسابيا أكثر من 5 ملايين شخص. لكن هذه النسبة تظل تقديرات إحصائية لا تعدادا دقيقا لكل من يتعاطى.
8: فكرة النسبة والتناسب والإحصائيات أنا على المستوى الشخصي مش ببقى مرتاح لها تماما، لأنها بتبقى زي الآيسبرغ كده، زي قمة الجبل الجليد اللي في المية. انت شايف الوش بس، هو ده الإحصاء اللي انت شفت الباقيين فيه. انت بتعمل على شريحة معينة وبتعمل كده، فاللي تحت مخافيك على أعظم.
5: الأرقام تكشف حجما تقريبيا للظاهرة، أما ما لا تصفه فهو كيف يبدو هذا السوق من جهة ملايين من المتعاطين والمدمنين ممن انزلقوا إلى فخ المخدرات بأشكالها الجديدة. وصلنا إلى متعاط لا يزال يستخدم المخدرات وافق على الحديث معنا مشترطا عدم الكشف عن هويته.
3: مويل الدراسي خارج من سنة 6، والصنعة بتاعتي مباب محارة. أول مرة جربت فيها المخدرات من 5 سنين. أنا والله مشيت مع صحابي وعلموني، وأول حاجة اتجهت ليها الحشيش، وبعد كده دخلت في مجال تاني اللي هو الجديد دوت، الآيس. الآيس دوت عبارة عن حاجة عاملة زي مادة السكر، واحنا بنساحها في لندن وبنشربها. وانا شفت اكتر من كذا واحد كان بيشرب، فانا اتجهت المشوار ده من قريبا، يعني من حوالي بالظبط كده 1 أو 2 أو 3 شهور. شفت اكتر من كذا واحد، فبساله بقول له هو ده بيعمل دماغ كويسه؟ فقال لي ده بيعمل حاجه اكتر من الحشيش والباودر. الايس بيعمل معايا مزاج اعلى من الحشيش، فهو دي مادة ودي مادة، فده انا بيخليني بنشطني للشغل بتاعي. انا راجل شغال صنعتي مباب محارة، بتخليني مثلا ان انا اخلص شغل الناس، وبيخليني نشيط، بيديني قوة وبيديني يعني طاقة. وكنت باخد مثلا في الكيس بيكفي معايا 2 لـ3 مرات. كنت بروح اشتري كيس بين 50 جنيه، وعشان يكفيني اكتر ممكن اجيبه 100 جنيه.
5: بالنسبة الى التاجر، الزبون المطلوب ليس بالضرورة من يملك المال الكثير، بل من يستطيع الشراء مرارا. والامر قد لا يحتاج اكثر من اتصال هاتفي وكلمة متفق عليها.
6: طبعا كلنا عارفين اللي اشد دلوقتي اللي ماشي في السوق، يعني مش انا اللي بقول، الشباب بتاعتكم هي اللي بتقول. طول ايس، طول بودره، طول شافو، انسى الحشيش، الحشيش ده بتاع البشوات. احنا عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه يجي ياخد بوكت ب 50 جنيه نص ساعه ويجي لي تاني، ساعه ويجي لي تاني.
7: الشريحه اللي تحت 15 سنه او 15 16 او في وسط او بدايه المراهقه، هو بحسبة بسيطة هم تقريبا 35% من تعداد سكان مصر. هيروحوا للسينما، وهيروحوا للمخدرات، وهيروحوا للجنس، وهيروحوا لكل حاجة، لأن هم تلت الشعب المصري وشباب، فالحركة دؤوبة ومستمرة.
3: أنا بتصل بالشريحة، الرقم اللي هو اللي معايا آخره 3 3، وفي رقم آخره 3 5، فسلام عليكم، وفي كلمة السر ما بيننا ومن بعضينا، انت فين؟ انا في حتة فلانية. طب اسمك ايه؟ كلمة السر بتاعتي كمونة. طب تعال لي في الحتة الفلانية وجهز الفلوس في ايدك، بديله فلوس، باخد بعض وبمشي، ما بقولوش سلام عليكم ولا بسلم عليه. بيجي لي بموتوسيكل ما فيش 5 دقايق ولا حتى بسلم عليه، خد الـ50 جنيه ولا خد الـ100 جنيه، باخد البوكيت بتاعي وبمشي.
6: اللي من بره بيجي عن طريق التليفون في الصحراء، نتقابل في الصحراء بنخلص مع بعضينا، ما تفكرش ان انا بديله حاجه وهو بيديني حاجه، لا، انا بديله عربيه هو بيديني عربيه، والعربيه بقى انت وخيرك بقى، وانت ورزقك، وانت واللي يطلع لك فيها. بس الحمد لله يعني بيبقى فيها خيرات الله.
4: يعني كنا بنروح اماكن معينه بنجيب منها مخدرات، كان بيتضرب علينا نار، كتير كنا هنتقلب بالعربية، كتير كان هيجيلي اوفر دوس وموت، كتير كنت اضرب مواد مخدرة وما كانتش بيور وكانت حاجات مضروبة، فتعرضت للموت كتير طبعا.
5: لكن ما يصل إلى المتعاطين لا يبدأ كله من داخل مصر. بعض المخدرات يصل من الخارج جاهزا للتداول، بينما تدخل مواد أولية ومكونات تستخدم في تصنيع أو خلط أنواع أخرى محليا. لفهم المسارات التي تعبر منها هذه المواد وكيف تنتقل إلى الأسواق المحلية، طلبنا من وزارة الداخلية المصرية معلومات حول أبرز طرق التهريب التي ترصدها الأجهزة الأمنية. لم نتلق رداً، لكننا تتبعنا بيانات الضبط والقضايا التي أعلنتها الوزارة نفسها، إلى جانب ما نشر عن عمليات التهريب خلال الفترة الزمنية ما بين 2020 وحتى 2026. ومن هذه الحالات بدأت تظهر أمامنا مسارات تتكرر، من الشرق عبر سيناء ومن الحدود الغربية وعبر مسارات وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط. هذه الخريطة لا تمثل حصراً كل طرق التهريب، بل المسارات التي أمكن تتبعها من الحالات والبيانات التي راجعها فريق التحقيق، لكنها تكشف عن منظومة تهريب متعددة المسارات تتغير طرقها كلما أغلقت ثغرة وتعيد رسم نفسها باستمرار لتصل في النهاية إلى شوارع مصر. مع الوقت فقد المدمن الذي قابلناه العمل الذي قال إن المخدر كان يساعده في إنجازه.
3: أنا ابتديت اللي أنا أتجه لطريق مفيش، والصنعة بتاعتي وقفت، فبقيت اعمل ايه دلوقتي؟ بقيت بمشي في الشارع زي الناس اللي ماشيه. فابتديت اللي انا بشوف الناس بتلم علب كنز وبيروحوا بالعلب الكنز بيوزنوها بالكيلو، وابتديت اللي انا اروح اخد الكرتون واخد علب الكنز واروح عند الراجل اللي بيشتري الحاجات دي اللي هو بتاع الخرده، ببيع له الحاجه دي بالكيلو، بحيث ان انا بجيب ال 50 جنيه ديت او ال 100 جنيه وبنزل برضك بشتري بيها تاني.
4: فالموضوع برضو واخد شكل تاني، ابتديت ان انا مش قادر اتعامل مع الاخرين، يعني حاسس ان هم مش شبهي، الناس الطبيعية، حاسس ان هم مش شبهي، حاسس ان هم ضدي، حاسس ان هم في حاجة غلط ما بيني وما بينهم في التواصل. بقيت عايش في الظلام، بقى ابتديت اخش في العالم الضلمة اللي كله ظلام مفيش نور. كنت بكره النور قوي وبكره الصبح قوي، بحب بالليل، يعني ابتدي اصحى من نوم المغرب مثلا واخد وابتدي بقى اقعد لحد الصبح نايم، افضل كل ده نايم. طبعا تغيير بقى في كل حاجه، يعني ابتدي بقى اكذب، احور واسرق واكذب وشخص تاني خالص.
5: لكن ثمن الجرعة قد يكون أكثر فداحة من ذلك بكثير. دراسة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تشير إلى وجود معدلات مرتفعة لتعاطي المخدرات بين مرتكبي عدد من الجرائم، وكانت المحرك الرئيسي وراء ما يقارب 87% من الجرائم التي تبدو للوهلة الأولى بلا مبرر، فيما اعترف أكثر من نصف الجناة بأنهم ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المادة المخدرة.
7: شكل الجريمة اختلف، شكل الجريمة المنفردة الغير منظمة بقت هي السائدة، حالات قتل بطرق وحشية، حالات طبعا غير السرقه وكذا وبتاع، بس كان طول الوقت غريب وبعيد عن المجتمع المصري الشذوذ في حالات القتل او السرقه دايما نورمال. فدلوقتي بنشوف اللي بيتعرص مين في على طريق السويس، ولا بيشفي اخوه على طريق ايه وبيقطع جلده وبتسفاح التجمع و ف فدي حالات جريمة غير منظمة ما كانش موجود منها في مصر.
6: لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امه، لو قلت له انزل الشقه دي كسر الباب هينزل يكسر الباب.
8: بيحصل تغيرات فيسيولوجيه في المخ، حاجه كومبالسيف، حاجه قهريه بتخليه يعمل ده. ولكن احنا بنقول مالناش دعوه، انت ما انتش مسؤول عن اللي فات، انك دخلت المرض ده ازاي، لكن انت مسؤول عن انه الطلوع منه معانا بواسطه حد او بمساعده حد.
3: خسرت كتير، خسرت اهلي وخسرت ناسي وخسرت اصحابي، ما بقاش حد يسلم عليها زي الاول. ابتدت الناس طبعا كل مدى ما بتلاقيني كده بتنسحني لوجه الله.
5: تتعامل القوانين المصريه بصرامه مع جرائم المخدرات، ففي حالات الاتجار والتصنيع والاستيراد غير المشروع ينص قانون مكافحه المخدرات على عقوبات مشدده قد تصل بحسب الجريمة وظروفها إلى السجن المؤبد أو الإعدام إلى جانب الغرامات والمصادرة. ورغم هذه العقوبات يستمر السوق الذي تتبعناه في العمل.
6: موضوع العقوبات أنا ما بصفرهاش موضوع عقوبات، أنا بصفرها موضوع فلوس. أنا عايز فلوس عشان عايز أقف على رجلي، وناس كتيرة خدت مني رشاوي عشان أمشي شغل، وبينزلوا
7: ياخدوا الرجاله بتاعتي وبيسيبوهم احنا
6: في الشارع.
7: اقوى عقوبات رادعه في العالم في المخدرات، عندنا في احكام او في نصوص قانون في التعاطي بتوصل التأبيده للمؤبد. احنا عندنا اعدامات في الجلب الداخلي في المخدرات. لا احنا محتاجين ثقافه ووعي ومعرفه.
9: مريض انا لقيته متعاطي، هل انا النهارده مطلوب مني ان انا احبسه ولا مطلوب مني ان انا اعالجه؟ أنا كدولة عايزة إيه؟ عايز إن المريض ده يتعافى ويتغير، فبالتالي التباديل البديلة لفكرة الحبس لازم تبقى مفعلة عندنا بشكل كبير جدا، إن المريض اللي بيتعاطى أنا مش هدفي إن أنا أحبسه، أنا هدفي إن أنا أخليه يتعافى، لأنه مش بيتاجر، في فرق بين التعاطي والإتجار.
5: في عام 2024 استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكثر من 164 ألف طالب للعلاج. وخلال الأشهر الأولى من عام 2025 قدم خدمات علاجية لأكثر من 114 ألف حالة جديدة ومتابعة.
4: أنا عندي موقفين عمري ما هنساهم، موقف منهم وأنا صاحي كده حدود الساعة 3-4 وجسمي محتاج مخدر، وطلعت البلكونة بص من البلكونة كده. الوقت ده كان طالع المدارس والناس الموظفين والناس، وانا مش قادر اقف، تعبان جدا، عمال ابص على الناس، الناس ماشية في الشارع طبيعية، مفيش حد عنده اللي عندي، ناس ماشية بتضحك، واللي شال شنطة مدرسة ابنه، واللي ماشيين راجعين من المدرسة، واللي راجع من شغله، واللي جايب حاجات وراجع البيت، والحياة طبيعية. أنا اللي بره الإطار ده خالص. بس لقيت بقى أن أنا في الآخر اكتشفت أن أنا عندي مشكلة ومدمن وعايز أتعالج بقى. بس ابتديت بقى أخش محاولات كتير في المصحات، مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل مرة كنت بنتكس. أول ما بخرج من باب المستشفى ببقى منتكس أصلا على طول.
8: اجمالا طرق العلاج بتبقى حاجه واحده، او يعني مشتركه في حاجات كتيره، اللي هي احنا هو المريض لما بيجي بيمر بمرحلتين، مرحله الديتوكس او هي ازاله السموم من جسمه، ودي مرحله بتاخد لها 10 ايام، بتاخد لها اسبوعين ماكسيمم، يعني بالشكل اللي هيمر بيه عضويا.
9: في كل مخدر ليه اعراض انسحاب، واللي احنا بنعمله في فتره الديتوكس او نزع السموم، بنبقى احنا فاهمين ان المخدر ده المريض بتاعنا يشتكي من اعراض انسحاب شكلها كذا، اما المخدر الاخر فبيشتكي من اعراض انسحاب مختلفه. بعد نقطه اعراض الانسحاب ده يبقى بنبتدي من نقطه تانية اسمها التاهيل او الرهاب، بنغير طريقه تفكير وسلوكيات المريض. خضوع لبرنامج علاجي هنا دي نقطة مختلفة تماما، بتتساوى فيها كل أنواع المخدر. يعني خلاص خلصنا عرض انسحاب، مريضنا بيتأهل، مش هيفرق معانا بقى نوع المخدر في اللقطة دي كان إيه.
8: مهارات يقدر يتعامل بيها مع الضغوط اللي هتقابله، لأنه إحنا ما بنقولوش أنت اتعالجت بقيت كويس خلاص مفيش ضغوط بعد كده، بالعكس أنت علاجك إنك تعرف تقابل الضغوط دي وتتعامل معاها بشكل جيد.
4: مشيت ومشيت صح وسمعت الكلام الفريق الطبي، لقيت فعلا ان الواحد يفضل طول عمره ما ياخدش مخدرات بس يمشي بالتعليمات الصح بالبرنامج العلاجي يطبقه صح. يعني انا ابتديت 92 ولحد 2004 وانا داخل طالع في المصحات بتردد داخل طالع. في 2005 19/11/2005 هو ده بقى يعني يوم دخولي في المستشفى. اخر ضرب ضربته يوم 18/11/2005 اخر مرة. تاني يوم الصبح كنت في المصحة من ساعتها لحد ما انا قاعد معاك دلوقتي الحمد لله ولا اي حاجة. متعافي تماما مخدش اي مخدرات. داخل في 20 سنة يعني الشهر الجاي 19/11 ان شاء الله باذن الله هتم 20 سنة تعافي.
5: خرج محمد من دائرة الادمان قبل ان تنتشر كثير من المواد المصنعة والمخاليط التي وجدناها اليوم في السوق. اما الرجل الاخر الذي قابلناه فما زال عالقا داخلها. ما كشفه لنا هذا التحقيق لم يكن مجرد أسماء وأنواع جديدة من المخدرات، بل سوقا تتغير فيه المادة نفسها تركيبها وقوتها، وتتغير معه طرق تجهيزها وبيعها والوصول إليها. وفي هذا السوق لا يتحمل ثمن المخدر فقط من يتعاطاه، بل يمتد إلى أسرته وإلى مؤسسات تحمل على عاتقها المكافحة والعلاج ومحاولات التعافي، وإلى مجتمع يتحمل تبعات انتشار الإدمان.

0: عملي فاشية نازية قاسية.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا فادي العصا من رام الله. مع بدء تسجيل القوائم لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل، يواجه الفلسطينيون اليوم أخطر مخطط لتهجيرهم وسلب أرضهم. فهل هم بحاجة لهذه الانتخابات أم لحوار وطني شامل للخروج من المأزق الذي يعيشونه؟ وهل ستجرى الانتخابات التشريعية في موعدها أم أن الاحتلال سيتدخل لعرقلتها؟ أم ستؤجل بقرار فلسطيني كما المرة الأخيرة؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض هذه الانتخابات إن حصلت بالفعل؟

0: في محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة المقبلة، أرحب بضيوفي في حوارات العربي لهذه الحلقة، دكتور علي جرباوي أستاذ العلوم السياسية، والأستاذ قدورة فارس القيادي في حركة فتح ووزير شؤون الأسرى السابق، وكذلك الأستاذ حلمي الأعرج العضو المكتب السياسي في للجبهة الديمقراطية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور علي، هل هناك هدف غير المعلن هذه الانتخابات؟
1: هي أهداف مهمة، وهي المفروض أنها معلنة. يعني أولا إعادة الشرعية وصدقية النظام السياسي، هذا هدف مهم جدا، بمعنى أنه آخر انتخابات كانت قبل 20 سنة وتآكلت هذه الشرعية وصار في انقسام طويل المدى، لذلك الآن إحنا بحاجة إلى تجديد الشرعية. هذا واحد من أهم الأهداف. الهدف الثاني أنه الولاية، ولاية الكينونية الفلسطينية، الكيانية الفلسطينية، هاي الولاية هي المفروض على كامل الأرض المحتلة عام 67. طيب احنا في عنا اليوم تهديد جدي بفصل كامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية، في مجلس السلام وفي مشروع لغزة يختلف عن المشروع للضفة، لذلك في أهمية انه يكون في عنا انتخابات لمجلس تشريعي اللي ولايته على الجزئين من الأرض المحتلة عام 67. المحاسبة والمساءلة، يعني احنا في برضو فترة طويلة مرت بدون ما انه يكون في عنا فرصة لمحاسبة ومساءلة من هم في هذه السلطة، ان كان هنا او في قطاع غزة، يعني فهي لازم انها تكون. وفي عنا الهدف الرابع اللي هو

0: هي مشكلة
1: وهذا
0: كبيرة.
1: ايضا اللي يعني بيسحبنا للسؤال للاستاذ قدوره. هي نفس الانتخابات التي اجلت بذات الطريقه عام 2021، كان القرار في يناير وتم التاجيل بعد تسجيل القوائم، ما الجديد هذه المره؟
2: يعني هو مؤسف ان نتساءل ما اذا كانت ستجري او لا تجري الانتخابات، المفروض ان هذا متطلب رئيسي لسلطه اقيمت على اساس او دخلنا او بدانا بناء نواه النظام السياسي الفلسطيني على اسس ديمقراطيه، ودخلنا كما يقولون بالرجل اليمنى، ولذلك جرت انتخابات في وقت مبكر من تأسيس السلطة الفلسطينية. الآن أن ندخل في هذا يعني سؤال المليون دولار، بالك بتصير بالك بتصير، هذا معيب. المفروض أن تتكرس وتترسخ أعراف، وهي أكثر من مجرد أنها أعراف، هي نصوص في القانون، بحيث لا نتساءل مثل هذه الأسئلة، ليدفع إلى الواجهة مرة واحدة أنه الحوار الوطني أم الانتخابات، وما الذي يضير أن تكون انتخابات وحوار وطني، كلاهما محمود، هذا حق للشعب الفلسطيني، الحوار حق للشعب الفلسطيني في أن يختار من يمثله وأن يحاسب وأن يراجع وأن يقيم تجربة امتدت لعشرين عام، يعني شابتها كثير من الأخطاء، ربما هناك من يجب محاسبتهم، هذا حق الشعب الفلسطيني المنصوص عليه في القانون، والذي يجب ألا يكون محل جدل. أما الحوار فالحوار مسألة مطلوبة، وما يعني هذا لا يتعارض مع هذا، يمكن القيام بالخطوتين الضروريتين في آن واحد. يعني في 21 كان هناك توافق وطني، فصدر مرسوم الانتخابات في إطار توافق وطني، ثم ألغيت بقرار أحادي. الآن بدأت بقرار من السيد الرئيس، يعني وقع المرسوم، والآن بدأوا يتحدثون عن إجراء حوار من أجل الإلغاء أو التأجيل. هو نعم واقع الشعب الفلسطيني واقع مرير وواقع معقد، ويجب أن تؤخذ كثير من المسائل بعين الاعتبار، ولكن نظرا ل يعني عدم حالة من عدم الثقة بين المواطن والطبقة السياسية التي تدير الشأن الفلسطيني سواء الرسمية أو الفصائلية، تجعل هذا الموضوع محل شك، وينظر المواطن الفلسطيني إلى أن هناك من يصر ويصمم على الاعتداء على حقه في أن يختار من يمثله.
1: ولا يلام أستاذ قدورة الفلسطيني 20 سنة حوار، يعني فترة زمنية طويلة، يعني لو كان بالإمكان الخروج،
2: ربما أن وجود مجلس تشريعي، لو انطلق الحوار مع الانتخابات، أن وجود مجلس تشريعي منتخب من الشعب الفلسطيني سيجعل مهمة الحوار والتوصل إلى النتائج وتطبيقها أكثر يسرا.
1: طيب أستاذ حلمي، أنتم عضو في منظمة التحرير، يعني من المفترض أن يكون لكم مشاركة، هل كان لكم بالفعل مشاركة في اتخاذ القرار لإجراء هذه الانتخابات بالحوار الوطني؟ ماذا عن أعضاء منظمة التحرير الآخرين غير حركة فتح؟
3: يعني كان هناك نقاش لهذا الموضوع في إطار اللجنة التنفيذية واللجنة التحضيرية تحضيرا لهذه الانتخابات، ولكن لم يكن هناك توافق مسبق على موعد هذه الانتخابات. كانت هناك اقتراحات وآراء من البعض في إطار لجنة المتابعة، بما في ذلك أن تجري هذه الانتخابات أولا يسبقها الحوار الوطني الشامل حتى يكون هناك توافق على كل المسائل، سواء موضوع الانتخابات أو مواضيع وطنية ملحة أخرى، وثانيا أن هناك مواعيد لانتخابات مهمة الإسرائيلية والأمريكية يجب أن تؤخذ بالاعتبار. الأهم هنا هو الحوار الوطني الشامل الذي تم التأكيد عليه ولم يتم الالتزام به، حتى نعود من جديد الآن بعد ما صدر المرسوم وتم تحديد يوم الانتخابات في 28/11، ليقال الآن بأن هناك تمديد لعملية ترشيح القوائم والتسجيل بأمل أن يكون هناك حوار

0: وطني شامل في القاهرة لنتخذ القرار مجددا. وهذا يعني مثار سؤال، طالما أن الضرورة الوطنية لهذا الحوار والتحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني في كل المجالات، وأن هذه الانتخابات ضرورة وطنية وديمقراطية واستحقاق دستوري وحق للمواطن، فيجب عندما يصدر هذا المرسوم أن يكون هناك توافق وطني إجماعي عليه، وأن يلتف كل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسسات وكل مكونات الشعب خلف هذا القرار لتحويل هذه الانتخابات العامة إلى معركة وطنية فلسطينية ديمقراطية من جهة، بمعنى أن تكون شاملة وديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى، ومعركة مع هذا الاحتلال الذي يريد تكريس الفصل ما بين الضفة والقطاع، بالإضافة إلى كل السياسات الإسرائيلية، وبالتالي تحويل هذه الانتخابات إلى معركة وطنية مع هذا المحتل بالإضافة إلى الأهداف.
1: وهذا ما يتمناه الفلسطينيون أصلاً. دكتور علي، يعني حوارات القاهرة مش أول مرة بتحاوروا، هل أنت برأيك راح يكون في نتائج توصل بالفعل على الأقل لحوار وطني يخرجنا إما إلى انتخابات أو على الأقل توافق؟
2: شوف، هو ما في تعارض ما بين الأمرين، ما بين أن يكون في انتخابات وأن يكون في حوار. الحوار من 2009 لليوم، وهو يعني في جولات مختلفة وما وصل لنتيجة. الإشكالية في الموضوع هي الآتي، أنه الحديث عن التوافق الوطني وأنه يكون في قرار إجماع، إجماع وطني، السؤال بصير مع مين؟ بين مين؟ هل الفصائل الموجودة جميعها من اللي داخل منظمة التحرير واللي خارجها، هل تمثل كل الطيف السياسي؟ هل بتغطي كل المساحة السياسية في البلد؟ طيب، هل المواطن الفلسطيني له الحق انه يجي ويقول انه انا بدي اياكم ولا بدي اياكم، او بدي اضيف عليكم، او بدي انقص منكم، او بدي اغير التركيبة؟ في يعني شوية استبداد في الموضوع، بمعنى انه الفصائل اذا ما ذهبت واتفقت وكأنه الشعب مغير، انتهى، احنا وافقنا هذا الاجماع الوطني. طيب يا سيد العزيز، الانتخابات هي الاساس، هي الآلية اللي بتعطيك تمثيلك، بتعطيك وزنك، ماشي الحال؟ طب بدناش نشوف هذا الوزن؟ يعني مين اللي قال انه هاي الفصائل لوحدها كلها عندها الوزن الكامل للساحة السياسية؟
1: لكن ما الذي يمنع المواطن الفلسطيني من الخوض في الانتخابات حتى بقوام مستقلة؟
2: لا،
1: مفتوح المجال يعني، غير
2: ما هي النقطة. لا، النقطة انه الجدل اللي بيقول انه بنروح على الحوار وبنتفق في الحوار لانه هناك اجماع، وبعدين بنشوف بدنا نعمل الانتخابات، بدنا نأجلها، بدنا نهاية، يعني ما هو في اجماع. انا نقطتي انه اجماع مين؟ الفصائل الموجودة هل تمثل كل، يعني إن 20 سنة وقلنا قبل من ذلك، طيب هل ستتاح الفرصة للمجتمع الفلسطيني، للشعب الفلسطيني اللي يطلب منه لما بتيجي الهاي إنه يعمل مقاومة شعبية ويعمل كذا، واللي هو يتحمل مسؤولية، مش قادر يتحمل مسؤولية حاله، إنه يقول أنا بدي هذا الطرف أو ذلك الطرف أو طرف جديد أو اللي هو. انتخابات مهمة، ولا يعني أي حوار وطني لا يلغيها، لا يلغي أهميتها. هاي مسألة بين فصائل، بدها تعمل كتل وبدها تعمل كذا وبدها اللي هو، ماشي الحال، تعمل اللي بدها إياه، عندها إشكاليات داخلية تحلها. ولكن أنا كمواطن فلسطيني إلي الحق أني أروح في يوم ما وأقول أنا بدي إياك ولا بدي إياك، أو بدي أغير التركيبة.
1: هون عندنا حركة فتح، فتح بتتحرك في المحافظات الفلسطينية تستعد للانتخابات، هل راح تكون تخوضها لحالها أم راح تعمل تحالفات؟
3: يعني التحالفات كانت أمر مرغوب، ولعل الذين دعوا إلى حوار الآن في هذا الهامش الزمن الضيق ليقولوا، يعني ليفاضل الشعب الفلسطيني الذي هو تواق إلى مصالحة وطنية وتواق إلى نجاح الحوار، أن يدفعونه باتجاه أن يختار بين الوحدة الوطنية والتوافق الوطني الذي هو أمر مرغوب وبين الانتخاب وبين الانتخابات. فلذلك الذين يرعون أو يعني يقودون هذا الحوار ربما يريدون أن يصلوا إلى نتيجة بأن تذهب كافة الفصائل من ضمن ما يتفق عليه في انتخابات تؤجل إلى ما قبل منتصف العام القادم، لتذهب الفصائل مجتمعة في قائمة واحدة، يعني أنه الحالة وخصوصية الوضع الداخلي الفلسطيني لا تستدعي أن نذهب لمكاسرات وحالة من التنافس، لماذا لا نذهب مجتمعين ويعني تكون الانتخابات عامل.
1: طب هذا القرار بحاجة لكل هذا الوقت يعني حتى نوصل يعني عنوان زي هيك؟
3: يعني من أجل إضفاء شرعية على ما هم ذاهبون إليه التأجيل، أن ذلك يعني الفصائل للأسف الشديد التي فوضها الشعب الفلسطيني، ما هو عندنا بفلسطين مصدرين للشرعية، النضال والمقاومة، أن تكون منهمك ومنخرط في حالة مقاومة. حين كانت كل هذه الفصائل منخرطة في مقاومة، الشعب الفلسطيني فوضها وعبر عن تفويضه بطريقة أو بأخرى. لكن لما أصبح لدينا سلطة وطنية والدستور يقول أو القانون الأساسي يقول بأن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها، الآن مطلوب منا أن نحترم إرادة الشعب الفلسطيني، أن نحترم القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية وأن نذهب للانتخابات. وما زال هناك متسع، يعني حتى لو أجريت الانتخابات في موعدها المقرر 28 نوفمبر بالإمكان أن يتوصلوا إلى صيغة ليأتلفوا، ولكن يعني ليس على قاعدة أن كل من سيخرج عن هذا التوافق وكأنه يحارب الوحدة الوطنية ويحارب التوافق. يجب أن يثقوا بشعبهم وأن يثقوا بقدرته على التمييز بين الغث والسمين وقدرته على اختيار من يمثله.
1: أستاذ حلمي، يعني ليس لكم دور في رأب الصدع؟ في مشكلة، يعني في مشكلة في جمع الناس وصولا إلى حوار وطني حتى يكون نهائي، سواء بخوض الانتخابات، سواء لكل فصيل لحال أو حتى مجتمعين.
0: بالعكس، لأن دور مهم كل الوقت، بما في ذلك في انتخابات 21 حيث كان الإجماع الوطني والتوافق، ولكن التفرد باتخاذ القرار أدى إلى تأجيل هذه الانتخابات الذي عنا إلغائها. وأعتقد أن هذا كان خطأ كبيرا إن لم يكن خطأ قاتلا، ولا يجب أن نكرر هذه المسألة مرة أخرى، علما أن الظروف تختلف بين 21 و 26. هناك كان تأجيل للانتخابات أدى إلى إلغائها. اليوم حتى إذا ما وقع التأجيل ونحن ضد هذا التأجيل، هو ينبغي أن يكون مؤقت، بمعنى أن يتزامن انتخابات تشريعية مع الانتخابات الرئاسية في إطار توافق وطني إذا ما تم التواصل أو التوصل لذلك. لكن نحن كل الوقت في إطار اللجنة التنفيذية ولجنة المتابعة، ونحن ندعو لهذا الحوار الوطني الشامل، لأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي رافعة للنضال، هي أساس في مواجهة المحتل وسياساته، هي مهم من أجل إجراء الانتخابات في على كل الوطن في كل الساحات وخاصة في قطاع غزة. نحن ندرك تماما أن هذا الاحتلال لا يريد هذه الانتخابات ويسعى إلى تعطيلها، والسبب حتى يبقي هذه الحالة الفلسطينية ممزقة وحتى يكرس الفصل ما بين غزة وما بين الضفة الغربية، وحتى لا يؤدي هذا إلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الإقليمية، وأيضا حتى لا يعطي شرعية لهذه السلطة التي تتآكل، لأن هذه الحكومة الفاشية هي تحارب السلطة كما تحارب الفصائل، كما تحارب المنظمة، كما تحارب الشعب. ولكن هذا النظام السياسي في كثير من الأحيان من أجل مصلحته لا يدرك هذه الضرورة ولا يدرك هذه المصلحة. وأكبر مثال على ذلك أنه الآن يعي أهمية الحوار الوطني الشامل ويسعى إليه، ويدعو له، وفي كل الوقت غيبه على امتداد الثلاث سنوات. لو تشكلت حكومة التوافق الوطني عملا بما جاء في اتفاق بكين لكان فوتنا الفرصة على هذا الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية وعلى ترامب فيما يتعلق في قرار مجلس الأمن ومجلس السلام، وما زلنا بحاجة إلى ذلك، بحيث إذا ما تم اتخاذ قرار في عملية التأجيل سواء كان فردي أو توافقي نحن بأمس الحاجة لحكومة التوافق الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، لأنه التحديات كبرى، إحداها إجراء هذه الانتخابات. لا يعقل أن يبقى الشعب الفلسطيني مغيب عن هذه العملية ويدعي نتنياهو وترامب أن الشعب الفلسطيني غير قادر على إدارة شؤونه
1: ولكن
0: بنفسه.
1: ولكن إذا يعني يمكن أن نقول في 2018 تم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي القرار من اللجنة الدستورية اللي شكلت أو اللي قررت هذا القرار كان أنه المفروض تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر، لم تجرى، تم التوافق في يناير 2021 وتم إلغائها في 2021 بعد كم شهر، ولكن بعد ما تم تسجيل هاي القوائم. دكتور علي، ليش ما يكون هاي المرة كمان الكل بنتظر في تسجيل القوائم بعدين يتم التأجيل زي ما صار في 21؟
2: هذا اللي صار، يعني هاي اللي
1: بنشوف حتى نعرف ايش التحالفات اللي بتصير.
2: يعني هاي اللي بنشوف تداعياته، انه يعني مبين انه احنا رايحين على تأجيل. شوف، الانتخابات مهمة ولها شرطين اساسيات. الشرط الاساسي الاول انها تكون منتظمة ودورية، هذا شرط اساسي. لذلك ليش هذا الشرط مهم؟ لأنه من في السلطة أينما كان في العالم، أي حدا في السلطة بحبش يتركها، لذلك هو لازم يكون مجبور أنه يتركها بإيش؟ بموعد محدد لإجراء الانتخابات. لذلك في كل نظم الدنيا أنت بتستطيع أنك تقدم موعد انتخابات، ولكنك لا تستطيع أن تؤجل موعد انتخابات ولا مرة. ماشي، ما في إمكانية لتأجيل موعد انتخابات. نتنياهو بدوش، مش حابب انه يأجل، مش حابب انه يأجل، ولكنه لا يستطيع ان يؤجل. ما في ان من في السلطة مشان يتم في السلطة بيتم يؤجل، وبلقى الذرائع مشان يأجل. طيب شو اللي بعطي شرعية للنظام السياسي الفلسطيني؟ اللي بعطيه الشرعية هو انه يكون منتخب، بده يرجع للناس. اليوم العالم، انت هاي الهجمة الاستيطانية واللي أوضاع غزة، كيف إحنا بدنا نواجهها؟ في وضع نظام سياسي ضعيف ومستهدف، مستهدف من سموتريتش، مستهدف من يعني مستهدف. مش بدك شرعية اللي العالم يقول إنه أنت كسلطة بتمثل الناس. اليوم أنت فكرك إنه إذا صار في توافق ما بين فصائل العالم بده يقبل هاي الشرعية؟ العالم مش راح يقبلها. لذلك العالم بيقول لك بدنا انتخابات. ماشي الحال، إذا أنت قلقان على وضعك بتدور على طريقة مشان تلغيها، يعني بتفتش على وسيلة، ولكن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. ما في إمكانية، في نهاية المطاف الناس بدها تقول رأيها. إذا أنت واثق من أنه عندك حضور وهاي، أنت بتروح على الانتخابات يا سيدي وبنت الموضوع. يعني
1: سوق الدورة، يعني الأسرى مروان البرغوثي شكل قائمة في المرة الماضية، هل راح يكون هاي المرة مع حركة فتح أم سيكون الوضع مختلف كما حصل في 2021؟
3: يعني الأخ المناضل القائد أبو القسام مروان البرغوثي في وقت مبكر لمجرد أن اتخذ قرار الانتخابات قدم مبادرة للإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح. هذه المبادرة تقوم على أساس وحدة الحركة حتى تتمكن الحركة من أن تحصل على أغلبية تمكنها من الحصول على أعلى قدر ممكن من المقاعد في المجلس التشريعي. هذه المبادرة أقرت على كل المستويات، الرئيس، اللجنة المركزية، ثم المجلس الثوري الذي صوت بالإجماع. لكن يبدو أنه بعد أن مرت في كل أقرت في كل المؤسسات وضعت في الفريزر وأغلق عليها الباب. يعني لم تكن هناك أي خطوات تقود الى يعني
1: لماذا وضعت؟
3: يعني انا ما بعرف، يفترض ان تسال اولئك الذين فعلوا ذلك. يعني هي مساله تخضع لحسابات. يعني اي تنظيم، اي حزب على وجه الكره الارضيه حين يذهب للانتخابات يضع نصب عينيه في مرحله الانتخابات كيف يحصل على اعلى قدر من الاصوات بما يمكنه الفوز ليستمر. ربما يكون مطلوبا منه أن يصوب أوضاعه، أن يرفع مستوى أدائه، أن يتجاوز كثير من الأخطاء التي ارتكبها، ولكن أن يأخذ تفويض من الشعب الفلسطيني ليواصل قيادة العمل. لكن عندنا يعني ونظرا يعني ما تحدث به الدكتور علي مسألة أساسية، لو كانت الانتخابات دورية وفي مواعيدها كل 4 سنوات مرة ربما ما كنا نتساءل. لكن طالما في هناك هامش، في هناك هامش يوظف لصالح التهرب من هذا الاستحقاق المهم، فبتظل المناورات مستمرة إلى ما لا نهاية. يعني لو سألت، لو توجهت للسواد الأعظم من كوادر حركة فتح الجدد والقدامى والذين عملوا في كل مجالات، في كل مجالات العمل، هم يرغبون ويريدون أن يروا حركة واحدة موحدة ملتحمة تذهب للانتخابات بخطاب واحد للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني سيتفاجأ بأنه سيكون متسامح كثيرا إذا منحناه هذه الفرصة، يعني يعني الشعب الفلسطيني يريد حركة فتح، ولكن احنا مش معطينه هاي الإشارات أن يجدد إرادته في صندوق الاقتراع. لذلك ندخل، صارت من ضمن الطقوس أنه ندخل في حالة الإرباك وحالة الدربكة. ما يريده مروان البرغوثي هو وحدة حركة فتح، وأن نذهب إلى تنافس شريف نظيف، وهو أيضا يؤمن بالتنوع. يعني هاي قصة الإجماع ومش الإجماع، الإجماع في المقبرة بس، مش فيش إجماع في أي مكان آخر. بالتالي التنوع في فلسطين هو مظهر عافية وصحة و تعبير من تعبير قوة الشعب الفلسطيني.
1: طيب، يافطة في جنين نشرت على منصات التواصل ورأيتها بعيني، فلسطين تنتخب وحولها كان الإعلام الإسرائيلي. طبعا أنت تعلم أن المستوطنين زرعوا الإعلام الإسرائيلي في كل مكان في الضفة الغربية الفلسطينية. إحنا اليوم انتخابات 2006 بعدها بسنة صار الانقسام الفلسطيني وجابت حصار. ما المختلف هذه المرة؟
0: يعني هي التحديات كبيرة وكبيرة جدا وغير مسبوقة على الإطلاق. والانقسام يعني أحد الأسباب الذي أوصلنا إلى هذه الحال. ولذلك أشرت، لو أجريت الانتخابات عام 21 ربما تجاوزنا حالة الانقسام وتجاوزنا هذه الحالة الفلسطينية. الإشكالية الكبرى أننا ما بعد 7 أكتوبر أصبح هناك يعني انقسام أكبر، بما في ذلك في قراءة هذه الأحداث والتعاطي معها. واتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية للأسف سياسة انتظارية وسياسة تفويت الذرائع حتى لا يجري في الضفة الغربية ما جرى في قطاع غزة، وبالتالي سحب البساط من تحت أرجل هذا الائتلاف الفاشل الحاكم في إسرائيل.
1: شو بتقدر تسوي؟
0: ولكن للأسف ما حصل يعني هو العكس تماما. يعني هذه الحكومة ذهبت بعيدا في القتل والحصار والحواجز والاستيطان، وارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية في الأرض المحتلة وعلى ساحات السجون دون أن تجد من يتصدى لها. كانت الوحدة الوطنية بهذا المعنى، الانتخابات عامل كان مهم من أجل إعادة بناء النظام السياسي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة سياسة هذه الحكومة. ولكن في ظل هذا التشتت وظل هذا الانقسام والقراءة الخاطئة للواقع، هذه الحكومة ما زالت يعني تهدد وجود الشعب الفلسطيني، وهي تسعى لتنفيذ برنامجها المعروف من العام 22 اللي أسمته برنامج الحسم، أي برنامج الضم والترحيل، وهم ينفذوا هذا البرنامج على أشد فيما تبقى لها ما قبل موعد الانتخابات الإسرائيلي. إلى الآن نحن لم نسعى إلى ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي، لا قبل الانتخابات ولا حتى على أبواب هذه الانتخابات. ولذلك الحوار الوطني الشامل كان استحقاق من بكين إلى ما بعد ذلك من موسكو وما بعد ذلك، ولكن لم تتوفر هذه الإرادة السياسية الفلسطينية التي تعي كل هذه التحديات وتعزز قوة العامل الذاتي الفلسطيني من أجل مواجهة هذا المحتل. وما زلنا بحاجة ماسة إلى تقوية هذا العامل الذاتي الفلسطيني، لأنه وحده الكفيل بمواجهة هذا المحتل وسياساته، وهو الذي يمكن أن يفعل العامل الإقليمي والعامل الدولي على هذا.
1: طيب دكتور علي، سحب الضرائع، السلطة أخذت هذا الشعار، هل برأيك أنه قامت بكل ما عليها من دور لصد هذه الهجمة الاستيطانية الكبيرة؟ وهل من الممكن الانتخابات أنها تكون مخرج ومنفذ حتى يكون في صد لهذه الهجمة الإسرائيلية؟
2: شوف، هاي هجمة غير مسبوقة، يعني وهي منهجية، وهي ليست هجمة مستوطنين، هي هجمة حكومة إسرائيلية معززة بالجيش وبالمستوطنين من أجل حسم موضوع الضفة وضم أكبر كمية من الأرض وحصر الفلسطينيين في معازل أصغر مساحة من الأرض ومعازل مفصولة عن بعضها. يعني في منطق بقول إنه طيب انتخابات مش راح، يعني شو بدها تعمل الانتخابات مشان تواجه الوضع اللي احنا فيه؟ مش راح تواجه، لذلك بدا منها. اذا كان هذا هو المنطق، معناته بصير المنطق ينسحب على اشي اعم واشمل، انه طيب اذا السلطة مش قادرة انها تواجه، ليش هي موجودة وبدا منها؟ معناته لا. شوف، النقطة المهمة هي الاتي: مين افضل، سلطة معززة بشرعية انتخابية أم سلطة ما عندها هذه الشرعية؟ لأنه إحنا هذا النضال الفلسطيني هو مش نضال بس فقط داخلي، وحدة وطنية داخلية وكذا وإجماع وما بعرف إيش، لا، في عندك مجتمع دولي، في عندك ناس بتشوفك وناس.
1: مجتمع دولي دكتور،
2: خليني أكمل لك. لا بهمش،
1: في 2006 هو بهمش. نفسه اللي حاصرك بعد الانتخابات. مش
2: خليني أقول لك، في مجتمع دولي اللي بقول لك بده انتخابات، ما هو الانتخابات اصلا قيل لنا بانه في ضغوط خارجيه مشان تنعمل، ماشي الحال، بده منك انتخابات. انت مين افضل لك؟ انت فلسطينيا شو اللي بدك اياه؟ انك تروح للعالم وانت معزز بشرعيه انتخابيه وتقول له وضعنا وكذا واللي هو تحاول انه يخليه يتدخل لصالحك، ولا تروح له بحالتك الحاليه الضعيفه اللي النظام السياسي الفلسطيني متكلس على نفسه وما بيقدر انه حتى يستنهض اهل بلده تا يستنهض العالم؟ لذلك الانتخابات هي الوسيلة من اجل كسر الجمود الفلسطيني. انت بدك انتخابات، بدك برلمان اللي يكون فيه الفصائل اللي قادرة انها تدخل هالمجلس، تدخل المجلس يا سيدي، تاخذ كل استحقاقها، ويكون فيه ناس جداد بجوز، يعني في أطياف جديدة، خلي يكون في فاعلية في هالمجتمع الفلسطيني، وخلي الشعب الفلسطيني يتطلع ويقول إنه والله أنا هالسلطة الموجودة أنا جايبها، أنا منتخبها. تعرف علي كيف؟ إحنا منتخبين بلديات، ماشي الحال، ولما بنشوف البلدية عملت ألف أو باء بنقول والله هي منيح ولا مش منيح، إحنا انتخبناها، المرة الجاي بنحاسبها. هذا هو أن سلطة، اللي سلطة بمعناها العام بغزة وبالضفة، اللي ما في من سنين طويلة. أنا يعني الطلاب اللي أنا بدرسهم بالجامعة بتخرجوا اليوم، اللي بتخرج من الجامعة عمره ما شاف انتخابات في حياته، مش بس هو اللي أكبر منه، بس يعني جيل كامل بعرف شو هي الانتخابات. طيب مش من حقه أنه يختار مين بمثله؟ وهذا لا يستدعي أنه في ثورة على الفصائل وراح تطير الفصائل. يا سيدي اعمل حوارك الوطني وفوت على هالانتخابات بكتلة وحدي، اعمل اللي بدك اياه، انت حر، ولكن حقي انا كفلسطيني مواطن في هاي البلد اني انا اقول رايي في الموضوع. يعني نقطة واول سطر
1: غير متناقضان، الحوار الوطني والانتخابات. ولكن الانتخابات الاخيرة شفنا اسرائيل تدخلت، وليس فقط في قضية القدس، حتى في 2006 اعتقلت اعضاء مجلس تشريعي. هل هناك ضمانات لعدم تكرار ذلك؟
3: أولا الشعب الفلسطيني يخوض صراع مع هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يغوص عميقا في عنصريته ووحشيته وفاشيته. حال الحركة الوطنية وحال المؤسسة الفلسطينية اليوم، يعني ربما الحركة الوطنية وضعت في أسوأ حالاتها والسلطة في أسوأ حالاتها. بالتالي الذهاب للانتخابات وإدارة حوار وطني جدي هذا في صالح الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يقود إلى مواجهة لإجراءات ومخططات الاحتلال من وضع أكثر متانة وأكثر قوة. أما أن نرهن حياتنا بما يسمح به الاحتلال أو لا يسمح به الاحتلال، أن يوفر ضمانات أو لا يوفر ضمانات، صراعنا مع الاحتلال كل يوم يعني بيصل لمحطات مختلفة. اليوم وعطفا على ما تفضل به الدكتور، هناك كثير من القوى الدولية التي تريد أن يتم انتخاب برلمان في فلسطين، لأن ذلك يساعدها في مواصلة، وقد تطورت مواقفها وأفصحت عن مواقفها التي يعني هي في مواجهة الاحتلال. يعني مثلا الرئيس وزراء إسبانيا هذا الزعيم النبيل الذي قال لأحد القادة الفلسطينيين اللي في مركز نفوذ متقدم، لا أريد أن أستخدم اسمه، أنه اجروا هذه الانتخابات وهذا سيساعدنا في مواصلة الجهود لصالح القضية الفلسطينية. فبالتالي إحنا من صارع على مع هذا الاحتلال أو نقاط الاحتلال على أكثر من جبهة، ويجب عدم الاستخفاف بالجبهة الدولية اللي صراعنا مع الاحتلال فيها محتدم. أما على صعيد وضعنا الداخلي فبالانتخابات تصبح وضع السلطة أكثر متانة، الحكومة أكثر قوة، وكذلك ربما هذا يدفع الفصائل لأن تتصدى لمسؤولياتها. يعني مواجهة الاحتلال وما يقوم به هي ليس مثلا أمرا حصريا بأن السلطة مطلوب منها تتولى ذلك، كلنا كفلسطينيين كل من موقعه يفترض أن يكون في حالة التصدي ومواجهة المخططات الإسرائيلية.
1: ولكن المجتمع الدولي أيضا أستاذ حلمي هو نفسه اللي ما عمل للشعب الفلسطيني شيء، اللي بطالب في الانتخابات الآن تجرى لم يقدم أي شيء للفلسطينيين ولم يوقف المجازر، والحرب ما زالت مستمرة في الضفة وغزة والقدس.
0: يعني أساسا إحنا لازم ننطلق من مصلحتنا الوطنية العليا كشعب فلسطيني، ونحن كفصائل وكأبناء الشعب ندرك هذه المصلحة جيدا. هذا النضال الوطني الفلسطيني عمره عقود من الزمن، وهو يرتكز إلى موازين القوى الإقليمية والدولية. ولكن ما حصل ما بعد 7 أكتوبر رغم كل الوضع الداخلي الفلسطيني الصعب وغير المسبوق، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وخاصة أيضا في قطاع غزة، إلى أن القضية الفلسطينية قد حققت انتشارا واسعا وانتصارا كبيرا على صعيد عدالة هذه القضية، وعلى صعيد الرواية الفلسطينية التي حملتها كل شعوب الأرض والحركة الطلابية في الجامعات والحركة النقابية والمجتمع المدني، شعوب بأكملها اليوم تناضل إلى جانب الشعب الفلسطيني. وهناك تغير ملموس في مواقف العديد من الدول بما في ذلك دول أوروبية وازنة. إذن هذا التحول ينبغي استثماره والمضي فيه قدما حتى النهاية، وهذا يحتاج على الأقل في هذا الصراع الدامي مع هذا المحتل، هذا الصراع الوجودي أن نرتب بيتنا الداخلي، وهذه أبسط الأمور. أن نجري انتخابات يعني معطلة من 20 عام، هذا نقد كبير للسلطة يعني التي تدير الأمور. وكما أشرت قبل قليل، ما قبل 7 أكتوبر نتنياهو والإدارة الأمريكية، الشعب الفلسطيني غير قادر وأعلنوا عن ذلك على إدارة شؤونه بنفسه. طب هذا الشعب الفلسطيني أبهر العالم بنضاله في مواجهة المحتل. إذن الشعب الفلسطيني عظيم وليس قاصر، سلطته هي التي لم تقم بواجبها كما ينبغي.
1: منظمة التحرير هي والدة هذه السلطة، هي التي أوجدتها. اليوم دكتور علي، المطلوب ويطلب ويضغط دوليا أن يكون هناك التزام باتفاقيات وما تعاهدت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، أليس ذلك مجحف حتى يخوض أي شخص الانتخابات، خاصة أن كنت مدافعين عن أنه الشعب الفلسطيني ليس الفصائل الموجودة فقط؟
2: ماشي، بس قبل ما أجاوبك على هذا، المجتمع الدولي مش مثل ما أنت ذكرت أنه ما يعني كان، يعني بجوز أنه كان في فترات، ولكن في تحول هائل في موقف المجتمع الدولي. وإحنا يعني نلحظ ذلك، يعني السلطة تلحظ ذلك، وكل مرة بيطلع لنا بيان من من من منا إنه نرحب بالاعترافات اللي بتصير وكل هاي الأمور، في تقدم في الموقف الدولي.
1: ولكن في الحصار، ولكن دكتور علي لم يدخل كاسة مي على قطاع غزة.
2: بهمش، هاي قدرته،
1: لم يوقف الاستيطان،
2: هاي قدرته. في عندك الولايات المتحدة الأمريكية اللي ماسكة هالملف وهي أقوى من البقية، يعني هاي توازن قوة وكل هاي الأمور. ولكن إحنا بدنا نكون عامل مساعد ولا بدنا نكون عامل مش مساعد؟ إذا بدنا نكون عامل مساعد على الصعيد الدولي، بدنا نرتب أمور حالنا. انتخابات هي إشي أساسي، هذا العالم بتطلع عليك وبقول لك هاي إشي، هاي يعني موضوع مهم. نقطة تانية، إسرائيل، أنا سمعت كتير يعني وبتبع اللي بيصير على حول الانتخابات، وإنه إسرائيل مش راح تسمح فيها، ومش بس إسرائيل، وأمريكا مش راح تسمح فيها، وكأنه إحنا لازم نبطلها قبل ما هم ما يسمحوش، ننطيهم الذريعة قبل ما إنهم هم. يا أخي خليهم يبطلوها، خليهم يعطلوها، أنت بتتمق ماشي فيها وهم يعطلوها، هم يقولوا للعالم إحنا ما بدناش، مش إحنا اللي نقول، ما هو إسرائيل مش راح تخليها تصير عشان هيك بلا منها. أما بالنسبة لكل الشروط يا سيد العزيز، مجحفي، ولكن حتى الشروط اللي يعني اللي المنظمة بتقول إنه لازم يلتزم فيها، كل الأطياف الفلسطينية وافقت على ذلك، بما فيها حماس مش هيك، بما فيها الجهاد الإسلامي اللي بيقول لك إحنا بدناش ننزل بالانتخابات، ولكن بدنا نخلي الناس تروح تصوت في هالانتخابات. لذلك العقبات الداخلية من هي ماشي الحال. المهم بدنا موقف صلب انه هاي الانتخابات احنا فلسطينيا ماشيين فيها لحد يوم ما تصير، او لحد ما انها اسرائيل تعطلها.
1: ولكن جبريل أرجوب يعني عضو لجنة مركزية يتحدث بشكل واضح، الرجل انه لن تجرى وسيتم تأجيل هذه الانتخابات.
3: يعني اليوم الأخ جبرين مكلف بترأس لجنة من اللجنة المركزية لإدارة هذا الحوار. يعني في البداية حين وقع هذا المرسوم هو كان له رأي في أن الانتخابات يفترض أن تأتي في سياق حالة توافق، أما وأن ذلك لم يكن فكان له رأي في مبدأ أن تقام الانتخابات في الموعد المحدد، ودائما كان هناك تفضيل. طيب اليوم ملقى على كاهله كرئيس للجنة من اللجنة المركزية لإدارة الحوار أن يعمل على إنجاح هذا الحوار بالتوصل إلى توافق. حتى الآن يعني ليست لدينا معلومات عن إلى أين وصلوا في هذا الحوار، هذا إن تم. يعني هناك بعض الاتصالات، ولكن يبدو أن هناك معوقات موضوعية أمام إجراء هذا الحوار. يعني هناك رغبة فلسطينية في أن يرعى هذا الحوار من الإخوة في مصر، يبدو لي أن هناك ترحيب من مصر لاستضافة وليس رعاية الحوار لأسباب متعلقة في, في, في, في أمور أخرى. لكن هامش الوقت ضيق، ويعني أنا سمعت الأخ جبريل، مع أني أنا مش مطلوب أني أفسر موقف هذا الأخ أو ذاك، يتحدث بلغة أخرى، بمعنى أننا ذاهبون إلى حوار، في هذا الحوار سيتكرر جماعيا ما إذا كنا سنؤجل لأمد معلوم على أن تتم لمعلوم وقريب على أن تكون هناك انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية. يعني لا نعرف أين وصلوا، وبالتالي هو الأكثر قدرة على إعطاء إجابة. نأمل لهم التوفيق، نحن نريد أن ينجح هذا الحوار، وليتهم ينجحون الحوار ويثبتون الانتخابات في موعده.
1: ولكن مرة أخرى 20 عام من الحوار وما وصلناش لنتيجة، بكفيش؟
0: يعني الظرف الآن مختلف، ربما أحد استحقاقات محاولة التوافق على التأجيل كما يعني النية المعلنة فرضت نتائج مسبقة يتم الحديث عنها بأن تكون نتائج هذا الحوار في هذه المرة مثمرة، بما في ذلك التوافق على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. وقد أعلن بعض الإخوة في حركة فتح، يعني من قيادة حركة فتح، أن المساعي الرامي لتشكيل المجلس الوطني في العديد من الدول سيتم وقفها كبادرة حسن نية من أجل أن يتم التوافق مع الفصائل الأخرى، بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ليدخلوا المجلس الوطني ويصبحوا جزء من منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا يعني حديث جدي عن التوافق وإنهاء الانقسام والشروع بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعطائها زخم جديد لتكريس مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. إذن هناك أمل يعني حقيقي بأن هذا الحوار الوطني الشامل سيفضي إلى نتائج، ولكن دوما هذا بحاجة إلى إرادة وطنية سياسية حتى نصل لذلك ونتجاوز ونتحدى ونتخطى الفيتو الإسرائيلي والأمريكي.
1: طب هذه الإرادة دكتور علي، الشخوص نفسهم الآن برأيك من خلال متابعتك، هل لديهم هذه الإرادة بالفعل الوصول إلى هذا الهدف؟
2: الإرادة هي يعني بهمش ده يكون صريح معك، لأني أنا ذكرت لك واحد من العوامل المهمة للانتخابات. العامل الثاني هو النزاهة، نزاهة الانتخابات، وإحنا بنفسر النزاهة إنه صناديق وكذا، واللي هو تروح ترمي هالورقة وكل شايفك ومراقبك، واللي هو النزاهة هي أوسع من ذلك. النزاهة بتقول لك إنه اللي موجود في السلطة وين ما يكون في الدنيا ما لازم يتدخل في العملية الانتخابية، ما يلوش الحق، لأنه بده يجير تدخله لصالحه. واضح تماما، يعني إجراءات تعيين مجلس وطني فلسطيني كما تمت حتى الآن واضح للعيان شو اللي عماله بيصير. والآن لأنه في إمكانية لحوار وطني يقال بأنه بنوقف العملية، ماشي الحال. طب إذا العملية نزيهة وصحيحة ليش توقفها؟ أنت عاملها ما حكي يعني كاين ما بين فصائل مع بعضكم. النقطة اللي بدي أرجع لها هي شو دورنا إحنا. إحنا أنا بحكي عن حالي كفلسطيني مواطن، بدي دور إنه أقول رأيي في الموضوع في نهاية المطاف. الفصائل ماخدي إنابي عني أنا عن الفلسطينيين إنابي، وكأنها إنابي مؤبدي دائمي. إحنا بنتفق، إذا ما اتفقناش أنتوا لازم يعني بلشوا ناكفوا بعض الناس مجموعات، إذا اتفقنا سحجولنا وهكذا. بس إحنا الموضوع عنا الفصائل، خلص ممكن نفوت فصيل جديد، نقيم فصيل، نتفاهم لهاي، بس هذا موضوع بيننا. طب وإحنا بمعنى الشعب بدوش يقول رأيه، بدوش يسمح لها ممكن لحدا جديد انه
4: يحاول انه يفوت على هالمجلس، يعني مش من حق هالفلسطيني انه يحاول انه يفوت على هالمجلس، انت مسكر عليه كله وتارك الامور بس لك انه هذا الحوار. نفس الشخوص، نفس البرنامج، نفس القضايا من 2009 لليوم، ما تغير اشي ولن يتغير. واخر نقطة بقول لك اياها، بتعرف شو احسن معزز للحوار؟ انك تثبت موعد الانتخابات وتصر على تثبيته. الانتخابات هي الآلية اللي رح تجبر الفصائل الفلسطينية انها تتوافق فيما بينها وانها تحل مشاكلها، لانها عندها استحقاق انتخابي. بدون الاستحقاق الانتخابي هي مرتاحة.
1: ماذا لو تدخلت اسرائيل ومنعت اجراءها سواء بالقوة او بالعرقلة؟
3: وربما من المرجح ان هذه الحكومة الفاشية بقيادة نتنياهو صاحبة مصلحة في أن لا تكون هناك انتخابات. من حيث المبدأ هم لا يريدون أن يظهر الشعب الفلسطيني بهذه الصورة البهية، يصطف في طوابير عند صناديق الاقتراع ويقترع ويحترم نتائج انتخاباته، لأنه هذا يتعارض مع السردية الإسرائيلية كيف يقدمون الشعب الفلسطيني للعالم، وهم الذين يعلمون أكثر من غيرهم الدلالات والأبعاد السياسية لعملية الانتخابات، حيث أن وجود هذا المجلس الذي يمكن أن تسميه أي شيء غير أن تسميه مجلس السلام أو أن يسموه مجلس السلام، هو مجلس للوصاية. وقال ملادينوف بأنه نجاح التجربة في غزة، إذا ما نجح التجربة في غزة سينقل إلى الضفة الغربية. فبالتالي على الفصائل والقوة أن تدرك وتعلم أن إجراء هذه الانتخابات سيكون الخطوة السياسية ذات الدلالات في مواجهة مخطط مجلس الوصاية، وبالتالي هذا سيفرز حكومة شرعية يتعامل معها العالم. إسرائيل ليست صاحبة مصلحة، لكن هب أن إسرائيل تمكنت ونجحت، وإسرائيل التي لديها 1000 بوابة مثلا في الضفة الغربية وتستطيع أن تغلقها وتشوش على، ويمكن أن تعلن عن مناورة عسكرية، ويمكن أن تقوم بعمليات اغتيال بالقرب من مراكز صناديق الاقتراع في غزة بدعوى أن هناك قائدا من من من قيادات النخبة أو ما إلى ذلك من الذين شاركوا في 7 أكتوبر، ممكن تخربها. ولكن إحنا بالنسبة لنا يفترض أن نحاول، وإذا ما قدر لها أن تنجح في تخريب العملية لتتحمل هي هذه المسؤولية، ثم نحدد موعد آخر، نحدد موعد آخر ونبقى مصرين على إجراء الانتخابات.
1: لكن يعني على قطاع غزة اليوم شايفين إحنا كل شيء حتى يدخل يحتاج لتنسيق وأذنات دولية. هل هذه الصناديق والأوراق يمكن للجنة الانتخابات المركزية أن تقوم بتجهيزها في قطاع غزة أو في القدس أو حتى في الضفة الغربية؟
0: يعني بالتوافق الوطني والإرادة الوطنية السياسية ممكن كل شيء. إذا منعت إسرائيل ذلك، هذا يصب في خانة ما نقول بأن إسرائيل تريد تعطيل هذه العملية وعدم إجراءها. إذن واجبك ودورك ومهمتك التصدي للإجراء الإسرائيلي وعمل كل ما هو ممكن بأن يلتف حول كل الشعب بكل مكوناته وفصاله لخوض هذه المعركة الديمقراطية والوطنية ضد الاحتلال. وكان ممكن أن نعمل هذه المعركة، نسميها معركة القدس، في انتخابات 21، وألا تكون سبب في تأجيل بل إلغاء هذه الانتخابات لو توافقنا وطنيا ووضعنا آليات التصدي لهذا الاحتلال وآليات خوض معركة القدس. إذا ما توفر هذا التوافق عند الضرورة، إحنا بنحكي عن انتخابات تمثيل نسبي، وهذه تسهل العملية. إحنا مصرين ومصممين على أن تجري الانتخابات بوحدة جغرافية إقليمية لكل الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي المقدمة غزة وفي القلب القدس. لكن إذا العائق صندوق انتخابات ممكن سنعطل. هناك وسائل عديدة ممكن أن يبتكرها الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ليتحدى الاحتلال ويجري هذه الانتخابات باعتبارها ضرورة وطنية ديمقراطية واستحقاق دستوري ومعركة في مع هذا المحتل لتكريس الوحدة الإقليمية الجغرافية والديمغرافية، وتوقيت ذلك مهم، عدم التأخير في ذلك مهم. إذا ما تم دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة ربما يتدخل مجلس السلام ويمنع ذلك ويفصل غزة عن الضفة. إذن هذه من الأسباب أساساً اللي دعت الرئيس أبو مازن والسلطة للإسراع في إصدار مرسوم الانتخابات. ولكن الآن إذا ما تلكأنا فالوقت بغير صالحنا في سياق عملية تكريس الفصل. هذا أمر في غاية الأهمية يجب إدراكه.
1: نعم. في أقل من نص دقيقة دكتور علي، نحن الآن في هذه المواجهة، واضح جدا أن إسرائيل تسعى لعدم إجراء هذه الانتخابات ولطرد الشعب الفلسطيني، ليس فقط لعدم إجراء الانتخابات. كلمتك الأخيرة.
4: الانتخابات مهمة جدا، عقدها مهم جدا، الالتزام بموعدها مهم جدا. إسرائيل إن حاولت أن تعطل دعها تعطل، هي مسؤولة عن ذلك، مش إحنا المسؤولين عن ذلك. يجب أن لا نعطي ذرائع لا لإسرائيل ولا لأمريكا. الاستحقاق مهم جدا أنه يتم، وهو سيكون البوابة التي يمر فيها هذا النظام السياسي من حالة سيئة اليوم إلى حالة أفضل في المستقبل.
1: هل هذه الفرصة الأخيرة؟
3: لا يوجد شيء في الفرصة الأخيرة، ولكن نحن مدعوون كشعب فلسطيني إلى تعزيز جبهتنا الداخلية وتحصين مناعتنا لنكون أكثر قدرة على مواجهة ما هو قادم. معركتنا مع الاحتلال طويلة، وبالتالي وضعنا يجب أن يكون أفضل، والانتخابات تقود إلى وضع أفضل.
1: نعم، شكرا لكم. إذن هذه الحلقة كانت من حوارات العربي هنا من رام الله. نشكر ضيوفي الدكتور علي الجرباوي الأستاذ العلوم السياسية، الأستاذ قدورة فارس القيادي في حركة فتح ووزير الأسرى السابق، وكذلك أيضا الأستاذ حلمي الأعرج عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية. شكرا لكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام عبر شاشة التلفزيون العربي، نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى حوارات جديدة في حوارات العربي من مدينة جديدة. إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. 5 شهداء وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية غربية مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع أنصار الله الحوثيين في تعز. الجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، والدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخص جراء سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

0: أهلا بكم، ونبدأ من غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء، 4 منهم نساء، وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الاستهداف طاول الطابق الأرضية من عمارة الأصالة غرب دوار حيدر غربي المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة نقل أحد الشهداء وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي وقت سابق قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. كذلك استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. أصيبت شابة فلسطينية بالاختناق جراء رشها بغاز الفلفل السام خلال هجوم مستوطنين على قرية يبرود شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية بسام داود للتلفزيون العربي إن عددا من المستوطنين هاجموا القرية واقتحموا منزلا وهاجموا سكانه برش الغاز ما استدعى نقل الشابة لتلقي العلاج. وأشار داود إلى أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه عدد من المنازل قبل اقتحام جيش الاحتلال الذي قدم الدعم لها واستجوب عددا من الفلسطينيين. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت. وقام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع أنصار الله الحوثيين في تعز. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. وقال ماجد النزيلي المتحدث العسكري للجيش اليمني إن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وأضاف النزيلي أن العمليات شملت عددا من جبهات القتال في مديريات الحرض والساحل وكتاف وصولا إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة مع تركيز مكثف على جبهات تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن.

0: فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقعه في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين في تعز، حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين. يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف الطيران الجوي عربات أسلحة وإمداد تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وقال إنها كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية، وأضاف أنه سيتم تدمير أي تعزيزات لما سماها الميليشيا في جميع الجبهات. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ فلسطيني في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الحادث خلف أضرارا في مبنى ومركبات. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته الجماعة على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراضه وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. وللاطلاع بشكل أدق على مفاصل الجبهات والتحركات العسكرية ننتقل إلى الزميل براء لمحمد لنعرف معه أين تتركز أعنف المعارك ومن يسيطر في المحافظات ذات التصعيد الأبرز.
2: إذن يعود التصعيد في اليمن للتمدد خارج حدوده باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية. فخلال الساعات الماضية كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد استهدفت كل من مدينتي جازان وخميس مشيط بصاروخين، قالت قوات التحالف إنها تمكنت من اعتراضهما، إضافة لاستهداف خميس مشيط بأربعة مسيرات تم اعتراضها هي الأخرى وفقا للتحالف. تباعا أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن طائرات التحالف شنت عدة غارات على عدة محافظات أبرزها صنعاء وكذلك صعدة وعمران، بالإضافة إلى تعز حيث عقد القتال الأساسية. فمنذ يوم أمس وتستمر المعارك دون انقطاع في أكثر من 20 جبهة داخل تعز جراء هجمات واسعة تشنها جماعة أنصار الله على مناطق الحكومة تتركز في عدة محاور، كل محور منها يتشكل من عدة جبهات. نشير إلى محيط مدينة تعز حيث نتحدث عن أكثر من طرف، إلى الجنوب الشرقي منها نشير إلى محور جبل سامع والمصراخ، كذلك محور التربة والشميتين وأطراف الوازعية، بالإضافة إلى محور جبل كهف.

0: هبوب نحو الساحل، حيث تتواصل مساعي طرفي النزاع للسيطرة على الجبل. فالحوثيون يريدون تأمين مناطق تمركزهم عند الساحل والتمكن من الاستحكام الناري باتجاه رأس العارة والمضاربة في لحج، والحكومة هي الأخرى تريد استنزاف الحوثيين في هذه المنطقة واستنزافهم في الساحل انطلاقا من هذه المنطقة عند جبل كهبوب. السيطرة حاليا تنقسم وكل طرف يتقدم ويتراجع، في حين أن المحاور الأخرى تستهدف بشكل أساسي السيطرة على ما تبقى من تعز وتضييق الخناق على المدينة أكثر فأكثر، حتى تصبح محاطة بجماعة أنصار الله من كل جانب. وأيضا المساعي الرامية للسيطرة على هذا الطريق الرابط ما بين عدن إلى تعز لقطع الإمدادات عنها. لذا نرى أن القتال يدور حول عدد من مفاصل هذا الطريق. إذا ما اقتربنا من محاور الوازعية والشمايتين يستمر القتال عند مناطق شريرة والظريفة وكذلك جبل نمان في هذه المنطقة. كل طرف لا يزال يحاول أن يتقدم وأن يدفع بقواته باتجاه مناطق الطرف الآخر، لكن التطورات البارزة هنا عند الاشتباكات التي تدور في أطراف مناطق غيل بني عمر، حيث وردت معطيات ميدانية أشارت بأن أنصار الله الحوثيين تمكنوا من الاقتراب باتجاه منطقة الصافية شمالي دبع والتي تقع عند طريق تعز عدن، لكن الحكومة تقول إنها تمكنت من استعادة السيطرة فيها. نصعد بالخريطة شمالا باتجاه تعز، حيث تستمر المعارك عند هذه الأطراف من ثلاثة محاور حول المدينة. كذلك لا تزال القوات الحكومية تتصدى في هذه المنطقة. جنوبا يتواصل الضغط أيضا على جبل نعمان وعلى جبل بوكاري، لكن الاشتباكات تتركز بشكل كبير في جبل سامع. الحكومة قالت إنها كانت قد استعادت مناطق فيها، لكن الجماعة تواصل إرسال مقاتليها وقواتها من الدمنة باتجاه سامع، وتدور المعارك بضراوة مع هذه المنطقة مع الدفع باتجاه القوات نحو الأقروض ومنها باتجاه منطقة المصراخ في سعي للسيطرة عليها. هذه المنطقة التي تقع أيضا عند تعز عدن، الطريق الاستراتيجي الذي يربط ما بين هاتين المحافظتين. أيضا من أهم الدلالات أن جبل سامع، هذا الجبل الذي يرتفع لأكثر من 2500 متر، السيطرة عليه لا تؤمن فقط تغطية نارية على طريق تعز عدن، بل أيضا يعني تأمين مناطق سيطرة الحوثيين في المناطق الشرقية وكذلك استحكام ناري باتجاه مناطق الحجرية والشمايتين، وكذلك أيضا استحكام ناري حتى أطراف لحج، ومثله الحال مع جبال راس وجردد في الشمايتين.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية مع تصاعد الصراع في البلاد، وقال البرنامج إن عددا قياسيا من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة باتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما تضطر 3 أسر من كل 4 إلى تقليص وجباتها. كما حذر البرنامج من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في اليمن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت المنظمة إن أكثر من 145,000 شخص نزحوا بين 23 و28 سبتمبر، خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. وحذرت اليونيسيف من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أبخ شمال العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة أمام المدينة والمخيم المخصص لاستقبالهم.
2: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفد الوحيد في مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
3: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. ها يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلونا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
2: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف من الجانب الأيسر. وأضافت الهيئة البحرية أن الحادثة وقعت على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأفادت الهيئة بالسيطرة على الحريق مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. هذا وتتسارع خطوات التصعيد بين واشنطن وطهران مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط وتعزيزات بحرية ودفاعية تتجه إلى المنطقة. في المقابل تهدد طهران بتجديد قبضتها على مضيق هرمز ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق.
4: تصعيد يتسع في الشرق الأوسط عنوانه حشد عسكري أمريكي متزايد ورسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز. واشنطن تستعد لاحتمال تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة مع إمكانية جمع 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات خلال نوفمبر في قوة قد تضم نحو 20,000 عنصر وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي البحر تتجه حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى الحاملتين جورج واشنطن وجورج بوش بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. ولا يتوقف الحشد عند حاملات الطائرات، إذ تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية المؤلفة من 3 سفن وآلاف من مشاة البحرية، فيما تتحدث أسوشيتد بريس عن نحو 9,000 عنصر إضافي ضمن التعزيزات الجديدة. ومع الحشد البحري تتحرك واشنطن لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج بإرسال بطاريتي باتريوت إضافيتين لحماية منشآت النفط والغاز وفق أكسيوس. وفي الضفة المقابلة ترفع طهران نبرة التحذير. نائب قائد الحرس الثوري يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وإن أي اقتراب منه سيواجه برد إيراني. وبالتوازي تمضي طهران في تشديد القيود على حركة السفن عبر المضيق، إذ كشفت وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد ينظم حركة الملاحة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة على مداخل المضيق ومخارجه، مع حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران معادية. وهكذا يتقاطع الحشد الأمريكي مع تجديد إيراني للسيطرة على هرمز في منطقة تختصر أحد أكثر خطوط التماس حساسية في المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه لا ينبغي أن تكون أي رسوم لعبور مضيق هرمز، مضيفا أن اجتماعا طارئا سيعقد الأسبوع المقبل في الرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة المبرم بين باكستان وتركيا والسعودية. وأشار إسحاق دار إلى أن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة، إلا أنه لن يتم البت في طلبات الانضمام الجديدة قبل تفعيل الاتفاق على حد قوله. وفي ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، وللمزيد من القراءة والتحليل أرحب بالسيد توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي الذي يتحدث إلينا من لوس أنجلوس. سيد توفيق أهلا بك. تقريبا لا جديد حتى الآن في تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص إيران، وبالتالي لا نستطيع أن نستشف شيئا محددا من هذه التصريحات، لكن ما تسرب بخصوص الرد الأمريكي على المقترح الإيراني ذي 7 أيام أنه يتعلق حتى الآن بالشكل بتسلسل هذه الخطوات وليس بفحوى المقترح الذي قدمته إيران، هل يعني ذلك بصورة ما أن واشنطن معنية بالتوصل أو بالعودة إلى نسخة معززة ربما من مذكرة التفاهم؟
5: صباح الخير أستاذ حامد، وأيضا صباح الخير للمشاهدين الكرام. طبعا من يعني من المؤكد الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الحرب، تريد اتفاق مع إيران، ولكن تريد اتفاق على الطريقة التي تراها هي مناسبة لها، وهذه مشكلة بالنسبة لإيران. إيران أيضا تريد، هناك مطالب إيرانية من الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام أي اتفاق في المستقبل، والمطالب الإيرانية واضحة، يعني الإفراج عن الأرصدة المجمدة، رفع الحصار، أيضا رفع العقوبات عن يعني على النفط الإيراني المصدر، وأيضا وقف الحرب بشكل كامل. هذه المطالب الإيرانية. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تلتزم لإيران بأي شيء قبل أن تكون إيران بالتنازل والقدوم إلى طاولة المفاوضات والتنازل للشروط الأمريكية. هذه هي الآن المعضلة، أن الطرف الأمريكي لا يريد أن يقدم أي شيء لإيران، في مقابل إيران تقدم كل الشيء، وبعدها الولايات المتحدة تفكر.
1: يعني هل تريد الولايات المتحدة بالفعل كل شيء أم أمرا محددا أن يفتح مضيق هرمز في هذه المرحلة، وبالتالي هذا يمكن أن يساعد في أن تجلس الولايات المتحدة وتتفاوض مع إيران؟
5: أعتقد أستاذ محمد، أستاذ حامد، كانت المبادرة أو المقترح الإيراني اللي هو فتح المضيق ل7 أيام، وخلال ال7 أيام أن يكون هناك مفتوح للجميع من دون رسوم، وتدخل الناقلات بشكل حر، مقابل أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن تقدم شيئا لإيران، الإفراج عن الأرصدة أو وقف الحصار ورفع الحصار عن إيران. هذا رفضته الولايات المتحدة، رفضوا بشكل قاطع. إذا هناك يعني نوايا أمريكية، هناك مطالب أمريكية من إيران، مطالب من إيران أن تقوم بخطوات قبل أن تقوم الولايات المتحدة بخطوات، يعني الإفراج عن الأرصدة وأيضا رفع الحصار. فبتقديري أن هناك الآن مشكلة كبيرة جدا، عدم ثقة. الطرف الأمريكي لا يثق بالطرف الإيراني، وكذلك الأمر إيران لا تثق بالطرف الأمريكي. فالأسهل الآن هناك عدم ثقة. لهذا السبب كان هناك وسطاء، قطر، الباكستان، تركيا، أطراف تدخلت، عمان أيضا بشكل حتى يعني تقرب وجهات النظر. كل هذا حتى الآن لم ينفع لجسر اللي هو على الأقل يكون هناك في تقارب، ويكون هناك نوع من الثقة للبدء بعملية سياسية.
1: طيب، يعني هل في هذا السياق نفهم مسألة التسريبات بخصوص ما يدرسه البنتاغون من إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى الشرق الأوسط، وكذلك مئات أو عشرات الطائرات، وكذلك السفن الحربية والمدمرات. هل يفهم هذا في سياق التهديد والضغط على إيران، أم أنه خيار جدي يؤخذ في الحسبان وستعود الحرب بصورة حتمية بعد الانتخابات النصفية؟
5: علينا أن نأخذ ما تقوم به الولايات المتحدة الآن بحذر، ونأخذ على محمل الجد، لأن هذه المدمرات، المدمرة الأمريكية ثيودور روزفلت اللي أبحرت من سان دييغو إلى المنطقة 20,000 جندي مدمرات، هناك شيء ما سيحدث. أيضا الولايات المتحدة ترسل منظومة دفاع جوي عن مصادر النفط في قطر، في السعودية، وفي مناطق أخرى في مناطق الخليج. يعني ذلك أن الولايات المتحدة تهيئ لشيء ما. الرئيس قالها أنه بعد الحرب، بعد الانتخابات الأمريكية سيكون هناك الحرب، الحرب ستعود، وإذا إيران لم تأتي إلى طاولة المفاوضات وأيضا تقبل بالشروط الأمريكية، إن لم تقبل العصا جاهزة، الحرب جاهزة، التدمير جاهزة. قد يكون أيضا هذا نوع من الابتزاز، لكن بتقديري أن يكون هناك أكثر من 70,000 جندي في المنطقة، 20,000، 50,000 الآن في منطقة الشرق الأوسط، 20,000 أيضا قادم، أيضا معدات غير مسبوقة، حشد عسكري لم يحصل منذ عام 2003 حتى الآن. هذا لا يأتي من دون عمل، هذا يأتي لعمل عسكري. فبالتالي قد يكون المشهد سيكون تصعيدي بعد الحرب، على بعد الانتخابات الأمريكية.
1: طيب هو الرئيس ترامب حدد هذه الانتخابات كموعد حاسم، يعني تنتهي بعده مباشرة هذه الحرب بصورة أو بأخرى كما قال، وكأنه يقول للأمريكيين اصبروا فقط هذه الأسابيع الأربعة ومن بعدها ستنخفض أسعار الديزل والبترول والتكاليف المعيشة وما إلى ذلك. يعني على الأقل حتى الآن، هل تنعكس هذه التطمينات بالفعل على استطلاعات الرأي المتعلقة بهذه الانتخابات؟ يعني هل يصدق الأمريكيون هذه الرواية للرئيس الأمريكي، وبالتالي عدم الثقة هذا وانخفاض استطلاعات الرأي بالنسبة للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب قد تدل بصورة أو بأخرى أن الأمريكيين واثقون من أن هذه الحرب ستعود ربما أسوأ مما كانت؟
5: الشعب الأمريكي فقد الثقة بالرئيس الأمريكي، بالرئيس. أكثر من 66% من الشعب الأمريكي بيرفضوا هذه الحرب على إيران. في أوساط الحزب الجمهوري وهو الحزب الحاكم أيضا هناك رفض لهذه الحرب. إذا مهما قدم الرئيس، مهما فعل، حتى لو عاد للحرب مرة ثانية، هذه الإغراءات اللي بيقدمها الرئيس ترامب للمواطن، للناخب الأمريكي $5,000 بعد الحرب، بعد التصويت، وكان رشوة للمواطن الأمريكي أن تصوتوا للحزب الجمهوري وسأقدم لكم $5,000، هاي نوع من الرشوة. وإحنا لا نصدق الرئيس، لأنه قبل فترة، قبل شهور، وعد الناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي $2,000 وحتى الآن ما شفناهم. فبالتالي $5,000 أيضا لن نرى هذه $5,000. الرئيس دسبت في، هو كما نقول في وضع دسبت، في وضع سيء جدا، أنه الآن الرئيس يريد صوت الناخب الأمريكي، لا يريد التصعيد الآن. يعتقد أنه إذا ما في تصعيد الآن ممكن أن ترفع من أسهم الحزب الجمهوري في الانتخابات. أنا أعتقد هذا لن يحدث على الإطلاق. الصورة كما هي، الشعب الأمريكي فقد الثقة بالرئيس الأمريكي، يعني شعبية الرئيس وصلت إلى أقل من 32%، هذه يعني نسبة متدنية جدا. 32% من الشعب الأمريكي بيثق بالرئيس. الحرب عليها، يعني في إجماع في الداخل الأمريكي، 28% من الشعب الأمريكي بيدعم الحرب مقابل 66%. يعني في شيء فارق. الشعب الأمريكي، الناخب الأمريكي الآن لما بيصوت راح يصوت بناء على أجندة شو بيحكي ترامب، سياسة ترامب، لأن سياسة ترامب تمثل الحزب الجمهوري وتمثل أيضا المرشحين في الكونغرس الأمريكي. فالشعب الأمريكي سيصوت. فهذه العوامل بيقول أنه بعد انتهاء الحرب أنه ستنخفض الأسعار بشكل حاد، هذا غير صحيح الأطلاق. لم تحدث في التاريخ الأمريكي، الأسعار ترتفع وعندما تنزل، تنزل ببطء ولا تنزل إلى مستواها كما كان في السابق.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق طعم، الكاتب والمحلل السياسي من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، شكرا جزيلا. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان. وثمن الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية. قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت الشرطة يوم الخميس الماضي اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأعلن ستريتنج أن وزارة الدفاع تبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، ونسب لرئيس الوزراء قوله إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران بعد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بملء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط قريبا. هذا وكان ترامب قد أكد أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل أعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام العشرين الأولى.
6: انفراجة بعد تصعيد. أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
7: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه، هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
6: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
8: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
6: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
9: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
6: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعا، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
1: طالب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. بدوره أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من المشاريع الإنمائية للمنطقة، مؤكدا حصرية دور الدولة ومؤسساتها.
10: بدي زور عمر ابني، بدي زور اسم ابني اللي بقيت منه،
11: بالصرخات ودموع الألم استقبلت والدة أحد الشهداء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته إلى النبطية. وبوقفة احتجاجية ومطالب أمنية واجتماعية أوصل سكان النبطية الفوق أصواتهم ومعاناتهم لسلام، يريدون الدولة ومؤسساتها في منطقتهم. سكان النبطية الفوق يقولون إنهم يريدون الدولة والجيش ويطالبون بانتشار أكبر.
12: إحنا مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني عنا قضيتنا تنحل،
13: ويطلعوا على كل لبنان، الجيش اللبناني والعلم اللبناني. ها هو اللي بدنا اياه بس. كل ما كان الجيش هون كل ما أخذنا ساعة.
11: زيارة تحمل بعدا سياسيا وآخر أمنيا، ورسائل أراد نواف سلام أن تكون من عاصمة الجنوب، يقول فيها إن الدولة تتحمل اليوم أعباء حرب لم تخترها.
14: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
11: مشاريع إنمائية أطلقت خلال زيارة سلام، وتثبيت لمراكز الأمن التابعة للدولة في محاولة لطمأنة السكان، ولكنها خطوات تأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى بالجنوب. تعود الدولة إلى الجنوب من بوابة النبطية، عودة تبقى منقوصة بالنسبة إلى الجنوبيين ما دام أعمار منازلهم المدمرة والمتضررة مشروطا ومرتبطا بعوامل أمنية وسياسية تبدو معالجتها مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية، جنوب لبنان.
1: كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار للتلفزيون العربي عن مساعي مكثفة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا تعزيز وجود الأجهزة الأمنية الرسمية بشكل أوسع كمقدمة لحضور الدولة.
15: وجود دولة الرئيس مع كل الوزراء والقادة الأمنيين لطمأنة الناس، في تعزيز للوجود الأمني وفي مسعى دبلوماسي كثير كبير لتحرير الأرض، وهذا اللي بيطمن الناس ويرجعها على أرضها.
1: يثير الانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من جنوب البلاد مخاوف أمنية واقتصادية متزايدة لدى سكان بلدة إبل السقي والبلدات المحيطة بها، ويؤكد السكان أن القوة الدولية الموجودة منذ عام 1978 جزء من حياتهم اليومية وضمانة أمنية ومصدر مهم للدخل المحلي.
16: أنا ما بتخيل لبنان أو جنوب بلد أمم المتحدة رح تكون حياتنا صعبة كتير، رح يكون منحة جديد لحياتنا، وإلنا أمل بآخر لحظات تتغير القرار يتمدد لوجودهم، لأنه هن عنصر أساسي بحياة الناس وضمين للناس.
17: صار في يعني كمية كبيرة من العالم هي موظفة معهم أو بتشتغل تجارة معهم أو بتاخد مقاولات أو فعنا عدد كتير كبير من ضيعتنا من هون من ضياع المجاورة. أكيد هودي بدون يتأثروا وراح يصيروا عاطلين عن العمل، مثل ما صار وقت اللي فلت الوقت النرويجي بـ 98 كمان صار عنا نفس المشكلة.
1: تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات لحل جمعية الخط المشرفة على موقع إنكفادة المختص في الصحافة الاستقصائية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
18: فوق الهم العام، تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة وفائض عن حاجة مجتمع زهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
19: الصحفيين في تونس اليوم يشتغلوا في ذل مناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ بالمعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنه يمارسوا مهنتهم.
18: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
20: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحيانا تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
18: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين خصوصا الجريئين منهم والمشاكسين. هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن 4 من منظوريها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة.
21: إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا، ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو بتروفيسك بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الهجوم الروسي الذي وقع بمدينة دنيبرو. وأوضح المتحدث أنه تم إنقاذ 6 أشخاص من أحد المباني السكنية المتضررة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين. وبحسب المعلومات الأولية أصيبت 3 سيدات جراء الهجوم الروسي دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهن الصحية. تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته 5 تداعية الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
22: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالا يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
23: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
22: على الضفة الأخرى تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
24: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
22: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
25: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
22: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية.
0: لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
1: تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو.
2: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي. يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية، حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة، وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير على الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي، أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: تعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكيين واليسار لضربة قوية بعد فشلها في تمرير قانون السكن الجديد والذي طالب به المتظاهرون على مدار الأيام الماضية.
3: أفشل البرلمان الإسباني مسودتي قانوني السكن اللتين طرحتهما الحكومة الاشتراكية تحت قبته، إذ صوتت أحزاب المعارضة اليمينية إلى جانب القوميين الكتلان ضد المشروع الذي سقط بأصوات قليلة. وقبيل عملية التصويت ناشد رئيس الحكومة الإسبانية أعضاء البرلمان وضع خلافاتهم جانبا والتصويت بنعم لتجنب ما أسماه الضرر الكبير على البلاد.
4: هذه القوانين لن تحل بمفردها جميع مشاكل الإسكان، لكن لا يمكن إنكار أنها ستساعد في التخفيف منها، وأنه إذا سقطت فإن الضرر الذي سيلحق ببلدنا سيكون هائلا، لأنه سيؤثر على الحياة اليومية لملايين الإسبان وعلى نمو اقتصادنا وعلى صورتنا الدولية وعلى ثقة السكان بالديمقراطية وبمؤسساتها الديمقراطية.
3: في المقابل تواصلت المظاهرات خارج مقر البرلمان خلال عملية التصويت وبعدها في محاولة للضغط على النواب. عبر المتظاهرون عن غضبهم لعدم تمرير القانون وتعهدوا بالبقاء في الشارع.
25: شهدنا اليوم عارا مزدوجا. العار الأول كان المرسوم بحد ذاته والذي كان يتضمن حلولا ترقيعية في حدها الأدنى ومكافآت جديدة للنظام الريعي، والعار الثاني هو أنه حتى هذه الحلول الترقيعية البسيطة لم يتم تمريرها.
5: أنا امرأة مسنة ولدي شقتي ولدي سقف يؤويني، لكننا لن ننسى، سنكون حاضرين بأصواتنا وبعملنا حتى يحصل جميع الشباب وجميع الأشخاص على سقف يؤويهم.
3: وفي ظل استمرار الاعتصام وسط مدريد لليوم السادس، تتزايد الضغوط على المنظمين لإزالته، كما تطالب بلدية مدريد المحسوبة على اليمين التي توجهت إلى القضاء لتحقيق ذلك.
6: مع فشل تمرير البرلمان قوانين السكن الجديدة، يتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم وتوسيعه ليشمل مدنا جديدة، في حين تحث قيادات في الحزب الاشتراكي الحاكم رئيس الحكومة على بحث الدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: تتابعون الآن عرض الصحف، وألقاكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
7: موقع أكسيوس الأمريكي استعرض أسباب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إدارة ترامب والنظام الإيراني يواصلان الحديث عن أنهما يفضلان حلا دبلوماسيا ينهي الحرب الدائرة بينهما، لكن التوصل إلى اتفاق يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي حين لفت إلى أنه في حال وصلت المحاولات الحالية إلى طريق مسدود، فإن العالم سيكون على موعد مع جولة تصعيد جديدة خلال أسابيع. رأى أن أحد أبرز أسباب فشل المفاوضات هو اختلاف وجهات النظر حول الإطار الزمني، لأن ترامب يريد إبرام اتفاق سريع، أما أسلوب التفاوض الإيراني فيركز أكثر على كسب الوقت. كما أن العائق الأساسي في المفاوضات هو انعدام الثقة، إذ يعتقد الكثيرون داخل النظام الإيراني أن أي مفاوضات ليست سوى حيلة للتغطية على الاستعدادات لهجوم مفاجئ. ونقل عن محللين أيضا أن عدم وجود محادثات مباشرة بين الجانبين يدفع كلا من إدارة ترامب وإيران للتشكيك في نوايا الطرف الآخر، وهو ما يمثل عائقا أساسيا أمام التوصل إلى اتفاق حقيقي. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند خطة التعافي التي أعلن عنها مجلس السلام في غزة، والتي تتضمن 66 مشروعاً تشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية، إلى جانب جهود أخرى تهدف إلى التعافي الاقتصادي. واعتبرت أن هذه الوعود تبدو جوفاء، فقد أفرغت إسرائيل ما يقارب ثلثي غزة من سكانها، ووسعت مواقعها العسكرية في أرجاء القطاع، وتقصف إسرائيل الخيام والمنازل القليلة المتبقية بشكل شبه يومي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن العقبة الحقيقية هي إسرائيل، فقد انخفض عدد منظمات الإغاثة في غزة، ولم يسمح للقوات التي عارضتها 5 دول بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية لمراقبة الهدنة والإشراف على انسحاب إسرائيل بالدخول. كما أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة عالقة في مصر، ونقلت عن مسؤول غربي أنه رغم حديث جاريد كوشنر عن مليارات الدولارات، فإن تمويل مشاريع مجلس السلام ما زالت أقل بكثير من المطلوب. ورأت المجلة أنه بينما يأمل البعض في حدوث تغيير بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن النتيجة قد تكون انحيازا جديدا نحو اليمين المتطرف الذي تتزايد دعواته لتهجير الفلسطينيين. في ملف أوكرانيا، تناولت صحيفة لوموند الفرنسية تصاعد حدة الغارات الروسية على أوكرانيا، واعتبرت أن الهجمات الأخيرة تكشف عن استراتيجية جديدة، وهي تدمير الاقتصاد الأوكراني وشل البلاد من خلال استغلال الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا حاليا في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تواصل روسيا تكثيف إنتاجها. وأضافت أن روسيا لم تتخلى بعد عن أهدافها الحربية، ويبدو أنها تعول على انهيار خطوط الدفاع الخلفية الأوكرانية في ظل معاناة قواتها المسلحة للتقدم على الجبهة. كما ينظر إلى التكتيك الروسي الأخير المتمثل في إطلاق موجات متواصلة تقريبا من الطائرات المسيرة وزيادة ساعات حالات التأهب في مدن البلاد، على أنه محاولة لشل الاقتصاد وإضعاف معنويات الأوكرانيين. كما أن الضربات تؤثر على شبكة السكك الحديدية الحيوية لنقل البضائع والمعدات العسكرية، ومؤخرا استهدفت موسكو أيضا مراكز البيانات ومزودي خدمات الإنترنت لتعطيل الاقتصاد الرقمي للبلاد. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، توقف ماتياس سبيكتور عند الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البرازيل، مشيرا إلى أن الانتخابات ستتيح للمواطنين الاختيار بين رؤيتين سياسيتين مختلفتين، بين الرئيس البرازيلي لويس إغناسيو لولا دا سيلفا الذي يشدد على الاستقلال الخارجي، ومرشح المعارضة بولسينارو الذي يفضل تحالفا قويا مع إدارة ترامب. وأضاف أن المرشحين يفترضان أن البرازيل لا تزال تتمتع بحرية اختيار استراتيجيتها في السياسة الخارجية، ولا يدركان أن البلاد تفقد نفوذها العالمي. فبحسب الكاتب، المشاكل الداخلية على غرار القيود المالية المتزايدة والنظام السياسي المنقسم والفساد المستشري تجعل البرازيل عرضة للضغوطات الخارجية من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. ورأى أن أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيرث نقاط الضعف، وحتى الآن لم يقدم المرشحان أي خطة واضحة لمعالجتها، حيث لن يحل التوجه نحو واشنطن أو تبني الدبلوماسية متعددة الأطراف تلك المشاكل، بل يتطلب ذلك جهدا طويل الأمد لضمان امتلاك البرازيل التمويل والتماسك والمؤسسات الجديرة بالثقة لإبرام اتفاقيات وضمان تنفيذها.
8: معاملة فاشية نازية قاسية.
9: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
10: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
8: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
10: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
8: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
10: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
8: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
10: هل سيتم الموافقة إسرائيلياً دولياً إقليمياً على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
9: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
12: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى، وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
13: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
14: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
9: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
26: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
27: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
9: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية من التلفزيون العربي نستهلها بالعناوين. 5 شهداء وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية غربية مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع أنصار الله الحوثيين في تعز. الجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، والدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخص جراء سقوط شظايا صواريخ فلسطينية أطلقها الحوثيون. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبعة تطرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

0: أهلا بكم. والبداية من فلسطين، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين في قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر صحفية أن الاستهداف طاول الطابق الأرضية من عمارة الأصالة غرب دوار حيدر غربي المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة نقل أحد الشهداء وعدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. وللمزيد ينضم إلينا الآن من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة عبر الهاتف. أحمد، أهلا بك وصباح الخير. كانت ليلة صعبة عاشها قطاع غزة وبالتحديد مدينة غزة، الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل. كيف هو الوضع الآن؟
1: حمد، كانت ليلة دامية على الفلسطينيين في مدينة غزة، أكثر من انفجار ناجم عن قصف إسرائيلي. لم تؤكد معلومة إذا ما كان الاستهداف بمسيرات انتحارية، لكن على الأقل 3 غارات استهدفت شقة سكنية في بناية سكنية إلى الغرب من مدينة غزة بعد منتصف هذه الليلة. الاستهداف جعل ونجم عنه اشتعال النيران في المكان بصعوبة بالغة، تم إخماد هذه النيران والبدء بعملية إجلاء مصابين، 5 جرحى، ثم البدء بنقل شهداء كانوا في نهاية الأمر 5 من الشهداء، 4 منهم من النساء، وشهيد شاب نقل أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي. بطبيعة الحال الشهداء من أكثر من عائلة، وأيضا كانوا قد استشهدوا في أكثر من مكان، ليس فقط في الشقة التي استهدفت وإنما في الشقق المجاورة في الطوابق المختلفة داخل هذه البناية السكنية. وهذا أيضا يعكس حجم هذه الغارة القاتلة وحجم هذه القنابل التي استخدمت في هذا الاستهداف. عدا عن الأضرار المادية وتدمير الطابق الأرضي بالكامل، ونجم عن هذا الانفجار أيضا حفرة داخل هذه البناية في الطابق الأرضي. بطبيعة الحال 5 من الشهداء يسجلون اليوم منذ فجره في بداية اليوم جديد من الخروقات الإسرائيلية. على الأقل بعد ذلك كان الهدوء سيد الموقف، لكن تفجر هذا الهدوء قبل نصف ساعة تقريبا من الآن، حينما بدأت سلسلة انفجارات مع إطلاق نار عنيف في المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس وصولا إلى وسط المدينة من قبل جيش الاحتلال. سياق هذه الأصوات والانفجارات وإطلاق النار الذي استمر حتى الدقائق القليلة الماضية غير مفهوم حتى الآن، لكن بطبيعة الحال هذا المشهد في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات في كل مناطق قطاع غزة.
0: بالنسبة لما جرى في مدينة غزة الليلة الماضية أحمد، هل تبدو حتى الآن أرقام الضحايا نهائية إذا ما نظرنا إلى حجم الاستهداف وعدد الشقق والأبنية التي استهدفت؟
1: حامد، حتى الساعة متأخرة الدفاع المدني بقي في المكان وأيضا عمل على مزيد من الحفر داخل هذه الحفرة التي نجمت عن الاستهداف في الطابق الأرضي خوفا من أن يكون هناك مفقودين، لكن انسحب أخيرا الدفاع المدني قبل نحو 3 ساعات من الآن بعد أن استنفذ كل المحاولات من أجل الوصول لجميع من في هذه البناية السكنية، وتأكد تماما أنه لا يوجد أحد تحت أنقاض الطابق الأرضي. بطبيعة الحال 5 من الشهداء وهي حصيلة نهائية لهذا الاستهداف، و5 إصابات، 1 من هذه الإصابات بحالة حرجة، لكن بطبيعة الحال بينها هم نساء وأطفال استهدفوا وهم نيام داخل هذه البناية السكنية. بالتالي تبقى هذه الأرقام نهائية حتى هذه اللحظة مع تدمير

برش الغاز ما استدعى نقل الشابة لتلقي العلاج. وأشار داود إلى أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه منازل قبل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استجوب عددا من الفلسطينيين.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز. وأكد الناطق أن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل وإضعاف قدرة التشكيلات المستهدفة على مواصلة القتال وفق تعبيره. في المقابل أفادت القوات الحكومية اليمنية باندلاع مواجهات وصفتها بالعنيفة مع أنصار الله الحوثيين بجبلهان غربي تعز. وفي وقت سابق أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف دفاعاته الجوية عربات أسلحة وإمدادات لجماعة أنصار الله الحوثيين، وقال إنها كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية، وأضاف أنه سيتم تدمير أي تعزيزات لهذه الميليشيات في جميع الجبهات.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة، القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197 ألف شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
0: قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الحادث خلف أضرارا في مبنى ومركبات. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته الجماعة على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

0: حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية مع تصاعد الصراع في البلاد. وقال البرنامج إن عددا قياسيا من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة باتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما تضطر 3 أسر من كل 4 إلى تقليص وجباتها. كما حذر البرنامج من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في اليمن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت المنظمة إن أكثر من 145,000 شخص نزحوا بين 23 من سبتمبر، خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. وحذرت اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أبخ شمال العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة أمام المدينة والمخيم المخصص لاستقبالهم.
1: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفذ الوحيد في مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3,000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة.
2: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا هو شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3,000 أسرة 4,000 أسرة. لو كان يعني بيخلونا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
1: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي، من منفذ مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي.
0: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا بالأمس استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. وقال أحد المسؤولين في إشارة إلى تطورات الأزمة في الشرق الأوسط إن أمورا حسمت أو على الأقل نوقشت بعمق خلال الاجتماع. وبحسب أكسيوس شارك في الاجتماع كل من وزيري الخارجية مارك روبيو والحرب بتكساس، فضلا عن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكن. في مضيق هرمز قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف من الجانب الأيسر. وأضافت الهيئة البحرية أن الحادثة وقعت على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأفادت الهيئة بالسيطرة على الحريق مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وتتسارع خطوات التصعيد بين واشنطن وطهران مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط وتعزيزات بحرية ودفاعية تتجه إلى المنطقة. في المقابل تهدد طهران بتشديد قبضتها على مضيق هرمز ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق.
3: تصعيد يتسع في الشرق الأوسط عنوانه حشد عسكري أمريكي متزايد ورسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز. واشنطن تستعد لاحتمال تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة مع إمكانية جمع 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات خلال نوفمبر في قوة قد تضم نحو 20,000 عنصر وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي البحر تتجه حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى الحاملتين جورج واشنطن وجورج بوش بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. ولا يتوقف الحشد عند حاملات الطائرات، إذ تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية المؤلفة من 3 سفن وآلاف من مشاة البحرية، فيما تتحدث أسوشيتد بريس عن نحو 9,000 عنصر إضافي ضمن التعزيزات الجديدة. ومع الحشد البحري تتحرك واشنطن لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج بإرسال بطاريتي باتريوت إضافيتين لحماية منشآت النفط والغاز وفق أكسيوس. وفي الضفة المقابلة ترفع طهران نبرة التحذير. نائب قائد الحرس الثوري يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وإن أي اقتراب منه سيواجه برد إيراني. وبالتوازي تمضي طهران في تشديد القيود على حركة السفن عبر المضيق، إذ كشفت وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد ينظم حركة الملاحة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة على مداخل المضيق ومخارجه، مع حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران معادية. وهكذا يتقاطع الحشد الأمريكي مع تجديد إيراني للسيطرة على هرمز في منطقة تختصر أحد أكثر خطوط التماس حساسية في المواجهة بين واشنطن وطهران.
0: وللمزيد من القراءة أرحب من طهران الآن بالسيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية من طهران. سيد مصدق صباح الخير وأهلا بك معنا. يعني حتى الآن ما تزال طهران تدرس المقترح الأمريكي، المعلومات المتداولة تتعلق حتى الآن فيما يخص المقترح الأمريكي أنه يريد أن يعيد ترتيب أو تسلسل الخطوات بشأن المقترح الذي كانت قد تقدمت به طهران. إلى أي حد يمكن أن تكون طهران مرنة بخصوص الرد على هذا الرد الأمريكي؟
4: نعم، شكرا، صباح الخير لكم ولمشاهديكم. أنا أعتقد حاليا يعني المقترح الأمريكي لم يسجل أي اختراق أو أي تقدم يعني على الجبهة الإيرانية، يعني لا زال الموقف الإيراني أيضا متصلب والموقف الأمريكي أيضا هو متمسك بنفس شروطي السابقة، وبالتالي لا أعتقد يعني هناك مخرج لهذه الأزمة من قبل الجانبين. يعني إيران صحيح هناك اختلاف يعني حول أولويات الأمور التي يجب أن تناقش، ولحد الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق. إيران تؤكد على أولويات المسار الأمني، يعني موضوع إنهاء الحصار البحري الأمريكي حول الموانئ الإيرانية وتحرير الأرصدة الإيرانية و مواضيع أخرى يعني التي أدرجت ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمت بوساطة باكستانية. وبالتالي حاليا هناك تشدد، وبموازاة هذا الأمر يعني نحن نشاهد هناك يعني تصعيد أمريكي، نشاهد هناك انتشار أمريكي كثيف إيفاد أسطول ثالث وهو روزفلت إلى هذه المنطقة ونشاهد تهديدات.
0: طيب كيف تفهمه طهران هذا التصعيد في المقابل إيران؟ هذا الحشد العسكري هل تفهمه في سياق الضغط على إيران لتقديم تنازلات أم في سياق ربما أنه خيار جدي، وإيران تتعامل على أن مسألة العودة إلى الحرب حتمية.
4: أنا أعتقد نعم الشق الأخير من كلامك هذا هو صحيح، يعني العودة إلى الحرب هناك تحضيرات، يعني عندما يبرم يعني يشرع قانون في البرلمان الإيراني فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز وما هو مطلوب من قبل إيران ومن قبل القوات المسلحة الإيرانية للحفاظ على النفوذ والسيطرة الإيرانية على هذا المضيق، هذا يشي بأن إيران تستعد للحرب، وهذا هو الحل أنا أعتقد، لأن الجانب الأمريكي هو أيضا لا يريد أي حل، يعني رفض المقترح الإيراني يعني حول الأيام العشرة، وهناك أيضا يعني تقارير أنا طلعت عليها بالأمس مساء أمس وصلت إلى القيادة الإيرانية أن هناك دولتين عربيتين خليجيتين هما من أفشلتا هذا المشروع في نيويورك، وبالتالي هذا يزيد يعني من سعير ومن غضب إيران لا سمح الله إذا نشبت الحرب، يعني هناك أدلة واضحة حول هذا الموضوع، يعني نحن نشهد مثل هذه الأمور يعني كلها تتجه نحو التصعيد. إيرانية كانت مستعدة لكي يعني تبدي مرونة، وفعلا هي أبدت مرونة، هي تراجعت اختزلت مطالبها السابقة، وافقت على أن يفتح هذا المضيق في غضون 10 أيام، وافقت على الكثير من النقاط، ولكن في المقابل شعر الجانب الأمريكي أن إيران تراجعت خطوة، وبالتالي دائما هذه عادة الأمريكي، يعني عندما تتراجع خطوة أمامها هي تتقدم 10 خطوات، يعني ترامب في السابق كان يوافق على هذا المقترح، ولكن هو يقول أيضا يقول لو كان في السابق لكنت أوافق، ولكن الآن لا أوافق.
0: طيب ربما لأنه يشعر أن إيران تفقد أوراقها شيئا فشيئا، وأن ورقة مضيق هرمز الآن لم تعد فاعلة كما كانت في الماضي. يعني سأعرض عليك بعض الأرقام، الآن الحرس الثوري يقول أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز، ولكن مرور حوالي 13 مليون برميل من النفط أي ما يعادل حوالي 77% مما كان يمر قبل الحرب، هذا يعني أن إيران تفقد هذه الورقة وهذه المزاعم غير دقيقة من قبل الحرس الثوري.
4: نحن يجب أن لا نعتمد يعني على التقارير الأمريكية حتى نفهم أنه هذا المضيق من يسيطر عليه، الأمريكيين دائما يعطون أرقام
0: هذا بحسب بيانات كبلر وهي متخصصة في هذه الأمور.
4: أي طبعا هؤلاء كلهم أدرى أمريكيين، يعني نحن نعتمد على مؤشرات، يعني مؤشرات سوق الطاقة، ارتفاع أسعار الطاقة ما زال في المنطقة وهو يتجه نحو المزيد من الارتفاع، ارتفاع أسعار الطاقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع معدلات التضخم، سعر البنزين والغازوئيل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بالنسبة لأسعار البترول هذا غير صحيح، اليوم سعر البرميل حوالي $102 وهو أقل مما كان في الأسابيع الماضية 105-108.
4: المهم عندما يكون يعني أكثر من $100 سعر البرنت هذا مؤشر، يعني مؤشر خطير هذا، لأنه يعني كان أقل، كان تحت كان 80 أو أكثر بقليل، ولكن 100 وعدم انخفاضه زير السقف تحت السقف 100 دولار هذا هو يشي بأن هناك أزمة، فعلا أزمة موجودة. على حال الجانب الأمريكي أنا لا أقول يعني هذا المضيق هو حاليا تحت تأثير وسيطرة إيران وتحت تأثير وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وما تقوله تقارير العسكرية الإيرانية بأن القوات الأمريكية شعرت بأنها سقطت في حرب استنزافية وبالتالي أبعدت الكثير من قواتها من المنطقة، وتقوم طبعا بتحشيدات وبتموضع جديد، وإيران تقول بأنها تسيطر وبأنها هي من تراخت قليلا في مضيق هرمز حتى يسمح لخروج المزيد من النفط. إيران عملت صفقة مع دولة خليجية أو شركة نفطية كبرى في هذه المنطقة على خروج هذا النفط، وهذا شيء ليس إنجاز أمريكي أو إنجاز حققه ترامب، هذا إنجاز تحقق بفعل صفقة بين إيران وبين تلك الشركة سواء عن علم حكومتها أو دون علم حكومتها.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية من طهران، شكرا جزيلا. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. وثمن الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية. قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت الشرطة يوم الخميس الماضي اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأعلن ستريتينغ أن وزارة الدفاع تبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، ونسب لرئيس الوزراء قوله إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بملء احتياطياتها الاستراتيجية من النفط قريبا. هذا وكان ترامب قد أكد أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل أعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام العشرين الأولى.
5: انفراجة بعد تصعيد، أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
6: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه، هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
5: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
7: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
5: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
8: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
5: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعا، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
0: إلى لبنان، حيث طالب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلداتهم ليتمكنوا من العودة إليها. بدوره أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من المشاريع الإنمائية للمنطقة، مؤكدا حصرية دور الدولة ومؤسساتها.
9: بدي زور عمر ابني، بدي زور اسم ابني اللي بقيت منه.
10: بالصرخات ودموع الألم استقبلت والدة أحد الشهداء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته إلى النبطية. وبوقفة احتجاجية ومطالب أمنية واجتماعية أوصل سكان النبطية الفوق أصواتهم ومعاناتهم لسلام، يريدون الدولة ومؤسساتها في منطقتهم. سكان النبطية الفوق يقولون إنهم يريدون الدولة والجيش ويطالبون بانتشار أكبر.
11: احنا مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني عنا قضيتنا تنحل،
12: ويطلعوا على كل لبنان، الجيش اللبناني والعلم اللبناني. ها هو اللي بدنا اياه بس. كل ما كان الجيش هون كل ما اخذنا ساعة.
10: زيارة تحمل بعدا سياسيا واخر امنيا، ورسائل اراد نواف سلام ان تكون من عاصمة الجنوب، يقول فيها ان الدولة تتحمل اليوم اعباء حرب لم تخترها.
13: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
10: مشاريع إنمائية أطلقت خلال زيارة سلام، وتثبيت لمراكز الأمن التابعة للدولة في محاولة لطمأنة السكان، ولكنها خطوات تأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى بالجنوب. تعود الدولة إلى الجنوب من بوابة النبطية، عودة تبقى منقوصة بالنسبة إلى الجنوبيين ما دام أعمار منازلهم المدمرة والمتضررة مشروطا ومرتبطا بعوامل أمنية وسياسية تبدو معالجتها مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية، جنوب لبنان.
0: قال قائد قوات السلام تيغراي الموالية للحكومة الأثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل. يأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الإفريقي أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا عقب توجيهها اتهامات للعاصمتين بقيادة أعمال تضر الأمن القومي الأثيوبي.
14: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية، إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
15: إرتران يمرر في اللاغوت.
14: إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة، بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها، وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
0: تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات لحل جمعية الخط المشرفة على موقع إنكفادا المختص في الصحافة الاستقصائية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
16: فوق الهم العام، تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة وفائض عن حاجة مجتمع زهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
17: الصحفيين في تونس يوم يشتغلوا في ذل مناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ المعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنهم يمارسوا مهنتهم.
16: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
18: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحيانا تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
16: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين خصوصا الجريئين منهم والمشاكسين. هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن أربعة من منظوريها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة.
19: إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا، ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: إلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بدوي انفجار شديد جراء إصابة مسيرة روسية الجسر الشمالية بالمدينة، وتظهر الصور انتشار ألسنة النيران في محيط المكان وتوجه خدمات الطوارئ ناحية الموقع.

0: في المقابل أصابت مسيرة أوكرانية بناية سكنية في مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو خلال هجوم استهدف المدينة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة اصطدام المسيرة بالمبنى والانفجار الناجم عنها، فيما أظهرت مشاهد أخرى الدمار الذي لحق بطوابقه العليا ومحاولات الدفاعات الجوية التصدي للهجوم. أطلعت أوكرانيا شركائها الأوروبيين على ما وصفته بأقوى ضربة تعد لها روسيا من أجل تجميد أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مشيرة إلى استهداف قطع الكهرباء والتدفئة والمياه عن المدن الكبرى عبر شن مزيد من الهجمات على قطع الكهرباء. وقال مسؤولون أوكرانيون للصحيفة إنه رغم شن روسيا حملات مماثلة في كل عام، فإنها تسعى إلى تطبيقها هذا الشتاء وهي مدججة بمخزون من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة النفاثة التي تواجه أوكرانيا صعوبة كبيرة في اعتراضها. تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات عسكرية شارك فيها آلاف الجنود تحت مظلة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا. وقال الرئيس الروسي في تصريحات إن أكثر من 47 ألف جندي شاركوا في مناورات استراتيجية بهدف تعزيز مهارات القيادة والتصدي لأي عدوان خارجي بحسب تعبيره. وأوضح بوتين من منطقة تشيليانسك إن المشاركين استخدموا معدات عسكرية جديدة واستفادوا من الخبرات المكتسبة خلال القتال في أوكرانيا. تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
1: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالاً يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
2: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
1: على الضفة الأخرى، تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحاً كما تقول رئيسة مولدوفا.
3: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
1: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
4: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
1: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية. لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
0: تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو.
5: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي. يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة، وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير على الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي. أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
0: تعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكيين واليسار لضربة قوية بعد فشلها في تمرير قانون السكن الجديد والذي طالب به المتظاهرون على مدار الأيام الماضية. جاء الفشل بعدما قرر نواب حزب جونس الكاتالوني الانضمام إلى المعارضة اليمينية في التصويت ضد القانون. ونتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد لهذا الاعتصام للمعترضين على هذا القانون.
6: أفشل البرلمان الإسباني مسودتي قانوني السكن اللتين طرحتهما الحكومة الاشتراكية تحت قبته، إذ صوتت أحزاب المعارضة اليمينية إلى جانب القوميين الكتلان ضد المشروع الذي سقط بأصوات قليلة. وقبيل عملية التصويت ناشد رئيس الحكومة الإسبانية أعضاء البرلمان وضع خلافاتهم جانبا والتصويت بنعم لتجنب ما أسماه الضرر الكبير على البلاد.
7: هذه القوانين لن تحل بمفردها جميع مشاكل الإسكان، لكن لا يمكن إنكار أنها ستساعد في التخفيف منها، وأنه إذا سقطت فإن الضرر الذي سيلحق ببلدنا سيكون هائلا، لأنه سيؤثر على الحياة اليومية لملايين الإسبان وعلى نمو اقتصادنا وعلى صورتنا الدولية وعلى ثقة السكان بالديمقراطية وبمؤسساتها الديمقراطية.
6: في المقابل تواصلت المظاهرات خارج مقر البرلمان خلال عملية التصويت وبعدها في محاولة للضغط على النواب. عبر المتظاهرون عن غضبهم لعدم تمرير القانون وتعهدوا بالبقاء في الشارع.
4: شهدنا اليوم عارا مزدوجا. العار الأول كان المرسوم بحد ذاته والذي كان يتضمن حلولا ترقيعية في حدها الأدنى ومكافآت جديدة للنظام الريعي، والعار الثاني هو أنه حتى هذه الحلول الترقيعية البسيطة لم يتم تمريرها.
8: أنا امرأة مسنة ولدي شقتي ولدي سقف يؤويني، لكننا لن ننسى، سنكون حاضرين بأصواتنا وبعملنا حتى يحصل جميع الشباب وجميع الأشخاص على سقف يؤويهم.
6: وفي ظل استمرار الاعتصام وسط مدريد لليوم السادس، تتزايد الضغوط على المنظمين لإزالته، كما تطالب بلدية مدريد المحسوبة على اليمين التي توجهت إلى القضاء لتحقيق ذلك.
9: مع فشل تمرير البرلمان قوانين السكن الجديدة، يتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم وتوسيعه ليشمل مدنا جديدة، في حين تحث قيادات في الحزب الاشتراكي الحاكم رئيس الحكومة على بحث الدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: والآن إلى أهم ما تداولته الصحف الأجنبية.
3: موقع أكسيوس الأمريكي استعرض أسباب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إدارة ترامب والنظام الإيراني يواصلان الحديث عن أنهما يفضلان حلا دبلوماسيا ينهي الحرب الدائرة بينهما، لكن التوصل إلى اتفاق يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي حين لفت إلى أنه في حال وصلت المحاولات الحالية إلى طريق مسدود، فإن العالم سيكون على موعد مع جولة تصعيد جديدة خلال أسابيع. رأى أن أحد أبرز أسباب فشل المفاوضات هو اختلاف وجهات النظر حول الإطار الزمني، لأن ترامب يريد إبرام اتفاق سريع، أما أسلوب التفاوض الإيراني فيركز أكثر على كسب الوقت. كما أن العائق الأساسي في المفاوضات هو انعدام الثقة، إذ يعتقد الكثيرون داخل النظام الإيراني أن أي مفاوضات ليست سوى حيلة للتغطية على الاستعدادات لهجوم مفاجئ. ونقل عن محللين أيضا أن عدم وجود محادثات مباشرة بين الجانبين يدفع كلا من إدارة ترامب وإيران للتشكيك في نوايا الطرف الآخر، وهو ما يمثل عائقا أساسيا أمام التوصل إلى اتفاق حقيقي. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند خطة التعافي التي أعلن عنها مجلس السلام في غزة، والتي تتضمن 66 مشروعاً تشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية، إلى جانب جهود أخرى تهدف إلى التعافي الاقتصادي. واعتبرت أن هذه الوعود تبدو جوفاء، فقد أفرغت إسرائيل ما يقارب ثلثي غزة من سكانها، ووسعت مواقعها العسكرية في أرجاء القطاع، وتقصف إسرائيل الخيام والمنازل القليلة المتبقية بشكل شبه يومي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن العقبة الحقيقية هي إسرائيل، فقد انخفض عدد منظمات الإغاثة في غزة، ولم يسمح للقوات التي عارضتها 5 دول بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية لمراقبة الهدنة والإشراف على انسحاب إسرائيل بالدخول. كما أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة عالقة في مصر، ونقلت عن مسؤول غربي أنه رغم حديث جاريد كوشنر عن مليارات الدولارات، فإن تمويل مشاريع مجلس السلام ما زالت أقل بكثير من المطلوب. ورأت المجلة أنه بينما يأمل البعض في حدوث تغيير بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن النتيجة قد تكون انحيازا جديدا نحو اليمين المتطرف الذي تتزايد دعواته لتهجير الفلسطينيين. في ملف أوكرانيا، تناولت صحيفة لوموند الفرنسية تصاعد حدة الغارات الروسية على أوكرانيا، واعتبرت أن الهجمات الأخيرة تكشف عن استراتيجية جديدة، وهي تدمير الاقتصاد الأوكراني وشل البلاد من خلال استغلال الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا حاليا في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تواصل روسيا تكثيف إنتاجها. وأضافت أن روسيا لم تتخلى بعد عن أهدافها الحربية، ويبدو أنها تعول على انهيار خطوط الدفاع الخلفية الأوكرانية في ظل معاناة قواتها المسلحة للتقدم على الجبهة. كما ينظر إلى التكتيك الروسي الأخير المتمثل في إطلاق موجات متواصلة تقريبا من الطائرات المسيرة وزيادة ساعات حالات التأهب في مدن البلاد على أنه محاولة لشل الاقتصاد وإضعاف معنويات الأوكرانيين. كما أن الضربات تؤثر على شبكة السكك الحديدية الحيوية لنقل البضائع والمعدات العسكرية، ومؤخرا استهدفت موسكو أيضا مراكز البيانات ومزودي خدمات الإنترنت لتعطيل الاقتصاد الرقمي للبلاد. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية توقف ماتياس سبيكتور عند الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البرازيل، مشيرا إلى أن الانتخابات ستتيح للمواطنين الاختيار بين رؤيتين سياسيتين مختلفتين، بين الرئيس البرازيلي لويس إغناسيو لولا دا سيلفا الذي يشدد على الاستقلال الخارجي، ومرشح المعارضة بولسينارو الذي يفضل تحالفا قويا مع إدارة ترامب. وأضاف أن المرشحين يفترضان أن البرازيل لا تزال تتمتع بحرية اختيار استراتيجيتها في السياسة الخارجية، ولا يدركان أن البلاد تفقد نفوذها العالمي. فبحسب الكاتب، المشاكل الداخلية على غرار القيود المالية المتزايدة والنظام السياسي المنقسم والفساد المستشري تجعل البرازيل عرضة للضغوطات الخارجية من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. ورأى أن أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيرث نقاط الضعف، وحتى الآن لم يقدم المرشحان أي خطة واضحة لمعالجتها، حيث لن يحل التوجه نحو واشنطن أو تبني الدبلوماسية متعددة الأطراف تلك المشاكل، بل يتطلب ذلك جهدا طويل الأمد لضمان امتلاك البرازيل التمويل والتماسك والمؤسسات الجديرة بالثقة لإبرام اتفاقيات وضمان تنفيذها.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، وبعد قليل تلتقون بريمشلون وساعة أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
2: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 5 شهداء وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية غربية مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع أنصار الله الحوثيين في تعز. الجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، والدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخص جراء سقوط ضايا صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تطرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

والبداية من قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، ويفيد مراسل التلفزيون العربي بقصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة رفح وإطلاق نار مكثفة من آليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين في قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الاستهداف طاول الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غرب دوار حيدر غربي المدينة. وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال غربية رام الله، وأصيبت شابة فلسطينية بالاختناق جراء رشها بغاز الفلفل خلال هجوم مستوطنين على قرية يبرود شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية بسام داود للتلفزيون العربي إن مستوطنين داهموا القرية واقتحموا منزلا وهاجموا سكانه برش الغاز ما استدعى نقل الشابة لتلقي العلاج. وأشار إلى أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه منازل قبل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حقق مع عدد من الفلسطينيين. وإلى التطورات في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز. وأكد الناطق أن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل وإضعاف قدرة التشكيلات المستهدفة على مواصلة القتال وفق تعبيره. وفي سياق متصل، أفادت القوات الحكومية اليمنية باندلاع مواجهات وصفتها بالعنيفة مع أنصار الله الحوثيين بجبل هان غربي تعز. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. وقال ماجد نزيلي المتحدث العسكري للجيش اليمني إن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وأضاف أن العمليات شملت عددا من جبهات القتال في مديريات الحرض والساحل واكتاف وصولا إلى الجوف ومأرب والبيضاء والحج وصنعاء وصعدة مع تركيز مكثف على جبهات تعز. هذا ونشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الحكومية اليمنية تدمير رشاش لقوات أنصار الله الحوثيين باستخدام المسيرات في الجبهة الجنوبية لمأرب.

0: وينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل. إذن أكثر من جبهة مشتعلة، وطبعا جبهة تعز تبقى الأكثر اشتعالا في هذه الأيام. ما الذي تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين عن هذه الاشتباكات الدائرة مع القوات الحكومية وعن الغارات التي شنتها السعودية على مواقع وتمركزات سابعة لها؟
1: مرحبا ريما، صباح الخير. يعني فيما يتعلق بالجزئية الأخيرة من السؤال، هي التي تبدو محور تركيز هنا في البيانات السياسية والعسكرية الصادرة من صنعاء، حيث أنه وفقا للبيانات العسكرية فإن عدد هذه الغارات يكاد يقترب الآن من 1400 غارة وصاروخ نفذت على عدد كبير من المحافظات. بطبيعة الحال يعني تصدرت هذه المحافظات في من حيث كثافة هذه الغارات محافظة صعدة ومحافظة تعز، بالإضافة إلى محافظات أخرى أيضا إن صح التعبير تعرضت لعدد أقل من هذه الغارات. ولكن خلال أقل من 24 ساعة وفقا لما أعلن هنا رسميا، يعني فإن نحو 100 غارة شنت على عدد من المحافظات والمواقع في صادرتها مواقع في كل من تعز وصعدة. لكن يبدو أن تعز أيضا

0: الشمايتين بالإضافة إلى المناطق الفاصلة بين الوازعية والشمايتين، بالإضافة أيضا إلى المناطق الواقعة في محيط مدينة تعز، ومنها الاتجاهات الغربية جبل هان وما حوله من جبهات قريبة من خط الضباب، بالإضافة إلى أيضا عودة المواجهات المتقطعة والاشتباكات في الاتجاه الشرقي من المدينة وفقا لما أفاد به سكان محليون ومصادر ميدانية. لكن فيما يخص يعني هذه العمليات القتالية، لا يصدر عادة تحديثات مواكبة من صنعاء بقدر ما تصدر بيانات بين الوقت والآخر لما يقال إنه استهداف للتحشيدات المدعومة من الجانب السعودي، في إشارة إلى قوات الحكومة في عدن وذلك في أكثر من محافظة يمنية. لكن فيما يخص أيضا التطورات الميدانية في تعز، كانت بيانات صدرت من هنا من صنعاء تتحدث عن أن المستهدف فيما يجري من عمليات عسكرية تشنها قوات حكومة صنعاء هو التحشيدات فقط المدعومة من الجانب السعودي كما يأتي في نص البيان، وذلك في إشارة إلى قوات الحكومة في عدن، وتقول بأنه لا مجال لاستهداف المدنيين كما صدر في هذه البيانات. في المجمل تبدو التطورات متسارعة للغاية في يعني جبهات تعز شرقا وغربا في الريف والمدينة وما حولها، وبالتزامن مع ذلك تزداد كثافة الغارات الجوية التي تقول قوات حكومة صنعاء إن الجانب السعودي هو الذي ينفذها، بينما حكومة عدن تقول بأنها تستهدف بهذه الغارات تنفذها قواتها وتستهدف مواقع وثكنات عسكرية وتجمعات تابعة لقوات الحكومة في صنعاء.
1: شكرا خليل القاهري من صنعاء، رحب بضيفنا. ونذهب قبل أن ننتقل إلى ضيفنا في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي معنا من عدن، أهلا بك عمر. أيضا ضعنا في آخر ما يصدر من بيانات عن الجيش اليمني بخصوص المعارك الدائرة على أكثر من محور.
2: صباح الخير أريما. نعم، التطورات متسارعة في اليمن وخصوصا في تعز، لكن نبدأ بما استجد. قوات درع الوطن تستهدف تحشيدات للحوثيين في منطقة غيل بني عمر بمديرية الشمايتين الحدودية مع منطقة الوازعية غربي تعز. قالت هذه القوات في بيان لها إن عددا من الحوثيين قتلوا وأصيبوا نتيجة هذه الضربات التي شنتها قوات درع الوطن، بالإضافة إلى استعادة أو بالإضافة إلى أن القوات الحكومية أعادت تمركزها في المرتفعات الجبلية المطلة على منطقة بني بوكاري في جبل بني بوكاري بعد سيطرة الحوثيين عليها في منطقة جبل حبشي غربي تعز. المعلومات المتاحة والمتوفرة حاليا تشير إلى ترتيبات كبيرة لعملية عسكرية للقوات الحكومية ضد الحوثيين. هذه التطورات إن حدثت قد تحدث معادلة أو تغيير في المعادلة، بالإضافة إلى أن هناك سقوط عدد من القرى على الريف الغربي الجنوب الغربي لمدينة تعز سقطت بيد الحوثيين بعد اشتباكات دامية مع القوات الحكومية، بالإضافة إلى أن سلاح الجو اليمني استهدف عدة مواقع للحوثيين في جبل سامع وكذلك في منطقة بني بوكاري، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في جبل جردد وراسن وبني عمر بمديرية الشمايتين. القوات الحكومية هناك تقول إنها استهدفت آليات وثكنات عسكرية للحوثيين، واستهدفت كذلك مواقع متفرقة من الكدحة ومنطقة مقبنة. إضافة إلى الساعات الأخيرة فجر اليوم اشتبكت أو كانت هناك مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبل هان الاستراتيجي على الخط الغربي على المنفذ الغربي وتحديدا في جبهة الضباب وكذلك في تبة الدفاع الجوي والجبهة الشمالية، بالإضافة إلى جبهة الزنوج. كل هذه المواقع العسكرية والجبهات شهدت فجر اليوم مواجهات طاحنة مع القوات الحكومية وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، لكن ليس هناك اختراق ميداني كبير لأي من الطرفين. إضافة إلى ذلك أو تزامن مع هذا التطورات العسكرية في تعز، الطيران الحربي التابع للجيش اليمني استهدف مواقع وآليات عسكرية، استهدف كذلك مراكز قيادة والسيطرة للحوثيين في مديرية مكيراس والزاهر وصومعة بمحافظة البيضاء وسط البلاد. تقول القوات الحكومية في بيان لها إنها استهدفت آليات وثكنات عسكرية وتحصينات للحوثيين وكذلك أبراج للاتصالات في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد. إذن التطورات مستمرة في اليمن، لكن المواجهات على أشدها تجري في تعز، تدور في تعز حتى هذه اللحظة. القوات الحكومية كانت قد أعلنت في بيان لها مقتل وإصابة أكثر من 1450

0: من مقاتلي الحوثيين في اكثر في نحو اكثر من 450 عمليه شنتها او نفذتها القوات الحكوميه خلال ال 24 ساعه الماضيه. هذه هي التطورات الاخيره ما يمكن ان نجملها في هذه المشاركه ريما.
1: شكرا جزيلا عمر المجرمي من عدن، ونرحب بضيفنا في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. سيد أنور أهلا بك. كما ذكر مراسلنا المواجهات على أشدها خاصة في محافظة تعز، ما الذي تمثله هذه المحافظة بالنسبة لكلا الطرفين من أهمية استراتيجية وعسكرية، ولماذا لم يتمكن أي منهما حتى الآن من حسم المعركة فيها؟
2: طبعا من مجمل ما ذكره خليل من صنعاء وعمر من عدن نفهم أن المواجهة كبيرة ومترامية في كل المحافظات وليس في تعز وحدها، ولكن تعز تمثل الآن أكثر بؤر الصراع سخونة وتوترا بسبب حجم الهجوم الحوثي الواسع وغير المسبوق بصراحة، والذي يبدو أنه يغطي كل قرية وكل، لا أقول كل بيت ولكن أقول كل قرية من قرى محافظة تعز الكثيفة السكان والصعبة جغرافيا وتضاريسيا، والتي هي في الأساس كانت إلى حد ما تخضع لحصار الحوثيين خصوصا على مركز المحافظة أي في مدينة تعز. ما يمكن أن أقوله أن حرب التصعيد التي أشعلها الحوثيون في كل أنحاء البلاد وركزوا على محافظة تعز هي أشبه بقفزة كبيرة في الظلام. الحوثيون لم يتحسبوا لنتائج مثل هذا الهجوم ولا يعرفون ما الذي يعد لهم. هم شنوا هذا الهجوم بدعوى الحصار بالحصار ورفع الحصار عنهم وإلى آخر ذلك، ومستهدفين المملكة العربية السعودية إلى جانب الداخل اليمني. الجار السعودي يبدو أنه استطاع حشد التأييد الخارجي والعربي والإسلامي والدولي من حوله، ولا ندري ما الذي ينوي الإقدام عليه، ولكن من المؤكد أن هناك شيء ما كبير يعد للحوثيين بدليل إرسال الولايات المتحدة لقوات عسكرية كبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط،
1: وفرنسا أيضا منظومات دفاع في ينبع. بالحديث عن الترتيبات المعدة في الفترة المقبلة، هناك تقارير تشير إلى أن السعودية بالفعل أعدت خطة لعملية عسكرية طبعا ستنفذها القوات الحكومية اليمنية. هل تعتقد بأن هذه العملية ستكون محدودة النطاق لتأمين الساحل الغربي أم واسعة لتشمل محافظات عدة وبالتالي طبعا تأمين حدودها الشمالية؟
2: طبعا إذا جرت مواجهة على نطاق أوسع فبكل تأكيد أنها ستركز في بداية الأمر على محافظة تعز وباب المندب والساحل الغربي، باعتبار أنهما يمثلان أو أن هذه المنطقة تمثل مصلحة حيوية واستراتيجية ليس بالنسبة لليمن ولا للسعودية ودول الشرق الأوسط، ولكن أيضا بالنسبة للعالم. ولكن هناك توقعات بمواجهة كبيرة أكثر شمولا بين الولايات المتحدة وإيران. بعض المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب يعتقدون أن ما يحدث في اليمن هو صراع داخلي وليسوا معنيين به، وكل ما يهمهم هو تأمين خطوط الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، ويعتقدون أنهم إذا استطاعوا إسقاط النظام في طهران فإن كل وكلائه في المنطقة سيتساقطون من تلقاء أنفسهم، خصوصا أن الحوثيين لا يحظون في اليمن بأي تأييد أو قبول على الإطلاق، دعيني أقول في معظم أنحاء اليمن، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم هم يفرضون هذه السلطة بالقوة وبالإكراه وبالبطش. كذلك الأمر في لبنان، هناك خلاف بين حزب الله وبين بقية مكونات المجتمع اللبناني، وفي العراق الأمر واضح، هناك انقسام بين الفصائل الشيعية الموالية لإيران بين الاندماج بالدولة العراقية وبين الاحتفاظ بسلاحها. إذن هذا وضع لابد فيه خلل كبير ولابد أن تتم معالجته، سواء من خلال صفقة سلمية تاريخية بين إيران وواشنطن أو من خلال الحسم العسكري. الخيار الأخير هو المتوقع، ففي ضوء اجتماع سري ذكر عن لقاء بين دونالد ترامب وكبار مستشاريه في منتجع كامب ديفيد لبحث الوضع أو في اليمن وفي إيران. يبدو أن الأمور تسير في غير مصلحة إيران، وإيران في نهاية المطاف تعتقد أنه لم يعد لديها ما تخسره، لتضرب الولايات المتحدة، لتكسر يعني آخر ما تبقى لديها. إذن ليس لدى إيران سوى أن تقاوم وأن تصمد.
1: طيب، في ظل كل هذه المعطيات سيد أنور، ما الخيارات أمام جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: الحوثيون صحيح لا لديهم قدرات وقوات عسكرية لا يستهان بها، ولكن في المقابل أيضا أتصور أنهم بوغتوا وفوجئوا إلى حد كبير بالقدرات التي أصبح الجيش اليمني بكل تشكيلاته العسكرية وبالمقاومة الشعبية وبإسناد رجال القبائل يمتلكها هذا الجيش، بدليل ما نراه الآن من هجمات نوعية دقيقة، ليس في تعز وحدها ولكن في مختلف محافظات البلاد، ومنها مثلا محافظة صعدة وهي معقل الحركة الحوثية. في البداية من المؤكد أن التركيز سينصب على محافظة تعز وباب المندب والساحل الغربي، لأن ذلك كما ذكرت لك مصلحة إقليمية ودولية في غاية الأهمية، ولكن الجميع سيقف خلف القوات الحكومية وخلف الجيش اليمني ليتولى هو بنفسه أمر هذه الجماعة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. وبالعودة إلى التطورات في قطاع غزة، معنا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. هناك تركيز إسرائيلي في الأيام الأخيرة على مدينة غزة، استهداف متواصل لهذه المدينة، وطبعا يعني في آخر التطورات استشهاد 5 أشخاص في استهداف إسرائيلي. ضعنا في تفاصيل ما جرى.
3: ريما، صباح جديد على قطاع غزة بعد ليلة صعبة على الفلسطينيين، خاصة في مدينة غزة. غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية إلى الغرب من المدينة ودمرت شقة سكنية أو طابق سكني بالكامل، وألحقت أضرارا مادية بشقق أخرى في ذات البناية السكنية، وخلفت 5 من الشهداء بينهم 4 نساء وعدد من الجرحى بينهم أيضا نساء وأطفال. عدد من هؤلاء الشهداء قضوا في شقق سكنية مجاورة لهذا الاستهداف وليس في ذات الشقة، وهذا ناجم عن حدة وحجم الانفجار الكبير الذي خلفته هذه المسيرات التي استهدفت هذه المنطقة. 5 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم في هذا الاستهداف، وأصوات للمدفعية الإسرائيلية، إطلاق نار مكثف، إطلاق نار أيضا كان من أسلحة مختلفة قبل نحو ساعة من الآن في مدينة خان يونس، وإلى الشرق من المدينة، إلى الجنوب من المدينة، وأيضا إلى الشرق من المحافظة الوسطى. غير مفهوم سياق هذه الأصوات وهذه الانفجارات، سوى أن جيش الاحتلال يواصل عمليات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، وأيضا كانت هناك انفجارات غير مفهومة، إذا ما كانت مدفعية إسرائيلية أو انفجارات لعمليات تجري أخرى في تلك المناطق، لكن نسمع خلال الدقائق الأخيرة عدة أصوات لقذائف مدفعية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.
1: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك. أحمد البطة من خان يونس. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلف قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الحادث خلف أضرارا في مبنى ومركبة. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراضه وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية. حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية مع تصاعد الصراع في البلاد. وقال البرنامج إن عددا قياسيا من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة باتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما تضطر 3 أسر من كل 4 إلى تقليص وجباتها. كما حذر البرنامج من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في اليمن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر، جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت المنظمة إن أكثر من 145,000 شخص نزحوا بين 23 سبتمبر، خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. وحذرت اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. وفي جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أوبخ شمالي العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة ومخيمات استقبالهم.
4: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفذ الوحيد في مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3,000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا، وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
5: والله وصلنا هنا يعني هربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير، يعني حوالي تجي 3,000 أسرة 4,000 أسرة. لو كان يعني بيخلوحنا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
4: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: نقل موقع أكسوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا بالأمس استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. وقال أحد المسؤولين في إشارة إلى تطورات الأزمة في الشرق الأوسط إن أمورا حسمت أو على الأقل نوقشت بعمق خلال الاجتماع. وبحسب أكسوس شارك في الاجتماع كل من وزيري الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيغزيث، فضلا عن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف واتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وفي مضيق هرمز قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف من الجانب الأيسر. وأضافت الهيئة البحرية أن الحادثة وقعت على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإعلان أو الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها، وأفادت بالسيطرة على الحريق مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية. قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلنت الشرطة يوم الخميس الماضي اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأعلن أن وزارة الدفاع تبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية في مجموعة من الخيوط والاحتمالات. ونسب لرئيس الوزراء قوله إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط قريبا. وكان ترامب أكد أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل أعلنت مجموعة السبع بأن هنالك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام العشرين الأولى.
6: انفراجة بعد تصعيد. أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
7: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه، هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
6: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
8: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
6: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
9: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
6: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعا، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
1: عقد الإطار التنسيقي العراقي بدعوة من رئيس الحكومة علي الزيدي اجتماعا طارئا لبحث ما وصفه باستحقاقات مرحلة ما بعد يوم سيادة. وفي بيان ثمن الإطار مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة وفق تعبيره، مشيرا إلى التزامها بورقة الاتفاق التي قال إنها جاءت ثمرة جهود بذلتها أطراف عدة خلال الفترة الماضية. كما أشاد الإطار التنسيقي بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مثمنا ما وصفه بالدور الذي أداه التحالف في محاربة الإرهاب. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح تسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان. وثمن الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين لا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية. وتنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى. إذن اجتماع طارئ للإطار التنسيقي بدعوة من رئيس الوزراء العراقي، وطبعا تابعنا ما جاء في البيان من تثمين لموقف وأداء التحالف. ما الذي يفهم من هذا البيان الصادر عن الإطار التنسيقي، وبالتالي كيف يستعد الإطار للتعامل مع المرحلة المقبلة والعلاقة مع الولايات المتحدة؟
10: ريما، الذي نفهمه من هذا البيان أو من مجمل الوضع هنا في العاصمة العراقية بغداد إن الاجتماعات تتكثف بشكل يومي، خاصة مع بدء مرحلة حصر السلاح بيد الدولة والخارطة التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي، إن الأول من تشرين الأول هو بداية مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما يحصل فعلا حيث بدأت هذه المرحلة وصولا إلى 30 من حزيران المقبل اللي عام 2027. هذه المرحلة لربما هي المرحلة الأصعب بحسب ما تحدث به مسؤول عراقي رفيع المستوى للتلفزيون العربي، كون أن هنالك اعتراضات من فصائل عراقية حول آلية تسليم السلاح وحتى مسألة انسحاب التحالف الدولي من العراق لم تكن كافية لإقناع هذه الفصائل المعترضة على تسليم سلاحها والتوقيع على ورقة التفاهم التي وضعتها الحكومة العراقية في اللجنة الرباعية التي شكلت من قبل الإطار التنسيقي. هنالك حراك في العاصمة العراقية بغداد بالشراكة حتى مع حكومة إقليم كردستان بحسب ما تحدث به مسؤول عراقي رفيع المستوى للتلفزيون العربي لبحث مسألة ما بعد انسحاب التحالف الدولي والمخاوف خاصة التي بدأت تنتاب إقليم كردستان بعد مسألة رفع الغطاء الجوي من قبل التحالف الدولي، إضافة إلى أن هنالك مخاوف أيضا لدى الأطراف الشيعية خاصة في الأماكن التي تنشط فيها بعض الخلايا النائمة لتنظيم الدولة داعش. إضافة إلى ذلك أن رئيس الحكومة العراقية ماضي بمسألة خارطة الطريق التي وضعها ضمن برنامجه الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة وتنظيمه وكذلك إقرار قانون الحشد الشعبي. الاجتماع الذي خلص أمس في القصر الحكومي وسط العاصمة العراقية بغداد كان بدعوة من الزيدي للأطراف السياسية كافة خاصة الإطار التنسيقي الشيعي، وهو الذي يمثل الثقل الأكبر في الحكومة العراقية وخاصة حتى في قبة مجلس النواب العراقي لديهم عدد من النواب ليس بالقليل. هذا الاجتماع جاء للملمة الأوراق وكذلك الاتفاق على بنود مسألة ما بعد انسحاب التحالف الدولي.
1: نعم منا، بالنسبة لتسيير 40 رحلة من وإلى مطار النجف، كيف أحدث هذا القرار والاستثناء ارتياحا لدى المواطنين العراقيين وبالتالي أيضا بالنسبة للزائرين والمسافرين؟
10: ريما، هذا القرار جاء بعمل حثيث من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد اجتماع مع وزارة الخزانة الأمريكية الذي خلص إلى نتيجة استثناء 40 رحلة جوية يوميا من مطار النجف. لماذا مطار النجف؟ وبحسب حديث دبلوماسي عراقي للتلفزيون العربي قال إن مطار النجف كونه مطار محلي لا يتعامل مع شركات أجنبية لتقديم الخدمات الأرضية للطيران الإيراني، وذلك هذا يجنبه من عدم يعني التعرض لعقوبة أمريكية عكس مطار بغداد الدولي ومطارات إقليم كردستان التي تتعامل مع شركات أجنبية تتعامل بالدولار الأمريكي. أيضا هنالك عدم استثناء شركة ماهان للطيران، ماهان الإيرانية، وبحسب أيضا حديث دبلوماسي عراقي للتلفزيون العربي قال إن الأمريكان لم يستثنوا شركة ماهان بسبب إن هنالك اعتبارات أمريكية بأنها تدعم الأنشطة الإيرانية المعادية للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هنالك ارتياح شعبي في العراق كون أن هنالك مطار يذهب إلى واجهات إيرانية مختلفة تفيد الزائرين وكذلك تفيد الطلبة وتفيد الحالات الإنسانية والمرضى الذين يتعالجون في إيران. نعم،
1: شكرا. منا ظاهر من بغداد. طلب سكان بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. من جانبه أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من المشاريع الإنمائية للمنطقة مؤكدا حصية دور الدولة ومؤسساتها.
11: عبر ابنا بدي زور اجر ابني اللي بقيت منه.
12: بالصرخات ودموع الألم استقبلت والدة أحد الشهداء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته إلى النبطي. وبوقفة احتجاجية ومطالب أمنية واجتماعية أوصل سكان النبطي الفوق أصواتهم ومعاناتهم لسلام، يريدون الدولة ومؤسساتها في منطقتهم. سكان النبطي الفوق يقولون إنهم يريدون الدولة والجيش ويطالبون بانتشار أكبر.
13: احنا مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني عنا قضيتنا تنحل،
14: ويطلعوا على كل لبنان، الجيش اللبناني والعلم اللبناني. ها هو اللي بدنا اياه بس. كل ما كان الجيش هون كل ما اخذنا ساعة.
12: زيارة تحمل بعدا سياسيا واخر امنيا، ورسائل اراد نواف سلام ان تكون من عاصمة الجنوب، يقول فيها ان الدولة تتحمل اليوم اعباء حرب لم تخترها.
15: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
12: مشاريع إنمائية أطلقت خلال زيارة سلام وتثبيت لمراكز الأمن التابعة للدولة في محاولة لطمأنة السكان، ولكنها خطوات تأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى بالجنوب.
16: تعود الدولة إلى الجنوب من بوابة النبطية، عودة تبقى منقوصة بالنسبة إلى الجنوبيين ما دام أعمار منازلهم المدمرة والمتضررة مشروطا ومرتبطا بعوامل أمنية وسياسية تبدو معالجتها مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية، جنوب لبنان.
1: هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على بلدة بني حيان قضاء مرجعيون وثالثة على وادي الحجير جنوبية لبنان، كما سدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية. تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات لحل جمعية الخط المشرفة أو المشرفة على موقع انكفادة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
17: فوق الهم العام تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة وفائض عن حاجة مجتمع زهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
18: الصحفيين في تونس يوم يشتغلوا في ذل المناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ بالمعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنه يمارسوا مهنتهم.
17: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
19: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحيانا تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
17: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين، خصوصا الجريئين منهم والمشاكسين. هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن أربعة من منظوريها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة.
20: إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا، ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: وإلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بدوي انفجار شديد جراء إصابة مسيرة روسية الجسر الشمالية بالمدينة. وتظهر الصور انتشار ألسنة النيران في محيط المكان وتوجه خدمات الطوارئ ناحية الموقع. هذا وأفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو بتروفسك بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الهجوم الروسي الذي وقع بمدينة دنيبرو. وأوضح المتحدث أنه تم إنقاذ 6 أشخاص من أحد المباني السكنية المتضررة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عالقين. وبحسب المعلومات الأولية أصيبت 3 سيدات جراء الهجوم الروسي دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهن الصحية. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا بك إياد، هل ما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في مدينة دنيبرو جراء الهجوم الروسي على المنطقة؟
21: نعم، فعليا لا تزال هذه العمليات لغاية الآن متواصلة، وذلك بحسب آخر التحديثات الصادرة من الإدارة العسكرية في مدينة دنيبروبتروفسك. أصبح الآن معلوما عن إصابة 4 أشخاص جراء هذا الاستهداف الذي تم بالمسيرات خلال ساعات الليل. تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة أو سقوط حطام لإحدى هذه المسيرات على مبنى سكني في وسط المدينة، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الطوابق العلوية من هذا المبنى. حينها عرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى هذا المكان وتمكنت من إخماد النيران، وهي لا تزال لغاية الآن طبعا تعمل على إزالة الركام والإنقاذ بعد هذا الهجوم. هناك طبعا سجل هجوم آخر في مدينة دنيبرو، وهو كان هجوما يستهدف مركزا للأعمال بحسب ما ذكرت أيضا الإدارة العسكرية. هذا الهجوم كان قد ألحق أضرارا جسيمة بواجهة المبنى، مبنى لمركز الأعمال أيضا في وسط المدينة، في وسط مدينة دنيبرو. بالعموم إجمالي عدد الهجمات بالمسيرات كان 10 هجمات بحسب بيان الإدارة العسكرية، وقالت بأن هناك أيضا هجمات كانت قد طاولت مناطق أخرى في مقاطعة دنيبروبتروفسك. نتحدث بالتحديد عن منطقة نيكوبيل، منطقة كريفيريه وسن النيكوبا، حيث ذكرت الإدارة العسكرية بأن هذه الهجمات كانت قد استهدفت مرافق بنية تحتية مدنية. يعني إذا ما تحدثنا ريما عن الأوضاع هنا في العاصمة كييف، في كييف كانت يعني لم نشهد دوي انفجارات خلال ساعات الليل. هناك دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في الساعة 6:30 تقريبا بتوقيت كييف، وسمع ذوي انفجار قوي. بعد ذلك عمدة المدينة كان قد أعلن عن أن هناك إصابة بمسيرة روسية للجسر الشمالي، وهو أحد الجسور الأساسية والحيوية في كييف والذي يربط بين ضفتي العاصمة اليسرى واليمنى، وهو الجسر الثاني الذي بات عرضة للاستهداف بعد أن استهدفت القوات الروسية خلال اليومين الماضيين الجسر الجنوبي بأربع ضربات، مما أدى إلى إغلاق هذا الجسر. طبعا الجسر الشمالي اليوم يعني السلطات الأوكرانية أغلقت هذا الجسر وقالت بأن هناك أضرار أصابت الطريق العام في هذا الجسر وأيضا في الشبكة الكهربائية والتي تعمل على تغذية الحافلات الكهربائية التي تمر عبر هذا الجسر في كلا الاتجاهين. إذن يعني هذه الجسور أصبحت هدفا للقوات الروسية، وهذا يعني أن هناك تحولا أيضا في موضوع الاستهدافات الروسية في داخل العاصمة الأوكرانية. عمدة المدينة بالأمس أيضا كان قد تحدث وقال بأن كييف تمر بوضع مأساوي للغاية. هذا الكلام لعمدة المدينة فيتالي كليتشكو، إذ قال بأن القوات الروسية تعاود استهداف البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف، من بينها منشآت الطاقة، مراكز لوجستية، وأيضا مرافق حيوية كما ذكر، وخطوط النقل والإمداد في العاصمة. طبعا يعني على غرار مدن المواجهة، ربما زاباريجيا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف والتي تشهد بشكل يومي مثل هذه الهجمات الروسية، أصبحت كييف يعني تدريجيا انتقلت من مدينة كانت يعني تشهد بعض هذه الهجمات، سواء كان ذلك بالمسيرات أو الصواريخ، إلى مدينة قريبة على غرار هذه المدن المواجهة التي تشهد الضربات والهجمات بشكل يوم.
1: شكرا إياد السيتي من كييف. وننوه مشاهدينا بهذه التطورات في الضفة الغربية، نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوبية نابلس بالضفة الغربية. إذن مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوبية نابلس بالضفة الغربية. نتابع هذه الصور المباشرة التي تردنا الآن أو قبل قليل، وردتنا من بلدة بيتا جنوبية نابلس. تظهر هذه المشاهد ما يقوم به المستوطنون بمهاجمة المزارعين الفلسطينيين في هذه البلدة التي تقع جنوبية نابلس بالضفة الغربية. تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
0: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالا يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
2: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
0: على الضفة الأخرى تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
22: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
0: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
3: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
0: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية.
4: لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
1: وننتقل إلى هذه الصور المباشرة من ريغا عاصمة لاتفيا، حيث تجرى الانتخابات البرلمانية لاختيار 100 عضو في البرلمان اللاتفي السايمة لفترة تشريعية مدتها 4 سنوات، فيما تهيمن المخاوف الأمنية المرتبطة بالتهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا على أجواء الانتخابات. يسعى رئيس الوزراء الحالي أندرياس كولبرغز إلى إعادة انتخابه. تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جير بولسونارو.
5: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي. يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية، حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة، وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير على الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي. أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: وننوه بالعاجل الآن، قوات الدعم السريع تستهدف بمسيرات مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. إذن قوات الدعم السريع تستهدف بمسيرات مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن أكثر من 5000 شخص احتجزوا منذ يوم الاثنين الماضي خلال الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وأوضح وزير الداخلية أن نحو 85% من المحتجزين كانوا من القصر ومعظمهم من طلاب المدارس، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يدرسون في المدارس التي اعتقلوا بالقرب منها. وأوضح نونيز أن قوات الأمن تدخلت بشكل منهجي في حالات الشغب وإتلاف الممتلكات واستخدام العنف. أعلنت شرطة ولاية نيو ساوس ويلز الأسترالية القبض على سائق سيارة بعدما فقد السيطرة عليها أثناء قيامه بحركات استعراضية، ما أدى إلى دهس حشد من مشجعي فريق نيوكاسل نايتس. وأفادت الشرطة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة بينهم طفل، فيما هرعت سيارات الإسعاف ومروحيات إنقاذ إلى موقع الحادث. بدوره أعرب رئيس الوزراء وزراء الولاية عن تضامنه مع المصابين وعائلاتهم. ختام هذه النشرة الإخبارية، على رأس الساعة يلقاكم محمد غملوش في هذا النهار.

0: عملي فاشية نازية قاسية.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
5: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
4: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي متابعينا والمستمعين جميعا، أهلا بكم إلى برنامج وسط البلد هذا النهار. نحييكم ونرحب بكم وننطلق سوية في لقاء الصباح المعتاد، برنامج وسط البلد معكم عبر أثير إذاعتنا منبر الحرية. إذن سوية يا سادة نبدأ لقاء هذا الصباح من برنامجنا وسط البلد، نحييكم ونرحب بكم. صباح السبت بداية أسبوع نتمنى أن تكون سعيدة على الجميع، بداية فيها التفاؤل والخير والسعادة قرار. صدقوني بأن السعادة قرار، لكنها تحتاج إلى صبر وثقة برب العالمين عز وجل. أهلا بكم مع إيهاب نتشي في الهندسة الصوتية. صباح الخير يا إيهاب، تحياتي يا مدير، يعطيك ألف مليون عافية. اليوم برنامجنا كالعادة برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، التي نعتز برفقتها وصحبتها الدائمة معنا في هذا المشوار. وكالعادة نعود إليكم بقوة هذا الأسبوع، نعود إليكم وقد أخذنا قسطا من الراحة بعد فترة وصلنا فيها الليلة بالنهار لكي نوصل رسالة بعض الناس الذين كانوا يحتاجون إلى إيصال هذه الرسالة. صباح الخير أيها الإخوة والأخوات في كل فلسطين وخارجها، صباح الخير لأبنائنا في القدس الشريف ولأهلنا في الداخل المحتل، صباح الخير لأهل الخليل وروادها. اليوم السبت كالعادة يكون لدينا العديد من الإخوة والأخوات القادمين من مناطق الداخل وأراضي عام 48، أهلا فيهم أكيد وسهلا في مدينة أبو الضيفان، مدينة خليل الرحمن. من هنا من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم نحييكم. إيهاب النتشي مرة تانية بصب عليكم في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وهذه تحياتي للجميع بلا استثناء، كبيرا صغيرا وأينما كان وحل، لكل الناطقين بالعربية صباح الخير.

صباح الخير لكل من يبث الفرح ويغرس المحبة ويمضي بين الناس ببسمة نقية. يقولون لهذا لا تحزن ولذاك أنت الأجمل. سلام على كل من يزرع الخير والأمل والابتسامة والمحبة والسعادة في قلوب الآخرين. صباح الخير لكم جميعا. ويا إيهاب أكيد صباح الورد للي غايب عنا, بس إن شاء الله مش لفترة, بس اليوم ما غايب عنا ربحي. أبو رموز صباح الخير يا عريس, أكيد عريس, ومبارح كان إشهار خطوبة زميلنا وحبيبنا ربحي أبو رموز, بنقول له صباح الخير وألف مبارك يا ربحي إلك ولعروستك ولعائلتك وعائلتها, وإلنا كمان مبارك علينا هذا العرس لأنه أنت واحد منا, واحد منا وابننا وأخونا وحبيبنا, فأكيد بنصب عليكم ونقول لك ألف ألف مبارك يا سيد ربحي, وإن شاء الله التمام على خير, وإن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى بنشوفك هيك يعني وانت حامل أطفالك الصغار. صباح الورد لكل اللي احتفلوا بمناسباتهم السعيدة, أكيد بنبارك

0: لذلك لكل حدا كان عنده مناسبة واحتفل فيها ألف ألف ألف مليون تريليون مبروك. عبالك يا إيهاب كيف بها. سبقك ربحي يا سيدي, سبقك كتير. عبال عن كل العايزين شباب وصبايا, حلوة الفرحة والله, حلوة الفرحة لما بتكون هيك من القلب وبيكون فيها مجتمع كل الأحبة. يعني امبارح أخونا ربحي أكيد كان سعيد بجمعة الحبايب, يمكن إحنا تأخرنا عليه شوي أنا وأخي أبو جهاد لأسباب والله خارجة عن إرادتنا. بالمناسبة جينا على السبب اللي تأخرنا عشانه, هو الإخوة في نادي الفروسية, نادي خليل الرحمن للفروسية اللي بنوجه لهم تحية كمان, صباح الخير يعطيهم العافية. أخونا بشار حسوني كمان تحديدا, أبو عثمان يسعد صباحك يا أبو عثمان, تحياتي لك ولكل الطاقم اللي كان معك ولكل المشاركين في مهرجان خليل الرحمن لجمال الفروسية العربية الأصيلة. يعني بصراحة مفخرة مفخرة وإشي حلو ومتعة, ويعني كيف بدي أحكي لكم إياها, فعلا بتحس إشي مختلف غير عن الصور وغير عن العروض الفردية وغير عن مشاهد ومقاطع الفيديو اللي بتشوفها للخيل. لما بتشوف الخيل على أرض الواقع بجمالها بتفاصيلها بيقديش فيها اهتمام, يعطيهم العافية. وللأمان اللي بربي خيل الله يعينه, التفاصيل كتير كتير دقيقة. يعني أصعب ما تربي طفل صغير, أصعب لسه, لأنه الطفل الصغير ممكن تعطيه لأي حدا من اللي حواليك يهتم فيه ساعة ساعتين. الخيل لا, إلا صاحبه هو اللي بيهتم وهو اللي بيعرف وهو اللي عنده دقة في كل تفصيلة بتتعلق بالخيل. كمان جمال الخيول مش بس في المظهر العام, لا, فيه لها اعتمادات بتعتمد على طول الرقبة, مشية الرجل, جمال الجسم بشكل عام, يعني أشياء تفاصيل الذيل الرأس, كل هذا له علامات, حتى علامات نجاح وعلامات رسوب في الامتحان اللي كان امبارح, ومبارك للي فازوا طبعا, كتار اللي فازوا. شكرا كمان مرة على اللفتة الكريمة, اللفتة اللي كانت من الإخوة في نادي خليل الرحمن للفروسية والمشاركين جميعا في المهرجان امبارح, حبوا كمان يضيفوا لمسة جمال على هذا المهرجان ولمسة حب في قلوبنا, فاستدعوا وقاموا بدعوة جميع من شاركوا في حملة بسملة وحملة مالك لتكريمهم تكريم معنوي حلو هيك. يعني كانت لفتة كتير حلوة وكتير رائعة, وشارك فيها عدد من المؤثرين, وإحنا في إذاعة منبر الحرية أنا وأخي أبو جهاد كممثلين عن الإذاعة, وكمان إخواننا في الداخل المحتل وفي القدس الشريف, أخونا علاء الكردي صباح الخير, وأخونا مداح أبو الجود الله يسعد صباحك وتحياتي إليك. يعني الدخلة على ساحة العرض والكلمات اللي سمعناها هناك تدفع الواحد إنه يشتغل أكتر ويستمر أكتر وأكتر. صباح الخير للجميع, وشكرا شكرا كمان مرة لنادي خليل الرحمن للفروسية, وشكرا لأخونا بشار حسونة أبو عثمان الله يسعد صباحك. يلا نسمع سوا دقات الساعة, هيك إيهاب بده نسمع دقات الساعة سوا ونكمل. يلا,
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بني زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: يلا نرجع يا إيهاب سريعا، يلا مكملين معاكم مشوارنا لليوم. صباح الفل. طبعا برنامج وسط البلد كل يوم في هذا الموعد، كل يوم كل يوم من حوالي 25 سنة. مبروك يا إيهاب، من قبل لا يولد إيهاب. طيب أحكي لكم شغلة هيك سريعة وحكيتها قبل هيك، مسيرة الخير ما رح توقف بإذن الله تعالى. مسيرة الخير في هذا البرنامج وهذه الإذاعة مش رح توقف. بدأت في 2007، في 2007 بطفل من عشيرة التميم، بدناش نقول من أي عائلة، كان بحاجة إلى علاج، كان عندهم مشاكل في الكبد وتضخم في الكبد وكان بحاجة إلى زراعة وعلاج قبلها، ويعني اللي قدرنا عليه كانت أول حملة فعلية لهذا الشاب، واللي قدرنا عليه عملناه، لكن إرادة رب العالمين بعد سنوات طبعا توفي هذا الشاب، الله يرحمه ويحسن إليه وربنا يعين الجميع. ومن هداك اليوم لليوم مرينا بمراحل مختلفة متعددة كتير كتير كتير، مش شوي. هاي المراحل يعني تخطت كل الحدود، ساعدنا من خلالها كل حدا قدرنا نساعده وكل حدا كان بحاجة لمساعدة، ساعدنا من خلالها طلاب الله بيعلم قديش، ساعدنا مرضى في كتير عمليات وغيره، عمليات جراحية وأدوية وعلاجات، ساعدنا كل المتعثرين في مجالات مختلفة، متعثرين في أجار بيوت، متعثرين في سداد ديون، في دفع غرامات للاحتلال، أسرى غيره، وما وقفنا ولا للحظة. وجينا للحظة الحسم مع مالك وبسملة. مالك لما انحكى في موضوعه وقالوا 1,600,000 كانت القصة كبيرة على بعض الناس، والبعض يعني كان معترض أصلا على إطلاق حملة لمالك، لأنه المبلغ 1,600,000 شيكل مش مزحة يا جماعة، طب من وين بدهم يجوا؟ والحمد لله تمت خلال ساعات. ومالك القواسمي طبعا الانطلاقة كانت في أماكن أخرى، لكن يعني خلينا نقول ربنا ما يسرش الأمور كما يجب، فقررنا تبني هذه الحملة وفعلا تبنيناها، والأمر تم خلال ساعات قليلة، والحمد لله تم جمع المبلغ وزيادة كمان وزيادة الحمد لله. وبعد هيك إجت قضية بسملة، والنداء اللي أطلقته بسملة لأخونا حبيبنا الدولار ولجبل الخليل بعد ما شافوا حملة مالك، قال لك في أمل، ودائما في أمل، دائما في أمل بالله. فانطلقت تلك الشرارة من هنا من استوديوهات إذاعة منبر الحرية من القاعة الخارجية برا. والبعض لما حكينا في الموضوع أول شيء يعني والله الله يسعد صباحه أبو جابر كان بيعتقد أن المبلغ 2,400,000 شيكل، ولا خطر في باله نهائيا موضوع الدولار، هاي مش الدولار حبيبنا علاء، لا موضوع أنه المبلغ 2,400,000 شيكل. فلما عرف أنه 2,400,000 دولار انصدم، بس قرر يكمل معانا. الكل قال روحوا يا جماعة توكلوا على الله ماشيين، والتوفيق من رب العالمين، وهي طفلة بحاجة وعم بتناشد العالم كله، وإلها سنة وشوي أهلها بيناشدوا، خلينا نروح معاها في هذا المشوار وعلى الحلوة والمرة زي ما بيقولوها. والحمد لله انطلقت الحملة وشارك فيها العديد العديد من المؤثرين والمشاهير، اللي لو بدي أذكر أسمائهم هلأ يمكن أنسى حدا يزعل، فبقولكو كلكو بلا استثناء كل حدا إجا وشارك البث معانا واتصل في أصحابه ودعا خلينا نقول معجبينه أو فنزاته أو زي ما بدكم سموها، كل حدا سواء من الداخل أو من القدس أو من الشمال أو من طول كرم نفسه أو من الخليل، كل حدا الله يبارك له، كل حدا كمان دفع سواء شيكل، وفي أطفال دفعت شيكل، والله يا جماعة في أطفال إجت لعنا تبرع بشيكل، وفي حدا دفع 5 شيكل، وفي حدا دفع 200,000، تخيلوا يعني بتختلف، لكن كلهم والله سواسية في الأجر عند الله بإذن الله، لأنه فعليا يعني انا شايف انه ربنا بياخذ بالنوايا وبالقلوب. الحمد لله مشت الامور. 2,400,000 لا 2,500,000، شو رايكم؟ 2,500,000 دولار تم جمعها لبسمله. وطبعا كثير ما صدقوا، وكثير ما كانوا مشاركين اصلا وعملوا حالهم انهم مشاركين، وكثير كانوا رافضين اصلا الفكره ويقول لك مستحيله وراح تفشلوا، وبعد هيك صاروا هم ابو القصه وامها. بهمناش كل هذا الحكي، بهمنا انه البنت تأمنت. مالك اليوم موجود في ابو ظبي، وامبارح نشرت له صوره طبعا وصلتني من صديق كمان واخ اللي هو محمد كمال زعول، شاب من بيت لحم زرع نفس او عمل نفس العمليه وزرع قلب ورئه في نفس المستشفى قبل شهرين. قبل شهرين طبعا راح عند مالك وتصور مع مالك وبعت لي الصوره ونشرتها، واكيد من كثير منكم شافها. مالك حاليا بيتحضر للعمليه، وان شاء الله يا رب ادعوا جميعا انه ربنا يوفقه وربنا يشفيه وربنا يعافيه ويرجع لنا سالم غانم، لانه هذا تتويج الحمله. تتويج الحمله ونهايتها ونجاحها بيكون بعوده مالك سالم غانم الى ارض الوطن. شكرا لكل حدا ساهم معنا، سواء كان مؤسسه رسميه او شعبيه او فرد من نفسه او مجموعه، مؤثر مشهور اعلامي صحفي ناشر مين مكان، شكرا شكرا من القلب. يمكن الاسبوع الماضي كنا شويه هيك ملبكين، لسه بنستجمع بعض الفلوس من هون من هون اللي ضلت، انتهينا ووصلنا المبلغ والحمد لله كله في البنك حاليا لصالح بسمله. بسمله في الطريق الى العلاج حاليا، الموضوع موضوع ترتيب بس تنسيقات وين تتعالج وكيف تتعالج. والحمد لله هاي الحمله واللي سبقتها يعني سمعت في كل العالم، سمعت في كل الدنيا. فبدأنا مرحلة تانية ألا وهي مرحلة الأمل اللي انبنى عند الناس أو عند ناس كتير، خاصة مرضى الكلى. لما جينا على ذكر مرضى الكلى وإنه ممكن قريبا يكون في عنا إشي له علاقة بمرضى الكلى، بطمنكم رح يكون بس مش قريب، عشان ما حدا يستعجل وما حدا يعني ياخد الأمور بسطحيتها. الموضوع مش سهل. أول شيء العدد كبير، عدد مرضى الكلى كبير واحتياجهم كبير، وكمان التنسيق لزراعة الكلى مش سهل، يعني الأمور مش بالسهولة اللي البعض بيعتقدها. هلأ في البعض صار يلوم فينا إنه أنا طلبت منك مساعدة قبل هيك وما لبيتوش ندانا أو ما استجبتوش لنا. أنا بدي أقولكوا شغلة، إحنا تاريخيا من 20 سنة بتوصلنا حالات كتير كتير كتير، وهاي الحالات تختلف من إلى، وعندنا عدة إشكاليات في تبني هاي الحالات. أولا في بعض الحالات للأسف الشديد بيكون اللي حواليها قادرين على إنجازها ولكن ما عندهم الرغبة، يعني قاعد وبده حدا يشتغل عنه. هيك أنا بدي أخجل من حدا اليوم، بدي أحكي بكل صراحة، في حدا بيكون قاعد ساند ربابته زي ما بقولوها وبده حدا يشتغل له ويجيب له هالمبلغ ويحط له إياه في إيده ويقول له خود اتصرف، وهذا الحكي ما بصيرش. هلأ عندنا الإشكالية الأكبر في معظم الحالات اللي بتلوم فينا هلأ أنا بدي ألومكم، بدي أرد، ما هو لازم أرد يعني وأحكي، لأنه كتير من الناس بقول لك والله أنا طلبت منكم، أنا ناشدتكم، أنا حكيت لكم، أنا بعثت الكورة. شوفوا إحنا الإشكالية الأكبر اللي بنواجهها مع كل الحالات، وعشان تكون واضحة لإلكم عشان ما حدا يلومنا بعد هيك، إحنا مشكلتنا الرئيسية في إنه الناس بتخجل وبتخاف، تخجل وبتخاف من إعلان اسمها. مظبوط يا إيهاب؟ بيجي بقول لك أنا عندي حالة مرضية بحاجة ل 5,000 شيكل أو 10,000 شيكل، وهذا اللي بيصير معنا في معظم الحالات. طبعا المبلغ ولا إشي جنب المبالغ اللي جمعناها، وهذا اللي انحكى لنا إنه يا عمي أنا طلب منك 5,000 شيكل يعني كل قصتي. طب ليه ما أعطيتوها؟ أنتوا جمعتوا ملايين. أول إشي الملايين هذه انسوكم منها، ما في منها شيكل عنا، شيكل واحد أتحدى اليوم، لأنه من يوم الخميس كان آخر إدخال إلى البنك لآخر مبلغ جمع من الحملة كلها وفي البنك، وتم التوقيع عليه من قبل لجنة وتم حصره من قبل مدقق حسابات وتم إرساله إلى المحافظ، محافظ طول كرم، وعنده تفاصيل بكل قرش دخل على هذه الحملة. ف فما حدا يحكي لي في المبالغ اللي جمعناها. بقول لك ما انتوا جمعتوا 2 مليون دولار، يعني 7.5 مليون شيكل يا جماعة لبسملة، ومليون و800 ألف ل أو مليون و700 ألف لمالك، هي كل قصتي أنا 5000 شيكل. طيب أنا بدي أحكي لكم شغلة صارت معانا خلال الحملة. خلال الحملة وفي اليوم الأخير كنا الحمد لله يعني جامعين، أو مش في اليوم الأخير أعتقد في اللي قبله كنا جامعين مبلغ محترم يعني، والأمور ماشية وتمام وكل شيء تمام. بالليل بالليل إجانا نداء استغاثة من حدا موجود في المستشفى بحالة خطرة جدا جدا جدا، مش شوي يعني، حالة خطرة جدا وبحاجة لإجراء طبي عاجل جدا، بحاجة لألفين شيكل. لألفين شيكل مش قصة مع المبالغ اللي مجموعة، يعني أنت بتحكي على مبالغ خيالية. فطبعا وأقولكو كان صعب إنك تقول له لا يعني في هذيك اللحظة، بدنا مضطرين بدنا نساعده. طب والدنيا ليل وفيش إمكانية، قلنا بدنا ناخد من المبلغ الألفين شيكل، مش رح يأثروا كتير عندنا مبلغ كبير. بس شو عملنا؟ اتصلنا في أبو بسملة، طلبنا منه الإذن، وطلبنا الإذن من كل القائمين على الحملة، من كل المشرفين. قلنا لهم يا جماعة في إحدى الأخوات زوجها بحالة خطرة بحاجة لإجراء طبي مستعجل غدا صباحا، وهذا الإنسان فلان موجود في المكان الفلاني، وهي تفاصيله وهي تقاريره وهي رقم زوجته وهي رسائلها وحديثها معنا، بتقدروا تتأكدوا. طبعا بعد التأكد وبعد أخذ الموافقات من الكل اللي قاعدين، كل اللي موجودين، وأبو بسمة لأول حدا، تم إعطائها 2000 شيكل. ومعلومة لدينا، معلومة إلنا الست. هلا وين مشكلتنا احنا مع معظم الحالات؟ انه حالات تأبى ان تكون معلومة، بدوش حدا يعرف عنه. بقول لك انا احكي عني، احنا ما بنقدر نحكي عن حدا. اليوم تحديدا بعد الحملات اللي انطلقت، يعني انا بقولكو احنا حملات لحالات كبيرة، احنا الحالات الصغيرة، وانا بدي اقولكو يعني مثلا على سبيل المثال الحالات الصغيرة كلها بنحاول نمشيها باللي بنقدر عليه اذا قدرنا. طبعا يعني لما جبنا الجهاز التنفس لمالك يمكن وصلني 7 حالات بحاجة ماسة لأجهزة التنفس هاي، لنفس الجهاز اللي 8 و5000 شيكل، أو هو 8 و6000 وشوية. بس يعني أخونا رامي التميمي وشركة التميمي لأنها حالة إنسانية تعاونوا معنا وأعطونا إياه ب5000 شيكل، يمكن وصلنا 6 حالات. طب كيف بدك تسلكهم هدول كلهم؟ هلا إذا قدرنا، وقدرنا الحمد لله، أمننا جهاز لحدا أو جهازين بالأحرى، واحد منهم وصل والثاني لسه، هيك مع هالأصدقاء مع هالحبايب. هلأ المشكلة وين؟ بيجي فلان من الناس بقول لك أنا عندي حالة بسيطة بدها 5-6000 شيكل، بس بديش حدا يعرف. طب كيف بدكش حدا يعرف؟ طب أنا لما بدي أقول للمتبرع تعال تبرع، أقول له لمين؟ لهوى؟ لحدا مجهول؟ صعب. اليوم أنا بعلنها صراحة أمام الناس جميعا، يعني أي حدا بده أي إجراء له علاقة بإجراء طبي أو هذا بيحتاج 2000 شيكل وأكثر، إحنا مضطرين يا بيعلن اسمه يا بنضطر نعتذر، لأنه أنا بقدرش أجي أقول إيه بتعال أعطيني 2000 شيكل ولما يسألني لمين أقول له بديش أقول لك، ما بيزبط، ما بينفع، مش منطقي أصلا يعني ولا شوي منطقي إنه أنا أقول له والله أنا آسف بقدرش أقول لك مين. هلأ شغلات البسيطة يعني احنا بنقدر نعطيها لبعض الاخوة، يعني زي مثلا انا بدي احكي لكم شغلة صارت صدفة، احدى الاخوات مريضة جدا ومرض خطير جدا وبحاجة لعلاج عاجل جدا سريع جدا، بس هذا العلاج يعني من برا. اتصلنا في احد الاخوة بعد ما جابت لنا الروشيتا والوصفة والتقارير، اتصلت في احد الاصدقاء وهو انسان يعني كريم كريم لدرجة مش طبيعية. طبعا هاي الست كانت إحدى صديقاتها، قالت لها قديش تمن العلاج؟ 8000 شيكل إبر، هم عبارة عن إبر تمنهم 8000 شيكل. فإحدى صديقاتها قالت لها أنا بعطيكي 3000 مني، يعني بتعرف حالتها وبتعرف وضعها، قالت لها 3000 بضل 5000. فلما إجتنا أنا اتصلت في الصديق الكريم اللي الله يا ربي يجزيه الخير، حكيت معاه بقول له بدي تسألي على هاي الإبر في تركيا لأنها من تركيا بتنجاب. قال لي شو الموضوع؟ قلت له 1-2-3. فالزلمة سأل وفعلا طلع تمنها 8000 شيكل، قال لي 5000 شيكل الباقي عندي. لأنه شاف التقارير وشاف الاسم وعرف كل شيء، قال لي 5000 شكل عندي. هي هيك قدرنا نسلكها، ما سلكناها للأسف لأنه صديقتها اعتذرت في آخر لحظة. الزلمة جاب الإبر وهيهم عنده من أول امبارح، والله خجلان أروح أخذهم منه لأنه وعدنا أنه في 3000 شيكل، وهي بتسمعني هلأ الأخت، 3000 شيكل قلنا له عند الست، للأسف يعني صديقتها اعتذرت قالت لها صار عندي ظرف كذا وكذا وما قدرت أعمل لك إياهم، دبري حالك. طبعا أي حدا بحب يساعد هاي الأخت ياخد رقم تليفونها، ياخد تفاصيلها، ياخد عائلتها ويحكي معاها منه إلها المبلغ 8000، تأمن 5 من أحد الأصدقاء. على هيك بتمشي الأمور. طبعا بعد ما عرفناه مين الحالة، لأنه مستحيل ما بينفع نقول له، بدناش نقول لك، نادرا ما بنضطر ما نقولش، وأحيانا بتزبطش الأمور. فعشان هيك جماعة الخير ما حدا يلوم علينا، الحالات اللي عندنا تجاوزت 1000 حالة والله من كل الوطن ومن الأردن، من الأردن ديروا بالكم في عنا حالات من الأردن، تجاوزت 1000 حالة، بتعتمد على خطورة الحالة، تكاليف الحالة، قديش بنقدر نشتغل معاها، وكمان على إنه الحالة لازم تطلع للناس والناس يشوفوها، مثل ما صار مع مالك، مثل ما صار مع لجين، مثل ما صار مع رامي، مثل ما صار مع بسملة، مثل ما صار مع ناس كتير اشتغلنا لهم. على كل صار وقت فاصل الإعلانات، بدنا نوقف شوي وأكيد بنرجع معاكم من جديد في بث ثاني. يسعد لي صباحك ويخليلنا إياكم، وإيهاب خدنا لفاصل إعلاني وبعده مكملين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل، أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل، يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

0: رجعنا مرة تانية وصباح الخير لكل الناس ولكل المتابعين ولكل أهلنا وحبايبنا في كل مكان. وبتمنى أنه رسالتنا وصلت للكل. رح نكمل حديثنا. صباح الخير لأبو يعقوب الجبالي. صباح الورد أبو يعقوب، تحياتي لك ويعطيك ألف مليون عافية صديق وعزيز وحبيب. صباح الخير لفاطمة كمان، تحياتي لك وعقبال سلامة البنت بإذن الله تعالى. صباح الورد والخير والفل والياسمين كمان إليك ولكل العائلة. صباح الخير لكل أصدقائنا اللي متابعين. أبو سند، يسعد صباحك يا أبو سند، الله يعطيك ألف عافية، تحياتي يا عزيزي. وخلينا ناخد في أن اتصال تليفوني حسب ما بقول لي ربحي إيهاب، عفوا خلص تعودنا على ربحي يا إيهاب، معلش تحملنا. خلينا ناخد، والله إنك رائع كلنا واحد. ناخد الاتصال التليفوني اللي معانا. ألو،
1: صباحك يا أخ محمود.
0: صباح النور يا هلا.
1: محمد إدريس من البلدة القديمة.
0: أم محمد إدريس من البلدة، حياك يا الله يا أم محمد.
1: إحنا يا ربي. والله يا أخ محمود أنا بحكي موضوع اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
1: وأنا واحدة منهم، يعني أنا عندي اثنين.
0: بعرف.
1: من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: بعرف.
1: يعني دود يا أخ محمود والله ما بتلقى ولا أي مساعدة ولا من أي جهة، يعني لا من مسؤول لا من زكاة لا من شؤون، يعني هذول لأنهم احتياجاتهم الخاصة طبعا، يعني زي يعني عدم مؤاخذة زي ظن، يعني إنهم بدهم حفاضات بدهم ملابس بدهم أكل بدهم شرب.
0: بعرف بعرف، يعني والله بعرف إنه وضع،
1: ويعني غير من العائلات اللي عندهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ما بتلقوا ولا أي نوع مساعدة
0: ولا من أي حدا.
1: أيوة.
0: ولا من حدا،
1: ولا من حدا. أبوهم بيعتبروه إنه موظف متقاعد، كان عامل تنظيفات وصار عنده كتل سرطانية في الأمعاء.
0: سامحك الله،
1: مبكر بيعتبروا إن أبوهم موظف ممنوع الموظف ياخد من زكاة أو من شؤون أو من عن أو من أي مؤسسة.
0: شوفي هلا أنا أم محمد، أم محمد معلش، اول شيء الله يعينك، انا بعرف الظرف اللي عندك كويس، بس انه ما بياخدوش ولا من حدا. لا احنا عمرك توجهتي لي وقصرت معاكي،
1: انا بقول عن المؤسسات. لا طيب. يا اخ محمود لا والله عمرك ما قصرت معنا،
0: احنا
1: انا بحكي عن شؤون عن زكاة.
0: ماشي
1: هذا اللي انا قصرت،
0: هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني، موضوع المؤسسات الرسميه. انا والله يا حاجتي
1: ولا بأي مؤسسه،
0: انا ما بعرفش، انا بعرف، انا بحكي على اللي عندي، عن احنا ما قصرناش معك، بعرف الظرف كتير كويس صعب
1: يا اخ ابو رامي. انا قصدي انيتي ان المؤسسات يعني الشؤون زكاة ما بتساعدني، لما بروح على الشؤون بقولوا لي انت جوزك موظف متقاعد ممنوع ياخد، بروح على الزكاة بقولوا انت جوزك نفس الجواب.
0: نعم.
1: جوزك قاعد على 1700، انا بشتري ادوية الي للقلب ولجوزي طبعا بقيمة تقريبا 800 شيكل، مش موجودين طبعا بالصحة، طب انا لما بضل 900 شيكل.
0: نعم نعم.
1: انا وانا بلدة وكهربتي كارت، مع اني بلدة يعني عشان جوزي موظف قاموا العداد حطوا العداد كارت.
0: نعم.
1: طب انا يا اخ محمود 900 بدهم يضلوا لي، بدي اشتري ادوية ولا اعب كارت كهرباء ولا احتياجات المعاقين اللي عندي، المعاقين اللي عندي انحرموا من ابسط الحقوق لهم طبعا عشان وضعهم.
0: والله ام محمد، ام محمد انا
1: المصير ما تسمح لهم يدخلوا مدرسه،
0: اسمحي
1: يطلعوا يلعبوا زيهم زي هالولاد من جيلهم، برضه محرومين هم كانهم بحبشين فرادي. انا حطيتهم مسكر عليهم لاني لو فتحت عليهم عشان يشردوا، فانا يعني ابسط حقوق لهم انحرموا منها، حق المعاق يعني. يعني أنا بدي هذه مناشدة عبر راجع من باب الحرية من المسؤولين، لو يخصصوا بها المعاق لو مبلغ بسيط، أنا مش طالبة إلا يا مبلغ بسيط اللي أقدر أوفر لهم احتياجاتهم. طب أنا هدول الاثنين أنا لما بدي أجيب لهم أنا عدم المؤاخذة حفظهم، طب أنا هدول الاثنين منين أقدر أوفر لهم؟ هدول كبار مش صغار، واحد 23 سنة أنا من وين بدي أقدر لو إشي؟ هي إشي بسيط أبسط.
0: طيب أم محمد تركي لي الموضوع. أنا يعني أنت طلعت باسمك قلتي أنا فلانة وهذا الحكي ممكن بيساعدنا إنه يعني نلاقي لك حدا يساعدك في موضوع الأولاد. تركي لي الموضوع أدور بس كم من يوم أشوف حدا. إذا في حدا يا جماعة، هاي السيدة فعلا بتعاني وظروفها صعبة جدا، جوزها مريض قلب وعندها اثنين شباب كبار بالعمر من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتحركوش نهائيا وظرفهم صعب جدا، سكان البلدة القديمة، فيش دخل ثابت، في يعني ظروف شبه مأساوية أو مأساوية ليش شبه، هي مأساوية فعلا. فإذا حدا بحب يتواصل مع هاي السيدة ويحكي معها ويوصل لها أي مساعدة أو يوقف جنبها في موضوع يعني حفاضات احتياجات الشباب اللي عندها، أقول لكم أكثر شغلة هي بتحتاجها هي حفاضات ومنظفات دائما، يعني هي بحاجة لمنظفات شامبو وصابون وشغلات زي هيك، وبحاجة لأنه للأسف الشباب اللي عندها هي طبعا امتحان رب العالمين واختباره، ما بيتحركوش بالمرة، بيحتاجوا لحفاضات، بيحتاجوا لكتير منظفات لأنه ظروفهم صعبة جدا، بيحتاجوا لأكل وشرب. إذا حدا بيساعدها لوجه الله مش غلط، احنا بالعكس سعيدين جدا بهذا الانتشار، هذا التوسع للخير. اليوم في حملة في بيت لحم لزراعة كلى لشب في بيت لحم، أنا شفت الإعلان وسعيد جدا، أنا فعلا مبسوط. شفت اللي بيناشدوا لماريا في الأردن، الطفلة ماريا في الأردن، واللي يعني قاعدين بيقارنوا اللي صار هون في الخليل وفلسطين بشكل عام بالحالة اللي بالأردن، هذا الحكي يعني بيسعدني جدا. وأتمنى، وأنا شفت كمان مؤثرين كتير رايحين على حالات على بيوتها وبيصوروا معاها وشافوها وتابعوها. أنا بتمنى الكل ينجح والله، وأنا حكيتها في اجتماع قبل كم من يوم، قبل يومين حكيت إنه نفسي فعلا كل هاي الناس تنجح وتعمل أكتر من اللي إحنا عملناه. أنتوا عارفين شو بنخفف ضغط عن الناس، شو بنغير من وضع البلد. أنا سعيد جدا بالحملة اللي اليوم راح تنطلق في بيت لحم لصالح شاب بحاجة لزراعة كلى وبحاجة $70,000 أعتقد، هيك إشي سمعتهم بيقولوا $70,000، هي زراعة الكلى تقريبا هيك بتكلف $70,000. هذا الحكي بيسعدني، وأتمنى إنه اليوم يعني نشوفهم هم يعني قد أنجزوا المهمة وإحنا جاهزين للمساعدة. إذا طلب منا جاهزين نساعدهم بأي شيء، مستعدين نطلع عندهم كمان ونشارك معاهم في هاي الحملة لإنقاذ هذا الشاب. كل رسالة بتطلع فيها عمل خير إحنا معها قلبا وقالبا، وأنا مش بحكي عني، أنا بحكي عني وعن كل الطاقم الرائع اللي موجود في إذاعة منبر الحرية اللي ولا مرة توانى عن مساعدة أي حدا وصله إلا إذا ما بيطلعش بإيدنا. زي ما قلت لكم في أحيان كتير ما بيطلع بإيدنا، ليش؟ لما بيجيك حدا وبقول لك أنا بديش حدا، ومعظم الحالات هيك 90% من الحالات، أقول لكم 95% من الحالات اللي بتوصلنا بقول لك أنا بدي تساعدني بس بديش حدا يعرف. طب كيف يا أخي؟ يا أخي والله العظيم إنه صعب، يعني مستحيل. كيف أنا بدي أقول للناس يعني تعالوا نساعد مجهول، تعالوا نساعد شبح، تعالوا نساعد إشي ما بديش أحكي لكم عنه، والله صعب علينا. فإن شاء الله يا رب كل هاي الحالات اللي تجرأت، على فكرة في حالات كتير تجرأت بعد مالك وبسملة إنه تعلن عن حالها، كانت مخبية ما حدا بيعرف عنها إشي، بدهاش حدا يعرف عنها إشي، اليوم تجرأوا لأنه بدكم تفهموا شغلة، المرض مش عيب والفقر مش عيب وحاجة الناس مش عيب، يعني مش عيب إنه الواحد يحتاج. في ناس بيضل يقولك الله لا يعوزنا لحدا، الله لا يحوجنا لحدا، لا يا عمي الله يحوجنا للناس المحترمين دائما، الله لا يحوجنا لحدا يعني سيء، لكن الله يحوجنا لأنه كلنا بحاجة بعض، كلنا بحاجة بعض. وديروا بالكم المريض والفقير وطالب الجامعة اللي وضعه سيء هو بحاجة الناس، بس هم بحاجته كمان، بحاجة دعوة منه. وأنا بقول لكم جبر الخواطر عبادة، وأنا دائما بكررها عبادة، ما بيعرف قيمتها ولا بيعرف أهميتها إلا اللي جربها، لأنه بيشوف وبيعرف كيف بتتسهل أموره وكيف ربنا بيسر أموره. أحيانا في ناس بتقع في اختبار، كيف بيجي بيقدم مساعدة معينة لحدا تاني يوم بصير عنده مشكلة، بصير عنده بوقع بتنضرب سيارته بقول لك اوف اي هو انا رحت عملت خير. ربنا بيختبرك، بيختبر مدى صبرك وثقتك وايمانك برب العالمين. هذا اختبار، هذا مش لانه ربنا خلص يعني بمجرد انت جبرت بخاطر حدا او ساعدت حدا او صليت او صمت لازم ربنا على طول يكافئك بانه ينزل لك يعني ثمار الجنه. لا، ربنا بده يختبرك، بده يمتحنك، بده يشوف مدى صبرك، مدى ثقتك، مدى ايمانك فيه. فما تيأس اذا انت شفت انه انت قدمت خير ولقيت اشي تاني. لا لا، هذا مش معناه انه ربنا ما بيكافئ بالخير الا خير، لا، هذا معناه انه ربنا بده يمتحنك شوي. جزاء الاحسان احسان، رب الخير لا يمكن يجيب الا خير، مستحيل. تفكرش ولا للحظه، يعني ادعوا الله دائما وانتم موقنون بالاجابه. ليش؟ لانه الدعوه لا يمكن تستجاب الا اذا كان عندك ثقه خالصه برب العالمين انه راح يستجيب. يعني ادعي ربنا انه ربنا يسهل لك شغلك، بتلاقي ربنا سهلها. عندك مشكله وبدك ربنا يسهلها، ادعي ربنا وانت متاكد انه ربنا يسهلها. اذا كان ثقتك من جوا في قلبك ويقينك انه ربنا راح يستجيب لدعوتك لانها خالصه لوجه الله تعالى، تاكد انها راح تستجاب وراح تاخذ اللي بدك اياه وراح تفرح باللي بدك اياه. بس ما تستعجل، ما تستعجل على شيء. وجبر الخواطر عباده، عباده من العبادات العظيمه، هكذا وصفها بعض علماء الدين والفقه، عباده عظيمه جدا جدا جدا، جزاؤها من الله خير كتير. لكن خير مش شرط يجي فورا، اذا تاخر يمكن يجي اكثر، يمكن يجي اكثر واكثر، ويمكن يجي بشكل انت تندهش منه وما عمرك توقعته. تعالوا نصبح على بعض اصدقائنا اللي معانا على البث، ودائما انا بطلب منكم انه تشاركوا لنا البث وتدعمونا شوي حتى نوصل صوتنا وصوتكم لابعد مدى. وانا بوعدكم احنا شغالين على اشي اليوم له علاقه بايصال الصوت ما بعد حدود فلسطين والاردن والمناطق هاي. لا، احنا بدنا نروح لابعد من هيك، بدنا نلاقي حلول لمشاكل مستعصية عنا. مش انه احنا بدنا نرفع ثقل وحمل عن الحكومة، هذه مسؤولية الحكومة اكيد، يعني معالجة الناس. بس احنا عارفين انه وضعنا الاقتصادي والحصار اللي مفروض علينا وعلى السلطة وعلى غيره يعني ممكن يأخر الحلول لسنوات. طيب، والمريض بيستنى سنوات؟ اكيد لا. طالب الجامعة اللي عنده اخر فصل مثلا، زي عندي طالبة حاليا اخر فصل لها، والدها مريض، والله ناشدني أكثر من مرة، طب هاي شو تستنى؟ تستنى كمان سنتين عشان تخلص هالفصل؟ يعني بزبطش. في ناس مرضى بحاجة لعلاجات، المرض ما بينفع يستنى، ما بيزبط إنه يستنى، ويمكن كل ما استنى بصير الوضع أسوأ وأخطر وفيه خطر على حياة. يعني بسملة طفلة، ربنا هيئ لها الأمور هيك. أنتوا تخيلوا لحالكم هيك وقعدوا وشوفوا كيف، وأنا بحكي لكم حقيقة شفناها وشفتوها في الأردن، في سوريا، في لبنان، في مصر، مستغربين إنه فلسطين المحاصرة قدرت تجمع لبنت 2.5 مليون دولار. الله أكبر. وخلال يعني مش شهر وسنة، لا، خلال أيام بسيطة 2.5 مليون دولار. طيب، لوحدة لبنت صغيرة ما تجاوزش عمرها 1.5 سنة. لأنه ربنا هيئ لها الأمور هيك، ربنا هيئ لها الظروف هيك. بتعرفوا إنه 3 حالات زي بسملة توفوا خلال 4 أشهر الماضية؟ 3 حالات عندنا بفلسطين، نفس حالة بسملة توفوا خلال 4 أشهر الماضية. فالمرض ما بيستنى، والمرض ما بيعذر، والمرض ما بينفع يتأجل، وهذا أهم شيء، إنه المرض والجوع ما بينفع يتأجلوا. هلأ ممكن قصة الجامعة يتأجل شوية، الدين ممكن يتأجل شوية، الشك ممكن يتأجل شوية، أي شيء، أجار البيت حتى، رغم انه احدى الاخوات عم بتراسلني هلا على اجار البيت وانه بدهم يطردوها من البيت، بس ممكن انه يعني فعلا تتاخر الشغله، وربنا بيسر. هاي سوزان، كل الاحترام، ان شاء الله انه الامور بتمشي. أنا مبسوط إنه الأمور ماشية زي ما بتحكي، الحمد لله. والله إخواننا في المستشفى متعاونين، يعني أنا صدقيني أنا لما وديتك متأكد وعارف إنه متعاونين جدا في هذا الموضوع. أنا والله إني مبسوط إني بسمع إنه الأمور عم بتتم وتمام وماشي الحال. كل الاحترام، تحياتي.

0: هلا رعد، رعد شو اقول له لرعد الشيوخي؟ بعت لي رساله صوتيه طويله وما بقدر افتحها. بقول لي حقك علي رساله طويله. طب طب كيف بدي اسمعها يا رعد؟ اذا انت يا رعد اللي بتعرف انه انا على الهوى صعب افتح رساله هلا، الا اذا بدك الناس تسمع شو فيها انا ما عندي مشكله، اذا هي اشي عام وبخص الناس كلها لا لا بلاش خلص، اذا مش عام ما عندي مشكله. تحياتي يا رعد، يسعد هالصباح الحلو، الله يعطيك العافيه. طيب خلينا نكمل مشوارنا معاك وبرنامجنا اليوم وسط البلد برعايه جوال. اليوم السبت اكيد في عندنا زوار في البلد، لا زوار بيجوا عندنا من داخل الخط الاخضر، واحنا دائما بنكون سعيدين. وعلى فكره يعني اثبتوا اهلنا في الداخل انهم رائعين وانهم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الاصيل. شفتوا كلكم، هاي اخونا سفيان بقول يسعد صباحك اخي العزيز بدنا ادويه. حاضر يا سفيان، حاضر، قل لي شو الموضوع، شو اللي ناقص من أدوية مرضى الكلى، وإحنا جاهزين نضغط باتجاه إنه نجيبه، أو إذا قدرنا، إذا هي شغلة بسيطة وقدرنا نخلي حدا يجيب لكم إياه بنجيبه. بس قل لي شو التفاصيل يا سفيان. أبو طلال، هاي شفتوا يعني بقول لكم أبو طلال بحاجة لإبر لطفله المعاق، والله هذا الزلمة إنه كمان يعني يستحق المساعدة. ربنا رزقه بطفل وحيد وحيد بعد 7 سنوات انتظار. الطفل هذا صار عمره حاليا 4 سنوات، عايشة في المستشفى لأنه يعني ولد بإعاقة عقلية وجسدية كاملة، إعاقة كاملة، 30 إبرة، بده 30 إبرة للدم، كل إبرة قديش حقها يا أبو طلال؟ والله ما نسيت قديش قال لي حقها، بس مبلغ، والزلمة ما قدرتوش يعني إنه يجيب هاي الإبر. الله يعينه، الله يعينه، وإذا قدرنا نساعدك في إشي هينا. بقول أبو طلال الكركي زلمة بحاجة فعلا لمساندة في موضوع الإبر وحفاضات وحليب لهذا الطفل المعاق. إذا حدا بحب ياخد رقم أبو طلال ويتواصل معه ويفهم منه، إحنا جاهزين. راس الجورة فتحت يا إيهاب، طلع لي على الكاميرا عندك، راس الجورة فاتحة، يلا حلو كتير. كمان راس الجورة فاتحة يا جماعة للي بده يطلع. طب كل الاحترام يعني، خليني لحظة أشوف إذا تسلكت الأمور. أنا لأني على الهوى مش قادر أتبع بالضبط، بس كأني فهمت إنه مشت الأمور وخلص. يعني إخواننا في المستشفى تعاونوا معاكي ومشت أمورك؟ إذا مشت ياريت بس تفهميني هيك سريعا إنه مشت. كل الاحترام، يعطيك ألف عافية. وخلينا ناخد فاصل، فاصل مع الإعلانات التجارية وبعدها بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا من جديد معاك وعلى الهواء والجزء التالي من برنامج وسط البلد. غبنا شوي زيادة لأنه في عنا ضيف, وضيف جد يعني ضيف مميز, ضيف غير, ضيف يعني أنا بالنسبة لي كتير رائع. شاب أو الطفل سند, سند اللي تبرع بحصالته وحصالته عملنا عليها مزاد في حملة مالك, أعتقد هي كانت في حملة مالك, تبرع بحصالته وحصالته يعني صار عليها المزاد وارتفع سعرها ل 240 ألف شيكل, 160 و80. سند اليوم في زيارة إلنا, وطبعا لأنه سند كمان بيستحق, بيستحق أنه نوقف جنبه ونسى

0: عنده ونساعده وربنا يجيب اللي فيه الخير. يعني القصص كثيرة، القصص كثيرة والحكاية كثيرة والوضع بحاجة لسند زي سند. تعالوا نروح لأبو سند ونصبح عليه ولأختنا هيفا مسودة ولكل أصدقائنا ولا عامر. عاطف سالم صباح الخير، وماجدة مسالمة الله يعطيك ألف عافية صباح الخير، محمد الرواشدة ومحمد الحوامدة، شوفوا الرواشدة والحوامدة من السموع الله يصبحهم بأنوار النبي. صباح الخير لأمجد الطروي، لمحمد علي الحوامدة، لأبو نهاد قفيشة، كمان لأبو جحدر عمر يسعد صباحك. أبو جحدر بيقول يسعد صباحك صباح جميع المستمعين. من قسم غسيل الكلى في مستشفى دورة الحكومي بدنا أدوية، مناشدة عبر منبركم إلى وزير الصحة، يا معالي الوزير بدنا أدوية، بدنا أدوية. أبو جحدر قال لي إنه حابب يطلع على الهواء، طبعا بإمكانكم الاتصال على الرقم، أي حدا بده يتواصل معنا بإمكانه على الرقم، سجلوا عندكم سلم 3546، سلم 3546. مهمام دميري وأبو سند كمان بقول يا رب أنت قادر على كل شيء، يا رب كما أفرجت على مالك وبسمة لا تفرج علي. أبو سند قول يا رب. بقول كمان والله أنت إنسان محترم ما بتأثر مع حد، شكرا لك. يعني كل شهادة من أي حدا أنا بعتز فيها وسام على صدري وأشكر الله عليها، واعذروني إن قصرت، واعذروني إن قصرت. عبد السلام غلمي أبو حبيب وأخونا زاهر الأطرش، عبد السلام بقول صباح قريب من الله أن يكون فيه فرج على كل مكروب ويشفي كل مريض، يا رب يسعد صباحك. شكرا يا عبد السلام. هدى غيث صباح الخير إليك ولكل المتابعين والمستمعين. أخونا أبو محمد ناجح المحتسب، طمني يا أبو محمد، الله يهديك يا أبو محمد. أنا دائما بحب أطمن على الإخوة والأصدقاء، فطمني على موضوع العملية وشو صار مع أختنا، الله يا ربي يشفيها ويعافيها شفاء تاما. عمر الجعبة صباح الخير، تحياتي. رنا أحمد وزهرة عمان صباح الخير إليك كمان. عبد الغني الله يسعد صباحك. رامي جبرين تحياتي يا رامي، الصحة تمام، أنا طمني عنك، أنت كيف وضعك يا رامي؟ تحياتي لك صباحك خير. زهرة عمان يسعد صباحك. ليت الفروخ نسيم ومحمد الرواشدي مرة تانية، إبراهيم الدغامين، أبو لؤي سدر، وكمان زهرة عمام بتقول عمو أبرامي دمتم بخير وعافية بإذن الله، بارك الله فيكو عمي أبرامي وعمي أبو جهاد على كل شيء قدمته. إحنا يعني بدي أقول لكم شغلة، إحنا استفدنا كتير، استفدنا كتير من هاي الحملات. البعض يعني قال لك يمكن استفادوا ماديا، لا، استفدنا اللي أغلى وأهم من المادة، استفدنا أول شيء حب الناس اللي دايما بنسعى له، رضا رب العالمين اللي دايما بنجري وراه، وإن شاء الله يا رب نكون من المرضيين عند رب العالمين. يعني هاي أكبر فايدة ممكن يحصل عليها الإنسان. رهف وعليك السلام ورحمة الله. تامر الجعبة بقول كوريا تصنع السيارة ب$5,000 وتبيعها $7,000، يعني بتربح 2000 دولار من صناعة حقيقية، مصانع، عمال، مهندسين، تكنولوجيا وتصدير. وبالمقابل بعض الدول العربية تستقبل السيارة ب$7,000، وبعد الجمارك والرسوم والترخيص والنقل والأرضيات والمبيت وغيرها بتوصل للمواطن ب$40,000. يعني السؤال مش بس مين ربح أكتر من السيارة، السؤال الأهم ليش الدولة اللي بتربح من الصناعة والتكنولوجيا بتبني اقتصاد قوي، بينما الدولة اللي بتحصل على مبالغ ضخمة من الرسوم على سلعة جاهزة ما بتنجح بتحويل هالمداخيل إلى صناعة وفرص عمل واقتصاد منتج. الفرق الحقيقي مش بس في قيمة الربح، الفرق في شو بتعمل بالفلوس بعد ما بتربحها. وجهة نظر. طيب أشرف الشعراوي يسعد لي صباحك، تحياتي. طبعا رسالتك طويلة رح نقرأها، أو خليني أكمل الرسائل يا دقيقة بس. أشرف بو صباح الخير للأخ محمود قنيبي أبو رامي والمستمعين لراديو الحرية وبرنامج وسط البلد. مرور أسبوع على مهرجان العنب، ونحن يوم السبت الموافق 13 جاهزون لاستقبال أهلنا في الداخل المحتل والقدس وبير السبع في المواقف المجانية من غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الخليل، فأهلا وسهلا بضيوف خليل الرحمن. أخوني عبد الغني بقول لي الله يسعد صباحك، وتصب عليك سيدرا الله يسعد صباحك وصباحها ويخلي لك إياها. ام رمزي الخطيب وعبد الجبار العزي ومحمد الرواشدي كمان مره، ووجيه وجيهه الدراويش، ياسمين عوده شكرا على رسالتك. وسهى جرادات الله يسعدها الصباح يا سهى. وسفيان عمر بقول بدي اطلع على الهواء. زهرة عمان بتقول كنتم نورين طول كرم عمي ابو رامي يسعد صباحكم. وام امير السعافين الله يسعد صباحك. نروح هلا لدقات الساعه ولسه المشوار مكتمل معاك او راح يكتمل بعد هاي الدقات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال. جوال كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب نكمل مشوار مشوي. كان معي تليفون كان معي تليفون من احد الاخوات اللي عندها كمان طفل يعني بحاجة لجهاز اكسجين وبحاجة ماسة. الله يا رب يفرجها على كل الناس. على فكرة بتعرفوا كم حالة صار عندنا حاليا مسجلين؟ يعني بالنسبة للكلى إذا بحكي لكم 36 حالة زراعة كلى، ناس طالبة زراعة كلى سدوا. إذا بحكي لكم عندنا أكثر من 100 حالة لعمليات جراحية مختلفة وإجراءات طبية. عندنا زي بسملة في عندنا حوالي 10 حالات في محافظة الخليل. تخيلوا في المحافظة عندنا في 10 حالات تقريبا. في عنا طلاب وناس مكسور عليها أجار بيوت وناس يعني أوضاع، وعلى فكرة هدول من الغارمين. في عندي حالة لناس من غزة كمان، الأب هون موجود من قبل الحرب، انحشر هون، وضعهم سيء جدا وبيحكي لي على يعني ظروف استثنائية، وطلاب جامعات غيره. والله أكثر من 1000 حالة، يمكن بدون مبالغة أكثر من 1000 حالة. وإحنا جماعة ما بندور على ترند وعلى شهرة، ما بندور إنه نصور كل حدا ونقول هذا إجانا. إحنا اليوم في عنا هدف أساسي هو مساعدة الناس، بس من ضمن شروط المساعدة زي ما قلت لكم إظهار الشخص اللي طبعا بنحكي عنه، إظهار الشخص اللي بحاجة للمساعدة. ما بدنا نحكي على إشي مجهول، بدنا نحكي على إشي واضح قدام الناس وصريح. ماشي، خلينا ناخذ تليفون. الو،
1: يسعد صباحه.
0: يا صباح الورد،
1: كيف هذا؟
0: الله يكرمك.
1: برن عليك مرتين بترد.
0: والله يا حج انا بترنوا علي اول اشي يا بكون على الهواء يا بكون عندي ضيوف. انا كنت عند سند يعني سند وجده ووالدته موجودين عندنا، فنادوني استغلوا وقت الفاصل قال تعال بس بدنا نشوفك كرمال سند بشكل سريع. ف يعني كنت مضطر ما أردش، بس حقك علي.
1: أياك الله، مش مشكلة. في عنا هذا بتوضع جهاز في التنفس، في عنا الجهاز هذا.
0: لا، مش الجهاز اللي بنحكي عنه، مش الجهاز اللي عندك يا حاج. بنحكي على جهاز تنفس صغير، شنطة. هذا الجهاز الشنطة هذا بيستعملوه لحالات خاصة، زي طفل مثلا معاق ما بيقدرش يتحرك، بينقلوه أهله من مكان لمكان، دايما بيضطروا يحملوا معاه جرة أكسجين كبيرة. هلأ هذا الجهاز عبارة عن شنطة صغيرة زي اللي جبناها لمالك القواسمة، إذا شفته. فهو جهاز صغير بينحمل زي الشنطة على الكتف أو بالإيد، فبيسهل عليهم موضوع الحركة والتنقل، خاصة للي وضعهم سيء جدا وبحاجة لتنقل كتير بين المستشفى ومراكز الأشعة والبيت وهون، فبيتغلبوا كتير في موضوع الجرة. هذا الجهاز كتير بيسهل عليهم، وهو كتير يعني فعاليته أحسن، فعاليته كمان أكبر. عشان هيك بس، وربنا يجيب اللي فيه الخير يا حاج. أنت أمورك كويسة؟ طب باركت لربحي؟
1: مباركنا
0: والله، غير يذبحنا ربحي أكيد باركنا له. بس بنرجع امبارح كان إشهار للخطوبة عند ربحي، ويعني الله يا ربي
1: تمم بعشير يا
0: والله.
1: بقول السعد عيد، جيزة
0: إن شاء الله خير، الله يتمم له على خير.
1: الله يقدر،
0: الله كريم، الله كريم، ربك بعين عليها دائما. مش احنا دائما بنقول البنا والجيزة الله بعين عليهم؟
1: نعم صحيح. نعم
0: هي
1: هيك الله الاختيارية، الله يرحمهم أهلنا.
0: نعم،
1: الله يسر للجميع يا رب،
0: ويهنن
1: للجميع ويبعث لنا الجميع يا رب.
0: يا رب، الله كريم. تحياتي يا أبو يعقوب، تحياتي يا حج، الله يسعد صباحك. محمد الراعي أبو حسن، صباحك خير يا أخونا محمد. تامر الجعبي، يا أبوي يا تامر ما أطول رسالتك، والله قد ما قلت لك يا زلمة اختصر في الرسائل عشان نقدر. تامر بقول صباح خير، بدي أسأل سؤال وأتمنى تجيبولنا عليه مختص. إذا صار حادث قوي لسيارة كهربائية ووصل للمواطن العادي أول واحد على مكان الحادث ولي السيارة مكسرة والمصاب جواتها، كيف المفروض يتصرف؟ احنا كمواطنين مش مفروض نعرف وين اسلاك الجهد العالي، ولا اذا البطارية تضررت او اذا هيكل السيارة صار فيه تسريب كهرباء، وبنفس الوقت ممكن تكون حياة المصاب بحاجة لمساعدة فورية وما في مجال نستنى المختصين. شو العلامات اللي المواطن العادي بيقدر يعرف منها انه الاقتراب من السيارة امن او خطر؟ وإذا اضطر يساعد المصاب ويسحبه من السيارة، شو الطريقة الآمنة للتعامل مع هيك حادث؟ بدنا شرح واضح من مختص للدفاع المدني أو السيارات الكهربائية، لأنه الموضوع ممكن يصير مع أي واحد فينا. والله هو يعني بتحكي منطق يا تامر، بدنا نشوف حدا يعني من أهلنا وإخواننا اللي بيشتغلوا في السيارات الكهربائية ونحاول يعني من خلاله نعرفكم بعض التفاصيل. حاضر، جاهزين. اسماعيل علان بيقول لي سعد صباحك، او اسماعيل ابو علان بيقول لي سعد صباحك، صباح الخير لكل فلسطين، لكل فلسطيني في ارجاء العالم كله، الله يفرجها على الجميع ويعم السلام يا رب. اسماعيل ابو علان، تحياتنا يا اسماعيل لك ولكل اهالي الظهريه. ابو علان الظهريه، لا اكيد بنصبح اهالي الظهريه بالخير و سعيدين دائما بوجودهم معانا. رسائل على فكرة، في بعض الرسائل اللي ممكن راحت عنا، نحاول ندور عليها لحتى نقرأ لكم إياها كاملة. صباح الخير للأخ والحبيب الغالي شريف الشطريط. يعني والله إنه أبو محمد يعني أحيانا أو هو دائما سبق للخير عنا وسبقنا بالتحية، فصباح الخير لأخونا شريف الشطريط أبو محمد ولأم محمد ولأبو مصطفى وأم مصطفى. ومقصرين والله يا أبو محمد إنه مقصرين، أنا صار عندي علم إنكم موجودين في البلاد من كم يوم، بس والله يعني يمكن أنت متابع أو بتعرف إنه ما فضينا ولا ساعة واحدة، يمكن اليوم أول يوم حتى الناس يعني شايفة إنه رجعنا بهمة جديدة، لأنه كنا مضغوطين كتير في الحملات اللي كانت وترتيبها و تدقيقها وإلى آخره، إلى أن انتهينا. وكانت آخر فعالية امبارح كانت آخر فعالية، أول امبارح كان تسليم المبلغ النهائي، وامبارح كانت آخر فعالية في هذا الموضوع، فقصرنا بحقه. أكيد نورت البلاد بوجودكم، وإن شاء الله بنشوفكم يعني اليوم ضروري رح نحكي بإذن الله تعالى. يسعد لي صباحك وصباح الخير لكل اللي عندك، صبح لي كتير على أخونا جمال الشطريط أبو مصطفى وعلى أم مصطفى وعلى أم محمد وعليك أكيد وعلى عائلة كلها، حتى اللي مش موجودين هون بنودي لهم تحية. ولمها شاور بنقول صباح الخير.

0: وهذا إيهاب بضل يقول لي فاصل فاصل فاصل. بعدين يا إيهاب خلاص نطلع فاصل. خلص بنطلع فاصل أكيد، بس قبل ما نطلع بدنا نصبح على دعاء، نصبح عليها كتير كتير، نقولها صباحك من الله خير وسعادة وهنا ورضا، صباح الفل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جماعة الخير، آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وصل البلد. نصب على أم محمد، على أفوان، على أم عبد الله القدسي، على محمد الجنيدي، على حسني وزوز، وعلى أم إياد القواسمي، على كل الناس. بنصب على كل الناس اللي بيتابعونا وبيسمعونا وبين مكان، وبنقول لهم يعطيكم ألف مليون عافية، وسعيدين جدا دائما بوجودكم معنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء اللي إن شاء الله بيكون دائما لقاء خير. شو هذا؟ رهف بتقول ابني يوسف الشرباطي معه مرض الضمور، بتمنى انكم تسجلوا اسمه من الناس بحاجة لإبرة مثل بسملة. شوفي موضوع بسملة، يعني انا بقول لك والله يعني يمكن صعب انه يتكرر كمان مرة. رهف بتقول يسعد صباحك، انا بطالب الحكومة والدكتورة مي كيلي تنقذ اولادنا من مرض ضمور العضلات. والله يا رهف انت وين؟ انت معانا يا رهف؟ بتعرفي ان الدكتورة مي كيلي زمان تركت وزارة الصحة، زمان زمان يعني ما عادت وزيرة الصحة من سنين، فما بعرف انت مش متبعة شكلك. اما الله يكون بعونك، انا بعرف انه كل حدا بيشوف الحالة اللي عنده اصعب حالة. صدقوني انا يعني شفت حالات، يعني انا عندي احدى الاخوات اللي احكي لكم مثال بسيط على هذا الحكي، وبدي تسمعوه منيح. والله من الأمور اللي حصلت معاي الأيام الأخيرة إنه إحدى الأخوات حكت معاي عندها مشكلة. خليني بس أشوف التليفون ضروري لأنه من حدا.

0: وتحصي الكواكب. فكر بغيرك.
1: طيب أنا بدي أتمنى بس على إخواننا اللي بيكون عندهم مشكلة وطارئة يبعتوا لي إياها كتابة، لأنه بضطر أقطع الحكي وأروح على التليفون أسمع أو أرد على اتصال، وهذا يعني مش ضابط معنا. طيب بدي أحكي لكم بس قصة كيف الإنسان دايما بيشوف قضيته أصعب قضية، وهذا عادي يعني ما تستغربوا إنه حدا يشوف إنه قضيته أصعب إشي وأخطر إشي. أحكي لكم قصة لوحدة حكت معي من يومين أو من ثلاث أيام. البنت سنها كبير، متزوجة من سنوات، الله ما رزقهاش خلفة، فهي طالبة مساعدة في موضوع زراعة طفل أنابيب. طبعا الزراعة بتكلف من 15,000 لـ20,000 شيكل، أو يعني يمكن 15 خلينا نقول. فبقول لها يا عمي والله إنه صعب في الفترة هاي، خاصة إنه في حالات مرضية صعبة عنا وبتجينا كل يوم. فهي باعتقادها، وهي هذا حقها ما بقدر أنا أقولها لا، هي باعتقادها إنه حالتها أهم من كل الحالات التانية، وإنه هي حالتها أصعب حالة. وصارت تبكي وهي بتحكي معي، بتبكي وبتبكي بحرقة، لأنه هي شايفة إنه موضوعها أول شيء السن والوقت بيفرق معها، لأنه الدكتور حسب ما قالها إنه يعني لفترة معينة وبعد هاي الفترة ممكن يصير صعب موضوع الحمل. فهي شايفة هذا أخطر موضوع في الدنيا، في الوقت اللي فيه ناس يعني شايفة أولادها مثلا معرضة للموت، برضو شايفة حالها إنه هي أخطر وأهم. بس اللي بدها تزرع شايفة إنه موضوعها أهم من كل المواضيع التانية، أهم من اللي محبوس وعنده دين عند اليهود عليه غرامة، أهم من الطفل اللي بحاجة لعلاج لمرض خطير، أهم من مريض القلب اللي مش لاقي دواء، أهم من مريض الكلى اللي نفسه يزرع ومش قادر. فهذا حقها، أنا ما بقدر أقولها لا مش حقك، بس أحيانا يعني بتختلف الاهتمامات. أقولكوا في عز الحصار الاقتصادي اللي كان على فلسطين والناس مش لاقية تأكل، في ناس كانت مهتمة بالتعليم، بتقول له مثلا عندي مريض، يقول لك لا أنا أعطيني طالب جامعة بحاجة لعلاج أهم من بحاجة طالب جامعة بحاجة لقسط أهم من العلاج. هيك الناس بتفكر، ما بتقدر تقول لحدا يعني كيف يفكر أو توجه الناس كيف تفكر. بس اللي عنده حالة دائما بيعتقد إنه حالته هي أصعب أصعب أصعب حالة بالدنيا، وحقه وما بقدر أنكره. هيها عم بتراسلني نفس الأخت اللي هينا إن شاء الله يا رب. أوكي ماشي، يعني هيني عم بسمع منها بتقول لي عم أبو رامي والله أنت مش شايف شو وضعي، أنا فعلا إذا تأخرت عمري ما بخلف ونفسي يكون عندي ولد. طيب على كل موضوعك عندنا يعني على الطاولة، بقدرش أوعدك بإشي بس إن شاء الله خير. يلا مكملين.

بعرض صناعة الإنشائية اليوم في الإكسبو. مزبوط يا إيهاب، في عنا معرض اليوم في إكسبو الخليل، راح نزور المعرض بإذن الله تعالى ونشوفكم هناك إذا حبيتوا. طبعا اللي حابب يزور هذا المعرض راح يكون افتتاحه هلأ بعد شوي في إكسبو الخليل في ضاحية الرامي. صباح الخير لكل القائمين على هذا المعرض، وخاصة نقابة المهندسين الله يعطيهم العافية. معرض الصناعات الإنشائية بيشمل كل إشي له علاقة بالإنشاءات، يعني من أدوات ومعدات واحتياجات وكامل كامل احتياجات الإنشاءات راح تلاقوها في هذا المعرض، اللي كمان بيعمل حركة اسمها مبارك كل جهد، مبارك كل عمل، كل فعالية بتعمل حركة في البلد. يعني امبارح مهرجان الخيول، مهرجان جمال الخيل العربي اللي أقامه نادي خليل الرحمن للفروسية، للأمانة أنا عجبني كتير إنه جايب ناس من خارج البلاد، من الداخل المحتل، يعني من كل مناطق الضفة كمان للمشاركة في المعرض. هذا بيعمل حركة في البلد، بيعمل كمان بيعمل تقارب اجتماعي. يعني احنا اكتر اشي اسعدنا في حملة مالك وبسملة انه تعرفنا على ناس فعلا كنا نجهلهم، ناس يمكن لو لقونا بالشارع يمكن نقيمهم غلط، بس والله يا جماعة الخير انه لما احتكينا بهاي الناس لقينا قديش هاي الناس، خاصة اخواننا في الداخل وفي القدس، ما شاء الله عنهم، ما شاء الله قديش بيرفعوا الراس وقديش هم سد وسند، قديش هم رائعين، وقديش لما بتنخاهم بتلاقيهم فعلا ولاد بلد فعلا بمعنى الكلمة، وأصحاب نخوة وأصحاب شهامة. فهاي الفعاليات كتير حلوة إنه بتعمل حركة، فعليا بتعمل حركة في البلد، بتعمل إشي حلو له علاقة بالتقارب، بالتقارب المجتمعي، بالعلاقات، بتنمية هذه العلاقات، بإنشاء علاقات جديدة. يعني كل الاحترام، كل الاحترام لكل حدا بيقدر يعني انه يعمل اشي زي هيك. ياريت يا عمي ابرامي تخلينا ببالك، انا لو مش محتاجة ما بحكي والله العظيم، بس ظروفي صعبة كتير ومسؤولية. هاي بتحكي على هاي واحدة تانية، هاي ام لخمس اطفال فيش معين الا رب العالمين بحاجة لمساعدة. هذه زوجها طبعا متزوج في الداخل المحتل من امرأة تانية وتركهم نهائيا هي واولادها بدون اي معين، ملهاش حدا فعليا، ملهاش ولا حدا، الله يفرجها. البيوت بتعرفوا انا يمكن حكيتها لاخواننا المؤثرين اللي كانوا عندنا لما كنا مجتمعين هون، وقفنا على طرف الشباك، احنا مبنى الإذاعة عالي شوي فمن خلاله بتشوف يعني مناطق واسعة من البلد، فقلت لهم شايفين البيوت هاي كلها، كل بيت فيه 100 قصة، بس مش بالضرورة نكون بنعرف عنها. احنا كنا بنفكر حالنا بنعرف اشي كتير، اتضح انه اللي بنعرفه لسه ولا اشي جنب اللي مخبى من قصص وحكاية في البلد، يعني تؤرخ وتسجل في التاريخ، معاناة، ظروف صعبة. يعني احنا كنا بنعرف انه في ناس احيانا بتبات ليلة بلا عشاء لانه ما فيش، بس ما كنا بنعرف انه في ناس بتقعد جمعة بدون اكل، جمعة وجمعتين احيانا. والله اكتشفنا انه في بعض العائلات تقعد اسبوعين بدون كهرباء او بدون اكل، بيأكلوا ابسط اشي في الدنيا، يعني خبز وبصل، تستغربوش أنا بحكي لكم خبز وبصل لأنه في حالة زي هيك، قعدوا كم يوم يأكلوا خبز وبصل أو خبز وشاي، خبز وشاي، والخبز بايت لأنه ما فيش مصدر دخل بالمرة، ما فيش من وين يجيبوا. فالبلد بحاجة إنه الناس توقف جنب بعضها، بحاجة إنه الناس تدعم بعضها، بحاجة إنه الناس تساند بعضها، والله يكون بعون كل الناس اليوم يعني بتدعي ربنا يغير هالحال، واحنا على امل، ديروا بالكم احنا لسه عايشين على امل انه يتغير هالحال، ما بيضل هذا الحال على طول. انا يعني اسف على بعض الناس اللي بيحاولوا يبثوا نوع من اليأس بين الناس، وانه الدنيا خلص خربانة ومش رح تتصلح واسوأ من هيك مش رح يكونوا. لا يا سيدي، اول شيء احنا في كنف رب العالمين اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء، وفي كنف العادل
العادل الذي لا يظلم أحدا. قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إحنا في كنف رحمن، مش رح يخلي الأمور هيك. إحنا في كنف رب قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو مش عارف إنه إحنا شعب بيتحمل ما كلفنا هذه التكلفة. إحنا في كنف رب قال فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، أكد عليها مرتين. فهي الناس اللي بتبث اليأس بين الناس وبتبث الإحباط بين الناس، ياريت توقفوا، ياريت تبطلوا، ياريت تتراجعوا عن هذا النهج المزعج المزعج الخطير الخطير اللي ممكن يودي الناس للتهلكة. الناس بحاجة لأمل، بحاجة لدفعة، بحاجة لحدا يسندها ويحسسها إنه اللي جاي أحسن رغم كل الصعاب والظروف. اللي جاي أحسن، صدقوني اللي جاي أحسن بإذن الله، لأنه ربنا هيك وعد. مش هو اللي قال فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا؟ فأكيد يعني بدكم تكونوا مآمنين إنه ربنا مش ممكن لا يخلف وعده، وهو اللي وعد ورح يصير الوعد بإذن الله تعالى. بس يعني إذا طالت شوي ما تيأسوا. شكرا يا إيهاب، خلص فيش فاصل، خلص بدنا ننهي. بدنا نتشكر شركة جوال راعي البرنامج الرسمي، الله يعطيهم العافية وصبحهم بالخير. بدنا نشكر إيهاب وطاقم العمل معنا، ونشكركم أنتم اللي كنتوا معنا وسمعتونا وتابعتونا، وإن شاء الله ما تكونوا زهقتوا منا. بكرة بنرجع من جديد بنفس جديد بهمتكم بنشاطكم بوجودكم معنا. شكرا للجميع، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: الجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قضايا صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة. تضرر ناقلتي نفط جراء استهدافهما بمقذوفين في مضيق هرمز، والكشف عن اجتماع لمسؤولين في إدارة ترامب بكامب ديفيد لبحث الحرب في الشرق الأوسط. هجمات للدعم السريع بمسيرات على الدمازين في ولاية النيل الأزرق، وشبكة أطباء السودان توثق تصفية أكثر من 25 مدنياً شمالية كردفان.

0: والبداية من قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة رفح وإطلاق نار مكثفة من آليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين في قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الاستهداف طاول الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غرب دوار حيدر غربي المدينة.
1: كنا نايمين بأمان الله الساعة 1:30 صار انفجار ضخم كبير، ومنهم استشهدوا 4 نساء ومن ضمنهم 2 مسيحية، والله يفرجها يا رب هيك، ولسه الحرب ما خلصتش.
0: ومن القدس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، ماذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عملية الاستهداف التي نفذت صباح هذا اليوم في مدينة غزة؟
2: وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول ريما بأن محاولة اغتيال جرت لعلي العمودي القيادي في حركة حماس، بل وتقول وسائل الإعلام أنه كان خليفة محتمل ليحيى سنوار، أنه المرشح الأبرز لتولي منصب قائد حركة حماس في قطاع غزة حسب الإدعاءات التي نشرت في وسائل الإعلام. إسرائيل لم تؤكد بعد نجاح محاولة الاغتيال، لكن نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله أو ادعاءه بأن علي العمودي كان في الشقة المستهدفة هذه الليلة في مدينة غزة، بالتالي احتمال أن يكون قد نجا أنه احتمال ضئيل أو منخفض حسب الادعاء من المصدر الإسرائيلي. لكن هنالك إجماع في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن لا تأكيد بعد على نجاح عملية أو محاولة الاغتيال. أيضا لم يصدر بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل هذا الهجوم الذي شنه على مدينة غزة هذه الليلة. أيضا ينقلون في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن تقارير عربية وفلسطينية أن هنالك إعلان فلسطيني عن 5 شهداء في هذا الاستهداف الذي جرى الليلة الماضية، والآن أيضا ينقلون أن من بين الشهداء 2 من المواطنين الفلسطينيين، وهنالك حتى نقل لما أعلن من قبل كنيسة الروم الأرثوذكس بأن 2 من الشهداء هما أيضا مسيحيتان، وبعد ساعة من الآن سوف تقام صلاة الجنازة في كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة. بالتالي واضح أن هاتين الشهيدتين من ضحايا والأضرار الجانبية كما تسميها إسرائيل لهذه المحاولة للاستهداف. بالتالي تقول إسرائيل أن الجيش حاول اغتيال علي العمودي هذه الليلة، لا تأكيد رسمي بعد، مع ادعاء بأن العمودي كان في الشقة المستهدفة ضمن بناية في حي الرمال حسب الادعاءات التي نشرت. وطبعا توضع هذه المحاولة في سياق الملاحقة المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بعد أيام تحل الذكرى السنوية 3 على هجوم 7 أكتوبر، ومنذ وخلال فترة حرب الإبادة على القطاع رأينا تصفيات واغتيالات وملاحقة لأعضاء الجناح العسكري لحركة حماس وأيضا القيادات في المكتب السياسي ريما.
0: نعم كريستين، وسنتابع معك هذه التطورات وأي تحديثات فيما يتعلق بعملية الاستهداف في مدينة غزة والتي نفذت الليلة الماضية. شكرا لك. حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلات منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية واللوازم الطبية في قطاع غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الشهر أو الأشهر الستة الماضية.

0: هاجم مستوطنون مدعومون بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، وفوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوى العسكرية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا واعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة.
1: اعتروا لا ليروت ترجعوا
0: تعالوا تعالوا. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مزارع فلسطيني في 50 من عمره بجروح جراء هجوم المستوطنين على قرية أوسارين جنوبية مدينة نابلس. واعتدى المستوطنون على قاطفي الزيتون في القرية ما أدى إلى إصابة المزارع ونقله للمستشفى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قرية أوسارين جنوب مدينة نابلس بعد اقتحام واسع نفذه المستوطنون على هذه القرية. نشاهد وصول المزيد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة بعد أن هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في قرية أوسارين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا كذلك الحال الملاصقة لقرية أوسارين جنوب مدينة نابلس. هذا أحد المنازل الذي تعرض لهجوم كبير من المستوطنين. حالة صعبة كانت في هذه المنطقة، عدة إصابات تم نقلها إلى المستشفى. المستوطنون اقتحموا المنزل، حاولوا خلع المنزل على من فيه من نساء وأطفال، بدأوا يصرخون ويطلبون المناشدة لحمايتهم من هذا الهجوم الذي نفذه المستوطنون. ثم قام المستوطنون بتحطيم المركبات وتحطيم المنزل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصحفيين من الاقتراب من هذه المنطقة لنقل ما جرى في هذه المنطقة. صاحب المنزل كان في حالة غضب شديد في حديثه عن ما جرى لعائلته في هذه المنطقة عندما كان هو في منطقة قريبة في حقول الزيتون التي تعرضت لهجوم من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه المناطق، اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بعد هذه الاقتحامات التي نفذها المستوطنون. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المناطق. المستوطنون منذ ساعات الصباح الأولى كان هناك تنسيق لدى المزارعين بين العائلات الفلسطينية أن يصلوا إلى أراضيهم في بلدة بيتا وفي قرية أوسارين جنوب مدينة نابلس. تفاجأوا بوجود كمائن مسلحة نصبها المستوطنون بين أشجار الزيتون لمنع المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون. نشاهد هنا الآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشاهد في الخلفية المزارعون الفلسطينيون الذين يقفون على مقربة من هنا والذين طردهم جنود الاحتلال من أراضيهم لمنعهم من الاستمرار في قطف ثمار الزيتون من أراضيهم. المستوطنون أطلقوا النار أكثر من مرة، هناك عدة إصابات في اعتداءات بالضرب نفذها المستوطنون على عدد من الفلسطينيين في هذه المناطق. هؤلاء هم المزارعون من قرية أوسارين جنوب مدينة نابلس، لم يتمكنوا من الاستمرار في قطف ثمار الزيتون من أراضيهم، والحال مشابه أيضا في بلدة بيتا القريبة حيث يستمر المستوطنون وجيش الاحتلال في مطاردة المزارعين الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في قطف ثمار الزيتون من أراضيهم. حالة صعبة حقيقة هنا في قرى جنوب مدينة نابلس، سواء في بيتا أو أوسارين أو بورين أو كذلك الحال بيت مرين. هذه المناطق تعرضت لهجمات واسعة من قبل المستوطنين. في بورين أيضا جنوب نابلس هناك ثلاث إصابات تم علاجها ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر نتيجة لهجوم نفذه المستوطنون على مجموعة من المزارعين الذين وصلوا إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون. جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يقتحم أحد المنازل الذي تعرض لهجوم واسع من قبل المستوطنين. الأهالي هنا يقولون إن جنود الاحتلال الإسرائيلي ينسقون مع المستوطنين في هذه الاقتحامات ويحاولون تعطيل حياة الفلسطينيين، منعهم من الوصول إلى أراضيهم، اقتحام منازلهم ومطاردتهم ليس فقط في الأراضي إنما أيضا داخل المنازل ومحاولة حرق وتحطيم المنازل. في هذا المنزل تحديدا الذي يحاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك عائلة كاملة علقت داخل المنزل، ونفذ المستوطنون الهجوم على العائلة بما فيهم النساء والأطفال دون أن تتمكن العائلة من الخروج، فقام المستوطنون بتحطيم محتويات المنزل. جنود الاحتلال الإسرائيلي الآن يعتقلون أحد الشبان الفلسطينيين في هذه المنطقة، قاموا بتكبيله وعلى ما يبدو أنه سيتم اعتقاله عند انسحاب جنود الاحتلال إذا انسحبوا من هذا المنزل الذي تعرض لهجوم واسع من قبل المستوطنين. نتحدث عن أوضاع صعبة سواء هنا في أوسارين وفي بيتا وفي بورين وفي بيت مرين وغيرها من قرى جنوب مدينة نابلس. لليوم الثاني على التوالي تتعرض هذه المناطق لهجمات منسقة من المستوطنين، ثم يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة ويقوم بطرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، ويبقى المستوطنون في هذه الأراضي ويقومون بسرقة ثمار الزيتون. يبدو أن هناك قرار لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الزيتون. هذا أهم موسم للمزارعين الفلسطينيين في القرى في الضفة الغربية، هو الموسم الأول للمزارعين الفلسطينيين، ويوميا نشهد هجمات المستوطنين لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة جدا من الأراضي المزروعة في الزيتون على امتداد الضفة الغربية، على امتداد التلال والجبال والوديان في الضفة الغربية. ما يمكن مشاهدته هو على المساحة الأكبر هي أشجار الزيتون، وبالتالي منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون هي

0: سياسة ممنهجة للسيطرة على هذه الأراضي، يقول أهالي هذه القرية وأهالي بلدة بيتا القريبة التي كنا فيها في ساعات الصباح وتعرضت لهجمات مشابهة لما يجري هنا. نشاهد هذه جموع الفلاحين الفلسطينيين، جموع المسارعين الذين تم طردهم من أراضيهم وجاءوا للاطمئنان على عائلة فلسطينية هنا في أوسرين تعرضت لهجوم واسع من قبل المستوطنين ونجت العائلة من موت محقق بعد أن حاول المستوطنون خلع الأبواب لقتل من بداخل هذا المنزل ولكنهم لم يتمكنوا من خلع الأبواب. المزارعون وصلوا للدفاع عن هذا المنزل وجيش الاحتلال الإسرائيلي وصل واقتحم المنطقة وقمع أهالي هذه القرية، منعهم من التصدي لهجمات المستوطنين المستمرة في كل أراضي الضفة الغربية وتحديدا في الأراضي التي يصل إليها قاطفو الزيتون.
1: نعم عميد، إذن هذا هو المشهد في بلدات جنوبية نابلس حيث يعتدي ويهاجم المستوطنون الأراضي الزراعية ويعتدون بالطبع على المزارعين الفلسطينيين ومنازلهم. شكرا جزيلا لك عميد شحادي من بلدة أوسرين جنوبية نابلس. قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي إن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: وإلى تطورات في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز. وأكد الناطق أن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل وإضعاف قدرة التشكيلات المستهدفة على مواصلة القتال وفق تعبيره. في سياق متصل، أفادت القوات الحكومية اليمنية من اندلاع مواجهات وصفتها بالعنيفة مع أنصار الله الحوثيين بجبل هان غربي تعز. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. وقال ماجد نزالي المتحدث العسكري للجيش اليمني إن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وأضاف أن العمليات شملت جبهات القتال في مديريات الحرد والساحل واكتاف، وصولا إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، مع تركيز مكثف على جبهات تعز. هذا ونشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابع للقوات الحكومية اليمنية تدمير رشاش لقوات أنصار الله الحوثيين باستخدام المسيرات في الجبهة الجنوبية لمأرب. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلف قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي إن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. وأضاف أن الحادثة خلف أضرارا في مبنى ومركبات. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وكان تحالف أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. عمر، أبدأ معك ببيانات القوات الحكومية اليمنية بخصوص المواجهات خاصة في محافظة تعز، حيث المواجهات على أشدها في هذه المحافظة.
4: نعم ريما، المواجهات مشتعلة حتى هذه اللحظة منذ قبل فجر اليوم، لكن الهجمات الحوثية المتكررة على المنفذ الغربي وبالتحديد عند جبل هان الاستراتيجي تؤكد القوات الحكومية المرابطة هناك بأن هذا الهجوم الحوثي أحبط. فانتقلت المعارك في هذه اللحظات إلى جبهة الدفاع الجوي وكذلك إلى المطار القديم والجبهة الشمالية، تتركز المعارك هناك بشدة، بالإضافة إلى جبهة الكدح التي تشهد مواجهات هي الأعنف منذ بدء الحرب في البلاد. وجبهة الكدح هي فاصلة بين مدينتي تعز والمخا، تؤكد القوات الحكومية هناك وقيادات عسكرية بأن قتل الحوثيين وجرحاه بالمئات منذ بدء المعركة فجر اليوم القوات الحكومية السلاح الجو اليمني هناك ينفذ عدة غارات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم في جبهاتهم في مواقع متفرقة وبالتحديد في جبهة الكدحة الاستراتيجية حيث تدور هناك أعنف المعارك، بالإضافة إلى أنه استهدف سلاح الجو اليمني استهدف مواقع وتعزيزات للحوثيين في منطقة بني بوكاري، وهناك تمركزت القوات الحكومية بالمرتفعات المحيطة بهذه المنطقة بعد تقدم نسبي للحوثيين هناك، بالإضافة إلى أنه استهدف عزلة الشريع بمديرية سامع استهدف تعزيزات للحوثيين هناك وفق مصادر ميدانية، وكانت قوات درع الوطن قد استهدفت تحشيدات للحوثيين في منطقة غيل بني عمر في مديرية الشمايتين الحدودية مع منطقة الوازعية غربي المدينة. تقول القوات الحكومية هناك أن هذا الاستهداف من قبل درع الوطن أسفر عن مقتل وإصابة العديد من جماعة الحوثيين، كما شنت المقاتلات الحربية للجيش اليمني مواقع للحوثيين في جبهتي راس وجردد وهما جبلان استراتيجيان. الحوثيون يتقدمون في القرى على الريف الجنوب الغربي لمدينة تعز، لكن القوات الحكومية صدت هجمات هي الأعنف للحوثيين في محيط مدينة تعز في المنفذ الغربي عند جبل هان، وجبل هان هو استراتيجي مطل على محور الضباب الخط الرئيس على المنفذ الغربي لمدينة تعز، وليس لأن هذا الجبل بحد ذاته هدف منفصل. إذن المعارك على أشدها في جميع المحاور في جميع الجبهات، لكن القوات الحكومية فعلا تؤكد أنها صدت هجمات كثيرة في محيط المدينة. الهجمة الأعنف للحوثيين على المنفذ الغربي أحبط كما تؤكد القوات الحكومية. في جبهة الكدحة قيادات عسكرية تؤكد أن قتل الحوثيين وجرحاه هناك بالمئات وسط قصف مدفعي عنيف للطرفين، وكذلك غارات تنفذ هناك ضد مواقع الحوثيين. في جبهة الكدحة التي تمتد إلى جبهة الوازعية، وفي الوازعية تحديدا في جبهة المنصورة تدور معارك عنيفة في هذه اللحظات بين قبائل الصبيحة بدعم من قوات العمالقة ودرع الوطن وبين جماعة الحوثيين، وجبهة المضاربة بمحافظة لحج في محور الأكحان، وكذلك في عزلة المحاولة تدور اشتباكات عنيفة في هذه اللحظات وسط قصف بالمسيرات من قبل درع الوطن والعمالقة. وهذه الجبهة هي محاذية لجبهة كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب وعلى مديرية ذباب بشكل عام. قوات العمالقة هناك عززت بشكل كبير واستهدفت تعزيزات حوثية، وكذلك استهدفت وحدة قناصة في أعالي الجبال المحاذية لجبهة كهبوب وفق ما أكدت مصادر عسكرية في العمالقة. قوات العمالقة هناك حشدت عسكريا ويعني في محاولة منها للتقدم باتجاه المواقع الحوثية، لكن الحوثيين هناك معززين هم الآخرون، وتجري في الحال اشتباكات بين الطرفين.
1: شكرا عمر.
4: في العموم الجبهات مشتعلة في محيط محور تعز وكل الريف الغربي لمدينة تعز.
1: نعم شكرا عمر. إلى خليل الآن، هل ما تزال جماعة أنصار الله الحوثيين تلتزم الصمت بشأن المواجهات والاشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية والتركيز فقط على ما يبدو على الغارات التي تشنها المملكة العربية السعودية على مواقعها؟
5: مرحبا ريما، يبدو أنه ليس صمتا ولكنها استراتيجية على ما يبدو في التعاطي مع هذه التطورات الميدانية، واستراتيجية إعلامية متبعة على ما يبدو وعسكرية متبعة في الغالب، وبالتالي تأتي بيانات بشأن التطورات الميدانية بين الوقت والآخر. صحيح أن التركيز في الغالب على الغارات الجوية التي تنفذ، وهناك تعاطي يومي وبيانات يومية على هذه الغارات وعددها ومواقعها والمواقع التي تستهدفها، سواء في تعز بالتزامن مع احتدام المواجهات أو في محافظات أخرى على غرار ما حصل من إعلانات في البيانات العسكرية خلال الساعات الماضية. كان هناك إعلان عن أن نحو 100 غارة نفذت خلال 24 ساعة فقط، استهدفت عددا من المحافظات، كان أبرز هذه المحافظات المستهدفة صعدة وتعز، لتصل وفقا للإحصاء الرسمي والعسكري هذه الغارات إلى نحو 1400 غارة حتى الآن منذ بدأ التصعيد الأخير. وهذا التصعيد الذي تشير إليه هذه البيانات دائما يشير إلى أن السعودية هي التي تنفذ هذه الغارات، لأن طرف الحكومة في عدن كما تقول هذه البيانات ليس لديه هذه التقنيات يعني المتمثلة بالطائرات F-15 والتايفون التي تنفذ بها أو من خلالها هذه الغارات، بل إن السعودية هي التي تنفذها كما تقول صنعاء، وعليه فإن هذا تصعيد يقتضي استمرار حملة التصعيد التي تقاد من صنعاء متمثلة بشن مزيد من الغارات والهجمات في الداخل السعودي. وبالتالي فإن البيانات تركز على هذه الغارات وتعتبر أن صنعاء ماضية في مبدأ أو معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، مع التأكيد بين الوقت والآخر على أن هناك هجمات تنفذ ضد طرف قوات الحكومة في عدن، ويتم بث مشاهد متعلقة بهذا الأمر والإعلان عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى أيضا من طرف قوات الحكومة في عدن. وبالتالي نحن أمام يعني هذا السيناريو المتبع في التعاطي مع الأحداث الميدانية التي تشهدها البلاد.
1: شكرا خليل القاهري من صنعاء. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أبوخ شمالي العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة ومخيمات استقبالهم.
6: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفذ الوحيد في مدينة أبوخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
7: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلوحنا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
6: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي، من منفذ مدينة أبوخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: نقل موقع أكسوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا بالأمس استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن. وقال أحد المسؤولين في إشارة إلى تطورات الأزمة في الشرق الأوسط إن أمورا حسمت أو على الأقل نوقشت بعمق خلال الاجتماع. وبحسب أكسوس شارك في الاجتماع كل من وزيري الخارجية ماركو روبيو والحرب تيكزت، فضلا عن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. في مضيق هرمز قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف من الجانب الأيسر. وأضافت الهيئة البحرية أن الحادثة وقعت على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في الوقت الراهن. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأفادت الهيئة بالسيطرة على الحريق مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية.

0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. ماذا يصدر عن إيران بخصوص الوضع في مضيق هرمز، وما سبب تأخر الموقف الإيراني من الرد الأمريكي على مقترحها؟
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن القول ريما هو يأتي في سياق التأكيد الإيراني المتجدد لأكثر من مناسبة، وآخرها بالطبع ما جاء من مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني الذي جدد التأكيد على أن طهران لا تزال تسيطر أو تزيد من قبضتها وإحكامها على مضيق هرمز، وأن المرور في مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بجزئية بالطبع من تراه طهران بإمكانه المرور عبر مضيق هرمز، على اعتبار أن هذا لابد أن ينسجم ويتطابق. يمكن الإشارة هنا إلى مشروع قانون البرلمان الذي يجري الحديث عنه الآن، وما يتم الكشف عنه بأنه لابد أن يتم هناك تنسيق مع الشق العسكري من إيران في المرور من مضيق هرمز، وأن هذا بالطبع ينسجم فقط مع السفن التي ليست في خانة العداء لإيران. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يجري التأكيد أيضا ريما بأن القطع العسكرية الأمريكية المتواجدة في المياه والتي تحاصر طهران والموانئ الإيرانية الساحلية الجنوبية بشكل عام هي تأتي بمسافة تبعد عن البلاد نحو 500 كيلومتر. هذا أيضا ما يجري التأكيد عليه من قبل الحرس الثوري، وهي تخشى الاستهدافات الإيرانية كما يقول الحرس. وهي
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المرجح أن تكون إيران مسؤولة، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران. قالت الشرطة البريطانية إنها وجهت تهمة إلى رجلين بالقيام بأعمال تمهيدية لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف الجالية اليهودية شمالية إنجلترا عشية يوم كيبور. وذكر محققون في قضايا مكافحة الإرهاب أن هناك مزاعم تفيد بتواصل الرجلين مع طرف ثالث خارج البلاد يحتمل وجوده في إيران فيما يتعلق بهذا المخطط، وسيمثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن اليوم السبت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط قريبا. وكان ترامب أكد أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل أعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام العشرين الأولى.
4: انفراجة بعد تصعيد. أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
5: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه، هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
4: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
6: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
4: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
7: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
4: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعا، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
3: عقد الإطار التنسيقي العراقي بدعوة من رئيس الحكومة علي الزيدي اجتماعا طارئا لبحث ما وصفه باستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة. وفي بيان ثمن الإطار مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة وفق تعبيره، مشيرا إلى التزامها بورقة الاتفاق التي قال إنها جاءت ثمرة جهود بذلتها أطراف عدة خلال الفترة الماضية. كما أشاد الإطار التنسيقي بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مثمنا ما وصفه بالدور الذي أداه التحالف في محاربة الإرهاب. إلى السودان، اتهم حاكم أقليم النيل الأزرق قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيرات استهدف منزله ومواقع مدنية في الأقليم. وقال الحاكم أحمد العمدة بادي إن الدفاعات الجوية للجيش السوداني تصدت الهجوم، مؤكدا أنه لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها، ودعا السكان إلى الوحدة والتماسك ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، مشددا على استمرار جهود تعزيز الأمن والاستقرار. وتعرضت مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق جنوبية شرق السودان لهجوم بالطائرات المسيرة نسبته مصادر محلية إلى قوات الدعم السريع. كما أشارت المصادر إلى تصدي مضادات الجيش السوداني للهجوم وتمكنها من إسقاط عدد من المسيرات في أجواء المدينة، في حين لم ترد معلومات رسمية بعد بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. صرح قائد الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني إسماعيل الطيب حسين إن قوات الفرقة تمضي في مرحلة متقدمة من العمليات لحسم التمرد، وأضاف أن الجيش السوداني عازم على تطهير إقليم النيل الأزرق من ميليشيا الدعم السريع وتعزيز الأمن في المناطق المحررة على حد تعبيره.
2: قلنا إحنا نطمئنكم، والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو ده خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
3: قالت شبكة أطباء السودان إن فريقها اطلع على مقاطع مصورة توثق تصفية عناصر تابعة لقوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وبحسب المنظمة فإن أعمال القتل تمت بدوافع إثنية وبناء على اتهامات للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة. قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكهافيستو سبل تيسير حوار وطني مدني شامل يقوده سودانيون، مؤكدا خلال منشور له عبر منصة إكس تواصل المساعي الأمريكية الرامية لإعلان هدنة إنسانية والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في السودان. تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات لحل جمعية الخط المشرفة على موقع إكفادا. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
8: فوق الهم العام، تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة وفائض عن حاجة مجتمع زهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
9: الصحفيين في تونس اليوم يشتغلوا في ظل مناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ المعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنه يمارسوا مهنتهم.
8: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
10: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحياناً تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
8: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين خصوصاً الجريئين منهم والمشاكسين، هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن أربعة من منظوريها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة. إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
3: وإلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بدوي انفجار شديد جراء إصابة مسيرة روسية الجسر الشمالية بالمدينة، وتظهر الصور انتشار ألسنة النيران في محيط المكان وتوجه خدمات الطوارئ ناحية الموقع. إذا نتابع هذه التطورات، خاصة ما حصل من هجوم روسي في مدينة دنبرو. معنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. إياد، ماذا في التفاصيل وهل من معلومات حول انتهاء عمليات البحث عن مفقودين من المبنى المدمر؟
11: نعم ريما، فيما يتعلق بالعاصمة كييف، كادت يعني تنعم العاصمة كييف بعدد محدود من الساعات خلال ساعات الليل بالهدوء النسبي، إذ لم تدوي صافرات الإنذار فيها ولا مرة تقريبا، لكن مع يعني ساعات الصباح الأولى انطلقت صافرات الإنذار، قبل قليل دوت الصافرة الرابعة والمنذرة بوجود مسيرات في أجواء العاصمة. إحدى هذه المسيرات صباح اليوم كان قد سمع دوي انفجار بعد إصابة إحدى هذه المسيرات للجسر الشمالي في العاصمة كييف، والذي يصل ما بين ضفتي المدينة اليمنى واليسرى عمدة المدينة. فيتالي كليتشكو تحدث عن أضرار لحقت بالجسر جراء هذا الاستهداف، هناك يعني أضرار لحقت بالطريق العام وأيضا أضرار لحقت بالشبكة الكهربائية الملحقة بهذا الجسر والخاصة بتغذية الحافلات الكهربائية. السلطات الأوكرانية اتخذت إجراءات بغلق هذا الجسر أمام حركة المركبات والحافلات الكهربائية، ولا يزال طبعا هذا الموضوع لغاية الآن يعني فرق من الصيانة والتابعة لوزارة الطاقة كانت قد هرعت إلى المكان مع فرق الإنقاذ، وذلك من أجل التحقق من هذه الضربة ومن الأضرار التي لحقت بالجسر. هذا هو الجسر الثاني الذي يستهدف خلال يومين بعد استهداف القوات الروسية للجسر الجنوبي لأربع مرات خلال 24 ساعة، وهناك كانت قد لحقت أضرار كبيرة بهذا الجسر وهو مغلق بطبيعة الحال من قبل السلطات في كلا الاتجاهين. طبعا فيما يتعلق بالضربات والهجمات على دنيبرا بتروسك، الإدارة العسكرية تحدثت أن الساعات الماضية كانت قد شهدت المدينة وعدد من ضواحيها هجمات روسية بالمسيرات، تحدثت عن 10 غارات جوية شنتها المسيرات الروسية على وسط المدينة، أحد المباني السكنية كان عرضة لهذه الهجمات. ثلاث مسيرة أصابت بشكل مباشر هذا المبنى السكني في آخر التحديثات التي صدرت من الإدارة العسكرية. هناك كانت قد اندلعت النيران في الطوابق العليا من هذا المبنى وهرعت إلى هناك فرق الطوارئ والإنقاذ. الحديث يجري الآن عن 4 إصابات في صفوف المدنيين مع إجلاء عدد من الساكني هذا المبنى إلى مناطق آمنة. ولا تزال هذه العملية عملية البحث والإنقاذ جارية في هذا الموقع لغاية الآن بحسب ما تذكره هيئة الطوارئ الأوكرانية، لأن هناك بلاغات تتحدث عن مفقودين جراء هذه الضربات. طبعا ضربة أخرى كانت استهدفت مركز أعمال أيضا في وسط المدينة، مدينة دنيبرو بالتحديد. أيضا كان هناك أضرار جسيمة لحقت بهذا المبنى جراء هذا الاستهداف.
3: شكرا إياد الساتي من كييف.
11: نعم ريما.
3: تصدرت دعوات تعزيز دفاعات أوروبا ودعم روسيا مناقشات منتدى هلسنكي للأمن وسط تحذيرات من أن انتهاء الحرب لن ينهي التهديد الروسي. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في مشاركة افتراضية أن أمن بلاده يحتاج إلى صناعة دفاعية حديثة وتحالفات قوية، معتبرا عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو ضمانتين أساسيتين له، فيما حذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو من استمرار التهديد الروسي بعد الحرب. ويبحث المنتدى في يومه الثاني التعاون الدفاعي الأوروبي وأمن الطاقة والتكنولوجيا العسكرية. من هلسنكي ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي زاهر عمران. أهلا بك زاهر في اليوم الثاني لأعمال المنتدى، ما الذي ننتظره من نقاشات حول مستقبل الأمن الأوروبي؟
12: جدول أعمال مزدحم في اليوم الثاني لمنتدى هلسنكي للأمن في الواقع ريما، ينصب بمجمله على أنواع مختلفة ربما من التهديدات التي تواجهها القارة الأوروبية من روسيا فيما يتعلق بهجمات الدرون وأيضا الأمن السيبراني وأيضا أمن الطاقة على وجه التحديد، بالإضافة أيضا إلى التمويل السياسي الذي تحدثت عنه أيضا رئيسة مولدوفا البارحة، والتي قالت بأنه من الضروري عدم التقليل من التدخل الروسي في الشؤون الداخلية للدول الحدودية باستغلال الانقسامات المجتمعية، خاصة في دول توجد فيها عرقيات روسية كجزء من السكان سواء في مولدوفا أو فنلندا أو حتى في غيرها من دول البلطيق. لذلك هنا يعني ترتكز النقاشات بشكل أساسي حول كيفية تفعيل آلية هجينة دفاعية وليس فقط آلية تقليدية كما هو الحال خلال العقود السابقة التي كانت تركز بشكل أساسي على وجود الناتو وعلى وجود الجيوش التقليدية التي يمكن لها أن تقف في وجه أي تهديد روسي مع اختلاف وتنوع آليات التهديد التي تتبعها روسيا. لكن ما رشح من الآن حتى الآن من هذا المنتدى يتعلق في التمييز بين حدود الحرب والسلم نتيجة هذه التهديدات، وهو ما سلط عليه الضوء بشكل واضح الرئيس الفنلندي البارحة ألكسندر ستوب، وأيضا جل التصريحات التي سمعناها اليوم بما فيها تصريحات من الناتو الذي يبدو أكثر ربما توجها نحو اعتماد آليات مختلفة بالإضافة إلى الآليات الدفاعية التقليدية سيما، وأن أيضا دول تابعة للناتو أصبحت لها حدود برية مباشرة مع روسيا. نتحدث تحديدا عن فنلندا التي تجمعها مع روسيا حدود برية تصل إلى نحو 1400 كيلومتر، وهي دولة لها ثقل عسكري واستراتيجي كبير في الواقع ضمن هذه المعادلة. لذلك اليوم الثاني من هذا المؤتمر سيركز على مفردات منها التكنولوجيا العسكرية، التصنيع العسكري، التكامل أيضا الدفاعي الأوروبي، وأيضا الإنفاق الدفاعي الذي تحاول الدول الأوروبية زيادته لتعويض النقص تحديدا الأمريكي الناتج عن انسحاب ترامب أو عدم رغبته على الأقل في دعم منظومة الدفاع الأوروبية عبر الناتو، وهو ما يشكل هاجس حقيقي في الواقع للمؤتمرين هنا.
3: شكرا زاهر عمران من هلسنكي. وبالعودة إلى التطورات في الضفة الغربية، مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية خلال موسم الزيتون، معنا من بلدة أوسارين جنوبية نابلس مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. وعميد، موجود من داخل المنزل الذي اعتدى عليه المستوطنون طبعا مع الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى البلدة. عميد تفضل.
13: نعم، مستوطنون هاجموا هذا المنزل الذي تمكنا من الوصول إليه بعد ابتعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي قليلا عن هذه المنطقة. المستوطنون وصلوا إلى هذا المنزل في قرية أوسارين جنوب مدينة نابلس، نفذوا هجوما على حقل للزيتون قريب من هذا المنزل، ومن ثم أكملوا طريقهم وهاجموا هذا المنزل وحاولوا خلع الباب على مجموعة من الأطفال والنساء داخل هذا المنزل للاعتداء عليهم، ولكنهم لم يتمكنوا من خلع الأبواب وسط حالة من الرعب كانت داخل هذا المنزل بين النساء والأطفال. وهو في المناسبة هو منزل أمين سر حركة فتح في قرية أوسارين نضال عديلي، الذي سنتحدث معه الآن عما جرى له وفي هذا المنزل ولعائلته خلال وجودهم في هذا المنزل. وتعرضت الأرض القريبة من هذا المنزل لهجوم للمستوطنين، وتم نقل عدة إصابات في صفوف المزارعين نتيجة لهذا الهجوم. نضال، شو اللي صار؟
14: يسعد صباحكم الجميع. أول إشي الجريمة الإسرائيلية المتكررة بكل بلاد، بأوسارين وبغير أوسارين، اللي هي عمر العالم جميعه، هذا جزء من الجريمة اللي بتصير كل يوم، صار اليوم في بيتي مثل ما بصير في كل بيوت فلسطين. أنا بشغلي الأولاد والمرأة بالدار بيتصلوا علي تلفون بحالة هلع شديد، تقول المستوطنين كسروا الباب اللي هذا، قلت لا بهمش، المهم انتو، بتقول لي بكسر في الباب اللي في الشباك اللي جوا وبحاول انه يدخل جوا. تخيل كمية الخوف والهلع اللي عند الأولاد، بقولها سكروا حالكم، سيارات بهمش، الكزاز بهمش، أهم إشي انتو. المرة منهارة من الخوف، الأولاد منهارين، عياط. 30 مسلح هجموا على المنطقة هاي، فيها حقل زيتون مر عمرها 60 سنة وثلاث أولادها كسروهم تكسير، هايهم في إشي في طبقية في العربة التخصصي وإشي في المستشفى التخصصي بحالات خطيرة، إصابات خطيرة. هذا المشهد اللي هو الموجود حاليا عندنا. إحنا بنسأل سؤال، قبل شهر انصاب مستوطن بجوريش، قبلان سكروا فلسطين كاملة، مظبوط، والعالم كله شايف، سكروا رام الله ونابلس والبلاد كلها، واجوا اعتقلوني على 4 الصبح، شوف انا وين وقبلان وين، اعتقلوني على 4 الصبح واعتقلوا 20-30 واحد من البلد على اساس احنا مش فاهمين ايش. شوفي هاي رسالة من الكابتن انور اللي هو ماخذ المنطقة جديد، بقول لك انا بدي اضبط المنطقة، بقول له ايش تضبط، انا عندي شركة كرميد وانا شو عاملين، يعني انا نايم في داري شو؟ قال لا، قلت له بالنسبة للمستوطنين كان يعني انه رسالته انه مجموعات الواتساب هاي مزعجه بالنسبه لهم، مش لازم يكون عندنا مجموعات، لازم المستوطنين يجوا يكسروا دار ما حدا يلحق يوصل من البلد. تمام، هم شو بدهم اليوم؟ طبعا الجريمه المنتظمه كالتالي، اجوا الجيش بعدها، واحنا عارفين انه راح يجي الجيش، وانا قلت لهم بصوت عالي انتم بتعرفوا انه هذا الحكي مجهزين حالكم من الصبح، جريمه متكامله مسرحيه كامله مشان هم يجوا، وانتوا تبقوا مستعدين، انتوا بتدشروا 30 مستوطن من غير ما حمايه،
13: مسلحين 30 مستوطن
14: مسلحين، والتندر نفسها اللي بتكون بالجهه المقابله محملتهم وبتنزلهم، بعدها بتحمل جيش وبتيجي بتنزل فيهم على الجهه هاي. مسرحيه وجريمه متكامله، بعدوا حالهم انه هم يعني الجيش جايين يشوفوا شو في الكاميرات. قلت له ايش تشوف انت بتطير درون كل يوم وبتعرف شو المنطقه هاي، بتعرف انه ولا واحد بيقدر يوصل من السد وتحت، احنا هان قاعدين في دورنا مزارعين هان في نص البلد، لو انه الحقل في الطرف بنقول والله يا عمي.
0: راديو الحريه
15: 92.7 FM.
16: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: غربية مدينة غزة، منظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. تصاعد لهجمة المستوطنين بالتزامن مع موسم الزيتون في الضفة الغربية. قوات الاحتلال تعتدي على المزارعين في بلدة بورين جنوبية نابلس.

0: أهلا بكم ونبدأ من التطورات في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 71 استهدافا لتجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز، مؤكدا أن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل والإضعاف من قدرة التشكيلات المستهدفة على مواصلة القتال وفق تعبيره. في سياق متصل، أفادت القوات الحكومية اليمنية باندلاع مواجهات وصفتها بالعنيفة مع أنصار الله الحوثيين بجبل هان غربية تعز. من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن قصفا مدفعيا للقوات السعودية استهدف مديرية غمر الحدودية. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. قال ماجد نزيلي المتحدث العسكري للجيش اليمني أن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. أضاف نزيلي أن العمليات شملت جبهات القتال في مديريات الحرض والساحل وكتاف وصولا إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج صنعاء وصعدة، مع تركيز مكثف على جبهات تعز. هذا ونشر أعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الحكومية اليمنية تدمير رشاش لقوات أنصار الله الحوثيين باستخدام المسيرات في الجبهة الجنوبية لمأرب. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، خلف قتلى وجرحى من المدنيين. قال الدفاع المدني السعودي أن شخصا واحدا أصيب جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. وأضاف أن الحادثة خلف أضرارا في مبنى ومركبات. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بكما. أبدأ معك خليل فيما تقوله حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن المعارك المحتدمة تحديدا في تعز.
1: مرحبا محمد، كالعادة ليس هناك بيانات تفصيلية أو يومية تتعاطى مع ما يدور في جبهات القتال الداخلي لا في تعز ولا في غيرها إلا بشكل متقطع من خلال ما يبث عبر الإعلام هنا من مشاهد تقول إنها تستهدف القوات التابعة لحكومة عدن في أكثر من اتجاه، مع الخوض بنوع من التفصيل فيما يخص أن هناك سقوط قتلى وجرحى وأسرى أثناء بث هذه المشاهد، ولكن التركيز بشكل أكبر هو على الجزء الآخر من المشهد وهو المتمثل بتصاعد وتيرة الغارات الجوية. ذلك أن الجانب العسكري في صنعاء يحصي هذه الغارات بشكل يومي تقريبا، ويقول بأن هذه الغارات تنفذها السعودية والجانب السعودي بشكل دائم، وبينما قوات الحكومة في عدن تقول بأنها هي التي تنفذ هذه الغارات من خلال طياريها وطائرات تتبعها وتنفذها على مواقع وثكنات وتجمعات تابعة لقوات حكومة صنعاء. وبالتالي التركيز على هذه النقطة، حيث أن الإحصاءات الرسمية العسكرية تشير إلى أن عدد هذه الغارات منذ بدء التصعيد الأخير يكاد يصل إلى 1400 غارة جوية وصاروخ، وخلال 24 ساعة كان هناك ما يقرب من 100 غارة وفقا لما أعلن بشكل رسمي. وهذه الغارات طبعا توزعت بين عدد من المحافظات أبرزها صعدة وتعز. كان العدد الأكبر من هذه الغارات هو على صعدة، حيث شهدت أو استهدفت عددا كبيرا من المديريات التابعة لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. بعد ذلك جاءت محافظة تعز، وفقا لما أعلن رسميا عدد كبير من هذه الغارات أيضا نفذ على ما يبدو في المواقع والمناطق التي تشهد اشتباكات ومواجهات بين الطرفين. محمد،
0: شكرا لك خليل القاري في صنعاء. وإلى عدن مع عمر المجرمي. عمر، ماذا تقول رواية الحكومة اليمنية والقوات الحكومية عن جبهات القتال؟
2: محمد، التطورات العسكرية مستمرة والعمليات العسكرية كذلك في تعز تحديدا متواصلة. أسفرت المواجهات حتى اللحظة في الجبهة الشرقية عند محيط جولة القصر في تعز عن تدمير دبابتين وآليات عسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين جراء هذه المواجهات، وفق ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية مشاركة في هذه العملية. أما قيادة محور تعز تؤكد بأن الهجمة الأعنف في جبهتي الغربية في هان الاستراتيجي وكذلك في الكدحة كسر الهجمة العنيفة هناك، وفق ما أكدته قيادة محور تعز العسكري. المواجهات محتدمة في هذه اللحظات في أكثر من موقع وفي أكثر من جبهة، وتحديدا في الريف على الجنوب الغربي وتحديدا في منطقة الحجرية تدور هناك أعنف المواجهات. في منطقة جبل حبشي تدور مواجهات عنيفة في الأثناء بين قوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تقدم نسبي للحوثيين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى عزلة سامح حيث تدور المواجهات. قبل قليل نفذ سلاح الجو اليمني غارات على مواقع الحوثيين في عزلة شريع، وعزلة سامع هي الحزام الجبلي الجنوبي.

0: إلى أن قوات العمالقة إلى أن قوات درع الوطن كانت قد استهدفت في ساعات الصباح الأولى تحشيدات للحوثيين في منطقة بني عمر، وأسفر عن هذا الاستهداف قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات العسكرية وفق ما أكدته مصادر حكومية في تلك الجبهة. في جبل جردد الاستراتيجي نفذ سلاح الجو غارات على مواقع متقدمة للحوثيين في هذا الجبل، بالإضافة إلى منطقة الوازعية التي تدور فيها اشتباكات متقطعة في منطقة المنصورة على غرب مدينة تعز. هناك ايضا تحشيدات عسكريه يعني باتجاه منطقه مقبنه والبرح قادمه الى نحو مدينه تعز. القوات الحكوميه تقول انها دمرت عددا من الانساق الحوثيه وافشلت هجمات متكرره للحوثيين في الجبهتين الغربيه وتحديدا عند جبل هان الاستراتيجي المطل والمسيطر على محور الضباب الاستراتيجي شريان الحيوي الى مدينه تعز، وكذلك في منطقة الراهدة آليات عسكرية ومقذوفات للقوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين وفق ما أكدته مصادر عسكرية في محور تعز. إذن الجبهات في محور تعز مشتعلة سواء في محيط المدينة أو في عزل الريف، بالإضافة إلى أن هناك مواجهات في منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، وهذه الجبهة تسيطر عليها قوات العمالقة الحكومية تستهدف آليات عسكرية، ولأن التحشيدات والتعزيزات إلى هذه الجبهة لا تنقطع استهدفت تعزيزات وآليات العسكرية للحوثيين حاولت التقدم باتجاه هذه المرتفعات الحاكمة. هذه تفاصيل مجريات المعركة حتى هذه الساعة. محمد،
1: شكرا لك عمر المجرمي في عدن. ينضم إلينا اللواء محمد صمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية من عمان. لواء صمادي أهلا بك. تعز تبقى العنوان الرئيسي للمواجهات، تضاف إليها الغارات الجوية التي تشن. السؤال يا محمد، ما يسمى بالتقدم الجزئي للحوثيين، كيف يتم وصف التفوق الجوي الواضح للقوات الحكومية، وأيضا ما المتوقع أمام الوتيرة الحالية في تعز؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. عندما نأخذ بعين الاعتبار الأنساق الحوثية القتالية، أستطيع أن أرى بأن الحوثيون يدفعون بأنساق قتالية متتابعة حقيقة. لماذا هم صامدون أمام هذا الكم الكبير من الغارات الجوية؟ أستطيع أن أقول بأنهم تعودوا خلال الخبرات السابقة، وكذلك عندما يستخدمون الأنساق هم يستخدمون أسلوب الضغط المتتابع. يعني النسق الأول يكون لاستكشاف الدفاعات الحكومية واختبار نقاط الضعف، بالإضافة أن النسق الثاني يتم إدخال قوة أكبر من قوات الحوثيين لاستغلال أي اختراق، والنسق الثالث يتم إدخال تعزيزات لاستدامة الاختراق أو تثبيت المواقع. ولذلك أستطيع أن أرى بأن المعارك هي تجري ما بين كر وفر ما بين الطرفين، يعني استمرار معارك تعز في محاور المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية وأطراف المدينة. وهنا يعني تعز تبرز هي الجبهة الأكثر حساسية، ليس بسبب شدة القتال، ولكن النقطة المهمة كذلك لأنه موقعها يربط بين مرتفعات داخلية، بين الساحل الغربي، منطقة المخا، باب المندب، الطرق المؤدية إلى عدن ولحج، والعمق العملياتي للحوثيين في غرب اليمن. ولذلك أرى يعني الخريطة العملياتية من وجهة نظر تحليلية، هناك ثلاثة أحزمة مترابطة تجعل تعز مفصل عملياتي. يعني ما الحزام الأول من صعدة إلى صنعاء وتعز، والحزام الثاني من تعز إلى الوازعية والمخا باب المندب، والحزام الثالث من تعز ولحج وعدن. لماذا يصمد الحوثيون؟ لأن هذه هي معركة استماتة الآن. إذا خسر الحوثيون معركة تعز فإن يعني ستكون هناك مآلات كبيرة وتغير في خريطة السيطرة العملياتية. أستطيع أن أرى أنه الآن هي معركة استنزاف، ولكن إذا تمكنت القوات الحكومية أن تحقق نجاحات باستغلال هذا الكم الكبير من الدعم الجوي، باعتقادي ستميل خريطة السيطرة إلى صالح القوات الحكومية. ولكن هذا التقدم والكر والفر من قبل كلا الطرفين، وهذا الاستنزاف لكلا الطرفين، وهذه العمليات التي تجعل عمليات التقدم بطيئة من قبل كلا الطرفين بسبب قتال الاستماتة، حيث أن القوات الحكومية لديها ميزة وأفضلية في قوة النيران، ولكن القوات الحوثية لديها القدرة والمناورة التكتيكية

0: المبادرة العملياتية بشكل أفضل.
1: طيب اللواء محمد، أنوه قبل أن نستكمل نقاشنا إلى هذا الخبر العاجل. القوات الحكومية اليمنية تقول أحبطنا هجوما للحوثيين على جبل هان وحضران وجبهات تعز الغربية وكبدناهم عشرات القتلى. إذا تقول القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما للحوثيين على جبل هان وحضران وجبهات تعز الغربية، وتقول أنها كبدت الجماعة عشرات القتلى. لواء محمد، يعني هناك أيضا ما يقرأ في هذا البيان أسأل عنه. بيانات القوات الحكومية متتالية وتنشر تباعا، بينما نوعا ما ننظر إلى ما ينشره الحوثيون في شأن البيانات العسكرية ليست كثيرة لواء محمد، وهذا جزء من الحرب. أسأل عن هذه النقطة وعن أهمية المنطقة المذكورة في البيان.
0: يعني إذا لاحظنا الحوثيون ليس فقط في هذه الحرب وإنما في جميع الصراعات السابقة، هذه نمطية في أسلوب الحرب النفسية الذي ينتهج الحوثيون، لا يعلنون عن خسائرهم، معلومات مقتضبة جدا، لا يصرحون ما هي أنواع
2: راديو
0: الأخطاء
2: الحرية
3: من 97 بالعشرة اف ام اف ام اف ام.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. تسميات غارة وعملية استهداف تستهدف التجمعات والعناصر والآليات، ولذلك يعني هناك باعتقادي قدرة على التدمير، ولكن كما ذكرنا الأنساق القتالية التي يدخلها الحوثيون بمناورات ومرونة تكتيكية تجعل لديهم قدرة على يعني الاستدامة في هذه العمليات، ولكن هذا لا يعني بأنهم قادرون على أن يستمروا إلى الأبد. يعني هذه الغارات الجوية قادرة على أن تحدث التدمير وتضعف القدرات الحوثية، ولكن هذا يعتمد على مدى قدرة الحوثيون على الاستمرار والمقاومة وتحمل الاستنزاف بسبب الضربات الجوية.
2: نقطة أخيرة لواء محمد فيما يعنى بحرب الاستنزاف تحديدا، أي هي العوامل التي من شأنها أن تحدد كفة أو الكفة التي سترجح في النهاية، خصوصا وأن لا يبدو أن أحد الطرفين مستعد للتنازل، خصوصا في تعز هذا الصراع المحتدم على السيطرة عليها؟
1: كلا الطرفين يقاتلان عن عقيدة قتالية، اليمنيون دائما هم أشداء في القتال وصلبين، وليس من السهولة أن يكون هناك استسلام أو تراجع، ولذلك عملية الحسم العسكري قد تكون صعبة. هي الآن أستطيع أن أقول بأنها محرقة تحرق الأرض اليمنية وتريق الدماء اليمنية، وقد تستمر إلى وقت أطول إلا إذا كان هناك تدخل دولي أو أن يكون هناك ما يخطط له في الإقليم على مستوى دولي لأن يكون هناك محاولة لتسريع الحسم، ولكن باعتقادي هذه حرب استنزاف قد تطول.
2: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية، كنت معنا من عمان. ننوه لهذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي جرحى في استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إذن يقول مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا، أسفر الاستهداف عن وقوع جرحى وكان عبر مسيرة للاحتلال الإسرائيلي. أفادت وكالة رويترز عن مسؤولين إقليميين وغربيين أن السعودية تخطط لشن هجوم على جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن في وقت تدرس فيه خيارات عسكرية عدة. بحسب الوكالة تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم أوسع على جبهات متعددة. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أوبخ شمالي العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة ومخيمات استقبالهم.
3: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفد الوحيد في مدينة أوبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني، من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
4: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين، يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلوحنا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
3: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي.
2: يتواصل التصعيد في مضيق هرمز. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتي نفط لضربات خلال الساعات الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا بالأمس استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
5: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة مقابل رسائل إيرانية أكثر تشدداً بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
2: نذهب الآن إلى الضفة الغربية لمتابعة التطورات هناك في أسرين مع عميد شحادي في جنوب نابلس. عميد، اعتداءات مستمرة، إذن المشهد لديك.
6: نعم، الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المنزل الذي تعرض لهجوم من قبل المستوطنين في بلدة أسرين جنوب مدينة نابلس. جنود الاحتلال الإسرائيلي بدأوا بطرد الصحفيين من هذا المنزل الذي هاجمه مجموعة من المستوطنين، وقاموا بتحطيم محتويات هذا المنزل. نشاهد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن على مدخل المنزل في هذه الأثناء، ويقومون أيضا بالتقاط صور في هذه المنطقة. يقول صاحب المنزل إن ما يجري هنا مسرحية من قبل جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين يريدون التظاهر بأنهم يجرون تحقيقا في هجمات المستوطنين على هذا المنزل وغيره من المنازل. نتحدث عن إصابات كانت في هذا الموقع، سواء في المنطقة المقابلة لهذا المنزل وهو حقل زيتون اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن هاجمه المستوطنون تماما في المنطقة المقابلة للمنزل، وبعد ذلك الآن يقتحمون هجوم للمستوطنين، قاموا بتحطيم هذا المنزل كما نشاهد. جيش الاحتلال الآن يقتحم المنطقة، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بطردنا من هذا الموقع. سنحاول أن نلتقط الصور من الخارج. الآن الجيش، جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال يقتحمون المنزل الذي تعرض لهجوم من قبل المستوطنين في قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس. ما جرى هنا محمد أن مجموعة كبيرة من المستوطنين 30 مستوطنا مسلحا وفقا للعائلة التي تعيش داخل هذا المنزل اقتحموا حقل الزيتون، هذا الحقل الذي أمامنا هنا، اقتحموا هذا الحقل واعتدوا على عائلة فلسطينية مسن ومسنة وأولادهم تعرضوا للضرب المبرح على يد المستوطنين في هذا الموقع، وقاموا بضربهم بالحجارة على رؤوسهم، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مركبات أوصلتهم إلى طواقم الهلال الأحمر في الخارج، ومن ثم قامت طواقم الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى المستشفى. انتشار كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي حقيقة في محيط المنزل في هذه الأثناء. المستوطنون بعد تنفيذ الهجوم على المزارعين نفذوا هجوما على المنزل مقابل حقل الزيتون، وبدأوا بتحطيم محتويات المنزل. كان داخل المنزل عائلة مكونة من 3 أطفال وأمهم كانوا داخل المنزل، وبدأ المستوطنون بخلع الأبواب الداخلية في محاولة للدخول إلى داخل المنزل والاعتداء على الأطفال وأمهم الذين نجوا من موت محقق، لأن المستوطنين فشلوا في خلع أبواب المنزل وقاموا بتحطيم المركبات وتحطيم الزجاج الخارجي للمنزل واعتدوا عليه قبل أن يصل مزيد من المزارعين الذين كانوا في محيط المنطقة، وحاولوا الدفاع عن هذا المنزل ليبتعد المستوطنون قليلا، ثم يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة مرتين. في المرة الأولى طرد المزارعين، أطلق قنابل الغاز باتجاه مجموعة من المزارعين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى محيط هذا المنزل، وفي المرة الثانية الآن يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى المنزل الذي تعرض للهجوم. نتحدث عن هجمات مستمرة منذ ساعات الصباح في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، تحديدا تستهدف هذه الهجمات قاطفي الزيتون الذين حاولوا الوصول إلى حقولهم لقطف ثمار الزيتون، وتعرضوا لهجمات وكمائن من قبل مستوطنين مسلحين أطلقوا النار بداية في بلدة بيتا القريبة، ومن ثم في ملاصقة لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس كان هناك هجمات متزامنة على بلدة بيتا وقرية أوصرين وبورين جنوب مدينة نابلس، وأيضا بيت مرين شمال مدينة نابلس التي أحرق المستوطنون أراضي الزيتون فيها وهاجموا المزارعين الفلسطينيين. نتحدث على الأقل عن 10 إصابات في هذه المناطق كلها، منهم من تم نقلهم إلى المستشفى ومنهم من تم علاجهم ميدانيا قبل أن يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي كل هذه المناطق. ويقول أصحاب هذه المنازل ويقول المزارعون الذين التقيناهم هنا وسألناهم عما يجري معهم، قالوا إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن مسرحية الآليات.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومة واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: ذات الولايات المتحدة الأمريكية البحرية، وكذلك التصريحات والتهديدات القادمة من واشنطن محمد، يأتي الرد عليها إيرانيا وعلى لسان العسكر بأن طهران لا تزال تحكم سيطرتها على مضيق هرمز بشكل واضح وبقوة أكثر مما كانت عليه، وهي تمتلك قدرات واسعة على صعيد التكنولوجيا الحديثة، استخدمت جزء منها وفقا لما يؤكد عليه نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات، واستخدمت جزء من هذه التقنيات وهذه التكنولوجيا في آخر المواجهات، وهناك جزء سيبقى يشكل عنصر المفاجأة في أي مواجهة مرتقبة، وهي التي ستحسم المواجهة في الميدان كما يقول الإيرانيون. بالرغم من أن هذا الخطاب محمد بموازاته هناك مساعي دبلوماسية، ويجري الحديث أيضا بأن الرد الأمريكي الذي وصل إلى طهران عبر الوسطاء لا يزال يدرس على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أبعاد مختلفة، سياسيا اقتصاديا عسكريا، ولا بد أن يتم اتخاذ القرار بكافة أعضاء هذا المجلس وبالطبع برعاية المرشد مجتبى خامنئي، وبالتالي بموازاة دراسة إيران للرد الأمريكي تحافظ على ردودها على الولايات المتحدة الأمريكية في مساحة التصعيد. لماذا محمد؟ لأن كل التوقعات هنا في إيران بإمكانية أن يكون هناك احتمالية لهجوم مباغت إن كان أمريكي أو إسرائيلي يسبق انتخابات كلا البلدين، وبالتالي قد يكون هناك احتمالية لتصعيد، وهذا ما يتجهز له الإيرانيون على صعيدين عسكري وكذلك في المساحة السياسية.
5: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران. قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إنه من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، ذلك بعدما أعلنت الشرطة يوم الخميس الماضي اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأعلن ستريتينغ أن وزارة الدفاع تبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، ونسب لرئيس الوزراء قوله أنه من المرشح أن تكون إيران مسؤولة، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران.

0: في غزة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف مدفعي إسرائيلي غربي مدينة رفح وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين في قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن الاستهداف طاول الطابق الأرضي من عبارة الأصالة غربية دوار حيدر غربية المدينة.
1: كنا نايمين بأمان الله الساعة واحدة ونص، صار انفجار ضخم كبير ومنهم استشهدوا 4 نساء ومن ضمنهم 2 مسيحية، والله يفرجها يا رب هيك، ولسه الحرب ما خلصتش.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة هذا قد طالبت الممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية. ينضم إلينا زاهر الوحيدي مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة. أهلا بك معنا سيد الوحيدي. يعني إسرائيل تستمر في سياستها بمنع دخول المساعدات الطبية وأجهزة مفصلية وأساسية في عمل الهياكل الطبية. أسألك عن المشهد بهذا الخصوص والوضع العام للهياكل الطبية في ظل المنع الإسرائيلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن نقترب من ذكرى 3 سنوات للحرب، والمنظومة الصحية في الاستهداف، ما زلنا نعاني من عجوزات كبيرة ومن نقص شديد في الأدوية وفي المستهلكات الطبية وفي الأجهزة التخصصية. يمكن في بداية تقريركم أشرت إلى ما يتعلق بالقيود على إدخال الأطراف الصناعية للجرحى والمصابين الذين هم بحاجة لأطراف. يعني تقريبا 5000 مبتور الأطراف في قطاع غزة بحاجة لهذه الأطراف، أيضا 2000 آخرين لديهم إصابات في الدماغ والنخاع الشوكي، يعني هم أيضا بحاجة إلى أدوات وأجهزة مساعدة تمكنهم من الاستمرار في التعافي والحياة. 5000 مريض أو 5000 مصاب الذين لديهم بتر، 80% منهم البتر في الأطراف السفلية و 20% منهم البتر في الأطراف العلوية، وهذا يظهر مدى الحاجة الماسة لإدخال الأدوات المساعدة والأطراف الصناعية التي تمكن من هؤلاء المصابين من اندماجهم في المجتمع والقيام بممارسة حياتهم بشكل طبيعي. يمكن لعل الأبرز أيضا أنه العجز في الأجهزة الطبية وصل والتشخيصية إلى حد غير مسبوق. إحنا بنتحدث عن 17 جهاز أشعة مقطعية في قطاع غزة كان يعمل قبل الحرب، يعمل منها الآن 5 أجهزة فقط، يعني واثنين منهم متعدد الشرائح، أجهزة أشعة مقطعية متعددة الشرائح. طبعا هذه الأجهزة الخمسة تقدم خدمات لما يزيد عن 2 مليون مواطن. تصوروا معي أنه كم العبء على هذه الأجهزة على عدد المواطنين وعدد المرضى الكبير جدا في قطاع غزة، هذا يعرضها لأعطال مستمرة. الصيانة لم تعد تجدي نفعا، يعني الصيانات المتكررة لهذه الأجهزة ربما هي مهددة للتوقف في أي لحظة. يمكن شاهدنا مؤخرا توقف مستشفى الأهلي العربي عدة مرات عن العمل، جهاز التصوير الطبي الذي لديهم. طبعا أيضا هنالك عجز كبير في الأجهزة التشخيصية الأخرى، أجهزة الأشعة الملونة، أجهزة تفتيت الحصى، أجهزة تصوير الثدي، الماموغراف، هذه كان عندنا أكثر من 15 جهاز قبل الحرب، الآن فقط 5 أجهزة. هذا حد من قدرتنا على التشخيص المبكر لسرطان الثدي والمسح السكرينينج لسرطان الثدي. كنا سابقا قبل الحرب نستطيع اكتشاف مبكر مئات الحالات قبل في مراحل مبكرة، وكانت فرص التشافي والاستشفاء عالية جدا. الآن للأسف الشديد لا نستطيع الاكتشاف المبكر. عدد حالات سرطان الثدي التي تم اكتشافها في الحرب تزيد عن 900 حالة. مرضى الأورام أكثر من 12 ألف مريض، عندنا أورام يمكن 1500 مريض منهم توفي أثناء هذه الحرب، وهنالك لا زال 2800 منهم بانتظار فرصة للإجلاء الطبي والتحويل للعلاج بالخارج، حيث أن هناك نقص كبير في أدويتهم الخاصة بهم وبروتوكولات العلاج الكيماوي. المرضى لا يتلقون أدويتهم بشكل كامل، هذا يؤدي إلى تدهور صحتهم ويؤدي إلى الوفاة. يوميا نفقد مرضى من مرضى السرطان كان بالإمكان معالجتهم، كان بالإمكان إيجاد فرصة للتعافي. حتى المسكنات ومثبطات الألم محرومين منها مرضى الأورام وباقي فئات المرضى، يعني يضاف إلى ألم المرض وألم السرطان ألم ما بعد جرعات الكيماوي. لا نستطيع توفير مسكنات تخفف عنهم آلامهم، لا نستطيع علاجهم ولا تخفيف آلامهم.
0: طيب طبعا يعني إذا سيد لوحيدي، إذا ما أردنا أن نضع على رأس الأولويات، رأس قائمة الأولويات، الأمور التي يحتاجها القطاع ويمنعها الاحتلال، ماذا يأتي في أول القائمة؟
2: رأس أولوياتنا هي إزالة أي قيد أو شرط على إدخال المواد والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، وإزالة القيود على المعابر لإجلاء وسفر المرضى. 21 ألف مريض بحاجة للإجلاء الطبي، كل يوم تأخير نحن نفقد حيوات، نفقد أناس. 2027 مريض قضوا وهم ينتظروا فرصة للإجلاء الطبي. إدخال الأدوية يساعد ويخفف عن المنظومة الصحية ويخفف عن كاهلنا. كثير من التحويلات التي كان بالإمكان إجراء عمليات جراحية لها لو توفرت الأجهزة المناسبة، لو توفرت الأدوية المناسبة. أيضا من أولى أولوياتنا هي ترميم هذا القطاع الصحي المدمر وترميم المستشفيات، يعني أكثر من 6 مستشفيات تم تدميرها تدميرا كاملا، أكثر من 16 مستشفى أو 17 مستشفى قد خرجت عن الخدمة. هذه المستشفيات بحاجة لإعادة تأهيل للأقسام وإعادة افتتاح للخدمات، خاصة الخدمات الأساسية التي هي الحد الأدنى من الخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفياتنا. نحن نقوم بترميم المستشفيات بجهود ذاتية وبجهود محلية، لكن هذا غير كافي. نحن بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي، بحاجة لإدخال أجهزة، بحاجة لإدخال أثاث طبي، بحاجة لإدخال معدات لنتمكن من ترميم مستشفياتنا وإعادة افتتاح الأقسام وإعادة تشغيل الخدمات بما يقل، يعني بما يضمن تقديم الخدمات بما نصف بما كانت عليه قبل الحرب. احنا فقدنا اكثر من نصف قدرتنا السريريه، فقدنا اكثر من 62% من اجهزتنا التشخيصيه، فقدنا اكثر من 65% من اجهزتنا المخبريه. نحن نعمل كاننا معصوبي الايدي. الطواقم الصحيه تعمل يعني في ظروف بالغه الصعوبه، ناهيك عن المضايقات التي يتعرض لها الكادر الصحي والظلم الذي يتعرض له الكادر الصحي نتيجه الاستهداف سواء قتلا او اسرا. يعني 364 من كوادرنا الصحيه تعرضوا للاعتقال، لا زال يقع في السجون منهم 84، وخمسه من كوادرنا الصحيه استشهدوا تحت التعذيب في السجون الاسرائيليه، واكثر من 1700 من الكوادر الصحيه استشهدوا خلال الحرب. يمكن لعلها بالامس زميلتنا ماري أبو داود في قصف البناية فجرا، يعني التي تعمل في المستشفى الأمريكي، استشهدت بالأمس وهي آمنة في منزلها.
0: شكرا جزيلا لك زهير الوحيدي، مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة. قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن تحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية، وأضاف أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. شنت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على بلدة بني حيان قضاء مرجعيون وثالثة على وادي الحجير جنوبي لبنان. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة النبطية الفوقة وقضاء النبطي. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. أثمن الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية. عقد الإطار التنسيقي العراقي بدعوة من رئيس الحكومة علي الزيدي اجتماعا طارئا لبحث ما وصفه باستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة. في بيان ثمن الإطار مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة وفق تعبيره، مشيرا إلى التزامها بورقة الاتفاق التي قال أنها جاءت ثمرة جهود بذلتها أطراف عدة خلال الفترة الماضية. أشاد الإطار التنسيقي بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مثمنا ما وصفه بالدور الذي أداه التحالف في محاربة الإرهاب. إلى السودان، اتهم حاكم أقليم النيل الأزرق قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيرات استهدف منزله ومواقع مدنية في الإقليم. وقال الحاكم أحمد العمدة بادي أن الدفاعات الجوية للجيش السوداني تصدت للهجوم، مؤكدا أنه لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهمتها. أدعى السكان إلى الوحدة والتماسك ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، مشددا على استمرار جهود تعزيز الأمن والاستقرار. وتعرضت مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان لهجوم بطائرات مسيرة نسبته مصادر محلية إلى قوات الدعم السريع. أشارت المصادر إلى تصدي مضادات الجيش السوداني للهجوم وتمكنها من إسقاط عدد من المسيرات في أجواء المدينة، هذا في حين لم ترد معلومات رسمية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. صرح قائد الفرقة الرابعة مشاد بالجيش السوداني إسماعيل الطيب حسين أن قوات الفرقة تمضي في مرحلة متقدمة من العمليات لحسم التمرد. وأضاف حسين أن الجيش السوداني عازم على تطهير إقليم النيل الأزرق من ميليشيا الدعم السريع وتعزيز الأمن في المناطق المحررة على حد تعبيره.
3: قلنا نحن نطمئنكم، والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو ذا خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
0: قالت شبكة أطباء السودان أن فريقها طلع على مقاطع مصورة توثق تصفية عناصر تابعة لقوات الدعم السريع لأكثر من 25 مدنيا في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان غربي البلاد. بحسب المنظمة فإن أعمال القتل تمت بدوافع إثنية وبناء على اتهامات للضحايا بالانحياز للقوات المسلحة. ينضم إلينا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل. إذن معارك مستمرة في النيل الأزرق وكذلك انتهاكات لقوات الدعم السريع، التفاصيل لديك وائل.

0: هل تسمعني وائل؟ إن كنت تسمعني وائل سأكرر السؤال. كنت أسأل عن الشبكات واختدامها في النيل الأزرق، وكذلك عن الوضع الإنساني وفيما نقلته بخصوص الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع. يبدو أن وائل لا يسمعني. كنا نحاول الاطلاع على التفاصيل بشأن الطرف في السودان، سنحاول معاودة الاتصال به وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي. قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس أنه قد ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان بيغا فيستو سبل تيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون، مؤكدا خلال منشور أنه عبر منصة إكس تواصل المساعي الأمريكية الرامية لإعلان هدنة إنسانية والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في السودان. عاد إلينا وائل محمد الحسن في أم درمان. وائل، سألتك عن التطورات في النيل الأزرق وكذلك ما نقلته أطباء السودان بخصوص عمليات إعدام ميداني نفذتها قوات الدعم السريع.
1: نعم، حتى الآن البيان الوارد من إقليم النيل الأزرق يتحدث على أن استهداف المسيرات الانتحارية الذي تم فجر اليوم أنه استهدف منزل حاكم إقليم النيل الأزرق وبعض الأعيان المدنية التي لم يحددها البيان ولم يحدد حجم الأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف الذي تم على منزل حاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة أو على الأعيان المدنية، وهو استمرار للاستهدافات التي تتم من خلال المسيرات الانتحارية التي تطلقها قوات الدعم السريع على مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، فيما تستمر المناوشات العسكرية والبرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محافظتي جيسان والكرمك. أما في محور كردفان تحديدا في ولاية شمال كردفان كذلك تستمر العمليات العسكرية البرية في محيط مدينة المزروب التي سيطر عليها الجيش بمساندة القوات المشتركة واستمرار لاستهداف مسيرات الجيش لتجمعات قوات الدعم السريع في هذا المحور الذي تتقدم فيه قوات الجيش بصورة كبيرة منذ انطلاق العملية البرية الكبرى والتي من خلالها سيطر الجيش على عدة مدن على رأسها بارا وسودري والمزروف، فيما تبقت فقط مدينة أمبادر ليحكم الجيش سيطرته على شمال ولاية شمال كردفان، وأصبحت قوات الدعم السريع تتقهقر في ظل استمرار العمليات العسكرية البرية للجيش في هذا المحور. فيما قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع من خلال مقاطع للفيديو نشرها بعض جنود الدعم السريع على عملية تصفيات جسدية بحق مدنيين في مدينة أمبادر، وأن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء هذه التصفيات المدنية قرابة 25 مدنيا، وأن دافع هذه التصفيات الميدانية كان إما بدوافع عرقية أو باتهامهم بأنهم منحازون للجيش والقوات المشتركة، فيما اتهم تحالف تأسيس الجناح السياسي لقوات الدعم السريع الجيش والقوات المشتركة بقيامه بقتل أيضا أو عمليات تصفية بحق مدنيين في مدينة سودري التي سيطر عليها الجيش والقوى المشتركة مؤخرا، فيما قالت بعض المنظمات المحلية عن استمرار استهداف مدينة النهود في ولاية غرب كردفان من خلال غارات جوية نفذها سلاح الجو السوداني والمسيرات الاستراتيجية التابعة للجيش على عدة مواقع وتجمعات لقوات الدعم السريع في المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فيما ما تزال المطالب الإنسانية المتكررة تتصاعد من قبل المنظمات المحلية ومنظمات العمل الطوعي في عدة محاور للقتال، على رأسها دارفور وكردفان وحتى النيل الأزرق، وتستمر تدفقات النازحين باتجاه معسكرات النزوح في شمال دارفور على وجه التحديد، وأن المطالب الآن بتوفير خيام الإيواء وأيضا المساعدات الإنسانية المتمثلة في الغذاء والدواء والرعاية الطبية لهذا العدد الكبير.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل الأفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
6: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
7: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب999، شاشة 56 بوصة ب1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر ب450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، تطورات الأحداث الجارية في عدة اتجاهات. على هندسة صوت معنا إيهاب النتشي، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة طيبة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت اليوم بأن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال القيادي في حماس علي العمودي، هذا كان خلال غارة على مدينة غزة، فيما لم تتضح حتى الآن نتائج الهجوم أو مصيره. حسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد حاول الجيش اغتيال العمودي الذي وصفته القناة بأنه الرجل الذي يدير قطاع غزة حاليا. هيئة البث العام الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن العمودي كان داخل الشقة التي استهدفتها الغارة، مدعيا أن احتمال نجاته من الهجوم ضئيل. حتى اللحظة لم يصدر تأكيد من حماس بشأن مصيره أو الرواية الإسرائيلية المتعلقة بوجوده في المكان المستهدف. إجمالا، العمودي يعد من القيادات البارزة في حماس بقطاع غزة، كان من المقربين من رئيس المكتب السياسي السابق للحركة يحيى السنوار، كما شغل قبل اندلاع الحرب منصب رئيس الدائرة الإعلامية للحركة. كان أيضا تحرر من الاعتقال ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، اتسعت مسؤولياته داخل الحركة عقب استشهاد عدد من قياداتها خلال الحرب. يعد استشهاد السنوار ونائبه روحي مشتهى عام 2024 طبعا بعد هذا الاستشهاد شغل العمودي منصب نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، والذي كان يتوله حينها خليل الحية. بحسب التقارير التي نشرت، تولى لاحقا تسيير شؤون الحركة في القطاع وأصبح قائما بأعمال رئيسها إلى حين انتخاب رئيس جديد بعد انتخاب الحي رئيسا للمكتب السياسي لحماس في تموز يوليو الماضي.

اليوم كانت أيضا الأسر النازحة في منطقة فريش الشمالي نظمت وقفة سلمية ووجهت خلالها مناشدة إنسانية عاجلة إلى المؤسسات الدولية، كذلك إلى الجمعيات الأهلية، إلى الجهات المانحة. هذا جراء تراجع الاستجابة الإنسانية واستمرار انقطاع المساعدات الإغاثية لفترات طويلة. المشاركون طالبوا في الوقفة كافة الأطراف المعنية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة والمخاطر المتزايدة مع حلول فصل الشتاء. المجتمعون دعوا إلى الإسراع في توفير الاحتياجات الأساسية العاجلة التي يتصدرها مستلزمات المأوى الخيام لمواجهة ظروف الشتاء القاسية والطرود الغذائية والصحية وسد الفجوة الناجمة عن غياب الدعم الإغاثي وإيجاد حلول عاجلة لأزمتي المياه والإنارة في ظل الشح الحاد في مياه الشرب والخدمات الأساسية.

سنتابع بعد قليل الأوضاع وتطورات في قطاع غزة، لكن هنا نذكر بأن يوم الخميس كان يوما شهد فيه القطاع تشهيد لأكثر من 105 شهداء في قطاع غزة ممن انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض. كان ذلك في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

اليوم كانت سجلت اعتداءات على مستوى الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين والهجمات كانت في برقة، في بيتا، في أسرين، في بيت أمر وغيرها من القرى والمناطق الفلسطينية المختلفة. في هذه الأثناء أيضا يتم إغلاق قلب المدينة، نتحدث عن البلدة القديمة وليس فقط البلدة إنما محيط البلدة القديمة لتأمين جولات للمستوطنين هناك.

0: بعد دقات الواحدة والربع سنتابع وإياكم التطورات، فابقوا وإيانا.
1: برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة هذه المرة من غزة. غزة التي تنتظر استقبال موسم الشتاء، هذا الموسم اللي ممكن يكون أبرد من المواسم الماضية وفق التقديرات الأولية العامة. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل عماد أبو شويش من

0: قطاع غزة. عماد بداية مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير لك زميلي عثمان، مساء الخير لكل السادة المتابعين.
0: أهلا بك. يعني الحديث في اتجاهين هذا اليوم عن الأحداث الميدانية المتصاعدة، يوميا يسجل ارتقاء شهداء وكان هنالك استهداف في مدينة غزة. بداية يعني نتابع الجانب الميداني، آخر التطورات في القطاع، وكان الإعلام العبري يتحدث عن العمودي بأنه جرى استهدافه وأنه شخصية هامة تستلم الحكم في غزة بعد السنوار.
1: نعم، يعني شوف، خلينا نحكي بشكل أو بآخر عن ما حدث في غزة، أنه يحدث كل يوم، يتكرر كل يوم. الحياة في غزة كما هي لم تزداد سوء بعد سوء. الملاحظ للحياة في غزة، ربما الناس تعودت حقيقة على جزء من حياتها الروتينية التي لها علاقة بموضوع المياه، موضوع أقصد هنا البحث عن مصادر مياه مختلفة سواء للشرب أو حتى للغسيل، أو حتى لها علاقة بالبحث عن التكييف. هناك تقليص كبير وصل إلى حد أنه هناك مؤسسات وصلت إلى أنها 6 أشهر لم يدخل لها أي نوع من أنواع المساعدات، وصلت إلى أن هناك مؤسسات سرحت عدد كبير مثل مطبخ العالمي وغيره وقلصت من الوجبات المقدمة، وهناك مؤسسات وجمعيات وحتى منظمات ويعني لجان مختلفة توقفت عن العمل أو بشكل أو بآخر لم تعد تستطيع أن تلبي حتى احتياجات موظفيها، الموظفين الذين يعملون معها. واليوم الأمر يزداد سوء. اليوم أنا استمعت إلى أحد، كنت أحلق عند أحد الأصدقاء، فقال لي إحنا يعني مش ما عادش بدنا يعني قصة أكل وشرب بس، إحنا محتاجين لحياة كاملة، محتاجين يا سيدي أعطونا إمكانيات في غزة وخذوا منا حياة كبيرة، أعطونا مجال نشتغل، ضخوا مصاري. اليوم حتى موضوع السيولة المالية، أو حتى مش أقصد السيولة النقدية، السيولة المالية لدى المواطن، لم يعد هناك، استنزف المواطن، ما ظل عندهم مصادر للدخل ولا ظل عندهم مصادر للصرف. حتى المساعدات اللي كانت تيجي سواء بتبرعات من الأفراد لأشخاص معينة أو من أقربائهم، الناس برا خلاص استنزفت. الدول توقفت عن الدعم، وأنا أقول لك إياها بشكل واضح، دول كثيرة توقفت عن الدعم لقطاع غزة. المساعدات كانت تتكدس على معبر رفح في انتظار أن يسمح لها الاحتلال بالدخول. اليوم الاحتلال بيقول لك هاتوا شحون دخلوهم، ما عندنا مشكلة. بس المشكلة أن الدول لم تعد تريد أن تدخل مساعدات إلى غزة. هناك مشاريع أخرى في السودان أو في حتى لبنان، في سوريا، في دول أخرى. وبالتالي اليوم الحياة مختلفة في غزة. نروح للوضع الميداني قبل أن نكمل في هذا الجزء. القتل مستمر في قطاع غزة، الشهداء ما زالوا يرتقون يوميا، ربما لا أحد يشعر بسبب حتى ضعف التغطية الإعلامية التي كانت قبل سنة من الآن كانت في ذروتها، وقبل سنتين كانت في أعلى منطقة وصلت لها من قمة الجبل أو قمة الهرم، كانت التغطية وصلت إلى أن قنوات كان فيها يعمل أكثر من 24 مراسل و 25 مراسل، وكان في تغطية بشكل أنهم يأخذوا حتى من المصورين ما يسمى بصحافة المواطن. اليوم ما عاد حدا يغطي، يدوب الحدث يقتصر على الوكالات الرئيسية فقط أو الرئيسة فقط، ولم أحد ينتبه إلى أنه كل يوم هناك في شهداء في غزة. إذا ما حسبنا يوميا تجد من 5 إلى 10 شهداء يوميا بالحد الأدنى إما بطلق مباشر عفوا من قناص احتلال في المناطق الشرقية القريبة على صلاح الدين، بمعنى أنه أنت قريب جدا على حدود كل المناطق، الرافعات اللي صاروا يحطوها وهذه خطيرة جدا، رافعات موجود عليها رشاش آلي يقنص باشتباه أو دون اشتباه. امرأة قتلت قبل أيام أو استشهدت قبل أيام برصاصة مباشرة في الرأس، كانت امرأة حامل ولديها أطفال. بالأمس أصيب رجل على شارع صلاح الدين في منطقة النصيرات. الأمس ناهيك عن القصف المباشر للمباني، مبنى بالأمس تم قصف شقة في مبنى غربي مدينة غزة، استشهاد عدد من الرجال والنساء وإصابة كثير، من فيهم كانت يعني سيدتين مسيحيتان لم تغادرا قطاع غزة. يعني حتى إخواننا المسيحيين في غزة يتم استهدافهم ويستشهدوا، تم تشييع جثامينهم قبل قليل من كنيسة الروم الأرثوذكسي في مدينة غزة التي قصفت أيضا هذه الكنيسة وقصفت الكنيسة الأخرى. ثلاث كنائس في غزة إما تعرضت للقصف المباشر أو إنها تعرضت لقصف بشكل غير مباشر. ثلاث كنائس من فيهم كنيسة القديس بربيوس، يعني أقدم ثالث كنيسة في العالم، أقدم ثالث كنيسة في العالم تم قصفها بشكل مباشر في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين مسيحي ومسلم وهندوسي وأي ديانة أخرى، هو فقط إذا كان فلسطينيا في غزة فهو هدف. أي فلسطيني في غزة يعني شو دمه كيف بده يطلع؟ يعني أنا بستنى الإعلام الإسرائيلي بده يطلع يبرر جريمة قتلهم للنساء المسيحيات اليوم، والدكتورة اللي من دار البوبو أعتقد ياسمين البوبو كانت موجودة داخل المبنى. يعني هاي أبرار جانبية حيعتبروها ويقولوا أنه إحنا كنا بنستهدف حدا ثاني بالنسبة لهم، بغض النظر عن المسميات، سواء من هو يعني مسمى باسم رئيس حركة حماس في غزة حاليا أو ما يسمى بأنه رئيس حركة حماس. حقيقة لم تبدأ الانتخابات الداخلية لحركة حماس، وأنه تم انتخابه خلف السنوار في قطاع غزة وكثير من التفاصيل التي ليست لي علم فيها حقيقة حاليا. ولكن هنا سؤال، يعني ليش عم ينقصوا الناس في غزة بشكل مستمر؟ هذا السؤال اللي عم يطرحه الناس، ليش احنا قاعدين كل يوم يتم استهداف؟ بالأمس كان هناك قصف لشاب أيضا في مخيم النصيرات داخل منزله، عارف شو، داخل حوش منزله، تم استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع حربية إسرائيلية، إبراهيم أبو عوينة، يعني يعمل سائق إسعاف. كل يوم هناك استهدافات، ويخرج الاحتلال بمبررات مستمرة لأنه هؤلاء ربما له علاقة أو شارك أو نفذ أو كتب أو تحدث، أو ربما في داخل سره قال أنه 7 أكتوبر. يعني أي شخص ممكن يتحدث عن 7 أكتوبر يريد اليوم الاحتلال أن يسوق لما للانتخابات الإسرائيلية التي تبقى لها ربما 24 يوم أو أقل. هذه الانتخابات الإسرائيلية يعني سيتغذى الإعلام الإسرائيلي والعسكر الإسرائيلي بترويج لها من دماء الفلسطينيين في قطاع غزة أو ربما في الضفة. هناك 24 يوم قادمة، يعني ربما نحن كفلسطينيين صديق، يعني عثمان أقول لك بشكل واضح، ربما نحن عفوا ننتظر أكثر من الإعلام الإسرائيلي أو ننتظر أكثر من الشعب الإسرائيلي أن تمر هذه الانتخابات حتى نرى ما بعدها. يعني نرى، نريد أن نراهم، ربما سيغير لهم حياتهم السياسية، حياتهم الاقتصادية، ولكن نحن سيغير مصير حياتنا كاملة. سنرى إلى أين ستذهب الأمور. هل سيتم، شوف خلينا نحكي بشكل واضح، موضوع التهجير أصبح خلف ظهورنا وخلف ظهور العالم لأسباب عديدة. أول سبب أكون واضح معك بدون مجاملة وبدون ما حتى نضحك على بعض، لا أحد يريد الفلسطيني في أي دولة في العالم، لا أحد يريد أن يتحمل عبء هذا الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة.
0: نعم. طيب.
1: لا أحد يريد أن يرى فلسطينيا يدخل عنده نازحا. اثنين، أنه الناس ما عادش قادرة تتحمل، في أقصد خارج قطاع غزة الدول المختلفة مش قادرة تتحمل تكاليف الأعباء المهاجرين، والأهم من ذلك كليته أنه في ناس في غزة ما زالت متمسكة بوجودها في غزة، والأهم من ذلك أن مصر وقفت والرئيس عبد الفتاح السيسي بموقف بطولي يسجل له تاريخيا ويسجل لمصر، أنها منعت التهجير من غزة وألغت فكرة التهجير، وهددت الرئيس ذات يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه ستغرق إذا ما تم إخراج 2 مليون فلسطيني، ستغرق أوروبا بملايين من النازحين والمهاجرين. فبالتالي يعني هذه الفكرة مهمة لأنها تؤرق الناس حقيقة في غزة. هناك من يبث الإشاعات للناس بأنه في ترحيل جديد، في حرب جديدة. القارئ للسياسة الإسرائيلية والمتمعن فيها وحتى فقهاء السياسة يقرؤون جيدا أنه لن تدخل الآن إسرائيل بحرب، لأنها مش قادرة، بس أنه في ترتيبات. هذا جيش مش يلا نطلع نحارب بيطلعوا يحاربوا، لا، في ترتيبات لها علاقة بميزانيات، لها علاقة بترتيبات جيوش، لها علاقة باحتياجات وأسلحة وتفاصيل كثيرة. ولكن ستستمر العمليات العسكرية التي لها علاقة بما يسمى العمليات الجراحية، أي بمعنى زي اللي صار امبارح الليل أنه يتم قصف شقة في مبنى، مش مهم الضحايا الآخرين أو الأضرار الجسدية، المهم أنه نقتنص حدا ونقول في الانتخابات القادمة أنه إحنا استطعنا أن نقتل فلان أو فلان أو قائد أو نائب أو قائد بغض النظر. هم يحاولون أن يسوقوا لأبو أحمد العمودي علي العمودي بأنه هو الرجل الثاني وهو مفتاح أسرار أو كنز أسرار 7 أكتوبر بحكم أنه كان مقرب من السنوار وتفاصيل كثيرة. الآن المهم لدى الناس حقيقة في غزة والأهم لدى الناس أنه في تعليم ولا فيش تعليم لأولادنا. المهم
0: إنه نعم
1: راح ناكل مش راح ناكل, إنه في مي ولا فيش مي, إنه في إصلاحات في الطرق والصرف الصحي, إنه إحنا دخلنا على موسم شتاء. اليوم إحنا مطرت امبارح في الليل الناس غرقت, وهي مطرة خفيفة كانت عبارة عن مزحة من الغيب, ما بالك لما بكرة تكتس الدنيا علينا وتصير تمطر بشكل مرعب وبشكل يعني تستمر لساعات. مش راح تغرق الناس, راح نغرق كلنا في غزة حقيقة, هذا الشيء المتعب.
0: طيب هون أنا بدي أرجع بس للسؤال عن نقطة أنت ذكرتها, يعني ذكرت أنه سابقا كانت الشاحنات متكدسة في الجانب المصري واليوم ما في شاحنات أصلا موجودة يعني عشان تدخل, هذا هو السبب؟
1: هذا هو السبب فعليا, أحد الأسباب. أولا السبب الأساسي والركيزة الأساسية أنه كل المساعدات اللي عم تدخل كانت في قطاع غزة, إسرائيل تعرقل إدخالها عن طريق مصر, ترفض إدخالها عن طريق مصر, وبالتالي ترفض حتى السماح للمؤسسات الأخرى بإدخالها عن طريق إسرائيل أو كرم أبو سالم. وبالتالي مصر بمعنى هتدخل من مصر عن معبر رفح البري ثم إلى منفذ العوجة ثم إلى كرم أبو سالم. ولكن أنت لما بتجي تدخلهم مصر بتحولهم لكراتين تابعة للهلال الأحمر مصر, بتقول على مسؤولية الهلال الأحمر مصر بتفوتهم اي مؤسسه كانت. هناك مؤسسات مرفوض انه تدخل مساعدات الى قطاع غزه من قبل اسرائيل, فشو الحل؟ بنبدلها بطريقه ثانيه. اليوم الاسرائيليين يعني رافضين حتى ادخال مساعدات من من من مصر, ورافضين حتى الوصول لها, فبالتالي فسدت كثير من المساعدات وتكدست كثير. روح تفرج على الغرف اللي موجوده في كرم ابو سالم, حتلاقي يعني مئات الالاف من الخيم والشوادر اللي إلها من السنة اللي فاتت وأكلتها العرس والرطوبة وخربانة. شو بدك تدخل على غزة زبالة يعني, آسف في الكلمة. وفعليا هذا اللي عارفية, فبتيجي الناس ما بتشوف, ما بتقرأ ما وراء الحدث. الناس في غزة بتشوف بتقول لك هاي دخلوا مساعدات للقطريين للمصريين للإماراتيين للسعوديين, بتكون بالية, فبالتالي أنت ما تقدر توزعها, بتحاول تستثمرها بإشي ثاني. أقول لك باعوا المساعدات أو خربوا المساعدات, هذا مش دفاعا, ولكن أنا أقول حقيقة, أنقل ما أراه. يعني أنا بالأمس كنا نحاول أن نستقبل عدد من المساعدات, نطور عدد المساعدات اللي دخلت للمصريين للجنة المصرية في قطاع غزة. أنا شفت ويعني كنت أتمنى أني أصورها, عدد من الشوادر يعني نقلها خسارة حقيقة, يعني كانت تالفة ومكلاها الشمس وخيام ومواسير مطعجة, ويتعمد الجيش بأنه يمزق الخيام بالمنشطرات أو بالسكاكين المختلفة ويفتح الكراتين ويبعثرها ويدخل لها الفيران والعرس ويتركها في مكان مش محفوظ, وبالتالي تدخل مساعدات صعبة. فالناس صاروا يحاولوا يوجدوا إشي بديل حسب تنسيق المؤسسات المختلفة, حتى هنا نحكي عن الدبليو أف بي كمان في مشكلة, منظمة الغذاء العالمي. انت قاعد بتدخل لي كراتين بشكل مستمر, حدا فكر يسالهم ليش بتدخلونا عدس وعلب فاصوليا وبتدخلونا رز وهو متكدس؟ وصلت لمرحله انه الناس في الشارع بدهاش تاخذها, ليش اخذها عندي واكدسها وتخرب عندي؟ وصار سعر الكيلو العدس اللي انا في يوم من الايام شريته ب 100 شيكل كيلو العدس ايام المجاعه, اليوم بتاخذ انت الخمسة كيلو بشيكل,
0: خمسة كيلو
1: بتشتري بشيكل ارخص, وفعليا تكلفة الكرتون بتصل برا في وفيها 4 جزايز سيرج وما بعرف شو, تكلفتها برا بتصل $100 مع النقل عبين ما تصلك لغزة بتصلك $100. طب انت ليش $100 هذا مستثمرها بإشي ثاني في ظل انه اسرائيل عم تسمح بإدخال بضائع للتجار وتنسيق ل 13 تاجر بالاسم معروفين, وبالتجار هذولا مرات ما بيدخلوا هم البضائع لهم, فبروحوا ببيعوا تنسيق الشاحنة $100,000, تنسيق الشاحنة ببيعوها لتجار آخرين عشان يدخل فيها اللي بده إياه. فإحنا في وضع معقد, ما زلنا للأسف تحت سلطة هذا الاحتلال الذي لا يريد لغزة أن تعيد الحياة لها مرة أخرى بنفسها. مش محتاجين حدا يساعدنا, أكون واضح معك, إحنا بنقدر نعيد الحياة لحالنا. اللي بيجي بكسر في ردم بيته وبيطلع حديد وبيعمل منه خيمة, هذا مش شعب بسيط, هم فاهمين هذا الكلام. الإسرائيليين اللي بيجي بروح بيعمل من مظل صغير بأي إشي اللي بيخترعه بيحاولوا الواحد
0: يعني نفهم من كلامك إنه في استعدادات حتى وإن كانت بسيطة للشتاء القادم مثلا؟
1: كم هي استعدادات بقدر ما إنك بتحاول surviving to life. أنت بتحاول تعمل عملية نجاة إنقاذ حياة، عارف زي اللي بيقولك بتضحي بالجنين ويضحي بأمه. هم بيحاولوا الشعب اللي موجود هون الشعب الفلسطيني، حقيقة أنا أعجب بهذا الشعب على قدرته على الإنتاج. تلاقيه مكلوم وميت ومستشهدين لكل أسرته وهو ما زال يبحث عن حياة، هي غريزة البقاء اللي موجودة. فمش معناته أنه استعدادات بمعنى أنك تروح أنت وتساوي، ما في شيء، ما في شادر واحد في البلد موجود. عشان أكون واضح معك، اللي دخلت شوادر دخلت للتجار عم يبيعوه الشادر ب 110 أو 120 شيكل يعني بعد ضغط طويل، ولو ترك المجال لهم لبعوا 300 شيكل وباعت ناس 300، شو يعني خيام عم تنباع ب 2000 شيكل؟ يعني في منطق غريب، لأنه للأسف الاحتلال لا يريد للشعب هذا، ويريد أن حتى يضيق عليه من التجار نفسه، من بعض التجار، واللي إحنا بنحارب هاي التجار واللي إحنا صوتنا عالي عليهم، ولكن للأسف هم مخدين سلطتهم من الشباب، هم مخدين سلطتهم من الدعم. ولكن سيأتي اليوم الذي تكشف ويعرف فيها هؤلاء التجار، وإحنا واثقين. إحنا قبل سنة كنت بحكي أنا وإنت ما كانش في إشي، وكانوا في حرامية السيارات اكتفوا حرامية الشحون اللي كانوا بيهجموا على الشحون. إذا تتذكر الأمريكية اللي كانت تروح الناس عليها ومستشهد عندها فوق 1500 وتفاوض 500 شخص عشان يروح يأخذوا شوية طحين يأكلوا. سعر الطحين كان الكيلو ب90 ووصل ل120 و200 شيكل في لحظة من اللحظات. اليوم اختفى هذا الموضوع، الطحين نوعا ما متوفر. المجاعة كسرت، بمعنى مجاعة كسرت، الناس ما عادت تموت من الجوع مثل الأول. لكن فعليا انت الحياه مش كلها كمان مره ثانيه، مش معناته انه انا بس
0: بضلني. صحيح، لا زال الواقع صعب ولا ويزداد صعوبه يوم بعد يوم حتى وانت حسن بجزء في يعني حياته. على العموم اخي عماد، يعني بنقول ربنا يغير هذا الحال، وان شاء الله يعني خلال الايام القليله القادمه يكون في اخبار طيبه تحرك الركود اللي موجود في ملف القطاع. ربنا فقط من عنده هو اللي يغير هذا الحال. أشكرك أخي عماد، شكرا لك. أخونا عماد أبو الشويش الزميل الصحفي متحدثا من قطاع غزة. المشوار يستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
5: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. حاليا الأحداث تتصاعد في صنعاء باليمن.

اليوم كان في تقارير، هاي التقارير تحدثت حول ما يجري من تطورات استيطانية في مناطق الضفة الغربية.

وفق المعلومات التي نشرت من خلال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد قال تقرير المركز أو المكتب بأن مخططات استعمارية متسارعة تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومناطقها الحضرية، هذا من خلال توسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية وشق الطرق وتغيير مسارات الحركة والاستيلاء على الأراضي، بما يعمق عزل التجمعات الفلسطينية ويقيد حركة المواطنين.

في جنوب الضفة الغربية قال المكتب بأن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة مستعمرة جديدة في جنوب تجمع مستوطنات غوش عطسيون، أطلقت عليها اسم جد نتان. تأتي هذه الخطوة ضمن المخططات الرامية إلى فرض تواصل استعمار جغرافي يمتد باتجاه مدينة الخليل والقدس والبحر الميت. المستعمرة تقع على الطريق الواصل بين غوش عطسيون والخليل ومستوطنة كريات أربع، بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية وتعزيز وجود المستعمرين في جنوب الضفة الغربية. المجلس الإقليمي لغوش عطسيون حدد هو والمركز الجماهيري في المجلس يوم الثلاثاء 29 أيلول 2026 موعدا لإقامة حفل لتدشين رسمي للموقع يشمل جولات إرشادية للمستوطنين بقيادة رئيس المجلس يارون روزنتال. في المصادر الإسرائيلية نفسها المتداولة أشارت إلى أن المجلس الإقليمي لغوش عطسيون شهد خلال العام الأخير طفرة كما سماها في زيادة عدد المستوطنين بلغت 5.1%. هذا الرقم يتجاوز بكثير متوسط النمو السكاني العام داخل إسرائيل. من هذا توسع الاستعمار المتسارع في غوش عطسيون يعني وفق ما نشر يؤدي إلى تأثيرات كارثية مباشرة على حياة المجتمع الفلسطيني في الخليل وبيت لحم.

هذا اليوم كمان الأحداث كما ذكرنا في البداية هي في قلب مدينة الخليل منطقة البلدة القديمة، جولة جديدة لكن بمسار جديد، انطلاقا من المنطقة الشمالية الشرقية للمدينة باتجاه حارة الجعبرة ومن ثم إلى محيط ديوان الأكراد منطقة الزاهد ومن ثم إلى البلدة القديمة وبالعكس.

هذا فيما يتعلق ب يعني التصعيد الميداني الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، وإن تركز في المناطق الجنوبية في الآونة الأخيرة. لكن متابعة أيضا للحالة الجوية للفترة القادمة، فهنالك أيضا تطورات مختلفة. هذه التطورات تتمثل بالحالة الجوية لهذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يكون مغايرا للأسبوع الماضي. ارتفاعات على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية، فيتوقع أن يكون الجو هذا اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدل في معظم المناطق. ارتفاع آخر اليوم على درجات الحرارة التي أصبحت أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي درجتين مئويتين. بكرة الأحد متوقع أن يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدل في معظم المناطق. انخفاض طفيف غدا على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من المعدل السنوي العام، يعني الانخفاض درجة واحدة. البحر في غزة هو متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، أما اليوم فهو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. يعني بكرة في تحذيرات من يعني موج البحر في القطاع. يوم الاثنين وفق التقديرات، فمتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدل في معظم المناطق. انخفاض آخر طفيف بدرجة واحدة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما يوم الثلاثاء فالمؤشرات تقول بأن الجو غائما جزئيا متوقع أن يكون بوجه عام معتدل في معظم المناطق، وتكون فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار لم تحدد مناطقها. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. البحر هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. يوم الأربعاء جو غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق مع ارتفاع، وكذلك الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

الخميس ربما ما يكون أكثر أيام هذا الأسبوع دفئا، مع درجة حرارة توصل ل 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار في الخليل. أما بالنسبة للقطاع فدرجة الحرارة حاليا هي حوالي 28 درجة مئوية. الخليل اليوم هي 25 درجة مئوية، يعني رح يكون انخفاض درجة درجتين ومن ثم ارتفاع مع أيام نهاية هذا الأسبوع. هذا يعني تقدير حالة الطقس للفترة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم.

بالأسبوع الماضي كان الحديث يدور حول أسعار الوقود ما بعد الارتفاع بالأول من أكتوبر. كان في تصريحات أنه ممكن يكون في انخفاض مجددا بحوالي 52 أجورة نصف شيكل تتحمل الحكومة الإسرائيلية. اليوم بالنسبة لأسعار النفط عالميا 102 دولار لبرميل نفط برنت، هذا ضمن عقود نفط برنت.

355 شيكل اليوم سعر جرام الذهب، 21 من عيار 21.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، سنكون معكم بمتابعة أيضا للتطورات الجارية في مختلف المناطق من خلال التعاون أيضا والنقل المباشر للتلفزيون العربي الذي أيضا يتابع ما يجري في اليمن، تحديدا في العاصمة اليمنية صنعاء التي تشهد غارات عنيفة تستهدف مناطق مختلفة هناك. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7
1: بالعشرة. زيارة ترامب بكام ديفيد لبحث الحرب في الشرق الأوسط. خمسة شهداء وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومدينة غزة. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. تصاعد الهجمات هجمات المستوطنين بالتزامن مع موسم الزيتون بالضفة الغربية، وقوات الاحتلال تعتدي على المزارعين في بلدة بورين جنوب نابلس.

0: ولا نرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من صنعاء خليل القاهري، من عدن عمر المجرمي، من واشنطن عماد الرواجدي، من طهران ياسر مسعود، من خان يونس أحمد البطة، ومن الضفة الغربية عميد شحادة، من القدس كريستين رناوي، ومراسلنا في أم درمان وائل محمد الحسن. أهلا بكم جميعا. إذن البداية ستكون من اليمن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن غارات عنيفة استهدفت المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية من العاصمة اليمنية صنعاء. أظهرت مشاهد تصاعد ألسنة كثيفة من الدخان جراء الغارات، كما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن قصفا سعوديا استهدف مديرية مران بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. هذا وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان وحذران وجبهات تعز الغربية، كما أعلن تنفيذ 71 عملية استهدفت تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز.
1: تصعيد متسارع في اليمن وتعز في قلب المواجهة مع استمرار الضربات الجوية والاشتباكات على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز، وقالت إن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل للجماعة والإضعاف من قدرتها على مواصلة القتال، كما أفادت باندلاع مواجهات عنيفة مع الحوثيين في جبل هان غربي تعز. يأتي ذلك بعد بيان للقوات الحكومية عن تنفيذ 474 عملية استهداف خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات امتدت من جبهات حرض والساحل واكتاف إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وتقول القوات الحكومية إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 من عناصر الجماعة. وفي مأرب، نشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابع للقوات الحكومية مشاهد قال إنها تظهر تدمير رشاش تابع للحوثيين باستخدام طائرة مسيرة. وفي المقابل قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة استهدفت صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بحسب روايته. ويمتد التصعيد إلى خارج حدود اليمن، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخ الباليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. تصعيد يتزامن مع دخول المواجهات مرحلة جديدة تمتد تداعياتها من تعز إلى مأرب وصنعاء وصعدة وصولا إلى الأراضي السعودية.
0: لن ينضم لنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بكما. سأبدأ معك خليل، والتطورات الأخيرة حيث عدة غارات شنت على العاصمة اليمنية صنعاء وكذلك على محافظة صعدة في شمال غربي اليمن، أطلعنا على آخر التطورات المرتبطة بهذه الغارات التي شنت في الساعة الأخيرة.
2: مرحبا يحيى. خلال أقل من ساعة من الآن شنت سلسلة من الغارات، توزعت على مناطق مختلفة والاتجاهات المختلفة من العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك للمرة الثانية بعد غارات ليلة الخميس التي أيضا وقعت في العاصمة صنعاء. أعلن حينها جانب الحكومة في عدن أنه استهدف أو نفذ غارات على أهداف ذات قيمة عالية كما قال في العاصمة صنعاء، بينما بيان المتحدث العسكري في صنعاء قال إن السعودية التي نفذت هذه الغارات، وأيضا تقول البيانات باستمرار إن هذه الغارات سواء في صنعاء أو في غيرها من المحافظات والمناطق والمواقع والمديريات تنفذها السعودية، وتعد ذلك تصعيدا سعوديا يقتضي الاستمرار في معادلة التصعيد بالتصعيد، والمتمثلة بشن مزيد من العمليات العسكرية والطائرات المسيرة أو الصواريخ في الداخل السعودي وفي العمق السعودي، وكما تم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة. إذن خلال الساعة الماضية كانت هناك سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء، شهدت يعني سحب الدخان تتصاعد في أرجاء مختلفة من العاصمة صنعاء. لا معلومات دقيقة حول طبيعة الأهداف التي تم استهدافها بهذه الغارات. بالمقابل أيضا يعني كانت هناك غارات خلال الساعات الماضية على محافظة صعدة، تحصي قوات حكومة صنعاء حتى الآن نحو 1400 غارة منذ بدء التصعيد الأخير في أوائل أغسطس الماضي. كان من بينها على سبيل المثال كدلالة على تكثيف هذه الغارات الجوية نحو 100 غارة خلال أقل أو خلال 24 ساعة كما تم الإعلان عن ذلك رسميا. هذه الغارات ركزت بشكل كبير على صعدة وتعز ومحافظات أخرى، لكن اللافت هو أن صعدة كانت مستوى الغارات فيها يعني كبير للغاية، وأيضا تعز تركزت فيها الغارات خاصة مع ما يجري من مواجهات وعمليات قتالية في أكثر من جبهة على طول المناطق الممتدة من محيط مدينة تعز غربها جبل هان والضباب، وأيضا وصولا إلى جبل حبشي والكدحة يعني سامع وأجزاء من الأقروض والوازعية وراسن في الشمايتين وغيرها. إذن خلال الساعة الماضية تركزت هذه الغارات على مواقع شمال وشرق وغرب وجنوب العاصمة صنعاء. تقول حكومة صنعاء إن هذه الغارات هي غارات سعودية وإنها تقتضي الرد بمزيد من العمليات المماثلة التي يتم الإعلان عن تنفيذها بشكل رسمي في الداخل السعودي.
0: هل عرفت طبيعة المواقع التي استهدفتها هذه الغارات؟ هل هي مواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين؟
2: اللافت يحيى أن هذه الغارات التي وقعت خلال الساعة الماضية كما لو أنها استهدفت مواقع تم استهدافها أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، خلال السنوات الماضية، سواء إبان حرب التحالف الذي قادته السعودية أو أثناء العدوان الأمريكي والإسرائيلي على اليمن وعلى العاصمة صنعاء. ملاحظ مثلا في جبال عطان، جبال الحفا شرق العاصمة، عطان غرب العاصمة، أيضا النهدين، مناطق مختلفة يعني استهدفت بسلسلة طويلة للغاية من الغارات. ويعني وفقا لما يعلن رسميا هنا أن هذه المواقع سواء في عطان أو في النهدين أو في الحفا أو في نقم لم تعد ذات يعني صبغة عسكرية، يعني لم تعد مواقع عسكرية ولم تعد فيها مخازن أسلحة بطبيعة الحال، خاصة وأنها استهدفت مئات المرات، بمعنى أنها باتت تستهدف المستهدف مرة أخرى وفي اتجاهات مختلفة. بالتالي على ما يبدو أن هذه الغارات، غارات اليوم أيضا، وقعت في الغالب في معظم هذه المواقع التي تم الإعلان عن استهدافها خلال السنوات الماضية بشكل متكرر.
0: طيب يعني ماذا يقال في صنعاء بشأن هذه الغارات، خاصة أنها غارات مكثفة؟ قلت أنه

0: تحريف البيانات الصادرة عسكريا وسياسيا هو أن هذه الغارات يعني كلها تنفذها السعودية ولا ينفذها جانب الحكومة في عدن باعتباره فاقدا للقدرة على يعني وجود طائرات F-15 أو غيرها من الطائرات التي تنفذ من خلالها هذه الغارات، وبالتالي تقول بأن السعودية هي التي تنفذها. هذا ما يقال رسميا. شعبيا بطبيعة الحال ينظر الناس إلى مثل هذه الغارات إنها تعاود استهداف المستهدف إن صح التعبير، وتعاود قصف الأماكن ذاتها التي سبق وأن تعرضت وبات اليمنيون يحفظونها بشكل جيد، عطان ونقم والنهدين وإلى آخر هذه المسميات والمواقع في العاصمة صنعاء. لكن يتوقع أنه يعني من خلال ما أصبح معروفا بشكل رسمي عسكريا وسياسيا أن البيانات التي ستأتي لتوضيح هذه الغارات ستركز مرة أخرى على أنها هذه الغارات تمثل تصعيدا يعني سيقابل بتصعيد مماثل، وسيتم الإعلان عن يعني تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد السعودية على غرار ما حصل خلال الأيام الماضية، وتم الإعلان رسميا عن تنفيذ مزيد من العمليات تم الإعلان عنها رسميا في البيانات العسكرية.
1: شكرا لك خليل القاهري مراسل تلفزيون العربي في صنعاء. هذه الغارات تأتي على وقع تصاعد الاشتباكات والمواجهات في الميدان كذلك، خاصة في محافظة تعز. إلى عدن الآن مع مراسل تلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بك عمر. إذن مع هذه أو بالتزامن مع هذه الغارات، القوات التابعة للحكومة اليمنية تتحدث عن صد هجمات لجماعة أنصار الله في منطقة تعز، وتقول إنها نفذت استهدافات عديدة لتجمعات الحوثيين في المحافظة. ما التفاصيل الواردة من جبهات القتال والبيانات الصادرة عن القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؟
2: نعم يحيى، وهناك غارات جوية أيضا في تعز وفقا للقوات الحكومية، لكن هناك فجوة واضحة بين القدرة على استهداف قوات الحوثيين المتقدمة في تعز وبين القدرة على تحويل هذه الضربات إلى سيطرة ميدانية مستدامة. تقول قيادة القوات الحكومية في تعز إن هذه الضربات الجوية يعني ناجحة تكتيكيا لكنها غير حاسمة عملياتيا، وبالتالي كان محور تعز العسكري وقادة الجبهات يناشدون رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية ببعث برقية عاجلة إلى السعودية بتوفير سلاح المعركة. ووعدوا أيضا، قدمت قيادة تعز وعدا للحكومة اليمنية بأنها قادرة على حسم المعركة خلال أيام مع جماعة الحوثيين، لكن هذا السلاح لم يصل إلى مدينة تعز. هناك تذمر واضح من القوات الحكومية في تعز، لم يصل الدعم المطلوب والسلاح المعركة ومستلزمات المعركة بحجم ما يليق بها بحجم المواجهات التي تحدث في تعز الآن. نحن نتحدث عن أكثر من 50 جبهة وفقا لقيادة محور تعز العسكري، أكثر من 50 جبهة مشتعلة في هذه الأثناء في تعز على طول أكثر من 450 كيلومتر تدور المواجهات. كانت قوات الحكومة اليمنية قد صدت هجوما هو الأعنف في الجبهة الغربية، وتحديدا عند منفذ عند جبل هان وحضران الاستراتيجي، وكذلك في المنفذ الشرقي. تقول القوات الحكومية إنها دمرت دبابتين وآليات عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى مقتل عشرات الحوثيين والجرحى خلال المواجهات. وكذلك في جبهة الكدحة الاستراتيجية، هناك تتحدث قيادة الجبهة بأن مئات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المواجهات ودمرت عددا من أنساق الحوثيين المتتالية والتعزيزات التي لا تنقطع. هناك غارات جوية وضربات بالمسيرات القوات الحكومية ووفقا لهذا، ورغم هذا ورغم التفوق الجوي وضربات المسيرات إلا أن الحوثيين يتقدمون على الأرض. هناك تقدم واضح للحوثيين في المنطقة في الريف الريفية في سامع وكذلك في مناطق الحجرية. القوات الحكومية دفعت بتعزيزات ثقيلة هناك على خطوط التماس، وهنا وحتى هذه اللحظة هناك مواجهات مشتعلة في أكثر من موقع وعلى أكثر من جبهة. هناك أسرى، تتحدث القوات الحكومية عن أسرى من الحوثيين ألقوا القبض عليهم خلال مواجهات الساعات الأخيرة. كذلك في جبهة الدفاع الجوي وفي جبل جرة وفي جبهة الزنوج تدور معارك مشتعلة في هذه اللحظات، لكن في المحيط المدينة وعلى المدينة ليس هناك تقدم استراتيجي لأي من الطرفين يمكن أن نذكره في هذه المشاركة. الضربات الجوية

0: قالت أيضا مواقع الحوثيين في منطقة الوازعية الحدودية المتاخمة لمديرية المضاربة بمحافظة لحج. لكن اللافت يحيى أن جميع الجبهات في عموم المحافظة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، نتحدث عن مأرب، نتحدث عن الضالع، نتحدث عن الجوف وشبوة، كل هذه المعارك كانت مشتعلة، توقفت فجأة وتركز المعارك واشتدت في تعز فقط، يعني وهناك ضغط قوي تعاني منها محافظة تعز أكثر من
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حياتنا. بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تحشيداتهم في مدينة في منطقة الأحكوم وكذلك في حيفان. طيب. بالإضافة إلى غارات جوية نفذت في جبل.
2: نعم يحيى، بحسب المعلومات المتاحة هناك ترتيبات لإجراء عملية عسكرية واسعة مضادة في تعز، لكن كما أسلفت في بداية الحديث أن البرقيات العسكرية متتالية إلى قيادة المجلس الرئاسي وكذلك إلى السعودية بسرعة توفير السلاح المطلوب ومستلزمات المعركة، لكن الحوثيون يسارعون إلى قطع هذه الخطوط بين مدينتي تعز والمخا. حتى الآن لم تقطع أي خطوط وكذلك الإمدادات، لكن السلاح هذا الذي طلبته تعز لم يصل بعد إلى المعركة. تعز كذلك طلبت كمية ذخيرة تلبية لما تطلبه، يعني ما تطلبه ذخائر المعركة، لكن هذه الذخيرة والسلاح المطلوب في تعز لم يصل بحسب قيادة محور تعز وكذلك قادة القوات الحكومية في تعز سواء في المدينة وكذلك في الريف. يتحدثون جميعا عن أن التعزيزات العسكرية التي وعدوا بها وكذلك السلاح والذخيرة لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مدينة تعز، وهذا يفسر تقدم الحوثيين في أكثر من منطقة خصوصا في منطقة الحجرية الاستراتيجية ذات الخزان البشري الكثيف في حول على الريف الجنوب الغربي لمدينة تعز.
3: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. يتواصل التصعيد في مضيق هرمز، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتي نفط لضربات خلال الساعات الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن كبار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا أمس استمر عدة ساعات في كامب ديفيد، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
4: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، مقابل رسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق تعرضت ناقلتا نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
3: الآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي، ومن طهران مراسل العربي ياسر مسعود. أهلا بكم، أبدأ معك عماد والكشف عن هذا الاجتماع المغلق الذي عقده كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كامب ديفيد لبحث الحرب في الشرق الأوسط. هل رشح شيء عن هذا الاجتماع وحول رؤية الإدارة الأمريكية لمستقبل الحرب ضد إيران وحلفائها؟
5: نعم، الاجتماع يجب أن أذكر، هذا اجتماع مشابه يحيى في يونيو قبل العملية الإسرائيلية، قبل الحرب الإسرائيلية على إيران، كان عقد أيضا في كامب ديفيد، وبعده قامت إسرائيل بمهاجمة إيران، وهذا هو ربما سر الاهتمام في هذا الاجتماع غير المألوف. لم يكن هناك أي معلومات من البيت الأبيض عن أن هناك اجتماع سيعقد في كامب ديفيد، ولم يصرح البيت الأبيض حتى بعد انعقاد الاجتماع بأن هناك كان اجتماعا. الاجتماع ضم تقريبا كل مجلس الأمن القومي يحيى، ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، بيت هيكسيث وزير الدفاع، جون راتكليف وزير مدير المخابرات، وشخصيات أخرى أيضا، من بينهم أيضا ستيف ويتكوف كما فهمنا. والاجتماع استمر لساعات وناقش تحديدا الخطوات الواجب اتخاذها تجاه إيران. الرئيس كان قال يوم أمس، كان قال بأنه سينظر في موضوع إيران. سئل من أحد الصحفيين هل ما الذي تفكر بأن تفعله، قال لدي أنباء كبيرة لكنني لن أشاركها مع أحد. أمام إيران حل من اثنين، إما أن توقع على الصفقة كما يريدها هو، أو أنها لن تعد موجودة، والاقتباس والتعبير له، إيران لن تعد موجودة. طبعا هذا يأتي يحيى في ظل تصاعد أيضا التعزيزات العسكرية في محيط إيران. نعلم بأن ثيودور روزفلت حاملة الطائرات الضاربة توجهت من ميناء سان دييغو كاليفورنيا يوم الأحد باتجاه منطقة الشرق الأوسط. نعلم أن معها على الأقل 10,000 جندي أمريكي، سيضافون ل50,000 موجودون أصلا في المنطقة، العديد سيصبح 60,000 جندي، هذا بالإضافة للوحدة الاستكشافية للمارينز 13 أيضا سترافق حاملة الطائرات ثيودور روزفلت. ويتوقع أن تصل هذه الحاملة للمنطقة في نهاية نوفمبر، وهذا أيضا يحيى يزيد الشكوك والقلق لدى بعض المراقبين، لأن الرئيس قال بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات. الانتخابات كما تعلم يحيى في 3 نوفمبر، موعد وصول هذه الحاملة تقريبا يتزامن مع ذلك، يأتي بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. والرئيس طبعا لم يوضح كيف ستنتهي الحرب، ربما تنتهي بعمل عسكري، وربما تنتهي باتفاق سياسي يستبعده كثير من المراقبين يحيى، وهذا هو سبب القلق. وأضيف إليه طبعا التطورات التي حصلت يوم أمس حينما قام الأوروبيون بالإعلان عن ضخ مزيد أو استخراج أو إخراج الديزل من مستودعاتهم وضخه في السوق بما يكفي لتقريبا 4 أشهر، أي أيضا بعد الانتخابات النصفية لتهدئة الأسواق، وهو مسألة الانتخابات حساسة جدا لدونالد ترامب. بكل الأحوال المراقبون يقولون أيما كان قرار الرئيس الأمريكي، سواء الذهاب نحو صفقة أو الذهاب نحو الحرب، فذلك غالبا لن يحدث قبل الانتخابات النصفية يحيى.
3: شكرا لك عماد الرواشدي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى ياسر مسعود في طهران. ياسر، تضرر ناقلتي نفط بعد تعرضهما لمقذوفين في مضيق هرمز، أطلعنا على آخر التصريحات الصادرة في طهران بشأن هذا التطور، وكذلك تأخر الرد الإيراني على الرد الأمريكي بشأن مقترح الأيام 7 الذي قدم من قبل الجانب الإيراني.
6: بداية يحيى، فيما يتعلق بهذا التطور واستهداف ناقلتي نفط، لا توجد هناك رواية إيرانية رسمية أو حتى شبه رسمية، ولكن ما يجري الحديث عنه هنا عسكريا بأن طهران لأكثر من مرة وعلى لسانها العسكري وكذلك السياسي حذرت المرور عبر أي مسارات لم يتم التنسيق من خلالها مع الجانب الإيراني، أو حتى لم يتم أخذ الإذن من العسكر أو حتى منظمة الملاحة الإيرانية، وبالتالي أي عبور للمسار الجنوبي الذي تحذر منه طهران هو يقع سيواجه بمخاطر كانت قد أعلنت عن ذلك طهران عبر الحرس الثوري الإيراني، الجيش الإيراني، وكذلك حتى الخارجية الإيرانية لأكثر من مرة حذرت. وكان هناك بالطبع كما تعلم العديد من تبادل الاستهدافات خلال الأسابيع الماضية وهي تتعلق تحديدا بهذا الشأن، وفي هذه المرحلة تحديدا وبالتزامن ربما يمكن القول يحيى كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الأمريكية كل كلما زادت طهران قبضتها على مضيق هرمز وإحكام سيطرتها، وهذا ما يجري تأكيده تحديدا من مساعد أو نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات بأن مضيق هرمز يخضع للإحكام والقدرة الإيرانية بشكل واضح، وبحرية الحرس الثوري تسيطر عليه، وبالطبع كما هو حضور بحرية الجيش الإيراني، ونتحدث عن الشمال الشرقي تحديدا لمضيق هرمز، وبالتالي من كلا الجانبين هناك حضور عسكري إيراني من قبل الجيش وكذلك من قبل الحرس الثوري، وفي ذات الوقت أيضا يرفعون السقف بالرد إذا أي تهديد أمريكي وعدوان، وأن ذلك يعد بمثابة انتحار، وأن ذلك سيقابل بعنصر المفاجأة الذي تحمله القوات العسكرية الإيرانية في أي مواجهة مرتقبة على صعيد الرد وعلى صعيد بنك الأهداف كما يقول الحرس الثوري، وكذلك كما يجدد القول على ذلك المتحدث باسم الجيش الإيراني قبل قليل. في ذات السياق أيضا يجري التأكيد بأن القطاع الأمريكية تبتعد، خاصة العسكرية منها بالطبع الكلام هنا، تبتعد عن الحدود الإيرانية نحو 500 كيلومتر وهي تخشى الاستهدافات الإيرانية، هذا في مساحة التصعيد العسكري. أما في الشق السياسي يحيى، فكل الكلام هنا بالطبع حتى الآن لا يوجد هناك تفسير للتأخير الإيراني، ولكن في مساحة التحليل يعتمد على شاكلة الرد الأمريكي الذي جاء عبر الوسطاء إلى طهران، والرد الإيراني آخر رواية رسمية تقول بأنه يدرس على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وينظر له ويدرس من زوايا مختلفة، عسكرية، سياسية، اقتصادية، والأهم ربما أمنية، خاصة وأن البعض يتحدث على أن من جزئيات الخلافات الحاضرة في تبادل الردود ما بين طهران وواشنطن هي تلك المتعلقة بمضيق هرمز، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العماني وإبقاء المسار الجنوبي كما تريد واشنطن، وهذا بالطبع ما يرفض إيرانيا وفقا لبعض التقديرات في مساحة التحليل هنا، وبالتالي يتوقع أن يأخذ وقتا. وأيضا هنا من يضيف، وأيضا والكلام هنا للتحليل، بأن عامل الوقت، وهي تدرك طهران بأن ذلك يضغط على الجانب الأمريكي بالتزامن مع أسابيع ما قبل الانتخابات، قد يكون أيضا في حسابات المفاوض الإيراني، وبالتالي هذا أيضا ما يمنح الإيرانيين في هذه المرحلة فرصة لأخذ وقت أكثر.
3: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران، ننوه بهذا الخبر العاجل الآن. إذن ننوه بهذا الخبر العاجل، مصادر فلسطينية، 5 إصابات في هجوم للمستوطنين على عائلة كانت تقطف الزيتون في قرية رانتيس غربية رام الله. إذن 5 إصابات في هجوم للمستوطنين على عائلة كانت تقطف ثمار الزيتون في قرية رانتيس غربية رام الله، حيث تتواصل هجمات المستوطنين في هذه الأيام على المزارعين الفلسطينيين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا وتتواصل كذلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة أيضا، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين في قطاع غزة جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الاستهداف طاول الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غربية دوار حيدر في المدينة. هذا شيع فلسطينيون سيدتين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بقصف شقتهما في مدينة غزة، وجرت مراسم التشييع في كنيسة للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
7: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين. اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت للقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشيع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: وفي الضفة الغربية هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوبية نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار وبادروا بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل من القوة العسكرية الإسرائيلية والتي تصدت للمزارعين، كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة. إلى ذلك، أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع إصابات جراء اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين في بلدة أسرين جنوبية نابلس. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مزارع فلسطيني في 50 من عمره بجروح جراء هجوم المستوطنين على القرية. واعتدى المستوطنون على قاطفي الزيتون في القرية، ما أدى إلى إصابة المزارع ونقله للمستشفى. كما شرع المستوطنون بتحطيم مركبات المواطنين وممتلكاتهم. ولمتابعة ما يجري في الضفة الغربية من هجمات متصاعدة ضد الفلسطينيين، ينضم لنا من بلدة أسرين جنوبية نابلس مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، ومن القدس مراسلة العربي كريستين ريناوي. أهلا بكم، أبدأ معك عميد. إذن هجمات المستوطنين في قرى وبلدات عدة بحماية جيش الاحتلال، تابعنا قبل قليل 5 إصابات في قرية رانتيس غربية رام الله، هذا إلى جانب ما يجري من اعتداءات مكثفة على المواطنين في أسرين، حيث تتواجد في هذه اللحظات. أطلعنا على ما جرى في هذه القرية وكذلك الهجمات الأخرى التي تنفذ على مدار الساعة في الضفة الغربية.
8: يحيى، الآن في هذا الخبر العاجل 5 إصابات جديدة نقلها الهلال الأحمر الفلسطيني من قرية سيباستيا شمال غرب مدينة نابلس، نتيجة هجوم المستوطنين على قاطفي الزيتون في تلك المنطقة. نتحدث إذن منذ نصف ساعة تقريبا 10 إصابات، 5 إصابات في قرية سيباستيا شمال غرب نابلس و5 إصابات في قرية رانتيس غرب مدينة رام الله، حيث هاجم المستوطنون عائلة فلسطينية كانت تقطف ثمار الزيتون في هذه المنطقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات داخل الخط الأخضر لأن العائلة تحمل الهوية المقدسية وفقا للمصادر المحلية في رانتيس غرب مدينة رام الله. بدأ موسم الزيتون في الضفة الغربية يحيى، ومع بدء هذا الموسم بدأت الأيام الصعبة جدا على المزارعين الفلسطينيين هنا في أسرين جنوب مدينة نابلس. في هذه المنطقة التي نقف فيها الآن تعرضت هذه المنطقة والحقول المحيطة بها لهجوم واسع من قبل مستوطنين مسلحين. نتحدث عن 30 مستوطنا نفذوا الهجوم منذ ساعات الصباح، أصابوا مسن فلسطيني بجروح وتم نقله بواسطة سلالم كان سيستخدمها كهذه السلالم التي تحولت إلى أدوات لنقل الجرحى، تم نقل المسن بواسطة سلم كان من المفترض أن يستخدمه لقطف ثمار الزيتون ونقله من هذه المنطقة إلى طرف الشارع لتسليمه لطواقم الهلال الأحمر. تحولت أدوات قطف الزيتون إلى أدوات لإسعاف المزارعين الفلسطينيين. كان هذا الرجل أيضا المزارع في هذه المنطقة، كان قريب من مكان الحدث وشاهد ما حصل مع مزارع آخر جاره في هذه الأرض عندما هجمه المستوطنون. أيام صعبة بتعيشوها كمزارعين فلسطينيين هون؟
9: طبعا أكيد. آه والله والله أيام صعبة. اليوم بالصباح الباكر حاول قطعان المستوطنين، أكثر من 30 مستوطن، اقتحام القرية من جهة الغرب، اعتداء على المنازل، اعتداء على شاب وأمه، واعتدى عليهم بالضرب، إصابات بالغة لهم، نتمنى السلامة لهم والشفاء العاجل إن شاء الله. طبعا شباب القرية مكسروش والحمد لله، كانت فزعة قوية والمستوطنين هربوا والأمور يعني لحد الآن، يعني حاول الجيش اقتحام البلد وحاول اقتحام المنازل هاي. طبعا الجيش له تغطية في اللي بصير، يعني هو شريك في الجرائم اللي من قبل المستوطنين، وربنا يهونها إن شاء الله.
8: كيف وضعك أنت وعائلتك اليوم تقطفوا زيتون في المكان اللي صار فيه نفس الحدث؟
9: والله حقيقة الأمور صعبة وفي خوف، والله في خوف، أطفال ونساء، بس الواحد يعني رابط في أرضه ورابط في قريته ووطنه وفيش مفر يعني، والحمد لله رب العالمين.
8: شكرا لك يحيى. قد يبدو غريبا أننا نلبس خوذة ودرع وأدوات الحماية هنا ونحن بين أطفال ونساء يقطفون ثمار الزيتون، ولكن نلبس هذه الأدوات لأنه في أي لحظة، والأمور تحصل دائما بشكل مفاجئ، في أي لحظة يهاجم المستوطنون قاطفي الزيتون، لا يعرف من يقطفون الزيتون من أين يخرج المستوطنون، هم ينصبون كمائن ومباشرة يبدأون بالهجوم على الحقول وإصابة من يقطفون ثمار الزيتون. اليوم يوم صعب جدا في الضفة الغربية، نتحدث عن إصابات هنا في أوسرين، في بيتا جنوب نابلس، في بورين أيضا جنوب مدينة نابلس، عصير القبلية قبل قليل تم نقل 3 إصابات منها جنوب مدينة نابلس، إصابات في صبصية كما ذكرنا 5 إصابات، في رنتيس غرب رام الله 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى، والمصادر المحلية هناك تتحدث عن أن أحد المستوطنين الذي يقود مركبة جبلية قام بدهس زوجة المزارع في تلك المنطقة وتم نقلهم للعلاج في المستشفيات داخل الخط الأخضر. بعد كل هجوم يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي، يضيق على المزارعين الفلسطينيين، اعتقل 10 مزارعين احتجزهم لفترة طويلة لأنهم رفضوا الخروج من أراضيهم عندما تعرضت أراضيهم لهجوم من قبل المستوطنين في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. أهم موسم في الضفة الغربية للمزارعين يتحول إلى موسم صعب جدا، لقمة مغمسة بالتعب وبالخوف كما يقول المزارعون هنا، هم لا يريدون أن يتركوا هذا الموسم للمستوطنين الذين يسعون لسرقة أشجار الزيتون ولتقطيعها ولمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وبالتالي السيطرة على معظم مساحة الضفة الغربية وهي مزروعة بأشجار الزيتون، وبالتالي هو استهداف ممنهج تحديدا للمزارعين خلال قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية. ونتحدث اليوم على الأقل عن لا يقل عن 25 إصابة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، سواء بالاعتداء بالضرب أو بحالات اختناق أو بعمليات الدهس التي نفذها المستوطنون في هذه المناطق خلال اقتحامها ومطاردة قاطفي الزيتون، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل ذلك وبدأ باقتحام هذه المناطق وإطلاق قنابل الغاز وطرد المزارعين واحتجازهم لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم حتى الأراضي القريبة جدا من منازل المواطنين الفلسطينيين. هناك تخوف كبير من هجوم المستوطنين كما حصل صباح هذا اليوم في هذه المنطقة، وإصابة رجل وزوجته تم نقلهم إلى المستشفى في حالة صعبة نتيجة للهجمات التي نفذها المستوطنون. موسم صعب، بداية صعبة، بالأمس كانت نفس الهجمات، هذا اليوم الثاني لانطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية والأمور جدا صعبة تضطرنا، وهذه الصورة يمكن أن تعبر عما يجري، للبس الخوذة والدرع الواقي ونحن بين المزارعين، لأن في أي لحظة قد ينفذ المستوطنون هجماتهم وهذا ما يحصل بشكل يومي. يحيى،
3: شكرا لك عميد شحادة، حدثتنا عن المشهد في بلدة أوسرين جنوبية نابلس. إلى كريستين رناوي في مدينة القدس، أهلا بك كريستين. إذن هذا التصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، كيف تبرر سلطات الاحتلال ما يقوم به المستوطنون؟ وسلطات الاحتلال كما تعلمين هي التي تحمي وتمهد للمستوطنين هذه الهجمات التي يقومون بها ضد المزارعين في حقول الزيتون، يسرقون الثمار، يحرقون الأشجار ويقطعون المزيد منها كذلك، كيف يبرر في إسرائيل كل ذلك؟
10: يحيى، أبدأ بمجرف القدس. أيضا قبل قليل تواصلنا مع صاحب أرض أحرق المستوطنون فيها أكثر من 55 شجرة زيتون مثمرة، وعمر بعض هذه الأشجار يزيد على 40 عاما. مستوطنون أحرقوا 55 شجرة زيتون إذن في أرض المواطن إبراهيم أبو هلال، هذا في برية بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة. لماذا يحرق المستوطنون الأشجار؟ من أجل دفع المزارعين إلى عدم الوصول إلى أراضيهم. هذا أسلوب تهجير وليس فقط خراب وأذى يلحقه المستوطنون بالفلسطينيين. عندما تدمر المزروعات لا أي عمل للمزارعين، بالتالي هذا مقصود ومدروس. وتختلف الأيام والمناسبات، لكن الثابت هو عدوان المستوطنين. الآن نتحدث عن موسم الزيتون الذي بدأ أمس، والدموية التي جرت أمس واليوم مؤشر على كل ما سوف نشهده في الضفة الغربية خلال أكتوبر. كل هذا الشهر يفترض أن يكون موسما للزيتون، وبالتالي يحاول الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم، لكن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بأوامر عسكرية تحت ذرائع أمنية. هذا بدأ مع حرب الإبادة على قطاع غزة، والمستوطنون يتولون مهمة أخرى: الحرق، التدمير، قطع الأشجار بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي التهجير القسري للمزارعين عن أراضيهم. إلى جانب أن موسم الزيتون كما الكل يعرف للفلسطيني هذا موسم سياسي اقتصادي اجتماعي معنوي. سابقا قبل سنوات كانت كل العائلة، كل أفراد العائلة بغض النظر ما الذي تفعله وتعمل به يوميا، تذهب كل العائلة إلى الأرض. الآن الصحفيون يغطون موسم الزيتون بالدرع والخوذة كما أشار عميد، وهذا مؤشر على دموية هذا الموسم. عشرات الإصابات فقط أمس الجمعة واليوم السبت في الضفة الغربية. إسرائيل لا تحتاج لأن تبرر، تقول إن المستوطنين فروا قبل وصول القوات. حتى الفلسطينيون يصفون هذه التحقيقات والاقتحامات لشرطة الاحتلال وللجيش للتحقيق، يصفون الفلسطينيون هذه التحقيقات بأنها مسرحية، أنها صورية. وحتى صحفيون عسكريون إسرائيليون لا يثقون أو لا يصدقون رواية الجيش الإسرائيلي. مثلا مراسل إذاعة الجيش قال إنه مجددا لم تنفذ أي اعتقالات في صفوف المستوطنين الذين دهموا أسرين على سبيل المثال في جنوب نابلس، والادعاء بأن المستوطنين فروا قبل وصول القوات. فلسطينيا يحيى، هذه الرواية أصلا مرفوضة. الجيش يقدم الدعم للمستوطنين، يطلق الرصاص، وهذا مثلا جرى في كوبر أمس، شهيد برصاص مستوطنين ومن ثم اقتحام لجيش الاحتلال وتحقيق مع الفلسطينيين. بالتالي هو تكامل للأدوار بين المستوطنين بين جيش الاحتلال، الهدف خلق بيئة قهرية طاردة لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. هذا الذي يقال فلسطينيا.
3: شكرا لك كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي في القدس. إلى السودان، حيث اتهم حاكم إقليم النيل الأزرق قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيرات استهدف منزله ومواقع مدنية في الإقليم. وقال الحاكم أحمد العمدة بادي إن الدفاعات الجوية للجيش السوداني تصدت الهجوم، مؤكدا أنه لن يثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها، ودعا السكان إلى الوحدة والتماسك ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، مشددا على استمرار جهود تعزيز الأمن والاستقرار. من أم درمان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، أطلعنا على ما جرى في الدمازين في ولاية النيل الأزرق.
11: يحيى، حتى الآن لا توجد معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بمقر إقامة حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي وبعض المنشآت المدنية في مدينة الدمازين جراء الاستهداف الذي تم فجر هذا اليوم بواسطة مسيرات انتحارية قال الحاكم في صفحة رسمية أنها تتبع لقوات الدعم السريع، وأن الدفاعات الأرضية التابعة للجيش تصدت لغالبية هذه المسيرات. أيضا بحسب مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات الدعم السريع مسنودة بقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال قد شنت صباح هذا اليوم هجوما على المحور الشرقي في إقليم النيل الأزرق، وأن المعارك ما تزال جارية حتى الآن في محيط منطقة منزة دون مزيد من المعلومات حول هذه العمليات العسكرية وهذا الهجوم الذي تشنه قوات الدعم السريع في هذا المحور الملتهب في السودان. أما في المحور الآخر تحديدا في إقليم كردفان وفي شماله ما تزال العملية العسكرية مستمرة منذ انطلاقة العملية العسكرية البرية الكبرى التي شنها الجيش مسنود بالقوة المشتركة على المحور الشمالي لولاية شمال كردفان تحديدا محور غرب وشمال شرق بارا وسيطرته على عدة مدن وبلدات على رأسها سودري والمزروب وغيرها من البلدات، وأن هنالك عملية مناوشات تجري بين قوات الدعم السريع والجيش في هذه المنطقة من أجل مزيد من السيطرة وتأمين المناطق التي سيطر عليها الجيش في هذا المحور. فيما قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع قامت بعملية تصفيات جسدية بحق ما لا يقل عن 25 مدنيا في مدينة أمبادر التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في هذا المحور، وأن الدوافع جرى هذه التصفيات الميدانية كان إما باتهامهم بأنهم يقومون بنهب المحاصيل، فيما تقول شبكة أطباء السودان أن الدوافع وراء هذه التصفية هو اتهامهم بانتمائهم للجيش أو أنهم موالون للجيش والقوات المشتركة. فيما قالت غرفة طوارئ دار حمر أن الطيران الحربي والمسيرات التابعة للجيش قد شنت غارات جوية ليلة أمس على مدينة النهود بولاية غرب كردفان على تجمعات لقوات الدعم السريع بالمدينة، وأن ألحقت بها ضررا كبيرا جرى هذه الغارات.
3: شكرا لك وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي في أمدرمان. تصدرت دعوات تعزيز دفاعات أوروبا ودعم أوكرانيا مناقشات منتدى هلسنكي للأمن وسط تحذيرات من أن انتهاء الحرب لن ينهي التهديد الروسي. هذا أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مشاركة افتراضية أن أمن بلاده يحتاج إلى صناعة دفاعية حديثة وتحالفات قوية، معتبرا عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو ضمانتين أساسيتين له. فيما حذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندرو من استمرار التهديد الروسي بعد الحرب، ويبحث المنتدى في يومه الثاني التعاون الدفاعي الأوروبي وأمن الطاقة والتكنولوجيا العسكرية. ومن هلسنكي ينضم لنا موفد التلفزيون العربي زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. إذن منتدى هلسنكي يناقش التحديات الأمنية والعسكرية المتزايدة في القارة الأوروبية، لكن كيف تتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع هذه التحديات وما هي خياراتها لتعزيز الردع في ظل هذه التحديات الكبيرة؟
12: وهذا هو الشاغل الأساسي في الواقع يحيى للمجتمعين هنا في هلسنكي في اليوم الثاني من منتدى الأمن الذي تستضيفه العاصمة الفنلندية. ربما العنوان العريض هو طبقات الأمن يعكس إلى حد كبير ما تشعر به القارة الأوروبية. طبقات من الأمن يعني طبقات من التهديد، لذلك يفسر القادة والمجتمعون من شركات التكنولوجيا والدفاع هنا كل هذه التهديدات على أنها ذات أبعاد متنوعة وليست تقليدية كما جرت العادة، لا تقتصر على الهجمات ربما العادية التي يقوم بها الجيش. هنالك تهديدات سبرانية، هجمات وتهديدات على مستوى الطاقة والإمدادات، وأيضا حتى تأثير على الرأي العام نتيجة التمويل السياسي على ما يبدو لروسيا في بعض المناطق التي توجد فيها مجتمعات تنتمي بجزء منها أيضا إلى المجتمع الروسي. الروسي أو تتحدث الروسية، وبالتالي كل ما يتم نقاشه هنا يتعلق حول البحث عن آليات ووسائل دفاع جديدة. لكن ما يجتمع حوله المؤتمرون هنا في الواقع هو حلف الناتو باعتباره المظلة الأساسية التي يمكن لها أن تشكل ربما الدافع المركزي في التصدي لروسيا. في ذات الوقت هنالك وقائع سياسية وجيوسياسية جديدة فرضتها الحرب الأوكرانية الروسية تتعلق بالجوار الروسي. الجغرافيا لا يمكن تغييرها كما تحدث الرئيس الفنلندي في تصريحاته البارحة، وقال إن البحث عن علاقة جديدة مع روسيا ما بعد الحرب أو ما بعد بوتين هو سيكون عملية طويلة وشاقة وضرورية على الرغم من كل ربما الصعوبات والتهديدات الأمنية. في ذات الوقت ينظر إلى الحرب الأوكرانية على أنها حرب أوروبية وليست فقط حرب محلية بين بلدين يتقاسمان حدودا كبيرة جدا. وفنلندا التي انضمت طبعا للناتو في عام 2023 تبدو باعتبارها البلد الذي يريد من أوروبا خلق منظومة دفاعية متكاملة للتصدي لروسيا، خاصة وأن الحدود التي وهي البلد الحدودي الوحيد مع روسيا الذي ينتمي للناتو تجمعه حوالي 1400 كيلومتر. بالتالي هنالك شعور أوروبي بالتهديد الدائم والمتنوع في الواقع نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.
3: شكرا لك من هلسنكي موفد التلفزيون العربي زاهر عمران إلى منتدى هلسنكي للأمن. شكرا لك. انطلقت مظاهرات في مختلف المدن الإسبانية تنديدا برفض البرلمان الإسباني قانوني السكن، وقد دعت نقابات المستأجرين الإسبانية إلى التظاهر في 47 مدينة وبلدة إسبانية للتنديد بتصويت الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف ضد القانون أو ضد القانونين اللذين أقرتهما الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي بهدف حماية حقوق المستأجرين. وتهدف المظاهرات إلى استمرار الضغط من أجل إيجاد حلول جذرية وعاجلة لأزمة السكن. وهذه الصور مباشرة تأتينا من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث هذه المظاهرة الحاشدة التي تنظم كما أشرنا في مدن وبلدات إسبانية عدة للاحتجاج على فشل البرلمان الإسباني في تمرير قانوني السكن يوم أمس. متابع. والآن ينضم لنا من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا بك معاذ. إذن المظاهرات تعم المدن الإسبانية للاحتجاج والتنديد بعدم تمرير البرلمان الإسباني قانوني السكن يوم أمس، لكن ما المخارج المطروحة لأزمة الإسكان في إسبانيا وما هي خيارات حكومة سانشيز في هذا الإطار؟
13: نعم، في الحقيقة هنالك مئات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في هذه اللحظات في مختلف المدن الإسبانية هنا في مدينة مدريد. يعني دعني أقول أن هنالك أكثر من 100,000 من المتظاهرين، حيث توحدت 4 مظاهرات ضخمة في ساحة سيبيليس أمام بلدية مدريد. في الحقيقة الحل الموجود أمام الحكومة الإسبانية والذي يبحثه رئيس الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة كما قالت مصادر رئاسة الوزراء الإسبانية. رئاسة الوزراء الإسبانية قالت أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار.
14: راديو الحرية.
15: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
17: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
18: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
19: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
17: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب999، شاشة 56 بوصة ب1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: برنامج ثلاث خشبات، البرنامج الرياضي الأول على مستوى الوطن، يتناول أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعربية والعالمية، كما ويسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية. برنامج ثلاث خشبات عبر منبر الحرية أيام السبت والاثنين والخميس الساعة 3 عصرا، والكابتن عمار بدر.
1: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.
2: الهوى هواها ومهما قالوا عليها.
1: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار والملفات الرياضية التي سنطرحها وإياكم على الهواء مباشرة. واليوم أمامنا خبرين أو محورين للحديث مهمين، والبداية ستكون من انسحاب العيسوية أمام هلال القدس في مباراة جمعت بين الفريقين أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة لكأس الألف شهيد. هذا اللقاء الذي لم يكتمل، وعند الدقيقة 37 عملية طرد أو حالة طرد خلينا نسميها على لاعب العيسوية، وهو الذي أدى لاحتجاج لدى نادي العيسوية الذي قرر في نهاية المطاف الانسحاب من المباراة، بمعنى أن المباراة لم تكتمل بالشكل الطبيعي. انتظر حكم المباراة الربع ساعة القانونية ومن ثم أعلن عن نهاية المباراة. شوفوا، أنا يعني حكيت ممكن مع كل الأطراف، تقريبا مع كل الأطراف، أنا ما حكيتش مع هلال القدس لأنه هلال القدس مش طرف يعتبر في هذا الموضوع. حكيت مع كل الأركان، لعملية الطرد، دون الذكر يعني أنه مع مين حكيت تحديدا، لأنه في بعض الأمور أنه بنفعش نروح لبعض الجهات. لكن الإخوة في نادي العيسوية اليوم رح يكونوا معنا على الهواء ليحكوا عن السبب الحقيقي وراء عملية الانسحاب. هذا بالإضافة لنقرأ عليكم البيان اللي صدر عن نادي العيسوية واللي أظهر فيه يعني قراره بناء على شو كان قرار الانسحاب. طبعا هذا الموضوع اللي راح يكون معنا في بداية البرنامج. الموضوع الثاني راح نحكي عن الكف الخماسي، عن الضرب القاضية، عن الأداء المبهر، عن الزلزال اللي صار في الصين. منتخبنا الوطني لأول مرة في تاريخه بفوز على منتخب الصين، وبقديش؟ بخمسة صفر بعين اللي ما يصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 5-0 مبارح منتخبنا في ختام لقاءاته الودية في هاي الدورة الودية المقامة في الصين. أداء جماعي وفردي عالي المستوى، ربما يكون الأفضل في مباريات المنتخب في السنوات الأخيرة. بسم الله ما شاء الله، صار في عنا مثل ما حكينا في حلقات سابقة هوية قوية للمنتخب واضحة للجميع. عندنا صار تناغم بخط الهجوم. تذكروا قبل سنوات يا جماعة الخير كم هائل من الفرص ما نقدر نحول جزء بسيط أو يسير منها لمرمى الفريق اللي بديش أقول الخصم، بلاش هلا يقول لك خصم وعدو، للفريق اللي بيلعب إبانا أو المنتخب اللي بيلعب إبانا. صار في عنا تكامل بخط الهجوم، بسم الله ما شاء الله على الدباغ، على أسد حملاوي. أسد حملاوي اليوم في عز طاقته، في يعني بيتجبر جوا أرض الملعب على قولة محمد عدنان، بيعطيك أداء، أفضل أداء ممكن يكون لأسد حملاوي في تاريخه، في تاريخ مسيرته في كرة القدم في هذا العمر، في هذا الكمال النضج الموجود فيه. فبسم الله ما شاء الله، احنا بدناش نحسد حالنا، رح نحكي عن المباراة ورح نحلل الأداء القوي والكبير اللي قدمناه مبارح وسبب فوزنا بخماسية نظيفة مع أبو حاتم ومع أبو أسامة، لأنه بلشنا معهم بدنا ننهي معهم. بلشت أقول عمار ما عندوش إلا هالتنين، وبالمناسبة يعني أنا كل المحللين وكل الأصدقاء الرياضيين اللي كانوا يطلعوا معي على عيني وراسي، لكن أنا بشوف إنه هذا الثنائي راكب معي يعني ماشيين مع بعض. فاللهم لا حسد، اللهم لا حسد بين أبو أسامة وبين أبو حاتم، وإن شاء الله ربنا بديم المحبة بيناتنا. فرح نحكي عن هذا الموضوع. في خبر تاني إذا ضل معي وقت، ريال مدريد بطالب بسحب، ركزوا معي، بطالب بسحب 9 ألقاب دوري من برشلونة، 8 مرات كأس السوبر الإسباني، 6 مرات كأس ملك إسبانيا، 4 مرات دوري أبطال أوروبا، 3 مرات كأس السوبر الأوروبي، و3 مرات كأس العالم للأندية. تخيلوا أنتوا 17 23 27 30 33 لقب من برشلونة، ريال مدريد بطالب بسحبهم بعد ما ودى صفطة أوراق وفيديوهات للويفا الاتحاد الأوروبي بيعطي فيهم كل التفاصيل بقضية نجريرا. انضل معنا وقت ان شاء الله بنحكي في هذا الموضوع. إيهاب النتشي بالهندسة الإذاعية،
تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، على أمل إنه إن شاء الله نعطيكم كل شيء بيجول في خطركم وما بيجولش في خطركم. يا رب انبقى. بدنا نبلش من البيان اللي صدر من نادي العسوية وجاء بالرأس البيان، يعني على رأس البيان من فوق: انسحب نادي العسوية من مباراته أمام الأشقاء نادي هلال القدس، وذلك في الدقيقة 42 من الشوط الأول، حفاظا على سلامة اللاعبين. طبعا عملية طرد كانت بدقيقة 37، حفاظا على سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومنعا لتطور الأحداث ما إلى لا يحمد عقباه. وجاء قرار الانسحاب بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها المباراة، أبرزها عدة تدخلات عنيفة من لاعبي هلال القدس والتي لم يتعامل معها طاقم التحكيم بالشكل المطلوب، ودون اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة، أعقبها احتكاك طبيعي بين اللاعبين أو بين لاعبين عفوا، إلا أن الحكم أشار البطاقة الحمراء.

0: مؤكدين أن سلامة لاعبين ولاعبي الفريق المنافس والجماهير تبقى فوق أي نتيجة أو أي مباراة. ونؤكد احترامنا لنادي هلال القدس ولاعبي وجماهيره، وأن قرار الانسحاب لم يكن موجها ضد النادي الشقيق، وإنما جاء نتيجة الظروف التي رافقت المباراة وعدم توفر الحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة واستمرار المباراة بالشكل المناسب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير إدارة نادي العيسوية الرياضي. دعونا نتحول الآن مباشرة إلى الكابتن مراد محمود المدير الفني لفريق العيسوية اللي صار معنا على خط التليفون. كابتن مراد مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ عمار، مساء السادة المشاهدين، الله يسعد مساءكم جميعا.
0: يعني رحب فيك، رحب بحضرتك كابتن مراد، وأنا يعني كنت حابب أحكي مع العيسوية في ظروف مغايرة لهذا الظرف، يعني كنت حابب أحكي عن إنجازات، عن فوز، عن تأهل، عن عن عن، لكن يعني وصلنا لمباراة هلال القدس و شفنا اللي صار بعد حالة الطرد اللي صارت لأحد لاعبيكم، شفنا عملية انسحاب لنادي العيسوية. أنا قرأت البيان على المستمعين، وممكن أنت سمعت البيان اللي قرأته، لكن خلينا نسمع منك شخصيا إيش اللي صار تحديدا، وبناء على شو العيسوية قررت الانسحاب.
1: الله يسعد مساخي. احنا باول اشي يعني كنا جايين على اللعبة زينا زي كل الفرق، يعني منتفاجأ يعني ان الادارة الاتحاد كانوا موجودين في لاعبين ممنوع يلعبوا، شكرا ما عندنا مشكلة.
0: لا انا عشان في هاي النقطة لما سألت تبين انه هدول اللاعبين كانوا بيلعبوا
1: ممنوع
0: بالداخل. بيلعبوا بالداخل ممنوع يلعب مع
1: العيسوية. حق الاتحاد احنا ما عندنا مشكلة.
0: طب انتم ما كانش عندكم علم؟ بس معلش يعني عفوا هذه النقطه
1: مهمه. لا احنا قبل بساعتين من المباراه اعطونا فصل للاعبين.
0: فصل للاعبين من وين؟
1: من الاتحاد الفلسطيني.
0: انه هذول ممنوع يلعبوا لانه تاكدوا ان اللاعبين
1: هذا قرار اتحاد، احنا بنحترمه
0: طيب. واحترمناه، لانه انا حسب ما فهمت انه بلشت الامور تتوتر من هون، من عمليه عدم السماح للاعبين بيلعبوا أيوة. بالداخل انهم يلعبوا.
1: حلو، هون خلصنا الحكي مع
0: الاتحاد،
1: الحكام تفضلوا على الملعب شباب، انزلوا على الملعب. انزلنا على الملعب فرقين بيلعبوا لعب حلو، مبسوطين الشباب. انت بتعرف نديه بين الشباب صغار، ونفس الاشي كمان اصحابهم من الهلال نفس الاشي بكونوا في احتكاك صار مش طبيعي. انت اليوم انا بحتك انا ولاعب على كوره ما عنديش مشكله، اما احتكاك في ضارب هذا ما حدا بيقبله وقدام عين الحكم. الحكم بكل الحكم في ضارب عليها احمر، حكم راية، الحكم الساحة بكلها لسه ملهاش خمس دقائق المباراة، بلزمش نعطيها نضغط اللعبة من أولها.
0: طب بس معلش أنا أنوه لشغلة كابتن، إنه أنا الفيديو المرفق في يعني الحديث إنه عملية الطرد إنه موجود على الشاشة، هلا بيقدروا يشوفوه المتابعين كمان ليقدروا كمان يحكموا.
1: أنت شفت الحالة تبعت العيسوية وكمان تبعت الهلال صح؟
0: هي عملية الطرد، هي عملية التدخل على لاعب الهلال.
1: لا في كمان تدخل على العيسوية عند الفيديو. انا
0: مو انتوا، لا الله يسامحك يعني مع احترامي الشديد، هلا كيف تم اظهار هذا الفيديو؟ كان المفروض انتوا اظهرتوا كمان اللي عندكم على السوشيال ميديا عشان الناس كلها تشوف.
1: عندنا احنا وديناه للاتحاد ووديناه للمسؤولين، يعني ما
0: طيب.
1: عندنا مشكله نعرف اياه كمان.
0: طيب انا عشان تعرف شغله واحده، انا لما جيت اطرح هذا الموضوع حاولت اروح لكل الاطراف، وكمان رجعت للقانون الاساسي في عمليه التدخل بين لاعبين. شوف، البطاقه الحمراء تستخدم في القوه المفرطه، وانت اكيد مدرب ولاعب سابق بتعرف هذا الموضوع
1: اكيد.
0: هلا مكان التلامس اي الجزء اللي تم عليه الإعاقة، خصوصا إذا كانت منطقة غير محمية، أنت بتعرف إنه فيش المنطقة اللي تم التدخل عليها فيش عليها واقي، وتم التدخل عليها بالحذاء، يعني شوف، وحتى كمان أسفل الحذاء، يعني بمعنى إنه خلينا نحكي الأصابع بس أنا لا عشان أوضح هاي النقطة وأعطيك المجال تحملني، إنه القوة المستخدمة والسرعة، القدم ممدودة بالكامل، إذا القوة المستخدمة عالية، جميعها عوامل تؤدي إلى اتخاذ قرار سليم، وهو بطاقة حمراء لاستخدام القوة المفرطة، وهذا يعني نص قانون أنا بعطيك حاليا. تفضل.
1: حلو، انا ما عندي مشكله. انت اليوم رجعت على الحاله صح؟
0: اكيد.
1: الحكم كان مغطي على انت، لازم الحكم لما ياخذ القرار يكون شايف الشغله بنفسه صح ولا لا؟ الحاله شوف التلامس في الضرب اللي شافه الحكم، ما شافهاش الحاله اصلا، في لاعب مغطي عليه.
0: انا شايف شو بتحكي صح، انا شايف شو بتحكي.
1: الحكم انت بتطلع على الحاله، كمان حالتنا احنا في الضرب موجود، ان حين اي لاعب استخدم ايده على الوجه فيش فيها حكي، هاي كارت احمر.
0: انا بدي اسالك كابتن مراد، بدي اسالك كمدير

0: فني طبعا. بعيدا انك انت من العسويه، انت لو حكم المباراه هذا تدخل بتعطي عليه بطاقه حمراء ولا لا؟
1: الحاله اذا انا شايفها الحكم مش شايفها، انا شفتها.
0: انا بدي اقول لك هذا الفيديو أمام. امامنا، هذا الفيديو امامنا
1: الامامي، الفيديو مبين بس الحكم مش شايفها.
0: انا يا عم صلي على النبي، يا عم صلي على النبي، خذني في حلمك انت. هذه اللقطه بتعطي عليها كرت احمر ولا لا؟
1: انا شفتها بالملعب، انا شفتها احمر.
0: طب احمر، طب عايش الاعتراض انه الحكم يشوفه ولا يشوفها؟
1: انا اعتراضي انت لما تكون في ازدواجيه في المعايير، انت فريق رديف ولا فريق انتظار،
0: فاهم عليك،
1: انت بتلعب مع هلال القدس، هون صفت المعايير تختلف. لما انا اكل ضرب، لما انا اكل ضرب في الملعب، اللاعب كان مرمي على الارض ويجي لاعب الي بلنتي، يعني كان اللاعب ارتمى على الارض له بلنتي كويس،
0: حلو حلو،
1: ما اعطانا بلنتي، اجى لاعب الهلال واللاعب على الارض دعس عليه وقدام الحكم الراية والحكم الرابع. طب انت يا حكم الرابع وحكم الراية فيهم دعس على لاعب مرمي على الارض، انت شو القانون بيحكي لك؟ انت لاعب على الارض صح؟
0: طيب
1: مرمي على الارض دعس عليه، رجعت للحكم الرابع لا ما فيش فيها اشي، رجعت لحكم الراية ما رجعت لهش، ما رجعش لحكم الراية.
0: شوف اللقطة اللي بتحكي عنها، اللقطة اللي بتحكي عنها حسب ما فهمت تم الرجوع للحكم الرابع ولمساعد الحكم، يعني الحكم المساعد الاول تم الرجوع له وقال له الحالة تستوجب بطاقة صفراء.
1: الحكم اللي كان انا كنت جنبه قال له احمر، قال له مش بعاز الحكم الرئيسي لانه اول اللعبه.
0: كمان مره كمان مره الحكم الحكم الحكم المساعد قال له بطاقه حمراء،
1: المساعد بطاقه حمراء لانه ضارب. الحكم الساحه شو بقول لهم؟ ما هي بتستاهلش، خلينا نحميش المباراه اذا لسه.
0: او انت متاكد من كلامك؟ انه انا الكلام اللي عندي
1: متاكد، انا متاكد من كلامي،
0: انا الكلام اللي عندي لا، انه كان الحكي على بطاقه صفراء.
1: الحكي على بطاقة صفراء من الحكم الساحة مش من الحكم
0: لا لا من الرابع. المساعد والحكم الرابع قالوا له بطاقة صفراء.
1: المساعد حكى له في ضرب بطاقة حمراء، في ضرب حلو على اللاعب. حلو حلو. انا بودي لك الفيديو انت بتشوفه الحين يا عمار. كمل اللعبة، احنا ما عندنا مشكلة، كملت اللعبة، اجيت اعطيت اللاعب كارت احمر واحتكاك. ماشي احتكاك في تهور زي ما انت بتحكي، بس هناك في ضرب، انت ما اعطيتش احمر على على احتكاك بين اللاعبين في الطابق.
0: بمعنى عشان نوضح الصوره، نوضح الصوره للناس، انه انسحاب العسويه مش بناء على عمليه الطرد، الانسحاب كان ازدواجيه المعايير، ازدواجيه المعايير معنى الكلام.
1: وانا الحين لما انا العب 10 لاعبين وعندي اللاعبين متوترين ولاعيبه الهلال في جمهور كمان من الجهتين كويس، لما انا بدي اكمل اللعبه انت عمال تكون محلي لما يكون اللعيبه مشحونين، صار الحين اللعبه صارت مشحونه
0: صحيح.
1: انسى في لعب فوتبول الحين، صفى فيش لعب فوتبول، بدي تكمل اللعبه صار في مشاحنات صح ولا لا؟
0: اكيد اكيد.
1: لو لاعب من العسويه او من الهلال ضربوا بعض او ضربوا حكم، الجمهور الملعب اللي في فوق
0: بده يصير، بده يصير على ارضيه الملعب،
1: بده يصير على ارضيه الملعب صح ولا لا؟
0: صحيح. وحتى ممكن حتى ممكن هيك يتلابشوا مع بعض لما يطلعوا على باب الملعب
1: صح. انا بخسر الحكم، بخسر صاحبي اللي انا بشوفه كل يوم في الكودز، كل يوم انا بشوفهم لعيبه الهلال وبشوفوني.
0: طيب نفس الشيء يعني عشان استغل المقابله بالشكل الصحيح، هل يعني تم مراجعتكم من قبل الاتحاد؟ انتم ارفقتوا في البيان الفيديو، لكن الاتحاد رد عليكم في هذا الموضوع ولا لسه؟
1: ولا شيء لسه. احنا الاتحاد امبارح ودانا كتاب يوم الجمعه ومعيد لليوم مش رد علينا باللي ودناه. يعني انت الاتحاد بيفتح يوم الجمعه على كتاب لخالد عزيز ولمحمد عزيز، بس اليوم مش فاضينا الاتحاد، لان احنا بتعرف ان الانتظار مش مشكلة، احنا خلقناكم تشاركوا بالدوري، انت بتتعامل معنا باسلوب ان احنا فريق ملناش قيمة.
0: لا يا عم انا مع احترام مع احترام الشديد كل حد قيمته محفوظة، يعني العسوية احترامها وتقديرها موجود وما حد بيقدر يقلل، من احترامكم وتقديركم.
1: احنا اللي شفناه مثلا في اللعبة الحكم ما اعطى، في اخطاء من الحكم كويس، بس لما انا بدي اكمل اخطاء الحكم والاتحاد انا بروح للهاويه.
0: اذا يعني الموضوع لساته مطروح على طاوله الاتحاد ولم يتم اتخاذ اي قرار في هذا في هذا الموضوع حتى اللحظه. طيب
1: لا ما
0: انا حبيت ابين الروايه لدى نادي العسويه، انا راح اضل متابع معك كابتن، يعني تحملوني الفتره الجايه تنشوف وين وصل الموضوع.
1: لا ما فيش مشكله، احنا جاهزين.
0: وانا شاكرك جدا على التعاون انت وكل الكباتن الموجودين داخل نادي العسويه.
1: الاستاذ المستمعين يعني احنا بنتاسف على الاحداث اللي صارت امبارح، احنا حابين نكمل المباراه كانت حلوه يعني، بس الاغلاط الاخطاء اللي صارت من الحكم هي اللي خربت. يعني انت تخيل انت بتلعب مع الهلال، الهلال انت فريق محترفين وعسويه فريق انتظار كويس وفي نديه في اللعبه، وجول خلنا يعني 1-0 لسه شوط واحد
0: بس. عمليه طرد كانت في دقيقه 7، عمليه طرد في دقيقه 37 كابتن صح؟
1: صح.
0: والانسحاب يعني والانسحاب كان بعد 5 دقائق بعد في دقيقه 42.
1: لا لا وقفنا اللعب ليش؟ انا شفت الاحداث طيب. راح تتطور اذا بتتطور طيب. الاحداث
0: طيب. اعتقد انه صار الموضوع واضح الان يعني امام الجميع، للي ما كانش يعرف صار عارف انه ايش اللي صار. كابتن انا بدي اشكرك حتى اللحظه، مثل ما حكيت لك راح نضل متابعين معك الموضوع ان شاء الله انت والكباتن الموجودين داخل نادي العسوية في الفتره القادمه. شكرا جزيلا لك الكابتن مراد محمود المدير الفني للعسوية على هذا الحديث. قبل نروح للموضوع الثاني انا بدي بس شوي اعلق على البث المباشر يا جماعه الخير. يعني احنا ما صدقنا ما صديق ربنا مثل ما بنحكي باللغه البسيطه العاميه انه ترجع الرياضه، وعاملين لي كل هالسب والشتم على البث المباشر ليش؟ يعني عفوا يعني انا شايف انه صار في مجموعه مع العسوية ومجموعه ضد العسوية لا سمح الله مثلا معنى الكلام، وشايف انه في حد بيغلط على حد وحد بيغلط على الحكم. لا انا اشوفه هذا الاشي، انا كنت من زمان حابب اشوف انه في تفاعل على البث ويكون في تفاعل في المباريات ويكون الجميع، لكن انه بدنا نصل ل ل ل ل للسب والشتم. لا ممكن نسكر التعليقات ونريح راسنا هذيك الساعه، بنسكر التعليقات عشان نضمن انه الاحترام يكون موجود لكل الاطراف. فمع احترامي الشديد لكل الموجودين، يا ريت ما حد يغلط على حد ويتم التعامل باحترام مع البعض. مع احترامي شديد لكم، يعني احنا بنقدر بكبسه زر نسكر التعليقات، لكن انا من زمان اصلا كنت حابب اشوف انه يكون في تفاعل من كل الجماهير، لكن لما نجي نصل لهي المرحله فبعتقد لا. يا ريت يا ريت على البث المباشر، مع احترامي شديد لكم كل واحد باسمه بدون ما اذكر ولا اسم او اذكر ولا اسم عشان بلاش الناس تفكر ان انا بشهر بالناس اللي عمالها بتغلط على بعض على البث المباشر، لكن يعني مع احترامي شديد لكم انه يا ريت لا ما يكونش في هذا. طبعا هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني بدنا نروح لنحكي عن الفوز الكبير وعن الكف الخماسي اللي اكله المنتخب الصيني على ارضه وبين جماهيره من منتخبنا الوطني. جولاني يا ريت تهدى يا حبيبي جولاني، الله يرضى عليك ويخليك، والله انك حبيبي على عيني وراسي، بس لا في كلمات لا تستخدم، في كلمات لا تستخدم حتى بين اثنين، يعني ممكن الواحد يخجل يحكيها، فما بالك انت بتيجي تحكيها امام الكل على البث المباشر. لا يا ريت والله، يعني شوف يعني حتى الحكم ممكن يعني ما بديش ابلش يفكروا الناس انه عشان الحكم من الخليل عمار، لا لا مش عشان هيك والله، يعني الحكم له احترامه وممكن انا علاقتي فيه شوي يعني مش قويه، لكن يعني في معرفه شخصية بس مش قوية، مع احترامي شديد الكابتن عزيز، لكن يعني ما بسمح لحد لا يغلط عليه ولا هو يغلط على حد يعني في برنامجي. فياريت جولاني ياريت يعني نضبط أعصابنا يعني مش لهالدرجة. خلينا نروح للكباتن، صاروا معنا أبو أسامة وأبو حاتم، ونحكي عن الكف الخمساوي اللي أكله المنتخب الصيني. أبو أسامة يسعد مساك.
2: مساء الخير عمار، ناكل كيف
0: السلام. أهلا وسهلا بحضرتك أبو حاتم.
2: أبو حاتم
0: إذا أبو حاتم أنا بقدر أطلع بدون أبو حاتم يعني بعدين بنفضح في البلد.
2: خير أبو حاتم.
3: مساء الخير، تحيات أبو أسامة، تحيات أخي عمار،
0: يسعد مساك ومساء أبو أسامة. كف خمساوي منتخبنا الوطني امبارح، يعني دائما بنستخدمها إحنا هاي العبارة كف خمساوي، بالفعل كف خمساوي على أرضه بين جماهيره، انك تشوف نتيجه كبيره واداء كبير من منتخبنا امام المنتخب الصيني. اعتقد احنا عملنا اللي ما نعملش امام منتخبات عربيه كبيره امام المنتخب الصيني، ولا لا يا ابو اسامه؟
2: اكيد عمار، يعني يمكن في تاريخ منتخبنا افضل مباراه وديه بيلعبها
0: صحيح.
2: في على كل على مدى التاريخ، يعني من حد ما تبعنا المباريات الوديه اللي لعبها منتخبنا، بعيدا طبعا عن المنافسات وما شاهدناه في كأس العرب أو ما سنشاهده في كأس آسيا إن شاء الله. يعني كانت مباراة كاملة من كل الأطراف، مباراة جميلة جدا نتيجتها، يعني زي ما أنت قلت يمكن المنتخب الصيني لأول مرة يتلقى هزيمة من منتخب آسيوي على أرضه بهذه النتيجة، وهي النتيجة الثانية اللي هي بتلقاها بهذا الكم من الأهداف بعد خسارته أمام ويلز 6-0. إنما آسيويا هذه هي النتيجة الأولى في تاريخه. يعني رغم أنه مش هذا المهم بالنسبة لنا، المهم بالنسبة لنا منتخبنا الوطني وما شاهدناه بالأمس يعني من أداء ومن نتيجة وأيضا من كل الجوانب. يعني شاهدنا مباراة رائعة، مباراة فيها استحواذ، فيها جمل تكتيكية كثيرة، شاهدنا كثير لاعبين يعني لاعبين مميزين ظهروا على أرض الملعب، شاهدنا تطور في أداء بعض اللاعبين، وبالآخر يعني يمكن التغييرات اللي حصلت 9 تغييرات أكيد يعني هي بتخلي رتم المباراة ينزل شوي، لكن حتى البدلاء كانوا في الموعد وكانت المباراة جميلة جدا.
0: يعني أنا أبو حاتم خايف فوزنا على الصين يبطلوا يخلوا التجار يتروح من الصين، اللي بيطلع يستورد له كونتينر ولا اثنين من الصين بعد هالنتيجة يحجزوا لنا التجار تعونا.
3: بلا حدا كان يلمح لهي الشغلة على الفيسبوك.
0: والله لما سمعت حدا، والله ما سمعت ولا حدا يعني، ما احترام جديد.
3: لا في واحد كتب هيك يعني قرأت نفس اللي حكيته. شوف المباراة أكيد مباراة تاريخية، مباراة مهمة جدا في إطار التحضير والإعداد، طبعا مباراة أسعدت كل جماهير الفدائي أينما تواجدت في الوطن خارج الوطن، صداها الإعلامي كمان
0: صحيح
3: واسع
0: صحيح
3: جدا، يعني حتى أنا بتابع يعني مواقع أجنبية كمان أبرزت كمان خبر المباراة والفوز الكبير، المواقع العربية أكيد كلها يعني في كل الدول العربية أبرزت المباراة والأهداف ومن سجلها والحضور الجماهيري أكيد، يعني منتخبنا بالأمس أدى مباراة،
2: صارت العين أبو حاتم على أسد
0: حملاوي
2: كثير.
3: أكيد.
0: هلا أنا بس يعني عشان أوضح شغلة من خلالكم، لأنه في حد بعت لي على البث المباشر أخونا سامح العويوي، سامح العويوي ولا سنة أشوف مين، بلاش أنا أكون حاكي الأسم غلط، لا سامح صرصور، شو بقول نتيجة أكثر من ممتازة، بس يعني نفس التشكيلة الأساسية هي، سامح العويوي مش عارف مين اللي بعت لي إياها، إنه نفس التشكيلة الأساسية للصين اللي لعبت معنا عشان نوضحها للناس.
3: يعني المنتخب الصيني، يعني المنتخب الصيني لما ينظم دورة دولية ضمن أجندة الفيفا مش معقول يلعب يعني في البدلاء، أكيد الصين بدهم يستفيدوا زينا، يعني هاي المباريات ضمن أجندة الفيفا، مباريات دولية بحكام دولية في أوقات الفيفا إلها نقاط على سلم تصنيف الفيفا، غير
0: صحيح.
3: ان انت بدك تستغل.
0: هلا ان شاء الله اسمع، انا بدي احكي لك شغله واحده، هلا لعب معي بتشكيلته الاساسيه، لعب معي بالتشكيله الثانيه بالثالثه بالخامسه على اجنده الفيفا، انا بالنسبه لي لازم استفيد. هلا وانا باكد يا ابو اسامه انه بالتشكيله الاساسيه
2: الكلام هو بعد هزيمه من نيوزيلندا 3-0 كان لابد انه يلعب بافضل ما عنده
0: 100%. انا بس بقول، انا بس بوضح عشان
2: لا، هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الصيني
0: 100%. طيب رح نرجع نحكي أكثر عن المباراة
3: بس عمار ما حكيتش بسم الله، أنا لسه ما
0: هاي بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نوقف لفاصل، بعد الفاصل بدي أخليك تحكي بسم الله وتقرأ المصحف كله بعدين تقول صدق الله العظيم.
3: صحيح.
0: يلا نسمع الفاصل وبعد الفاصل نرجع.
4: أنتم مع برنامج 3 خشبات.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: ولادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: أنتم مع برنامج ثلاث خشبات.
5: يلا نرجع نكمل معكم متابعينا الكرام الجزء الثاني، وخلينا نروح نرحب بالضيوف مره ثانيه بابو اسامه وابو حاتم، وبدنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح لابو حاتم نكمل معه حديثنا عن المنتخب الوطني وعن الفوز والاداء الكبير اللي كان امبارح امام المنتخب الصيني. الميكروفون معك ابو حاتم.
6: اسلام اخ عمار. فيعني كنا نحكي انه المباراه حققت جميع اهدافها، اداء قوي، اداء مقنع، فنيا المنتخب ظهر بشكل ممتاز، كل اللاعبين أدوا ما عليهم، ما حدا قصر، ما حدا كان سيء. فوز على الصين لأول مرة، بنفوز على الصين وهذا إشي مهم جدا، نكسر هاي العقدة. يعني إنه إحنا مبارياتنا مع الصين في مباريات يعني كنا بنستاهل فيها يعني نتيجة، وللأسف خسرنا فيها زي آخر مباراة بـ 2023. لكن اليوم أو مبارح كان فوز الأول على الصين، فوز مقنع خماسي، الفوز له صدى كبير. فنيا استفدنا كثير من المباراة، الجهاز الفني استفاد، وقف على يعني العديد من الأمور الفنية اللي راح نحكي فيها. يعني برأيي أبرزها من المنتخبنا أصبح منتخب له أنياب هجومية قوية، وهذا الحكي ما كانش أول.
5: صحيح،
6: منتخبنا بيقدر يسجل من كتير مراحل لعب.
5: وزي انت بترجع بالزمن لورا شوي ابو حاتم، كان يجينا سيل كبير من الفرص امام مرمى الخصم، وما كنا نحول الا جزء يسير وبصعوبة، ممكن هدف ولا اثنين في كم من مباراة. صحيح. لكن انت بتحكي مع هالانياب الهجومية ومع شكل الهجومي للمنتخب، انت 5 اهداف امام منتخب كبير مثل المنتخب الصيني.
6: صحيح، وهذول يضاف ل4 اهداف اللي فزنا فيها على طاجيكستان، هدفين في نيوزيلندا، يعني قوة هجومية ممتازة، نقدر نسجل من مراحل لعب متنوعة.
5: 11 هدف في هذا التوقف الدولي.
6: صحيح، هجمات مرتدة بنقدر نطبقها، وعندنا السرعات وعندنا اللاعبين، استحواذ، امتلاك كرة، لعب منظم برضو بنقدر، براحل لعب مختلفة، حتى بألعاب الهواء عندنا لاعبين، خاصة المدافعين لما يكملوا في الضربات الثابتة خطرين كمان. في ألعاب الهواء أسد ما شاء الله عليه، أسد اسم على مسمى،
5: أسد اللهم لا حسد،
6: من مكاسب المباراة والبطولة، وجود أسد حملاوي تألقه اندماجه انسجامه هذا حكيناه قبل. طبقوا أسد في الملعب بخمسة أهداف ما شاء الله الله يحماه. اعتقد الثلاثي الأمامي حاليا في غياب وسام هو الثلاثي الأجهز اللي لو في مباراة رسمية بكرة أنا بقول لك إيهاب أبو جزر بيلعب بالثلاثي الأمامي اللي هو الدباغ وأسد وزيد الكمبر.
5: هم يا محلا يا محلا أبو محمود هو مش لاعب هيك ثلاثي يعني.
6: والدليل والدليل كمان أخ عمار الفورمة اللي هم فيها مش بس مع المنتخب مع أنديتهم
5: صحيح.
6: يعني زيد الكمبر مع العرب الكويتي كل أسبوع بيجيبوا بيسجلوا بيصنع بيسجلوا بيصنع. الدباغ مع الزمالك متألق والموسم الماضي كان
5: الدباغ وأسد حملاوي أصلا
6: هو أحسن لاعب
5: كل أوروبا حاطة عينها عليه
6: في رومانيا يعني باعتقادي في برنامجك ومعاي متابعينه احنا اسبوعيا كم دقيقه لعب وشو وشو وشو عمل. فبالتالي الفورم عالي جدا.
5: ابو حاتم ابو حاتم نعم. بالله عليك عشان في سامح شو ببعت اوغستن منصور مايسترو ما شاء الله بالله عليك وانا احكي معك تحت الهواء قلت لك اوغستن منصور بميم ذكرني في الملعب
6: بالحريفي زي
5: زي مين
6: حريفي خط الوسط
5: قلت لك لوكا مودريتش ولا لا
6: مودريتش صحيح
5: والله العظيم امبارح انا شفت عشان اعطي مجال برضه لابو اسامه انا شفت يا ابو اسامه
6: لا بس لي دقيقه وبعطيك المايك دقيقه واحده بعطيك المايك كمان من مكاسب المباراه والدوره انه الجهاز الفني اصبح عنده خيارات كثيره وتشكيلات كثيره ممكن يلعب فيها مش بس يعني 11 مزبوط في من يعني برأي براس الجهاز الفني او المدرب اكيد عنده 7-8 يعني من 7-9 ثابتين بس في خيارات تانية نقدر لعب نقدر نلعب احنا باكثر من طريقه لعب بالتشكيل الاساسي ممكن احط اثنين هدول او اقيم اثنين هدول ما ياثر على المنتخب. اوغستين منصور من اول مره لعب فيها في عمان في التصفيات اول ما اجى انا حكيت هذا الولد كويس لانه الولد عنده امكانيات
5: عاليه عنده لمسه حلوه
6: لمساته حلوه تمريراته رؤيته للملعب
5: 100%
6: صناعه اللعب من الخلف ممتاز جدا. الولد في منتصف العشرينات له مستقبل كبير مع الفدائي.
5: ارجع لابو اسامه. ابو اسامه بنحكي عن الانياب الهجوميه وكمان يعني بنحكي عن اوغستين منصور انا بشوف واحد من ابرز اللاعبين اللي كان لهم دور كتير امبارح في الملعب هو اوغستين منصور اللاعب اللي كان يتحكم في ريتم المباراه ولاعب كان بيعمل زياده عدديه في يعني وين ما كان تواجد في المباراه كان بيعمل زياده عدديه بالشكل المناسب. منتخبنا بسم الله ما شاء الله عليه اللهم لا حسد هذا الاداء القوي قبل التوقف الاخير. تركز معي في هاي النقطه يا ابو اسامه هذا التوقف هو قبل الاخير لانه في التوقف القادم في شهر 11 هو الاخير قبل ما نروح لاسيا وهيك بنكون احنا تقريبا صار في عنا رؤيه واضحه لشكل ومعالم وكل التفاصيل الكبيره والصغيره لمنتخبنا لما نروح لاسيا.
7: عمار يعني انا بالفعل بالامس طبعا كل اللاعبين كانوا في الفورمة وكان الجميع ادى ادواره بطريقه صحيحه حتى يعني اللاعبين اللي كنا حكين عنهم انهم
5: وحتى رامي حماده عشان ما شاء الله عنه ما حكيناش عنه حتى رامي حماده كان في الجول ما شاء الله عليه
7: يعني احكوا انتوا انا ببطل
5: لا بس انا يعني بس بالمونه يعني بالمونه
7: الله ماشي
5: مفكرني زي ابو حاتم بضل انط في الكلام انا
7: بالامس كان في الموعد ايضا انقذ المرمى من اكثر من هدف حوالي 4 فرص كانت شبه محققه للمنتخب الصيني تصدى لها رامي ببراعه رغم انه زي ما حكينا انه ما بيلعبش مع اي نادي لكن يبدو انه رامي محافظ على نفسه. اوغستين منصور كان الابرز والرمان الميزان في الملعب من بداية المباراة حتى صناعته لهدفين يعني صنع هدفين بطريقة جميلة جدا. الكل لعب في النبريس كان في الشوط الأول ممتاز جدا في المنطقة اللي لعب فيها كل اللاعبين يعني لو جينا نحكي عنهم الأبرز أنا ما لفت انتباهي وما كنت أتحدث عنه سابقا انه نستفيد من عدي الدباغ اذا لعب على احد الاطراف افضل من ان يلعب في العمق الهجومي وهذا ما حصل بالفعل يعني خلال هذه الدوره. يعني شفت انا عدي الدباغ بيلعب يعني عندما ينطلق من الاطراف يؤدي افضل من ان يكون في العمق وهذا يعني ما كنا يعني نطالب فيه من البدايه. كمان شيء يعني بدي أقوله إنه القوة الهجومية للمنتخب الفلسطيني تمثلت في الكثافة الهجومية في المنطقة الأمامية. إذا لاحظنا وإذا لاحظت يا أبو حاتم في بداية المباراة إحنا كنا نلعب على الهجمة المرتدة لأنه ما بنعرف كيف منتخب الصين راح يلعب أمامنا. منتخب خسران بثلاثة أهداف في المباراة السابقة، الملعب مليان جمهور يريد أن يمحو الصورة، لعب بضغط عالي منذ البداية، كان في عندنا تنظيم دفاعي في خط الوسط قبل منطقة الدفاع واعتمدنا على خط البداية. بعد الهدف الأول آلت السيطرة لمنتخبنا وبدأنا بتناقل الكرات وتدوير الكرة وسيطرنا على وسط الملعب، ومنه يمكن كانت البداية بتسجيل الهدف الثاني اللي أثر بطريقة كبيرة على المنتخب الصيني، وخاصة بعد في الوقت بدل الضائع ما سجلنا الهدف الثالث باعتقادي المنتخب الصيني استسلم للمنتخب الفلسطيني.
5: طيب أبو حاتم، أكيد في كثير من النقاط الفنية اللي ممكن ينحكى فيها وعن الدور والجهد اللي قام فيه المدير الفني واللاعبين كان من ناحية إيجابية، وأعتقد أنه 99.9999 دوري كانت كلها إيجابية، لكن ما بعرف إذا عندك أي ملاحظة كمان فنية أخرى عن المباراة. أبو حاتم
6: خمر،
5: أنا سألتك سؤال تقريبا إلي 3 دقائق عم بستنى جاوبني عليه. أبو حاتم، أبو حاتم وين هو أبو حاتم؟ طب شوفنا الاتصال مرة تانية مع أبو حاتم. أرجع لأبو أسامة لحين يجهز أبو حاتم. يعني حكينا عن كل شيء أبو أسامة، ما حكيناش حتى اللحظة عن دور أبو محمود. طبعا بقول أبو محمود المدير الفني، وبقول عن مساعده أبو محمود كابتن فراس، وبقول عن أبو ماضي، عن الجهاز الفني بشكل كامل. لكن يعني أبو جزر كان له دور كمان محترم في المباراة اللي أظهر الفريق بهذا الشكل.
7: أكيد يعني من كلهم الله يعطيكم العافية وواصلوا بهاي الطريقة، لأنه يعني موضوع التشكيل اللي نزل فيها، موضوع إدارة المباراة، بداية المباراة ربع ساعة الأولى من المباراة التحفظ حتى نقرأ المنتخب الصيني والاعتماد على الهجمة المرتدة، يعني هذا وتنفيذ الهجمة المرتدة بطريقة رائعة باعتقادي هذا يحسب للجهاز الفني. ما أعجبني برضو أيضا بديش أنسى نوح طه يا عمار، لأنه اللياقة البدنية لمنتخبنا كانت رائعة، مدرب اللياقة البدنية اللي بنقوله الله يعطيه العافية. يعني احنا كنا شايفين شغله في كأس العرب، وبالأمس كمان احنا شفنا موضوع اللياقة البدنية للاعبين، هذا جهد يشكر عليه المدرب الأهلاوي المصري نوح طه اللي عماله يشرف على الأداء البدني لمنتخبنا. الجهاز الفني كله ما قصر، وكانت الإدارة رائعة من حيث إعطاء الفرص أيضا لعدد من اللاعبين. يعني طيب، جربنا وشفنا إحنا اللاعبين اللي نزلوا 9 تغييرات، يعني إذا قلنا رامي حمادة وميلاد ترميني هم اللي ما تغيروا فقط في الفريق في المنتخب، كان هناك 9 تغييرات لبقية اللاعبين، وبرضو ما تلقينا ولا هدف. كان في مشكلة صغيرة فقط يعني استغلها المنتخب الصيني اللي احنا حكينا عنها، انه رامي حمادة اللي تصدى لهاي
5: صحيح.
7: الفرص اللي هي بعض الهفوات في الكرات العرضية.
5: او شوف، انا شايف انه كان في مش عدم تفاهم بين قلبين الدفاع، لكن كان في ثغرة بسيطة بين قلبين الدفاع ممكن ما تعاملنا معها بالشكل الصحيح في بعض الهجمات.
7: نعم، يعني انا بقول هي مجرد حالة الانسجام، يعني حالة الانسجام. يمكن لو كان عميد، يعني العميدين امبارح ابدعوا، يعني كابداع كان ابداع كبير من عميد محاجنة وعميد صوافطة. مرة يعني انا كمان شفت انه
5: طيب،
7: مرة لعب عميد محاجنة، مرة لعب عميد صوافطة في منطقة الظهير الايمن، هذا شيء مطمئن انه عندنا البدلاء. وبرضه لما نزل مصعب البطاط رغم عدم جاهزيته، الا انه يعني نثق بقدرات مصعب البطاط، وان شاء الله بعود بعد قريبا، لكن يعني ايضا انت بتلعب مع الصين يعني
5: 100%. وعشان احنا بنلعب، عشان احنا بنلعب مع الصين، فهذا هذا الشيء يعني شيء راح هنا اروح لابو حاتم لانه
7: شيء طبيعي.
5: طيب عشان ابو حاتم رجع فصل عنده الخط مش من عندنا، رجع نرجع لابو حاتم. وانا كنت سالتك سؤال ابو حاتم انه اكيد في يعني نسبه ايجابيات تفوق 99.9 دوري، لكن في بعض النقاط الفنيه كمان لازم نحكي فيها وممكن بالخط الخلفي.
6: انا اعتقد انه يعني في امور فنيه كتير بنحكي فيها، سواء مستوى فردي للاعبين او حتى كيف يعني تفكير الجهاز الفني. انا اعتقد انه خط الوسط يعني طبعا كل الفريق اشدنا بلاعبين كلهم ممتازين وكلهم يعني نجوم فوق العاده في المباراه امام الصين. انا اعتقد انه تركيبه خط الوسط مش راح تبدا مع منتخب قوي في مباراه رسميه هيك. انا اعتقد انه وهذا شيء كويس. ليش بدي اشرح؟ انه الجهاز الفني اصبح عنده ادوات وخيارات كتير. يعني مثلا حمد حمدان لاعب اساسي في اي مباراه رسميه مقبله، لو بكره في مباراه رسميه فهو ماسي حمد حمدان راح يبدا، هذا اكيد. وبالتالي احنا لعبنا امننا منطقه النص باثنين يغلب عليهم الطابع الدفاعي اللي هو عميد محاسن اللي هو اصلا قلب دفاع اللي هو قوي بدنيا بالعاب الهواء، قوي ميزته افتكاك الكرات من المنافسين، وأوغستين اللي هو بيبني هجمة من الخلف كوسط مدافع وبيبعد تمريراته على الأطراف أو في العمق من الخلف، وبالتالي أمننا باثنين بالنص. هلأ حسب المنافس كيف مستواه وش بدي أنا من المباراة، الكابتن إيهاب بيقرر. هل أنا بدي أمن باثنين محاور دفاعيين زي أوغستين وعميد؟ مش دايما، ممكن

0: معهم مثلا حامد مع ورقة علاء الدين حسن انها تبدأ الشوط الثاني. بدي كمان انوه لنقطة ثانية فنية، عميد صوافطة نجم فوق العادي، وين ما بتحطه ظهير يمين مش مركزه ابدع فيه، لانه عندنا مشكلة بالظهير اليمين انه مصعب متجاهز، بس انا كنت متمني اشوف ايميليو زابا لانه بتألق في الدوري البيروفي. امبارح ما شفنا لعب المرة اللي قبلها، ما لعبش المرة الاولى، بتألق في الدوري البيروفي. انا بدي ادوات تكون متوفرة قدر الامكان للجهاز الفني. صوافطة على الظهير اليمين اسد. بدي احكي كمان عن ابو الهيجة، 20 سنة ما شاء الله، الله يحماه، واضح انه في اخر تجمعين خاسس كتير، انطلاقاته من الخلف للامام واضح انه عنده حرية.
1: طيب ابو حاتم خليني بس اذكر، يعني تحملنا ايهاب اليوم، خليني بس اذكر انه يحين حاليا اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الخليل وضواحيها، على المتابعين خارج الخليل مراعاة فروق التوقيت حاليا، يعني يحين اذان العصر. نرجع نكمل معك ابو حاتم.
0: صحيح، وابو الهجة مهاري مميز، مستقبلنا 10 سنين زي ما حكينا في هذا المركز والله يحماه، واضح انه مع تعليمات انه يزيد من الخلف للامام، والجول الاول بنرجع له بدا من عند ابو الهيجة اللي طلع من يعني اختراق من الخلف للامام 50 متر وبدا وشارك في صنع الهدف قبل ما يتسجل، وبالتالي هاي ميزي عند خالد ابو الهيجة. وممكن في خط الدفاع يعني خالد موجود، طبعا ترمانيني هو الاساسي زي ما حكيت يعني في تقديم المباراة، بجنبه اصبح يا ابو الهيجة يا اذا بدنا نرجع عميد محاجني وعميد صوافطة يدخل على النص ويلعب ظهير يا إميلو يا البطاط. الخيارات عند الجهاز الفني موجودة وموجودة بتميز. وجد نبهان كمان ممتاز ما شاء الله، الله يحماه، نجم فوق العادة في قمة مستواه. وأحمد طه لعب جيد، لكن شفنا دروب، شفنا دروب بالمستوى بين وجدي وبين أحمد، وهذا اللي حكيت عنه قبل أنا. وبالتالي أوكي يعني في فرق واضح في المستوى سواء دفاعيا أو هجوميا. أنت لما وجدي يكون موجود تقم تطمن دفاعيا وهجوميا، وبالتالي أمر مميز جدا. الشوط الثاني الجهاز الفني عشان أختم أعطى فرص للاعبين حتى ما شاركوا، عشان الكل يكون شارك في البطولة، يعني ما حد يزعل، لأنه هو نزل على الدين حسن بعدين تامر وأحمد طه والبطاط وحامد وياسر حمد والقاق وآدم كايد وأيها مش حادي، الاثنين ما لعبوش مبارح اللي هم بدر موسى وإيميل يوساب. هذا بدل على قاعدة الاختيارات المميزة عند المنتخب. طيب
1: عشان يعني نحاول ننهي مع أبو أسامة في هذا الموضوع. أبو أسامة، في خبر أنا بعرفش قرأته، هو كان خبر صحيح مش خبر صحيح، إنه الاتحاد الآسيوي قرر السنة الجاي يطلق دور الأمم الآسيوية على غرار دور الأمم الأوروبية، عندك علم في هذا الموضوع؟
2: نعم صحيح، يعني سينطلق بعد نهائيات
1: احنا حاطين المستوى الرابع
2: بعد نهائيات كأس آسيا بمشاركة 58 منتخب، 47 منتخب من قارة آسيا، 11 منتخب من قارة أوقيانوسيا، ستقسم إلى 14 مجموعة، كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني، ومن ثم يكون هناك 7 مجموعات برضو بنظام
1: على نفس النظام اللي موجود في أوروبا.
2: إيش؟
1: على نفس النظام اللي موجود في أوروبا بقول.
2: بالضبط، يتأهل الأول والثاني، بيكون عددهم 14 فريق وبأخذوا أحسن ثالثين من السبع.
1: وهذا أنا لسه سألتك.
2: نوك أوت من مباراتين ذهاب وإياب.
1: طيب أنا لسه سألتك عن هذا الموضوع لأنه إحنا عملنا من عند حالنا بسم الله ما شاء الله بشكل ممتاز جدا، إن شاء الله في آسيا بنكون يعني في البطولة القادمة بنكون يعني ظهرنا بالشكل المطلوب، عشان لما نيجي على دوري الأمم الآسيوية اللي عماله بتم التخطيط له وتم إعداده وإقراره بشكل رسمي نكون كمان منتخب، لا بنحسب لنا ألف حساب، مش عشان إحنا في المركز أو في المستوى الرابع بنحسب
2: لنا. لذلك يعني بدنا لاعبينا يكونوا جاهزين
1: أكثر. إن شاء الله. طيب خلينا نختم معك آخر إشي أبو أسامة في اللي حابب تحكيه، فوز منتخبنا امبارح على الصين.
2: يعني أنا بقول مبروك، وإحنا يعني الحين كمان رفعنا سقف توقعاتنا من ناحية وطمأنينا من الناحية الأخرى، وخاصة على موضوع التشكيل والبدلاء والأنياب الهجومية اللي كنا دائما نتمنى تكون عندها. طيب. نتمنى التوفيق للمنتخب، وإن شاء الله بنشوفه مميز في آسيا، وهذا ما نتوقعه.
1: أبو حاتم، بعشر ثواني نحاول نختم.
0: نختم إن شاء الله بمباراة زي مباراة الصين تتكرر كثير، إن شاء الله الجماهير تفرح بانتصارات.

0: تعديل قادم للفدائي، فدائي مبشر. عندنا لاعبين ممتازين وعندنا جهاز فني مجتهد بحاول يوظفهم قدر الإمكان، متفائلين لما هو قادم إن شاء الله. ما هو قادم يحمل الأفضل للفدائي، كل التوفيق لنجومنا. عندنا منتخب محترم جدا جدا.
1: كل الاحترام لك أبو أسامة. أبو حاتم يعطيكم ألف عافية، تحملون اليوم إذا كان يعني شوي هيك الوقت مضغوط، لأننا بنحكي عن موضوع مهم له علاقة في المنتخب الوطني، فأنا بعتذر إذا قصرنا في أي شيء، لكن إحنا حبينا نظهر الصورة للناس بالشكل المطلوب وبالأداء التاريخي اللي قدمنا مبارح. شكرا كمان لكل المتابعين، شكرا إيهاب، شكرا لكل حد مداوم على متابعتنا في كل حلقة، فهذا إشي الأمانة بزيدنا يعني شرف، وبزيدنا كمان عطاء في هالبرنامج اللي مستمر معكم من 2009 لليوم، واللي إن شاء الله بيضل على طول. يعني الواحد بيعرفش مخبيت له الدنيا، لكن إن شاء الله بيضل هالبرنامج موجود على طول وبكون نافذة لكل الرياضة والرياضيين الموجودين بوطننا الحبيب. تحياتي للجميع، عمر بدر، على أمل أن نعود يوم الاثنين إن بقينا على قيد الحياة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: برنامج ثلاث خشبات، البرنامج الرياضي الأول على مستوى الوطن، يتناول أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعربية والعالمية، كما ويسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية. برنامج ثلاث خشبات عبر منبر الحرية أيام السبت والاثنين والخميس الساعة 3 عصرا، والكابتن عمار بدر.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح. موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: نبدأ من التصعيد في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بأن غارات عنيفة استهدفت المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية من العاصمة اليمنية، كما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن قصفا سعوديا استهدف مديرية مران بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. هذا أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان وحذران وجبهات تعز الغربية، كما أعلن تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز.
2: تصعيد متسارع في اليمن وتعز في قلب المواجهة مع استمرار الضربات الجوية والاشتباكات على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز، وقالت إن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل للجماعة والإضعاف من قدرتها على مواصلة القتال، كما أفادت من اندلاع مواجهات عنيفة مع الحوثيين في جبل هان غربي تعز. يأتي ذلك بعد بيان للقوات الحكومية عن تنفيذ 474 عملية استهداف خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات امتدت من جبهات حرض والساحل واكتاف إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وتقول القوات الحكومية إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 من عناصر الجماعة. وفي مأرب، نشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابع للقوات الحكومية مشاهد قال إنها تظهر تدمير رشاش تابع للحوثيين باستخدام طائرة مسيرة. وفي المقابل قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة استهدفت صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بحسب روايته. ويمتد التصعيد إلى خارج حدود اليمن، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخ الباليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. تصعيد يتزامن مع دخول المواجهات مرحلة جديدة تمتد تداعياتها من تعز إلى مأرب وصنعاء وصعدة وصولا إلى الأراضي السعودية.
1: الآن ينضم لنا من تعز الصحفي أيمن قائد، أهلا بك أيمن. يعني القوات الحكومية اليمنية تقول إنها أحبطت هجمات كانت تنفذها قوات الحوثيين على جبهات تعز، وتقول إنها نفذت أكثر من 70 استهدافا لجماعة أنصار الله الحوثيين في المحافظة. أطلعنا على المشهد في جبهات القتال في محافظة تعز، وأين تتركز أعنف المعارك؟
3: نعم، بالتزامن مع هذه التطورات العسكرية الميدانية المتسارعة في مختلف جبهات تعز، نحن نستمع يعني قبل لحظات إلى صوت لتحليق الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية. استمعنا قبل لحظات لضربة يعني نفذها هذا الطيران الحربي للقوات الحكومية الذي استمعنا له وهو يحلق قبل لحظات. لا ندري أين بالتحديد وقعت هذه الضربة في الأثناء، نحن يعني نتحدث الآن بعد ثواني معدودة من سماع صوت هذا الانفجار أو هذه الغارة. إذن جبهات مشتعلة على مختلف يعني محاور المحافظة وجبهاتها كلها مشتعلة، هنالك فتح لجبهات جديدة، الجبهات السابقة القديمة تشتعل أيضا. نتحدث اليوم عن هجماتها الأعنف ربما شنها الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في جبل هان الغربي، في جبهة الضباب تحديدا غربي مدينة تعز جبل هان. تدور المواجهات حتى قبل يعني إلى هذه اللحظات ونحن نتحدث، المواجهات في جبل هان ما تزال مستمرة، وقد بدأت في تقريبا الساعة الثالثة من فجر هذا اليوم. إذن مواجهات مستمرة بأنساق متعددة. المصادر الميدانية العسكرية تقول بأن القوات الحكومية تصدت لهذا الهجوم الذي شنه الحوثيون خلال الساعات الماضية. مصادر ميدانية أيضا تتحدث عن مقتل قادة ميدانيين للحوثيين وعشرات القتلى والمصابين في صفوف الحوثيين. حتى الآن جبل هان ما يزال تحت سيطرة القوات الحكومية. جبل هان موقع استراتيجي يؤمن الخط الذي يربط بين وسط مدينة تعز وطرفها الجنوبي، ثم يصل إلى مدينة التربة، وبعد ذلك يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن. وبالتالي الآن المواجهات ما تزال تدور في تلك المواقع، وأيضا القوات الحكومية تتحدث عن صدها لهجمات حوثية في جبهة حضران غربي المدينة. إذن هذه جبهات متصلة غرب المدينة شهدت اشتعالا في المواجهات، اشتعالا متصاعدا. القوات الحكومية أيضا تتحدث عن مواجهات مسلحة محتدمة تدور في الأثناء في عدد من جبهات المحافظة الأخرى في الريف الغربي لمحافظة تعز. نتحدث عن مديرية جبل حبشي التي تشهد مواجهات مستمرة منذ نحو يومين بعد أن سيطر الحوثيون على عدد من بعض القرى المعدودة في تلك المنطقة في جبل حبشي. القوات الحكومية شنت هجوما مضادا وهي تواصل شن هذا الهجوم حتى هذه اللحظات للسيطرة وتحرير كما تقول بعض المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون في الأثناء. في جبل أو في سامع أعلنت القوات الحكومية أيضا بحسب مصادر عسكرية عن استعادة السيطرة أو تحرير جبل أو منطقة الحصن في جبل سامع. وجبل سامع هو الذي أيضا يشهد مواجهات مستمرة ومتواصلة منذ أو خلال الثلاثة الأيام الأخيرة بعد أن اقتحم الحوثيون هذه القرية التي ظلت لعشر سنوات تقريبا منذ بدء الحرب بعيدة عن أي اشتباكات مسلحة، وكانت هي الاستثناء الوحيد في هذه في محافظة تعز تماما. إذن الآن القوات المسلحة أو القوات الحكومية والناطق الرسمي لها يقول بأنه 71 أو 71 غارة قوية تم شنها خلال الساعات الماضية على مواقع الحوثيين في مختلف الجبهات. في مختلف الجبهات نتحدث عن الجبهة الغربية في الريف الغربي، نتحدث عن جبل جرداد، نتحدث أيضا عن جبل راسن، غارات في جبل حبشي، في بني بوكاري، في عدد من المواقع التي تستهدف أو التي يسيطر يتواجد فيها الحوثيون أو تنتشر فيه قواته. القوات الحكومية تقول بأن هذه الغارات يعني كانت دقيقة بحسب توصيفها على أهداف حوثية تشمل آليات عسكرية وكذلك معدات ومراكز قيادة. بالإضافة
1: يعني هذه البيانات في بقية المحافظة، هذه البيانات كل طرف سواء القوات التابعة للحكومة اليمنية أو أنصار الحوثيون يتحدثون عن تحقيق مكاسب جراء الهجمات التي تشن على جبهات القتال، لكن كيف تتغير خريطة السيطرة على الأرض؟ هل هناك أي تغيير في خريطة السيطرة؟ وهل تحدث هذه الغارات التي تنفذها قوات الحكومة اليمنية أي فارق في الميدان؟
3: نعم، القوات الحكومية بحسب إعلان الناطق الرسمي لقواتها تقول يعني يقول في آخر تصريحاته بأنه يستطيع أن يستهدف ويدمر أهدافا دقيقة وحيوية للحوثيين. الحقيقة أن الضربات أو الغارات القوية حاليا هي تستهدف مثلا مراكز لقيادة، تجمعات، تعزيزات، طرق إمداد، يعني بمعنى أن هذه الغارات تستهدف يعني لها أهداف استراتيجية ليست يعني بأهداف محدودة. بالتالي يعني الطيران الحربي في معظم الحالات لا يستهدف يعني الخطوط الأولى، خطوط التماس الأولى للاشتباك بين القوات المسلحة والحوثيين، هو يستهدف ربما قد تكون هذه الأهداف في مؤخرة الجبهة أو في مؤخرة مواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، لكنها تستهدف مثلا مراكز القيادة وتستهدف خطوط الإمداد والتعزيزات والأسلحة والمعدات الثقيلة بحسب ما تعلنه القوات الحكومية عبر ناطقها الرسمي. وبالتالي خريطة بالنسبة لخارطة السيطرة الحقيقة أنها لم تتغير يعني كثيرا خاصة في تعز، نتحدث عن كر وفر مستمر ومتواصل منذ أيام. الحوثيون يشنون هجوما في بعض الجبهات في الشمايتين مثلا وراسن وكذلك يعني محيط مدينة التربة وهي مدينة هامة تتصل بوسط مدينة تعز، يحاولون السيطرة على هذه المدينة أو المرتفعات المحيطة بهذه المدينة حتى يتم السيطرة على مدينة تعز التربة عفوا، ويتم قطع خط الإمداد على وسط مدينة تعز وكذلك وقف أو إيقاف عملية السفر أو التحرك في هذا الطريق بين المدن الرابطة أو التي تصل بمدينة تعز بالمناطق الأخرى عبر هذا الطريق، وبالتالي خارطة الطريق حتى الآن يعني أو خارطة عفوا المواجهات حتى الآن لم تتغير بشكل كبير، ما يزال هذا الخط أو الطريق الاستراتيجي مفتوحا. مدينة التربة ما تزال تحت سيطرة القوات الحكومية بحسب ما تعلنه أو ما تفيد به المصادر، وبالتالي ما يحدث كرب

0: 48 ساعة، وأتحدث أيضا عن مقتل المئات من العناصر المقاتلة في صفوف الحوثيين، وبالإضافة إلى قيادات حوثية أيضا بارزة.
1: شكرا لك أيمن قائد الصحفي، كنت معنا من تعز، شكرا لك. يواجه مخيم الفردوس النازحين في محافظة عدن اليمنية أوضاعا إنسانية صعبة جراء التدفق الكثيف لآلاف العائلات الفارة من موجة التصعيد العسكري الأخيرة في مناطق الساحل الغربي، وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
2: خرائط النزوح في اليمن لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
3: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا، طبعا يعني الاولاد والحرمه ما همش دارين ايش الخبر، ايش ليش مشينا. قلت لهم حاله نزوح.
2: هنا في مخيم الفردوس بمدينه عدن تبدا حياه مجهوله، اخترتها العائله قصرا لا طوعا. جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو اثقل من الامتعه، بيوتا وذكريات وحياه أوقفتها وطأة الحرب.
4: ضربوا علي هاون داخلت البيت، خرج مش عارفة لا عن ابني وعيالي، مش راضي لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
2: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا. ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
5: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
2: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح، الخيمة لا تختصر قصة نازح. النازح هنا لا يقيس أيامه بما مضى، بل بما يستطيع تأمينه في اليوم التالي.
1: يتواصل التصعيد في مضيق هرمز، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتي نفط لضربات خلال الساعات الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي عقدوا اجتماعا مغلقا يوم أمس استمر لعدة ساعات في كامب ديفيد، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
5: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن

0: واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 الآن في بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الإصالة قرب دوار حيدر الغربية المدينة. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية. جرت مراسم التشييع في كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس في البلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
3: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت للقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوبية نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوة العسكرية وتصعيدها للهجوم ضد المزارعين. هذا واعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة. هذا أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 أشخاص في هجوم لمستوطنين على عائلة كانت تقطف ثمار الزيتون في قرية رانتيز غربية رام الله جنوب الضفة الغربية. كما هاجم مستوطنون قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس واعتدوا على قاطفي الزيتون في القرية، ما أدى لإصابة عدد من المزارعين بجروح وجرى نقلهم إلى المستشفى. كما حطم المستوطنون مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وتعمدت قوات الاحتلال منع فريق التلفزيون العربي من تصوير ما جرى في القرية.
4: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكمائن نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كمائن للمزارعين الفلسطينيين، كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح، تم نقلهم إلى المستشفيات في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوصرين جنوب نابلس.
2: إلى ذلك، أحرق مستوطنون إسرائيليون عشرات أشجار الزيتون في بلدة أبو ديس شرقية مدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان لها إن مستوطنين أحرقوا أكثر من 50 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 40 عاما في أرض مزارع فلسطيني من بلدة أبو ديس. وأضافت المحافظ بأن المستوطنين جاءوا من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة قرب المنطقة وهاجموا أصحاب الأراضي قبل أن يحرقوا أشجار الزيتون. إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروبة الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات، معلنا تصدي الدفاعات الجوية لهذا الهجوم.
1: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنيا بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلحون بزي الدعم السريع، لكن موثقه يتحدث عن إعدام 23 شخصا على خلفية سرقة في 24 من سبتمبر. صحة المشاهد لا تحسم العدد والدوافع. وفي الدمازين هجوم جديد بالمسيرات، حاكم النيل الأزرق يتهم الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية ويعلن التصدي للهجوم، وسكان يفيدون بسماع انفجارات قوية دون حصيلة مؤكدة للخسائر.
5: قلنا نحن نطمئنكم، والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو ذا خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
1: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاءً شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
2: والآن نتحول إلى العاصمة البرازيلية برازيليا، وهذه النافذة التي تتابع الانتخابات في البرازيل مع موفد التلفزيون العربي أحمد خير الدين. إليك أحمد.
6: شكرا لك يحيى، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من برازيليا، حيث يتوجه الناخبون البرازيليون إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد وكامل أعضاء مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ. تجري الانتخابات وسط منافسة محتدمة بين الرئيس الحالي لويس أناسيو لولا دا سيلفا بصفته مرشحا عن حزب العمال اليساري ومنافسه السيناتور اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو، وذلك بعد حملة انتخابية اتسمت بتبادل الاتهامات بين المعسكرين ما أبقى شريحة من الناخبين مترددة في حسم خياراتها وفق وسائل الإعلام المحلية، في حين تشير استطاعات الرأي إلى تقارب في حظوظ كل من المرشحين ما يعزز التوقعات بشأن الحاجة إلى جولة ثانية للإعادة في الانتخابات الرئاسية لحسم الأمر. عن ذلك تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من برازيليا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، ومن مركز حملة لولا دا سيلفا في ساو باولو موفد التلفزيون العربي معاذ موسى، ومن مركز حملة لولا دا سيلفا في ساو باولو موفد التلفزيون العربي معاذ موسى، ومن مركز حملة بولسونارو في ريو دي جانيرو مفاد التلفزيون العربي حازم كلاس، أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دادا عبد الله في العاصمة، كيف تسير الإجراءات وكيف يتعامل معها الجميع هنا في انتظار ساعة الاقتراع؟
7: نعم أحمد، هناك الإجراءات تتم هنا في برازيليا على مستويين، هناك المستوى الإجرائي على الخاص بعملية الانتخاب، وهناك المستوى الأمني. على المستوى الإجرائي هنا في المحكمة الانتخابية العليا حيث نحن تجري التحضيرات النهائية لبدء عمليات التصويت يوم غد، تم تسليم مراكز التصويت كل المعدات اللازمة لذلك، المعدات الإلكترونية. أشير هنا إلى أن البرازيليين يصوتون إلكترونيا في جميع انتخاباتهم، مما يعجل صدور نتائج الانتخابات تظهر بعد ساعتين من إغلاق مراكز التصويت ووقف عمليات الانتخاب. هنا في المحكمة العليا الانتخابية سوف يدلي رئيس المحكمة بخطاب، وهي عادة يدعو فيها البرازيليين إلى التوجه بكثافة إلى عمليات التصويت وانتخاب مرشحيهم. كذلك كانت هناك سلسلة من الإجراءات القضائية هنا على مستوى المحكمة الانتخابية وعلى مستوى المحكمة الفيدرالية السامية، أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى إلغاء آخر مناظرة انتخابية كان من المفترض أن يشارك فيها المترشحون في تلفزيون شبكة جلوبو. هذه المناظرة تم إلغاؤها بعد أن أعلن الرئيس لولا عدم مشاركته فيها، ثم بعد ذلك اتخذت المحكمة الانتخابية العليا هنا قرارا بإشراك مرشح آخر لم يكن ضمن القائمة التي ستشارك، وهو روميو زوما. ثم بعد ذلك صدر أيضا قرار من المحكمة الفيدرالية السامية بالسماح لمرشح آخر بالمشاركة، وبالتالي في ظل هذه الإجراءات والتي اتخذت وهي قرارات قضائية اتخذت في الساعات الأخيرة تقريبا، قررت القناة إلغاء هذه المناظرة. كذلك على المستوى الأمني قامت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها وقنصلياتها هنا في البرازيل أمام الجمهور، وقالت إن ذلك لأسباب أمنية لم توضحها. كذلك حذت حذوها أستراليا، وأعلنت دول أخرى إعلان الترقب الأمني بالنسبة لمواطنيها هنا، لكن هذا كله لم يوضح من خلاله هؤلاء، هذه السفارات لم توضح الأسباب الأمنية الحقيقية، لكن عمليات مداهمة وتفتيش قامت بها الشرطة الفيدرالية في مدينة سان باولو فيما يعتقد أنه ارتباط بالتحضير لعملية ما. نعم أحمد، هذا على المستوى هنا في برازيل.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش بمية وتلاتين ولا 120، لا بخمستاشر شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس بخمستاشر. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: البرازيل، لكن المسألة لا تختصر حقيقة بالسباق الرئاسي، هناك مشهد آخر خلف كل هذه الاستقطاب بين المرشحين، انتخابات لمجلس الشيوخ، ثلثي مجلس الشيوخ البرازيلي من المنتظر أن يدلوا الناخبين بأصواتهم غدا، وهذا يكتسب أهمية كبيرة بسبب أن مجلس الشيوخ هو من سيتحكم بالتجديدات التي من المنتظر أن تشهدها المحكمة العليا، وهذا سيكون حساسا تحديدا لمرشح اليمين البرازيلي الذي يعد بأن يكون هناك قانون عفو رئاسي يستفيد منه بطبيعة الحال والده بولسونارو الذي أدين في الفترة الماضية بسبب من قبل المحاكم البرازيلية. مشهد استقطابي سيكون على المؤسسات البرازيلية والديمقراطية البرازيلية أن تقاومه وأن تثبت جدارة المجتمع البرازيلي والمؤسسات البرازيلية في هذا الاستحقاق غير المسبوق والذي يعيد إلى المشهد تلك الانتخابات والاستقطاب الذي شهدتها البلاد عام 2022. نعم أحمد.
1: من خلال هذا النشاط لحملة لولا دا سيلفا موفد التلفزيون العربي معاذ موسى من ساو باولو، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ولشبكة مراسلي التلفزيون العربي على هذه المعلومات التي أناقشها الآن مع صحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية فيكتوريا الشمس. أهلا ومرحبا بك معنا، الكثير لنناقشه. لنبدأ أولا بحجم أهمية هذه الانتخابات للمنطقة ولمنطقتنا.
2: تحية طيبة أستاذ أحمد. حقيقة يعني بالنسبة للمنطقة، وهذا ربما هو حديث الشارع اليوم في البرازيل وخارج البرازيل، في ظل وصول اليمين، يمين الوسط واليمين المتطرف في أمريكا اللاتينية باستثناء دولتان أو ثلاث ربما، البرازيل واحدة منها، هذا يعني أن أمريكا اللاتينية كلها ستكون أو في معظمها تحت حكم أحزاب اليمين. الآن أهميتها بالنسبة لمنطقتنا أن اليسار غالبا ما كان يولي أهمية لقضايانا في المنطقة العربية ويتحدث بها، ويعني تحديدا لولا دا سيلفا، نعرف أنه مثلا أول من دعا إلى قمة عربية لاتينية هنا في برازيليا في العام 2005، وزار العديد من الدول العربية وبشكل مستمر. لكن أيضا بالمقابل اليمين لا يستطيع أن يتخلى عن منطقتنا، هذا إذا تحدثنا عن المنطقة العربية، لا يستطيع اليمين، وأذكر بزيارة الرئيس السابق جاير بولسونارو لبعض دول الخليج على رأسها السعودية، قطر، الإمارات في فترة ماضية، ويعني صرح تصريحا طريفا أنذاك عندما قال أن البرازيل دولة عربية على اعتبار أن هنالك جالية عربية فاعلة في البرازيل ولها ثقلها وأهميتها، وبالتالي الفريقان يوليان أهمية للعالم العربي، وإن يعني كان هنالك تفاوت في قضايا أخرى كما هو الحال مع القضية الفلسطينية. نعرف أن اليمين يعني أقرب كثيرا لإسرائيل، وقد وعد جاير بولسونارو بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس لكنه لم يستطع تنفيذ ذلك لعدة اعتبارات، العلاقة مع الدول العربية والتي تعد الشريك الثالث تجاريا واقتصاديا مع البرازيل، هذا سيدمر هذه العلاقة، وبالتالي تغاضى عن المسألة. الآن هنا في أمريكا اللاتينية الوضع ربما اختلف قليلا، يعني صعود فلافيو بولسونارو الآن يختلف عن صعود والده، هو يصعد في ظل موجة يمين ساحقة في المنطقة، الوضع مريح بالنسبة له، ليس كما كان أيام والده، عندما كان والده جاير بولسونارو كانت القارة محكومة تقريبا بقوى اليسار واليسار الديمقراطي. لهذا السبب هنالك خلاف، أهميتها بالنسبة للعالم العربي أن العالم العربي شريك تجاري وثقافي حقيقي مع البرازيل، وبالتالي وجود رئيس يساري باعتقادي مريح أكثر في العلاقة مع العالم العربي، بينما تكون العلاقة متوترة في حال وجود رئيس يميني مضطر اضطرارا للحفاظ على مصالح البرازيل مع العالم العربي.
1: الزميل معاذ موسى أشار إلى جزئية مهمة، وهي مسألة بقية المناصب التي عليها اقتراع عليها الانتخابات الآن، وتوزيع السلطة ربما لنفهم التركيز ربما على الانتخابات الرئاسية، لكن ما الذي تعنيه المقاعد الأخرى سواء فيما يخص الوضع الداخلي وإمكانية تحقيق ما يعد به المرشحان الأبرز، ومسألة العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية إلى أي مدى تتأثر بهذه التناسبات في داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟
2: نعم، دعني أقول أولا أن يعني نحن ذاهبون باتجاه جولة ثانية، جولة إعادة قولا واحدا، يعني هذه لا نقاش فيها، لن يحسم أي من المرشحين نسبة 50% التي ستسمح له الصعود إلى سدة الرئاسة. الصراع الحقيقي الآن على البرلمان الفيدرالي، يعني على ثلثي مجلس الشيوخ، وهذه في الحقيقة معركة كسر عظم بكل معنى الكلمة بين الفريقين ومجلس النواب، لأن البرازيل محكومة مما يعرف بالرئاسة الائتلافية، وهذا يعني نظام فريد جدا في العالم، ربما غير موجود إلا في البرازيل، وهو على عكس النظام البرلماني مثلا الذي نعرف أن فريقا ما صعد فيه وبالتالي هو سيشكل الحكومة. هنا المسألة مختلفة، هنالك ما يعرف بالوسط البرلماني، وهذا يتشكل من أحزاب براغماتية أغلبها يمينية نفعية تصل إلى السلطة، تصل إلى البرلمان لتفاوض رئيس الجمهورية أيا يكن هذا الرئيس، قد تتعاون معه لتسهل له مهمته وقد تعقد مهمته، وبالتالي يعني هذه هي المعركة الحقيقية، ليست معركة رئيس الجمهورية. وسأعطيك مثالا سريعا، وصول لولا دا سيلفا مثلا مع خسارة ثلثي مجلس الشيوخ، لديه أغلبية اليوم، لديه ما بين 42 إلى 46 شيخا يصوتون معه، إذا ما خسر ذلك لولا دا سيلفا ستتعقد كل مهامه في رئاسة الجمهورية ولن يستطيع ممارسة مهامه، وبالتالي الآن السيطرة على البرلمان بغرفتيه، هذه هي المعركة، معركة رئيس الجمهورية أعتقد في 25 من الشهر الجاري ستكون هذه هي المعركة الحاسمة.
1: سريعا، ما الذي تقوله مؤشرات استطلاعات الرأي الأخيرة قبل ساعات من ساعة؟
2: استطلاعات الرأي يعني متقاربة جدا، لكن أغلبها يرجح فوز لولا في الجولة الأولى بحوالي من 3 إلى 4%، ليس أكثر يعني، لكنها متقاربة جدا. لا نعرف إن كانت ستحصل مفاجآت فيما بعد، لأن يعني الاعتماد الآن بالنسبة لفلافيو بولسونارو أو لولا دا سيلفا على حصد أصوات الأحزاب التي ستخسر الانتخابات من الجولة الأولى. لدينا 13 مرشحا من اليمين، يمين الوسط، ومن الوسط هؤلاء يعني أحزاب التيار الثالث كما يقال، أنهم يطرحون خيارا ثالثا لا مع لولا ولا مع بولسونارو. بالإضافة يعني كل هذه التشكيلة أعتقد ستتساقط في الجولة الأولى، وسيبقى المرشحان الأبرز والأوفر حظا لولا وبولسونارو، ولا نعرف إن كانت ستحدث مفاجآت. يعني كلام استطلاعات الرأي عن فارق 4-5%، أنا أعتقد يعني قد لا يكون دقيقا 100% الآن، وقد تحدث مفاجآت فيما بعد.
1: أشكرك فيكتوريا الشمس، الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية، على هذه القراءة. سنتوسع في نقاشات أخرى في نوافذ لاحقة من التلفزيون العربي. وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من برازيليا العاصمة البرازيلية. عودة مرة أخرى إلى زميل يحيى نافع ليستكمل معكم ملفات هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي. لك يحيى.
3: شكرا لك أحمد. دفعت تلامينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو خلال مشاركتها في مؤتمر هلسنكي للأمن، دافعت عن فعالية المظلة الأوروبية الدفاعية، وطالبت بضرورة وضع خطة للدفاع الجماعي ومعايير لدمج القوات الأوروبية بصورة فعالة.
4: الأولوية في ظل تهديد روسي عدواني يسعى إلى تغيير الوضع القائم هي أننا نعرف ما يلزم لضمان الدفاع الجماعي عن أوروبا. نحن بحاجة إلى خطة دفاع جماعي، كما نحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة تتيح إدماج قواتنا بسلاسة.
3: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن في القارة الإفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية وتغليب الحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العلمين إفريقيا 2026.
5: وفي قارتنا الإفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
3: خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات الهشة والضعيفة.
6: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديدا برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب، بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديدا ومطالبة للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
3: توجه الناخبون في جمهورية لاتفيا إلى صناديق الاقتراع وذلك لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية التي تحظى بأهمية خاصة في ظل انقسام سياسي داخلي بشأن مواصلة الحكومة الحالية تأييدها لأوكرانيا. ويأتي ذلك عقب تحذير روسي للدولة العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من عدوان محتمل وتزايد حالات اختراق مجالها الجوي. أفادت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين أن خفض برامج التمويل يهدد بتفاقم أزمة التعليم في مجتمع اللجوء حول العالم. وأشارت المفوضية إلى أن نحو 6 ملايين من الأطفال اللاجئين لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، ويشكل هؤلاء 44% من إجمالي من هم في سن الدراسة. وكانت المفوضية قد أعلنت عن حاجتها إلى ما لا يقل عن 8.5 مليار دولار هذا العام لحماية اللاجئين، غير أنها لم تتلقى سوى 32% منها حتى شهر يوليو الماضي. أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية القبض على سائق سيارة بعدما فقد السيطرة عليها أثناء قيامه بحركات استعراضية ما أدى إلى دهس حشد من مشجعي فريق نيوكاسل نايتس. وأفادت الشرطة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة بينهم طفل، في حين هرعت سيارات الإسعاف ومروحيات لإنقاذ المصابين في موقع الحادث. بدوره أعرب رئيس وزراء الولاية عن تضامنه مع المصابين ومع عائلاتهم.

0: توقفت صحف عالمية عند مؤشرة الانقسام داخل طهران بشأن إنهاء الحرب وعلى تراجع هامش الرئيس الأمريكي السياسي في كانساس، وذلك بالتوازي مع جدل بشأن توظيف مكتب التحقيقات الفيدرالي لخدمة البيت الأبيض، وصولا إلى الاعتماد الأمريكي المتزايد على روسيا في سلاسل الغذاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز سلطت فرناس فصيحي الضوء على قرار سجن النائب الإيراني المحافظ حميد رسائي بتهمة نشر معلومات كاذبة ضد قليباف، ورأت أن ذلك يبرز عمق الانقسام السياسي بشأن الخيار المصيري بين الاستمرار في المواجهة أو قبول تسوية دبلوماسية. وأضافت فصيحي أن رسائي يمثل التيار الرافض لأي اتفاق في مقابل رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وفريق التفاوض الذي يدفع نحو المسار الدبلوماسي، غير أن السجن بحسب فصيحي لم ينهي الخلاف، بل نقل المواجهة إلى الشارع مع خروج أنصار التيار المحافظ للاحتجاج ضد قليباف والقضاء وانضمام نواب من حزب رسائي إلى الاحتجاجات. وختمت فصيحي بالقول إن القضية تكشف أن الخلاف حول الاتفاق مع واشنطن أصبح صراعاً داخل مؤسسات الحكم في إيران، ما يجعل قدرة القيادة على تمرير أي تسوية مرتبطة أولاً باحتواء المعارضة المتشددة داخل النظام. في صحيفة التايمز البريطانية يوضح ديفيد تشارتر أن تراجع شعبية دونالد ترامب في كانساس الولاية الجمهورية تقليدياً أتاح للقس آدم هاملتون طرح حملة تقوم على الاعتدال والتوافق، وأن هاملتون نجح في تقليص الفارق والتقدم في استطلاعات الرأي على السيناتور الجمهوري روجر مارشال في ولاية لم تنتخب ديمقراطياً منذ عام 1932. ويضيف تشارتر أن هاملتون يقدم نفسه كمرشح يتجاوز الاستقطاب الحزبي، جامعاً بين مواقف ليبرالية ومحافظة ومركزاً على تكاليف المعيشة والرعاية الصحية واحترام الخصوم. كما يشير تشارتر إلى أن تراجع شعبية ترامب بدأ ينعكس على مرشحين ارتبطوا به، ما دفع الجمهوريين إلى زيادة الإنفاق لمواجهة حملة هاملتون. وختم بالقول إن المعركة الانتخابية في كانساس أصبحت مؤشراً حاسماً لقدرة الخطاب الوسطي والجامع على كسر الاستقطاب الحزبي وتشكيل ملامح المرحلة السياسية المقبلة في انتخابات التجديد النصفي. إلى مجلة أتلانتيك الأمريكية ومقال سارة فيتسباتريك عن تركيز كاش باتل مدير FBI على التحقيق في مزاعم تزوير انتخابات عام 2020 استجابة لضغوط من البيت الأبيض، وأن باتل نقل ملفا كان هامشيا إلى مهمة أساسية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع توجيه موظفين وموارد لإعادة فحص وقائع سبق أن خضعت لتحقيقات ولم تسفر عن نتائج جوهرية. وتضيف فيتسباتريك أن تصاعد الضغط للوصول إلى اتهامات قبل الانتخابات أدى إلى استقالات وخلافات داخل وزارة العدل والFBI وإبعاد أو تهميش مسؤولين أثار اعتراضات قانونية أو مهنية، خاصة أن هذا النهج يغير أيضا طبيعة عمل المكتب في حماية الانتخابات بعدما بات بعض الموظفين ومسؤولي الانتخابات المحليين يشككون في استقلاله. وختمت الكاتبة بأن التزام باتل الكامل بتلبية مطالب ترامب يهدد القواعد المستقرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويعكس سعي الإدارة الأمريكية الحالية لتوجيه أجهزة إنفاذ القانون نحو صراعات سياسية وحزبية. ختاماً في ناشونال انترست الأمريكية يرى ديفيد كليمنت أن سعي إدارة ترامب لشراء البوتاس من بيلاروسيا بهدف خفض كلفة الأسمدة قد ينقل الاعتماد الأمريكي إلى سلسلة إمداد تمر حتماً عبر روسيا، وأن الوفرة السعرية المتوقع من البوتاس البيلاروسي غير واضح أصلاً لأن العقوبات وإغلاق الموانئ الأوروبية يفرضان نقل الشحنات عبر الأراضي والموانئ الروسية قبل وصولها إلى الولايات المتحدة، لا سيما أن هذا المسار يمنح موسكو قدرة محتملة على التأثير في إمدادات سماد أساسي للزراعة الأمريكية بعدما تصبح البنية التحتية الروسية حلقة لا يمكن تجاوزها في سلسلة التوريد. ويضيف الكاتب أن الضغط على كندا لتنويع صادراتها قد يدفع المنتجين الكنديين إلى أسواق أخرى، ما يضعف ميزة وجود مورد قريب ومستقر بدل أن يضمن خفض الأسعار. وختم كليمنت بأن السعي إلى خفض كلفة الأسمدة قد ينتهي بإعادة إنتاج نموذج الاعتماد على مورد خارجي ذا قدرة على استخدام الإمدادات أداة للضغط.
0: ختم هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل نشر إخبارية جديدة مع رولا حيدر. إلى اللقاء.

0: آمنی، فاشی، نازی، قاسی.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفز في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
5: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
5: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

فترة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية في صنعاء وتؤكد السيطرة على حصن سامع الاستراتيجي قرب تعز. وجماعة أنصار الله الحوثيين تتوعد السعودية بالرد على ضربات صنعاء. تضرر ناقلتي نفط جراء استهدافهما بمقذوفين في مضيق هرمز، والكشف عن اجتماع لمسؤولين أمريكيين بكامب ديفيد لبحث الحرب في الشرق الأوسط. مصادر طبية تعلن سقوط شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. تصاعد لهجمات المستوطنين بالتزامن مع موسم الزيتون في الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تعتدي على المزارعين في بلدات عدة.

0: نبدأ من التصعيد في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد أن غارات عنيفة استهدفت المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية من العاصمة اليمنية. من جانبها قالت وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين إن استمرار النظام السعودي بانتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه العاصمة صنعاء وبقية المحافظات يوجب على قواتها التعامل بالمثل. كما أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن قصفا سعوديا استهدف مديرية مران بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على حصن سامع جنوب شرق تعز بعد مواجهة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن العملية نفذت بمساندة المقاومة الشعبية من أبناء المنطقة، أسفرت بحسب مصدر عسكري عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وفرار آخرين.
1: تصعيد متسارع في اليمن وتعز في قلب المواجهة مع استمرار الضربات الجوية والاشتباكات على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز، وقالت إن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل للجماعة والإضعاف من قدرتها على مواصلة القتال، كما أفادت من اندلاع مواجهات عنيفة مع الحوثيين في جبل هان غربي تعز. يأتي ذلك بعد بيان للقوات الحكومية عن تنفيذ 474 عملية استهداف خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات امتدت من جبهات حرض والساحل واكتاف إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وتقول القوات الحكومية إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 من عناصر الجماعة. وفي مأرب، نشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابع للقوات الحكومية مشاهد قال إنها تظهر تدمير رشاش تابع للحوثيين باستخدام طائرة مسيرة. وفي المقابل قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة استهدفت صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بحسب روايته. ويمتد التصعيد إلى خارج حدود اليمن، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخ الباليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. تصعيد يتزامن مع دخول المواجهات مرحلة جديدة تمتد تداعياتها من تعز إلى مأرب وصنعاء وصعدة وصولاً إلى الأراضي السعودية.
0: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، لنقف معك على آخر التطورات والأحداث المتسارعة التي تجري منذ استهداف صنعاء اليوم في مناطق متفرقة، والحديث الحوثي عن ضرورة التعامل بالمثل واتهام السعودية بهذه الاستهدافات.
2: نعم رولا، مواقف متتالية تلت الغارات التي شنت اليوم على العاصمة اليمنية صنعاء. تقريبا ما رصد ميدانيا كانت أكثر من 10 غارات استهدفت أنحاء متفرقة من صنعاء في الاتجاهات، كانت الجنوبية أو كذلك الغربية أو كذلك مواقع في وسط صنعاء. قبل قليل كان هنالك بيان لوزارة الصحة وتصريحات من قبل المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، قال إن بعض هذه الغارات كانت بالقرب من مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في منطقة السبعين بوسط العاصمة صنعاء، وإنها خلفت أضرارا في مبنى المستشفى وتسببت في حالة من الهلع والرعب في أوساط المرضى في المستشفى. واستعقد وزارة الصحة بعد قليل مؤتمر صحفي بشأن الأضرار الناتجة عن هذه الغارات فيما يتعلق بما استهدفت كما تقول الوزارة والجهات المعنية هنا من أعيان مدنية، وخلفت من أضرار في الممتلكات المدنية أيضا. وزارة الخارجية في صنعاء كذلك كذلك أصدرت بيانا قالت بأن استمرار النظام السعودي كما تقول في بيانها بانتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه العاصمة صنعاء وبقية المحافظات يوجب على قواتنا التعامل بالمثل واتخاذ كافة التدابير المشروعة والإجراءات الرادعة. إذن وزارة الخارجية هنا أيضا تصدر هذا البيان تتوعد بالرد على هذه الغارات التي تتهم الجانب السعودي بشنها، طبعا رغم أن هنالك كان تبني من قبل جانب الحكومة في عدن لمثل هذه الغارات. في بيان عسكري قالت بأنها استهدفت كما تقول أهدافا حيوية في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية، لكن هنا الرواية والسردية الثابتة دائما ما تتحدث أن الغارات التي تشن هي غارات من قبل الطيران السعودي، وكانت أعلنت الجهات المعنية هنا في صنعاء بعد دوي الانفجارات أن غارات سعودية كما قالت استهدفت عدد من المواقع في صنعاء. حتى اللحظة ربما ننتظر بيانات لاحقة تحدد أيضا طبيعة الأهداف التي استهدفت وأيضا تتحدث عن طبيعة الخسائر والأضرار نتيجة هذه الغارات، لكن بشكل عام يعد هذا التطور تصعيدا كبيرا في إطار أن الغارات التي شنت اليوم كانت بشكل مكثف وعدد كبير من الغارات. بعد ساعات كانت استهدفت صنعاء بغارتين أو ثلاث فقط، لكن اليوم نتحدث عن أكثر من 10 ضربات جوية شنت على أنحاء متفرقة بالتزامن مع غارات وضربات أيضا جوية أخرى استهدفت صعدة في شمالي اليمن ومناطق مثل صحار ومران وحيدان وعدد من المديريات في محافظة صعدة وكذلك محافظات أخرى. الحصيلة لعدد الغارات من قبل الجهات المعنية في صنعاء تتحدث أنه ربما خلال 24 ساعة الأخيرة تجاوزت الغارات 100 غارة وتتجاوز بشكل عام نحو 2400 غارة منذ بدء التصعيد وحتى اليوم، في إشارة إلى أن هنالك توسيع بشكل كثيف لطبيعة الضربات والغارات الجوية. وكان جانب الحكومة في عدن في بيانات يقول بأنه سيوسع من عملياته لما يقول بهدف مواجهة أو بهدف استهداف القدرات كما يقول أو تحجيم قدرات القوات التابعة لحكومة صنعاء وفقا لبيانته العسكرية، إضافة إلى أن هذه الغارات تتزامن مع حالة تصعيد في الميدان بشكل عام. في الحديث أيضا أن هنالك عمليات عسكرية متصاعدة ومكثفة ما زالت مستمرة في جبهة تعز تحديدا حيث تدور المواجهات في هذه الجبهة، والحديث هنا عن مناطق جديدة تدخل أيضا دائرة المواجهة والصراع والهجمات. اليوم مناطق مثل عزلة البذيجة وكذلك منطقة المقارمة في الشمايتين المعلومات الميدانية والعسكرية تقول أن مواجهات وهجمات متبادلة في هذه الجبهة حاليا. جانب الحكومة يقول بأنه يقوم بصد هجمات لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهات مسنودة بغطاء جوي كما يقول. وهنالك أيضا كانت صباحا هجمات متبادلة على المناطق الغربية من المحافظة، مصادر ميدانية تتحدث عن هجمات على جبل هان ومدارات وكذلك حضران، ويقولون وتقول الحكومة أيضا في عدن بأنها تصدد لهجمات في هذه المنطقة، لكن بشكل عام نتحدث عن هجمات متبادلة ومتزامنة في أكثر من جبهة من تعز خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة. هنالك معلومات عن تقدم لقوات صنعاء في بعض الجبهات منها جبهة سامع التي شهدت الساعات الأخيرة مواجهات عنيفة طبعا، وما زالت تدور بعض المواجهات في أجزاء منها إلى مناطق تمتد من غرب جنوب المحافظة مثل منطقة الوازعية وكذلك سلسلة جبال كهبوب أو المضاربة إلى كذلك مناطق مثل حيفان وسامع في جنوب محافظة تعز إلى مناطق أخرى كذلك. في
0: طيب علي، القوات الحكومية تقول بأنها سيطرت على حصن سامع
2: الساعات الأخيرة. نعم هكذا جاء بيان عسكري قبل قليل بهذا الخصوص، لكن هذا الحصن قد يكون جزء من جبهة سامع الواسعة طبعا، لكن كانت المعلومة تتحدث عن تقدم لقوات صنعاء في هذه الجبهة. مع كما يبدو من خلال هذه البيانات أن هنالك معارك كر وفر تستمر في جبهة تعز بشكل عام، وأن هنالك تبادل للسيطرة هنا في صنعاء من خلال البيانات العسكرية، لا تعليق طبعا بخصوص الحديث عن جبهة تعز تحديدا أو طبيعة السيطرة أو طبيعة التقدم أو المكاسب الميدانية أو بيانات تفصيلية بهذا الخصوص. هنالك صمت في التعاطي مع ما يتعلق تحديدا بجبهة تعز، ربما البيانات كانت ركزت اليوم على الغارات الجوية وما شنت على صنعاء أو بقية المحافظات أو حتى الغارات التي تحدثوا أنها شنت كذلك على مواقع في تعز، لكن بشأن خريطة السيطرة في تعز هنالك كما يبدو غموض نتيجة أولا تضارب الأنباء تضارب البيانات، بعض المعلومات تؤخذ عن مصادر فقط، لكن هو من الواضح أن المعارك هنالك في مواقع ومرتفعات جبلية صعبة التضاريس، هنالك أيضا ما يعني أن هنالك غموض بشأن طبيعة المعارك التي تدار، في ظل أيضا غياب التعاطي الإعلامي من قبل بعض الأطراف مع طبيعة المعارك في هذه الجبهات، لكن من الواضح أن هنالك معارك كر وفر تستمر، في ظل الحديث أيضا أن الطرفين يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى هذه الجبهات.

0: في ظل التصعيد الذي يستمر أيضا في جبهة تعز، لكن كما أشرت هنالك غموض في مسألة السيطرة مع تضارب الأنباء وحديث عن تبادل السيطرة، عن كذلك عن معارك كروفر تستمر في هذه الجبهات، ما يعني أن ليس هنالك من الواضح عبر تأكيد مستقل طبعا أن طرفا معينا بات يسيطر بشكل كبير أو حقق تقدما كبيرا أو تقدما بارزا في هذه الجبهة حتى اللحظة.
1: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. يواجه مخيم الفردوس للنازحين في محافظة عدن اليمنية أوضاعا إنسانية صعبة جراء التدفق الكثيف لآلاف العائلات الفارة من موجة التصعيد العسكري الأخيرة في مناطق الساحل الغربي وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
2: خرائط النزوح في اليمن لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
3: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا طبعاً، يعني الأولاد والحرمة ما همش دارين إيش الخبر، إيش ليش ليش مش إحنا، قلت لهم حالة نزوح.
2: هنا في مخيم الفردوس بمدينة عدن تبدأ حياة مجهولة، اخترتها العائلة قصرا لا طوعا، جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو أثقل من الأمتعة، بيوتا وذكريات وحياة أوقفتها وطأة الحرب.
4: ضربوا علي هاون داخلت البيت، خرج مش عارفة لا عن ابني وعيالي، مش راضين لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
2: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا، ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
5: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
2: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح الخيمة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة

0: مغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة مقابل رسائل إيرانية أكثر تشدداً بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توتراً، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة قرب دوار حيدر غربي المدينة. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية، وجرت مراسم التشييع في كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
2: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت لقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: قالت حركة حماس إن مجزرة عمارة الأصالة غرب مدينة غزة هي جريمة وحشية تؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة في القطاع. وأضافت الحركة في بيان أن استشهاد أم وابنتها من أبناء الشعب المسيحي بالمجزرة يؤكد أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته. وطالبت الحركة في بيانها الوسطاء والإدارة الأمريكية بمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استخدام اتفاق وقف إطلاق النار غطاء لمواصلة مجازره بغزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر 6 الماضية. في الضفة الغربية المحتلة هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوى العسكرية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 أشخاص في هجوم لمستوطنين على عائلة كانت تقطف الزيتون في قرية رنتيس غرب رام الله جنوبي الضفة الغربية.

كما أحرق مستوطنون إسرائيليون عشرات الأشجار من الزيتون في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان إن مستوطنين أحرقوا أكثر من 50 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 40 عاماً في أرض مزارع فلسطيني من بلدة أبو ديس. وأضاف المحافظ أن المستوطنين جاءوا من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة قرب المنطقة وهاجموا أصحاب الأرض قبل أن يحرقوا أشجار الزيتون.

0: تقام مسيرة في بلدة عرابة بالجليل داخل الخط الأخضر لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى التي اندلعت عام 2000. للمزيد ينضم إلينا من هناك في عرابة مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. تفضل أحمد.
1: يحاولوا يضحكوا على العالم. العالم
2: العشرات يتظاهرون هذا العام في ذكرى هبة القدس والأقصى في العام 2000، وهو الاسم الذي يطلق على الاحتجاجات التي وقعت داخل الخط الأخضر ضمن الانتفاضة الثانية التي بدأت باقتحام أرئيل شارون للمسجد الأقصى المبارك، وفشل المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في العام 2000. في ذلك الحين، في ذلك العام، قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية 13 شابا في تظاهرات اندلعت داخل الخط الأخضر، من بينهم 12 شابا من الفلسطينيين مواطني إسرائيل، بالإضافة إلى شاب من قطاع غزة من دير البلح كان موجودا داخل الخط الأخضر وقتلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا العام يخيم الشطر على هذه الذكرى، خصوصا مع إعلان المحكمة العليا نيتها شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي الذي انسحب في نهاية المطاف قبل أن يصدر قرار رسمي من المحكمة العليا، خشية من تحوله إلى سابقة قد تؤدي إلى حظر أحزاب وتيارات وجمعيات داخل الخط الأخضر. في العام 2000 كانت إسرائيل منذ ذلك الحين تعمل على ترويض القيادة العربية، وذكرت قيادات باسمها أن اتهمتها بأنها أججت الأوضاع داخل الخط الأخضر، من بينهم كان أيضا رئيس قائمة التجمع في الكنيسة دكتور عزمي أبشارة، مر 26 عاما على تلك الذكرى، ولا تزال السياسات الإسرائيلية متواصلة بل تعززت بما في ذلك السياسات الأمنية واليد الخفيفة على الزناد. كل هذا في الداخل ينضاف إلى انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في القدس وحرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.
0: رولا، شكرا لك من عرابة في الجليل مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة. أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروب الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة، قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات، معلنا تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
3: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنياً بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلحون بزي الدعم السريع، لكن موثقه يتحدث عن إعدام 23 شخصاً على خلفية سرقة في 24 من سبتمبر. صحة المشاهد لا تحسم العدد والدوافع. وفي الدمازين هجوم جديد بالمسيرات، حاكم النيل الأزرق يتهم الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية ويعلن التصدي للهجوم، وسكان يفيدون بسماع انفجارات قوية دون حصيلة مؤكدة للخسائر.
4: والله احنا نطمنكم، والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارة ولأرضة ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
3: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاء شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
0: ختام هذه الفترة الإخبارية الآن إلى برنامج تواصل مع أماني جحا.
5: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. في موسم القطاف، من هو اليشع يارد الذي يقود حملات المستوطنين لسرقة أشجار الزيتون في الضفة الغربية؟ ماذا نعرف عن الطيار العماني همام الحمامي المشتبه به في حادثة فلاي دبي؟ ماذا يحدث في فرنسا؟ طلاب الثانوي يواجهون الشرطة واعتقال المئات منهم.

0: فلسطين أرض تعرف بالزيت والزيتون، تعيش فيها أقدم زيتونة في التاريخ على سطح الأرض. ولمن يعرف هذه الشجرة التي يزيد عمرها على 5000 عام، فهي موجودة في قرية الولجي القريبة من القدس وبيت لحم. فشجرة الزيتون في عرف أهل فلسطين مباركة، وفي شهر أكتوبر يبدأ موسم قطاف الزيتون. تجتمع العائلات بشبابها وشاباتها لقطف الزيتون، ولكن لهذه الشجرة المنكوبة بالاحتلال قصة. لشجرة الزيتون هذه المخلوعة من أرضها حكاية حزينة كأهلها. مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة المنكوبة بالمستوطنين، يصعد المستوطنون من اعتداءاتهم على الزيتون وأهله بحماية من جيش الاحتلال على مدار السنوات والفصول. ولكن في موسم قطف الزيتون تتصاعد الاعتداءات والانتهاكات على الأشجار وعلى المزارعين، فكيف يحدث هذا؟ جيش الاحتلال له باع طويل في الاعتداءات، فهو يقيد وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومزارعهم، بل ويجبرهم على مغادرة المنطقة أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم. كما نشاهد هنا كيف يمنع جنود الاحتلال الأهالي من قطف ثمار الزيتون ببلدة بيتا جنوب نابلس، وفي ذات الوقت يسمح هذا الجيش ويسهل وصول المستوطنين إلى الأراضي ويحميهم. فماذا يحدث؟ تتصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن 14600 تقريباً 14600 شجرة تعرضت لاعتداءات خلال شهر سبتمبر الماضي، بين 9334 زيتونة. مشاهد الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وأراضيهم وأشجارهم تنتشر. خلونا نشوف هذا الفيديو التالي لإحراق أشجار الزيتون ببلدة دير شرف غرب نابلس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
4: مثل غيرهم حدث ذلك من قبل، سيحدث مرة أخرى ورح ينتهي الاحتلال. مهما سرقوا من أشجار الزيتون في أعماقهم يخافون ويعرفون أن ذلك سيحدث.

مشاهدينا، مين منا ما سمع بقصة هيدي الطيارة، طائرة فلاي دبي اللي كانت متجهة إلى تل أبيب لكنها اضطرت إلى الهبوط في مطار تبوك بالسعودية بعد وقوع حادث داخل مقصورة القيادة، الفيلم الأمريكي الطويل قصدي الإسرائيلي الطويل. تفاصيل الحادث كثيرة وغالبية وسائل الإعلام العالمية ما زالت منشغلة بها حتى الساعة. تسألوا ليش؟ لأنه ساعة بساعة ويوم بيوم بيظهر تفاصيل جديدة تفيد بما حدث أو تفسر ما حدث، وهلأ صحيح شو ما فسر وما حدا عم يفهم شيء بس ماشي الحال. طبعاً الحادث وقع صباح يوم الأربعاء المصادف للثلاثين من سبتمبر الماضي، ونحن اليوم وبعد 3 أيام على وقوع الحادث نعود إليكم مشاهدينا بتفاصيل جديدة مع التركيز على قصة مساعد الطيار المتهم بالتسبب بالحادث. بس خلوني أخبركم مشاهدينا إنه كل التفاصيل يلي بنذكرها بالقصة هي ما تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية الدولية، ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الساعة الرواية الرسمية كاملة باعتبار أن التحقيقات ما زالت مستمرة. طيب خلونا نبلش القصة بسؤال، مين هو همام الحمامي الذي ورد اسمه وتردد على وسائل الإعلام؟ الحمامي كما تقول صحيفة نيوز ويك الأمريكية هو مساعد طيار قاد مع زميله الهندي سميث ماتشار طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب يوم 30 سبتمبر الماضي. تقول الصحيفة أن الحمامي هو مواطن عماني يبلغ من العمر 29 عاما من مواليد دولة الإمارات، بي عماني وأمه سورية. انتشرت الصورة التي نراها أمامنا هنا وقيل أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. نيوزويك نقلت أيضاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون قولهم إن الهمامي عليه شبهات أمنية بسبب مخاوف تتعلق بتبنيه آراء متطرفة، وأوقفته شركة الطيران العماني عن العمل في وقت سابق بعد تصنيفه كخطير أمنياً، ورغم ذلك تمكن من الالتحاق بشركة فلاي دبي الإماراتية يا سبحان الله والحصول على وظيفة مساعد طيار فيها. طيب مثل ما حكينا مشاهدينا فأن قصة الطيار ما زالت محل تداول وسائل إعلام دولية، من بينها أيضا شبكة CNN الإخبارية الأمريكية التي ذكرت أن التحقيقات الجارية بشأن خلفية مساعد الطيار همام الحمامي أفضت إلى الكشف عن وجود ملف شخصي باسمه على موقع LinkedIn يفيد بأنه عمل لدى الطيران العماني لمدة 7 سنوات بعدين غادروا بفبراير 2025. أوضحت أيضاً أن الهمامي انضم إلى الخطوط الملكية المغربية بيونيو من العام نفسه قبل أن يغادرها بيناير من العام الجاري. موقع لوديسك الأخبار المغربي المتخصص في تقديم الصحافة الاستقصائية كمان دخل على الخط ونشر مقالاً عن الموضوع رد فيه على هذا الكلام ناقلاً عن شركة الخطوط الملكية المغربية تأكيدها أن الهمامي لم يعمل لديها كطيار فعلي قط، وإنما قضى فترة تدريب نظري مدتها 3 أشهر ولم يقم بأي رحلات جوية على متن طائراتها. يعني الأنباء عن شخصية همام الحمامي متضاربة ويلفها الغموض حتى الساعة، مع غياب التأكيد من جهات عمانية أو إماراتية صحة ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية. لكن صحيفة الاتحاد الإماراتية كانت قد ذكرت أن النائب العام حمد سيف الشامسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها والتحقق أيضاً من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. الشامسي دعا بحسب الصحيفة إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق وعدم استباق نتائج التحقيقات، وطبعاً ضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية. أما وكالة الأنباء الإماراتية فنشرت هي الأخرى بياناً أشارت فيه إلى أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدماً فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.
طبعاً تعد السلطات القضائية بدولة الإمارات هي الجهة التي تتولى التحقيق في الواقعة باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وإلى أن تعلن نتائج التحقيقات، خلونا نشوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي شو كتبوا، يعني الذين حضرت أسئلتهم، إذا فينا نقول أكثر من الإجابات، حضرت أسئلتنا كلنا. رافائيل مصري كتب: بصفة طيارا يتمتع بخبرة 20 عاما، عندي كم سؤال. شو بيسأل رافائيل؟ لم يكن يسمح للطيارين العمانيين بالطيران إلى إسرائيل، فلماذا سمح له بذلك؟ كيف تمكن الطيار المعتدي من إدخال سلاحه على متن الطائرة؟ من أصيب أيضا؟ فعمليات الهبوط الحاد تسبب تأثيرات قوية لقوة الجاذبية، ينبغي، يقول، إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه القضية. طبعا أسئلة كثيرة مطروحة. كومار كيوات بيقول: تعد المزاعم المتعلقة بإجراءات الفحص المسألة الجوهرية هنا، ففي حال ثبوت صحتها يبرز تساؤل أهم حول كيفية التعامل مع التحذير قبل السماح للطيار بتشغيل هذا المسار. حلا الحارثي طرحت سؤالا مفاده: كيف يقوم طيران فلاي دبي بتوظيف شخص بهذه الخلفية؟ أما هشام أبو شقرة فيقول: الهمامي معتقل حاليا في الإمارات، ووجهت له رسميا تهمة تنفيذ عمل إرهابي ومهاجمة قائد الطائرة باستخدام فأس الطوارئ ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم.

أنت طالب مجتهد، تستيقظ مبكراً، تذهب إلى المدرسة لا لتدرس، بل هذه المرة لديك هدف آخر، أنت تحاصر المدرسة. فرنسا هلأ مسكرة مدارسها، الطلاب بالشوارع، الشرطة في المواجهة. تعال نخبرك شو عم بيصير بالمدارس بفرنسا. الطلاب يحتجون، عدد ساعات الدراسة كبير، الفصول متهالكة، مئات المؤسسات التعليمية بفرنسا أغلقت، احتجاجات المدارس تتسع. الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضي في باريس ثم انتشرت. طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية أغلقوا مداخل مدارسهم، ثم جاءت المفاجأة للشرطة الفرنسية. شو هي المفاجأة؟ المعلمون أيضاً هددوا بشن إضراب عام، والاحتجاجات امتدت إلى الجامعات أيضاً، وحواجز طلابية حول نحو 30 حرماً جامعياً تعلن. شوف مقاطع مصورة من هذه الاحتجاجات. الطلاب مطالبهم واضحة، فهم يؤكدون أن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وأن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلاً عن كثرة غياب الموظفين، إضافة إلى تهالك المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين. باختصار كل شيء متهالك. الاحتجاجات شهدت هجمات على حافلات، الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع، المواجهات تجددت بين الشرطة والمحتجين، وأصيب مئات الطلاب وعناصر الشرطة. ووفقاً لوزارة الداخلية، يواجه عدد من المحتجزين اتهامات بارتكاب أعمال عنف، من بينها الاعتداء على أفراد الشرطة. وزير التعليم الفرنسي أدوار جيفري قال إن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية أغلقت مؤقتاً بسبب أضرار لحقت ببعضها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. واعتبر أن حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف، وأضاف أن على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح، ويخبروا أولادهم بأن لا يذهبوا إلى المظاهرات، أبناؤنا في الشوارع هم معرضون للخطر، هيك قال. الحكومة اتهمت حزب فرنسا الأبي اليساري الذي أعلن زعيمه جان لوك ميلونشون ترشحه للرئاسة بالوقوف وراء التحرك الاحتجاجي ومحاولة استقطاب الأصوات المنتقدة للحكومة، لكن القيادي في الحزب مانويل بومبار اتهم الحكومة بالانزلاق إلى نظريات المؤامرة. نقابات طلاب المدارس الثانوية نددت بأعمال العنف، لكنها دعت إلى مواصلة التعبئة، وتطالب منظمة لو ليسيان أو طلاب الثانويات بتوفير موارد بشرية وإصلاح المباني المتداعية ودورات المياه وتوفير التجهيزات الأساسية وتعيين المزيد من الموظفين في قطاع التعليم. مطالب الطلاب أعزائي بشأن نقص المعلمين وتهالك المدارس لا تفسر حجم الاحتجاجات. فهل هو احتجاج طلابي أم أزمة سياسية أكبر؟ لا نعلم. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا رافائيل بيقول: الجمهورية الفرنسية متمردة، وشعب فرنسا في جيناته التمرد، أولئك الذين يعاملوننا كالمشية يجب أن يعلموا ذلك، حتى الكلب لا يعود إلى اليد التي ضربته، هيك بيقول لا رافائيل. أما توماس بيقول، وهو من حزب فرنسا الأبية، بيقول: الشرطة يضربون طلبة الثانوية، الحكومة سمحت بهذا العنف ضد شبابنا، لا نسيان ولا غفران. إيزال بتقول: عندما ترى الفيديو كاملاً تدرك عنف المتظاهرين، أي مسرحية تمكنوا من تأليفها. أما سيدريك فبيكتب: يشتكون من مرافق محلية متهالكة، يسببون أضراراً بمبالغ ضخمة، أليس هذا غبياً قليلاً؟ أما فيو فبيقول: السياسيون يستغلون الأطفال في المظاهرات، يرسلونهم إلى المذبح من أجل جدول أعمالهم السياسي.

يا جماعة، رونالدو سيظل القائد. رسالة حب لكريستيانو رونالدو في شوارع لشبونة أثارت الجدل في المنتخب البرتغالي. اللافتة تمت إزالتها سريعاً. تعالى نخبركم شو القصة ولماذا تزيل البرتغال لافتة عن نجمها الأسطوري. اللافتة كانت تحمل رسالة شكر لرونالدو على ما قدمه للكرة البرتغالية، مع التأكيد أنه رح يظل هو قائد المنتخب. لكن الأزمة لم تكن هنا يا عزيزي ويا عزيزتي. اللافتة تضمنت أيضا انتقادات لجورج جيسس مدرب منتخب البرتغال، حيث اتهمته بعدم التعامل بشكل لائق مع قائد المنتخب. الأسوأ أنها وصفت المدير الفني للمنتخب بالأنا المتضخمة. التوقيت هو المشكلة يا أعزائي. اللافتة علقت بعد الجدل المتزايد حول قرارات المدرب المتعلقة بقائد المنتخب كريستيانو رونالدو. اللافتة لم تبكث طويلاً في شوارع لشبونة. بلدية أويراس بالبرتغال أزالت اللوحة بداعي المخالفة، لكن الرسالة كانت واضحة. الجمهور البرتغالي بيدعم نجمه التاريخي أمام قرارات الجهاز الفني. الغريب يا أعزائي أن علاقة المدرب البرتغالي جورجي ديسس مع رونالدو كانت مميزة حين كان سوياً في النصر السعودي، حتى أن ديسس أكد فور وصوله إلى النصر أنه وافق على تدريب الفريق من أجل مواطنه رونالدو. وكريستيانو رونالدو هو القائد التاريخي للبرتغال وأكثر لاعبيها مشاركة وتسجيلاً للأهداف. اللافتة اختفت يبدو من الشوارع، لكن الجدل لم يختفي. فالقضية جماهيرية أكثر منها فنية، وانتقاد ديسس يعكس غضباً حقيقياً. فمتى في رأيكم يصبح الحفاظ على مكانة الأسطورة الكروية متعارضاً مع مصلحة الفريق؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي منشوف التغريدات بشأن هذا الموضوع. حمد بيقول: لا يمانع رونالدو أنه يكون على مقاعد الاحتياط، لكن لغة عدم الاحترام من المدرب في المؤتمر كانت هي سبب كل شيء صار. حبيبة بتقول: لولا رونالدو ما كانت البرتغال عرفت طريق البطولات. منير خليفة كتب: وقال رونالدو رمز أيقوني، أي مدرب هو مجرد ضيف راحل لا محالة، أما الباقي والثابت هم نجوم الفريق، هني اللي بيصنعوا الفرجة على الكرة. أما عامر فبيقول: أنا أحب رونالدو، بس ديسس معه حق، رونالدو حالياً صعب يقدم شيء للبرتغال، خصوصاً ضد المنتخبات الكبيرة.

مشاهدينا، قصتنا هذه جميلة وغريبة في الوقت ذاته، وتحمل في طياتها معلومات واكتشافات حديثة رفع عنها غطاء السرية خلال الأيام الماضية. طبعا مثل ما أنتم شايفين بهذه الصورة يلي وراي، بتتحدث عن عالم الفضاء، ما يحتويه، ما يتضمنه، عالم جميل وغني. طبعا كلنا بنعرف أنه خلال السنوات والعقود الأخيرة كل تفصيلة متعلقة بملف الكائنات الفضائية كانت تحظى بقدر عال من السرية والكتمان، ولم تكن الحكومات المعنية ووكالات الفضاء العالمية تنشر إلا القليل مما توفر من معلومات. الأسباب غير محددة، لكن الحكومات التي تسيطر على هذا الملف لاسيما الولايات المتحدة تحججت بأسباب وصفتها بالاستراتيجية والعسكرية المعقدة، طبعا ربطتها بملف الأمن القومي. أما فيما يتعلق بملف الاكتشافات العلمية الكونية فالأمر قد لا يكون بهذه السرية، وهيدا يلي رح نحكي عنه بهيدي القصة. مؤخرا أعلن علماء الفلك في تقرير نشره موقع CNN الإخباري الأمريكي رصد إشارات قادمة من كوكب آخر، يبدو إجا الفرج يا جماعة، اسمعوا، خارج المجموعة الشمسية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بحوث الفضاء. فهل هذا يعني أنه إن شاء الله هناك حياة أو مخلوقات غير البشر في كواكب أخرى؟ الموقع نقل عن علماء فلك في جامعة هارفارد قولهم: إن صح هذا الاكتشاف فإنه ينبئ بوجود مجال مغناطيسي هائل حول كوكب يدعى بيتا فيكتوريس بي. معلش حتى لو اسمه صعب ماشي الحال، كلنا بنسافر عليه بنحفظ اسمه هنيك، يمكن تكون الحياة أفضل. بيتا الذي يبعد نحو 63 سنة ضوئية عن الأرض، لكنه لا يعد دليلا على وجود حياة فيه، لأن الورقة البحثية ما زالت قيد الدراسة الدقيقة. على كل، نحن بنقول إن شاء الله بيطلع في حياة عليه. طيب، تحدثنا عن الاكتشاف الجديد، ولكننا ما زلنا نجهل خلفية موجات الراديو المكتشفة. شو هي هذه الموجات؟ كيف تحدث وعلى ما تدل؟ الأجوبة جاءت مشاهدينا في ذات الورقة البحثية التي نشرت تفاصيلها CNN، واللي بتقول: إشارات الراديو تنشأ عندما تتحرك الجسيمات عالية الطاقة داخل المجال المغناطيسي، وهي آلية سبق رصدها في المشتري وزحل والشمس، إضافة طبعاً إلى بعض النجوم خارج المجموعة الشمسية. وعن الآلية التي رصدت هذه الموجات قال العلماء إن فريق البحث استخدم مجموعة تلسكوبات ميركات الراديوية الحساسة والمتطورة للغاية، والتي تقع في جنوب إفريقيا، لتحديد مصدر الإشارة في الكوكب، وهو ما يمثل جانباً رئيسياً من أهمية هذا الاكتشاف. طيب، السؤال هلأ بماذا يفيد اكتشاف هذه الموجات؟ الباحثون يقولون إنه في حال تأكدت النتائج فقد تكشف الدراسة أن الكواكب خارج المجموعة الشمسية قادرة على امتلاك مجالات مغناطيسية أقوى بكثير مما كان العلماء يتوقعون، كما يمكن أن يوفر الاكتشاف وسيلة جديدة لدراسة خصائص هذه العوالم وبيئاتها الفضائية. يعني بحسب كلام ممكن تكتشف أمور جديدة بتفتح أبواب الأسرار للعلماء. أما عن كوكب بيتا فيكتوريس بي يلي حكينا عنه الذي رصدت منه الانبعاثات، فيمكننا أن نقول بأنه نظام اكتشف عام 2008 ويضم نجمه نحو 30 مذنبا معروفا، إضافة إلى قرص ضخم من الغبار وحطام ناتج عن عمليات تشكل الكواكب. هلأ خلونا نشوف شو علق المغردين، بركي مثلي لقوا أنه إجا الفرج. أورا بيقول: يقول علماء الفلك إنهم رصدوا لأول مرة على الإطلاق انبعاثا راديويا مباشرا من كوكب خارج المجموعة الشمسية، غير أن هذه الإشارة تعد دليلا على وجود مجال مغناطيسي هائل لا على وجود حياة ذكية. شون غريفين يقول: أهم شيء في هذا الموضوع أنه هذه الإشارات والموجات الراديوية ليست صادرة من كائنات فضائية. أما فرانكلين فوايت كتب أنه لو كان الدليل على وجود حياة ذكية هل تعتقدون أنهم سيعلنون ذلك؟ مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا طبعا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: هل تطوي الانتخابات الإسرائيلية صفحة ائتلاف حكومة نتنياهو أم تعيد إنتاجه بتحالفات ووجوه جديدة؟ وهل يكون الصوت العربي رقماً صعباً في الانتخابات؟ ثم ماذا ينتظر الفلسطينيون في اليوم التالي للاقتراع؟ حوارات العربي من مدينة حيفا.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

أسعدتم أوقات مشاهدين الكرام، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وسائل أعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تتهم السعودية باستهداف صنعاء بعشرات الغارات. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة، وتؤكد السيطرة على حصن سامع الاستراتيجي قرب تعز. تضرر ناقلتي نفط جراء استهدافهما بمقذوفين في مضيق هرمز، والكشف عن اجتماع لمسؤولين أمريكيين بكامب ديفيد لبحث الحرب في الشرق الأوسط. مصادر طبية تعلن سقوط شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. تصاعد لهجمات المستوطنين بالتزامن مع موسم الزيتون في الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تعتدي على المزارعين في بلدات عدة.

0: نبدأ من التصعيد في اليمن، حيث اتهمت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومناطق محيطة بها ب26 غارة جوية. من جانبه أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بأن غارات عنيفة استهدفت المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية من العاصمة اليمنية. كما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن قصفا سعوديا استهدف مديرية مران بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. إلى ذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على حصن سامع جنوب شرقي تعز بعد مواجهات مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن العملية نفذت بمساندة المقاومة الشعبية من أبناء المنطقة، وأسفرت بحسب مصدر عسكري عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وفرار آخرين. كما اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محيط جبل هان غربي تعز، حيث قال ضابط في القوات الحكومية إن قواته صدت هجوما واسعا للجماعة الليلة الماضية.
1: كان هناك هجوم كبير للإصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد، وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
2: تصعيد متسارع في اليمن وتعز في قلب المواجهة مع استمرار الضربات الجوية والاشتباكات على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وحشود قتالية وتعزيزات تابعة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز، وقالت إن العمليات أدت إلى تدمير عدد من وسائل النقل للجماعة والإضعاف من قدرتها على مواصلة القتال، كما أفادت باندلاع مواجهات عنيفة مع الحوثيين في جبل هان غربي تعز. يأتي ذلك بعد بيان للقوات الحكومية عن تنفيذ 474 عملية استهداف خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات امتدت من جبهات حرض والساحل واكتاف إلى الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وتقول القوات الحكومية إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 من عناصر الجماعة. وفي مأرب، نشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابع للقوات الحكومية مشاهد قال إنها تظهر تدمير رشاش تابع للحوثيين باستخدام طائرة مسيرة. وفي المقابل قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة استهدفت صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بحسب روايته. ويمتد التصعيد إلى خارج حدود اليمن، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخ الباليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير. تصعيد يتزامن مع دخول المواجهات مرحلة جديدة تمتد تداعياتها من تعز إلى مأرب وصنعاء وصعدة وصولا إلى الأراضي السعودية.
0: أفادت وكالة فرانس بريس ورويترز بتصاعد نيران ودخان عند منشأة لأرامكو في الرياض بحسب مشاهدات صحفية. هذا ورصدت فرانس بريس سيارات إطفاء تحاول إخماد حريق داخل مصفاة الرياض جنوبي العاصمة مع وجود سيارات إسعاف وشرطة بالقرب منها. ولم يصدر حتى الآن تأكيد أو بيان رسمي من السلطات السعودية بشأن الحريق، في حين لم ترد أرامكو على طلب رويترز التعليق. الآن ينضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. إذن صنعاء تعرضت لسلسلة غارات جوية هذا اليوم، هل تكشفت نتيجة هذه الغارات والأهداف والمنشآت المستهدفة بهذه الغارات، وكذلك إن كانت هناك رواية من جانب الحوثيين لما أصدرته القوات الحكومية اليمنية حول سيطرتها على مناطق استراتيجية في تعز.
3: مرحبا يحيى. أولا بخصوص الغارات في صنعاء، نبدأ من حيث توصيف الوضع. ربما الآن يسود الهدوء في صنعاء بعد ساعات من شهدت فيها العاصمة صنعاء وعدد من مناطقها وأحيائها لغارات مكثفة. اليوم كانت هي العملية العسكرية الجوية الأعنف والأولى منذ بدء هذا التصعيد. كما نلحظ ربما هنالك حركة طبيعية تعود إلى شوارع العاصمة صنعاء وفي عدة مناطق في العاصمة صنعاء بعد أن كانت شنت هذه الغارات. قبل قليل كان هنالك بيان للجهات المعنية العسكرية هنا تتحدث أنه شنت 26 غارة، يتحدثون عن 26 غارة شنت اليوم على صنعاء، تحديدا على مناطق نقم والنهدين والسبعين وعطان. هذه المواقع التي استهدفت وفقا للجهات الرسمية. كانت الغارات كما سمعنا ودوي انفجاراتها شنت على أحياء متفرقة وأنحاء متفرقة من صنعاء. وزارة الصحة تتحدث عن أضرار طالت مستشفى السبعين تحديدا في منطقة السبعين، وتقول أن الغارات وقعت بالقرب من هذا المبنى كما تقول، وأن هنالك أضرارا في المبنى وأنها تسببت في حالة رعب وهرع وسط المرضى في هذه المستشفى. وتتحدث عن سقوط إصابات، لكنها قبل قليل كان هنالك مؤتمر صحفي في صنعاء يتحدث عن سقوط جرحى وقتلى جراء الغارات بشكل عام. لم يحدد بعد طبيعة الأضرار والخسائر الناتجة عن الغارات الأخيرة. يتحدث عن سقوط نحو 72 قتيل ونحو 125 جريح كما يقول بسبب الغارات الجوية منذ بدء التصعيد وحتى اليوم. وفي حصيلة غارات ربما الجهات المعنية هنا تتحدث عن نحو 1400 أو أكثر ما بين غارة وصاروخ شنت منذ بدء التصعيد وحتى اليوم، لكن هنالك ربما بيانات لاحقة ستتحدث عن طبيعة الأضرار وتقييم حجم الخسائر سواء كانت مادية أو بشرية نتيجة هذه الغارات التي شنت اليوم، وكما تحدثت على مناطق نقم وعطان والنهدين وكذلك السبعين وفقا للبيانات الرسمية وفقا للغارات التي شنت. هنالك على الموقف السياسي كان هنالك توعد من قبل الجانب السياسي وتحديدا وزارة الخارجية هنا في حكومة صنعاء، توعدت بالرد بالمثل كما تقول على هذه الغارات، واعتبرتها انتهاكا للأجواء اليمنية سواء على صنعاء أو بقية المحافظات التي تشن عليها الغارات بشكل مستمر. وقالت بأن القوات التابعة لصنعاء ستتخذ كافة التدابير المشروعة وإجراءات الردع اللازمة. هكذا تأتي البيانات بعد هذه الغارات التي شنت على صنعاء، بالتزامن طبعا مع غارات شنت كذلك على مواقع اليوم في محافظة صعدة بشكل مكثف، المحافظة التي ربما لليوم الرابع على التوالي تشن عليها غارات بشكل مكثف، وكل يوم تشن على عدد من المناطق في هذه المحافظة إلى جانب محافظات مثل حجة وعمران والحديدة، وبطبيعة الحال مثل محافظة تعز التي تشن عليها غارات جوية بشكل مكثف. لكن الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات ويتوعد أنه سيرد على الجانب السعودي بعمليات مماثلة كما يقول. في تعز مع شن هذه الغارات الجوية كان جانب الحكومة في عدن قال بأن غاراته تأتي سواء على صنعاء أو تعز أو بقية المحافظات من أجل استهداف أهداف حيوية وحساسة وأهداف ذات قيمة عالية كما يقول، ويتبنى هذه العمليات العسكرية الجوية تحديدا على صنعاء أو تعز أو صعدة أو بقية المحافظات. في تعز تبدو التطورات الميدانية متسارعة أيضا وتتصاعد هناك المعلومات الميدانية الأخيرة، ربما تدور عن المواجهات مؤخرا في ثلاث أو خلال الساعات الأخيرة في ثلاث محاور، هي جبهة الكدحة وجبل الحبشي وكذلك في جبهة السامع جنوب شرق المحافظة. هنالك معلومات أن مناطق مثل البديجة والمقارمة تشهد حاليا اشتباكات ما بين القوات التابعة لحكومة صنعاء والقوات التابعة للحكومة في عدن. جانب الحكومة في عدن يقول بأنه استعاد بعض المواقع في جبهة سامع تحديدا وفي جبل هان ومدارات بعد أن كانت سيطرت عليها قوات صنعاء، لكن كتعليق رسمي هنا من صنعاء أيضا بخصوص جبهة تعز لا يوجد أي بيان رسمي أو تعاطي إعلامي مع طبيعة وسير المعارك في جبهة تعز أو طبيعة ما تم السيطرة عليها أو طبيعة ما الأهداف التي تحققت والمكاسب في هذه الجبهة.
0: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. ولمزيد من القراءة العسكرية حول ما يجري في جبهات القتال في اليمن، أرحب بضيفي من عمان اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء محمد. إذن القوات الحكومية تتحدث عن سيطرة على حصن سامع الاستراتيجي في تعز عقب مواجهات عنيفة مع أنصار الله الحوثيين، كيف ينعكس ذلك على سير المعارك في جبهات القتال، وما مدى قدرة القوات الحكومية على تحويل هذا التقدم الميداني الأخير إلى مكاسب عسكرية مستدامة على الأرض؟
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. السيطرة على حصن سامع يعني سيطرة على مرتفع واحد، وحقيقة هذه لا تغير الخريطة. السيطرة المتتابعة على سلسلة المرتفعات هي التي يمكن أن تغير الخريطة، ولذلك نحن نتحدث عن منطقة سامع التي تقع ضمن المجال جنوب شرق تعز، وهذا الحصن يقع على مرتفع جبلي هو ذات قيمة إشرافية، يعني يطل على منطقة

0: 20 غارة استهدفت تجمعات وحشود عسكرية للحوثيين. إلى أي مدى يمكن للغارات الجوية المكثفة تعديل الكفة الميدانية؟
1: يعني 71 غارة في تعز و 474 غارة وعملية خلال آخر 24 ساعة لجبهات مختلفة، أستطيع أن أرى بأنها تحدث التدمير ولا نستطيع أن نغفل ذلك. يعني هذه تؤدي إلى يعني إضعاف القدرات الحوثية تدريجيا، وحقيقة الآن أستطيع أن أرى بأن ميزان القوى أصبح يتحول بشكل كبير لصالح القوات الحكومية، على الرغم من القدرة للحوثيين على المقاومة والقتال العنيف. ولكن هنا لابد أن نشير بأن بعضا من التقارير تشير بأن هناك محاولات لأن يكون هناك توسيع للعمليات من قبل السعودية، وأن يكون هناك عمليات برية وعمليات ساحلية خلال الأيام القادمة. ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار بأن سماء مسرح العمليات مكشوف فوق القوات الحوثية والطائرات الاستطلاع والطائرات المراقبة والمسيرات تراقب على مدار الساعة، وعمليات الاستهداف ميسرة للقوات الحكومية وللطائرات السعودية، هذه تحدث التدمير. إلا أن قدرة الحوثيين على التكيف والتأقلم تمنحهم كذلك قدرة على التحمل الاستنزاف وقدرة على المقاومة بأنساق القتال التكتيكي التي يعتمدونها، ولكن هذا لا يعني بأنهم قادرون على الصمود إلى ما لا نهاية. ولذلك نلاحظ بأن القوات الجوية حتى ولم تكن قادرة على أن تحقق الحسم العملياتي، إلا أنها تستطيع أن تضعف وتحقق التدمير والتأثير، وهذا ما أصبح ملاحظ خلال الأيام القادمة، وأن هناك كثافة عمليات بالطيران السعودي أكبر مما كانت عليه سابقا.
0: لكن كما يعني تشير، لا يبدو أن الغطاء الجوي حتى الآن يحدث ذاك الفارق الكبير في الميدان وفق التقارير الواردة من اليمن، ولم يغير خريطة السيطرة الميدانية بشكل كبير. هل هذا يعود إلى قدرة الحوثيين على التأقلم مع هذه العمليات، خاصة وأن الحكومة اليمنية تتحدث عن ضرب إمدادات عسكرية للحوثيين من قبل سلاح الجو، لكن يعني كما أشرنا على الأرض في الميدان لم يتغير الواقع كثيرا، كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: طبيعة الجغرافيا هي معقدة حقيقة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى أن القوات
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.

0: لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
1: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا طبعاً، يعني الأولاد والحرمة ما هم دارين إيش الخبر، إيش ليش مشيحنا، قلت لهم حالة نزوح.
0: هنا في مخيم الفردوس بمدينة عدن.

0: تبدأ حياة مجهولة اخترتها العائلة قصراً لا طوعاً. جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو أثقل من الأمتعة، بيوتاً وذكريات وحياة أوقفتها وطأة الحرب.
1: ضربوا عليها وين دخلت البيت، خرج مش عارفة لعنوا ابني وعيالي، مش راضين لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
0: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا. ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
2: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
0: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح، الخيمة لا تختصر قصة نازح. النازح هنا لا يقيس أيامه بما مضى، بل بما يستطيع تأمينه في اليوم التالي.
3: يتواصل التصعيد في مضيق هرمز، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتي نفط لضربات خلال الساعات الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا يوم أمس استمر عدة ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
2: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، مقابل رسائل إيرانية أكثر تشدداً بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
3: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع، وإنها لن تحقق أي عوائد.
4: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع، لن يكون لديهم أي عوائد.
3: ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن غارات للقوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات وآليات لأنصار الله الحوثيين غربية تعز. إذن غارات للقوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات وآليات عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين غربية تعز. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة قرب دوار حيدر غربي المدينة. أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي شمالية مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة. من مدينة غزة انضم لنا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. إذن استهدافات متواصلة وأعداد من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، اجمل لنا آخر تطورات المشهد الميداني في القطاع.
5: يحيى، 9 شهداء في أقل من 24 ساعة في هذه الاستهدافات والقصف الإسرائيلي المستمر في مختلف مناطق قطاع غزة، ولذلك ربما التوصيف الأدق هو ما يحدث على أرض الواقع هو استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس مجرد خروقات وانتهاكات لاتفاق تم توقيعه قبل نحو عام تحديدا في 10 من أكتوبر 2025، لأن ما يحدث على الأرض هنا في مختلف المناطق وبحسب ما يراه الفلسطينيون والمواطنون في القطاع ينظرون إلى هذه الانتهاكات وعلى هذه الخروقات والعمليات الإسرائيلية المستمرة على أنها عدوان مستمر ضد الفلسطينيين في القطاع وليست مجرد خروقات ما، لأن وزارة الصحة تقول أن أعداد الشهداء الذين سقطوا في فترات هذا الاتفاق المفترض ما يسمى وقف إطلاق النار بلغت 1439 شهيدا، وما يزيد عن 5100 شهيد ومئة مصاب أصيبوا فقط خلال تلك الفترات المسماة فترة هدنة مفترضة. ولذلك هذه الخروقات الإسرائيلية تم رصدها من الإعلام الحكومي وبلغت ما يزيد عن 5200 خرق إسرائيلي، سواء استهدافات، قصف، تحريك للمكعبات الصفراء، التلاعب بالخط الأصفر، منع دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، إغلاق معبر رفح في وجه ما يزيد عن 20,000 حالة مرضية تحتاج للسفر العاجل من أجل الحصول على العلاج وإنقاذ حياتها. وبالتالي الظروف على أرض الواقع هي ظروف صعبة للغاية. جزء كبير جدا من المشاهد التي كبدها الناس خلال عامي الإبادة لا تزال مستمرة. بالنسبة للمواطنين الحرب هي القصف، الاستهداف، القتل، التجويع، الحصار، منع دخول الكثير من المساعدات إلى القطاع، وهو ما يحدث الآن بالرغم من مرور سنة تقريبا على هذا الاتفاق. القتل مستمر، الحصار مستمر، منع دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة مستمرة. بالعكس، في الأسابيع القليلة الماضية هناك تصعيد في الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الاستهدافات وهذا التصعيد جاء بعد سلسلة من التطريحات حول قرب الوصول إلى اتفاق وتفاهم في قطاع غزة، جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي في 30 يوليو 2026 قبل نحو شهرين عندما أعلن
3: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة، الذي كان يتحدث عن الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في القطاع. شكرا لك عاصم. حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى القطاع، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر 6 الماضية. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوبية نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوة العسكرية الإسرائيلية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا واعتدى أكثر من 30 مستوطنا أيضا على منزل في المنطقة. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 أشخاص في هجوم لمستوطنين على عائلة كانت تقطف ثمار الزيتون.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
1: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاء شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
2: ننوه بهذا الخبر العاجل، وكالة فارس الإيرانية تفيد بوقوع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان. إذن دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية كانت متجهة نحو عمان وفق ما أفادت وكالة فارس الإيرانية قبل قليل. لا نتحول إلى هذه النافذة من العاصمة البرازيلية برازيليا ومتابعة للانتخابات مع موفد التلفزيون العربي أحمد خير الدين. إليك أحمد.
3: شكرا لك يحيى، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من داخل مقر المحكمة الانتخابية العليا في العاصمة البرازيلية. أظهر أحدث استطلاع لمعهد CMTMDA تقدم الرئيس البرازيلي والمرشح الحالي لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 43.1% من نوايا التصويت مقابل 38% لمنافسه اليميني فلافيو بولسونارو. وفي سيناريو جولة الإعادة أظهر الاستطلاع أن لولا يتقدم بنسبة 47.3% مقابل 43.1% لفلافيو بولسونارو. واختتم المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية البرازيلية فلافيو بولسونارو حملته الانتخابية بتجمع حاشد لأنصاره في مدينة مونتس كلاوس بولاية ميناس جيرايس، ورفع المشاركون الأعلام واللافتات المؤيدة لبولسونارو وسط هتافات حماسية، فيما دعا المرشح أنصاره إلى دعمه في الجولة الأولى من الانتخابات والمقررة غدا الأحد. قال بولسونارو أمام حشده أنه سيعمل على إنهاء ما وصفه في عصر حزب العمال، متعهدا بتجديد الإجراءات الأمنية ومواجهة عصابات المخدرات. فيما اختتم الرئيس والمرشح لولا دا سيلفا حملته الانتخابية بتجمع حاشد في ريو دي جانيرو قبل يوم من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. احتشد الألاف من أنصاره وسط المدينة رافعين الأعلام واللافتات ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس البرازيلي، فيما ظهر هو على متن مركبة وسط الحشود ملوحا بعلم البلاد ومؤكدا أن الدفاع عن السيادة الوطنية والديمقراطية سيكون في صدارة أولوياته.
4: ترتفع حالة الاستقطاب في الشوارع البرازيلية، تحديدا هنا في ساو باولو أحد أهم الولايات في جادة أوغوستا، حيث مسيرة لحزب العمال وأنصار المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية المسيرة وأبلغتهم بأنهم يجب أن يستكملوا المسير عوضا عن انتظار المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين عن حزب العمال. كان هناك بعض الاحتكاك مع الشرطة قبل أن تنسحب عناصر الشرطة، وأصر المحتجون على انتظار الرئيس لولا وبقية المرشحين هنا في جادة أوغوستو، مع العلم أن حملات الدعاية الانتخابية قد أقفلت رسميا، لكن أنصار حزب العمال والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أصروا على أن يكون هناك تجمعا انتخابيا لهم في هذا المكان التاريخي، أحد أعرق الأماكن التي تشهد حياة سياسية في ساو باولو وعلى مستوى البرازيل. تقترب موعد انطلاق الانتخابات، ترتفع الحدة والاستقطاب في الشوارع البرازيلية، وبطبيعة الحال هنا في ساو باولو جزء من هذا المشهد العام والأوسع قبيل انطلاقها. معاد موسى، التلفزيون العربي، من جادة أوغوستا ساو باولو البرازيل.
3: من ساو باولو يبقى معنا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، ومن برازيليا ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دادا، الإجراءات وخريطة المرشحين كيف تبدو في هذه الساعات الأخيرة وتحركاتهم بشأنها؟
5: نعم أحمد، عدد سكان البرازيل هو 212 مليونا، من بين هؤلاء 158 مليونا سوف يصوتون في هذه الانتخابات، أو على الأقل هم مدعوون للتصويت في هذه الانتخابات، أي بزيادة نحو 2 مليون عن الانتخابات الماضية. لكن هناك توقعات كبيرة بأن تكون هناك نسبة من لن يصوتوا، وهذه النسبة هي التي كان يعمل عليها المرشحون خلال الأيام الأخيرة من الحملة لاجتذابها إليهم وإقناعها بضرورة التصويت. تقدر هذه النسبة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة بنحو 10 إلى 12%. استطلاعات الرأي إذن تشير إلى تقارب شديد بين المرشحين لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، وهناك ما يشير إلى أن جميع الحملات في هذه الجولة الأولى تتركز حول قضية إثبات جدارة هذا المرشح أو ذاك بخوض الجولة الثانية. من الواضح أن الجولة الثانية التي باتت في شبه المؤكد ستكون بين مرشح اليمين المتشدد فلافيو بولسونارو ابن الرئيس السابق جاير بولسونارو والرئيس الحالي لولا دا سيلفا. جميع استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب بين الاثنين في الجولة الثانية، وكانت هناك بعض الاستطلاعات حتى التي أشارت إلى فوز هذا المرشح أو ذاك، لكن نعرف أن هذه الاستطلاعات هي وليدة اللحظة، وأن وقت الانتخاب في الجولة الثانية ما زال دونه الكثير والكثير، وما زالت هناك مياه كثيرة ستجري تحت هذه الجسور. هنا في برازيليا قام رئيس المحكمة الانتخابية العليا بجولة أخيرة في المحكمة للتأكد من أن جميع الأمور المتعلقة بعملية الانتخاب على ما يرام، وأنه تم تسليم جميع المعدات الانتخابية لجميع المكاتب في كل أنحاء البرازيل. وخلال هذه الجولة التي تفقد فيها جميع المراكز أيضا أجرى بعض الاختبارات على الصناديق الاقتراع الإلكترونية، وهي الصناديق التي ستستخدم أحمد في هذه الانتخابات. البرازيليون يصوتون إلكترونيا، وهم البلد الوحيد تقريبا في العالم الذي يصوت بهذه الطريقة، وتظهر نتائج الاقتراع بعد ساعتين فقط من إغلاق صناديق الاقتراع. إذن العملية هنا في برازيليا على ما يرام حسب جميع التصريحات التي صدرت عن الاستشارية الإعلامية لمحكمة الانتخابات العليا، والجميع في انتظار التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم غد للتصويت. أذكر فقط بأن لولا دا سيلفا ركز في حملته في الأيام الأخيرة منها على الناخبين من كبار السن، إذ أن القانون البرازيلي لا يجبر من تزيد أعمارهم على 70 سنة على التصويت، بينما التصويت بالنسبة لبقية الناخبين هو إجباري. لكن لولا دا سيلفا حاول خلال الأيام الأخيرة من حملته استعطاف هؤلاء من خلال التأكيد على سنه، وعلى أنه بلغ 80 سنة، وأنه ما زال نشطا سياسيا، وأنه على المسنين كذلك أن يصوتوا في هذه الانتخابات، واعدا بالمزيد من الإجراءات الاجتماعية لصالحهم إذا ما تمت إعادة انتخابه. أحمد،
3: من برازيليا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى معاذ موسى في ساو باولو. معاذ، كنت تشير إلى بعض الاحتكاكات، ما الذي جرى وما الذي يقوله ذلك عن علاقة لولا بالسلطات المحلية في المدينة لديك؟
4: نعم أحمد، أجواء من الشحن السياسي والتعبئة الجماهيرية كما تشاهدون هنا خلفنا، آلاف من أنصار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وأنصار حزب العمال وتحالفه الرئاسي خرجوا للشوارع في تجمع انتخابي هو الأخير. اقتربت عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية مع انطلاق هذه المسيرة قبل قليل، وحاولوا إجبارها على استكمال مسيرها قبل وصول المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين التابعين لحزب العمال. نتحدث عن نائب الرئيس جيرالدو الكمين، وكذلك عن فرناندو حداد مرشح حزب العمال لولاية ساو باولو، ومع إصرار المحتجين على انتظار الرئيس وانتظار بقية مرشحي حزب العمال اضطر عناصر الشرطة إلى الانسحاب من المكان. يذكر أن حاكم ولاية ساو باولو هو فريتاس، أحد زملاء بولسونارو والداعمين التاريخيين له يطلع لحزب الجمهوريين، ويبدو أن هذا جزء من الاستقطاب الذي قد تعيشه ساو باولو أو ولايات برازيلية أخرى نتيجة لهذا الواقع الذي تعيشه البلاد بين مرشحين السياسيين لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي الحالي وفلافيو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي السابق. لولا تحدث هنا قبل قليل خلفنا، توجه إلى البرازيليين، أكد على ضرورة حماية المكتسبات الاجتماعية التي حققت خلال الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أنه يضع كل ثقته الكاملة والمطلقة بالنظام الانتخابي الإلكتروني، كما تحدث زميلنا تدعى عن أن البرازيل هي أحد الدول الوحيدة في العالم التي تتبع هذا النظام، رغم وجود تخوفات لدى أنصار الرئيس البرازيلي اللي تحملت الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من تدخلات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على هذه الانتخابات، كما حدثت في دول أخرى في المنطقة أهمها كولومبيا. ولكن هنا الواقع في ساو باولو حقيقة كلما اقتربت ساعات الانتخاب كلما ازدادت أوساط الشحن السياسي التعبئة الجماهيرية. المرشح الرئاسي الآخر فلافيو بولسونارو توجه إلى ريف ولاية ساو باولو، من المقرر أن يبدأ خطاباته بعد قليل مع قاعدته التاريخية، يشن حملة تصاعدية على سياسات الحكومية التي تقودها حكومة لولا دا سيلفا، ويشير إلى أن الإعفاءات الضريبية التي منحها للفئات الفقيرة والدخل المتوسط يجب أن تنتهي، ويجب أن يفتح عهدا جديدا على حد وصفه للاستثمار والتقدم والنمو في البرازيل. نعم أحمد.
3: أشكرك معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من واحد من الأنشطة الأخيرة لحملة لولا دا سيلفا في ساو باولو. عن هذه المعلومات وغيرها نناقش الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية فيكتوريا الشمس، أهلا ومرحبا بك معنا. نبدأ أولا بما أشار له الزملاء في مداخلاتهم، دا كان يشير إلى عمر لولا الذي تجاوز 80 في مقابل مرشح أيضا هو ابن رئيس سابق مدان بعد محاولة انقلاب. ما الذي يقوله ذلك عن واقع هذه المنافسة ومستقبل الحزبين والاتجاهين اليمين واليسار؟
6: تحية طيبة أستاذ أحمد. في الواقع يعني في الحالة البرازيلية هذا لا يقول شيء، لأن هم الناخب البرازيلي ليس في رئيس شاب، لكن قد يكون مثلا مع سحب الامتيازات التي حصلت عليها الطبقات الفقيرة. نتحدث عن مجتمع فيه حوالي 30 إلى 35 مليون إنسان تحت خط الفقر، ومنهم حوالي 8% تحت خط الفقر المدقع. لولا دا سيلفا استطاع رغم كبر عمره وتقدمه في السن تقديم الكثير لهذه الطبقات. هذه ليست دعاية انتخابية للولا دا سيلفا، أنا موقفي محايد من الطرفان، لكن قدم لولا دا سيلفا الكثير من المشاريع العملاقة لهذه الطبقات، على سبيل المثال بولسا دي فاميليا وهي سلة المساعدات العائلية، إضافة إلى مينيا كازا مينيا فيدا أي بيت حياتي، يعني هذه مساعدة للطبقات أو للشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة للحصول على منزل. قدم بعض الأشياء رغم تقدم عمره، لديه شعبية. في المقابل يعني فلافيو بولسونارو صحيح أنه شاب، لكن لديه برنامج اقتصادي محافظ جدا، هو مع يعني التقشف تخفيض الانفاق العام على الصحة على التعليم على غيره، وبالتالي وهذا يعني أيضا يرسم خريطة إذا أردت الناخبين في البرازيل. الطبقات الفقيرة لن تذهب مع فلافيو بولسونارو لأن مصالحها تقتضي ذلك، الوقوف مع الطرف الذي يمثلها بغض النظر عن عمره يعني. والطبقات الأكثر غنى مصالحها مع فلافيو بولسونارو المدعوم بطبيعة الحال من الطبقات الأكثر ثراء، ملاك الأراضي، ملاك المصانع، من الكنيسة الإنجيلية أيضا. لهذا يعني قد يكون ربما رئيس شاب في موقع لولا دا سيلفا جيد، يعني لولا في ولايته الأولى والثانية على سبيل المثال قدم الكثير للبرازيل، أنقذ البرازيل من براثن صندوق النقد الدولي. اليوم يكافح لولا ليقدم شيء، خاصة وأنه جاء أصلا من هذه الطبقات، لولا ابن الحركة العمالية والنقابية في البرازيل، ويريد أن يورث الشباب من بعده كما الحال مع فرناندو حداد وغيره، أنا اعتبرناهم شبابا على الأقل، هم أصغر منه بكثير، وضعا أكثر راحة لهؤلاء. لهذا السبب أعتقد أن الناخب البرازيلي لا يعنيه يعني على الإطلاق مسألة عمر الناخب، يعنيه ما سيقدم له.
3: معاذ أشار إلى مشهد آخر هو مسألة العلاقة ما بين حكام الولايات تحديدا في ساو باولو والرئيس والانتماءات الحزبية. يشبه هذا ما كنت تشير إليه عن مسألة العلاقة ما بين أيضا الكونغرس بغرفتيه والرئيس وحجم تأثير ذلك على صلاحيات وتنفيذ الأجندة.
6: أستاذ أحمد، العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفته أو الكونغرس الوطني كما يسمى رسميا تختلف كليا عن العلاقة مع حكام الولايات. حاكم الولاية لأي جهة انتمى لا يستطيع أن يعرقل عمل الرئيس، والرئيس لا يستطيع أن يتدخل في شؤون الولاية. هنالك يعني هامش واسع للامركزية الإدارية هنا في البرازيل، وبالتالي التأثير هامش جدا ومحدود. لكن مع البرلمان المسألة مختلفة تماما، لأن البرلمان يستطيع أن يشل حركة رئيس الجمهورية نهائيا، لا يستطيع أن يمرر أي مشروع من دون رضا البرلمان. لهذا السبب ليس هنالك علاقة مباشرة بين رئيس الجمهورية وحكام الولايات. صحيح أن الولاية قد تكون تصبح منصة لمهاجمة الرئيس أو لمحاولة تشويه سمعته، أو لكن بالمعنى الإجرائي الحقيقي لا تستطيع الولاية وحاكمها أن تفعل شيئا. على سبيل المثال هنا ليس هنا، نحن في برازيليا في ساو باولو، أنا أعيش في ساو باولو، حاكم ولاية ساو باولو تارسيسو دي فريتاس من الحزب الجمهوري الموالي جدا لبولسونارو، لا بل هو أكثر يمينية منه ربما، لا يستطيع أن يفعل الكثير. ربما كما يعني أشار الزملاء معاذ موسى وغيرهم من ساو باولو أنهم قد يمنعون مثلا مظاهرة مؤيدة للولا دا سيلفا، هذه حدود التأثير يعني ليس أكثر. بالمعنى الإجرائي على مستوى السلطة العليا يعني ليس لدى حكام الولايات أي شيء يفعله مع الرئيس، والرئيس أيضا لا يستطيع فعل شيء معه.
3: تقترب الساعات، كنا نرى جولة رئيس المحكمة ومسألة السير العملية التصويتية إلكترونيا، كيف تقرأ هذه التصريحات بشأن سيرها في هذه الساعات الأخيرة؟
6: أنا أعتقد أن البرازيل تمتلك أفضل نظام تقني للانتخابات، يعني مسألة الغش والتزوير وغيره هذه مسألة مستحيلة، ليست مستحيلة لكن شبه مستحيلة في البرازيل، والنتائج ربما البرازيل أيضا أسرع دولة في العالم في إظهار النتائج. لهذا لا أحد يستطيع، يعني بعد ساعات 4 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع أعتقد النتائج يمكن أن تظهر، لا أحد يستطيع أن يؤثر في هذا الموضوع. الآن هنالك تدخلات، يعني الولايات المتحدة تحاول أن تؤثر بشكل أو بآخر في هذه المسألة،
3: لذلك مساحة واسعة في،
6: لكن هذا صعب جدا على المستوى التقني على الأقل. سياسيا ربما يستطيعون فعل شيء، على المستوى التقني لا أحد يستطيع أن يتلاعب بهذا الموضوع.
3: أشكرك فيكتوريا الشمس، الصحفي المختص بسياسة أمريكا اللاتينية، وسنناقش كل ما أشرت إليه في نوافذ لاحقة، خصوصا ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. لهنا وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من هنا من مقر المحكمة الانتخابية العليا في العاصمة البرازيلية. عودة الآن إلى زميل يحيى نافع في استوديو تلفزيون العربي بلوسيل ليستكمل معكم هذه الساعة الإخبارية. إليك أحمد.
2: شكرا لك أحمد ولضيفك الكريم. أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإريتري آسياس أفورقي في مدينة العلمين الجديدة شمالية مصر دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار إريتريا واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي شدد على رفض أي انتهاك لسيادة الدول وأهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق مع إريتريا لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. هذا وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن في القارة الإفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية وتغليب الحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العلمين إفريقيا 2026.
7: وفي قارتنا الإفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات، وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
2: خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل التلفزيون العربي أن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات الهشة والضعيفة.
8: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديداً ومطالبةً للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم يا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل. تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
13: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
14: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

الغارات تقول أيضا أن هنالك ضررا طال مبنى مستشفى 70 للأمومة والطفولة في منطقة 70 بفعل هذه الغارات الجوية، وتقول بأن هنالك بيانات ستصدر لاحقا تتحدث عن تقييم هذه الخسائر في أوساط المدنيين وفقا لهذه الجهات المعنية. أيضا كان هنالك بيان من وزارة الخارجية أكد أن هذه الغارات شنت من قبل الطيران السعودي كما يقول، واعتبر هذه الضربات الجوية انتهاكا سعوديا وفق هذا البيان للأجواء اليمنية سواء على صنعاء أو بقية المحافظات، وتوعد بأن القوات التابعة لحكومة صنعاء سترد بالمثل وأنها سترد بعمليات ردع وإجراءات رادعة ومشروعة كما يقول. هكذا تبدو المواقف هنا في صنعاء في ظل غارات مكثفة طبعا رولا شهدتها عدد من المحافظات اليمنية كصعد التي شنت عليها عدد من الغارات الجوية اليوم كذلك، وكذلك مناطق أخرى في الجبهات المتوترة، وتحديدا تكثفت الغارات على محافظة تعز. كان جانب الحكومة في عدن أعلن تبني هذه الغارات وقال بأنه استهدف في صنعاء أو صعدة أو بقية المحافظات أهدافا حيوية ومشروعة كما يقول، على عكس الرواية التي تقولها صنعاء وقالت بأنها غارات سعودية وأنها استهدفت أعيانا مدنية. لكن بخصوص التطورات تحديدا في الميدان والحديث هنا عن تعز، ما زالت هنالك المواجهات تدور. قبل قليل كان هنالك بيان لجانب الحكومة في عدن يعلن من خلاله أنه نفذ اليوم أكثر من 257 عملية استهداف كما يقول لقدرات القوات التابعة لحكومة صنعاء، ويتحدث عن تصدي لهجمات عديدة في جبهة تعز واستعادة السيطرة على بعض المواقع، في ظل أيضا هجمات أو مواجهة تدور اليوم في الساعات الأخيرة تحديدا في ثلاث محاور: محور الكدحة ومحور جبل حبشي ومحور سامع. في المحور الأخير محور سامع تبدو هي الجبهة الأعنف والأكثر تصعيدا خلال الساعات الأخيرة، وطبعا في كل محور هنالك عدد من الجبهات والمناطق والمواقع تدور فيها المواجهات والهجمات المتبادلة. المعلومات الميدانية والعسكرية كانت تتحدث خلال الساعات الأخيرة أن هنالك تقدما كان للقوات الموالية لحكومة صنعاء في بعض المواقع وبعض هذه الجبهات وتحديدا في جبهة سامع. المعلومات الآن تأتي عبر بيانات عسكرية من قبل جانب الحكومة في عدن يقول بأنه استعاد بعض المواقع، فيما بعض المواقع ما زالت المعارك تدور فيها مثل منطقة المقارمة بمديرية الشمايتين، أو كذلك مناطق في الوازعية أو مناطق بني بكاري والأحطوب والأشروح، أو كذلك في مناطق في جبهة سامع والأقروض التي أشرت بأنها الجبهة الأعنف حتى اللحظة. الحكومة تقول بأنها كذلك أو جانب الحكومة في عدن يقول بأنه تصدى لهجمات في جبل هان واستعاد السيطرة في مناطق في سامع، مع معلومات تتحدث أن هنالك تبادل سيطرة، معارك كر وفر ما زالت تدور في هذه الجبهة تحديدا، وسط غموض بشأن خريطة السيطرة تحديدا، وإن كان هنالك تقدم أو سيطرة لأي طرف بشكل واضح وحاسم في هذه الجبهات. لكن بشكل عام يبدو تطور لافت كان شن الغارات المكثفة التي وصلت ربما خلال 24 ساعة الأخيرة إلى أكثر من 130 غارة، ووصلت إلى أكثر من 1400 غارة خلال

0: رصدت فرانس بريس سيارات إطفاء تحاول إخماد حريق داخل مصفاة الرياض جنوب العاصمة مع وجود سيارات إسعاف وشرطة بالقرب منها. ولم يصدر حتى الآن تأكيد أو بيان رسمي من السلطات السعودية بشأن الحريق، في حين لم ترد أرامكو على طلب رويترز للتعليق. أفادت وكالة فارس بسماع ذوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض ناقلتي نفط لضربات خلال الساعات الماضية.
1: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بشكل من الأشكال أن الاقتصاد الإيراني سيبدأ بالمعاناة الحقيقية اعتبارا من هذا الأسبوع، مع خروج آخر تلك البراميل لن يكون لديهم أي مصدر من الدخل، إذا ما أضفنا طبعا رولا الحظر على الطيران الذي فرضته الولايات المتحدة، ويقول سكوت بيسنت بأن في دول معينة بالفعل منعت تماما حركة الطيران منها وإليها من إيران، مثل مثلا الإمارات، ودول أخرى منعت هبوط الطائرات مثل عمان كما يقول، بالإضافة طبعا للعقوبات على أفرع البنوك في المنطقة والعالم تحديدا في تركيا طبعا والإمارات، التي أيضا قامت بإغلاق كل الحسابات الإيرانية لديها. يعتقد بأن هذه الوصفة متكاملة ستبدأ بإظهار نتائج بالنسبة له مبشرة جدا على مستوى إضعاف الإيرانيين اعتبارا من الأسبوع المقبل. رولا،
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. إلى قطاع غزة الآن، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع، وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة. وكانت مصادر طبية للتلفزيون العربي أفادت باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش لم يتمكن حتى الآن من تأكيد مقتل القيادي في حماس علي العمودي بعد محاولة اغتياله الليلة. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتيهما في مدينة غزة الليلة الماضية، وأجرت مراسم التشييع في كنيسة بيرفيورس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
2: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت للقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية. ينضم إلينا من خان يونس إياد القرة، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد إياد، لنقف معك ونفهم معك السياقات والعقلية الإسرائيلية في هذه المرحلة تجاه القطاع في ظل استمرار عمليات الاغتيال التي تقوم بها لقيادات حركة حماس، سواء من الأمن والشرطة وغيرها من الشخصيات التي هي ربما من الصف الرابع أو الخامس الآن في الحركة والتي لها دور في إدارة القطاع وأمنه.
3: أسعد الله أوقاتكم لولا والجمهور الكريم. السياسة الإسرائيلية من الواضح هي تسير بأكثر من اتجاه. أحد الاتجاهات الرئيسية هي تنفيذ هذه الاغتيالات التي تستهدف القيادات السياسية والعسكرية والأمنية بشكل أساسي، على الأقل يمكن القول للمستويات الرئيسية التي تقول إسرائيل أنها هي الفاعلة والتي هي تدير قطاع غزة، وبالتالي هي التي تمثل حركة حماس. الجانب الآخر هو البعد الذي تريده إسرائيل بشكل واضح، هو إحداث فوضى في قطاع غزة. إحداث هذه الفوضى يتم من خلال استهداف القطاعات الرئيسية سواء الأمنية أو المدنية التي تدير قطاع غزة، وبالتالي إحداث هذه الفوضى يفقد حركة حماس القدرة على التحكم في إدارة قطاع غزة، رغم أنه حركة حماس أعلنت في أكثر من مرة وبشكل واضح أنها حلت اللجنة الإدارية ولا تدير قطاع غزة. لكن أيضا بنفس الإطار ندرك تماما أن إسرائيل تمارس سياسة ثائرية فيما يتعلق بسياسة الاغتيالات، بمعنى أنها تعتبر أن كل من يقود حركة حماس في هذه المرحلة هو مشارك في 7 أكتوبر، رغم أنه يفترض أنه في اتفاق أكتوبر الماضي قبل عام تقريبا كان هناك اتفاق واضح بأنه عمليا تذهب إسرائيل إلى وقف كل هذه الغارات بما فيها سياسة الاغتيالات، وهي جزء من هذه الحالة الموجودة التي تبرز. لكن في الإطار رولا يجب أن ندرك أن هناك كثير من الانتهاكات الإسرائيلية ترتبط بالمواطن الفلسطيني. حدثت اليوم 3 استهدافات أخرى لشباب فلسطينيين في غزة، استهدفت خيام للنازحين، استهدف مواطنون، واستشهد 6 اليوم متأثرين، جزء منهم متأثر بجراحة أصيبوا قرب المناطق الصفراء التي تضم عشرات مئات المئات وألاف الخيام والنازحين والتي تقع في قرب المنطقة الصفراء. بمعنى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تتوقف عند الاغتيالات، لكن البارز في الاغتيالات أو الأكثر تأثيرا والذي يعتقد أن إسرائيل تريد أن تحقق من خلاله صورة مصر وصولا إلى صندوق الانتخابات الإسرائيلية، وأيضا استحضارا للسابع من أكتوبر بعد أيام يكون الذكرى الثالثة طوفان الأقصى، وبالتالي هي تريد أن تحقق إنجازات مثل عمليات اغتيال لقيادات نوعية كما تحدثت الليلة الماضية عن محاولة استهداف علي العمودي عضو المكتب السياسي والذي تتهم إسرائيل بأنه هو الشخص الذي يدير أو يقود حركة حماس في قطاع غزة. طيب، كل هذه السياسات التي تقودها إسرائيل تهدف بشكل أساسي إلى عدم إشعار قطاع غزة بالأمن والأمان.
1: ومن هذه الزاوية سيد إياد، يعني عندما يتم استهداف كل من يدير القطاع، يعني إسرائيل لا سمحت للجنة التي تم الحديث عنها التي كان يجب أن تدخل إلى القطاع وتقوم بإدارته بأن تدخل وتعمل، مجلس السلام معطل بكل قراراته وبكل ما يصدر عنه، وإسرائيل لا تسمح بتنفيذ أي شيء. وبالتالي باعتقادك ما الذي تريده تحديدا؟ يعني هي تحرم القطاع، تحاول وكأنما حرمان القطاع من كل الأدوات التي تسمح بإدارته بشكل طبيعي.
3: هي تريد عدم وجود أي شكل من أشكال الحياة في قطاع غزة. هذه الاغتيالات وهذه الاستهدافات أولا تشعر المواطن بعدم الأمان، ونحن نتحدث عن محاولات للتعافي على المستوى الشخصي لكل مواطن في غزة يحاول أن يتعايش في مستويات الحياة بشكل أو بآخر، لكن أيضا هناك خدمات مهمة، خدمات صحية، تعليمية، بنية تحتية، هناك بلديات وغيرها من القطاعات التي يحتاج المواطن على الأقل لييسر حياته اليومية. هذا ما لا تريده إسرائيل بشكل أو بآخر، حتى حينما ارتضى الفلسطيني أن يعيش في ظل هذه الظروف، وأنت تتحدثين بالنتيجة عن مواطن يعيش في بيت إما مهدم أو في خيمة بجوار بيته أو في خيام النازحين، ومع ذلك إسرائيل لا تريد له أن يكون الحياة بمستوى معين، على الأقل يتعايش مع هذه الحالة. ولا شك هو الهدف الرئيسي الإسرائيلي هو دفع المواطنين بغزة للحالة من الإحباط، هذا الإحباط يقود إلى الهجرة بشكل أو بآخر ضمن سياسة التهجير طويلة الأمد التي تسميها إسرائيل سياسة التهجير الاختياري، لكن هو في الحقيقة هو إجباري، إما أن نقتلك أو أن تهاجر. هذا هو الواقع الموجود بقطاع غزة. حالة التراكمية في الاعتداءات الإسرائيلية خطيرة جدا على كل المستويات، عدم شعور بالأمان، خدمات طبية وصحية مهترئة، تصل إلى الحد الأدنى من المستوى الذي يعني يمكن أن يقدم لأقل مريض أو جريح في غزة. خدمات تعليمية أيضا يعني تكافح وزارة التربية والتعليم لعام دراسي على الأقل بالحد الأدنى لتلقي الأساسيات في التعليم، إضافة إلى البنية التحتية المهترئة. وهنا أيضا يعني يطرح في السياق البعد الإنساني للبروتوكول الذي يفترض أن تم تنفيذه حتى بعيدا عن الاتفاق، ونحن نتحدث عن احتياجات لها علاقة بالمياه، لها علاقة بتوفير المياه، توفير الخيام، الأدوات لمراكز النزوح، الخدمات الطبية والصحية، كل هذه عمليا متوقفة وغير موجودة. لذلك هذه الحالة تريدها إسرائيل ألا يشعر المواطن بهذه الحياة بشكل أو بآخر، وصولا إلى حالة الضجر التي يمكن أن يعيشها. كل هذه الذي نتحدث عنه هو صورة سوداوية قاتمة تريدها إسرائيل أن تبقى بقطاع غزة. وهنا يجب أن لا نتجاهل أن عامل الانتخابي الإسرائيلي حاضر وبقوة، يعني بما معناه يريد أن يغير في وعي المواطن الفلسطيني إنه هذا نتاج 7 أكتوبر في ذكرى 7 أكتوبر، ولا يريد أن يدفع ثمن الفشل الذي تلقاه في 7 أكتوبر بحيث أن يعاقب الفلسطينيين كل مرة في 7 أكتوبر على ما حدث قبل 3 سنوات. وبالتالي إيجاد هذه الحالة هو الذي يخدم إسرائيل ويخدم نتنياهو في صندوق الانتخابات.
1: طيب، إذا أردنا أن يعني نقرأ في عجالة معك عميقا أكثر في هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدث عن سلاح حركة حماس، من المنطقي بعد كل هذه السنوات من الاستهداف والقتل للقطاع وتدمير كل شيء بأنه قد لا يوجد سلاح الآن سوى ربما يعني أمور فردية لحفظ الأمن وغيره، ولكن سلاح بمعنى السلاح لا يوجد، هكذا من المنطق يفترض أن يكون. وبالتالي استمرار استهدافها لقيادات حماس محسوبة على حماس، باعتقادك هل هي تحاول بشكل أو بآخر يعني ضرب حماس، حركة حماس في وجدان أهل غزة باعتبار بأنهم معاقبون، كل من ينتمي لحماس الآن هو يعاقب وسيعاقب معه الجميع؟
3: تمام، ما تقولونه هو حقيقة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أعداد الشهداء المؤكدة الذين وصلوا إلى المستشفيات وتم تسجيلهم تزيد عن 1439 شهيدا ونحو 5200 مصاب وجريح. كثير منهم أصيبوا بحالات حرجة وبإصابات بتر في الأطراف بسبب طبيعة الأسلحة المستخدمة ضد المواطنين في القطاع، لكن هذا جزء من الواقع، بمعنى أن الحرب بشموليتها ما يتعلق بالحصار الإسرائيلي، منع فتح معبر رفح بالشكل المطلوب وخروج الحالات الإنسانية والمرضية من القطاع، تقييد وتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس، حتى الآن يعيشون الآن في مساحات أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع. اضطر المواطنون بسبب هذا الضيق لنصب خيامهم في الشوارع حرفيا لا مجازا، يعودون إلى منازل آيلة للسقوط، التي قال الدفاع المدني بأن نحو 2000 مبنى موجود الآن في قطاع غزة مأهول بالسكان والعائلات وهو متصدع وآيل للسقوط وفيه مشاكل إنشائية وهندسية. وكان هناك عمارة سقطت بالفعل قبل نحو 20 يوما في مدينة غزة وكان تحتها عدة عائلات، استشهد منهم 21 شخصا. هؤلاء الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض مبنى عمارة السعادة في منطقة قريبة من هذه المنطقة التي نتحدث فيها. هناك كثير من الظروف الإنسانية الصعبة المرتبطة باستمرار القتل وأيضا باستمرار كثير من مشاهد الإبادة الأخرى، المساحات الضيقة والحصار المقيد الإسرائيلي المخادع وغير ذلك. ولذلك المطالبات التي نسمعها يوميا من المواطنين، هم لا يطلبون شيئا مستحيلا أو يطلبون رفاهية عالية، مطالبهم واضحة وبسيطة جدا، هي إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق والتفاهم الذي وقع عليه أصلا ووافق عليه أصلا في 10 من أكتوبر 2025.
4: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. في مدينة نابلس بالضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 3 فلسطينيين أصيبوا بجروح بعدما احتجزتهم قوات الاحتلال في عصيرة القبلية. كما هاجم مستوطنون مدعومين بقوة من جيش الاحتلال منطقة جبل قماص في بلدة بيتا، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 أشخاص في هجوم لمستوطنين على عائلة كانت تقطف الزيتون في قرية رنتيس غرب رام الله. وهجم مستوطنون قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس واعتدوا على قاطفي الزيتون في القرية، ما أدى لإصابة عدد من المزارعين بجروح ونقلهم إلى المستشفى. كما حطم المستوطنون مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وتعمدت قوات الاحتلال منع فريق التلفزيون العربي من تصوير ما جرى في القرية.
5: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكمائن نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كمائن للمزارعين الفلسطينيين. كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات. في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوسرين جنوب نابلس.
4: أحرق مستوطنون إسرائيليون عشرات أشجار الزيتون في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة. قالت محافظة القدس بيان إن مستوطنين أحرقوا أكثر من 50 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 40 عاماً في أرض مزارع فلسطيني من بلدة أبو ديس. وأضاف المحافظ أن المستوطنين جاءوا من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة قرب المنطقة وهاجموا أصحاب الأرض قبل أن يحرقوا أشجار الزيتون. أحيا فلسطينيو الداخل ذكرى هبة القدس والأقصى في بلدة عرابة بالجليل داخل الخط الأخضر. يطلق الفلسطينيون اسم هبة القدس والأقصى على مواجهات الانتفاضة الثانية داخل الخط الأخضر، والتي قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية عام 2013 13 عربيا. وبدأت تلك المواجهات بعدما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون باحات المسجد الأقصى المبارك في سبتمبر عام 2000.
6: مسيرة حاشدة في مدينة عرابة في الجليل إحياء لهبة القدس والأقصى. هبة القدس والأقصى هو الاسم الذي يطلق على أحداث الانتفاضة الثانية في داخل الخط الأخضر التي انطلقت في أعقاب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الحين أرييل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 13 مواطنا عربيا داخل الخط الأخضر قتلتهم السلطات الإسرائيلية في ذلك الحين مستخدمة الرصاص الحي والقناصة، بالإضافة إلى حصار فرض على البلدات العربية. هذا العام تسيطر على ذكرى هبة القدس والأقصى عمليات الشطب الإسرائيلية، مع شطب رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادة وصدور قرار من الحزب بالانسحاب بعدما قالت المحكمة العليا أنها تتجه نحو الشطب. الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل واسع في هذه المناطق، بالإضافة إلى استخدام قوات خاصة إلى هذه المنطقة. أيضا شهدت عدة بلدات عربية مسيرات إضافية إضافة إلى هذه البلدة، وهي البلدات التي شهدت سقوط شهداء خلال هبة القدس والأقصى. أجواء متوترة في هذه المنطقة بسبب الانتشار الواسع للشرطة الإسرائيلية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عرابة الجليل.
4: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروب الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات، معلنا تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
7: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردوفان. يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردوفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أمبادر تتهم شبكة
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: الاتحاد الأوروبي والناتو ضمانتين أساسيتين له، فيما حذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو من استمرار التهديد الروسي بعد الحرب. يبحث المنتدى في يومه الثاني التعاون الدفاعي الأوروبي وأمن الطاقة والتكنولوجيا العسكرية. دفعت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بنديديتا بيرتي خلال مشاركتها في مؤتمر هلسنكي للأمن، دافعت عن فعالية المظلة الأوروبية الدفاعية وطالبت بضرورة وضع خطة للدفاع الجماعي ومعايير لدمج القوات الأوروبية بصورة فعالة.
1: الأولوية في ظل تهديد روسي عدواني يسعى إلى تغيير الوضع القائم هي أننا نعرف ما يلزم لضمان الدفاع الجماعي عن أوروبا. نحن بحاجة إلى خطة دفاع جماعي، كما نحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة تتيح إدماج قواتنا بسلاسة.
0: خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجاً على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات المهمشة والضعيفة.
2: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديداً ومطالبةً للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: قال وزير الداخلية الفرنسي إن أكثر من 5000 شخص احتجزوا منذ يوم الاثنين الماضي خلال الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وأوضح وزير الداخلية أن نحو 85% من المحتجزين كانوا من القُصّر ومعظمهم من طلاب المدارس، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يدرسون في المدارس التي اعتقلوا بالقرب منها. وأوضح وزير الداخلية أن قوات الأمن تدخلت بشكل منهجي في حالات الشغب وإتلاف الممتلكات واستخدام العنف. تترقب الأسواق المالية الأمريكية انتخابات التجديد النصفي في أوائل شهر نوفمبر القادم التي ستكون بمثابة استفتاء على السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب. وفقاً للاستطلاعات فإن الأولوية بالنسبة للناخبين حالياً هي كلفة المعيشة، وهو ما يركز عليه المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية.
3: رغم تقلبات أسعار الطاقة تمكنت الأسواق المالية من تحقيق ثبات نسبي مع اقتراب الانتخابات النصفية، غالباً بسبب ارتفاع أسهم قطاع
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. غارات على العاصمة اليمنية، القوات الحكومية تقول إنها قصفت أهدافا عسكرية مشروعة في صنعاء، والتصعيد الميداني يتزايد في جبهات تعز. القوات الاتحادية تدخل عاصمة إقليم تيغراي، السيسي يدعم وحدة إريتريا، والأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا تحضر في قمة العالمين غدا. مظاهرات متزامنة بين فرنسا وإسبانيا، طلاب مدارس يعتصمون في باريس، ومحتجو مدريد يغلقون الساحات بمطلب تحسين أوضاع المستأجرين. في العربي اليوم أيضا، عشية الانتخابات العامة في البرازيل، ترامب حاضر بين دا سيلفا وبولسونارو.

0: أهلا بكم مشاهدينا. صنعاء في قلب التصعيد العسكري، أنصار الله الحوثيين قالوا إن العاصمة اليمنية تعرضت ل26 غارة سعودية. لا بيان رسميا من الرياض حتى الآن ولا من قوات التحالف، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إقليميين وغربيين إن السعودية تخطط لشن هجوم على الجماعة ضمن الخيارات المطروحة لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر وعند باب المندب. الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تبنى الهجمات وقال إنها على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء. على صعيد المعارك الداخلية، تركيز العمليات مكثف على محافظة تعز، كل المحاور فيها مشتعلة، كر وفر بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين، جبهة يكسبها طرف ثم يخسرها وهكذا دواليك. مجلس القيادة الرئاسي اليمني أعلن رفع الجاهزية على مختلف الوحدات، بينما محور تعز التابع للجيش اليمني تحدث عن مواجهات في جبل حبشي وجبل هان وجبل راسن وجرداد بالمحافظة. لفهم المشهد العسكري في اليمن وتوزع الجبهات خاصة في محافظة تعز، ننتقل إلى زميل براء المحمد ليضعنا في خريطة المشهد الميداني.
1: منذ بداية التصعيد في تعز وحتى هذه اللحظة، ومع كل محور جديد نسمع عن معارك في جبل حبشي، في جبل جردد، جبل جبل جبل، وكأن ما يجري أشبه بحرب جبال. لما لا؟ فهذا هو الواقع في تعز، المحافظة التي تحتوي على أكثر من 8 سلاسل وما يزيد عن 280 قمة ومرتفعا. على صعيد المعارك نتحدث عن 5 عقد أساسية تحوم حولها عدة جبال. أولا الجبال المحيطة بمدينة تعز، ثم محور جبل حبشي كجبهة متقدمة للمدينة، ثم محور جبل سامع، بالإضافة إلى محاور جبال الوازعية والشمايتين، وكذلك نشير إلى محور جبل كهبوب. كي نبسط هذه المعادلة نشاهد معا مقطعا لمقاتل على جبل جردد يوضح كيف تكشف هذه الجبال المناطق والجبال الأخرى. نشاهد.
2: هذه الوازعية نحن اليوم 29/9/2026، هذه الوازعية هذا قبل قرفان، تدور اشتباكات في محيطه، أبطالنا فوق الجبال، هنا جبال على جبال.
1: بنفس المبدأ الحال في جبل كهبوب يكشف الساحل وكذلك المضيق، لذلك تريده الحكومة وتريده جماعة أنصار الله الحوثيين لتأمينهما وكشف المضاربة ورأس العارة. جبال يعلو بعضها بعضا. السيطرة على جبل كهبوب مهمة لكنها صعبة بسبب القتال، لذلك يحاول الحوثيون التقدم في جبل سنصنفة لأنه يكشف كهبوب. فجبل كهبوب يبلغ ارتفاعه قرابة 270 مترا، أما سنصنفة فيتجاوز 600 متر. نقترب من مدينة تعز، نلاحظ أن هذه المدينة تحاط بعدد من الجبال تحتمي بهم. نتحدث عن جبل أمان من الشمال الشرقي، هان من الشمال الغربي، وجبل صبر من الجبهة الجنوبية، نتحدث عن ما يعرف بحارس المدينة، كما في هذه الصورة التي نعرضها على الشاشة. نلاحظ أن مدينة تعز تحتضنها الجبال، لذا تصعب السيطرة عليها قبل حسم معركة الجبال هذه. إذا ما عدنا إلى الخارطة نشير إلى محور مديرية جبل حبشي وما فيها من قمم أبرزها جبل نعمان. الحكومة تتحكم ناريا من هذه المنطقة باتجاه تمركزات الحوثيين في الكتحة، وهم يسعون للتقدم إلى جبل نعمان لتأمين هذه المناطق وصولا حتى تأمين مقبنة. أعلى ارتفاع في جبل حبشي يتجاوز 2300 متر، منها يتوفر الاستحكام الناري على المعافر وكذلك على طريق تعز عدن. من أبرز الجبال أيضا نتحدث عن جبل سامع، هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نتحدث عن 2600 متر. هذا الارتفاع الشاهق في حال السيطرة عليه يوفر تأمين مناطق الجماعة شرقا في الدمنة وكذلك في حيفان، ويسهل عمليات التقدم نحو الأقروض ونحو المصراخ حيث طريق تعز عدن. وأبعد من كل هذا يوفر تغطية نارية تجاه لحج. في محور الشمايتين نقترب من جنوبي تعز نشير إلى هذه الجبال، نتحدث عن جبل نمان، جبل جردد، وكذلك جبل راسن. جبل نمان تحت سيطرة الحوثيين، يؤمنون منه أطرافا من الوزيعية، لكن جردد هو ما يعيق تقدمهم بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ أكثر من 1500 متر، حيث يكشف مناطق واسعة من الوزيعية وكذلك من غيل بني عمر. مع صعوبة التقدم فيه حاول الحوثيون الالتفاف منه باتجاه جبل راسن الذي يرتفع قرابة 1300 متر، ويكشف عمق الشمايتين وصولا إلى التربة حيث طريق تعز عدن، كما تسهل السيطرة عليه محاولات التقدم نحو جردد. الخلاصة أن السيطرة على جبل ليس فقط امتلاك مساحة مرتفعة، بل امتلاك شبكة مراقبة ونيران فوق الأودية والطرق المتعرجة، ما يجبر القوات الموجودة في السفوح على المرور من شعاب وممرات قابلة للرصد والاستهداف. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك سهام.
0: شكرا جزيلا لك براء. إذن مشاهدينا تحدثنا عن محاور القتال الآن في اليمن، ونعود بكم إلى تاريخ هذه الأزمة. أكثر من 11 عاما من المواجهة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، بدأت بحسابات للحسم ومرت بسنوات من التهدئة ثم عادت إلى التصعيد من جديد. نعود إلى البداية في سبتمبر 2014، تاريخ سيطرة أنصار الله الحوثيين على صنعاء ثم تقدمهم جنوبا نحو عدن، ليطلب بعدها رئيس الراحل عبد رب منصور هادي من السعودية التدخل عسكريا. في أواخر مارس 2015 أعلنت الرياض عملية عاصفة الحزم، غارات جوية على مواقع وقوات أنصار الله الحوثيين بالتوازي مع دعم القوات اليمنية على الأرض، لكن الحرب لم تحسم حينها، وبعد نحو عامين بدأت الخريطة تتسع. مطلع نوفمبر 2017 وصل صاروخ من الجماعة إلى مطار الملك خالد قرب العاصمة السعودية الرياض، وفي ديسمبر من العام نفسه أعلنت السعودية اعتراض صاروخ آخر قال أنصار الله الحوثيون إن هدفه قصر اليمامة. هنا لم تعد المواجهة داخل اليمن فقط، بل أصبح العمق السعودي جزءاً كبيراً منها. في ديسمبر من العام التالي جاء أبرز كبح سياسي باتفاق ستوكهولم بين الجماعة والحكومة اليمنية، الذي أوقف إطلاق النار في الحديدة وسط مخاوف من معركة واسعة وتداعياتها الإنسانية. لكن التصعيد انتقل إلى هدف أكثر حساسية، الطاقة. في سبتمبر 2019 تعرضت تبقيق وخريس لهجوم عطل مؤقتا أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي. أنصر لها الحوثيون تبنوا الهجوم، بينما حملت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إيران المسؤولية. الهجمات امتدت إلى منشأة أرامكو في جدة السعودية كذلك، أبرزها كانت عام 2022، كما أعلن أنصار الله الحوثيون استهداف مواقع حيوية في العاصمة السعودية. وبعد 8 أيام فقط تبدلت الصورة من النيران إلى التهدئة مرة أخرى. مطلع إبريل من العام نفسه بدأت الهدنة الأممية وانتهت رسميا بعد 6 أشهر، لكن الباب فتح أمام مفاوضات مباشرة في صنعاء والرياض وصولا إلى التزامات بخريطة طريق أممية نهاية العام 2023. الخريطة تغيرت مجددا، فمع العدوان على قطاع غزة دخلت الجماعة في مواجهة إقليمية باستهداف إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحر الأحمر، ليغرق معه زخم المسار التفاوضي. تبع ذلك سنوات من الهدوء إذا صح التعبير، حتى 13 من يوليو الماضي، حين اتهم أنصار الله الحوثيون السعودية بالوقوف وراء قصف مطار صنعاء، وردوا باستهداف أبها ثم إعلان الحصار البحري على الموانئ السعودية. في سبتمبر الماضي استؤنف القتال وسيطرت الجماعة على الساحل الغربي بالإضافة إلى باب المندب، وفي الثامن منه استهدفت 4 سفن سعودية لتتدحرج الأمور أكثر فأكثر. الآن نقف على تفاصيل الوضع الميداني تحديدا من تعز مع صحفي أيمن قائد. أهلا بك أيمن، هناك معارك مستمرة على جبهات مختلفة في تعز، القوات الحكومية تقول بأنها تحرز تقدم، لكن نود أن نفهم منك أين تكمن التحديات والتعقيدات بالنسبة للقوات الحكومية فيما يتعلق بالمحاور المختلفة في تعز، خاصة الجانب الغربي؟
3: نعم، إذا نتحدث اليوم عن اشتداد المعارك في مختلف محاور المحافظة. صحيح. محافظة تعز جنوب غرب اليمن، المواجهات تتواصل في هذه اللحظات في عدد من الجبهات. نبدأ من مديرية الشمايتين في الريف الجنوبي للمحافظة، والتي يعني هنالك أنباء في الأثناء تقول بأن القوات الحكومية تمكنت من صد هجمات للحوثيين في قرية المكازمة في مديرية الشمايتين في الريف الجنوبي للمحافظة، وهنالك أنباء عن فرار عناصر أو مقاتلين حوثيين وتمكن القوات الحكومية من إخناق الحصار على هذه المجاميع المقاتلة التابعة للحوثيين، خاصة مع وصول تعزيزات عسكرية أو حديث عن وصول تعزيزات عسكرية من قوات درع الوطن وقوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية. إذن ايضا الى جانب هذه المواجهات او ما يدور من معلومات حول هذه التقدمات، ايضا في مديرية سامع واستعادة السيطرة من قبل القوات الحكومية على عدد من المواقع الاستراتيجية منها موقع الحصن، هنالك اسناد جوي وغطاء جوي متواصل من قبل الطيران الحربي للقوات الحكومية. مساء اليوم او عصر اليوم كان هنالك ضربات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية الوازعية. القوات الحكومية تقول إن هذه الإصابات أو هذه الغارات كانت دقيقة للغاية وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. نتحدث أيضا في السياق أو نشير إلى ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية، والذي قال بأنه تم تنفيذ خلال الساعات الأخيرة يعني نحو 257 غارة على عدد من المواقع الخاصة بالحوثيين في عدد من المحافظات في الجوف ولحج وصعدة وعدد من المحافظات الأخرى بالإضافة إلى البيضاء وأيضا تعز. وأشار في بيانه إلى أن هنالك تكثيف للعمليات القتالية في تعز، وهنا إذا توقفنا عند هذه النقطة يتضح بأن محافظة تعز أو جبهات محافظة تعز أصبحت مؤخرا هي ذات أو تستحوذ على الاهتمام الأكبر من قبل القوات الحكومية ومن قبل السلطات الرسمية للدولة، وأن مختلف الجبهات في المحافظة أصبحت هي الأكثر ضراوة في القتال من بين بقية جبهات المحافظة نظرا للهجمات الكثيفة التي يشن

0: رئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني. هذا الاجتماع يعني أقر عدد من الإجراءات التي تأتي في سياق فتح مسارات للتعبئة البشرية، وكذلك فتح مراكز لاستقبال المجندين. إذن القوات الحكومية تفتح باب أو تعلن تدشين التعبئة العامة لانضمام مقاتلين جدد للانضمام أو الانخراط في هذه
1: نعم
0: المواجهات ضد الحوثيين هنا في وسط مدينة تعز. كان هنالك أيضا أنشطة قبل
1: نعم
0: لحظات، وكيل محافظة تعز عارف كامل كان يتجول في شوارع المدينة وأحيائها يعني كما يقول لنفي الشائعات
1: نعم
0: التي يتهم فيها منصات صحفية على مواقع التواصل تفيد بسقوط ربما تعز أو خط الرابط بين مدينة تعز وخط التربة، ويقول بأن هذه كلها إشاعات، والحياة في
1: نعم
0: مدينة
1: شكرا
0: تعز في وسط المدينة تسري بشكل اعتيادي.
1: شكرا جزيلا لك من تعز، الصحفي أيمن قائد. كام ديفيد اسم المنتجع الرئاسي الأمريكي، يظهر في اللحظات المصيرية، ويقال إن كبار مستشاري ترامب اجتمعوا هناك وعلى مائدتهم طبقان إيران واليمن، وجدل تصدير النفط لا يزال بين واشنطن وطهران. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران ليس لديها أي برميل نفط للتصدير، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخها.
2: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع، لن يكون لديهم أي عوائد.
1: الآن معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة. أهلا بك عماد. إذا اجتماع في كامب ديفيد لكبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يتعلق بالوضع في إيران بالإضافة لليمن، لكن لأي درجة بالفعل يبدو هذا الاجتماع مهما بالنظر للإجراءات والقرارات التي اتخذت في الأيام الماضية، من ضمنها حاملة طائرات تقرر اعتمادها هي ثالثة بالنسبة لقيادة السنتكوم في المنطقة، بالإضافة أيضا لفرقة من المارينز. كل هذه التطورات وتحديثات على الوضع العسكري في المنطقة هل يبدو متناسق مع ما يجري من اجتماعات في كامب ديفيد؟
3: طبعا بالتأكيد، لأن الاجتماع تقريبا ضم كل أعضاء مجلس الأمن القومي، ماركو روبيو وزير الخارجية، وزير الدفاع بيت هيكسيث، مدير المخابرات جون راتكليف، وآخرون طبعا ستيف ويتكوف أيضا مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. الاجتماع طبعا يذكرنا باجتماع سابق حصل في يونيو قبل أن تقوم إسرائيل بضرب إيران، بالتالي حضور هذا الفريق فريق الأمن القومي إلى كامب ديفيد دون أن يعلن البيت الأبيض عن مثل هذا الاجتماع لا قبل ولا بعد، أي بمعنى آخر أن هذا الاجتماع سري، طبعا يوحي بأشياء كثيرة. الرئيس هدد بالفعل قبل يومين وقال بأن إيران إن لم توقع معه صفقة فإنها لن تكون موجودة كما عبر، وهذا يأتي كما أشرت بالفعل سهام إلى تحركات عسكرية مقلقة لبعض المراقبين، أهمها طبعا انتقال حامل الطائرات الجديدة ليصبح لدينا 3 حاملات طائرات الآن في المنطقة، جورج واشنطن، جورج بوش، وثيودور روزفلت. طبعا عديد القوات أيضا زاد سهام، كان لدينا 50,000 مع ثيودور روزفلت سيصبح لدينا 60,000 جندي، بالإضافة إلى فرقة استكشافية للمارينز.
1: شكرا لك عماد رواشدة من واشنطن.
4: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب

0: الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، مقابل رسائل إيرانية أكثر تشدداً بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
1: وليس ببعيد عن ضفة البحر الأحمر، على الجهة المقابلة معارك تدور في إقليم تيغراي الإثيوبي. القوات الاتحادية تتحدث عن سيطرتها على مطار رئيسي قرب عاصمة الإقليم ميكيلي، ومع تقدمها أخلى متمردو تيغراي الأرض التقدم تزعما مع انعقاد المنتدى الإفريقي في مدينة العالمين. هل هي رسالة؟ ربما، لكن الرسالة من المنتدى كانت أكثر من واضحة، حيث دعا الرئيس المصري إلى الحلول السلمية والدعم الكامل لأمن إريتريا ووحدة أراضيها خلال لقاء نظيره الإريتري. على هامش المنتدى، أعلنت الرئاسة المصرية عن قمة رباعية تجمع غدا قادة مصر، إريتريا، السودان والصومال للتشاور بعد طرد متبادل للدبلوماسيين بين القاهرة، أسمرة وأديس أبابا.
2: وفي قارتنا الإفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
1: معنا الآن من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، نتابع رسائل من منتدى الإفريقي في العالمين بالإضافة للمرتقب في الاجتماع الرباعي غدا.
3: نعم سهام، بالفعل يعني كانت هنالك عدة رسائل لخصها الرئيس المصري في كلمتين له اليوم في افتتاح منتدى العالمين إفريقيا في نسختها الأولى، وهو منتدى مخصص لربط القطاع الاقتصادي والمستثمرين بالمؤسسات الحكومية في دول القارة الإفريقية لتحقيق مستهدفات التنمية. وكلمة أخرى أيضا كانت في افتتاحه مؤتمر مرتبط بالدول المؤسسة للوكالة الأفريقية من أجل التنمية أودا نيباد أيضا في قمة العالمين. ملخص هذه الرسائل تحديدا حول أن صون وسلامة سيادة الدول الأفريقية هو المحرك الأساسي وأنه يجب على الدول الأفريقية أن تتعاون دون التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة. على هامش المنتدى في العالمين، عقد الرئيس المصري اجتماعين أو جلستين مباحثات، الأولى كانت مع الرئيس الصومالي والثانية كانت مع الرئيس الأريتري. ونسلط الضوء هنا على لقائه بالرئيس الأريتري أسياس أفورقي، الذي أكد فيه الرئيس المصري على دعم مصر لوحدة وحدة وسيادة أريتريا ورفضها تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية. يؤخذ هذا اللقاء التشاوري بين الرئيسين في سياق الاتهامات المتبادلة بين مصر وأريتريا من جهة وإثيوبيا من الجهة الأخرى، وفي خلفية وأعقاب أيضا مجموعة من طرد الدبلوماسيين وقطع العلاقات الثنائية بين أريتريا وإثيوبيا، وأيضا يعني إبلاغ إثيوبيا أحد أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية بأنه شخص غير مرغوب به، والقاهرة ردت بالمثل، وتصاعد التصريحات الدبلوماسية على المستوى الرسمي بين الدول الثلاث خلال الأيام على خلفية المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين الحركات المسلحة والجيش الإثيوبي. في نفس السياق، سهام أعلنت الرئاسة المصرية عن قمة رباعية غدا ربما تتوج كل هذه المشاورات الدبلوماسية، وهي ستجمع قادة مصر والسودان والصومال وإثيوبيا. ستركز هذه المباحثات على التطورات الإقليمية، العلاقات الثنائية، وأيضا مسألة إثيوبيا وما يحيط بها من توترات وتطورات وأمن البحر الأحمر، وهي سياقات متصلة ترتبط بالأزمة الثنائية خاصة بين مصر وإثيوبيا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد حسين، حدثتنا من القاهرة. أكثر من 1700 شخص أوقفتهم السلطات الفرنسية في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية. تخلل الاحتجاجات إغلاق مدارس وأعمال عنف في وقت دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة مع غياب أي إجراءات ملموسة. وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي في العاصمة باريس قبل أن تتوسع للمطالبة بتحسين الأوضاع التعليمية. قبل قانون السكن الجديد وبعد إسقاطه لا تهدأ الساحة الإسبانية، يفترشها مئات الآلاف من المتظاهرين، خاصة بعد دعوة نقابات المستأجرين والعمال إلى إضراب عام.
4: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات، تنديدا برفض البرلمان الإسباني قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديدا ومطالبة للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: يبقى معنا من مدريد مراسل التلفزيون العربية معاذ حامد. معاذ، حتى الآن هل تطرح الحكومة أي حلول للتعامل مع مطالب المحتجين؟
5: نعم، في الحقيقة حتى هذه اللحظة الحكومة الإسبانية فعلت كل ما بوسعها. ذهبت في القوانين التي أقرتها إلى البرلمان الإسباني، وبالتالي البرلمان لم يسن هذه القوانين، لم يمررها. بطبيعة الحال الحكومة الإسبانية فعلت كل ما تستطيع فعله، لكن هذه الحكومة تفكر، هنالك مصادر في داخل الحكومة تقول أن رئيس الوزراء الإسباني يفكر في الدعوة لانتخابات مبكرة بسبب عدم استطاعة حكومة حكومته تلبية المطالب التي يطالب بها الشارع. الانتخابات المبكرة قد تكون الحل لدى الحكومة الاشتراكية الإسبانية. اليوم انطلقت عشرات المظاهرات في مختلف المدن. في مدينة مدريد مثلا يقدر المنظمون وصول أعداد المتظاهرين إلى 500,000 متظاهر في الشوارع المختلفة. هنالك مواجهات حدثت في فالنسيا واعتقال للمتظاهرين وإصابات في صفوف الضباط. إذن شوارع مختلفة في إسبانيا تشتعل بسبب ثورة السكن كما يطلق عليها هنا. ماري كارمن السيدة المسنة كانت السبب الرئيسي في انفجار الأوضاع بعدما تم إخلاؤها من منزلها قصرا الذي عاشت فيه لنحو 70 عاما بسبب عدم قدرتها على سداد الزيادة التي تم رفعها على إيجار منزلها. بالتالي هنالك عدد كبير من السكان ضعيفي الدخل سوف يتم زيادة ما يدفعونه شهريا ولا يستطيعون القيام بذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير. يجب على الحكومة أن تتدخل وهي تدخلت بالفعل لكن البرلمان لم يقر هذه الحزمة. بالتالي ترى الحكومة أنه من الممكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة. إليك.
1: شكرا جزيلا لك معاذ حامد حدثنا من مدريد. 30 يوما وأكثر من 10 ولايات وجولة واحدة تمتد من واشنطن إلى مونتانا إلى ألاسكا ثم تكساس. هذا هو حجم المعركة التي يخوضها دونالد ترامب شخصيا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن خلف هذا الحشد المكثف استطلاعات رأي تظهر عدم رضا يصل إلى 66%. ومصنع كامل يغلق أبوابه قبل أيام من وصوله إلى إحدى أهم ساحات المعركة. فهل يكفي الحضور الشخصي لترامب لتعويض ما يتآكل على الأرض؟ لماذا يضطر رئيس في منتصف ولايته مشاهدينا لخوض ماراثون تجمعات بهذا الحجم؟ وما الذي يواجهه فعليا في كل ولاية يزورها؟ دعونا نبدأ بخطة كشفتها بوليتيكو تبدو أقرب إلى عملية إنقاذ منها إلى جولة احتفالية. زيارة ما لا يقل عن 10 ولايات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحملة تشمل ساحات التنافس التقليدية مثل ميشيغان، كارولينا الشمالية وجورجيا وولايات حمراء فاز فيها ترامب بفارق كبير في 2024 مثل تكساس وأيوا وألاسكا وأوهايو وكنساس. حتى الولايات الحمراء التي يفترض أنها آمنة لم تعد كذلك تماما. فبحسب فوكس نيوز تميل تكساس وأيوا إلى مرشحين ديمقراطيين. حسابيا قد يحتاج الديمقراطيون إلى مقعدين فقط لحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ إن صحت هذه الاستطلاعات، أو حتى يطمحوا لرفع السقف إلى 52 مقعدا لتغطية أي خسارة محتملة. ولنأخذ أوهايو مثالا حيا على هذا التآكل. بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس قبل 3 أيام فقط من تجمع ترامب في مدرسة ثانوية قرب دايتون صرح نحو 1400 عامل من مصنع شاحنات. أحد العمال المسرحين قرر أن يقضي الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات في حشد الأصوات للديمقراطيين لا للجمهوريين. في مواجهة هذا التآكل لجأ ترامب إلى أداة مباشرة. المال أعلن إرسال شيكات بقيمة $100 لأكثر من 20 مليون من كبار السن، وعد بتوزيع أرباح بقيمة $5,000 لكل مواطن أمريكي إذا فاز الجمهوريون بالكونغرس. لكن هذه الأوراق المالية تصطدم بخريطة انتخابية معقدة. في إعادة رسم الدوائر الانتخابية في عدة ولايات تصب كما يبدو في مصلحة الجمهوريين بشكل كبير. الدائرة 9 في فلوريدا مثلاً التي يمثلها ديمقراطي حالياً قد تتحول لصالح الجمهوريين بعد إعادة رسم حدودها بما يقلص وزن الصوت اللاتيني فيها. وهذا النمط يتكرر في دوائر أخرى يعول عليها الجمهوريون وترامب إلى جانب الحوافز المالية. مع ذلك تكشف استطلاعات أمريكية مأزقاً سياسياً متزايد. متوسط عدم الثقة عن أداء ترامب يصل في استطلاعات رويترز وإبسوس إلى 66%. تحذر تقارير من سيناريوهات أكثر حدة، سيناريوهات لا تزال افتراضية لكنها تعكس حجم القلق في واشنطن قبل نحو شهر من صندوق الاقتراع. معنا الآن من واشنطن كينيث كاتسمان كبير الباحثين في مركز سوفان للأبحاث. أهلا بك معنا سيد كينيث. طيب هناك تحديات كبيرة تواجه الجمهوريين، هل يمكن التعامل معها؟ هل يمكن تدارك الموقف بالنظر لكل يعني الاستطلاعات السلبية لدونالد ترامب فيما يتعلق بوضع المعيشي، ارتفاع أسعار الطاقة، القدرة الشرائية، التضخم؟ هل يمكن للجمهوريين تدارك الموقف أم لا في تقديرك؟
6: شكرا لي الدعوة مجددا. هذه السنة ستكون سنة صعبة من جهة الجمهوريين، وطبعا الحزب الحاكم عادة يخسر مقاعد في الانتخابات النصفية، وإذا ما كان الرئيس جمهوريا فحزبه يخسر مقاعد. لدينا الحرب، وكما ذكرتم هناك تضخم، وإلى ما هنالك رغم أن التضخم ليس درامي، التضخم ارتفعت معدلاته بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وليس فقط الحرب على إيران. وبالتالي هناك أيضا موضوع الرسوم الجمركية والبلبلة التي حصلت، وبلبلة أيضا بشأن اعتقالات في صفوف المهاجرين وإلى ما هنالك. ولكن لا أعتقد أن هذه السنة ستكون سنة حسنة للجمهوريين، ربما سيخسرون مجلس الشيوخ لا نعرف بعد. ولكن ترامب يريد أن يقول أنني أنا المرشح، وبالتالي يجتذب الناخبين، والناخبون يتدفقون بالفعل إذا ما كان اسمه أو إذا ما قال أنني مرشح في هذا المقام.
1: طيب، ذكرت الموضوع التحفيزات المالية والوعود التي يطلقها دونالد ترامب بتقديم أموال إذا فاز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. أي أثر لهذه الوعود على الناخب الأمريكي والحزب الجمهوري؟ هل من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية؟
6: كان ثمة انتقاد بشأن ذلك الإعلان، حتى لو فاز الجمهوريون ربما هذا الوعد لن يتم الإفاء به، لأن الكونغرس يجب أن يصوت لذلك. هذه طبعا مبالغ ضخمة، والولايات المتحدة الأمريكية عالقة في الدين. طبعا الديمقراطيون لا يوافقون على مثل هذه الوعود، وأعتقد أن هذا لن يكون مقنعا. لا أعتقد أن أي شخص يعتقد بأنه سوف يحصل على 5,000 دولار في،
1: طيب
6: في الأصل.
1: هل من الممكن أن تحدثنا عن العوامل الأخرى غير تلك المرتبطة بالوضع الاقتصادي التي قد تدفع بحظوظ الديمقراطيين في ولايات عرفت تقليديا بأنها جمهورية مثل تكساس؟
6: مجددا الأمر يرتبط بالاقتصاد والحرب، وكما قلت قضايا أخرى كالهجرة، هذه القضايا ترتبط ببعضها البعض. بطبيعة الحال الولايات تتأثر، الولايات الزرقاء والولايات الحمراء على حد سواء، وبالتالي يمكن أن تكون بعض الأصوات حاسمة في بعض الولايات المتأرجحة، لكي ربما يمسك بزمام الأمور الديمقراطيون سيما مجلس الشيوخ. هذه القضايا ارتبطت بعدها البعض، وهي تطبق على جميع الولايات في رأيي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن، كينيث كاتسمان كبير الباحثين في مركز سوفان للأبحاث، شكرا لك. هذه الانتخابات النصفية تترقبها الأسواق المالية الأمريكية مطلع الشهر المقبل، لأنها ستكون بمثابة استفتاء على سياسات ترامب الاقتصادية.
7: رغم تقلبات أسعار الطاقة، تمكنت الأسواق المالية من تحقيق ثبات نسبي مع اقتراب الانتخابات النصفية، غالباً بسبب ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. الأنظار تتركز حالياً على التغيرات المحتملة في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر، وما قد ينتج عنها من تشريعات متصلة بالطاقة والتعريفات الجمركية والدين العام الذي يقارب 40 تريليون دولار.
8: أين يتجه الذكاء الاصطناعي ونتائج وضع النفط في الشرق الأوسط؟ هما سؤالان الكبيران اللذان يطرحان في الأسواق. أما الانتخابات فأقصى ما يمكن أن تنتجه هو تعطيل الكونغرس في حال حقق الديمقراطيون أغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ.
7: المكاسب الأعلى قادها العام الحالي قطاع التكنولوجيا، في وقت يتصاعد التوجس من الذكاء الاصطناعي بين الناخبين في قواعد الحزبين على السواء. ويعتبر 54% من الأمريكيين أن مراكز المعلومات ترفع أسعار الطاقة وفق استطلاع لمركز بيو، واقع قد يدفع الكونغرس الجديد إلى سن ضوابط تشريعية للجم هذا القطاع.
9: إنه من المطلوب أن يكون هناك مزيد من الضوابط لإبطاء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي وللتأكد من قدرتنا على التعامل مع البرمجيات الجديدة بأمان.
7: استطلاع لرويترز إبسوس أظهر أن أولوية الناخبين تتركز حالياً على كلفة المعيشة بنسبة 47%. الضغوط المعيشية تصب تاريخياً في الانتخابات لصالح الحزب المعارض، وهو ما يعول عليه الديمقراطيون في الانتخابات الحالية. غالباً ما تلجأ الأسواق المالية الأمريكية إلى الانضباط قبيل الانتخابات النصفية بانتظار اتضاح صورة التوازنات السياسية، سواء على المستوى التشريعي أو في العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض. الفارق الأساسي العام الحالي يتمثل في ضبابية الوضع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، فضلاً عن مستقبل سياسات الضريبة الجمركية الأمريكية. من وول ستريت في نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: عشية الاستحقاق الرئاسي البرازيلي، يحضر ظل دونالد ترامب بين الرئيس المرشح لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق. كيف ذلك؟ نعرف أكثر مع زميل أحمد خير الدين في نافذة على الانتخابات البرازيلية. لك أحمد.
10: شكرا لك سهام، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من العاصمة البرازيلية. الاستقطاب حاد عشية الانتخابات الرئاسية البرازيلية، سباق يحتدم بين الرئيس اليساري لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو. المختصر هي انتخابات اليسار مقابل اليمين. كان ذلك واضحا في السياسة الخارجية في البرنامج الانتخابي لكل مرشح. دا سيلفا يطرح نفسه مدافعا عن سيادة بلاده ومتهما ترامب بالتدخل في هذه الانتخابات. المدعي العام كذلك طلب بالتحقيق في خطة نسبها لواشنطن لاستخدام أموال للترويج لأجندة اليمين في البرازيل. التصعيد من واشنطن تجاه دا سيلفا أخذ أشكالا عدة، أبرزها التعريفات الجمركية والحرب التجارية. أما بولسونارو فهو لا يخفي تناغمه مع الإدارة الأمريكية الحالية. بين هذين المرشحين يكفي أن يقول ترامب إنه يتابع هذه الانتخابات البالغة الأهمية عن قرب. عن ذلك وغيره، تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من العاصمة برازيليا، مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، ومن ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك معاذ، كيف كانت تحركات الحملتين لديك؟
11: نعم أحمد، انتهت قبل قليل مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. المسيرة كانت مقررة أن تمضي بسلام، شهدت بعض الاحتكاكات مع عناصر الشرطة التابعين لحاكم الولاية، حيث يبدو أن قرب حاكم الولاية من فلافيو بولسونارو ووالده بطبيعة الحال المدان حاليا والمسجون أدى إلى أن يكون هناك جزء من هذه الاحتكاكات. الكثير مما شاهدناه هنا في جادات ساو باولو العديدة التي جابت فيها هذه المسيرة الكبيرة تشير إلى دعم كبير للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. لكن على النقيض كذلك، هناك الكثير من أنصار فلافيو بولسونارو لكنهم يتركزون بطبيعة الحال ضمن قاعدته الانتخابية الأكبر في الأرياف، حيث يعتمد فلافيو بولسونارو على ما يوصف هنا في البرازيل برجال الأعمال الزراعيين. المشهد في ساو باولو حقيقة متراكم معقد، كلما اقتربت ساعة الانتخابات تشير إلى أن الأغلبية التي يتمتع بها حاليا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والتي تمنحه هامشا يقدر بأربع أو خمس نقاط سيؤدي إلى أن تشهد البرازيل جولة ثانية ستكون بطبيعة الحال مليئة بالمفاجآت. الكثير من المراقبين هنا يشيرون إلى أن هذه الأغلبية النسبية التي يتمتع بها لولا في هذه الجولة لن يتمتع بها في الجولة الثانية، باعتبار أن الكثير من المرشحين الآخرين سيدلون بأصواتهم لفلافيو بولسونارو الذي يتوقع أن يذهب رفقة لولا دا سيلفا إلى الجولة الثانية بعد حوالي 3 أسابيع، في حال لم يستطع الرئيس لولا دا سيلفا حسم الانتخابات في يوم الغد الأحد خلال الجولة المقررة. نعم. أحمد، نعم.
10: من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ. ونذهب إلى حازم كلاس في ريو دي جانيرو. الولاية لديك حازم، ما حجم تأثيرها في هذه الانتخابات وكيف انعكس ذلك في تحركات الساعات الأخيرة لكل الحملات سواء المحلية أو الفيدرالية؟ سنعود إلى مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس من ريو دي جانيرو، لكن فيما يخص التصريحات المتعلقة بدور الولايات المتحدة ومحاولات تأثيرها على سير هذه الانتخابات، نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في العاصمة البرازيلية دادا عبد الله. دادا، كيف انعكست هذه المحاولات في التصريحات سواء الصادرة من واشنطن أو هنا من الحملتين بشأن التعامل مع واشنطن مستقبلا في كل السيناريوهات؟
12: أحمد، هذه التصريحات لها مفعول قوي سواء هنا في برازيليا أو على مستوى العاصمة الأمريكية واشنطن. هناك أمر لا يشير إليه الكثير من المراقبين وهو وجود شقيق مرشح اليمين إدواردو بولسونارو النائب السابق في البرلمان الذي تم تعليق عضويته في البرلمان بحكم قضائي، وموجود في الولايات المتحدة منذ عدة أشهر ويحضر كما يقول اليمين البرازيلي إلى المرحلة ما بعد لولا. المثير للانتباه التصريحات التي صدرت عنه في العاصمة الأمريكية بعد لقاء جمعه في البيت البيضاوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لمح فيها إلى إمكانية أن يتولى حقيبة الخارجية ليطبق السياسة التي تتناغم مع سياسة الرئيس الأمريكي، وقال بالحرف في تلك التصريحات إنه سيقوم بعملية مكنسة في وزارة الخارجية البرازيلية، وإنه سيقيل جميع الدبلوماسيين الذين على حد تعبيره قاموا بتخريب السياسة الخارجية لوالده جاير بولسونارو. طبعا هذه التصريحات تتماشى مع التوجه الأمريكي بالتدخل والضغط من أجل أن يفوز إدواردو بولسونارو في هذه الانتخابات، والتي يقف في وجهها بحسم وعزم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يقول إنه يدافع عن سيادة البرازيل وإنه لا يقبل أي تدخل خارجي في هذه الانتخابات من أي نوع كان. ودأب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في تصريحاته الأخيرة على تكرار أن البرازيل ليست حديقة خلفية لأحد ولن تقبل بأن يكون هناك تدخل من قبل لا الولايات المتحدة ولا من قبل قوى أخرى مثل الصين أو روسيا أو غيرها من القوى أو من دول أوروبا كما يكرر دائما الرئيس لولا دا سيلفا.
10: مراسل التلفزيون العربي من برازيليا دادا عبد الله، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات التي سنناقشها لاحقا. لكن الآن نعود إلى مراسل التلفزيون العربي من ريو دي جانيرو حازم كلاس. حازم، كنا نسأل عن حجم تأثير هذه الولاية وكيف انعكس على تحركات الحملات في الساعات الأخيرة.
13: بداية أحمد، أشير إلى المكان الذي نتواجد فيه. هذا المكان أمام في منطقة فيلا ميليتار، إحدى مناطق مدينة ريو دي جانيرو، وهي مخصصة بشكل كبير لسكن الضباط والقوات المسلحة بطبيعة الحال منذ أن بنيت. هذا المكان هنا خلفي هو مدرسة إسكولا مونيسيباو هوزاجي فونسيكا. كان جاير بولسونارو قبل أن يحاكم ويخضع لإقامة جبهة الجبرية ستستمر بحسب الحكم لأكثر من 27 عاما، قد صوت فيه في الانتخابات الأخيرة قبل 4 أعوام، ومن المتوقع أن فلافيو بولسونارو سيصوت في مكان قريب من هنا أيضا في ريو دي جانيرو يوم غد. ولكن بالعموم إذا أردنا أن نتحدث عن الحملات الانتخابية، أجواء الطقس انعكست بشكل كبير على الحملات الانتخابية. أمطار غزيرة تشهدها ريو دي جانيرو، الآن توقفت بعض الشيء، ولكن بالعموم هناك أمطار غزيرة أثرت على الحملات الانتخابية. يوم أمس كان هناك حملة انتخابية كبيرة وسط مركز ريو دي جانيرو، شارك فيها الرئيس لولا دا سيلفا شخصيا وحضرنا هناك. الآن نتجه إلى مكان آخر في ريو دي جانيرو، من المقرر أن يشهد بعد نحو ساعة من الآن حملة انتخابية وتجمع انتخابي لأنصار المرشح فلافيو بولسونارو. بالعموم هناك احتدام أيضا في التنافس كما هو الحال في عموم البرازيل. هناك ثقل انتخابي للعائلة البولسونارية هنا في ريو دي جانيرو بعد أن غيرت جلدتها خلال الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، كانت تميل إلى اليسار لعقود، لكن في الدورتين الأخيرتين كانت يمينية بامتياز. إذا أردت باختصار أن أتحدث عن ثقل ولاية ومدينة ريو دي جانيرو، تشكل أكثر من 8% من عموم المصوتين في الانتخابات، ومدينة ريو جانيرو فيها أكثر من 38% من المصوتين في عموم الولاية. نتحدث في عموم ولاية ريو دي جانيرو عن أكثر من 13 مليون ناخب يحق لهم التوجه إلى صناديق الاقتراع في أكثر من 93 مدينة في عموم الولاية. مدينة ريو دي جانيرو وحدها هناك 5 ملايين ناخب يحق لهم التصويت يوم غد في الانتخابات العامة التي تشهد البرازيل على مستوى الرئيس ونائب الرئيس والمجلسين التشريعي والشيوخ والحكام الولايات ومجالس الولايات.
10: أشكرك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من ريو دي جانيرو على هذه المعلومات. وبالعودة لملف هذه النافذة والنقاش بشأن الدور الأمريكي وتأثيرات واشنطن في سير هذه الانتخابات، أرحب بضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة فيكتوريا الشمس، الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية. أهلا ومرحبا بك مجددا. ومراسل التلفزيون العربي استعرض التصريحات وموقف ابن الرئيس والرئيس السابق والمرشح الحالي وحتى شقيق الرئيس السابق والمدان حاليا والتعامل مع الإدارة الأمريكية. كيف أثر ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في السياسة الداخلية في البرازيل، وكيف يحاول فعل الرئيس الأمريكي أو مارك روبيو يحاولون تكرار ما أثروا به في دول أخرى مجاورة؟
14: تحياتي أستاذ أحمد. الحقيقة العلاقة متوترة مع الولايات المتحدة منذ الحكم على الرئيس اليميني السابق جاير بولسونارو في سبتمبر 2025 بالسجن لمدة 27 عاما. طالب دونالد ترامب آنذاك بالإفراج عن الرئيس بولسونارو، وهذا كان تدخلا سافرا، هكذا اعتبره على الأقل الرئيس لولا دا سيلفا. ثم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوزير في المحكمة الفيدرالية العليا أليشاندري دي مورايس، وهذه قصة أخرى الآن يستخدمها اليمين ضد الرئيس لولا دا سيلفا على اعتبار أن هذا القاضي أصبح محسوبا عليه، بالإضافة إلى خلافات داخل المحكمة العليا ليست موضوعنا الآن. لكن الولايات المتحدة حاولت التدخل في الانتخابات لإيصال فلافيو بولسونارو إلى السلطة قبل أسابيع مثلا، أرسلت دبلوماسيان إلى البرازيل لمراقبة الانتخابات، رفضت البرازيل استقبالهما، وهذا ما وتر العلاقات لدرجة أن الولايات المتحدة رفضت استقبال السفيرة الأمريكية البرازيلية في واشنطن، لم تمنحها تأشيرة الدخول للدخول إلى أمريكا. وبالتالي هنالك حالة توتر يستخدمها اليمين هنا لدعم أو لصالح المرشح فلافيو بولسونارو، فيما يحاول الرئيس لولا دا سيلفا ضبط النفس من جهة والتوازن في الخطاب كي لا يثير غضب الولايات المتحدة، وهو رأى شراسة الولايات المتحدة بما حصل في فنزويلا بداية يناير في 3 يناير الماضي، يرى التوتر في المنطقة، تهديدات لكوبا، ويرى أيضا الرئيس لولا دا سيلفا يعني هذه الموجة اليمينية الصاعدة والعلاقات السيئة مثلا مع الرئيس خافيير ميلي، وهذا كله يعني بمعية أو ببركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحاول أن يضيق الخناق على قوى اليسار في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية.
10: هناك صدى حتى في خطاب هذه الإدارة الجمهورية حين يقول بولسونارو إنه سيطهر الخارجية البرازيلية، أو حتى نرى أنه يعي بالعفو عمن أدينوا في محاولة الانقلاب واقتحام ساحة السلطات الثلاث، ويذهبون معه إلى يوم التنصيب بعد أن اضطهدوا كما كان كل رئيس الأمريكي عمن أدينوا أيضا بأحداث 6 يناير. إلى أي مدى هناك تشابه في الخطاب، وكيف يؤثر هذا أيضا على معسكر اليسار؟
14: الآن إلى أي مدى يتشابه الخطاب؟ هنالك ليس تشابه، هنالك تطابق. إذا أردنا الخطاب اليمين في البرازيل، اليمين بقيادة فلافيو بولسونارو، لأن يجب أن نعرف هنا أن هنالك أحزاب يمين كثيرة في البلاد، ومنها ما هو أكثر تطرفا من الحزب الليبرالي الذي يقوده فلافيو بولسونارو اليوم. الآن هنالك تطابق مع الولايات المتحدة، كيف يتعامل اليسار؟ هنالك حالة غضب لدى يعني القوى اليسار الأخرى خارج البي تي، إضافة إلى البي تي، لكن البي تي أو حزب العمال يعني الذي يقوده لولا دا سيلفا أكثر انضباطا، لأنه يتبع يعني عمليا الرئيس لولا دا سيلفا، وهو يعرف أنه يريد أن ينجح المرحلة دون توترات ودون أزمات ومعارك قد لا تخدمه مع الولايات المتحدة. وبالتالي يعني مسألة أنه سيطرد كل من يعني لا يرضى عنه في الخارجية، ليست الخارجية فقط، هو سيطرد، هو أصلا لديه مشروع تقليص جسم الدولة واختصار 10 وزارات على سبيل المثال،
10: الذي يشبه سياسة ترامب أيضا. لكن استخدام ورقة التعريفات الجمركية وسلاح الاقتصاد وكثير من المزايا التي تغري بها إدارة ترامب إن جرى انتخاب بولسونارو، كيف يؤثر؟
14: الآن بولسونارو يعني زار الولايات المتحدة أكثر من مرة، وحاول أن يتفاوض معهم على أنه إذا ما فاز بالرئاسة يجب تخفيض التعرفة الجمركية على الأقل 25%، لأن ترامب رفع التعرفة إلى 50% تقريبا على المنتجات البرازيلية التي تدخل الولايات المتحدة. يحاول فلافيو بولسونارو تحقيق مكاسب على الأقل قبل الوصول إلى السلطة بالحوار مع الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية قد تمنحه هذا الشيء. يعني حتى الآن لم تعد فلافيو بولسونارو بتخفيض التعرفة الجمركية، لكن ربما في الأيام القادمة في الجولة الثانية من الانتخابات قد تقدم وعدا بهذا الشكل. هنالك حزمة حوافز تقدم لفلافيو بولسونارو، وأيضا هناك عصا غليظة يلوح بها ترامب إذا ما فاز لولا دا سيلفا.
10: سنرى تأثير ذلك في صناديق الاقتراع. شكرا جزيلا لك فيكتوريا الشمس، الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من هنا من مقر المحكمة العليا للانتخابات في العاصمة البرازيلية، التي تضع لمسات الأخيرة على الاستعداد ليوم حافل في الغد. وعودة الآن إلى سهام البابا لتستكمل معكم العربي اليوم.
1: شكرا لك أحمد، وبدورنا مشاهدينا ننهي العربي اليوم. إلى اللقاء.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث
1: تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. صنعاء في قلب التصعيد، وتعز لها نصيب الأسد في القتال. قصف على العاصمة اليمنية، تقول جماعة أنصار الله الحوثيين إنها غارات سعودية وتتوعد بالرد، لكن القوات المسلحة اليمنية تتبنى الغارات وتقول إنها على أهداف عسكرية مشروعة. في تعز هجمات متبادلة بين الطرفين، وتمتد المواجهات من تعز إلى مأرب وصنعاء وصعدة وصولاً إلى السعودية. تنقل رويترز عن مسؤولين تخطيط السعودية لشن هجوم واسع على الحوثيين بمساندة أمريكية. يتزامن كل هذا مع اجتماع لكبار أعضاء إدارة ترامب في كامب ديفيد لبحث ملفي اليمن وإيران بحسب أكسيوس. أما على الجبهة الإيرانية فتحشيد عسكري أمريكي. طهران تهدد بأن مهاجمتها ستكون بمثابة انتحار، والرد الأمريكي على المقترح الإيراني للأسعار للتهدئة ما زال قيد الدراسة عند الإيرانيين. نقدر الموقف في حلقة الليل عبر ثلاثة محاور. لماذا هذا التركيز على جبهة تعز؟ ما الدور الأمريكي المحتمل في التصعيد اليمني؟ وهل المواجهات في اليمن خطوة لاستئناف الحرب على إيران؟ معنا هنا في الاستوديو الدكتور بكيل أزنداني، الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. من صنعاء ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. من الرياض سليمان العقيري، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية. ومن ولاية مونتانا الأمريكية مايك ميلوري، مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقاً.

0: إذا مشاهدينا، تصعيد كبير حصل اليوم في الأيام السابقة، لكن خصوصا اليوم سجلت الأوضاع في اليمن تصعيدا كبيرا على أكثر من منطقة، من صنعاء حيث استهدفتها غارات عديدة إلى قتال محتدم في تعز بمختلف جبهاتها. دكتور الزنداني، كيف نفسر هذا التصعيد الكبير؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام أيضا. الحقيقة أنه تعز هي البوابة تقريبا العسكرية نحو باب المندب والساحل، وبالتالي هذا التركيز يقود حكومة الحوثي أو نحو هذه الجبهة، باعتبار أنها هي التي ستعطيه امتياز وسيطرة استراتيجية على الساحل وعلى باب المندب، وبالتالي مسألة أنك تهزم في الساحل أو تضرب على باب المندب لأنها عبارة عن جغرافيا مفتوحة، تستطيع أن تكون لديك يعني قدرات استراتيجية أخرى أو تتعامل مع هذه المنطقة من هذه المرتفعات المطلة. وتعز عادة هي البوابة الرئيسية وهي الأكثر مقاومة للنفوذ أو التواجد الحوثي خلال 11 سنة تقريبا التي لم تستطع أيضا قوات الحوثي أن يعني تحسم معركة تعز حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، وهي أكبر المعارك الموجودة فيها، وبالتالي هي تحاصرها من الجبهات أو من المناطق الثلاث التي تريد أيضا أن تكمل أو تغلق المنطقة أو الجزء الجنوبي الواصل ما بين خطوط الإمداد من لحج وعدن، وبالتالي تسقط تعز كاملة وتستطيع بهذا أن تكون قد إنجزت المهمة المطلوبة على الأقل في هذه المرحلة، لأنها مرحلة سباق ما بين القوى الموجودة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وما بين أيضا جماعة الحوثي التي هي جزء من هذا الصراع، وبالتالي إذا ما استطاعوا أن يسيطروا على هذه المنطقة الجغرافية فسيكون هنالك حتما دور قادم يستطيعون أن يقومون به في حال أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تتخذ يعني قرار عسكري للحسم مع إيران.
0: ماذا عن بقية الجبهات؟ هناك قصف مكثف على العاصمة صنعاء، هناك قتال في أكثر من محافظة أيضا.
1: الحقيقة أنه صنعاء ومن عهد الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، هذه الجبال الموجودة اللي هي عطان وجبل نقم والنهدين كلها مناطق عسكرية أصلا، وبالتالي مخازن عسكرية توجد فيها أسلحة يعني استراتيجية تخزين للصواريخ من قبل ليس حديثا، وبالتالي أعتقد أن جماعة الحوثي أيضا تستخدم هذه الأماكن الاستراتيجية لهذا الغرض نفسه، وبالتالي يتم مهاجمة هذه الأماكن الاستراتيجية.
0: لكنها اشتدت الغارات في الآونة الأخيرة دكتور.
1: طبيعة الحال لأنه
0: لأن يعني هل هي لإلهاء الحوثيين عن تعز مثلا؟
1: لا ليس، لكنها جبهة أصبحت الحرب مفتوحة اليوم، لم تعد الحرب كما كانت يعني بعض يعني المناوشات في جبهة مارب وتكف يعني تقريبا من 2022 لم تكن هنالك أي تحركات حقيقية. نعم. حتى شهر سبتمبر الماضي بدأت الجماعة الحوثية في الدخول إلى الساحل، وبالتالي توسعت الجبهة، أصبحت اليوم الجبهة مفتوحة في تقريبا في كل المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وأيضا التي يعني الرد من الحكومة الشرعية تجاه هذه الاختراقات أو محاولة الاختراق لهذه الجبهات، وصنعاء هي العاصمة، وبالتالي يعني
0: طبيعي أن تتعرض وتكون جزء من المعركة،
1: طبيعي أن تتعرض وطبيعي كما تتعرض يعني المدن الأخرى، لكن صنعاء أيضا هي استراتيجية وهي أيضا تعني الكثير لمن يسيطر عليها.
0: نعم سيد ضيف الله الشامي، في صنعاء لا يبدو أن معركة تعز هي بالسهولة التي كانت عليها معركتكم في الساحل الغربي، هناك مقاومة شديدة، الحكومة تتحدث عن تقدم كبير وأنكم تمنون بخسائر فادحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أستاذ وائل ولضيوفك الكرام. معركة تعز التي يعني يتم الحديث عنها اليوم هي معركة أتت هامشية في إطار معركة ضد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، ولو لم يكن هنالك تحشيدات تابعة للعدو السعودي في محافظة تعز وسعي منهم لمحاولة ضرب القوات المسلحة اليمنية والدفع بضباط سعوديين إلى داخل المدينة لإدارة المعركة وحشد التجمعات الكبيرة ويعني إطلاق النار وإطلاق القذائف والمسيرات والاعتداءات الكبيرة على أفراد القوات المسلحة لما كان هنالك أي ضرورة للدخول في هذه المعركة، لأننا نعرف أن يعني مدينة تعز ومحافظة تعز هي محافظة مليئة بأبنائها برجالها، لكن أن تتحول هذه المدينة إلى منطقة لاستهداف القوات المسلحة واستهداف الجيش اليمني، لابد أن تكون هذه التحشيدات هدفا أساسيا لقواتنا المسلحة. ولذلك نحن اليوم عندما نتواجه نحن نواجه تحشيدات تابعة للعدو السعودي، وهنالك ضباط سعوديون داخل في تعز يديرون هذه المعركة، هنالك اقتحامات، هنالك عمل محاولة منهم لاستعادة ما فقدوه في الساحل الغربي، ولا بد يعني في أي معركة عسكرية من أن يكون ظهرك محميا لا أن يكون مكشوفا لعدوك. وهذه يعني العملية التي تتم اليوم هي يعني عملية تأمين طبيعي جدا لتأمين ظهرك في الساحل الغربي، لكن التحشيدات الكبيرة والزخم ومحاولة استخدام يعني التعبئة يعني محاولة حشد الطاقات والإتيان بالمقاتلين من مختلف المحافظات والزج بهم تحت عناوين طائفية وعناوين دينية وعناوين مناطقية وعناوين يعني بمختلف أنواعها التي يروجون لها من الأكاذيب والدجل والتضليل لخداع هؤلاء، وهؤلاء للأسف الشديد الذين يروجون مثل هذه الدعايات وهذه التهم هم من يجلسون في فنادق الرياض، من يجلسون في دبي، من يجلسون في اسطنبول، من يعيشون في ماليزيا، من يتسكعون في مختلف دول العالم، بينما يزجون بأبناء المنطقة إلى يعني مهلكة، بينما في نفس الوقت هم يشددون الخناق على أنفسهم. بالأمس قائد محور تعز الذي يسمي نفسه قائد محور تعز يعلن إغلاق يعني طريق تعز الحوبان، الشريان الذي كانت أبناء تعز يخرجون ليتسوقوا ويخرجون يعني ليأخذوا احتياجاتهم، وكانت مبادرة إنسانية كبيرة في فترات سابقة، يعني هم اليوم يريدون تشديد الخناق حتى محاصرة المواطنين داخل المدينة من أجل أن يكون لهم ردة فعل وأن يحتموا بهم كدروع بشرية، لكن ليسوا هدفا. نحن هدفنا التحشيدات السعودية والتحشيدات التابعة للسعودية ومصادر النيران التي تطلق علينا والاعتداءات التي تعتدي على قواتنا المسلحة هي المصدر الذي نحن نواجهه. ولذلك المعركة اليوم هي معركة كسائر المعارك، نحن اتجهنا إلى معركة الساحل مضطرين، لأن العدو تلك الأيام عمل على استهداف مناطقنا واستهداف أبنائنا وضرب إلى ميناء الحديدة وأطلق المسيرات، وكان يعلن ببروباغندا إعلامية وتصوير بأنه قادم، وبدأوا يجهزوا كل الأمور وبدأوا يرتبوا حتى وضعوا خطط استراتيجية أعلنوها، وأنهم حددوا مناطقهم وحددوا مقراتهم وحددوا مواقعهم. فنحن لا يمكن أن نبقى مكتوف الأيدي حتى يأتي ليصل إلى باب داري وليدخل علي ويقتلني داخل بيتي، أنا أتحرك لمواجهته وهذا حق مشروع، وتحركنا لإخراج التحشيدات السعودية والقادة السعودية، وكشفت وسائل الإعلام والإعلام الحربي بالتقارير الواضحة والصور الواضحة حتى الأسماء حتى البطائق حتى القاعدة السعودية حتى أكلهم يعني وثائقهم
0: سعوديون وليسوا يمنيين
2: كانوا يديرون المعركة في الساحل الغربي. اليوم انتقل مجموع سعوديين
1: سعوديون
2: أم يمنيون واضحة والإعلام مظهرها
1: الحقيقة. يعني الأستاذ ضيف الله يعني هو وزير إعلام سابق ويعرف ما دور الإعلام في تضليل في هذا الجانب، كان علي عبد الله صالح حليفا لهم، وعندما تصارعوا معه أخرجوا أنه إنسان غير سوي وبدأوا يصورون أشياء غير صحيحة في منازله.
0: يعني كلام ضيفنا في صراحة
1: الحقيقة أن لم تهاجم الحديدة من قوات الساحل. الحقيقة أن الحوثي يعد لهذه المعركة من أكثر من 8 أشهر ويجهز لها ويرتب لها، ولم تكن لحظة طارئة، وهم يعملون على هذا وفق استراتيجية. هم ليسوا بذلك الغباء الذين سيهاجمون في ليلة وضحاها ويقولون اعتدوا علينا ثم إذا أسقط الساحل أو جبهة الساحل ماذا ذهب بك إلى باب المندب، وماذا ذهب بك إلى إلى إلى تعز؟ يعني أقصد
0: يقول لك إن الحكومة اليمنية والسعودية تتخذ من أبناء تعز بمثابة دروع بشرية.
1: تعز تاريخيا قبل هذا وذاك من 11 سنة لم تستطع جماعة الحوثي أن تهزم تعز، فبالتالي ليست وليدة اللحظة. تعز دائما محافظة يعني عبر التاريخ من 62 إلى اليوم، وهي محافظة شرسة عنيدة، هي صانعة الثورة، وهي التي كان لها الدور البارز في ثورة 26 سبتمبر حتى اللحظة هذه، وسيظلون يدافعون عليها. لو أن لديهم إمكانات ربع ما يمتلكه الحوثي في محافظة تعز، لن تجد أي حوثي يدخل هذه المحافظة أبداً أو يقترب منها. والسعودية ليست الخصم المباشر كما يصور، هم يبحثون دائماً صناعة الأعداء، هذه استراتيجية تصنعها حتى الدول الكبرى. السعودية توسطت في 2022، كان هناك تفاهمات، وجماعة الحوثي مجموعة منهم ذهبوا بوساطة عمانية واتفقوا، واصبحت تهدئة من 2022 إلى أن حدثت يعني صراع الجبهة الساحل يعني، وبالتالي لم تكن هذه هي حقائق على الأرض الحقيقية.
0: تمام. سي سليمان العقيلي في الرياض، استمعت إلى ضيفنا في صنعاء، خطاب جماعة أنصار الله الحوثيين يصر دائما على وصف السعودية بالعدو، العدو السعودي، وأن كل معاركهم هي ضد ما يصفونها بالتحشيدات السعودية. هناك الآن تهديد أنه بسبب موجة الغارات التي يقولون إنها غارات سعودية على صنعاء، يهددون بالرد، بل مزيدنا الرد على السعودية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك خياد وأحيي ضيوفك الكرام. وفي الواقع النظرية التي يتبناها الحوثيون هي نظرية التخلص من إثم الجريمة التي يرتكبوها بحق الشعب اليمني وقواته المسلحة وحكومته الشرعية، ويختلقون مبرر لهذه الجرائم بأنهم يقاتلون عدوا خارجيا من أجل تبرير جرائمهم وتغطيتها سياسيا. السعودية الحقيقة مبتلاة من هذه الجماعة الإيرانية التي تقاتل لتحقيق أهداف استراتيجية إيرانية، والدليل مثل ما قال زميلنا في الاستوديو أنهم افتعلوا حرب وفجروها من أجل الوصول لباب المندب، لخنق مضيق باب المندب، تكملة للهدف الإيراني في خنق مضيق هرمز. وهذه أهداف إيرانية، أما الضباط والجنود فمن المعروف أنه الميليشيات الحوثية التي يقودها ضباط الحرس الثوري وموادهم وتسليحهم إيراني. هذا أولا. ثانيا، إذا كان هناك قتلى سعوديين أو أسرى الحوثيون على الحدود، على حدودنا الجنوبية صعدة والجوف وغيرهما،

0: إيران عندما دعمت الحوثي وخططت الاستيلاء على صنعاء هو من أجل هدفين: باب المندب، مضيق باب المندب والملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو مضيق استراتيجي وخط ملاحي دولي يمكنها أن تضع ورقة تفاوض مع الولايات المتحدة ومع القوى الغربية، والثاني أنها منصة تهديد للمملكة العربية السعودية المنافس الإقليمي لإيران، والذي يقف اليوم وسابقا ولاحقا سيقف بوجه التوسع الاستعماري الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. إذن المملكة عقبة كأداء في وجه المشروع الإيراني، ولذلك فهي تحرك الحوثي من أجل التصويب على المملكة سواء في البر أو في البحر. والمملكة ما في شك أنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن كأي دولة في العالم تدعم الشرعية، لأنها معترف بها دوليا، ولأن الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يثبت إلا من خلال جيش وطني وليس من خلال الملشنة والعسكرة والتعسف في توسيع النفوذ. لذا فأما في كلامه عن الغتعز إنها معركة هامشية، هذا يدل على الخسائر التي أصيبوا بها، وخاصة اليوم في جبل الهون وجبل
1: نعم. سنتحدث عن ذلك بعد قليل سيد العقيلي، لكن أريد منك تعليقا سريعا لكي أذهب إلى صنعاء. هناك تهديد مباشر جديد من قبل الحوثيين، يقولون إن استمرار السعودية في انتهاك سيادة اليمن واستهداف صنعاء يستوجبان التعامل بالمثل، وأثبتت التجربة أنهم قادرون على إلحاق أضرار بالمملكة في أكثر من منطقة في الرياض، حتى وصلت إلى بعض المناطق في المشاعر المقدسة في خط النفط.
0: نعم، في الواقع أن الحوثي وبأمر عمليات إيراني هاجم المملكة، هاجم الأصول النفطية، هاجم السفن التجارية وسفن نقل الطاقة في البحر الأحمر، وهاجم المدن، ومنها المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا طيب. وبدأ هو في تفجير هذه الحرب، ولذلك فليس مستغرب أن ندعم الشرعية في اليمن، لأنه طيب. إيران
2: هذا
0: تدعم افتراء الحوثي ولا
2: هذا افتراء وبهتان يا أستاذ نعم. سليمان، لا يليق بك أنت،
0: لا البهتان على
2: لا يليق بك كشخص أنت أن تنطق بمثل هذا الكلام.
0: لا البهتان،
2: هذا افتراء وبهتان باتهام مكة واتهام لليمنيين في شرف انتمائهم للإسلام. أنتم أكثر من تدنسون المقدسات الإسلامية، أنتم أكثر من تسيئون إليها. اليمنيون كانوا من أوائل من سفكت دماؤهم دفاعا عن الدين وعن الكعبة المشرفة وعن المسجد الأقصى. اليمنيون هم أول من خاضوا المعارك مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله. اليمنيون هم أكثر من يتمسكون بالمقدسات ويدافعون عنها. هذه الأسطوانة المشروخة لم يعد لها أي دور ولم يعد لها أي قيمة ولم يعد لها أي أثر. يعني للأسف الشديد، وأنت تتحدث عن ضباط من الحرس الثوري الإيراني، نحن كيمنيين لم نجد ضابطا إيرانيا على الأرض، نحن وجدنا جنودا سعوديين يرتكبون المجازر بحق أبنائنا، نحن وجدنا ضباط سعوديون يديرون المعارك، نحن وجدنا ضباط وقادة سعوديون.
1: فقط كي نفهم شيئا، سيد ضيف الله الشامي وأستاذ سليمان عقيلي، رجاء
2: واحدا من الحرس الثوري
1: نعم. الفكرة واضحة، ولا نفهم شيئا لأنكما تتحدثان معا. على أي حال
2: يجب أن يكون
1: سيكون لك حق الرد. نعم بعد قليل، نعم سأعطيكما كامل الوقت للرد لو سمحت. سيد عقيلي،
0: تدنس المساجد في اليمن وجعلها مراكز للرقص ولتناول القاد
1: طيب.
0: وللسكر والعربدة
1: طيب.
0: ويأتيني يدعي الإسلام والدفاع
1: طيب.
0: الإسلام
1: طيب.
0: ثانيا عندما يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل،
2: واضح من أعطى من أهداء بستين لباس الكعبة ليربص
1: طيب. لا لا يعني لا نريد أن ينزلق الحوار إلى هذه النقطة. رجاء الضيفان
2: هل هم اليمنيون أم هم نظامكم الذي
1: رجاء

0: طيب مشاهدينا على أي حال مشاهدينا على أي حال هناك
1: هذه مغالطات كبيرة.
0: طيب رجاء من الضيفين رجاء أن نلتزم فقط بحدود دنيا على الأقل من احترام بعضنا البعض. رجاء مشاهدينا على أي حال وعلى ذكر تعز قلنا أن هذه المدينة تتحول إلى واحدة من أعنف جبهات التصعيد في اليمن مع اشتباكات على محاور عدة وغارات مكثفة تستهدف تحركات الحوثيين في معركة تتجاوز المدينة نفسها إلى الصراع على طرق الجنوب والساحل الغربي. الجيش اليمني أعلن إحباط هجمات للجماعة على جبل هان وحذران والجبهات الغربية لتعز بعد مواجهات استمرت ساعات، وقال إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح. بحسب بيانات محور تعز العسكري امتدت المواجهات إلى بني بوكاري وجبل هان، بينما استهدفت الغارات مواقع وتعزيزات للجماعة في حيفان وراس وسامع. أهمية محافظة تعز لا تتوقف عند حجم القتال، فالمدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية بينما يتمركز أنصار الله الحوثيين في مناطق حولها. وبحسب رويترز فإن تقدم الجماعة هناك يمكن أن يعزز سيطرتها على شمال اليمن والساحل الغربي ويمنحها موقعا أفضل باتجاه عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا. أذهب الآن إلى ضيفنا في مونتانا. سيد مورالي، هل إدارة الرئيس ترامب، هل الولايات المتحدة معنية بهذا القتال المتصاعد في اليمن إن كان في صنعاء أو محافظات أخرى؟
2: يطيب لي وجودي معكم وأحييكم وأحيي الضيوف والمشاهدين. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مهتمة وكانت وما تزال مهتمة وعلى مدى سنوات لتعزيز حرية الملاحة خلال البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، والآن هذا جزء من الحرب. الجهود الإيرانية ارتبطت بإغلاق مضيق هرمز وقد فعلت إيران ذلك، وهنالك ناقلات تمر ومرت في الآونة الأخيرة، ولكن هنالك مشاكل سببها ذلك الإغلاق في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأفضت إلى ضغوطات على ترامب بسبب هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية. وبالطبع إيران تتحالف مع الحوثيين. من وجهة نظر أمريكا الحوثيين هم وكلاء، وهم طبعا تحدثوا عن المرشد الأعلى وقدموا له البيعة إذا ما صح التعبير، وبالتالي لدى الحوثيين أيضا قدرات وهي معروفة، والولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد لمضيق هرمز أن يفتح وأيضا باب المندب لكي تعزز أو يعزز الاقتصاد الدولي ويعود إلى ما كان عليه، أعني بذلك تدفق البضائع والنفط من خلال هذين الممرين. لا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة سوف تكون مشاركة مباشرة. أعتقد أن الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا سوف تلعب هذا الدور، سيما فيما يخص باب المندب وأيضا الحديدة، ولكن أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية سوف توفر معلومات الاستخباراتية، وربما على المدى المنظور دعم مباشر، ربما سنرى دعم من بريطانيا العظمى للسعودية أيضا. لذلك تعز هي طبعا تدور فيها روح المعارك، لأن هناك تضاريس تمتد لتصل إلى باب المندب، وأعتقد أن هناك مواجهة كبيرة سوف تجري في ذلك المكان. وفي ذات الوقت هناك اليوساس روزفلت ناقلة الطائرات وهي أيضا موجودة، وأيضا هناك وحدة استطلاعية 13 ترسل إلى ذلك المكان، وأيضا وحدة برمائية. لا ندري ماذا ستفعل هذه الوحدات، ولكن أعتقد أنه مع نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر سوف يتغير الأمر.
0: نعم، ولكن سيد ميلوري أريد منك تعليقا على ما أورده موقع أكسيوس عن اجتماع رفيع المستوى برئاسة جي دي فانس عقد في كامب ديفيد وبحثت ملفات إيران واليمن. سنتحدث عن إيران بعد قليل، ولكن أن يحظى اليمن بحضور على هذا المستوى العالي في مداولات الإدارة الأمريكية، هل تعتقد أن الدور الأمريكي فقط قد يقتصر على تقديم دعم لوجستي أو استشاري للسعودية، أم ربما في مرحلة ما قد تتدخل الولايات المتحدة بصورة أكبر بالنظر إلى أن الحوثيين يسيطرون على باب المندب وهو مضيق استراتيجي بالنسبة للطاقة؟
3: Yes, and so there was this
2: reported meeting at كان ثمة اجتماع في كامب ديفيد وهذا مكان يذهب إليه الرئيس ومكان آمن وهو طبعا مجمع عسكري وعلى العموم هذا هو موقع لتداولات جدية بشأن الحرب والسلم وأيضا التفاوض بشأن وضع حد للنزاعات. نعم سمعت بهذه التقارير وهذا شبيه بما حصل قبل شن الحرب على إيران. أعتقد أن هذا الملف تم النقاش بشأنه وأيضا ملف اليمن كما قلتم. طبعا السعوديين طلبوا من المتحدة الأمريكية ليحظوا بالدعم بالقدر الكافي وهناك تداول بشأن كيفية فعل ذلك وأيضا موضوع الحصار البحري الذي فرض على إيران وأيضا الحديث عن التصعيد العسكري الذي تحدث عنه المتحدة الأمريكية ولكن لم تقم به وكيف يمكن أن يتكشف ذلك ويؤثر على الجهود في اليمن سيما فيما يخص باب المندب. نعم.
0: نعم دكتور الزنداني هناك كما تعرف شبه اتفاق أو اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين أن لا يستهدف أحد الطرفين الآخر، هل ترى أي تغير محتمل في الموقف الأمريكي من مقاربتها للشأن اليمني؟
4: الحقيقة الاجتماع الذي أشار إليه ضيفك من مونتانا واجتماع هذه القيادات المهمة لرئيس السي آي إيه ورئيس الأركان ووزير الحرب و
0: نائب الرئيس
4: ووودكوف كل هذه القيادات هي أصلا من تدير العملية العسكرية أو المشهد في الشرق الأوسط وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في واقع الأمر هي لا تبحث عن حرب وجبهة جديدة في اليمن بقدر ما تبحث عن تسوية يعني أو المعادلة في الصراع بحيث أنها لا تريد أن يكون الحوثي جزء من هذا الصراع في المستقبل وبالتالي ذهبوا رغم تصنيفهم إدارة ترامب صنفت جماعة الحوثي بأنها إرهابية ومع ذلك تفاوضت معها في عمان وبوساطة عمانية واتفقوا أن لا يستهدفوا رغم أن أمريكا وإسرائيل في الشعار الرئيسي لجماعة الحوثي هي العدو الرئيسي وهي التي من أجلها رفع الشعار هذا ومع ذلك تم الاتفاق بمرور كل السفن باستثناء السعودية رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أخذنا بهذا البعد أنها هي تدعم هذه العمليات ولديها مستشارين وهي وقد ضربت من قبل في اليمن ويعني صنفتهم كجماعة إرهابية وبالتالي أقصد يعني لا نبالغ كثيرا في التمترس حول مواضيع ليست يعني حقيقية. إذا كان باب المندب ليس مهم لماذا ذهبنا إليه؟ إذا لم تكن هذه جبهة مهمة لماذا نسمع التصريحات المتبادلة ما بين مسؤولين في طهران ومسؤولين في اليمن ويقولون أن هذه جبهة مشتركة وأنها ستكون مفتوحة في أي لحظة تعتقد أن واحدة منهم تخدم الأخرى؟ بمعنى آخر أننا ما نشهده اليوم من حراك في هذه المنطقة الجغرافية تحديداً لها أهداف مرتبطة بالحرب على إيران والصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. السؤال المهم هل الولايات المتحدة الأمريكية هي بالفعل تريد تحييد جماعة الحوثي من هذه المنطقة أم تريد أن تعيد معادلة التوازن القوى داخل اليمن؟ نفسها هذا المهم الذي نبحث فيه. إذا أمريكا تريد أن تحيد هذه الجبهة لا أعتقد أنها بسهولة لأنه رغم أن جماعة الحوثي لديها نوع من الاستقلالية فيما يخص قرارها عن حزب الله وعن الحشد الشعبي وغيره لأنه يعني
0: تقصد الاستقلالية النسبية عن إيران
4: يعني نعم بمعنى نعم. بمعنى أنها برغماتية بمعنى أنه إذا كانت هنالك يعني قضايا قد لا تخدم ما يريدونه سيحاولون أن يتفاوضون مع الإيرانيين بطريقة أخرى. لكن السؤال الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد؟ هل تريد تحييد أم تريد رسم المعادلة وتوازن القوى في الداخل اليمني؟ هذا السؤال المهم والجوهري.
0: نعم.
4: إذا كانت وهذه هي طبيعة تحديد المعركة القادمة الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها تعد بشكل كبير أو ما نسميها بالدبلوماسية القسرية التي تفرضها على إيران بمعنى أنتم مضغوطين إلى أبعد مدى ولكن بوابة في أمل هنالك صغير للتفاوض فإن نجحت فيه فسينفذون الشروط المطلوبة وإن لم تنجح فيه بالتالي ستكون المعركة أكبر وبالتالي هم لا يريدون هذه المعركة أن تكون متوازية أو في نفس الوقت، وبالتالي الكلفة تكون أكثر.
0: نعم. سيد سليمان العقيلي، في هذا السياق تحديدا نشر موقع أكسيوس ووكالة رويترز أنباء أن المملكة تستعد لشن حملة واسعة على الحوثيين، حديث بمشاركة أكثر من 100,000 مقاتل يمني، وكذلك بدعم أمريكي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هل السعودية مطمئنة اليوم إلى الموقف الأمريكي مما يجري في اليمن؟
5: أولا أنا أشك في هذه الروايات الصادرة من المواقع والصحف الأمريكية، لأن المملكة حتى الآن تقف موقف الداعم للحكومة الشرعية اليمنية ولجيشها ولقواها الوطنية المستقلة عن التأثير الإيراني. اثنين، الواقع أنه المعركة في اليمن مندلعة منذ يوليو عندما هاجم الحوثي خصومه وشركاء في الوطن، وهاجم السفن في البحر الأحمر، وهاجم أصول استراتيجية سعودية. فليس هناك ساعة صفر لمعركة شاملة، المعركة مستمرة ومتطورة. يعني يمكن أن نقول أنه تصل ذروتها خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة، لكنها المعركة مستمرة بين الجيش اليمني.
0: ماذا تعني بأن تصل ذروتها سيد العقيلي؟ يعني ماذا يمكن أن يكون المتمردة. ماذا يمكن أن يكون شكل هذه العملية في ذروتها مثلا؟
5: أنا أعتقد أنه في ذروتها تنتقل، هي حتى الآن وصلت الحرب الشاملة. يعني الحوثي ضرب عدن، ضرب الرياض، ضرب مكة، ضرب الحدود، المدن الحدودية الجنوبية السعودية كلها، وضرب أصول النفط وخطوط النفط وسفن النفط، ما خلى شيء. يعني وصلنا نحن إلى الدرجة التي يمكننا أن نصفها بالحرب الشاملة. ولذلك فإن المعركة متطورة، كانت محيدة صنعاء، اليوم دخلت في بنك الأهداف، وربما تتوسع إلى وصعد كذلك.
1: طائراتكم هل هي تلقي الورود على اليمن؟ هل طائراتكم تلقي الورود الحمراء والورود البنفسجية على اليمن، أم أنها تقتل الأطفال والنساء؟ الإيراني. هذه أكذوبة. الجيش اليمني لا يمتلك أي طائرة. هذا الجيش اليمني الذي لا تسمحون له بدون مغالطات. أنتم داخل المملكة السعودية لا تسمحون لرشاد العليمي أن يخرج من غرفته في الفندق، فكيف سيتحرك طائرة F-15 وتايفون؟ أسقطنا طائراتكم وأظهرناها في الإعلام بالعلم السعودي، بالطائرات السعودية. هذه فضائح تتجلى. العالم اليوم لم يعد قرية، لم يعد اليوم كما كنتم رعاة الإبل في السابق. العالم اليوم هم العالم اليوم يشاهد.
0: خليني أسألك سيد بيف الله الشامي، سيد بيف الله الشامي، اسمح لي أسألك لو سمحت.
1: الغارات السعودية تظهر الجنود السعوديين،
0: خليني أسألك.
1: الغارات السعودية،
0: خليني أسألك.
1: يعني هذه الأخذوبة لا يمكن
0: نسمح لها. نعم سيد العقيلي لو سمحت، عندي سؤال لضيف صنعاء رجاء. سيد العقيلي، سيد بيف الله الشامي، ألا تخشون أن العدة تعد لكم الآن لحديث عن خطة سعودية كبيرة، ربما بدعم أمريكي، هناك دعم فرنسي بريطاني وربما أطراف أخرى، الحديث عن إعداد 100,000 مقاتل من الحكومة اليمنية، ألا تخشون أنكم فعلا بما تفعلون قد وصلتم إلى نقطة انعطاف ربما تحول الوضع كليا في اليمن ضد مصالحكم؟
1: سيد الكريم، هذا الحشد قد حشد منذ 2015، وحشدت كل هذه الدول بما فيها دول أوروبا ودول الخليج ومعظم الدول العربية، وأتوا بطائراتهم وضربوا اليمن بأكثر من 300,000 غارة خلال 8 سنوات. طائرات سعودية ومغربية وأردنية وبحرينية وقطرية وإماراتية من مختلف دول العالم ضربوا اليمن، وتفكك هذا التحالف وفشل، وأصبحنا اليوم بفضل الله أكثر قوة وأكثر تماسك. نحن اليوم نسير حتى على قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اعتمادنا على الله، اعتمادنا وتوكلنا على الله وثقتنا بالله من أعاننا وأخرجنا من تحت الركام واستطعنا مواجهة الإسرائيلي ومواجهة الأمريكي ومواجهة السعودي ومواجهة كل هذه الأمور، وواجهناهم وأغرقنا بارجاتهم، طردنا حاملات الطائرات، عملنا ما لم يعمله الآخرون بفضل الله وبعون الله. ولذلك نحن اليوم لا نخشى أي تهديد، نحن اليوم نتعامل بأسلوب منطقي وأسلوب واقعي. السعودية إذا أرادت أن تكون جارا صحيحا للشعب اليمني فلترفع يدها عن اليمن، ترفع يدها عن اليمن، واليمنيون سيتفقون. اليمنيون قادرون إذا كان فيها رجالا عقلاء.
5: أنتم الذين نقضتم العهد،
1: أمثال ضيفكم الكريم الدكتور بكيل الذي يتكلم بمنطق صحيح بالرغم أن فيه بعض المعلومات المغلوطة، لكن المنطق الصحيح يكون منطقا محترما، يكون منطقا مقبولا، يكون منطقا.
0: تقصد ضيفنا دكتور الزنداني هنا في الاستوديو؟
1: أما أن يأتي الآخرون.
0: نعم عنده تعليق سيد ضيف الله الشامي، عنده تعليق رجاء.
1: ثم يأتي ليقول لك بأنها طائرات يمنية ونحن نعرف اليمن.
0: تمام تفضل دكتور. سأعود إليك سيد عقلي، سأعود إليك تفضل.
4: أولا يعني لا نريد أن يعني نزج بدولا لم تشارك. المغرب رفضت، الجمهورية مصر العربية لم تدخل، ودولة قطر لم تكون جزءا من شارك في القتال، كانت الحقيقة التحالف.
1: من 2015 دخلوا ثم انسحبوا،
4: لكن لم يشاركوا. يعني الحقيقة أستاذ ضيف الله، وأنت وزير إعلام ورجل قيادي كبير وتعرف هذه التفاصيل،
1: لم يشاركوا بقوات.
4: نعم ولكن
1: أنا القصد هنا، لم يشاركوا بقوات، شاركوا
4: القصد هنا
1: 25 دولة.
4: القصد هنا
1: المغرب شاركت وأسقطنا طائرة مغربية حينها، يعني في البداية.
4: القصد يا عزيزي أنه هنا نحن بحاجة إلى أن نفهم أولاً الدور السعودي. اليمن ترتبط بالسعودية تقريباً بألف وثلاثمائة كيلو متر مربع، وبالتالي اليمن بالنسبة للسعودية أمن قومي، يعني يمس أمنها القومي، وما هو حادث اليوم هذا يدل على ذلك. إيران عندما ذهبت إلى إلى إلى بيروت وذهبت إلى العراق وذهب أيضاً وتدعم بشكل كبير الحوثي في اليمن، أيضاً هي تعتبر أن هذا جزء من أمنها القومي، وبالتالي الدول لا تلام على سلوكها تجاه القضايا التي تمس أمنها القومي أو تهدد مصالحها. ذهبت روسيا إلى سوريا ودخلت واشتركت مع إيران ومع حزب الله في صراع في مكان بعيد من العالم. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى فنزويلا. القصد هنا أننا يجب أن نتحدث بمفهوم أو بمنطق الفاعل العاقل اللي هي الدولة تتحرك وفقا لهذه الرؤى.
0: ولكن الآن هل نحن برأيك دكتور زنداني أمام نقطة تحول مع هذه العملية التي تتحدث عنها بعض المواقع، حشد عشرات الآلاف، دعم أمريكي بطريقة غير مباشرة، هل نحن أمام نقطة تحول أم لا؟ كما قال ضيفنا في صنعاء ضيف الله الشامي، كان هناك تحالف كبير في 2015 ولم ينجح في إسقاط حكم الحوثيين.
4: الحقيقة أن هنالك توجه واضح ومعلن بأن هنالك تحشيد لأكثر من 100,000 مقاتل مدعوم بالتحالف العربي تجاه ما يحدث في اليمن اليوم. لكن ما هو الهدف النهائي من هذا؟ الهدف النهائي بأن الحوثي يتراجع عن ما تم أخذه في ما قبل هذه المرحلة، ما قبل سبتمبر، وبالتالي الأفضل أن لا يذهب بعيدا الصراع، أن لا تتمدد قوات الحوثي أكثر. أنا أقول أن كلما تمددت كلما ازداد ضعفها، ولن تنتج عن ذلك إلا مزيد من الخسائر. المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين الدولية ووفقا لقرارات الأممية هي موجودة ضمن تحالف، والتحالفات الموجودة هذه من واجبها وفقا للقانون الدولي أنها تدعم الأمن والسلم في المناطق التي تعمل فيها، بمعنى أنها امتداد لهذه الاستراتيجيات. عندما تتدخل الدول في هذا الجانب يكون عندها مبرر، يعني أو مش يعني كما نقول تشريع وفقا للقوانين الدولية. لكن السعودية حاولت من قبل أن تستدعي الحوثيين وقعدوا معهم بالفعل في الرياض وتحاوروا، وكان في اتفاقيات، ولذلك الجبهات كانت تقريبا من 2022 إلى سبتمبر هذا تقريبا في مناوشات، صحيح من لحظة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر، لكن كانت هنالك نوع من
0: فجرتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: الحقيقة أن
1: ما فجر دكتور بكيل،
4: دقيقة بس
1: برجع لك، أنت دكتور أكاديمي، هل فتحت الموانئ والمطارات اليمنية؟ هل صرفت الرواتب؟ هل نفذوا ولو نقطة واحدة مما تم التوافق عليه؟
5: من
1: هؤلاء أساسا لا يريدون إلا أن يبقى اليمني رهينة لأوامرهم، رهينة لهم.
4: ميناء
1: هؤلاء لا يريدون
4: شوف.
1: إلا أن يكون يعني السعودية لم تقدم خيرا لليمن على الإطلاق، لم تقدم في التاريخ خيرا على الإطلاق.
4: تتذكر أنت في معركة الحديدة عندما تحرك وزير الخارجية البريطاني في منتصف الليل وذهب وأوقفوا الجبهة عندما توجهت قوات العمالقة نحو الحديدة وقالوا أن إسقاط الحديدة خط أحمر وبالتالي هذا هو الشرايين الوحيد الذي يجب أن يظل مفتوح لدعم المناطق التي تسيطر عليها جماعات الحوثي، وبالتالي كان هنالك اتفاق وإجماع دولي بمن فيهم السعودية وافقت على هذا الأمر، وبالتالي تركوا هذه أو تركوا ميناء الحديدة ليغذي هذه المناطق بدواعي إنسانية، لكن تم اكتشاف ايضا ان هنالك تهريب
0: للاسلحه
4: يعني هذه تقارير دوليه ليست
0: سيد سليمان العقالي في الرياض، كما قال ضيفنا في صنعاء السيد ضيف الله الشامي، العمليات العسكريه منذ عام 2015 عاصفه الحزم لم تنجح في زحزحه الحوثيين عن مواقعهم لا سياسيا ولا عسكريا، اي عمليه اخرى هل تمتلك اسباب النجاح؟
5: اولا اسمح لي اعلق على الخطاب الديني الذي يبرر به الأخ ضيف الله جرائم جماعته بحق الشعب اليمني وبحق الشعب السعودي أيضا، وهو يقر بأن نظامه السياسي الذي يقيم في صنعاء نظام ديني وأخذه بالحق الإلهي، وهذا لا يتفق لا مع حقوق الإنسان ولا مع طبيعة الشعب اليمني
1: أن أتلو آية
5: الذي ثار في 26
0: سيد ضيف الله الشاب،
5: هل
0: يمكن أن تسمح لضيفنا في السعودية بأن يبدي وجهة نظر لو سمحت؟ تفضل سيد عكين.
5: نعم، فيما يتعلق بسؤالك
0: جدوى أي عملية عسكرية؟
5: تذكرني. نعم،
0: جدوى أي عملية عسكرية جديدة؟
5: أيوة، أولاً عام 2015 بعد 2016 نشأ ميليشيات أشغلت الجيش اليمني من الخلف وشتتت صف خصوم الحوثي الذين كانوا يحاربون معه في جبهة واحدة، هذا مزق الجبهة ودفع إلى رفع رايات انفصالية في جنوب اليمن قبل أن يستكمل العمل في صنعاء، هذا تسبب بضرر بالغ في عدم نجاح العملية في ذلك الوقت، في وهناك أسباب أخرى تتعلق بطبيعة الطبيعة السياسية والثقافية والحزبية في اليمن وطبيعة الولاءات والتعقيدات التي تشوب كل حروب اليمن ولا مجال لشرحها في هذا البرنامج، لكنه ما يمكن قوله أنه المملكة كانت تقوم بدور محايد وهي تتعاون مع عمان من أجل إقرار خارطة الطريق ومن أجل تنفيذها، وتوصل الجميع إلى خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق وتبادل الأسرى وتوزيع الرواتب. إيش الذي طرى على وخرب كل هذه المسيرة السلمية؟ أمر عمليات إيراني
0: طيب
5: لفتح جبهة باب المندب لإنقاذ الوضع في هرمز.
0: تمام.
5: وبعدين أنا أتحفظ على أنه أي عربي يتفهم أو يوافق أو يبرر الاستعمار الإيراني للبلدان العربية والتدخل في سيادتها.
0: تمام.
5: هذا لا يمكن تبريره لا في اليمن ولا في العراق ولا في لبنان.
0: تمام.
5: وليس مفهوما وليس جزء من الأمن القومي الإيراني، يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، والأمن القومي لا يبرر الاستيلاء على أراضي الآخرين أو تشكيل ميليشيات فيهم.
0: تمام.
5: هذه نظرية هتلرية والتي غزا فيها هتلر أوروبا كلها في الحرب العالمية الثانية.
0: تمام. السيد ميلوري في مونتانا، بالحديث عن اليمن يقودنا إلى الحديث عن إيران، يلاحظ أنه ما يجري تسريب عن خطة سعودية لعملية واسعة في اليمن يتحدث عن أسبوع أو ربما بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، وكذلك هناك تحشيد أمريكي كبير باتجاه إيران وحديث عن إمكانية استئناف الحرب حتى بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، هل ترى فعلا أن الجبهتين مرتبطتان معا باب المندب ومضيق هرمز في الحسابات الأمريكية. أقول
3: Yes, I do. And
2: نعم
3: I think that's why
2: أؤمن بذلك ولذا نرى قوات برمائية من المشاة البحرية ولديهم القدرة الآن لكي يذهبوا لذلك المكان لاحتلال ربما جزر أساسية في محيط مضيق هرمز وباب المندب وطبعا من الجو يمكن أن يساعدوا من قبل حاملات الطائرات وهنالك أيضا القوى المجوقة التي يمكن أن تلعب دورا لا أدري إذا ما كان هذا سيحصل هذا طبعا من غير المرجح لأن هذه الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وإدخال قوات برية سوف يجعل هذه الحرب أقل حظوة ولكن كما تعرفون هناك انتخابات نصفية وليكون هناك انتخابات إضافية في عهدة ترامب هذه الانتخابات الأخيرة لحزبه وله وبالتالي ربما لن يأخذ بعين الاعتبار الشق السياسي ولن يجعله على رأس أولوياته كما كان الحال قبل الانتخابات لذلك هناك احتمال لاستئناف العمليات ومع نهاية نوفمبر القوات ستكون موجودة وأدبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد المملكة العربية السعودية فيما يخص باب المندب أو ربما اللحم المباشر السيطرة عليه أو ومضيق هرمز فهذا سيكون ربما متاحا لأن القوات ستكون موجودة
0: يعني تعتقد عمليا يمكن فعلا أن يتخذ الرئيس ترامب قرارا باستئناف الغارات أو الحرب على إيران مع إطلاق عملية سعودية لدعم الحكومة اليمنية في اليمن ضد الحوثيين يعني الجبهتان قد تعملان معا
2: نعم هذا ممكن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتفق لكي يشكل السعوديين رؤوس حربة ولكن سوف يدعمونهم لوجستيا وأيضا الاستخبارات موجودة وربما الولايات المتحدة الأمريكية ستركز على مضيق هرمز والمملكة سوف توفر الغطاء الجوي للحكومة اليمنية ولك طرق مختلفة لكي يتكشف ذلك من خلال مساعدة دول مختلفة ووحدات أيضا ريادية وبلدان داعمة لا ندري إذا ما كان هذا سيحصل ولكن ما نعرفه وفقا للإعلام هو أن القوات الضرورية للقيام بذلك بالإضافة إلى القوات الموجودة أصلا هي في طريقها إلى ذلك المكان لذلك أعتقد أن هذا القرار سياسيا لن يحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط من قبل الديمقراطيين ولكن أيضا من قبل الجمهوريين وبالتالي فإن هذا القرار سيكون قرارا صعبا كبيرا يتخذه الرئيس ولكن هناك خيار متاح له لأن هذه القوات مع نهاية نوفمبر كما قلت سوف تكون موجودة في ذلك المكان
4: فقط أعلق على ما طرحه الأستاذ سليمان نحن لا نشرع لهذه السلوكيات نحن نقول كيف تتصرف الدول عندما تبحث عن مصالح أمنها القومي لكنها هل يجوز أن تحتل دولة أخرى هل يجوز أن تذهب وتعتقل رئيس دولة هل يجوز أن تعبث بأمن دولة أخرى جارة أو يعني كل هذه السلوكيات مرفوضة لكن أنا أقول كيف تتصرف هذه الدول وفقا لهذه الرؤى التي تعتقد أن هذا يعزز من أمنها القومي في مسألة الـ
0: إيران استئناف الحرب على إيران مع اليمن
4: بطبيعة الحال إيران بتعتقد أنها استثمرت في اليمن وبالتالي هذا الاستثمار يجب أن يكون له مردود كما حدث في لبنان وحزب الله ويعني أثناء المعركة هاجم القوات الإسرائيلية وبالتالي هم يعتقدون أن الاستثمارات هذه كما تستثمر أي دولة في في في في أمنها القومي هم يعتبروا أنه إذا ضربت إيران بشكل عنيف أو بشكل أكبر كي تشكل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يغلق باب المندب ولذلك السيناريو واحد من السيناريوهات اللي هي أنه يعني تحرير هذه المناطق اللي هو باب المندب والساحل من القوات الحوثية قبل أن تبدأ العمليات العسكرية الأمريكية المحتملة نحن لا نستطيع أن نجزم 100% أنها ستكون هنالك حرب وأن لا مجال للدبلوماسية لكن إذا ما تمت هناك عملية عسكرية كبرى وبالتالي لا شك أن الحوثي سيستخدم هذه الممرات يعني طبيعة الحال يعني هذا هذا هذا مصرح فيه معلن يعني هم أعلنوها دون أدنى شك يعني سواء في صنعاء أو أو أو أو في إيران قالوها صراحة أنها جبهة مترابطة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تدير هذه العملية الصراعية قبل أن تبدأ أصلاً، وبالتالي تفصل ما بين الجبهات، وإما أن تجعلها في سلة واحدة، وبالتالي سيكون خيار الحرب الجماعية هي الخيار.
0: سيد ضيف الله الشامي، هل أنتم فعلاً كما يتهمكم خصومكم تقامرون بحياة اليمنيين ومستقبل اليمن عندما تربطون بين ما يجري في اليمن وبشكل واضح وصريح كما قال ضيفنا مع إيران؟ ما علاقة اليمن، ما علاقة تعز وصنعاء بما يجري في مضيق هرمز وعبدان في إيران؟
1: يا سيدي الكريم والسادة الحضور والسادة المشاهدين، ما يجري اليوم وما يعني الأمريكيون والأوروبيون ومختلف دول العالم هم يتعاملون بنظرية المصلحة، وكل حريص على مصلحة بلده ومصلحة قواته، وهم اليوم يجدون أن الملاحة الدولية في باب المندب هي آمنة وتمشي السفن وتسلكها ومفتوحة أمام كل سفن العالم ما عدا السفن السعودية، لأننا في حرب مع العدو السعودي لرفع الحصار وكسر الحصار عن بلدنا استثناء السعودية. ولذلك هم اليوم يدركون أن سفنهم تمر بأمان، أدواتهم تجارتهم تمر بأمان، ولذلك هم لا يريدون أن يورطوا أنفسهم. لكن إن تورطوا فقد تورطوا في فترات سابقة، وورطهم السعودي في فترات سابقة، ومع ذلك نحن نقول بأننا لم نقدم على أي خطوة إلا ونحن ندركها وندرك آثارها، ولله عاقبة الأمور في كل شيء. لكن نحن نتحرك بموقف واضح وصريح، نحن لا نرتبط ولا يرتبط موقفنا بالموقف الإيراني، والعبارات التي يقال بأنها، من الذي صرح؟ أين المواقف الرسمية التي تقول أن هذا مرتبط؟
4: نحن عبد الثور، عبد الثور
1: من أجل رفع الحصار عن بلدنا،
4: كلهم
1: لا يوجد أي
4: يعني
1: شيء
4: موجودة في الإعلام.
1: هذه عبارة عن تكهنات، عبارة عن تكهنات، ومن حق
4: موجودة.
1: إيران أن تصرح، من حق أي دولة أن تستثمر، من حق إذن أي دولة إذن كما قالت
4: إذن عليكم بعزل عبد الثور، عليكم بعزل
1: لأنه صرح بأسماعكم. نحن لو اعتمدنا على مقالاتكم،
0: لا يقول لك تصريحات القيادي عبد الثور،
4: هذا مسؤول التوجيه.
1: أنا أقول على لا يوجد أي شيء على الإطلاق.
4: موجود.
1: أنا أتحدى أن يكون هنالك أي شيء من هذا
0: القبيل. ماذا قال عبد الثور؟
4: يقول أن هذه الجبهة ستفتح وسنرد الجميع لإيران.
1: وأنا هنا أقول أنه معركة باب المندب منفصلة عن معركة هرمز.
0: تمام.
1: وليس هنالك أي مانع من أن يستفاد منها. نحن نستفيد ونحن استفدنا من المعركة حاليا للصراع.
0: تمام.
1: في مضيق هرمز.
0: تمام.
1: نحن استفدنا واستثمرنا.
0: واضحة فكرة تماما سيد الشامي. ليس لدي وقت إلا لكلمة أخيرة للسيد سليمان العقيلي في الرياض.
1: أنا أقول
0: سيد رجاء،
1: أنا أقول بهكذا لأن
0: انتهى الوقت البرنامج. سيد الشامي انتهى وقت البرنامج، رجاء
1: أختم بثواني.
0: تفضل
1: بثواني. بأنه الدكتور سليمان قال بأنه نجد الدول المحتلة، لم نجد محتلا، تعالوا أوجدوا لنا محتلا إيرانيا في اليمن ونحن نحاربه جميعا. لكن من نراه أمامنا هو المحتل السعودي. والجندي السعودي هو المدرعة السعودية، هي الطائرة السعودية التي تقصفني. أنا أتحداهم تعالوا أي محتل
0: باختصار شديد بثواني سيد عقيلي
1: جميعا من أي جهة كانت، أما أن يأتي بالمغالطات فلا قيمة لها.
5: هذه شعارات غوغائية. الذي فرض الحصار على الحوثي هو مجلس الأمن في القرار 2216.
1: شعارات عملية.
5: وفوض الدول الإقليمية لتنفيذ القرار.
0: طيب.
5: وفق البند السابع. ولذلك كل كلامه هذا هراء.
0: طيب.
5: وليس له
0: انتهى الوقت
5: أساس
0: تماماً.
5: من الحقيقة.
0: شكرا لكل الضيوف.
5: نعم.
0: شكرا لكل الضيوف، سليمان العقيلي عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية في الرياض، ضيف الله الشامي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ومايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق في مونتانا، وهنا في الاستوديو الدكتور بكيل الزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، غدا ملف آخر ونقاش جديد في برنامج تقدير موقف، فكونوا بخير.

0: من كل أنحاء العالم، نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ومنشز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
7: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
8: بمثابة الترخيص،
9: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا عبد القادر عبد الحليم. نخوض اليوم في آخر التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية، ونحن على بعد نحو 3 أسابيع فقط من موعد انتخابات الكنيست. ما هي النتائج والسيناريوهات المتوقعة لصناديق الاقتراع، وهل تنتج جديدا يذكر أم أنها تفاقم الوضع القائم سوءا، وكيف تنعكس على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها؟ هل يلعب الصوت العربي داخل الخط الأخضر دوراً مؤثراً في تحديد النتيجة؟

0: وفي محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة المقبلة، أرحب بضيوفي حوارات العربي لهذه الحلقة: سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة للديمقراطية والمساواة، ونايف زيداني الصحفي في جريدة العربي الجديد. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سامي هذا الحوار. كنت أنت في عناوين الأخبار خلال اليومين الماضيين بسبب مسألة الشطب، هي كانت أيضا موجهة نحو الأحزاب العربية بصورة عامة، لكن أنت تراجعت عن الترشح بعد أن كانت المحكمة العليا قد أوصت بذلك عبر رئيس المحكمة العليا خلال الجلسة، تحدث عن أن هناك أغلبية بين القضاء لصالح الشطب، وقام بالتوصية بأن تقوم بالانسحاب من تلقاء نفسك. البعض بما في ذلك داخل التجمع وفي أوساط كثيرة هناك انتقادات لهذا المسار، هناك من كان يعتقد أن المحكمة أرادت تلافي الحرج، اخترتم هذا المسار، هناك انتقادات للمسار بحد ذاته أيضا خلال المحكمة. كيف تعلقون على هذا الأمر وكيف وصلتم إلى هذا القرار بصورته النهائية؟
1: يعطيك العافية أستاذ عبد القادر، وتحية للضيوف الكرام. طبعا دعنا نشرح طبعا للمشاهد العربي ماذا يعني الشطب. لا يوجد مثل هذا الأمر في كل مكان. الشطب مرشح من العملية الانتخابية، يعني حرمان المرشح من حقه الأساسي في الترشح في الانتخابات. في أي نظام ديمقراطي هذه مصيبة، هذه جريمة، أنت تحرم إنسان من حقه يعني الأساسي في التنظم السياسي وفي الترشح، وخاصة إذا كنا نتحدث عن حالة أقلية، لأن إذا كانت هناك أي نوع من الديمقراطية فهي تقاس في تعامل الدولة مع الأقليات، ليس مع الأغلبية، أو ليس فقط مع الأغلبية، وإنما بحساسية أكبر مع الأقليات. ما جرى قبل عدة أيام في المحكمة العليا هو قرار واضح، لأن المحكمة العليا في إسرائيل قالت لسامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه هناك قانون معين لليهود في إسرائيل وقانون آخر للعرب في إسرائيل، وقررت أن يعني تشطب ترشحي. وكان هناك نوع من يعني مقترح من المحكمة لكي لا يحرجوا أنفسهم، وهنا كان النقاش بأنه يعني يفضل أن يعني القرار صدر، أنت مشطوب لا تستطيع أن تترشح، ويمكنك أن تنسحب من المعركة الانتخابية. هذا كان مثل الاقتراح اللي قدمه مارلين براندو في فيلم الجاد فاذر، رئيس عصابة يعطي ابنه يعني مسدس ويقول له يعني أعطيه اقتراح لا يمكن رفضه. المحكمة العليا قالت لسامي أبو شحادة أنت مشطوب، بكل حال أنت مشطوب، إذا كنت تريد قرار منمق مع شرح مع تفصيلات، هذا سيؤدي بالضرورة لوضع حزب التجمع أمام مخاطر قانونية، وسيضعك أنت شخصيا أمام ملف أمني، وسيضع العمل السياسي للعرب في إسرائيل داخل حيز أضيق بكثير من الوضع السيء الموجود الآن، وسيكون لذلك أبعاد على مؤسسات الحزب وعلى حركته الطلابية.
0: هذا تفسير
1: لم يكن هناك خيار حقيقة، ما طرح عليه في المحكمة لم يعني يدع أي مكان لأي خيار عملي، كان هذا هناك قرار في إعدام سياسي.
0: هذا كان تفسير الطاقم القانوني المرافق لك؟
1: نعم،
0: لما تحدث به القاضي.
1: نحن خرجنا مباشرة من المحكمة وتشاورنا مع عدد كبير جدا من رجالات القانون المختصين في القانون الدستوري والجنائي، ومع قيادة الحزب ومع أصدقاء في القائمة المشتركة. كانت هناك مشاورات على مدار ساعات مع أعداد كبيرة جدا من الناس، وكان هناك إجماع بأننا علينا أن نقبل قرار المحكمة، لأنه عدم قبول اقتراح المحكمة سيؤدي بالضرورة إلى نتائج سياسية وخيمة علي أنا شخصيا وعلى الحزب الذي أقوده وعلى مؤسسات هذا الحزب، وأيضا على القائمة المشتركة، وأوسع من ذلك على العمل السياسي لدى الفلسطينيين في الداخل. ولذلك وجدت نفسي أمام أصعب قرار اتخذته في مسيرتي السياسية أستاذ عبد القادر.
0: كنت مقتنعا بصورة شخصية بالقرار المتخذ؟
1: حقيقة أنا موقفي الشخصي كان مختلفا. حينما طرحت الأمر على الإخوة في المكتب السياسي كان لدي موقف آخر، ولكن بعد سماع 7 محامين مختصين مختلفين رأينا أن المصلحة العامة تستوجب ذلك. ولذلك هذا هو العمل الوطني بالأول وبالآخر. أخي عبد القادر، في هناك تضحيات في العمل الوطني، هناك تضحيات، والمجتمع والناس التي نمثلها والناس التي نريد أن نخدمها أهم بكثير من الشخص. هذا يعني أمر مفروغ منه.
0: دعني أنتقل أيضا إلى أمجد، أنتم أيضا جزء من القائمة المشتركة، هل كان لكم دوركم في اتخاذ القرار وكيف كنتم في الاتجاه الذي يعني تم التوصل إليه في نهاية المطاف؟ وكنتم أيضا جزء من الملاحقة، الشطب كان لشخص سامي ولكن أيضا للقائمة المشتركة وحتى للقائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس، ولزميلكم أيضا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف. ربما يعني كان معتادا أن تكونوا في مربع محاولة الشطب، المحكمة العليا تراجعت حين جاء الأمر إلى يعني إلى الأحزاب بصورة عامة، لكن ما تعقيبك على الطريقة التي سرتم بها في هذا المسار؟
2: يعني منذ اليوم الأول لقرار بالأساس أو توصية المستشارة القضائية للحكومة كان واضح لنا أن عملية شطب القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة أو عوفر كسيف لن تمر أمام المحكمة العليا، والأمر كان مختلفا تماما منذ البداية بالنسبة للأخ سامي أبو شحادة، وهذا الشعور تعزز أيضا مع تصويت رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ وهو نائب رئيس المحكمة العليا إلى جانب قرار الشطب، رغم أنه يعني قام بهذه العملية التي لم يقم بها على مدار أكثر من 20 عام. فنحن جئنا إلى المحكمة العليا بشعور، أو مش بس شعور، يعني وفق تقدير بأنه الشطب لسامي أبو شحادي يعني هو قد يكون ناجزا، ومع ذلك نحن كنا شركاء كل الوقت بعملية التحضير للمحكمة واتخاذ القرارات والمشاورات
0: في ذلك. يعني القرار النهائي
2: صحيح، ولكن أنا يهمني أن أقول أنه كنا شركاء بالمشاورات، ولكن القرار كان من باب يعني الثقة ومن باب المسؤولية، قرار لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمعنى أن الهيئات التي اجتمعت واتخذت هذا القرار بالتنسيق معنا وبالتشاور معنا هي قرارات أو مؤسسات التجمع الوطني الديمقراطي. وأنا أريد أن أقول هنا كلمة يعني مهمة بالنسبة إلي. صحيح أنه القرار ينعكس على الكل ومهم للكل، وصحيح أننا كنا جزء من المشاورات، ولكن أن يأتي الأخ سامي أبو شحادي ويقول رغم كل الانعكاسات الشخصية علي أنا أضع الأمر بين يدي الحزب ومؤسسات الحزب وهيئات الحزب، هذا أمر يعني للمحزبين وللملتزمين للعمل السياسي قد يكون مفهوما ضمنا، ولكن فيه يعني الكثير من المخاطرة. وأنا أعتقد أنه حزب التجمع الوطني الديمقراطي قام بهذه العملية رغم ما يعني أشرت إليه في المقدمة من بعض الملاحظات هنا وهناك والانتقادات، ولكن
0: الانتقاد شيء صحي طبعاً يعني طبعاً في نهاية المطاف وحتى إن كان داخليا
2: 100%. الدراسة واستعداد سامي أبو شحادي أن يضع هذا القرار على طاولة الحوار العامة رغم الانعكاسات الشخصية بالغة الثمن، هذه يعني نقطة تسجل لصالحك أبو الناجي، يعطيك ألف عافية، نقدرها ونحترمها. ومن ناحية العنوان الأساسي، أنا هذا كمان من أقوله، العنوان الأساسي هو أن المحكمة العليا شطبت الأخ سامي أبو شحادي وليس انسحاب، وهذا تفاصيل صغيرة إلى جانب العنوان الكبير.
0: نايف أيضا أتوجه لك، تحدث أمجد عن أن يعني انتقل الأمر إلى الساحة العامة يقول وإلى الحوار العام والحديث العام، كيف قرأت تعاطي الفلسطينيين في الداخل مع هذا القرار؟ هناك من يقول على سبيل المثال أنه هذه المحاولة للشطب يمكن حتى أن تحفز مثلا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر نحو تصويت أوسع، هناك انتقادات، هناك من ساند هذا الموقف من وجهة نظر بعيدة عن يعني ساحة المحكمة، كيف قرأت الأمر في
3: نعم
0: المجتمع؟
3: يعني أول شيء العكس أيضا قد يكون صحيحا، بمعنى أنه يعني إن صدر القرار من فم القضاء هذا أيضا ربما انتخابيا، يعني بما أنك تحدثت عن التحفيزات انتخابيا ربما كان سيكون أفضل بتقديري للقائمة المشتركة، إن كان يعني هذا من ضمن الحسابات المذكورة. الآن يعني ما حدث في المحكمة، طبعا نحن كنا في المحكمة ويعني رأينا بأي أجواء جرت الأمور هناك، ويعني كان هناك هجوم واضح وكاسح ربما من قبل القضاء الذين لعبوا أيضا دور الحاكم ودور الجلاد ودور حتى الشرطي والمحقق وكل دور يعني يمكنهم أن يتقمسوه تقمسوه بالفعل في هذه المحكمة التي بالطبع لم تكن محكمة عادلة ولم يبقى من المحكمة العليا إلا اسمها. لكن هذا الأمر طبعا لا يرتبط بهذه القضية وحدها، يعني بالعودة إلى الوراء هناك الكثير من القضايا التي أيضا لعبت فيها المحكمة التي أثبتت فيها المحكمة العليا بأنها يعني جهة منحازة وجهة تتأثر بالمؤسسة الإسرائيلية والتوجهات السياسية. بالعودة يعني إلى سؤالك، بالطبع كان هناك يعني هذا القرار قرار يعني هو واضح بطبيعة الحال واضح أنه قرار شطب، يعني القضاء قالوا بشكل صريح وواضح بأنه هناك أغلبية للشطب، ولكن البعض قرأ الموضوع بأنه يعني التجاوب مع المحكمة في هذه المرحلة ربما لم يكن الخيار الأفضل والصحيح.
0: هذا النقاش كان موجودا صحيح،
3: يعني هذا موجود وبقي موجود، وأنا أعتقد أيضا بأنه حتى شركاء التجمع في المشتركة على سبيل المثال، يعني كوني كنت هناك ولاحظت بعض الأمور على الأقل، يعني لا يمكن الجزم بذلك، ولكن أيضا دفعوا باتجاه تبني قرار الانسحاب، وإن كان يعني كما نذكر
0: له حسابات قانونية يقول سامي وتم التباحث.
3: نعم، ولكن أيضا بالمقابل هناك وجهات نظر قانونية أخرى قالت بأنه ليست، يعني أنا لست خبيرا قانونيا في نهاية المطاف، ولكن على لسان بعض الخبراء يعتقدون أن الأمور لم تكن لتذهب، يعني بالتأكيد لها تبعات ولها إسقاطات أيضا ربما على مراحل مقبلة من الانتخابات، ولكنها لم تكن لتذهب يعني إلى
0: الصورة التي خيلت.
3: نعم، إلى الصورة التي قدمت وعرضت. وأمر آخر يعني لابد من أخذه بعين الاعتبار أن الوقت أيضا كان ضيقا
0: صحيح،
3: فبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار. بقيت المعركة السياسية
0: صحيح،
3: التي لم يعني تنجز على النحو الأفضل بتقدير صحيح الشخصي، وهذه ربما أثارت يعني أصلا جدلا أكبر وأوسع حتى من الشق القانوني للموضوع.
0: بكل الأحوال يعني مسألة الشطب ربما باتت من ورائكم، أعتقد القائمة باتت بصورة واضحة، ويفترض أن تكون بدأت حملتها الانتخابية بالفعل كقائمة مشتركة، وسنبدأ الخوض في تفاصيل الانتخابات. نحن أمام قائمتان عربيتان، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، هناك شعار مشترك وهو إسقاط حكومة اليمين، هناك نهج مختلف بين القائمتين. القائمة الموحدة تقول نحن كسرنا خطاً أحمر في الانتخابات الماضية وكنا جزءاً من الحكومة الإسرائيلية ومستعدون للدخول في حكومة إسرائيلية جديدة. كقائمة مشتركة، وأتوجه بالسؤال إليك أمجد، على الورق كيف يمكن لمن يصوتون للقائمة المشتركة ولكم كقائمة مشتركة أن تسقطوا حكومة بنيامين نتنياهو؟ ما الذي يمكن أن تتخذوه؟ هل تفكرون مثلا بالتوصية إذا كان يعني هناك ترتيبات تقود إلى تغيير؟ بأي اتجاه تفكرون؟
2: أولا يعني نحن قلناها ونقولها أنه لا يوجد لدينا أي قيد أو شرط لإسقاط هذه الحكومة، إسقاط حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين.

0: نحن نرى أنه ومهم أن يرى الجمهور أنه ملاحقة سامي أبو شحادة وملاحقة القائمة المشتركة هي جزء من خوفهم من هذه القائمة، والخوف من هذه القائمة يعني نابع بالأساس من الإدراك لتعطش الجمهور العربي والجمهور الديمقراطي الإسرائيلي حتى للمشاركة بالانتخابات بنسب أكبر. لذا احنا نتوقع أن تكون هنالك نسبة عالية جدا من المشاركة بالانتخابات قد تصل ونعمل على أن تصل إلى 70% بين الجمهور العربي، وهذا يقول أن القائمة المشتركة تتجاوز العشرة مقاعد. هي مهمة مش ناجزة، هي مهمة مش بمتناول اليد الآن، ولكنها ليست بعيدة المنال. إذا استطعنا أن نصل إلى هذا الرقم نحن نقول بكل ثقة أنه ما في حدا بيقدر أنه يشكل أي حكومة بدون أن يتواصل مع القائمة المشتركة وأن يعني يتصل بها، سواء كان للحصول على توصية أو على غيره. ونحن نقول أننا منفتحون لتوفير شبكة أمان لمن يريد أن يوفر شبكة أمان لمجتمعنا، اللي بده توصية، اللي بده أي شيء آخر، اولا ان يقدم توصية شبكة امل المجتمع. وانا بدي اقول شيء بهذا السياق بالذات يختلف عما كان بما سمي بحكومة التغيير في حينها. في حينها كانت القضية الفلسطينية في الظل. اليوم انت ما بتقدر تيجي تقول انه انا بدي اوفر شبكة امل لحكومة قد توفر لي بعض الميزانيات ولكنها تواصل ارهاب المستوطنين في الضفة المحتلة أو الإبادة في قطاع.
1: سنتطرق أيضا لاحقا في محور إلى القضايا الخارجية وكذلك إلى الضفة وغزة وانعكاس الانتخابات، لكن سامي في التجمع تتفقون أن كل الخيارات مفتوحة لتغيير حكومة بنيامين نتنياهو، بمعنى في اليوم التالي للاقتراع حين تبدأ المفاوضات الانتخابية كل شيء يمكن أن يحصل؟
2: الهدف الاستراتيجي متفق عليه أستاذ عبد بين الجميع، يعني كل من تتحدث معه ويقرأ الخارطة السياسية لا يريد عودة حكومة الإبادة مرة أخرى إلى الحكومة. نحن لم نستطع أن نفعل ما يعني يكفي من أجل وقف الإبادة في قطاع غزة، ولكننا نستطيع الآن أن نحاسب المجرمين. لم نستطع أن نوقف النزيف لأبناء شعبنا في كل مكان، في الضفة، في القدس، في الداخل، هدم البيوت في النقب. نستطيع الآن أن نحاسب هؤلاء المجرمين، سنفعل هذا الأمر بشكل مؤكد. ولكن يعني في حال أن أحد المرشحين يريد توصية، لنشرح للمشاهد العربي بأنه
1: ما هي
2: حسب القانون الإسرائيلي بعد الانتخابات تقوم الأحزاب المنتخبة بتوصية مرشح معين لدى رئيس الدولة لكي يكلفه بتشكيل الحكومة القادمة. هذه هي
1: محاولة تشكيل الحكومة على الأقل.
2: نعم، ولكن إذا كان يريد أصواتنا عليها أن يأخذ بعين الاعتبار برنامجنا السياسي. إذا كان هناك مثل هذا المرشح نستطيع أن نفكر في هذا الموضوع، ولكن علينا أيضا أن لا نزرع الأوهام لدى جمهورنا. حاليا في الوضع الراهن هناك معسكران يتنافسان في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. معسكر يقوده نتنياهو يطرح علينا الجينوسايد، الإبادة بشكل واضح ومعلن. يقولون حتى الآن، كان يتحدث بنكفر قبل عدة أيام بأن الرئيس الأمريكي موافق على تهجير أهالي غزة، هو يريد أن يدفع بهذا الإدفع.
1: بنكفر يريد وزارة ما يسميها بتشجيع الهجرة من غزة، ويريد وزارة الأمن أيضا يعني.
2: والمعسكر الآخر الذي يقود أيزنكوت يطرح علينا الأبارتهايد، لا يطرح علينا حل القضية الفلسطينية أو إمكانيات للتقدم نحو برنامجنا السياسي الذي يعني هو مبني على السلام والحرية والعدالة والمساواة للشعبين. ولذلك أخ عبد القادر نحن لا نريد أن نزرع أوهام. ما نطرحه نحن في القائمة المشتركة هو بالأساس بديل سياسي مختلف عما يطرحه المجرم نتنياهو أو أيزنكوت. نحن نطرح بديل سياسي ديمقراطي مبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني وللشعب الإسرائيلي، ونحن نتمنى أن يكون لدينا شركاء في مثل هذا البرنامج السياسي، ولكن بناء على هذه الرؤية.
1: نايف، معظم زعماء المعارضة حتى إن تحدثنا عن القائمة العربية الموحدة كانوا عبروا، يعني أيزنكوت منذ يومين عبر بصورة واضحة أنه لن يأتلف أو لن يشكل حكومة قائمة على تحالف.

0: تحالف مع حزب عربي. تحدث الزملاء عن إمكانية التوصية إن توفرت الشروط والمتطلبات اللازمة. هل تعتقد أن هذا الرفض أيضا من جانب المعارضة الإسرائيلية هو رفض تكتيكي، أم أنه فعلا في اليوم التالي للانتخابات لن يعني توافق المعارضة الإسرائيلية حتى على مجرد محاولة تشكيل حكومة، سواء كانت قائمة على شبكة أمان أو حتى بانخراط مباشر يعني من القائمة العربية الموحدة؟
1: نعم، يعني ما تفضل به يعني الأستاذان أمجد وسامي طبعا واضح بأنه القائمة المشتركة أصلا في معضلة، موجودة في معضلة معينة، وهذا ينسحب أيضا على القائمة الموحدة رغم يعني كل ما تروج له سواء من تنازلات أو ترويج الانضمام إلى الحكومة المقبلة. يعني واضح بأنه يعني نحن كمجتمع عربي وكقوائم تمثل يعني من طبعا يدعون أو يشاركون في التصويت وفي الانتخابات، واضح أننا أمام معضلة، لأنه الأحزاب يعني كما تفضلت الأحزاب في المعارضة لا توفر بديلا حقيقيا، ويعني حتى حكومة التغيير لو عدنا الوراء بطبيعة الحال في يعني فرق كبير بين الحكومة الحالية والحكومة التي كانت، ولكن يعني الحكومة التي كانت أيضا التي سبقت يعني كانت بدورها شنت عدوان معين على الضفة الغربية، وكان لها شريك عربي في في في تلك الفترة. يعني هي بدأت ممارسات معينة في الضفة، واليوم أيضا جميع رؤساء المعارضة تقريبا يدعون سواء للاستيطان وللتطهير العرقي ولا لمشاريع أخرى في الضفة الغربية، وأحيانا ما يختلف يعني هو الشكل الذي تقدم به وتطرح به البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب وليس الجوهر. الآن يعني القائمة المشتركة برأيي لن تكون في موضع سهل، لأنه ما تفضل به هو أمر تقريبا يستحيل أن يترجم على أرض يعني الواقع.
0: هذه الصورة التي يتم الحديث عنها دائما
2: صدق قدر، بس ملاحظة صغيرة
0: تفضل.
2: يعني أيضا من يسمى بالمعارضة شاركوا بطلب شطب الأحزاب العربية، يعني نحن والموحدة، يعني تخيل هذه الوقاحة، تخيل هذه الوقاحة وهذه العقلية، بأنه على مستوى معين يقول لك أنت غير شرعي أصلا في الخارطة السياسية، يقوم بشطبك ومن ثم يريد أن يطلب منك توصية يعني ليأخذ رئاسة الحكومة. يعني يا أخي ما هذه العقلية؟ يعني ما
1: هو هنا المعضلة، بالتالي يعني شو العمل بهاي الحالة؟ يعني هذا ما يعني ما تحدث عنه معضلة،
0: هذه معضلة. لكن أيضا هناك من يقول أنه لا يمكن أن نبقى في مربع الحديث عن أننا أمام من هو سيء جدا ومن هو سيء جدا أيضا. قد يكون هناك فارق حين يتولى وزير الأمن القومي، حين يتولى إيتمر بن غفير حقيبة وزارة الأمن القومي وحين يتولاها شخصية أخرى، قد يكون فارق حين تكون وزارة الأمن بيد شخص معين وبيد شخص آخر. فالاختيار ما بين من هو سيء من هو أقل سوءا، سواء كنا نتحدث عن وضعية الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو يعني في الخارج في الضفة الغربية في قطاع غزة أو حتى على مستوى المنطقة بأسرها، وليس فقط ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، هي مسألة تطرح. ومن هنا يأتي هذا التساؤل، إنه هل هناك إمكانية وتعتقدون أن تغير أولا هذه الحكومة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات دعنا نسميها هيكلية وليست فقط سطحية فيما يتعلق بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر انتقالا إلى الضفة وإلى قطاع غزة؟ والسؤال لك أمجد.
3: أولا أنا أعتقد أن كل حكومة أخرى ستكون أقل خطورة من هذه الحكومة، حتى لو كنا واثقين من أنه المركبات الأساسية في تلك الحكومة ستكون
0: حتى انضمت ليبرمان وانضمت مؤمنة نفتالي
3: مؤمنة بالفوقية اليهودية ومؤمنة بالقضاء على حتى القضية الفلسطينية وغير مؤمنة لا بالسلام ولا بالمساواة ولا بالديمقراطية والعدالة، ستكون أقل خطورة بتقديرنا. ولكن يعني في أشياء أيضا يجب أن ننتبه إليها، بالذات أنك تحدثت عن يعني تغيرات عميقة. نحن لا نتوقع، وهذا يعني شيء يعني يجب بالذات يعني أن يتخذ المزيد من التخطيط الاستراتيجي لنا كجماهير عربية وقيادة الجماهير العربية، نحن لا نتوقع أن يجلس اليمين الإسرائيلي المتطرف مكتوف الأيدي أمام حكومة أخرى. يعني أنا بدي أذكرك عندما انتخب أو عندما كان إسحاق رابين رئيسا للحكومة وكانت الجبهة والحزب الديمقراطي العربي بالجسم المانع، وكانت يعني تجربة لها نجاحها إلى حد كبير باستلال حقوقنا وأيضا التقدم بالعملية السلمية. قتل إسحاق رابين بادعاء أنه لا يملك الشرعية، لا يملك الأغلبية اليهودية. مشان هيك إذا كانت حكومة أخرى قد تستند على أصوات المواطنين العرب أو قسم منهم، لن تكون حكومة أحلام أولا، وثانيا قد يكون هنالك تحديات سياسية كبيرة. يجب أن يكون الجمهور أيضا، وأنا هنا يعني لست يعني مكان للإحباط أو التخويف أو الترهيب، ولكن
0: واقعية.
3: الناس يجب أن تكون واعية، لأنه إذا استمرت هذه الحكومة هذا السيناريو الأكثر خطورة، ولكن أيضا إذا أسقطنا هذه الحكومة بدنا همة الناس معنا أن تكون متهيئة ومتيقظة لعملية نضال طويلة المدى للحفاظ على شرعية هذا الخيار الذي اختاره المواطنون العرب.
0: يعني لا تغيرات عميقة، ولا أعتقد أنك تختلف مع أمجد في هذه النقطة أبدا سيد سامي، لا تغيرات عميقة. قد تكون هناك تغيرات في المجتمع اليهودي في إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي نفسه، لكن على مستوى الضفة الغربية، على مستوى قطاع غزة، على الناس أن تخفض من توقعاتها، لأنه الشعور اليوم يعني حين تقرأ بعض وتسمع بعض التصريحات وكأنه العالم كله ينتظر تغير الحكومة، وكأن الحياة ستضحي بعدها وردية أمام المسارات السياسية المغلقة والمتعثرة. يعني
2: شوف أستاذ عبد القادر، نحن الآن يعني لدينا إنسان يعني في حالة صحية صعبة جدا، ينزف كل جسمه، يعني المرحلة الأولى هي وقف النزيف، هذا هو وضع الشعب الفلسطيني اليوم، ينزف في غزة، ينزف في الضفة، ينزف في القدس، ينزف في الداخل. أولا نريد أن نوقف النزيف، العلاج سيستغرق وقت، سيستغرق وقت، ولكن من أجل أن نصل إلى مرحلة العلاج، المرحلة الأولى هي وقف النزيف. هذا أول نظام حكم في العالم. أخي عبد القادر، كباحث في مجال التاريخ أستطيع أن أقول أنا لا أعرف حالة مشابهة لما يجري الآن في إسرائيل. دولة قامت بالإبادة، بالإبادة، والآن لديها انتخابات، ويبدو وكأن الأمر طبيعي، وكأنها دولة طبيعية تجري عمليات. مجتمع عنصري ودولة عنصرية، رأيتم ماذا جرى في المحكمة العليا. إسرائيل لا يمكن التعامل معها كوضع طبيعي. نحن لا نعرف حالة في العالم بأن الفاشية تنازلت عن الحكم بسهولة، يعني قبلت نتائج الانتخابات، ونحن لا نعرف ماذا سيجري بإسرائيل بعد الانتخابات. أنا أتفق مع أخي أمجد بأن هناك مخاطر كثيرة جدا حتى الآن لم يتم تداولها، لأننا نريد أن نوقف النزيف. ولكن نعم، هذا سؤال مهم جدا أستاذ عبد القادر، ما هي الخطوة بعد
0: وقف النزيف؟
2: خرج نتنياهو وبنغفير من الحكم، هل سيترك الحكم بطريقة سلسة؟ هل سيقبل نتائج الانتخابات؟ نحن أمام تحديات كثيرة، نحن أمام تحديات كثيرة. نعم،
0: وهناك شعور أيضا سامي، يعني كان طيلة الفترة الماضية في تحميل المسؤولية لنتنياهو، لحكومة نتنياهو، لا لإسرائيل. بالتالي هناك خشية لدى البعض أن هذه الحالة التي تشبه العزلة الدولية على سبيل المثال، سواء ما رأيناه في الأمم المتحدة من مغادرة الوفود الدبلوماسية، قد تنقلب رأساً على عقب بمجرد تغير الحكومة دون حتى مطالب حقيقية من المجتمع الدولي، من الاتحاد الأوروبي. يعني هل ترون هذا الأمر؟ أنتم تتحدثون إلى كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين
2: أنا لا أعتقد ذلك. أنا باعتقادي العالم بأسره اكتشف الوجه الحقيقي لإسرائيل ولحكوماتها ولسياساتها، ومن أجل أن تعود إسرائيل بشكل أكثر شرعية إلى الساحة الدولية سيطالبها الجميع بخطوات عملية. لن يكتفي أغلب الدول الأوروبية على الأقل بتغيير رئيس الحكومة، يريدون أن يروا خطوات يعني على الأرض. طبعا أستاذ عبد القادر، نحن مع حلول، نحن مع تسويات، نحن نريد أن ينتهي الاحتلال، نحن نريد أن نعيش بسلام. لا تخيل أن هذه الدولة الصغيرة أستاذ عبد القادر، إبادة في غزة، تطهير عرقي يوميا في الضفة، احتلال في لبنان، احتلال في سوريا، حرب مع إيران، قصف في طب إلى متى هذا الكلام؟ نحن نريد أن يتوقف كل هذا، نحن نريد أن نعيش بحرية وكرامة وعدالة ومساواة كباقي شعوب الأرض بدون حروبات. وكأن المتوقع أو الطبيعي هو أن تتوقع مع من الحرب القادمة، مع تركيا أو مع مصر أو ما هذه الحياة. نريد أن نرى برنامج سياسي آخر ومختلف، نتمنى أن يكون هناك شريك. حاليا لا يوجد، لا نريد أن نبيع الناس أوهام، لا نريد أن نخترع، نحن قد دورنا التاريخي أن نقدم هذا الحل.
0: صح، قد لا يكون هناك شريك يريد أن يصل إلى هذا الحد، لكن يعني باعتقادك، تحدث سامي عن تقديره أن إعادة إسرائيل إلى الساحة الدولية على الأقل فيما يتعلق بالدول الأوروبية ربما سيكون وفق متطلبات واشتراطات معينة. هل ترى أن حكومة تغيير قد يرأسها آيزنكوت رئيس أركان جيش احتلال سابقا ومن شارك في الحرب أيضا على قطاع غزة، قد تكون فيها أحزاب يمينية متطرفة كفيكتور ليبرمان وشخصيات كفيكتور ليبرمان ونفتالي بنت، هل هي مستعدة لتقديم بعض ما هو أكثر معقولية من طريقة تصرف الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ بمعنى أننا كما قال أمجد أمام السيناريو الأسوأ على الإطلاق، وبالتالي أي تغيير هو أقل سوءا من ما كان عليه الحال.
1: يعني عبد المجتمع الدولي ويعني الرأي العام الذي تشكل هنالك، أعتقد فجوة ما بين الرأي العام للناس وللمجتمعات على سبيل المثال في أوروبا وبين مواقف الحكومات. بالتأكيد كان يعني تغير معين بمواقف الحكومات تجاه إسرائيل، ولكن يعني هناك أمر لابد من أن نتنبه له، وكأن هذه الدول تفصل ما بين الحكومة الإسرائيلية من جهة والمستوطنات والمستوطنين من جهة أخرى، تأتي وتفرض عقوبات على ربما يعني شخصيات معينة، نعم، في المستوطنات على سبيل المثال أو على منتجات المستوطنات، ويعني عمليا وكأن الحكومة الإسرائيلية ليست هي المسؤولة أصلا بالتصريح طبعا وتجاهر بذلك وبالميزانيات وبالدعم المطلق، وكأنها ليست هي المسؤولة عن هذه المستوطنات. وأيضا عندما تتعامل الحكومات حكومات يعني العالم مع الحكومة الإسرائيلية، هناك أيضا وكأنه أحيانا تمييز ما بين يعني نتنياهو وأحزاب معينة وبين بن غفير وسموتريتش من جهة أخرى، وإن كان بالأخير هذه جميعها مكونات هذه الحكومة ونتنياهو يقف على رأسها. بالتالي العالم ربما يترقب، نعم، يعني هناك من يحاول التغيير وهناك ربما محاولات للتأثير أيضا على الرأي العام الإسرائيلي بشكل أو بآخر، وهذا ما يحاول نتنياهو أيضا استغلاله في بعض الأحيان في حملة الانتخابية، ولكن يعني في نهاية المطاف طبعا الأمور يعني ستبقى هنا.
0: حملة نتنياهو تقريبا قائمة على مبدأ أن من يسميهم أعداء إسرائيل ويضع ممداني مثلا بينهم يريدون تغيير بنيامين نتنياهو، هذا أساس الحملة الانتخابية. لكن أمجد
2: يعني والله أي إنسان لديه بعض الإنسانية يريد أن لا يرى نتنياهو،
0: صحيح، يعني حتى اللوبي حتى بعض اللوبيهات،
2: أي إنسان لديه قليل من الإنسانية،
0: صحيح. وأمجد أعود إليك أيضا يعني بهذا السؤال، المجتمع الإسرائيلي زاد تطرفا بصورة واضحة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. هذه الحكومة الإسرائيلية رفعت سقف التطرف وسقف ما يمكن ارتكابه في أي حرب مقارنة بالحروب السابقة. هل تعتقد أنه يمكن النزول عن هذا السلم أصلا يعني كمجتمع؟ لا أتحدث حتى كحكومة إسرائيلية، لأنه حتى إن أرادت الحكومة الإسرائيلية وبعض الشخصيات تغييرا معينا، هذا لن يرضي التطرف الذي بات عليه المجتمع الإسرائيلي، يعني هذا هو الشعور على الأقل.
3: أنا أعتقد أن 7 أكتوبر كشف الكثير من التغيرات العميقة التي جرت على مدار سنوات طويلة. يعني ما كانش في سويتش، ما كانش في كبسة زر المجتمع الإسرائيلي تحول فيها إلى أكثر يعني تطرفا، إنما على مدار سنوات طويلة مثلا ما سمي بفتية التلال أو يعني المستوطنين كانت دفيئة لتخريج أجيال من المتطرفين الذين باتوا اليوم يمسكون زمام الأمور ويتقلدون مفاتيح السلطة في الكثير من المرافق السياسية والإعلامية وغيرها. مشان هيك احنا ما بنحكي على تغير اللي ممكن أن ينتهي يعني خلع بن غفير من وزارة الأمن الداخلي مثلا، هذا مهم، ولكن التغيرات في المجتمع الإسرائيلي تغيرات عميقة تتعلق بالقضية الفلسطينية وبالأمور أيضا الإسرائيلية الداخلية، ولكن أيضا يعني العودة إلى قناعات غيبية لربما هي اليوم يعني ظاهرة عالمية واسعة. لذا يجب أيضا أن نكون يعني واعين لهذا الأمر وأن نوعي جمهورنا أنه القضية لن تنتهي بسقوط هذه الحكومة،
0: لا سيما ربما وأذكر هذا أيضا أن وزراء كبتسلال سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن كانوا يجاهرون بأنهم لا يجرون تغييرات قابلة للعودة وللتغير بسهولة، تغييرات هيكلية وعميقة في واقع الاستيطان في الضفة الغربية لن يكون سهلا حتى على من يريد التراجع عنها أن يتراجع.
3: هل يتوقع أحد مثلا أن تأتي حكومة وتجمع 300 ألف قطعة سلاح تم توزيعها على مدنيين ولكن متطرفين في المجتمع الإسرائيلي ككل؟ هل هنالك من يتوقع أن تقوم حكومة أخرى، بالذات أننا لا نتحدث عن حكومة ذات رغبة سياسية يسارية يعني إحلال السلام مثلا، بأن تقوم حكومة لتقطع المياه والكهرباء عن المستوطنات غير القانونية؟ هذا يعني والله لو كان مثل ما حكى الأخ سامي، لو كان في يعني حكومة ترغب بالسلام حقيقة لكان ممكن، ولكن نحن نتحدث عن بدائل تقل خطورة وتقل سوءا لكنها ليست في المسار الصحيح نحو السلام والمساواة،
0: لكنها سيئة وخطيرة أيضا أقل صحيح. سوءا بتقديرك سامي، إذا عدنا يعني في 7 أكتوبر كل التحليلات أو كثير، لا أريد أن أعمم، كثير من التحليلات كانت تتعاطى خلال الفترة الأولى عقب 7 أكتوبر على أنه بنيامين نتنياهو سيدفع نتيجة أو سيدفع ثمن لهذا الإخفاق الأمني الكبير إسرائيليا. نأتي اليوم قبل نحو 3 أسابيع على الانتخابات، نتنياهو وحزب الليكود تراجع قليلا لكنه المرشح الثاني من حيث القوة في استطلاع الرأي أمس أو أول أمس ما بين نتنياهو وآيزنكوت والمرشح المفضل لتولي رئاسة الحكومة في المجتمع الإسرائيلي نحو 40%، لا يزالوا يرون أن نتنياهو هو رجل المحبب لديهم في مقابل 46 أو 47% يعني لآيزنكوت. بالتالي الفوارق ليست كبيرة بل وضاقت خلال الأسابيع الماضية. ما الذي حدث وكيف تمكن نتنياهو من أن يكون في هذه الوضعية الحالية رغم كل مكان؟
2: نتنياهو كأي قائد فاشي في أي مكان في العالم عادة هناك صيرورة في حال أنهم دخلوا على ساحة فيها نوع من المنافسة السياسية، نوع من التعددية، نوع من الديمقراطية، يقومون بعدة خطوات. الخطوة الأولى بأنهم يقضون على كل المنافسين في الساحة، وهذه المرحلة الأولى التي قام بها بنيامين نتنياهو حينما ليس فقط قضى على كل رؤساء وقيادات حزب العمل وإنما قضى على حزب العمل بأسره. المرحلة الثانية يقضون على كل من ينافسهم من داخل الحزب، وهذا أيضا ما جرى في حزب الليكود. نتنياهو أصبح مرشحا وحيدا على مدار فترة طويلة جدا. الآن هناك أزمة قيادة جدية حقيقية في إسرائيل، حتى من هم ضد نتنياهو أولا جزء كبير منهم تتلمذ لدى نتنياهو، يقودون أحزاب ولكنهم كلهم تتلمذوا لدى نتنياهو. ليبرمان كان لدى نتنياهو في مكتبه، جدعون ساعر خرج ودخل وخرج ودخل، كان الرقم الثاني في حزب الليكود، قيادات أخرى. لا يوجد حاليا، لا يوجد بدائل سياسية جدية، ولذلك أيضا لا تجري الانتخابات في إسرائيل على برامج سياسية مختلفة. النقاش هو من لديه هذا الهوس بنتنياهو مهما فعل من جرائم، أو من هو ضد نتنياهو لأمور شخصية. يعني تخيل هذا الوضع الرهيب الذي نحن موجودين فيه هنا، بأن رئيس حكومة قام بالإبادة، هو مطلوب للمحكمة الدولية، لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع في المعارضة، لا هذا موضوع غير موجود في الخطاب السياسي أو في وعي الجمهور. رئيس حكومة، ليس فقط رئيس حكومة، رئيس حكومة الشعب الإسرائيلي، اليهود الذين عانوا من الإبادة وعانوا من التمييز العنصري واللاسامية على مدار مئات، رئيس حكومتهم مطلوب للمحكمة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة. تخيل، ولا أحد يتحدث عن الموضوع عبد القادر.
0: صحيح،
2: لا أحد يناقش يعني. كان هذه يعني حكومة تأتي إلى انتخابات بعد إبادة لا أحد يتحدث عن الإبادة.
0: يعني واضح أنه موضوع الإبادة هو ليس حتى في هامش النقاش، وأن من يختلفون مع نتنياهو أمجد حتى في يعني حين نتحدث عن أنه هناك معسكر مناوئ لنتنياهو، هو معسكر مناوئ له لسياسات داخلية أكثر منها سياسات خارجية، لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي بشكل أو بآخر الرجل في الأسابيع الثلاثة الماضية يقترب من المعسكر الآخر، يقلص الفارق، حتى أن أحد الاستطلاعات قبل نحو أسبوع كان أعطى معسكره مقعدا إضافيا عن المعسكر الآخر دون أن يتمكن من تشكيل حكومة. هناك الأحزاب العربية في المنتصف، لكن أيضا يعني ما تفسيرك لقدرة معسكر نتنياهو على إعادة اكتساب ما كان قد خسره من بعض الأصوات، وكيف ارتبط ذلك بالمجتمع الإسرائيلي، الأسباب المجتمعية لذلك؟
3: لا يوجد في إسرائيل أي شخصية أو أي طرف يطرح نفسه كبديل حقيقي. لما أنت بدك تقول أنه في بديل، بدك تيجي وتقول أنه أنا لدي جرأة على أن أقوم بأشياء لم يقم بها يعني غيري. مثلا أنا أريد أن أعطيك مثال بسيط جدا. في البداية عندما تم الحديث عن أيزنكوت تم الإشارة إلى أن هذا الرجل يمتلك شجاعة مختلفة عن بقية عناصر المعارضة، لذا قال بعض الجمل مثل أنه يعني لا يخشى أن يكون رئيس حكومة أقلية تعتمد على أصوات المواطنين العرب وما شابه ببداية الحملة، ولكنه تراجع في خلال الحملة. لذا هو يعني يتحول من بديل إلى يعني تقليد رمادي وتقليد يعني غير يعني رديء الجودة لبنيامين نتنياهو. هذا أحد أسرار قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء لهذه الفترة الطويلة من الزمن. يسأل السؤال في هذه المرحلة فعلا هو هل بهذه الحالة وبالذات لنا كجمهور عربية، وأنا عندما أسمعنا نتحدث بهذه الطريقة، إذا لماذا نخوض الانتخابات ولماذا نذهب إلى هذا المعترك؟ أولا مثل ما قال سامي، من أجل إيقاف النزيف، ولكن أيضا من أجل أن نرفع صوت مجتمعنا، من أجل أن نرفع صوت شعبنا العربي الفلسطيني بعيدا عن لعبة المعسكرات هذه. وهذا يعني ليس أمرا هامشيا ولا جانبيا، لربما هو يعني يؤدي إلى تكالب القوى اليمينية الفاشية ضدنا، ولكنه يعني جزء من دورنا التاريخي الذي يجب أن نستمر به كأحزاب سياسية.
0: يعني نايف أيضا في ذات المحور، هذا الاقتراب لمعسكر نتنياهو هل يضع فعلا إمكانية معينة وفق تقديرك إلى أن يعود بنيامين نتنياهو مجددا من طاولة الانتخابات أو من ورقة الانتخابات إلى رئاسة حكومة مقبلة، أم أنه السيناريو وإن بدأ متقاربا نتنياهو في نتائجه لا يزال بعيدا بسبب أنه ما في قدرة يعني على تشكيل حكومة من 61 مقعدا على الأقل وفق الاستطلاعات؟
1: يعني بالمعطيات النظرية على الأقل، ما حدث في السابع من أكتوبر يعني إخفاق السابع من أكتوبر بالنسبة لإسرائيل والإسرائيليين، يفترض أن يكون هذه الورقة الأقوى بيد المعارضة، سواء المعارضة القائمة أو الأحزاب التي انضمت ومن يعني تصف نفسها اليوم بحكومة التغيير أو حكومة الإصلاح الوضع أو غيره. يعني هذه بالإضافة طبعا لو استرجعنا كل موضوع تقويض القضاء والاحتجاجات التي كانت في تلك الفترة في بداية عمليا هذه الحكومة ما قبل السابع من أكتوبر، وأيضا قضية تجنيد الحريديم اليهود المتزمتين دينيا، يعني هذه أوراق كان يفترض لو أن هناك من يديرها بشكل صحيح أن تشكل أوراقا قوية لإطاحة نتنياهو من قبل المعارضة، ولكن المعارضة الإسرائيلية بلا هوية إلى حد كبير. يعني نجدها
0: المعارضة الإسرائيلية كانت في طاولة الحرب لأشهر طويلة أيضا، يعني
1: نعم
0: أيزنكوت
1: صحيح
0: وغانتس وغيره
1: هؤلاء كانوا داعمين للحرب من جهة، ولكن أيضا يعني نتنياهو يتلاعب بهم كما يشاء ويستطيع أن يستغل الفرص التي يخفقون هم بها. على سبيل المثال تعرف يعني كل القضايا الأمنية هي تصب في صالح نتنياهو، إن كان هذا نقيض يعني ما نقوله. عندما لا تحسن استغلال الفرص كمعارضة في هذا السياق، فإن يعني نتنياهو يحسن استغلالها بالعادة، لأن نجده كمثال يخوف من العرب وأن الحكومة المقبلة ستكون بشراكة من العرب، وهو يثير هواجس الخوف عند المجتمع الإسرائيلي المتطرف أصلا. يعني اليوم تقريبا لا يوجد يسار أو ما يسمون أنفسهم باليسار في المجتمع الإسرائيلي اليوم الحديث، إلا يعني ما نظر، ولكن بالعموم نتحدث عن يمين ويمين أكثر تطرفا، وحتى من يصفون أنفسهم بالمركز واليسار يعني نجدهم غير موجودين تقريبا. ويعني علمتنا تجارب سابقة بأن نتنياهو لديه القدرة على قلب الطاولة أيضا في الدقيقة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة، نجح في هذا في مرات، نجح بهذا الأمر في مرات سابقة، وليس مستبعدا يعني من تمكن من تقليص الفارق في حين كان معسكر ما يسمى معسكر التغيير قريبا من تشكيل حكومة تقريبا وفق استطلاعات يعني سابقة، تقليص الفارق من قبل نتنياهو إلى حالة التعادل هذه تقول بأنه يقترب يعني من قلب الطاولة.
0: يعني هو سيناريو غير مرجح لكنه ليس مستبعد،
1: صعب ولكنه غير مستبعد برأيي.
0: وأمجد أنت يعني من إدارتك للحملات الانتخابية دائما كنت جزءا من حملات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كيف إلى أي درجة يمكن أن نثق باستطلاعات الرأي التي نراها اليوم؟ هل هي فعلا تعكس نتائج متقاربة مما نتوقعه في الصناديق النهائية، أم أنه الوضع قابل للتغير حتى بنسب كبيرة ومتفاوتة عن ما تظهره استطلاعات الرأي الحالية؟
3: استطلاعات الرأي في إسرائيل أثبتت مصداقية عالية، ولكن في يوم في يوم إجراء الاستطلاع نفسه، بمعنى أن ما يجري اليوم أو ما تعكسه الاستطلاعات هو الوضع اليوم، والوضع في إسرائيل متقلب، نحن على رمال متحركة، لذا الأمور فعلاً قابلة للتغير بشكل كبير من هنا حتى يوم الانتخابات نفسه. نحن نحكي على 3 أسابيع بمفهوم السياسة الإسرائيلية، هذه يعني فترة طويلة جدا من يعني التجاذبات التي قد تكون مفاجئة.
0: تجاذبات مفاجئة. سامي أيضا أريد أن أتحدث معك حول ذات المسألة، هذه التجاذبات المفاجئة يتحدث اليوم البعض، يقولون إنه يعني هناك من يقول إنه هذه مبالغات، لكن هل يمكن أن يذهب شخص كبنيامين نتنياهو إلى حد الذهاب إلى مغامرة خارجية كبيرة أن يخوض حربا، أم أنه المؤسسات لن تسمح له بذلك؟ هل هو قادر على إيجاد حجة لهذا الأمر وأن يتقبلها المجتمع الإسرائيلي مجددا كما تقبلتها المعارضة لأشهر حين شن الحرب على قطاع غزة؟ هل يمكن أن يهرب حتى من هذا التحدي إلى يعني إلى أوراق خارجية بهذا الحجم؟
4: أستاذ عبد القادر، أولاً السياسة في إسرائيل غير عن ما يعني يعتقد الكثيرين هي سياسة قبلية وطائفية، يعني أغلب الأحزاب. لماذا لا يوجد هناك تغيير كبير في النتائج؟ لأن الانتخابات في إسرائيل والسياسة هي سياسة قبلية وطائفية، اليهود الشرقيين يصوتون إلى طرف معين، واليهود الروس يصوتون إلى حزب آخر، واليهود المتدينون فقط المتدينون، والعرب للعرب. لا يوجد انتخابات ديمقراطية وأحزاب.
0: هل يقرأ الإسرائيليون البرامج أم إنه؟
4: لا لا لا لا لا، لا أحد يقرأ برنامج ولا أحد يعني يكترث لبرنامج. اليهود المتدينون الأوروبيين يصوتون فقط لأحزابهم، الشرقيين لأحزابهم، الروس. هي سياسة قبلية ولذلك النتائج لا تختلف. هل يمكن أن يقدم نتنياهو على جريمة أخرى؟ أنا باعتقادي صعب، لأن الأمر سيف ذو حدين. نتنياهو لم يوفر أي شيء يمكن أن يقوم به، قام بكل الجرائم الممكنة. تخيل هذه الدولة الصغيرة، يعني ماذا يجري يوميا على مدار 3 سنوات في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وأحيانا العراق وأحيانا السودان، والآن الحديث على تركيا. لا لا، يعني هو دفع، يعني رأى أيضا هو والرئيس الأمريكي المجنون الآخر بأنهم لا يستطيعون أن يحسموا. هناك حدود للقوة أستاذ عبد القادر، لو كان هناك أي شيء لفعله نتنياهو، أي لعب في هذا الموضوع أيضا هو سيف ذو حدين، ممكن أن يخسر، ممكن يعني أن يكون هناك ردة فعل لا يعني لا تفيد نتنياهو. نتنياهو سيذهب في الانتخابات حتى النهاية، عودته مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة صعبة جدا جدا بحسب استطلاعات الرأي في العام الأخير، ليس فقط في الأيام الأخيرة، في العام الأخير نتنياهو بعيد عن إمكانية تشكيل يعني الحكومة ما يقارب 10 مقاعد 9 مقاعد من أصل 120 مقعدا، وهذه 10 مقاعد موجودة لدينا نحن المواطنون العرب في إسرائيل. لن يكون هناك مواطنا عربيا أو حزبا عربيا مستعد أن يتعامل مع هذا المجرم، لا يوجد. ولذلك سيكون من الصعب جدا أن يشكل نتنياهو الائتلاف القادم. علينا نحن أن نستغل هذا الوزن السياسي النوعي الاستراتيجي في هذا الظرف التاريخي. نحن لدينا صدفة، نحن أقلية في هذه الدولة أستاذ عبد القادر، عادة لا يوجد لدينا هذا الوزن السياسي بسبب الشرخ العمودي في المجتمع
0: وهذا الإسرائيلي. الشرخ مستمر تقول.
4: نحن يعني لدينا بهذا يعني لدينا فرصة تاريخية، نحن لا نعرف إذا سيستمر ذلك. سنستغل هذه الفرصة لوقف النزيف ولفتح أفق أفضل لشعبنا ولكل الديمقراطيين في إسرائيل عربا ويهودا، لفتح أفق آخر. يا أخي لنقول لهم أنه يمكن العيش بدون حرب، يمكن العيش.
0: هل الشرخ الذي رأيناه قبل 7 أكتوبر في ما يعرف بمظاهرات تغيير النظام القضائي وما وصل إليه الحال في الشوارع الإسرائيلية في حينه سيستمر برأيكم أيضا بعد الانتخابات، أم أنه هذا يعتمد على نتيجة الانتخابات؟ ويعني أوجه السؤال لك أمجد، هل يعتمد على نتيجة الانتخابات أم أنه من الصعب أن يعود للوراء وأن يعني يخفي هذا الشرخ الذي ربما كان موجودا لكنه لم يكن طافيا على السطح بهذا القدر؟
3: لا، في حال يعني تمكن نتنياهو، رغم أنه أنا أتفق أنه الاحتمالات هي ضئيلة ولكن يعني هي غير معدومة، في حال تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة سيكون على رأس سلم أولوياته هو إجراء ما لم يجرى حتى الآن من تنفيذ للانقلاب القضائي الذي يخطط له. لذا نحن نتوقع على أتوقع أن يكون هنالك يعني تصاعد بالهجمة اليمينية على ما تبقى من مؤسسات الدولة وما تبقى من الديمقراطية، وبالتالي أيضا تصعيد بالاحتجاجات القائمة. ولكن في حال سقوط بنيامين نتنياهو وتمكن البديل من تشكيل الحكومة، أعتقد أنه يعني أيضا في هذه الحالة قد لا تحظى الساحة السياسية الإسرائيلية بالكثير من الاستقرار، بمعنى أنه اليمين قد يعني بغض النظر هل اعتمدت هذه الحكومة على أصوات العرب أم لم تعتمد عليها، سينشغل اليمين بتفنيد الإدعاء بأن هذه الحكومة قد سقطت بشكل شرعي، و يعني الحديث عن مؤامرة
0: كبرى لن يتقبل النتيجة. يعني
3: أعتقد يعني هنالك الكثير من المؤشرات التي تقول أن اليمين في إسرائيل يعني لديه كل الجاهزية والعداء تجاه مؤسسات الدولة ليقول أنا لا أعترف بقانونية هذه النتائج، إلا إذا كان هنالك تحرك جدي على مستوى زعماء هذا المعسكر ومن فيه بنيامين نتنياهو وغيره أيضا حتى على المستوى العالمي لإيقاف هذا التحرك. ولكن للأسف بنيامين نتنياهو رجل فاشل لا يهمه إلا المقعد، لذا هذه القلاقل في الشارع الإسرائيلي إذا كانت تخدمه هو لن يحاول أن يوقفها إنما سيؤججها.
1: يعني ربما بس عبد يعني بس استكمالا أيضا
0: في أقل من دقيقة حتى ننتقل
1: للسؤال يعني الأخير. ربما يعني نشهد كما في سنوات سابقة يعني انتخابات بعد انتخابات، يعني ربما
0: متكررة
1: هدف هذا السيناريو. نعم يعني ربما هدف نتنياهو المرحلة أصلا يعني لا تحسب الانتخابات في ظل
0: تحدثت عن أحد السيناريوهات ويعني على عجالة في دقيقتين ونصف لكل منكما، السيناريو المتوقع وفق المعطيات الحالية وفق ما تقرؤونه من الأيام المقبلة حتى الانتخابات، في اليوم التالي للانتخابات هل سنكون أمام رئيس للحكومة أم إعادة الانتخابات كما كنت تتحدث؟
1: يعني إن بقيت المعطيات الحالية كما هي على الأقل وفق يعني استطلاعات الرأي و فربما بتقدير يعني السيناريو المرجح هو التوجه إلى انتخابات أخرى في هذه المرحلة. طبعا نتنياهو ربما يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى هذه الفترة لأنه هذا سيخدمه وسيبقى عمليا رئيسا للحكومة وإن كان حكومة يعني انتقالية من بين يعني من فترة إلى أخرى، وفي غضون ذلك يعني هو يستغل هذه الفترة لمحاولة التأثير في الرأي العام أكثر لبلورة أجندة جديدة وتوجهات جديدة، وبالتالي يعني
0: إذن ترجح أن المعسكرين لن يتمكنا من تشكيل حكومة.
1: نعم.
0: أمجد.
3: شوف أنا أريد أن أضع احتمال آخر، مش لأنني أؤمن أنه هو يعني الأكثر حظا، ولكن من أجل أن توضع كل الخيارات على الطاولة، خيار آخر وأن تكون هناك ما يسمى بحكومة الوحدة القومية، بمعنى أن يعني تتحالف الأحزاب الصهيونية
0: دون نتنياهو.
3: ممكن يعني هنالك
1: مروج أصلاً
3: من يتحدث مروج عن أن يكون نتنياهو رئيس للحكومة بشكل انتقالي ثم ينتقل إلى بيت أو مقر رئيس الدولة
0: في أقل من دقيقة.
4: أنا بعتقد السيناريوهات كثيرة، لأن عدد الأحزاب في الخارطة السياسية في إسرائيل كبير، ولا يوجد خلافات سياسية جوهرية بينهما، ولذلك الانتقال من معسكر إلى معسكر آخر هو أمر مفتوح، ولذلك من الصعب أن تتوقع، خاصة وأن هناك حزبان لليمين واليمين المتطرف على حفة الحسم، قد لا تمر نسبة الحسم. إذا لم تمر نسبة الحسم فلديك نتائج من نوع معين، وإذا مرت نسبة الحسم لديك نتائج انتخابات أخرى، ولذلك من الصعب أن يعني نكون حاسمين في توقع النتائج.
0: شكرا لكم جميعا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نعود إلى استوديوهاتنا في لوسيل، دمتم بألف خير.

0: ايمني فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح الفلسطينيه.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان ابوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفز في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي، بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عز الدين، وهذه ملفات الليلة. وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بوقف تصدير إيران أي برميل نفط من موانئها بحلول هذا الأسبوع. وسط غليان في مياه مضيق هرمز، هجمات تستهدف السفن وناقلات النفط، فهل اقتربت المواجهة مجددا؟ وفي البرازيل، استطلاعات الرأي تشير إلى غياب الحسم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مع تقدم لولا دا سيلفا، فهل يحافظ اليسار على الحكم؟ وفي أوروبا، المطالب المعيشية والاقتصادية تدفع إلى مظاهرات في فرنسا وإسبانيا، فهل يسبب التضخم انتقال الاحتجاج إلى دول أخرى في أوروبا؟

0: أمريكا تشدد ضغوطها على طهران وعيد بمنع تصدير النفط الإيراني وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. هجمات تستهدف سفنا وناقلات وإيران تؤكد سيطرتها على المضيق وتتوعد بالرد على أي اعتداء، بينما لا يزال مصير مقترح التفاوض الأخير معلقا بين الرد والجواب. أحدث رسائل الضغط جاءت من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس. بيسنت قال إن إيران ستكون هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء إنتاجها النفطي من دون شحنات نفط في البحر ومن دون عائدات منها. لنستمع.
1: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع، لن يكون لديهم أي عوائد.
0: إذن بيسنت أوضح أيضا أن بلاده تعمل على عزل إيران على نحو غير مسبوق في إطار الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تقييد قدرتها على تصدير النفط والتجارة عبر الممرات البحرية. وفي وقت سابق وزارة الخزانة الأمريكية كانت وسعت حملة العزل الاقتصادي ضد طهران باستهداف شبكات مالية وصناعات إيرانية في محاولة لقطع مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها الحكومة الإيرانية. وبحسب بيانات أولية لتتبع الناقلات نقلتها وكالة بلومبرغ، لم تحمل إيران أي شحنة نفط خام جديدة على ناقلات خلال شهر سبتمبر، ولكن في مضيق هرمز تأتي رسائل من نوع آخر بعد تعرض ناقلتي نفط لضربات في الساعات الماضية، أحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق. كما تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارا في المضيق واستهداف سفيرة تجارية متجهة نحو عمان. التصعيد البحري جاء أيضا بعد تصريحات المتحدث باسم لجنة الأمن في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي بشأن مشروع قانون الإدارة أو قانون لإدارة الأمن في مضيق هرمز، ينص على عدم السماح بالمرور للسفن المرتبطة بإسرائيل والدول المعادية كما وصفها، وكذلك تلك التي تقوم بعمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية، بينما يتعين على السفن القادمة من دول أخرى لا تعتبر معادية بالنسبة لطهران يتعين عليها أن تحصل على تصريح عبور خاص من هيئة الأركان الإيرانية للعمل في المضيق. تطورات تتزامن مع ما نقله موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا الجمعة اجتماعا مغلقا استمر لساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات أيضا في اليمن.

0: إذن نناقش تطورات الملف الإيراني ومضيق هرمز مع ضيفي الدكتور حسين الويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا دكتور باولو فون شيراك الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية ينضم إلينا من واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد فون شيراك ونسأل بداية عن واقعية هذه التصريحات للخزانة الأمريكية. الوزير سكوت بيسن تحدث عن تصفير الصادرات الإيرانية، صادرات النفطية، يقول لن تصدر إيران برميل نفط واحد من موانئها لأول مرة. فهل فعلا ينجح هذا الحصار البحري الأمريكي والعقوبات في تصفير الصادرات الإيرانية، أم أن إيران ربما لا تزال لديها القدرة عبر أسطول الظل، عبر ربما بدائل أخرى للاستمرار في تصدير نفطها؟
1: أريد أن أعرف كيف يمكنهم أن يستخدموا أسطول الظل، لأن الموانئ مغلقة. إذا ما كان وزير الخزانة سيد بسنت يبالغ ويقول أنه ما من نقطة نفط أو برميل سوف ينبر، نحن لا ندري، ولكننا نعلم يقينا أن قدرة إيران على الحصول على إيرادات من خلال بيع النفط في الأسواق العالمية قد حجب وخفض تقريبا إلى الصفر. هل نعني بالفعل الصفر 100%؟ لا أدري، ولكن يقينا إيران لا تبلي بلا حسن فيما يخص الصادرات. والفرق فيما يجري الآن منذ يوليو تموز والجولة السابقة من العقوبات أن هذه العقوبات هي عقوبات صارمة تامة، عقوبات أولية وثانوية فرضت على جميع الوسطاء وعلى الشركات التي تعمل في دول أخرى، في كازاخستان، في باكستان، في تركيا وفي أي مكان آخر. وبالتالي العقوبات حازمة صارمة، وبالتالي هناك بالفعل تضييق للخناق على الاقتصاد الإيراني. لا يمكن بيع أي شيء، والأهم من ذلك الواردات المهمة التي تجعل الاقتصاد الإيراني مستدام لم تأتي. نعم ثمة ممرات برية يمكن استخدامها، نعلم ذلك، ولكن ليس كثيرا. طيب. الكثير من التجارة التي
0: طيب.
1: تتاجر فيها
0: سيد فون شيراك، دعني أذهب إلى الدكتور حسين الويران لنستمع أيضا لتعليقه. ضيفنا من واشنطن يقول بأن العقوبات حازمة صارمة، لا تستطيع إيران تصدير نفطها، لا تستطيع استخدام أسطول الظل. ونعود أيضا لتصريحات بيسنت، كيف تتعامل معها طهران، وهل يمكن أن تذهب لتطبيق تهديداتها السابقة عندما قالت إذا لا يمر النفط الإيراني لن يمر نفط الجميع ولن يمر نفط لأي دولة أخرى من المضيق؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الموقف الإيراني واضح، إن إذا إيران لا تصدر لا أحد يستطيع أن يصدر، وأن إيران تغلق مضيق هرمز وتسيطر عليه. ولكن هل أمريكا صفرت صادرات النفط الإيراني؟ هذا الادعاء الأمريكي موجود من 2018 ولحد الآن، ولكن إلى أي مدى هو صحيح لا أدري، ولكن أنا أشكك في ذلك، خاصة أنه قبل عدة أيام قال أمين عام مجلس الأمن القومي محسن رضائي أن إيران لا زالت تصدر النفط من مضيق هرمز بعد أن استهدفت إيران بعض المدمرات الأمريكية. المدمرات والقطع البحرية الأمريكية تراجعت إلى يعني من بحر عمان إلى بحر العرب أكثر من 500 كيلو متر، يعني هناك مسافة يعني، وهذا الابتعاد هو فتح مجال لإيران، وأتصور أن إيران تستفيد منه لتصدير النفط بأشكال لا يستطيع الأمريكي يعني معرفتها. ولكن يعني بعيدا عن النفط، إيران تصدر الغاز للعراق، تصدر الغاز لتركيا، تصدر الغاز لأرمينيا ولباكستان، وهناك يعني إيران تمتلك بدائل كثيرة. ليس الموضوع هو أن الصادرات النفطية لا تشكل إلا 30% من ميزانية إيران، وواضح أن يعني هذا التصور الأمريكي أن إيران تخنع من خلال النفط هو غير صحيح، هو غير صحيح. إيران تمتلك بدائل، وهذا ما أقوله هو من خلال الخطوط الأنابيب الممتدة باتجاه باكستان وتركيا والعراق وأرمينيا، وهناك أفغانستان أيضا. أفغانستان تستورد من إيران تقريبا النفط والبنزين وتستورد الغاز إلى آخره. من هنا إيران لا زالت تمتلك فرص لبيع النفط، قد لا يكون كما كان في السابق ولكنه لا زال قائما.
0: دكتور باولو فون شيراك يبدو لا يتفق معك فيما تفضلت بذكره، أعود إليه بتعليق سريع بخصوص ما قاله الدكتور حسين الويران، ولكن أيضا حظر النفط الإيراني بالتوازي مع حركة أو اضطراب حركة الحركة في مضيق هرمز، استهداف الناقلات أيضا في المضيق، يتسبب كل هذا في خنق امدادات النفط العالمية، في أزمة كبيرة في سوق الطاقة العالمية. إلى أي مدى أيضا واشنطن وحلفاؤها باستطاعتهم استيعاب صدمة ارتفاع أسعار النفط، وتابعنا الأزمة الكبيرة مؤخرا فيما يتعلق بالديزل مثلا؟
1: في بداية النزاع الناس قالوا يا إلهي أمريكا لم تعتبر ولم تعتقد أن إيران سوف تغلق مضيق هرمز إذا ما هاجمناها، ولكن قضي الأمر. هنالك بطبيعة الحال عناوين تتحدث عن هذا الأمر وتحدثت عن هذا الأمر ومرجعيات بما في ذلك صحيفة الإيكونوميست التي قالت إن هناك أزمة بالفعل اقتصادية وأيضا كساد. هناك 20 مليون تقريبا برميل كانوا يمرون من هذه الممرات ولن يمروا الآن. نعم كان هناك اختلالات والآن لا أدري، ربما الضيف لا يروق له سماع التالي، ولكن نصف ما كان يمر من خلال مضيق هرمز أعيد وفقا لمراقبة الأسطول الأمريكي. على الأقل 10 ملايين من النفط ليس الإيراني، براميل النفط تمر من خلال مضيق هرمز تحت حماية الأسطول الأمريكي البحري الأمريكي، وبالإضافة إلى ذلك هنالك النفط السعودي الذي يمر من خلاله البحر الأحمر وإلى ما هنالك. وبالتالي الأمور طبعا لم تعد إلى سابق عهدها، دعوني أكون صريحا، هذا معقد. ونعلم أن إيران لديها القدرة على استهداف ناقلة النفط.
0: طيب
1: وتحذير الشركات،
0: ما دمت ترى سيد فون شيراك، ما دمت ترى أن إيران لديها القدرة على استهداف السفن وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهي تقول بأنها قادرة على ذلك، تقول بأنه لن يمر النفط ما لم يتم تصدير أو لم يسمح بتصدير النفط الإيراني، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية ذات جدوى فعليا؟ ألا يخلق تصفير صادرات النفط الإيرانية بالقوة ربما دافعا إضافيا لإيران بتعطيل حركة الملاحة بالكامل بالذهاب نحو خيار راديكالي ومنع تصدير النفط بالمطلق وبالجملة؟
1: أسمع أن إيران تسيطر سيطرة تامة على مضيق هرمز والنفط الإيراني يمر، ولكن هذا تضارب تعرضه علي. أولا نتحدث عن عدم التصدير، والضيف يقول نحن نصدر ونبلي بلاء حسنا شكرا جزيلا، العقوبات فاشلة والاستراتيجية الأمريكية هي محض فشل. أما الآن فنقول إذا لم تستطع إيران أن تصدر فما من بلد آخر سوف يصدر النفط، هذا أيضا تضارب. هل إيران تصدر النفط كدأبها وتمنع الدول الأخرى على فعل ذلك لأنها تسيطر كما تقول على مضيق هرمز، أو هل هي لا تسيطر بالفعل على مضيق هرمز؟ وبالتالي فإن النتيجة التي نستقيها هي أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، هي تحبذ فعل ذلك، ولكن هل يمكنها أن تعطل من تدفق النفط؟ نعم يمكنها وهي تفعل ذلك، ولكن ليس إلى درجة تمنع من خلالها مرور ناقلة النفط تحت حماية البحرية الأمريكية، ولكن عالميا

0: أيضا حالة انسداد كبيرة الآن، هل يوجد أفق ما للعودة إلى الخيار الدبلوماسي والسياسي، أم أن سيناريو الحرب بات ربما هو الأقرب الآن؟
1: يعني أولا ما يتفضل به الضيف هو يكذبه الواقع. يعني إذا كانت أمريكا تخرج النفط، لماذا الأسعار فوق $100؟ إذا كانت أمريكا تخرج النفط، لماذا تطالب أمريكا بفتح المضيق؟ يعني إذا كان مفتوح كما تدعي، لماذا تطالب بفتحه إذن؟ إن تطالب، يعني إيران لا تتناقض مع نفسها عندما تقول أنه إذا لم تصدر إيران لا يصدر الآخرون، ولكن هذا لا يعني أن إيران هي لا تقوم بهذه العملية. لا، إيران تقوم بهذه العملية بقدر ما تستطيع. ما هو الحل؟ الحل يعني هو أن يكون هناك مفاوضات. يعني المفاوضات يمكن أن تصل إلى نتيجة، ولكن الحرب هي من دون أفق. أمريكا كان لديها فرص، يعني 40 يوم و13 يوم وأكثر من شهر، ولم تستطع لا أن تحقق أهداف الحرب ولا أن تحسم عسكريا. من هنا والذهاب إلى الحصار هو اعتراف ضمني أمريكي بأن العمل العسكري فشل في تحقيق أهدافه، وهي تريد أن تحقق الأهداف عبر الحصار. من هنا ليس هناك أي شك أن التفاوض هو الحل الوحيد، وأن إيران أعلنت استعدادها، ولكن التفاوض ضمن إطار رابح رابح. عندما يكون الإطار رابح رابح، يمكن أن تكون تنازلات متبادلة بين الطرفين، يمكن أن يكون أخذ ورد، ولكن عندما تتصور أمريكا أنه يجب أن يكون رابح خاسر وعلى إيران أن تستسلم، هذا لن يحدث، والأزمة ستستمر.
0: إلى متى ستستمر هذه الأزمة دكتور باولو فون شيراك؟ هل استمرار العقوبات وعدم وجود بوادر تفاهمات دبلوماسية حتى الآن، ماذا يعني ذلك؟ وهل يعني أن الحرب ربما مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس؟
2: نعم شكرا، دعوني أوضح التالي. إذا ما كان مضيق هرمز مغلقا بفضل السيطرة الإيرانية ولم يكن هنالك ناقلات نفط تمر من خلاله انطلاقا من الكويت أو الإمارات أو ما شكل ذلك، فإن برميل النفط سوف يصل إلى $250 أو $300. لماذا؟ نعم السعر ارتفع لأن الوضع غير مستقر والأسواق لا تحبذ عدم الاستقرار، ولكن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية سعر البنزين الذي كان بواقع $3 للجالون الآن $4.50 للجالون. نعم هنالك ارتفاع، وهذا أمر يدعو إلى الاستياء، ولكن إذا ما كان الوضع كما شرح السيد فإن الغازولين سوف يرتفع أكثر مما ارتفع. أما بالنسبة للتسوية، وهل هذا ممكن؟ طبعا هذا ما نتوق إليه، وهذا أمر محبث، ولكن هذه قراءتي أنا. طبعا لا أميل إلى هذا أو ذاك، ولكن من وجهة نظرنا هنا في واشنطن العاصمة أرى أن الإدارة الآن، إدارة ترامب، خاطئة أم محقة، تعتقد أنها تفوز أو تنتصر، وبالتالي الوقت لصالحها وليس ضدها، ولكن أمريكا يمكنها أن تنظر في هذه المشكلة. هي طبعا مشكلة.
0: طيب عمل الوقت، عمل الوقت ربما هذا ما يستخدمه كلا الطرفين. أعود بإجابة أخيرة، مداخلة أخيرة مع دكتور حسين الرويران. بالفعل عامل الوقت هذا ما تراهن عليه واشنطن، وتراهن عليه طهران أيضا. إلى أي حد هو سلاح ذو حدين بالنسبة لإيران؟
1: يعني شوف، هو يؤثر طبيعي في الطرفين. يعني في إيران هناك تضخم، وهناك نزول لسعر العملة المحلية من دون شك، ولكن الإيرانيون تحت ضغط وألم اقتصادي، ولكن لن يستسلموا. دولة بعمر إيران 7000 سنة ضاربت الجذور في

0: التاريخ لن تستسلم أمام ضغوط. الشعب يتحمل ويدعم النظام في الدفاع عن نفسه. ولكن في المقلب الآخر،
1: نعم،
0: يعني ذكرتم في الأخبار يعني الأحداث التي جرت اليوم في إسبانيا، في فرنسا، مليون، أكثر من 1,400,000 شركة ألمانية أعلنت إفلاسها. بدأت الأزمة يعني تضرب الاقتصاد العالمي. ليس أمام أمريكا الآن
1: مع التحفظ على هذا الرقم بطبيعة الحال دكتور ويرا،
0: في أمريكا
1: نعم، في ألمانيا على كل حال الأزمة عالمية، ولكن نتحدث عن إيران، إيران تحديدا لو سمحت لي في دقيقة.
0: إيران، شوف إيران، أمريكا أعلنت العقوبات القصوى عام 2018، وترامب ذاته قال أن إيران ستستسلم خلال شهرين. هذا لم يحدث الآن بعد 8 سنوات. لو كان العقوبات القصوى أثمرت لما ذهبت أمريكا للحرب.
1: نعم.
0: الذهاب إلى الحرب هو اعتراف بأن العقوبات لم تثمر.
1: شكرا.
0: والذهاب إلى العقوبات من الحرب بمعنى أن الحرب فشلت.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، أيضا دكتور باولو فون شيراك الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن، شكرا لكم.

0: السباق بين اليمين واليسار عنوان المنافسة المحتدمة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي تعقد غدا. الرئيس لولا دا سيلفا يتقدم وفق استطلاعات الرأي على مرشح اليمين فلافيو بولسونارو، وبين هذا وذاك ترسم نتائج الانتخابات مستقبل البلاد بين آخر معاقل اليسار في أمريكا الجنوبية وتطلعات أصدقاء بولسونارو في واشنطن وتل أبيب لضم برازيليا إلى الدول الحليفة. وفي صدارة السباق يركز لولا دا سيلفا على تعزيز البرامج الاجتماعية وتخفيف أعباء الديون عن الأسر ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب دعم شركة بتروبراس والطاقة المتجددة. أما بولسونارو فيطرح خفض الضرائب وإلغاء 10 وزارات على الأقل واستثمارات تقارب 174 مليار دولار في البنية التحتية خلال 4 سنوات. وفي ملف الأمن يطرح لولا دا سيلفا إجراءات جديدة وأكثر صرامة لمواجهة الجماعات الإجرامية، بينما يتعهد بولسونارو ببناء 5 سجون شديدة الحراسة على غرار نموذج سلفادوري وتصنيف جماعات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات منظمات إرهابية. أما استطلاعات الرأي فتؤكد تقارب السباق، ووفق أحدث استطلاع لCNTMDA يتقدم لولا دا سيلفا في الجولة الأولى بحوالي 43% من الأصوات مقابل 38% لمنافسه فلافيو بولسونارو. وفي سيناريو الجولة الثانية يحصل لولا دا سيلفا على أكثر من 47% من الأصوات مقابل 43% لمنافسه بفارق 4.2 نقاط فاصلة 2 مئوية. ويرتقب من نتائج الانتخابات أن ترسم المشهد السياسي في القارة، فعودة لولا دا سيلفا إلى الرئاسة عام 2023 أبقت البرازيل في المعسكر اليساري، بينما يمثل بولسونارو امتدادا لتيار اليمين الذي عزز حضوره في دول أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة. وفي خلفية المشهد يبرز العامل الأمريكي، فقد قالت وكالة المخابرات البرازيلية إنها أطلعت مسؤولين فرنسيين وألمانا على ما وصفته بتدخل أمريكي وروسي محتمل في الانتخابات، فيما لم تقدم واشنطن وموسكو ردا على هذه الاتهامات. إلى ذلك فقد توترت علاقة لولا دا سيلفا بواشنطن خلال الحملة الانتخابية، خصوصا بعد رسوم الرئيس الأمريكي على الصادرات البرازيلية، بينما أبدى فلافيو بولسونارو أبدى تقاربا أكبر مع إدارة ترامب بإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين. إذن للمزيد من المتابعة والنقاش نتحول الآن إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة البرازيلية مع موفدنا أحمد خير الدين. تفضل أحمد.
1: شكرا لك جمال، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من هنا في مقر المحكمة العليا الانتخابية في العاصمة البرازيلية لمتابعة ما أشرت إليه من هذه المعلومات بشأن هذا السباق الانتخابي المحتدم وتداعياته وما يعني كذلك. لنبدأ أولا باستطلاع المعلومات من شبكة مراسلي التلفزيون العربي من هنا في العاصمة البرازيلية، مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، ومن ساو باولو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، ومن ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دادا. كان جمال يستعرض محاولات التأثير أو ما يقال عن محاولات تأثير خارجية في الانتخابات، كيف يتعامل القضاء واللجنة العليا للانتخابات مع كل هذه المستجدات، وما يقولوه عن الساعات المرتقبة لبدء الاقتراع؟
2: نعم أحمد، القضاء البرازيلي هو الذي يسير بشكل أحادي كل ما يتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية ومشاركاتها في أي انتخابات كانت من بدايتها إلى نهايتها، تخضع إذن للمحكمة الانتخابية العليا. هذه المحكمة مشكلة من بعض قضاة المحكمة الفيدرالية السامية وبعض القضاة الآخرين من المحاكم المختلفة. هذه المحكمة يقال إنها تتدخل في القضاء في الانتخابات احيانا عن طريق بعض القرارات التي يرى البعض انها تدخلا، لكن المحكمة تؤكد وأكدت قبل قليل، أكد النيابة العامة الانتخابية وقاض من قضاة المحكمة في مؤتمر صحفي قبل قليل أن المسلسل الانتخابي مستقل وأنه لا تدخل فيه سواء من المحاكم أو من غيرها، وأنه لا يخضع للضغوط الأجنبية ولا الداخلية. طبعا هذه التأكيدات ربما غير مقنعة بالنسبة لبعض البرازيليين عندما نرى تشكيلة المحكمة. القاضي الذي يترأس المحكمة الآن هو أحد قضاة المحكمة الفيدرالية السامية المعين من قبل الرئيس السابق جاير بولسونارو، وكذلك نائبه قاض أيضا معين من قبل الرئيس بولسونارو. بعض الموالين والمؤيدين لليسار وللرئيس لولا يتخوفون من أن يكون لذلك تأثير على نتائج الانتخابات، لكن في الغالب المحكمة لا تتدخل في سير عمليات التصويت لأنها عمليات إلكترونية خاضعة للأجهزة، وكذلك تجرى لها بعض الاختبارات في كل مرة قبل الانتخابات في محاولة اختراقها أو التأثير على أصوات الناخبين إلى غير ذلك من العمليات. وهذا ما كنا الآن في مؤتمر يخضع لهذه التجارب، وتم إبلاغنا بالطريقة التي يتم بها التصويت وكيف أنه محصن من أي تدخل أجنبي. يبقى الآن السؤال، بعد الانتخابات هل يكون للمحاكم تدخل في ذلك؟ طبعا يكون لها تدخل عندما تتقدم إليها بعض الجهات ببعض الطعون، وهنا من هنا تبدأ المخاوف بهذا الشأن.
1: شكرا لك دادا عبد الله، مراسل التلفزيون العربي من برازيليا. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في ريو دي جانيرو، حازم كلاس. حازم، تابعت قبل قليل حملة ربما تكون الأخيرة لبولسونارو ومؤيديه لديك، كيف كانت الرسائل فيها وكيف تبدو الساعات الأخيرة قبل موعد الاقتراع؟
3: نعم أحمد، تماما هنا حيث أقف في هذه المنطقة في كومبو غرانجي إحدى مناطق مدينة ريو دي جانيرو. في هذا الشارع هنا خلفي كان مليء بأنصار مرشح قوى اليمين فلافيو بولسونارو الذي حضر هنا وشارك أنصاره ربما كما ذكرت في إطار إحدى آخر الحملات الدعائية في هذه الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة وتتقارب فيها استطلاعات الرأي بشكل كبير وغير مسبوق. بطبيعة الحال ما شاهدناه هنا رفع لشعارات ينادي بها أنصار بولسونارو بطرد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا من الرئاسة، والمضي قدما في مشاريع أعلن عنها فلافيو بولسونارو تميل كما عرضنا خلال هذه النشرة، تميل إلى اليمين وتتقارب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل وغيرهما بطبيعة الحال من قوى اليمين تحديدا في أمريكا اللاتينية بعد هذه الموجة الزرقاء اليمينية التي سيطرت فيها قوى اليمين على الرئاسات في معظم دول أمريكا اللاتينية. رفعت صور فلافيو بطبيعة الحال، رفعت أعلام البرازيل، رفعت أعلام إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الحملة التي قد تكون الأخيرة في ريو دي جانيرو، وهنا تحديدا بالقرب من المكان الذي كان جاير بولسونارو والد فلافيو قد صوت به قبل 4 سنوات في فيلا ميليتار بالقرب من هذه المنطقة حيث نحن هنا في كامبو غرانجي. وفي هذا دلالات كبيرة بطبيعة الحال. التجمع الانتخابي كان متنقلا بالسيارات والدراجات النارية، وبطبيعة الحال هناك تعويل على ولاية ريو دي جانيرو لسببين أساسيين. السبب الأول أنها مالت في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين إلى اليمين بعد أن كانت معقلاً لليسار لعقود طويلة، والسبب الثاني أنها الدائرة الانتخابية الثالثة من حيث عدد المصوتين بعد ساو باولو ومينس جيرايس الولايتين الأولى والثانية من حيث عدد الناخبين. 8% من الناخبين البرازيليين يصوتون في ريو دي جانيرو، أكثر من 13 مليون مقترع يحق لهم المشاركة في الاقتراع يوم الأحد.
1: ريو دي جانيرو، مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. ونذهب إلى معاذ موسى في ساو باولو. معاذ، كيف يبدو الشارع لديك في هذه الساعات الأخيرة؟ الحالة الأمنية، الاستعدادات للحظة الاقتراع؟
4: نعم أحمد، باعتبار أن ساو باولو الولاية والمدينة هي المجمع الانتخابي الأكبر في البرازيل، الفوز بها سيعتبر تسهيلا لمهمة المرشحين الرئاسيين وبالتحديد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والمعارض فلافيو بولسونارو. ما تدور الأحاديث والألسن به هنا مع كافة البرازيليين المارة، ما يشغل بالهم من أسعار المواد الغذائية، البنية التحتية، المشاريع التي قد تنعكس على مزيد من فرص العمل، كذلك المساعدات التي تقدمها الحكومة البرازيلية والتي يطالبون بمزيد من الإعفاءات الضريبية، خاصة أولئك الذين ينتمون للطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المتوسط. بالنسبة للواقع الأمني الذي تعيشه ساو باولو، وباعتبار خصوصيتها بأنها أكبر مجمع انتخابي، أكثر من 34 مليون برازيل سيبدون بأصواتهم يوم الغد، نشرت أمانة الأمن العام للولاية أكثر من 45 ألف عنصر من الشرطة العسكرية والمدنية في عديد من مراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية التي شابت عملية تحضيرها، وتشوب على عملية الاقتراع يوم غد الكثير من التخوفات من أن يكون هناك موجة من العنف شبيهة بتلك التي حدثت في عام 2022. المحكمة الانتخابية العليا كررت الحظر بأن يقترب أي شخص يحمل سلاحا ناريا من أي مركز انتخابي على بعد 600 متر على الأقل، وذلك من أجل حماية وضمان سلاسة العملية الانتخابية والتحضير لها ومنع أي ارتدادات قد تتحول إلى شرارة عنف باعتبار الكثافة السكانية التي تتواجد هنا في ساو باولو الولاية البرازيلية الأكبر. هنا في ساو باولو انتهت منذ ساعات مسيرة لأنصار الرئيس لولا دا سيلفا، تخللها تجديد الدعم له والتأكيد على أهمية منح الأصوات للمسيرة التي يدعو لها لولا. تحدث لولا وأكد على ثقته بفوزه بشكل عام وأنه سيعطي صوته ضمن هذا النظام الإلكتروني الذي رغم التخوفات التي عبر عنها الخبراء من تدخلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يفي بوعوده من أجل إعطاء ضمانة وثقة للناخب البرازيلي. الكثير من البرازيليين هنا من أولئك الذين لم يمنحوا أصواتهم في استطلاعات الرؤوف للولا دي سيلفا أو لفلافلو يشكلون الكتلة الحرجة أكثر من 17%. الصراع سيكون محتدما بشكل كبير في ساو باولو، خاصة في المناطق الحضرية التي من المنتظر أن يكون أصواتها حاسمة سواء في الجولة الأولى أو في الجولة الثانية في حال تم الحاجة لها. أحمد، نعم.
1: مراسل التلفزيون العربي من ساو باولو معاذ موسى، شكرا جزيلا لك ولشبكة مراسل التلفزيون العربي على هذه المعلومات. وللمزيد من النقاش لهذه التطورات والمعلومات ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية فيكتوريا الشمس، أهلا ومرحبا بك مجددا. ما الذي تمثله هذه المواجهة المرتقبة في صباح الغد من رمزية في هذه المواجهة ما بين اليمين واليسار والمد اليميني في أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة؟
5: تحياتي أستاذ أحمد. في الحقيقة يعني هذه المعركة ربما معركة اليسار وليست معركة اليمين، يعني على اليسار أن يثبت حضوره في ظل تصاعد موجة اليمين في القارة. البرازيل أكبر دولة في القارة، أقوى دولة اقتصاديا، وبالتالي عيون المنطقة على البرازيل. الآن اليسار، لنقل أن اليسار مشتت بعض الشيء، على الأقل هنالك 5 مرشحين لأحزاب اليسار، كل منهم لديه برنامج خاص ومختلف تماما عن الآخر ووعود انتخابية. بالمقابل اليمين أيضا لديه هذا التشتت الذي يعني على ما يبدو يستطيع جمعه، على عكس قوى اليسار التي يعني حد التنافر يصل بينها إلى يعني الخصومة في الشارع أحيانا. وبالتالي يعني في الجولة الثانية أعتقد هذا ما سنراه فيما بعد عندما يصل لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، سنرى الانقسام العمودي في المجتمع البرازيلي بشكل أوضح مما هو عليه الآن. الآن هنالك تصارع مشاريع حتى بين اليسار نفسه، بين مرشحي اليسار وقوى اليسار، لكن في الجولة الإعادة سنرى كيف سيعود اليسار ليحيط بلولا دا سيلفا على الأقل خوفا ومنعا من وصول فلافيو بولسونارو إلى السلطة.
1: تحدثنا في النافذة السابقة عن تأثير الولايات المتحدة، لكن محيط البرازيل من دول أيضا جرى فيها نفس السجال ما بين اليمين واليسار، كيف يؤثر في سير هذه الانتخابات وما الذي يعنيه كل سيناريو لها؟
5: الآن هنالك جانبان. الجانب الأول أن القارة اتجهت نحو اليمين بسبب فشل السياسات الاقتصادية والأمنية لليسار، هنالك فشل. يعني هذا ما حدث في الأرجنتين على سبيل المثال، في السلفادور، في كوستاريكا، في أكثر من دولة، فشل اليسار أو حتى محاولة استبداد اليسار بالسلطة.
1: هل كان هذا مختلف عما شاهده العالم من تأثيرات مثلا الجائحة ومحاولة معاقبة كل من كان في السلطة بها بسبب تأثير ذلك اقتصاديا، أم أن الوضع هنا كان مختلف؟
5: لا، هذا جزء من ذاك، لكن أيضا الفشل السياسي والأمني وعلى المستوى الصحي إن أردت هو من أوصل يعني اليسار إلى هذا الحال الذي وصل إليه. لكن هذه ليست نهاية العالم، بمعنى أن يعني اضطر الشعب الأرجنتيني لانتخاب شخصية كخافيير ميلي ببرنامج اقتصادي غريب عجيب، برنامج اقتصادي غير إنساني يمكن القول عنه. اليوم تدنت شعبية هذا الرجل إلى ما دون 30% على سبيل المثال، وبالتالي ليست نهاية العالم بالنسبة لليسار. يستطيع اليسار أن يعيد ترتيب نفسه لاستعدادا للنضال في المرحلة القادمة.
1: الجزء الذي أشرت إليه من انقسام المعسكرين لأحزاب صغيرة سيظهر تأثير ذلك في الجولة الأولى، والذهاب الذي ترى أنه مؤكد لجولة ثانية. في ما بين الجولتين كيف سيكون الخطاب من معسكر لولا دا سيلفا ومعسكر بولسونارو لجذب هذه الأحزاب وشريحتها التصويتية؟
5: الآن بولسونارو يراهن، وقد قالها، أنه يراهن على قواعد اليمين الذي يترشح في الانتخابات في الجولة الثانية أنه سيحصدها. بالنسبة للولا دا سيلفا يعني لم يبحث ذلك مع أحد، لكن يعرف لولا دا سيلفا وهو شخص براغماتي وذكي، يعرف أن اليسار والطبقة العاملة البرازيلية ومن هم يعني على خط الفقر أو دونه لا بديل لديهم إلا لولا دا سيلفا. وأنا يعني أذكر النقاشات التي حدثت في العام 2022 عندما ذهبت البرازيل إلى الجولة الثانية، كان هناك نقاش واسع في صفوف اليسار حول ننتخب لولا أم لا، لأن يعني هنالك مشاكل مع حزب العمال بين هذه الأحزاب وحزب العمال، مشاكل واسعة، لكن اختاروا أهون الشرين بالنسبة لهم فذهبوا لانتخاب لولا. وهذا الفارق البسيط الذي يعني أحدثته هذه الأحزاب هو من أوصل لولا ب 50.8% إلى السلطة، وصل ضعيفا، بمعنى لولا هذا اليسار الذي يتعارض مع لولا وقد انتخبه منعا لوصول بولسونارو لما وصل لولا دا سيلفا إلى السلطة. هذا السيناريو قد يتكرر الآن.
1: على ذكر تكرار السيناريوهات، وصد ترامب الظاهر في الكثير من الملفات، كان معاذ موسى من ساو باولو يشير إلى التخوفات من أحداث أمنية، كذلك مسألة رفض نتائج الانتخابات وتكرار سيناريو ما جرى في اقتحام ساحة السلطات الثلاث. ما الذي يقوله الجانبان تحديدا بولسونارو ولولا عن التعامل مع نتيجة الانتخابات حتى الآن وتأثير ذلك في معسكرهم؟
5: الآن اليسار، يجب أن نقول أولا أن البرازيل دولة تعتمد التصويت الإلكتروني، وهي طريقة ناجحة جدا منذ العام 1996. منذ العام 1996 تعتمد نظاما فريدا للتصويت. هذا النظام غالبا لم يخطئ أبدا. اليسار وجماهيره يثقون بهذا النظام. اليمين على طريقة الترامبية لا يثقون بهذه الطريقة، يثقون بالانتخابات بالورقة بصندوق الاقتراع، ويعتبرون أن هذه الطريقة ربما تعتبر طريقة لملاحقة اليمين، يستغلها اليسار لملاحقتهم والتضييق أمنيا عليهم وغيره. وهذا غير صحيح في دولة يعني فيها مؤسسات ديمقراطية بالحد الأدنى على الأقل كالبرازيل، ولم يحدث هذا من قبل إلا ربما يعني في فترة الديكتاتورية العسكرية التي يعني حكمت البلاد 22 عاما من العام 62 إلى العام 84 من القرن الماضي. وبالتالي هي ادعاءات على الطريقة ترامبية للتشويش على عملية الانتخابات. وربما تعرف اليوم يعني ما حدث التوتر الأمني بالنسبة للأمريكان على اعتبار أن هنالك تهديد أمني، و يعني
1: إغلاق
5: نصيحة للرعاية الأمريكيين لمغادرة البلاد والسفارة الأسترالية أيضا، واعتبرها حزب العمال رئيس حزب العمال بأنها يعني عملية للضغط والتأثير على الناخبين وما إلى ذلك. وبالتالي التدخل الأمريكي يعني موجود، واليمين يتناغم مع هذا التدخل، اليمين بكل أشكاله. يعني نحن نتحدث عن فلافيو بولسونارو، لكن هنالك من هو أكثر يمينية من فلافيو بولسونارو، هو الأكثر شعبية في الواقع في صفوف اليمين.
1: ما الصدى الشعبي لمسألة التشكيك في طريقة الانتخاب ودقة الأرقام، خصوصا ما أشرت إليه من عدم وجود أي أدلة سابقة للتشكيك في ذلك؟
5: هي كما قلت طريقة للتشويش، وهي ما مدى التأثير، تأثير واسع جدا. لأن إذا قلنا أن المجتمع البرازيلي مقسوم يعني بالنصف عموديا، بالتالي القاعدة الانتخابية لفلافيو بولسونارو كلها تتكلم بهذا الموضوع. ليس هذا فقط، يعني هنالك مشكلة في المحكمة الفيدرالية العليا قد تتفجر وتفجر كل شيء. الآن الإحصاءات تقول أن حوالي 47% من المؤيدين لليمين لفلافيو بولسونارو يقولون أننا لن ننتخب في مجلس الشيوخ إلا الشيوخ الذين سيعزلون القضاة الذين لا يتمشون مع تيارهم. وبالتالي نحن بالحقيقة أمام أزمة كبيرة جدا، قد نرى بداياتها غدا يعني في خضم الانتخابات.
1: إلى الغد، شكرا جزيلا لك فيكتور الشمس، الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية على هذه القراءة. وغدا نتابع عن قرب هذه الانتخابات. وصلنا إلى نهاية هذه النافذة للتلفزيون العربي من هنا من مقر اللجنة العليا الانتخابية في العاصمة البرازيلية، وعودة إلى جمال عز الدين لأستكمل معكم ملفات الأخيرة. إليك جمال.
0: شكرا، شكرا لك أحمد. من باريس إلى مدريد، الشارع الأوروبي يتحرك. في فرنسا احتجاجات على واقع التعليم، وفي إسبانيا غضب من أزمة السكن، مطالب مختلفة لكن القلق واحد، تضخم يتصاعد وطاقة أكثر كلفة وحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تزيد الضغوط على الاقتصاد. في فرنسا احتجاجات طلاب المدارس الثانوية تتسع لتشمل مئات المؤسسات وسط مطالب بتحسين ظروف التعليم ومعالجة نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وارتفاع درجات الحرارة داخل المدارس. السلطات الفرنسية في المقابل تعلن توقيف أكثر من 1700 شخص في يوم واحد، وأكثر من 5000 منذ بدء التحركات، بينما دعت نقابات طلابية وتعليمية إلى مواصلة الاحتجاجات. أما في إسبانيا فيخرج مئات الآلاف احتجاجا على رفض البرلمان مراسيم حكومية تتعلق بالسكن في ظل ارتفاع الإيجارات وتزايد صعوبة الوصول إلى مسكن ملائم. في السياق، نقابات المستأجرين في إسبانيا تطالب بخفض الإيجارات والحد من الإخلاءات وتغيير سياسات سوق العقار. مراسلنا في مدريد معاذ حامد رصد حركة الاحتجاج، لنتابع.
6: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات، تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب، بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا اليوم، أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديداً ومطالبةً للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: إذن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا تكشف محدودية هامش التحرك أمام الاقتصادات الأوروبية في مواجهة صدمات الطاقة، لا سيما أن القارة تستورد نحو 58% من احتياجاتها من الخارج، وتواجه 15 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي تواجه أزمة في مخزوناتها من الديزل التي تقل عن مستوى 90 يوما، بينها 11 دولة توصف أوضاعها بأنها حرجة، فيما سيكلف ارتفاع أسعار الطاقة الاتحاد نحو 100 مليار يورو إضافية خلال العام الحالي رغم عدم زيادة كميات النفط والغاز التي يستوردها الاتحاد، وفق مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن.

0: للمزيد ارحب بضيفي السيد ايف سنتومير استاذ العلوم السياسيه في جامعه باريس وحديثنا عن باريس. اهلا بك معنا سيد سنتومير. ونبدا بهذه الاحتجاجات الطلابيه في فرنسا، احتجاجات في المدارس وفي الجامعات اتخذت منحا تصاعديا وتدخلات امنيه، اعتقالات ايضا في صفوف المتظاهرين. ما هي الاسباب العميقه لسخط هذا الشباب الفرنسي لا سيما في المعاهد التعليمية وفي المؤسسات التعليمية، لا سيما على علاقة بواقع التربية وبحقيقة ربما الصعوبات التي تعانيها أو يعانيها واقع التربية والبنية التحتية في فرنسا في مجال التربية وفي قطاع التربية؟
1: الأمر يرتبط بالثانويات والاحتجاجات بالفعل في المدارس الثانوية. ثمة بعض الاحتجاجات في الجامعات ولكن أهمها في الثانويات، المدارس الثانوية. وسبب هذه التعبئة واضح، إن المدارس الثانوية في فرنسا في الكثير من الأحيان سيما في الأحياء المحرومة الفقيرة لا تمول على نحو كاف. هذا يعني أنه إذا ما كان ثمة معلم غائب هو أو هي لا يمكن تعويضهما، وبالتالي فإن الأمر ينعكس سلبيا على الطلاب، وهنالك شعور مفاده أن المستقبل سوف يكون ضبابيا في صفوف هؤلاء الشباب. إذن هنالك شعور بعدم الرضا وشعور بالامتعاض. بالإضافة إلى ذلك الحكومة لم تصغي لهؤلاء الطلاب واختارت أن تقمع الاحتجاجات.
0: طيب سيد سنتومير، الحكومة لم تصغي لمطالب هؤلاء الطلاب، هل لأنها أيضا ربما غير قادرة على الاستجابة لهذه المطالب؟ وأشرنا في حديثنا عن تأثيرات أزمة الطاقة والتضخم الناجمين على الحرب في أوكرانيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، كيف تؤثر أو تؤثر هذه الحروب وهذه الأوضاع على قدرة الحكومات على الاستجابة لهذه المطالب؟
1: لا أعتقد أن الأمر كذلك. أعتقد أن هذه المشكلة لا ترتبط بأسبوعين ماضيين، المشكلة بنيوية، والحكومة كانت عيان أن تصغي إلى الطلاب في السنوات الماضية. طبعا الوضع أكثر تعقيدا الآن، ولكن ليس هذا السبب الأساسي الذي دفع الحكومة بأن تشيح بوجهها جانبا عن الطلاب.
0: طيب مع انتشار أيضا رقعة هذه الاحتجاجات والتركيز على المطالب الاجتماعية بعد هذه المظاهرات الاحتجاجية أيضا في فرنسا بسبب أزمة الإسكان وأزمة العقارات، أيضا مظاهرات أخرى ولو أنها أقل حدة محدودة أيضا في إيطاليا بمطالب اجتماعية واقتصادية بالأساس، هل هي مؤشرات على غضب شعبي ربما متصاعد ومتزايد قد ينتقل إلى دول أخرى بسبب هذه الضغوط الاقتصادية؟
1: لا أعتقد أن هذه الحشود في فرنسا وإسبانيا أو حتى إيطاليا ترتبط ببعضها البعض على نحو مباشر. هنالك مشكلة في أوروبا، هنالك أزمة اقتصادية اجتماعية، والأموال عادة تضخ في قطاع الدفاع ولا تلبي الحاجات الاجتماعية. هذا هو السبب الجذري، وعلي التركيز على فرنسا لأن هنالك الكثير من العلاوات التي توفر لأصحاب الشركات وأصحاب الأسهم، بينما أولئك الذين يدفعون رسوما للجامعة الرسوم بالفعل بلغت على نسبة وارتفعت.
0: شكرا جزيلا لك سيد إيف سنتومير أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس. والأخيرة انتهت مشاهدينا لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل ساعة إخبارية مع سهام الباطل. إلى اللقاء.

0: تمام الينا منك ركاس مراسل التلفزيون العربي بعد المنتج.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام قاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
3: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
5: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
6: مراسلنا عماد
7: الرواشد
6: واشنطن.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على حصن سامع الاستراتيجي قرب تعز، وتعلن تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة. ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تتهم السعودية باستهداف صنعاء بعشرات الغارات. هجمات جديدة على ناقلات في مضيق هرمز، ووزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن إيران لن تتمكن من تصدير نفطها بحلول نهاية الأسبوع. مصادر طبية تعلن سقوط الشهداء وجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا ومدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية تدخل مكل عاصمة إقليم تيغراي، وجبهة تحرير تيغراي تعلن انسحابا تكتيكيا من المدينة.

0: اتهمت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومناطق محيطة بها بعشرات الغارات الجوية. من جانبه أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء والسيطرة على حصن السامع الاستراتيجي في جبهة تعز.
1: مدينة تعز مجدداً في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياساً لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان، أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية في غربي المدينة.
2: كان هناك هجوم كبير للإصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
1: التطورات تأتي وسط تصعيد غير مسبوق في كثافة العمليات. القوات الحكومية تعلن تنفيذ مئات الغارات وعمليات استهداف خلال الساعات الماضية، قالت إن معظمها تركز في جبهات تعز، كما أعلنت تحييدها المئات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير أو إعطاب عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانياً تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
0: وقالت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الغارات الجوية التي تتهم الجماعة السعودية بشنها على صنعاء أدت إلى سقوط مصابين من المدنيين وألحقت أضرارا بعدد من الأعيان المدنية، بينها مستشفى 70 للأمومة والطفولة إثر غارات وقعت بالقرب منه. وظهرت مشاهد أضرارا طاولت بعض الأقسام والمرافق في المستشفى. ولفهم المشهد العسكري في اليمن وتوزع الجبهات خاصة في محافظة تعز، ننتقل إلى براء المحمد ليضعنا في خريطة المشهد الميداني.
3: منذ بداية التصعيد في تعز وحتى هذه اللحظة، ومع كل محور جديد نسمع عن معارك في جبل حبشي، في جبل جردد، جبل جبل جبل، وكأنما يجري أشبه بحرب جبال. لما لا؟ فهذا هو الواقع في تعز، المحافظة التي تحتوي على أكثر من 8 سلاسل وما يزيد عن 280 قمة ومرتفعا. على صعيد المعارك نتحدث عن 5 عقد أساسية تحوم حولها عدة جبال. أولا الجبال المحيطة بمدينة تعز، ثم محور جبل حبشي كجبهة متقدمة للمدينة، ثم محور جبل سامع، بالإضافة إلى محاور جبال الوازعية والشمايتين، وكذلك نشير إلى محور جبل كهبوب. كي نبسط هذه المعادلة نشاهد معا مقطعا لمقاتل على جبل جردد يوضح كيف تكشف هذه الجبال المناطق والجبال الأخرى. نشاهد.
4: هذه الوازعية نحن اليوم 29/9/2026، هذه الوازعية هذا قبل قرفان، تدور اشتباكات في محيطه، أبطالنا فوق الجبال، هنا جبال على جبال.
3: بنفس المبدأ الحال في جبل كهبوب يكشف الساحل وكذلك المضيق، لذلك تريده الحكومة وتريده جماعة أنصار الله الحوثيين لتأمينهما وكشف المضاربة ورأس العارة. جبال يعلو بعضها بعضا، السيطرة على جبل كهبوب مهمة لكنها صعبة بسبب القتال، لذلك يحاول الحوثيون التقدم في جبل سنسنفر لأنه يكشف كهبوب. فجبل كهبوب يبلغ ارتفاعه قرابة 270 مترا، أما سنسنفر فيتجاوز 600 متر. نقترب من مدينة تعز، نلاحظ أن هذه المدينة تحاط بعدد من الجبال تحتمي بهم. نتحدث عن جبل أمان من الشمال الشرقي، هان من الشمال الغربي، وجبل صبر من الجبهة الجنوبية، نتحدث عن ما يعرف بحارس المدينة، كما في هذه الصورة التي نعرضها على الشاشة. نلاحظ أن مدينة تعز تحتضنها الجبال، لذا تصعب السيطرة عليها قبل حسم معركة الجبال هذه. إذا ما عدنا إلى الخارطة نشير إلى محور مديرية جبل حبشي وما فيها من قمم أبرزها جبل نعمان. الحكومة تتحكم ناريا من هذه المنطقة باتجاه تمركزات الحوثيين في الكتحة، وهم يسعون للتقدم إلى جبل نعمان لتأمين هذه المناطق وصولا حتى تأمين مقبنة. أعلى ارتفاع في جبل حبشي يتجاوز 2300 متر، منها يتوفر الاستحكام الناري على المعافر وكذلك على طريق تعز عدن. من أبرز الجبال أيضا نتحدث عن جبل سامع، هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نتحدث عن 2600 متر. هذا الارتفاع الشاهق في حال السيطرة عليه يوفر تأمين مناطق الجماعة شرقا في الدمنة وكذلك في حيفان، ويسهل عمليات التقدم نحو الأقروض ونحو المصراخ حيث طريق تعز عدن. وأبعد من كل هذا يوفر تغطية نارية تجاه الأحد. في محور الشمايتين نقترب من جنوبي تعز نشير إلى هذه الجبال، نتحدث عن جبل نمان، جبل جردد، وكذلك جبل راسن. جبل نمان تحت سيطرة الحوثيين، يؤمنون منه أطرافا من الوزيعية، لكن جردد هو ما يعيق تقدمهم بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ أكثر من 1500 متر، حيث يكشف مناطق واسعة من الوزيعية وكذلك من غيل بني عمر. مع صعوبة التقدم فيه حاول الحوثيون الالتفاف منه باتجاه جبل راسن الذي يرتفع قرابة 1300 متر ويكشف عمق الشمايتين وصولا إلى التربة حيث طريق تعز عدن، كما تسهل السيطرة عليه محاولات التقدم نحو جردد. الخلاصة أن السيطرة على جبل ليس فقط امتلاك مساحة مرتفعة، بل امتلاك شبكة مراقبة ونيران فوق الأودية والطرق المتعرجة، ما يجبر القوات الموجودة في السفوح على المرور من شعاب وممرات قابلة للرصد والاستهداف.
0: ومعنا هنا في الاستوديو أنور العنسي، الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية. سيد العنسي، ما أسباب تركز المعارك في الأيام الأخيرة على تعز تحديدا؟
5: طبعا تعز هي المفتاح إلى جنوب البلاد، وهي المطلة على باب المندب والساحل الغربي لليمن، هي عقدة مواصلات بين عدة محافظات بين الشمال والجنوب. مثلا هي محافظة استراتيجية بكل المقاييس، سواء من حيث موقعها الجغرافي أو من حيث أهميتها الطبوغرافية، فهي واحدة من أكثر محافظات اليمن كثافة سكانية. وهناك اعتبارات كثيرة لتعز، هو أنها يعني تشكل خناق للشمال أو للجنوب. لا يمكن أن نتخيل اليمن يظل موحدا بدون تعز، ولا منفصلا كذلك بدون تعز. أعني أن استيلاء الحوثيين على تعز من شأنه أن يمهد الطريق نحو الانفصال الجنوب، وبقاء تعز في إطار في علاقة متوازية مع الشمال والجنوب معناه حفاظ على دولة الوحدة اليمنية جغرافيا وطبيعيا على الأقل، إلى جانب عوامل استراتيجية وثقافية واجتماعية عديدة جدا. كما تعلم تعز تضم أكبر عدد من المتعلمين في البلاد، وأبنائها يعملون في كل المجالات في طول وعرض اليمن، ويشكلون قوة عاملة هائلة جدا داخل اليمن وخارجها. تعز قدمت لليمن الكثير من النماذج الناجحة في كل في مجال المال والأعمال، في التجارة، في التعليم الأكاديمي، في كل شيء تقريبا. لها رمزية غير عادية بالنسبة لكل اليمنيين، ومحاولة الحوثي الاستيلاء عليها تعني إسقاط اليمن كله.
0: إلى هذه الدرجة؟
5: نعم.
0: الحكومة تتحدث عن تقدم، عن صد لهجمات الحوثيين، وعن تقدم الحديث عن أنها سيطرت على حصن سامع. ما أهمية هذا ميدانيا يا أنور؟
5: طبعا أستاذ وائل، كما ذكرت لك، محافظة تعز واحدة من أكبر محافظات اليمن مساحة. توجد في تعز إلى جانب مركز المحافظة وهو مدينة تعز عدد من البلدات، ولكن إذا تحدثنا عن التوزيع السكاني لمحافظة تعز فلا توجد هناك تجمعات سكانية كبيرة، وقرى محافظة تعز في الغالب هي مناطق صغيرة أو محدودة السكان، فيما تتناثر المنازل والمباني على في عرض الجبال وفي قممها، وتستخدم بقية الأراضي الصالحة للزراعة أو التي تم استصلاحها كذلك لقيام السكان بزراعة ما يحتاجون إليه من محاصيل عينية ومن حبوب وغير ذلك. فمن الصعب جدا أن يقال أنه الحوثيين أو غير الحوثيين فرضوا سيطرة كاملة على مساحات جبلية أو حتى سهلية في تعز، بالنظر إلى المقاومة الشرسة التي يواجهها الحوثيون الآن من قبل السكان قبل حتى المقاومة الشعبية وقبل قوات الجيش. السكان يقاتلون باستماتة وبصمود عجيب بأسلحتهم الشخصية.
0: من خلال متابعتك للشأن اليمني وخصوصا ما بعد الثورة اليمنية، هل يبدو لك أداء القوات الحكومية أستاذ أنور مختلفا هذه المرة في تعز وغيرها؟
5: والله هناك فرق بصراحة، فرق في أداء القوات الحكومية
0: يعني إلى الأفضل؟
5: طبعا إلى الأفضل. يعني يبدو أنه قوات الجيش والتشكيلات العسكرية الموالية لها أعدت نفسها جيدا لمثل هذا اليوم أن تواجه تصعيدا حوثيا كبيرا وغير مسبوق. قوات الجيش الآن لديها اليد الطولة في الجو، ومن خلال سلاح الطيران الحربي وكذلك من خلال الطيران المسير المتطور والحديث الذي يستطيع أن يقوم بأعمال رصد ومراقبة وتتبع واستهداف وحتى تصوير نتائج وتقييم نتائج ما بعد الاستهداف. هناك نوعان من الطيران المسير، بعيد المدى ومتوسط المدى، وهذا هو عنصر التفوق الأساسي بالنسبة للجيش اليمني في الوقت الحاضر.
0: طيب، يترافق هذا الهجوم الكبير على تعز مع غارات، عشرات الغارات، يقول الحوثيون إن طائرات سعودية تشنها على صنعاء ويتهددون أو يهددون السعودية بالرد أيضا. هل تبدو لك الغارات على صنعاء متزامنة مع الهجوم على صعد على تعز جزءا من تكتيك واحد مثلا لإلهاء الحوثيين مثلا في العاصمة؟
5: طبعا ليس بمستغرب أن يكون هناك هجوم منسق بين قوات الجيش اليمني والطيران الحربي السعودي. السعودية كما تعلم تعرضت لهجمات واعتداءات على كثير من أصولها، سواء النفط الاقتصادية النفطية أو حتى المدنية، فالرد السعودي محتمل ووارد على أي حال. ولكن دعني أقول أنه الحوثيون مثلا اليوم قالوا إنهم استهدفوا العاصمة الرياض وكذلك شركة أرامكو، وقبل ساعة من الآن فقط نفى المتحدث باسم التحالف التركي المالكي استهداف الحوثيين لمدينة الرياض أو لأي هدف في حولها، وقال إن الحوثيين بسبب خسائرهم التي تقول تقارير ميدانية إنها بلغت 5000 مسلح خلال الأسبوع واحد، يحاولون البحث عن انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات مقاتليهم وإلى آخر ذلك. الحوثيون يعتبرون المزاعم بهجمات معينة وكأنها جزء من إنجازاتهم العسكرية في هذا التصعيد.
0: شكرا جزيلا أنور العنسي، الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية. مشاهدينا، في خبر عاجل يفيد مراسل التلفزيون العربي بتشدد الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء. إذن غارات جوية جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء بحسب ما يفيد التلفزيون العربي، بينما تقول وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جديدة بالفعل تقع الآن

0: التعليمية في اليمن، وتحاول المدرسة إعادة تأهيلهم ودمجهم في الفصول الدراسية رغم الإمكانات القليلة وغياب الدعم.
1: أنهار وأخواتها أحلام صغيرة قذفتها رحى الحرب إلى مخيم أبخ شمال جيبوتي، لا كتب ولا ملابس مدرسية. يحمل هؤلاء الأطفال ما يكفي من المعاناة أثناء رحلة عبورهم البحر القاسية وما بعدها من حياة صعبة. وفق إدارة المدرسة، فإن المدرسة غير قابلة لاستيعاب أعداد جديدة من الطلبة اليمنيين نتيجة قلة الإمكانات التي تسمح بإنشاء فصول جديدة من أجل استئناف العملية التعليمية للطلبة الوافدين.
2: ما هذا العدد يعني يزيد، وفي نفس الوقت المدرسة التي هنا في المخيم المركزي عدد يعني ما تستوعبهم، لأنه كل فصل تقريبا 50 طالب، وهؤلاء يعني عدد كثير، ولابد من يعني مدرسة غير هذه المدرسة عشان تستوعب طلاب من أدوات من كتب من زي مدرسي من حقيبة مدرسية من دفاتر.
1: وفق منظمة اليونيسف، فإن التصعيد الأمني في اليمن حرم أكثر من 137,000 طفل من التعليم، منهم أكثر من 1,000 طفل في سن الدراسة من بين الوافدين الجدد في مخيم أبخ، وعملية إدماجهم في التعليم لم تبدأ بعد.
3: وحاليا بعد النزوح الجديد الذي جاء واللاجئين الجدد من اليمن، هناك أعداد هائلة، يعني نحن نتحدث عن 1,000 أسرة في حدود ما يقارب 3,800 شخص، منهم 1,800 طفل. من هؤلاء الأطفال هناك في حدود 800 إلى 1,000 وشوية، يعني هم في عمر المدرسة.
1: أجبرت الحروب هؤلاء الأطفال على اللجوء، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل. وحده التعليم يمنحهم خطوط أمل يرسمونها بأيديهم الغضة، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
4: رغم الوجع والمعاناة في هذا المخيم، يبقى التعليم نافذة الأمل الوحيدة أمام هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاثية قاسية: الحرب والنزوح والجوع. الشافعي عبدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، ويتواصل التصعيد في مضيق هرمز من جهة أخرى، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتي نفط لضربات خلال الساعات الماضية، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا بالأمس استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران وتطورات اليمن.
5: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، مقابل رسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف، تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار

0: جمودي إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توتراً، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع، وإنها لن تحقق أي عوائد.
2: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع. لن يكون لديهم أي عوائد.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في هجوم للاحتلال على منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة قرب دوار حيدر. أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال مجموعة منهم قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي شمالية مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية. جرت مراسم التشييع في كنيسة للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية المدينة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
3: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت لقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. وطالبت الممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم دون عوائق، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة رفضت إسرائيل إدخالها 4 مرات في الأشهر 6 الماضية. هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، وفوجئ المزارعون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون وبادروا بإطلاق النار، وتبع ذلك تدخل من القوة العسكرية وصعدت هجومها ضد المزارعين، كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 5 أشخاص في هجوم لمستوطنين على عائلة كانت تقطف الزيتون في قرية رنتيس غربية رام الله. وهاجم مستوطنون قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس واعتدوا على قاطفي الزيتون، ما أدى لإصابة عدد من المزارعين بجروح ونقلهم إلى المستشفى.
4: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكماء نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كماء للمزارعين الفلسطينيين. كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات. في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوسرين جنوب نابلس.
1: أحيا فلسطيني عام 1948 فكرة هبة القدس والأقصى في مدينة عرابة بالجليل، ويطلق الفلسطينيون اسم الهبة على مواجهات الانتفاضة الثانية داخل الخط الأخضر التي قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية عام 2000 13 عربيا، وبدأت المواجهات بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون المسجد الأقصى.
5: مسيرة حاشدة في مدينة عرابي في الجليل إحياء لهبة القدس والأقصى. هبة القدس والأقصى هو الاسم الذي يطلق على أحداث الانتفاضة الثانية في داخل الخط الأخضر التي انطلقت في أعقاب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الحين أريال شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 13 مواطناً عربياً داخل الخط الأخضر قتلتهم السلطات الإسرائيلية في ذلك الحين مستخدمة الرصاص الحي والقناصة، بالإضافة إلى حصار فرض على البلدات العربية. هذا العام تسيطر على ذكرى هبة القدس والأقصى عمليات الشطب الإسرائيلية، مع شطب رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادة وصدور قرار من الحزب بالانسحاب بعدما قالت المحكمة العليا أنها تتجه نحو الشطب. الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل واسع في هذه المناطق، بالإضافة إلى استخدام قوات خاصة إلى هذه المنطقة. أيضا شهدت عدة بلدات عربية مسيرات إضافية إضافة إلى هذه البلدة، وهي البلدات التي شهدت سقوط شهداء خلال هبة القدس والأقصى. أجواء متوترة في هذه المنطقة بسبب الانتشار الواسع للشرطة الإسرائيلية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عرابة الجليل.
1: أعلنت القوات الفيدرالية وحلفاؤها في إثيوبيا السيطرة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كما أعلنت قوة السلام هناك الموالية للحكومة السيطرة على المطار القريب من العاصمة.
6: تطور ميداني لافت في شمال إثيوبيا مع وصول القوات الفيدرالية وحلفائها إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أيام من تقدمها على عدة محاور وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. مصادر محلية تحدثت عن انسحاب مقاتلين وقيادات من جبهة تحرير شعب تيغراي وإخلاء مكاتب حكومية ومراكز للشرطة. انسحاب أثار مخاوف السكان من فراغ أمني داخل ميكيلي ومن تعرض الممتلكات العامة للنهب في ظل غياب قوات الأمن التابعة للسلطات الإقليمية. دخول المدينة سبقه تطور عسكري مهم تمثل في استعادة مطار ألولا أبانيغا الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من ميكيلي، حيث أعلنت قوة السلام في تيغراي وهي مجموعات مسلحة موالية للحكومة السيطرة على المطار قبل أن تؤكد مصادر لرويترز أن القوات الفيدرالية استعادت السيطرة عليه. التقدم الحكومي يأتي بعد هجوم مضاد دفع قوات تيغراي إلى التراجع بعدما كانت قد شنت منذ 23 سبتمبر هجمات في إقليمي عفر وأمهرة في أعنف جولة قتال منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. لكن استعادة ميكيلي لا تعني بالضرورة نهاية المواجهة. قائد جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريسيون جبريل ميكايل كان قد تحدث في رسالة لمقاتليه عن استراتيجية تقوم على مواصلة مهاجمة القوات الحكومية فيما يشبه حرب العصابات، بينما وصف الصراع بأنه حرب إقليمية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
1: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإريتري أسياس أفورغي في مدينة العلمين الجديدة دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار إريتريا واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وقالت الرئاسة المصرية أن السيسي شدد على رفض أي انتهاك لسيادة الدول وأهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق مع إريتريا لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وأضاف السيسي إن الأمن في القارة الإفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية وتغليب الحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العلمين أفريقيا 2026.
7: وفي قارتنا الإفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
1: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروب الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات وأعلن تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
8: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنياً بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلحون بزي الدعم السريع، لكن موثقه يتحدث عن إعدام 23 شخصاً على خلفية سرقة في 24 سبتمبر. صحة المشاهد لا تحسم العدد والدوافع. وفي الدمازين هجوم جديد بالمسيرات، حاكم النيل الأزرق يتهم الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية ويعلن التصدي للهجوم، وسكان يفيدون بسماع انفجارات قوية دون حصيلة مؤكدة للخسائر.
9: قلنا نحن نطمئنكم والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو ذا خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
8: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاء شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
1: أظهر آخر استطلاع للرأي في البرازيل تقدم الرئيس لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 43% مقابل 38% لمنافسه اليميني فلافيو بولسونارو. وفي سيناريو جولة الإعادة أظهر الاستطلاع أن دا سيلفا سيتقدم بنسبة تزيد عن 47% مقابل 43% لبولسونارو. وتستمر الحملات الدعائية في الانتخابات الرئاسية البرازيلية حتى اللحظة الأخيرة، فبينما شارك الرئيس الحالي دا سيلفا الحملات في ساو باولو، شارك بولسونارو مرشح اليمين في الحملات في ريو دي جانيرو التي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لليمين.
10: حتى اللحظة الأخيرة تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في البرازيل هنا في ريو دي جانيرو التي تحولت خلال الدورتين الأخيرتين إلى اليمين وإلى البولسونارية تحديدا. يشارك فلافيو بولسونارو في إحدى الحملات الدعائية في إطار دعمه للنجاح في هذه الانتخابات لليمين وسط وعود كثيرة لأنصاره، أولها إبعاد اليسار عن الحكم في البرازيل والقيام بإصلاحات عديدة مرتبطة بالموجة اليمينية أو كما تسمى الموجة الزرقاء في عموم أمريكا اللاتينية. الجميع يراهن على إبعاد اليسار هنا، فيما يراهن اليسار على بقائه في السلطة في حادثة تاريخية إن حصلت بطبيعة الحال بتكرار الانتخاب لأربع دورات لرئيس برازيلي. هنا في ريو دي جانيرو أكثر من 8% من الناخبين في عموم البرازيل، وفي مدينة ريو دي جانيرو 38% من الناخبين لعموم الولاية سيقترعون يوم الأحد في هذه الانتخابات. أكثر من 13 مليون ناخب يعول على أصواتهم هنا في ريو دي جانيرو، ثالث أكبر دائرة انتخابية في عموم البرازيل بعد ساو باولو ومينس جيرايس. انتخابات محتدمة وحملات انتخابية حتى اللحظة الأخيرة، وتستمر هذه الحملات الدعائية حتى في يوم الانتخابات ولكن بشكل غير منظم من قبل الأحزاب. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: تتسم الانتخابات البرازيلية الحالية باستقطاب غير مسبوق على مستوى الشارع والمؤسسات، واعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة ولاية ساو باولو مسيرة المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا قبيل ساعات على انطلاق الانتخابات المقررة الأحد.
11: ترتفع حالة الاستقطاب في الشوارع البرازيلية تحديدا هنا في ساو باولو أحد أهم الولايات في جادة أوغوستا، حيث مسيرة لحزب العمال وأنصار المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية المسيرة وأبلغتهم بأنهم يجب أن يستكملوا المسير عوضا عن انتظار المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين عن حزب العمال. كان هناك بعض الاحتكاك مع الشرطة قبل أن تنسحب عناصر الشرطة، وأصر المحتجون على انتظار الرئيس لولا وبقية المرشحين هنا في جادة أوغوستو، مع العلم أن حملات الدعاية الانتخابية قد أقفلت رسميا، لكن أنصار حزب العمال والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أصروا على أن يكون هناك تجمعا انتخابيا لهم في هذا المكان التاريخي، أحد أعرق الأماكن التي تشهد حياة سياسية في ساو باولو وعلى مستوى البرازيل. تقترب موعد انطلاق الانتخابات، ترتفع الحدة والاستقطاب في الشوارع البرازيلية، وبطبيعة الحال هنا في ساو باولو جزء من هذا المشهد العام والأوسع قبيل انطلاقها. معاد موسى، التلفزيون العربي، من جادة أوغوستا، ساو باولو، البرازيل.
1: ومعنا من برازيليا عاصمة البرازيل دادا عبد الله مراسل التلفزيون العربي. دادا، كيف تبدو الأجواء قبل ساعات من بدء التصويت في هذه الانتخابات المرتقبة؟
12: عليك أن تتخيل وائل كيف هي هذه الأجواء، أجواء استقطابية، أجواء من الترقب الشديد. هذه انتخابات غير سابقة في شكلها وفي مضمونها، فالتنافس المحتدم بين اليسار واليمين يتخذ أشكالا مختلفة. آخر فصوله وصلت إلى الجهة التي يفترض أنها هي الجهة الفاصلة في عمليات التصويت وهي القضاء، حيث أن هناك اتهامات متبادلة من المرشحين، مرشح اليمين فلافيو بولسونارو وحزب اليسار داعمي لولا شخصيا لم يشارك في هذه الاتهامات، حول أداء قضاة المحكمة العليا الانتخابية وكذلك المحكمة السامية الفيدرالية التي هي أعلى هيئة قضائية في هذا البلد. فلافيو بولسونارو قال في آخر تصريحاته أمام جمهوره بأن تلك المحكمة لا يجب أن تخضع لها العمليات الانتخابية، نظرا لما يصفه بميول قضاتها إلى أحد المرشحين. هنا في العاصمة برازيليا الهدوء يسود هذه العاصمة بعد استنفار أمني كان قد حدث يوم أمس إثر إعلان السفارة الأمريكية عن احتمال هجوم عليها وإغلاقها أمام الزوار وإغلاق جميع القنصليات الأمريكية، لكن الشرطة الفيدرالية وبعد تحقيق أكدت أنه ليس هناك أي مؤشر على هذا الإنذار الذي أطلقته السفارة الأمريكية. البعض اعتبر أن ذلك محاولة أخرى للضغط والتدخل في الانتخابات البرازيلية. آخر خرجات المرشحين خاصة المرشحين اللذين يقودان استطلاعات الرأي، مرشح اليمين فلافيو بولسونارو والرئيس لولا دا سيلفا، آخر خرجاتهم كان رهان فيها أقوى على ولاية سان باولو، ذلك أن هذه الولاية هي الأكبر من ناحية عدد الناخبين هنا في البرازيل. كذلك هناك صراع قوي بين اليمين واليسار فيها، إذ أن حاكمها يميني من الذين يدعمون بولسونارو، ومرشح اليسار فيها فرناندو حداد الذي يدعمه الرئيس لولا. تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يأتي بعيدا عن مرشح اليمين. عفوا، كذلك في ولاية ريو دي جانيرو هناك مفارقة، آخر الاستطلاعات تشير إلى أن سكان ريو دي جانيرو سينتخبون مرشح اليمين كرئيس وسينتخبون مرشح اليسار كحاكم. وائل،
1: نعم، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يا دادا. دادا عبد الله في برازيليا. أفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بدوي انفجار شديد جراء إصابة مسيرة روسية الجسر الشمالي بالمدينة، وتظهر صور انتشار ألسنة النيران وتوجه خدمات الطوارئ باتجاه الموقع. في المقابل، أصابت مسيرة أوكرانية بناية سكنية في مدينة كالوغا جنوب غربي موسكو خلال هجوم استهدفها، ووثقت مقاطع فيديو لحظة اصطدام المسيرة بالمبنى والانفجار الناجم، بينما أظهرت مشاهد أخرى الدمار الذي لحق بالطوابق العليا ومحاولات الدفاع الجوي التصدي للهجوم. تترقب الأسواق المالية الأمريكية الانتخابات النصفية الشهر المقبل التي ستكون بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. الأولية بالنسبة للناخبين وفق استطلاعات الرأي هي كلفة المعيشة، وهو ما يركز عليه المرشحون لمجلس النواب وثلث المقاعد في مجلس الشيوخ في حملاتهم الانتخابية، واعدين بخفض كلفة الوقود والمواد الغذائية والفوائد المرتفعة على قروض الإسكان.
13: رغم تقلبات أسعار الطاقة، تمكنت الأسواق المالية من تحقيق ثبات نسبي مع اقتراب الانتخابات النصفية، غالبا بسبب ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. الأنظار تتركز حاليا على التغيرات المحتملة في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر، وما قد ينتج عنها من تشريعات متصلة بالطاقة والتعريفات الجمركية والدين العام الذي يقارب 40 تريليون دولار.
14: أين يتجه الذكاء الاصطناعي ونتائج وضع النفط في الشرق الأوسط؟ هما سؤالان الكبيران اللذان يطرحان في الأسواق. أما الانتخابات فأقصى ما يمكن أن تنتجه هو تعطيل الكونغرس في حال حقق الديمقراطيون أغلبية بسيطة في مجلسي نواب والشيوخ.
13: المكاسب الأعلى قادها العام الحالي قطاع التكنولوجيا في وقت يتصاعد التوجس من الذكاء الاصطناعي بين الناخبين في قواعد الحزبين على السواء، ويعتبر 54% من الأمريكيين أن مراكز المعلومات ترفع أسعار الطاقة وفق استطلاع لمركز بيو، واقع قد يدفع الكونغرس الجديد إلى سن ضوابط تشريعية للجم هذا القطاع.
15: إنه من المطلوب أن يكون هناك مزيد من الضوابط لإبطاء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي وللتأكد من قدرتنا على التعامل مع البرمجيات الجديدة بأمان.
13: استطلاع لرويترز إبسوس أظهر أن أولوية الناخبين تتركز حاليا على كلفة المعيشة بنسبة 47%. الضغوط المعيشية تصب تاريخيا في الانتخابات لصالح الحزب المعارض، وهو ما يعول عليه الديمقراطيون في الانتخابات الحالية. غالبا ما تلجأ الأسواق المالية الأمريكية إلى الانضباط قبيل الانتخابات النصفية بانتظار اتضاح صورة التوازنات السياسية سواء على المستوى التشريعي أو في العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض. الفارق الأساسي العام الحالي يتمثل في ضبابية الوضع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، فضلا عن مستقبل سياسات الضريبة الجمركية الأمريكية. من وول ستريت في نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية اليسارية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات المهمشة والضعيفة.
16: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب، بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديدا ومطالبة للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن أكثر من 5000 شخص احتجزوا منذ الاثنين الماضي خلال الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وأوضح الوزير أن نحو 85% من المحتجزين كانوا من القُصّر ومعظمهم من طلاب المدارس، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يدرسون في المدارس التي اعتقلوا بالقرب منها كما قال. وأوضح نونيز أن قوات الأمن تدخلت بشكل منهجي في حالات الشغب وإتلاف الممتلكات واستخدام العنف. توجه الناخبون في جمهورية لاتفيا في أقصى شمال أوروبا صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية التي تحظى بأهمية خاصة في ظل انقسام سياسي داخلي بشأن مواصلة الحكومة الحالية تأييدها لأوكرانيا، ويأتي ذلك عقب تحذير روسي للدولة العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من عدوان محتمل وتزايد حالات اختراق مجالها الجوي. رصدت الصحف العالمية تشابك الحسابات الأمريكية والروسية حول أوكرانيا والطاقة وتصاعد الاستعدادات الروسية لضرب البنية التحتية، كما تناولت مأزق الجمهوريين حيال ملف الهجرة وناقشت موجة الرفض في المشهد الانتخابي البرازيلي.
17: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف إيريك ليبتون وأنتوان تريونوفسكي أن بيع أصول شركة لوك أويل الروسية أصبح مرتبطاً بمفاوضات إدارة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط صلات مالية وتجارية بين عدد من المستثمرين المحتملين وعائلة ترامب ومقربين منها. ويقول الكاتبان إن مبعوثي ترامب كوشنر وستيف ويتكوف بحث الصفقة مع فلاديمير بوتين الذي طلب منهما إنجازها، فيما رأت الإدارة أن إتمامها قد يحسن العلاقات مع الكريملين ويساهم في خفض أسعار الطاقة. ويشيران إلى أن مجموعة المستثمرين يقودها الملياردير تود بوهالي الذي تبرع بمليون دولار للجنة سياسية مرتبطة بترامب، بينما تضم المجموعة مستثمرين لهم علاقات تجارية مع كوشنر وأفراد من عائلة ترامب وعائلة ويتكوف، رغم أن ترامب ومستشاريه لا يملكون حصة مالية مباشرة في الصفقة، لكن شركائهم التجاريين قد يستفيدون منها إذا اكتملت. وفي المقابل قد تخسر مجموعة كارليل عرضها المنافس الذي قد يؤدي إلى ملكية أمريكية للصفقة، لكنها لا ترتبط بعلاقات مالية مماثلة مع عائلة ترامب ومستشاريه. في صحيفة التايمز البريطانية سلط الكاتب توم بارفيت الضوء على وثيقة روسية استخباراتية تم اعتراضها تكشف عن خطة موسكو للتصعيد الشتوي، موضحا أن روسيا تخطط لأعنف هجوم شتوي على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مستهدفة محطات التحويل الكهربائي القريبة من المفاعلات النووية لإحداث إغلاق تام لشبكة الكهرباء الوطنية. ولفت إلى أن موسكو تخطط لاستخدام ما يصل إلى 1000 صاروخ ومسيرة وقنبلة لضرب منشآت الطاقة بهدف إسقاط نحو 15 جيجاوات من قدرات توليد، بالتزامن مع استهداف منظومة المياه ومحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي في المدن الكبرى مثل كييف وخاركيف وأوديسا. وفي المقابل فإن كييف تعاني من نقص حاد في صواريخ باتريوت الاعتراضية الناتجة عن انشغال الإمدادات الأمريكية بحرب إيران، مما يترك البنية التحتية والمواطنين في مواجهة هجمات متصاعدة بالطائرات المسيرة. ختاما في صحيفة البايس الإسبانية سلطت الكاتبة مارا سانتينيرا الضوء على أجواء الاستقطاب الحاد عشية الانتخابات الرئاسية البرازيلية، موضحة أن السباق الانتخابي المحموم بين الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو يتحكم فيه تصويت الرافض، حيث يختار معظم الناخبين المرشحين من باب أهون الشرين كما تصف خبيرة الرأي العام إستر سولانو. ومع ذلك فإن محاولات المرشحين الآخرين لكسر هذه الفجوة فشلت تماما، إذ تظهر استطلاعات الرأي حصولهم مجتمعين على نحو 10% فقط، ما يرسخ الانقسام الحاد في الشارع البرازيلي بين تخوف من ولاية رابعة للرئيس لولا وخشية من وصول نجل بولسونارو إلى السلطة. ولفتت إلى أن المخاوف الاقتصادية والإنفاق العام ومستويات الأجور تقود قرارات الناخبين، في حين أن حالة الاستقطاب المدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدلات العزوف والرفض المتبادل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح الدافع الرئيسي الذي سيحدد شكل نتيجة الانتخابات البرازيلية.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، بعد قليل نشرة إخبارية جديدة مع جمال عز الديني، كونوا بخير.

0: آمنی، فاشی، نازی، قاسی.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفز في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10:00 بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على حصن استراتيجي قرب تعز، وتعلن تنفيذ هجمات على أهداف في العاصمة. ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تتهم السعودية باستهداف صنعاء بعشرات الغارات. هجمات جديدة على ناقلات في مضيق هرمز. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران وإنها تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بيان طهران لن تتمكن من تصدير نفطها بحلول نهاية الأسبوع. غارة من مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية تدخل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وجبهة تحرير تيغراي تعلن انسحابها تكتيكيا من المدينة.

0: اتهمت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين اتهمت السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومناطق محيطة بها بعشرات الغارات الجوية. من جانبه أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء وسيطرة على حصن سامع الاستراتيجي في جبهة تعز.
1: مدينة تعز مجددا في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياسا لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان، أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية في غربي المدينة.
2: كان هناك هجوم كبير للعصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
1: التطورات تأتي وسط تصعيد غير مسبوق في كثافة العمليات. القوات الحكومية تعلن تنفيذ مئات الغارات وعمليات استهداف خلال الساعات الماضية، قالت إن معظمها تركز في جبهات تعز، كما أعلنت تحييدها المئات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير أو إعطاب عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانياً تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
0: قالت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت إن الغارات الجوية التي تتهم الجماعة السعودية بشنها على صنعاء أدت إلى سقوط مصابين من المدنيين وألحقت أضرارا بعدد من الأعيان المدنية، بينها مستشفى 70 للأمومة والطفولة إثر غارات وقعت بالقرب من مبنى المستشفى، وظهرت مشاهد أضرارا طاولت بعض الأقسام والمرافق في المستشفى. ولفهم المشهد العسكري في اليمن وتوزع الجبهات خاصة في محافظة تعز، ننتقل إلى الزميل براء محمد ليضعنا في خريطة المشهد الميداني.
3: منذ بداية التصعيد في تعز وحتى هذه اللحظة، ومع كل محور جديد نسمع عن معارك في جبل حبشي، في جبل جردد، جبل جبل جبل، وكأن ما يجري أشبه بحرب جبال. لما لا؟ فهذا هو الواقع في تعز، المحافظة التي تحتوي على أكثر من 8 سلاسل وما يزيد عن 280 قمة ومرتفعا. على صعيد المعارك نتحدث عن 5 عقد أساسية تحوم حولها عدة جبال. أولا الجبال المحيطة بمدينة تعز، ثم محور جبل حبشي كجبهة متقدمة للمدينة، ثم محور جبل سامع، بالإضافة إلى محاور جبال الوازعية والشمايتين، وكذلك نشير إلى محور جبل كهبوب. كي نبسط هذه المعادلة نشاهد معا مقطعا لمقاتل على جبل جردد يوضح كيف تكشف هذه الجبال المناطق والجبال الأخرى. نشاهد.
4: هذه الوازعية نحن اليوم 29/9/2026، هذه الوازعية هذا قبل قرفان تدور اشتباكات في محيطه، أبطالنا فوق الجبال، هنا جبال على جبال.
3: بنفس المبدأ الحال في جبل كهبوب يكشف الساحل وكذلك المضيق، لذلك تريده الحكومة وتريده جماعة أنصار الله الحوثيين لتأمينهما وكشف المضاربة ورأس العارة. جبال يعلو بعضها بعضا. السيطرة على جبل كهبوب مهمة لكنها صعبة بسبب القتال، لذلك يحاول الحوثيون التقدم في جبل سنسنفر لأنه يكشف كهبوب. فجبل كهبوب يبلغ ارتفاعه قرابة 270 مترا، أما سنسنفر فيتجاوز 600 متر. نقترب من مدينة تعز، نلاحظ أن هذه المدينة تحاط بعدد من الجبال تحتمي بهم، نتحدث عن جبل أمان من الشمال الشرقي، هان من الشمال الغربي، وجبل صبر من الجبهة الجنوبية، نتحدث عن ما يعرف بحارس المدينة، كما في هذه الصورة التي نعرضها على الشاشة نلاحظ أن مدينة تعز تحتضنها الجبال، لذا تصعب السيطرة عليها قبل حسم معركة الجبال هذه. إذا ما عدنا إلى الخارطة نشير إلى محور مديرية جبل حبشي وما فيها من قمم أبرزها جبل نعمان. الحكومة تتحكم ناريا من هذه المنطقة باتجاه تمركزات الحوثيين في الكتحة، وهم يسعون للتقدم إلى جبل نعمان لتأمين هذه المناطق وصولا حتى تأمين مقبنة. أعلى ارتفاع في جبل حبشي يتجاوز 2300 متر، منها يتوفر الاستحكام الناري على المعافر وكذلك على طريق تعز عدن. من أبرز الجبال أيضا نتحدث عن جبل سامع، هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نتحدث عن 2600 متر. هذا الارتفاع الشاهق في حال السيطرة عليه يوفر تأمين مناطق الجماعة شرقا في الدمنة وكذلك في حيفان، ويسهل عمليات التقدم نحو الأقروض ونحو المصراخ حيث طريق تعز عدن. وأبعد من كل هذا يوفر تغطية نارية تجاه الأحد. في محور الشمايتين نقترب من جنوبي تعز نشير إلى هذه الجبال، نتحدث عن جبل نمان، جبل جردد، وكذلك جبل راسم. جبل نمان تحت سيطرة الحوثيين، يؤمنون منه أطرافا من الوزيعية، لكن جردد هو ما يعيق تقدمهم بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ أكثر من 1500 متر، حيث يكشف مناطق واسعة من الوزيعية وكذلك من غيل بني عمر. مع صعوبة التقدم فيه حاول الحوثيون الالتفاف منه باتجاه جبل راسن الذي يرتفع قرابة 1300 متر ويكشف عمق الشمايتين وصولا إلى التربة حيث طريق تعز عدن، كما تسهل السيطرة عليه محاولات التقدم نحو جردد. الخلاصة أن السيطرة على جبل ليس فقط امتلاك مساحة مرتفعة، بل امتلاك شبكة مراقبة ونيران فوق الأودية والطرق المتعرجة، ما يجبر القوات الموجودة في السفوح على المرور من شعاب وممرات قابلة للرصد والاستهداف.
0: ويواجه مخيم الفردوس للنازحين في محافظة عدن يواجه أوضاعا إنسانية صعبة جراء تدفق الكثيف لآلاف العائلات الفارة من موجة التصعيد العسكري الأخيرة في مناطق الساحل الغربي ووسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
5: خرائط النزوح في اليمن لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
6: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا طبعاً، يعني الأولاد والحرمة ما همش دارين إيش الخبر، إيش ليش مشيحنا، قلت لهم حالة نزوح.
5: هنا في مخيم الفردوس بمدينة عدن تبدأ حياة مجهولة، اخترتها العائلة قصرا لا طوعا، جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو أثقل من الأمتعة، بيوتا وذكريات وحياة أوقفتها وطأة الحرب.
7: ضربوا علي هاون داخلت البيت، خرج مش عارفة لا عني وابني وعيالي، مش راضين لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
5: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا. ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
8: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
5: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح، الخيمة لا تختصر قصة نازح. النازح هنا لا يقيس أيامه بما مضى، بل بما يستطيع تأمينه في اليوم التالي.
0: تشهد المدرسة الخاصة لتعليم اللاجئين في مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي تشهد ضغطا استثنائيا بعد وصول وافدين جدد من الطلبة الذين توقفت عنهم العملية التعليمية في اليمن، وتحاول المدرسة إعادة تأهيلهم ودمجهم في الفصول الدراسية رغم الإمكانات القليلة وغياب الدعم اللازم للمدرسة.
9: أنهار وأخواتها أحلام صغيرة قذفتها رحى الحرب إلى مخيم أبخ شمال جيبوتي، لا كتب ولا ملابس مدرسية. يحمل هؤلاء الأطفال ما يكفي من المعاناة أثناء رحلة عبورهم البحر القاسية وما بعدها من حياة صعبة. وفق إدارة المدرسة فإن المدرسة غير قابلة لاستيعاب أعداد جديدة من الطلبة اليمنيين نتيجة قلة الإمكانات التي تسمح بإنشاء فصول جديدة من أجل استئناف العملية التعليمية للطلبة الوافدين.
10: ما قال العدد يعني يزيد، وفي نفس الوقت المدرسة التي هنا في المخيم المركزي عدد يعني ما تستوعبهم، لأنه كل فصل تقريبا 50 طالب، وهؤلاء يعني عدد كثير، ولا بد من يعني مدرسة غير هذه المدرسة عشان تستوعب الطلاب، من أدوات من كتب، من زي مدرسي، من حقيبة مدرسية، من دفاتر.
9: وفق منظمة اليونيسف فإن التصعيد الأمني في اليمن حرم أكثر من 137 ألف طفل من التعليم، منهم أكثر من 1000 طفل في سن الدراسة من بين الوافدين الجدد في مخيم أبخ، وعملية إدماجهم في التعليم لم تبدأ بعد.
11: وحاليا بعد النزوح الجديد الذي جاءوا اللاجئين الجدد من اليمن هناك أعداد هائلة، يعني نحن نتحدث عن 1000 أسرة في حدود ما يقارب 3800 شخص، منهم 1800 طفل. من هؤلاء الأطفال هناك في حدود 800 إلى 1000 وشوية، يعني هم في عمر المدرسة.
9: أجبرت الحروب هؤلاء الأطفال على اللجوء، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل. وحده التعليم يمنحهم خطوط أمل يرسمونها بأيديهم الغضة، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
12: رغم الوجع والمعاناة في هذا المخيم يبقى التعليم نافذة الأمل الوحيدة أمام هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاثية قاسية، الحرب والنزوح والجوع. الشافعي عبدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا يوم أمس استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
8: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة. لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي

0: الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
1: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. وأضاف أن القيادة الإيرانية تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي.
2: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟ وبالمناسبة إيران بصدد التخلي عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي.
1: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع، وإنها لن تحقق أي عوائد.
3: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع. لن يكون لديهم أي عوائد.

0: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة غرب مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مجموعة من الأهالي قرب نقابة المهندسين. وأظهر مقطع مصور سيارة تنقل عددا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في استهداف الاحتلال منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين، 4 منهم نساء، وإصابة آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة قرب دوار حيدر غربي المدينة. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية، وجرت مراسم التشييع في كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
1: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت لقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وحذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم.

من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر 6 الماضية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون، فوجئوا بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوة العسكرية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة.

0: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكمائن نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كمائن للمزارعين الفلسطينيين. كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات. في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوسرين جنوب نابلس.
1: أحيا فلسطينيو 1948، أحيوا ذكرى هبة القدس والأقصى في مدينة عرابة في الجليل داخل الخط الأخضر. ويطلق الفلسطينيون اسم هبة القدس والأقصى على مواجهات الانتفاضة الثانية داخل الخط الأخضر، والتي قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية عام 2013 عربيا. وبدأت تلك المواجهات بعد اقتحام رئيس وزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون المسجد الأقصى المبارك.
2: مسيرة حاشدة في مدينة عرابي في الجليل إحياء لهبة القدس والأقصى. هبة القدس والأقصى هو الاسم الذي يطلق على أحداث الانتفاضة الثانية في داخل الخط الأخضر التي انطلقت في أعقاب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الحين أرييل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 13 مواطنا عربيا داخل الخط الأخضر قتلتهم السلطات الإسرائيلية في ذلك الحين، مستخدمة الرصاص الحي والقناصة، بالإضافة إلى حصار فرض على البلدات العربية. هذا العام تسيطر على ذكرى هبة القدس والأقصى عمليات الشطب الإسرائيلية، مع شطب رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادة وصدور قرار من الحزب بالانسحاب بعدما قالت المحكمة العليا أنها تتجه نحو الشطب. الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل واسع في هذه المناطق، بالإضافة إلى استخدام قوات خاصة إلى هذه المنطقة. أيضا شهدت عدة بلدات عربية مسيرات إضافية إضافة إلى هذه البلدة، وهي البلدات التي شهدت سقوط شهداء خلال هبة القدس والأقصى. أجواء متوترة في هذه المنطقة بسبب الانتشار الواسع للشرطة الإسرائيلية. أحمد راوشة، تلفزيون العربي، عرابي الجليل.
1: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، وغارة ثالثة على وادي الحجير جنوبي لبنان، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية. في إثيوبيا أعلنت القوات الفيدرالية وحلفاؤها السيطرة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كما أعلنت قوة السلام في تيغراي الموالية للحكومة السيطرة على مطار ألولا أبانيغا القريب من ميكيلي.
3: تطور ميداني لافت في شمال إثيوبيا مع وصول القوات الفيدرالية وحلفائها إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أيام من تقدمها على عدة محاور وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. مصادر محلية تحدثت عن انسحاب مقاتلين وقيادات من جبهة تحرير شعب تيغراي وإخلاء مكاتب حكومية ومراكز للشرطة. انسحاب أثار مخاوف السكان من فراغ أمني داخل ميكيلي ومن تعرض الممتلكات العامة للنهب في ظل غياب قوات الأمن التابعة للسلطات الإقليمية. دخول المدينة سبقه تطور عسكري مهم تمثل في استعادة مطار ألولا أبانيغا الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من ميكيلي، حيث أعلنت قوة السلام في تيغراي وهي مجموعات مسلحة موالية للحكومة السيطرة على المطار، قبل أن تؤكد مصادر لرويترز أن القوات الفيدرالية استعادت السيطرة عليه. التقدم الحكومي يأتي بعد هجوم مضاد دفع قوات تيغراي إلى التراجع بعدما كانت قد شنت منذ 23 سبتمبر هجمات في إقليمي عفر وأمهرة في أعنف جولة قتال منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. لكن استعادة ميكيلي لا تعني بالضرورة نهاية المواجهة. قائد جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريسيون جبريل ميكايل كان قد تحدث في رسالة لمقاتليه عن استراتيجية تقوم على مواصلة مهاجمة القوات الحكومية فيما يشبه حرب العصابات، بينما وصف الصراع بأنه حرب إقليمية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
1: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الأريتري أسياس أفورقي في مدينة العلمين الجديدة شمالية مصر، أكد دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار أريتريا واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وقالت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي شدد على رفض أي انتهاك لسيادة الدول وأهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق مع أريتريا لتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذا وقال الرئيس المصري إن الأمن في القارة الأفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية وتغليب الحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العالمين أفريقيا 2026.
4: وفي قارتنا الأفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
1: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروبة الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة، قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم نيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات، معلنا تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
5: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنيا بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلحون بزي الدعم السريع، لكن موثقه يتحدث عن إعدام 23 شخصا على خلفية سرقة في 24 سبتمبر. صحة المشاهد لا تحسم العدد والدوافع. وفي الدمازين هجوم جديد بالمسيرات، حاكم النيل الأزرق يتهم الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية ويعلن التصدي للهجوم، وسكان يفيدون بسماع انفجارات قوية دون حصيلة مؤكدة للخسائر.
6: والله نحن نطمنكم، والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
5: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاء شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
1: قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه قد ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو سبل تيسير حوار وطني مدني شامل يقوده السودانيون، مؤكدا خلال منشور له عبر منصة إكس تواصل المساعي الأمريكية الرامية لإعلان هدنة إنسانية والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في السودان. اختتم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو اختتما حملتيهما الانتخابيتين قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم الأحد. وكان لولا دا سيلفا قد شارك في الحملات بساو باولو، فيما شارك السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين في الحملات في ريو دي جانيرو التي تكتسب أهمية كبيرة لليمين.
7: حتى اللحظة الأخيرة تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في البرازيل هنا في ريو دي جانيرو، التي تحولت خلال الدورتين الأخيرتين إلى اليمين وإلى البولسونارية تحديدا. يشارك فلافيو بولسونارو في إحدى الحملات الدعائية في إطار دعمه للنجاح في هذه الانتخابات لليمين، وسط وعود كثيرة لأنصاره، أولها إبعاد اليسار عن الحكم في البرازيل والقيام بإصلاحات عديدة مرتبطة بالموجة اليمينية أو كما تسمى الموجة الزرقاء في عموم أمريكا اللاتينية. الجميع يراهن على إبعاد اليسار هنا، فيما يراهن اليسار على بقائه في السلطة في حادثة تاريخية إن حصلت بطبيعة الحال بتكرار الانتخاب لأربع دورات لرئيس برازيلي. هنا في ريو دي جانيرو أكثر من 8% من الناخبين في عموم البرازيل، وفي مدينة ريو دي جانيرو 38% من الناخبين لعموم الولاية سيقترعون يوم الأحد في هذه الانتخابات. أكثر من 13 مليون ناخب يعول على أصواتهم هنا في ريو دي جانيرو، ثالث أكبر دائرة انتخابية في عموم البرازيل بعد ساو باولو ومينس جيرايس. انتخابات محتدمة وحملات انتخابية حتى اللحظة الأخيرة، وتستمر هذه الحملات الدعائية حتى في يوم الانتخابات، ولكن بشكل غير منظم من قبل الأحزاب. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: وتتسم هذه الانتخابات البرازيلية باستقطاب غير مسبوق على مستوى الشارع والمؤسسات. وفي هذا السياق اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة ولاية ساو باولو مسيرة المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا قبيل ساعات على انطلاق الانتخابات في البلاد والمقررة أيضاً اليوم الأحد.
8: ترتفع حالة الاستقطاب في الشوارع البرازيلية، تحديدا هنا في ساو باولو أحد أهم الولايات في جادة أوغوستا، حيث مسيرة لحزب العمال وأنصار المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية المسيرة وأبلغتهم بأنهم يجب أن يستكملوا المسير عوضا عن انتظار المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين عن حزب العمال. كان هناك بعض الاحتكاك مع الشرطة قبل أن تنسحب عناصر الشرطة، وأصر المحتجون على انتظار الرئيس لولا وبقية المرشحين هنا في جادة أوغسطو، مع العلم أن حملات الدعاية الانتخابية قد أقفلت رسميا، لكن أنصار حزب العمال والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أصروا على أن يكون هناك تجمعا انتخابيا لهم في هذا المكان التاريخي، أحد أعرق الأماكن التي تشهد حياة سياسية في ساو باولو وعلى مستوى البرازيل. تقترب موعد انطلاق الانتخابات، ترتفع الحدة والاستقطاب في الشوارع البرازيلية، وبطبيعة الحال هنا في ساو باولو جزء من هذا المشهد العام والأوسع قبيل انطلاقها. معاد موسى، التلفزيون العربي، من جادة أوغوستا، ساو باولو.
1: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من برازيليا الدداع عبدالله، لخص فيها آخر معطيات استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات البرازيلية.
9: أجواء استقطابية، أجواء من الترقب الشديد، هذه انتخابات غير سابقة في شكلها وفي مضمونها، فالتنافس المحتدم بين اليسار واليمين يتخذ أشكالا مختلفة، آخر فصوله وصلت إلى الجهة التي يفترض أنها هي الجهة الفاصلة في عمليات التصويت وهي القضاء، حيث أن هناك اتهامات متبادلة من المرشحين، مرشح اليمين فلافيو بولسونارو وحزب اليسار داعمي لولا شخصيا لم يشارك في هذه الاتهامات، حول أداء قضاة المحكمة العليا الانتخابية وكذلك المحكمة السامية الفيدرالية التي هي أعلى هيئة قضائية في هذا البلد. فلافيو بولسونارو قال في آخر تصريحاته أمام جمهوره بأن تلك المحكمة لا يجب أن تخضع لها العمليات الانتخابية، نظرا لما يصفه بميول قضاتها إلى أحد المرشحين. هنا في العاصمة برازيليا الهدوء يسود هذه العاصمة بعد استنفار أمني كان قد حدث يوم أمس إثر إعلان السفارة الأمريكية عن احتمال هجوم عليها وإغلاقها أمام الزوار وإغلاق جميع القنصليات الأمريكية، لكن الشرطة الفيدرالية وبعد تحقيق أكدت أنه ليس هناك أي مؤشر على هذا الإنذار الذي أطلقته السفارة الأمريكية. البعض اعتبر أن ذلك محاولة أخرى للضغط والتدخل في الانتخابات البرازيلية. آخر خرجات المرشحين، خاصة المرشحين اللذين يقودان استطلاعات الرأي، مرشح اليمين فلافيو بولسونارو والرئيس لولا دا سيلفا، آخر خرجاتهم كان الرهان فيها أقوى على ولاية سان باولو، ذلك أن هذه الولاية هي الأكبر من ناحية عدد الناخبين هنا في البرازيل، كذلك هناك صراع قوي بين اليمين واليسار فيها، إذ أن حاكمها يميني من الذين يدعمون بولسونارو، ومرشح اليسار فيها فرناندو حداد الذي يدعمه الرئيس لولا، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يأتي بعيدا عن مرشح اليمين. عفوا، كذلك في ولاية ريو دي جانيرو هناك مفارقة، آخر الاستطلاعات تشير إلى أن سكان ريو دي جانيرو سينتخبون مرشح اليمين كرئيس وسينتخبون مرشح اليسار كحاكم.
1: إلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بدوي انفجار شديد جراء إصابة مسيرة روسية الجسر الشمالية بالمدينة. وأظهرت صور انتشار ألسنة النيران في محيط المكان وتوجه خدمات الطوارئ ناحية الموقع. في المقابل، أصابت مسيرة أوكرانية بناية سكنية في مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو خلال هجوم استهدف المدينة. وثقت مقاطع فيديو لحظات اصطدام المسيرة بالمبنى والانفجار الناجم عنها، فيما أظهرت مشاهد أخرى الدمار الذي لحق بطوابقه العليا ومحاولات الدفاعات الجوية التصدي للهجوم. تصدرت دعوات تعزيز دفاعات أوروبا ودعم أوكرانيا مناقشات منتدى هلسنكي للأمن وسط تحذيرات من أن انتهاء الحرب لن ينهي التهديد الروسي. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في مشاركة افتراضية أن أمن بلاده يحتاج إلى صناعة دفاعية حديثة وتحالفات قوية، معتبرا عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو ضمانتين أساسيتين له، فيما حذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو من استمرار التهديد الروسي بعد الحرب. دافعت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بنيديتا بيريتي، دافعت خلال مشاركتها في مؤتمر هلسنكي للأمن عن فاعلية المظلة الأوروبية الدفاعية، وطالبت بضرورة وضع خطة للدفاع الجماعي ومعايير لدمج القوات الأوروبية بصورة فعالة.
10: الأولوية في ظل تهديد روسي عدواني يسعى إلى تغيير الوضع القائم هي أننا نعرف ما يلزم لضمان الدفاع الجماعي عن أوروبا. نحن بحاجة إلى خطة دفاع جماعي، كما نحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة تتيح إدماج قواتنا بسلاسة.
1: خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل تلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات المهمشة والضعيفة.
11: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب، بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديداً ومطالبةً للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: وتجمع عشرات من نشطاء اليمين المتطرف في وسط مدريد في وقت متأخر من مساء السبت، وحاول بعضهم الوصول إلى مخيمات المحتجين المطالبين بإصلاحات في قطاع الإسكان. وأدى بعض النشطاء تحية نازية، وشكلت الشرطة صفوفا لصد من حاولوا الوصول إلى ساحة بلازا ديل سول، حيث يعتصم محتجون منذ أسبوع مطالبين بإصلاح قوانين الإسكان في إسبانيا. وهذه الصور لهذه الساحة صور مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، ساحة بلازا ديل سول في العاصمة مدريد، حيث يعتصم المتظاهرون والمعتصمون منذ أيام احتجاجا إذن على السياسات بخصوص ملف الإسكان ورفض البرلمان طبعا تمرير الخطة الحكومية لمراجعة القوانين، قوانين الإيجارات في إسبانيا. وفي فرنسا قال وزير الداخلية لورون نونيز أن أكثر من 5000 شخص احتجزوا منذ يوم الاثنين الماضي خلال الاحتجاجات الطلابية في البلاد. أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن نحو 85% من المحتجزين كانوا من القُصّر ومعظمهم من طلاب المدارس، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يدرسون في المدارس التي اعتقلوا بالقرب منها. وأوضح نونيز أن قوات الأمن تدخلت بشكل منهجي في حالات الشغب وإتلاف الممتلكات واستخدام العنف. في لاتفيا أظهرت نتائج استطلاعات الخروج في الانتخابات البرلمانية أظهرت تقدم حزب رئيس الوزراء أندريس كولبريغس ما يرجح استمرار البلاد في مسارها المؤيد لأوروبا وأوكرانيا. لكن الأحزاب الشعبوية حققت بدورها نتائج جيدة بعد حملة انتخابية طغت عليها المخاوف بشأن روسيا المجاورة وتكاليف المعيشة في الداخل. وتصدر حزب القائمة الموحدة الوسطى اليميني بزعامة رئيس الوزراء الحالي تصدر السباق الانتخابي بنسبة 35.6% وفقا لنتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع والتي نشرتها هيئة البث الرسمية في لاتفيا. تترقب الأسواق المالية الأمريكية الانتخابات النصفية في أوائل شهر نوفمبر المقبل والتي ستكون بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. الأولوية بالنسبة للناخبين حاليا وفق الاستطلاعات هي كلفة المعيشة وهو ما يركز عليه المرشحون لمجلس النواب وثلث المقاعد في مجلس الشيوخ في حملاتهم الانتخابية واعدين الناخبين بخفض كلفة الوقود والمواد الغذائية والفوائد المرتفعة على قروض الإسكان.
12: رغم تقلبات أسعار الطاقة تمكنت الأسواق المالية من تحقيق ثبات نسبي مع اقتراب الانتخابات النصفية غالبا بسبب ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. الأنظار تتركز حاليا على التغيرات المحتملة في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر وما قد ينتج عنها من تشريعات متصلة بالطاقة والتعريفات الجمركية والدين العام الذي يقارب 40 تريليون دولار.
13: أين يتجه الذكاء الاصطناعي ونتائج وضع النفط في الشرق الأوسط؟ هما سؤالان الكبيران اللذان يطرحان في الأسواق. أما الانتخابات فأقصى ما يمكن أن تنتجه هو تعطيل الكونغرس في حال حقق الديمقراطيون أغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ.
12: المكاسب الأعلى قادها العام الحالي قطاع التكنولوجيا في وقت يتصاعد التوجس من الذكاء الاصطناعي بين الناخبين في قواعد الحزبين على السواء. ويعتبر 54% من الأمريكيين أن مراكز المعلومات ترفع أسعار الطاقة وفق استطلاع لمركز بيو، واقع قد يدفع الكونغرس الجديد إلى سن ضوابط تشريعية للجم هذا القطاع.
14: إنه من المطلوب أن يكون هناك مزيد من الضوابط لإبطاء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي وللتأكد من قدرتنا على التعامل مع البرمجيات الجديدة بأمان.
12: استطلاع لرويترز إبسوس أظهر أن أولوية الناخبين تتركز حاليا على كلفة المعيشة بنسبة 47%. الضغوط المعيشية تصب تاريخيا في الانتخابات لصالح الحزب المعارض وهو ما يعول عليه الديمقراطيون في الانتخابات الحالية. غالبا ما تلجأ الأسواق المالية الأمريكية إلى الانضباط قبيل الانتخابات النصفية بانتظار اتضاح صورة التوازنات السياسية سواء على المستوى التشريعي أو في العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض. الفارق الأساسي العام الحالي يتمثل في ضبابية الوضع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة فضلا عن مستقبل سياسات الضريبة الجمركية الأمريكية. من وول ستريت في نيويورك نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: رصدت الصحف العالمية تشابك الحسابات الأمريكية والروسية حول أوكرانيا والطاقة وتصاعد الاستعدادات الروسية لضرب البنية التحتية، كما ناقشت موجة الرفض في المشهد الانتخابي البرازيلي.
15: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف إيريك ليبتون وأنتوان تريونوفسكي أن بيع أصول شركة لوك أويل الروسية أصبح مرتبطاً بمفاوضات إدارة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وسط صلات مالية وتجارية بين عدد من المستثمرين المحتملين وعائلة ترامب ومقربين منها. ويقول الكاتبان إن مبعوثي ترامب كوشنر وستيف ويتكوف بحثا الصفقة مع فلاديمير بوتين الذي طلب منهما إنجازها، فيما رأت الإدارة أن إتمامها قد يحسن العلاقات مع الكريملين ويساهم في خفض أسعار الطاقة. ويشيران إلى أن مجموعة المستثمرين يقودها الملياردير تود بوهالي الذي تبرع بمليون دولار للجنة سياسية مرتبطة بترامب، بينما تضم المجموعة مستثمرين لهم علاقات تجارية مع كوشنر وأفراد من عائلة ترامب وعائلة ويتكوف، رغم أن ترامب ومستشاريه لا يملكون حصة مالية مباشرة في الصفقة، لكن شركائهم التجاريين قد يستفيدون منها إذا اكتملت. وفي المقابل قد تخسر مجموعة كارليل عرضها المنافس الذي قد يؤدي إلى ملكية أمريكية للصفقة، لكنها لا ترتبط بعلاقات مالية مماثلة مع عائلة ترامب ومستشاريه. في صحيفة التايمز البريطانية سلط الكاتب توم بارفيت الضوء على وثيقة روسية استخباراتية تم اعتراضها تكشف عن خطة موسكو للتصعيد الشتوي، موضحا أن روسيا تخطط لأعنف هجوم شتوي على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مستهدفة محطات التحويل الكهربائي القريبة من المفاعلات النووية لإحداث إغلاق تام لشبكة الكهرباء الوطنية. ولفت إلى أن موسكو تخطط لاستخدام ما يصل إلى 1000 صاروخ ومسيرة وقنبلة لضرب منشآت الطاقة بهدف إسقاط نحو 15 جيجاوات من قدرات التوليد بالتزامن مع استهداف منظومة المياه ومحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي في المدن الكبرى مثل كييف وخاركيف وأوديسا. وفي المقابل فإن كييف تعاني من نقص حاد في صواريخ باتريوت الاعتراضية الناتجة عن انشغال الإمدادات الأمريكية بحرب إيران، مما يترك البنية التحتية والمواطنين في مواجهة هجمات متصاعدة بالطائرات المسيرة. ختاما في صحيفة البايس الإسبانية سلطت الكاتبة مارا سانتينيرا الضوء على أجواء الاستقطاب الحاد عشية الانتخابات الرئاسية البرازيلية، موضحة أن السباق الانتخابي المحموم بين الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو يتحكم فيه تصويت الرافض، حيث يختار معظم الناخبين المرشحين من باب أهون الشرين كما تصف خبيرة الرأي العام إستر سولانو. ومع ذلك فإن محاولات المرشحين الآخرين لكسر هذه الفجوة فشلت تماما، إذ تظهر استطلاعات الرأي حصولهم مجتمعين على نحو 10% فقط، ما يرسخ الانقسام الحاد في الشارع البرازيلي بين تخوف من ولاية رابعة للرئيس لولا وخشية من وصول نجل بولسونارو إلى السلطة. ولفتت إلى أن المخاوف الاقتصادية والإنفاق العام ومستويات الأجور تقود قرارات الناخبين، في حين أن حالة الاستقطاب المدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدلات العزوف والرفض المتبادل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح الدافع الرئيسي الذي سيحدد شكل نتيجة الانتخابات البرازيلية.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، تتابعون على رأس الساعة إعادة لبرنامج تقدير موقف.

0: العربي إدمون سيسيل.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط، نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
3: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
5: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. صنعاء في قلب التصعيد، وتعز لها نصيب الأسد في القتال. قصف على العاصمة اليمنية، تقول جماعة أنصار الله الحوثيين إنها غارات سعودية وتتوعد بالرد، لكن القوات المسلحة اليمنية تتبنى الغارات وتقول إنها على أهداف عسكرية مشروعة. في تعز هجمات متبادلة بين الطرفين، وتمتد المواجهات من تعز إلى مأرب وصنعاء وصعدة وصولاً إلى السعودية. تنقل رويترز عن مسؤولين تخطيط السعودية لشن هجوم واسع على الحوثيين بمساندة أمريكية. يتزامن كل هذا مع اجتماع لكبار أعضاء إدارة ترامب في كامب ديفيد لبحث ملفي اليمن وإيران بحسب أكسيوس. أما على الجبهة الإيرانية فتحشيد عسكري أمريكي. طهران تهدد بأن مهاجمتها ستكون بمثابة انتحار، والرد الأمريكي على المقترح الإيراني للأسعار للتهدئة ما زال قيد الدراسة عند الإيرانيين. نقدر الموقف في حلقة الليل عبر ثلاثة محاور. لماذا هذا التركيز على جبهة تعز؟ ما الدور الأمريكي المحتمل في التصعيد اليمني؟ وهل المواجهات في اليمن خطوة لاستئناف الحرب على إيران؟ معنا هنا في الاستوديو الدكتور بكيل أزنداني، الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. من صنعاء ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. من الرياض سليمان العقيري، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية. ومن ولاية مونتانا الأمريكية مايك ميلوري، مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقاً.

0: إذا مشاهدينا، تصعيد كبير حصل اليوم في الأيام السابقة، لكن خصوصا اليوم سجلت الأوضاع في اليمن تصعيدا كبيرا على أكثر من منطقة، من صنعاء حيث استهدفتها غارات عديدة إلى قتال محتدم في تعز بمختلف جبهاتها. دكتور الزنداني، كيف نفسر هذا التصعيد الكبير؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام أيضا. الحقيقة أنه تعز هي البوابة تقريبا العسكرية نحو باب المندب والساحل، وبالتالي هذا التركيز يقود حكومة الحوثي أو نحو هذه الجبهة، باعتبار أنها هي التي ستعطيه امتياز وسيطرة استراتيجية على الساحل وعلى باب المندب، وبالتالي مسألة أنك تهزم في الساحل أو تضرب على باب المندب لأنها عبارة عن جغرافيا مفتوحة، تستطيع أن تكون لديك يعني قدرات استراتيجية أخرى أو تتعامل مع هذه المنطقة من هذه المرتفعات المطلة. وتعز عادة هي البوابة الرئيسية وهي الأكثر مقاومة للنفوذ أو التواجد الحوثي خلال 11 سنة تقريبا التي لم تستطع أيضا قوات الحوثي أن يعني تحسم معركة تعز حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، وهي أكبر المعارك الموجودة فيها، وبالتالي هي تحاصرها من الجبهات أو من المناطق الثلاث التي تريد أيضا أن تكمل أو تغلق المنطقة أو الجزء الجنوبي الواصل ما بين خطوط الإمداد من لحج وعدن، وبالتالي تسقط تعز كاملة وتستطيع بهذا أن تكون قد إنجزت المهمة المطلوبة على الأقل في هذه المرحلة، لأنها مرحلة سباق ما بين القوى الموجودة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وما بين أيضا جماعة الحوثي التي هي جزء من هذا الصراع، وبالتالي إذا ما استطاعوا أن يسيطروا على هذه المنطقة الجغرافية فسيكون هنالك حتما دور قادم يستطيعون أن يقومون به في حال أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تتخذ يعني قرار عسكري للحسم مع إيران.
0: ماذا عن بقية الجبهات؟ هناك قصف مكثف على العاصمة صنعاء، هناك قتال في أكثر من محافظة أيضا.
1: الحقيقة أنه صنعاء ومن عهد الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، هذه الجبال الموجودة اللي هي عطان وجبل نقم والنهدين كلها مناطق عسكرية أصلا، وبالتالي مخازن عسكرية توجد فيها أسلحة يعني استراتيجية تخزين للصواريخ من قبل ليس حديثا، وبالتالي أعتقد أن جماعة الحوثي أيضا تستخدم هذه الأماكن الاستراتيجية لهذا الغرض نفسه، وبالتالي يتم مهاجمة هذه الأماكن الاستراتيجية.
0: لكنها اشتدت الغارات في الآونة الأخيرة دكتور.
1: طبيعة الحال لأنه
0: لأن يعني هل هي لإلهاء الحوثيين عن تعز مثلا؟
1: لا ليس، لكنها جبهة أصبحت الحرب مفتوحة اليوم، لم تعد الحرب كما كانت يعني بعض يعني المناوشات في جبهة مارب وتكف، يعني تقريبا من 2022 لم تكن هنالك أي تحركات حقيقية. نعم. حتى شهر سبتمبر الماضي بدأت الجماعة الحوثية في الدخول إلى الساحل، وبالتالي توسعت الجبهة، أصبحت اليوم الجبهة مفتوحة تقريبا في كل المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وأيضا التي يعني الرد من الحكومة الشرعية تجاه هذه الاختراقات أو محاولة الاختراق لهذه الجبهات، وصنعاء هي العاصمة، وبالتالي يعني
0: طبيعي أن تتعرض وتكون جزء من المعركة،
1: طبيعي أن تتعرض وطبيعي كما تتعرض يعني المدن الأخرى، لكن صنعاء أيضا هي استراتيجية وهي أيضا تعني الكثير لمن يسيطر عليها.
0: نعم سيد ضيف الله الشامي، في صنعاء لا يبدو أن معركة تعز هي بالسهولة التي كانت عليها معركتكم في الساحل الغربي، هناك مقاومة شديدة، الحكومة تتحدث عن تقدم كبير وأنكم تمنون بخسائر فادحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أستاذ وائل ولضيوفك الكرام. معركة تعز التي يعني يتم الحديث عنها اليوم هي معركة أتت هامشية في إطار معركة ضد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، ولو لم يكن هنالك تحشيدات تابعة للعدو السعودي في محافظة تعز وسعي منهم لمحاولة ضرب القوات المسلحة اليمنية والدفع بضباط سعوديين إلى داخل المدينة لإدارة المعركة وحشد التجمعات الكبيرة ويعني إطلاق النار وإطلاق القذائف والمسيرات والاعتداءات الكبيرة على أفراد القوات المسلحة لما كان هنالك أي ضرورة للدخول في هذه المعركة، لأننا نعرف أن يعني مدينة تعز ومحافظة تعز هي محافظة مليئة بأبنائها برجالها، لكن أن تتحول هذه المدينة إلى منطقة لاستهداف القوات المسلحة واستهداف الجيش اليمني، لابد أن تكون هذه التحشيدات هدفا أساسيا لقواتنا المسلحة. ولذلك نحن اليوم عندما نتواجه نحن نواجه تحشيدات تابعة للعدو السعودي، وهنالك ضباط سعوديون داخل في تعز يديرون هذه المعركة، هنالك اقتحامات، هنالك عمل محاولة منهم لاستعادة ما فقدوه في الساحل الغربي، ولا بد يعني في أي معركة عسكرية من أن يكون ظهرك محميا لا أن يكون مكشوفا لعدوك. وهذه يعني العملية التي تتم اليوم هي يعني عملية تأمين طبيعي جدا لتأمين ظهرك في الساحل الغربي، لكن التحشيدات الكبيرة والزخم ومحاولة استخدام يعني التعبئة يعني محاولة حشد الطاقات والإتيان بالمقاتلين من مختلف المحافظات والزج بهم تحت عناوين طائفية وعناوين دينية وعناوين مناطقية وعناوين يعني بمختلف أنواعها التي يروجون لها من الأكاذيب والدجل والتضليل لخداع هؤلاء، وهؤلاء للأسف الشديد الذين يروجون مثل هذه الدعايات وهذه التهم هم من يجلسون في فنادق الرياض، من يجلسون في دبي، من يجلسون في اسطنبول، من يعيشون في ماليزيا، من يتسكعون في مختلف دول العالم، بينما يزجون بأبناء المنطقة إلى يعني مهلكة، بينما في نفس الوقت هم يشددون الخناق على أنفسهم. بالأمس قائد محور تعز الذي يسمي نفسه قائد محور تعز يعلن إغلاق يعني طريق تعز الحوبان، الشريان الذي كانت أبناء تعز يخرجون ليتسوقوا ويخرجون يعني ليأخذوا احتياجاتهم، وكانت مبادرة إنسانية كبيرة في فترات سابقة، يعني هم اليوم يريدون تشديد الخناق حتى محاصرة المواطنين داخل المدينة من أجل أن يكون لهم ردة فعل وأن يحتموا بهم كدروع بشرية، لكن ليسوا هدفا. نحن هدفنا التحشيدات السعودية والتحشيدات التابعة للسعودية ومصادر النيران التي تطلق علينا والاعتداءات التي تعتدي على قواتنا المسلحة هي المصدر الذي نحن نواجهه. ولذلك المعركة اليوم هي معركة كسائر المعارك، نحن اتجهنا إلى معركة الساحل مضطرين، لأن العدو تلك الأيام عمل على استهداف مناطقنا واستهداف أبنائنا وضرب إلى ميناء الحديدة وأطلق المسيرات، وكان يعلن ببروباغندا إعلامية وتصوير بأنه قادم، وبدأوا يجهزوا كل الأمور وبدأوا يرتبوا حتى وضعوا خطط استراتيجية أعلنوها، وأنهم حددوا مناطقهم وحددوا مقراتهم وحددوا مواقعهم. فنحن لا يمكن أن نبقى مكتوف الأيدي حتى يأتي ليصل إلى باب داري وليدخل علي ويقتلني داخل بيتي، أنا أتحرك لمواجهته وهذا حق مشروع، وتحركنا لإخراج التحشيدات السعودية والقادة السعودية، وكشفت وسائل الإعلام والإعلام الحربي بالتقارير الواضحة والصور الواضحة حتى الأسماء حتى البطائق حتى القاعدة السعودية حتى أكلهم يعني وثائقهم
0: سعوديون وليسوا يمنيين
2: كانوا يديرون المعركة في الساحل الغربي. اليوم انتقل مجموع سعوديين
1: سعوديون
2: أم يمنيون واضحة والإعلام مظهرها
1: الحقيقة. يعني الأستاذ ضيف الله يعني هو وزير إعلام سابق ويعرف ما دور الإعلام في تضليل في هذا الجانب، كان علي عبد الله صالح حليفا لهم، وعندما تصارعوا معه أخرجوا أنه إنسان غير سوي وبدأوا يصورون أشياء غير صحيحة في منازله.
0: يعني كلام ضيفنا في صراحة
1: الحقيقة أن لم تهاجم الحديدة من قوات الساحل. الحقيقة أن الحوثي يعد لهذه المعركة من أكثر من 8 أشهر ويجهز لها ويرتب لها، ولم تكن لحظة طارئة، وهم يعملون على هذا وفق استراتيجية. هم ليسوا بذلك الغباء الذين سيهاجمون في ليلة وضحاها ويقولون اعتدوا علينا ثم إذا أسقط الساحل أو جبهة الساحل ماذا ذهب بك إلى باب المندب، وماذا ذهب بك إلى إلى إلى تعز؟ يعني أقصد
0: يقول لك إن الحكومة اليمنية والسعودية تتخذ من أبناء تعز بمثابة دروع بشرية.
1: تعز تاريخيا قبل هذا وذاك من 11 سنة لم تستطع جماعة الحوثي أن تهزم تعز، فبالتالي ليست وليدة اللحظة. تعز دائما محافظة يعني عبر التاريخ من 62 إلى اليوم، وهي محافظة شرسة عنيدة، هي صانعة الثورة، وهي التي كان لها الدور البارز في ثورة 26 سبتمبر حتى اللحظة هذه، وسيظلون يدافعون عليها. لو أن لديهم إمكانات ربع ما يمتلكه الحوثي في محافظة تعز، لن تجد أي حوثي يدخل هذه المحافظة أبداً أو يقترب منها. والسعودية ليست الخصم المباشر كما يصور، هم يبحثون دائماً صناعة الأعداء، هذه استراتيجية تصنعها حتى الدول الكبرى. السعودية توسطت في 2022، كان هناك تفاهمات، وجماعة الحوثي مجموعة منهم ذهبوا بوساطة عمانية واتفقوا، واصبحت تهدئة من 2022 إلى أن حدثت يعني صراع الجبهة الساحل يعني، وبالتالي لم تكن هذه هي حقائق على الأرض الحقيقية.
0: تمام. سي سليمان العقيلي في الرياض، استمعت إلى ضيفنا في صنعاء، خطاب جماعة أنصار الله الحوثيين يصر دائما على وصف السعودية بالعدو، العدو السعودي، وأن كل معاركهم هي ضد ما يصفونها بالتحشيدات السعودية. هناك الآن تهديد أنه بسبب موجة الغارات التي يقولون إنها غارات سعودية على صنعاء، يهددون بالرد، بل مزيدنا الرد على السعودية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك خياد وأحيي ضيوفك الكرام. وفي الواقع النظرية التي يتبناها الحوثيون هي نظرية التخلص من إثم الجريمة التي يرتكبوها بحق الشعب اليمني وقواته المسلحة وحكومته الشرعية، ويختلقون مبرر لهذه الجرائم بأنهم يقاتلون عدوا خارجيا من أجل تبرير جرائمهم وتغطيتها سياسيا. السعودية الحقيقة مبتلاة من هذه الجماعة الإيرانية التي تقاتل لتحقيق أهداف استراتيجية إيرانية، والدليل مثل ما قال زميلنا في الاستوديو أنهم افتعلوا حرب وفجروها من أجل الوصول لباب المندب، لخنق مضيق باب المندب، تكملة للهدف الإيراني في خنق مضيق هرمز. وهذه أهداف إيرانية، أما الضباط والجنود فمن المعروف أنه الميليشيات الحوثية التي يقودها ضباط الحرس الثوري وموادهم وتسليحهم إيراني. هذا أولا. ثانيا، إذا كان هناك قتلى سعوديين أو أسرى الحوثيون على الحدود، على حدودنا الجنوبية صعدة والجوف وغيرهما، جبهات يتوجه الحوثيون للالتحام مع السعودية من أجل،
0: ولكن سيد العقيلي ألا تقدم المملكة كل الدعم للحكومة اليمنية؟ يعني الدعم السعودي ليس لا أحد ينكره، السعودية تدعم بشكل رئيسي أحد أطراف الصراع اليمني.
3: أخي إياد،
0: وائل ليس
3: إيران
0: إياد.
3: عندما دعمت
0: ليس إياد، اسمي وائل.
3: وائل، عفوا أسف أسف أستاذ وائل. الإيران عندما دعمت الحوثي وخططت لاستيلائه على صنعاء، هو من أجل هدفين: باب المندب، مضيق باب المندب والملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو مضيق استراتيجي وخط ملاحي دولي يمكنها أن تضع ورقة تفاوض مع الولايات المتحدة ومع القوى الغربية. والثاني أنها منصة تهديد للمملكة العربية السعودية المنافس الإقليمي لإيران، والذي يقف اليوم وسابقا ولاحقا سيقف بوجه التوسع الاستعماري الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. إذن المملكة عقبة كأداء في وجه المشروع الإيراني، ولذلك فهي تحرك الحوثي من أجل التصويب على المملكة سواء في البر أو في البحر. والمملكة ما في شك أنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن كأي دولة في العالم تدعم الشرعية، لأنها معترف بها دوليا، ولأن الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يثبت إلا من خلال جيش وطني وليس من خلال الملشنة والعسكرة والتعسف في توسيع النفوذ. لذا فأما في كلامه عن تعز إنها معركة هامشية، هذا يدل على الخسائر التي أصيبوا بها، وخاصة اليوم في جبل الهون وجبل
0: نعم. سنتحدث عن ذلك بعد قليل سيد العقيلي، لكن أريد منك تعليقا سريعا لكي أذهب إلى صنعاء. هناك تهديد مباشر جديد من قبل الحوثيين، يقولون إن استمرار السعودية في انتهاك سيادة اليمن واستهداف صنعاء يستوجبان التعامل بالمثل، وأثبتت التجربة أنهم قادرون على إلحاق أضرار بالمملكة في أكثر من منطقة في الرياض، حتى وصلت إلى بعض المناطق في المشاعر المقدسة في خط النفط.
3: نعم، في الواقع أن الحوثي وبأمر عمليات إيراني هاجم المملكة، هاجم الأصول النفطية، هاجم السفن

0: استخدام مكة واتهام لليمنيين في شرف انتمائهم للإسلام. أنتم أكثر من تدنسون المقدسات الإسلامية، أنتم أكثر من تسيئون إليها. اليمنيون كانوا من أوائل من سفكت دماؤهم دفاعا عن الدين وعن الكعبة المشرفة وعن المسجد الأقصى. اليمنيون هم أول من خاضوا المعارك مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله. اليمنيون هم أكثر من يتمسكون بالمقدسات ويدافعون عنها. هذه الأسطوانة المشروخة لم يعد لها أي دور ولم يعد لها أي قيمة ولم يعد لها أي أثر. يعني للأسف الشديد، وأنت تتحدث عن ضباط من الحرس الثوري الإيراني، نحن كيمنيين لم نجد ضابطا إيرانيا على الأرض. نحن وجدنا جنودا سعوديين يرتكبون المجازر بحق أبنائنا. نحن وجدنا ضباط سعوديون يديرون المعارك. نحن وجدنا ضباط وقادة سعوديون.
1: فقط كي نفهم شيئا، فقط كي نفهم شيئا سيد ضيف الله الشامي وأستاذ تيمان عقلي، رجاء
0: واحدا من الحرس الثوري.
1: نعم. الفكرة واضحة ولا نفهم شيئا لأنكما تتحدثان معا. على أي حال
0: يجب أن يكون سيكون
1: لك حق الرد. نعم بعد قليل. نعم سأعطيكما كامل الوقت للرد لو سمحت. سيد عجلي،
2: سيد عجلي وجعلها مراكز للرقص ولتناول القات وللسكر والعربدة. ويأتيني يدعي الإسلام والدفاع عن الإسلام. ثانيا، عندما يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل،
0: واضح من أعطى من أهدى إبستين لباس الكعبة ليربص ويرتكب المجازر.
1: لا نريد أن ينزلق الحوار إلى هذه النقطة. رجاء
0: هل هم اليمنيون أم هم نظامكم الذي يتشكلون بأنه
1: مشاهدين على أي حال هناك
0: هذه مغالطات كبيرة.
1: طيب رجاء من الضيفين، رجاء أن نلتزم فقط بحدود دنيا على الأقل من احترام بعضنا البعض. رجاء مشاهدين على أي حال، وعلى ذكر تعز، قلنا إن هذه المدينة تتحول إلى واحدة من أعنف جبهات التصعيد في اليمن، مع اشتباكات على محاور عدة وغارات مكثفة تستهدف تحركات الحوثيين في معركة تتجاوز المدينة نفسها إلى الصراع على طرق الجنوب والساحل الغربي. الجيش اليمني أعلن إحباط هجمات للجماعة على جبل هان وحذران والجبهات الغربية لتعز بعد مواجهات استمرت ساعات، وقال إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح. بحسب بيانات محور تعز العسكري، امتدت المواجهات إلى بني بوكاري وجبل هان، بينما استهدفت الغارات مواقع وتعزيزات للجماعة في حيفان وراس وسامع. أهمية محافظة تعز لا تتوقف عند حجم القتال، فالمدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، بينما يتمركز أنصار الله الحوثيين في مناطق حولها. وبحسب رويترز، فإن تقدم الجماعة هناك يمكن أن يعزز سيطرتها على شمال اليمن والساحل الغربي، ويمنحها موقعا أفضل باتجاه عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا. أذهب الآن إلى ضيفنا في مونتانا. سيد مورالي، هل إدارة الرئيس ترامب، هل الولايات المتحدة معنية بهذا القتال المتصاعد في اليمن، إن كان في صنعاء أو محافظات أخرى؟
3: يطيب لي وجودي معكم وأحييكم وأحيي الضيوف والمشاهدين. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مهتمة، وكانت وما تزال مهتمة وعلى مدى سنوات لتعزيز حرية الملاحة خلال البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، والآن هذا جزء من الحرب. الجهود الإيرانية ارتبطت بإغلاق مضيق هرمز، وقد فعلت إيران ذلك، وهنالك ناقلات تمر ومرت في الآونة الأخيرة، ولكن هنالك مشاكل سببها ذلك الإغلاق في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأفضت إلى ضغوطات على ترامب بسبب هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية. وبالطبع إيران تتحالف مع الحوثيين. من وجهة نظر أمريكا، الحوثيين هم وكلاء، وهم طبعا تحدثوا عن المرشد الأعلى وقدموا له البيعة إذا ما صح التعبير، وبالتالي لدى الحوثيين أيضا قدرات وهي معروفة، والولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد لمضيق هرمز أن يفتح، وأيضا باب المندب، لكي تعزز أو يعزز الاقتصاد الدولي ويعود إلى ما كان عليه، أعني بذلك تدفق البضائع والنفط من خلال هذين الممرين.

0: لا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة سوف تكون مشاركة مباشرة. أعتقد أن الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا سوف تلعب هذا الدور, سيما فيما يخص باب المندب وأيضا الحديدة, ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توفر معلومات الاستخباراتية وربما على المدى المنظور دعم مباشر, ربما سنرى دعم من بريطانيا العظمى للسعودية أيضا. لذلك تعز هي طبعا تدور فيها روح المعارك لأن هناك تضاريس تمتد لتصل إلى باب المندب, وأعتقد أن هناك مواجهة كبيرة سوف تجري في ذلك المكان, وفي ذات الوقت هناك اليوساس روزفلت ناقلة الطائرات وهي أيضا موجودة, وأيضا هناك وحدة استطلاعية 13 ترسل إلى ذلك المكان, وأيضا وحدة برمائية. لا ندري ماذا ستفعل هذه الوحدات, ولكن أعتقد أنه مع نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر سوف يتغير الأمر.
1: نعم, ولكن سيد ميلوري أريد منك تعليقا على ما أورده موقع أكسيوس عن اجتماع رفيع المستوى برئاسة جي دي فانس عقد في كام ديفيد وبحثت ملفات إيران واليمن. سنتحدث عن إيران بعد قليل, ولكن أن يحظى اليمن بحضور على هذا المستوى العالي في مداولات الإدارة الأمريكية, هل تعتقد أن الدور الأمريكي فقط قد يقتصر على تقديم دعم لوجستي أو استشاري للسعودية, أم ربما في مرحلة ما قد تتدخل الولايات المتحدة بصورة أكبر بالنظر إلى أن الحوثيين يسيطرون على باب المندب وهو مضيق استراتيجي بالنسبة للطاقة؟
0: نعم, كان ثمة اجتماع في كام ديفيد, وهذا مكان يذهب إليه الرئيس ومكان آمن وهو طبعا مجمع عسكري, وعلى العموم هذا هو موقع لتداولات جدية بشأن الحرب والسلم وأيضا التفاوض بشأن وضع حد للنزاعات. نعم, سمعت بهذه التقارير وهذا شبيه بما حصل قبل شن الحرب على إيران. أعتقد أن هذا الملف تم النقاش بشأنه, وأيضا ملف اليمن كما قلتم. طبعا السعوديين طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية ليحظوا بالدعم بالقدر الكافي, وهناك تداول بشأن كيفية فعل ذلك, وأيضا موضوع الحصار البحري الذي فرض على إيران, وأيضا الحديث عن التصعيد العسكري الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم تقم به, وكيف يمكن أن تكشف ذلك ويؤثر على الجهود في اليمن سيما فيما يخص باب المندب. نعم.
1: نعم دكتور الزنداني, هناك كما تعرف شبه اتفاق أو اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين أن لا يستهدف أحد الطرفين الآخر, هل ترى أي تغير محتمل في الموقف الأمريكي من مقاربتها للشأن اليمني؟
2: حقيقة الاجتماع الذي أشار إليه ضيفك من مونتانا واجتماع هذه القيادات المهمة لرئيس السي آي إيه ورئيس الأركان ووزير الحرب و
1: نائب الرئيس
2: ووودكوف, كل هذه القيادات هي اصلا من تدير العمليه العسكريه او المشهد في الشرق الاوسط, وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه في واقع الامر هي لا تبحث عن حرب وجبهه جديده في اليمن بقدر ما تبحث عن تسويه يعني او المعادله في الصراع, بحيث انها لا تريد أن يكون الحوثي جزء من هذا الصراع في المستقبل, وبالتالي ذهبوا رغم تصنيفهم إدارة ترامب صنفت جماعة الحوثي بأنها إرهابية, ومع ذلك تفاوضت معها في عمان وبوساطة عمانية واتفقوا أن لا يستهدفوا, رغم أن أمريكا وإسرائيل في الشعار الرئيسي لجماعة الحوثي هي العدو الرئيسي وهي التي من أجلها رفع الشعار هذا, ومع ذلك تم الاتفاق بمرور كل السفن باستثناء السعودية, رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أخذنا بهذا البعد أنها هي تدعم هذه العمليات ولديها مستشارين وهي وقد ضربت من قبل في اليمن ويعني صنفتهم كجماعة إرهابية, وبالتالي أقصد يعني لا نبالغ كثيرا في التمترس حول مواضيع ليست يعني حقيقية. إذا كان باب المندب ليس مهم لماذا ذهبنا إليه؟ إذا لم تكن هذه جبهة مهمة لماذا نسمع التصريحات المتبادلة ما بين مسؤولين في طهران ومسؤولين في اليمن ويقولون أن هذه جبهة مشتركة وأنها ستكون مفتوحة في أي لحظة تعتقد أن

0: واحدة منهم تخدم الأخرى. بمعنى آخر أننا ما نشهده اليوم منحرك في هذه المنطقة الجغرافية تحديداً لها أهداف مرتبطة بالحرب على إيران والصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. السؤال المهم، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي بالفعل تريد تحييد جماعة الحوثي من هذه المنطقة أم تريد أن تعيد معادلة التوازن القوى داخل اليمن نفسها؟ هذا المهم الذي نبحث فيه. إذا أمريكا تريد أن تحيد هذه الجبهة، لا أعتقد أنها بسهولة، لأنه رغم أن جماعة الحوثي لديها نوع من الاستقلالية فيما يخص قرارها عن حزب الله وعن الحشد الشعبي وغيره، لأنه يعني
1: تقصد الاستقلالية النسبية عن إيران،
0: يعني بمعنى أنها برغماتية، بمعنى أنه إذا كانت هنالك يعني قضايا قد لا تخدم ما يريدونه سيحاولون أن يتفاوضون مع الإيرانيين بطريقة أخرى. لكن السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد؟ هل تريد التحييد أم تريد رسم المعادلة وتوازن القوى في الداخل اليمني؟ هذا السؤال المهم والجوهري.
1: نعم.
0: إذا كانت وهذه هي طبيعة تحديد المعركة القادمة، الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها تعد بشكل كبير أو ما نسميها بالدبلوماسية القصرية التي تفرضها على إيران، بمعنى أنتم مضغوطين إلى أبعد مدى ولكن بوابة في أمل هنالك صغير. نعم. للتفاوض، فإن نجحت فيه فسينفذون الشروط المطلوبة، وإن لم تنجح فيه بالتالي ستكون المعركة أكبر، وبالتالي هم لا يريدون هذه المعركة أن تكون متوازية أو في نفس الوقت، وبالتالي الكلفتها تكون أكثر.
1: نعم. سيد سليمان العقيلي، في هذا السياق تحديدا نشر موقع أكسيوس ووكالة رويترز أنباء أن المملكة تستعد لشن حملة واسعة على الحوثيين، حديث بمشاركة أكثر من 100,000 مقاتل يمني، وكذلك بدعم أمريكي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هل السعودية مطمئنة اليوم إلى الموقف الأمريكي مما يجري في اليمن؟
2: أولاً أنا أشك في هذه الروايات الصادرة من المواقع والصحف الأمريكية، لأن المملكة حتى الآن تقف موقف الداعم للحكومة الشرعية اليمنية ولجيشها ولقواها الوطنية المستقلة عن التأثير الإيراني. اثنين، الواقع أنه المعركة في اليمن مندلعة منذ يوليو عندما هاجم الحوثي خصومه وشركاء في الوطن، وهاجم السفن في البحر الأحمر، وهاجم أصول استراتيجية سعودية. فليس هناك ساعة صفر لمعركة شاملة، المعركة مستمرة ومتطورة. يعني يمكن أن نقول أنه تصل ذروتها خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة، لكنها المعركة مستمرة بين الجيش. نعم. اليمني.
1: ماذا تعني بأن تصل ذروتها سيد العقيلي؟ يعني ماذا يمكن أن يكون المتمردة. ماذا يمكن أن يكون شكل هذه العملية في ذروتها مثلا؟
2: أنا أعتقد أنه في ذروتها تنتقل، هي حتى الآن وصلت الحرب الشاملة، يعني الحوثي ضرب عدن، ضرب الرياض، ضرب مكة، ضرب المدن الحدودية الجنوبية السعودية كلها، وضرب أصول النفط وخطوط النفط وسفن النفط، ما خلى شيء. يعني وصلنا نحن إلى الدرجة التي يمكننا أن نصفها بالحرب الشاملة. ولذلك فإن المعركة متطورة، كانت محيدة صنعاء، اليوم دخلت في بنك الأهداف وربما تتوسع إلى وصعد كذلك.
3: طائراتكم هل هي تلقي الورود على اليمن؟ هل طائراتكم تلقي الورود الحمراء والورود البنفسجية على اليمن، أم أنها تقتل الأطفال والنساء؟ الإيراني. هذه أكذوبة. الجيش اليمني لا يمتلك أي طائرة. هذا الجيش اليمني الذي لا تسمحون له بدون مضاربات. أنتم داخل المملكة السعودية لا تسمحون لرشاد العليمي أن يخرج من غرفته في الفندق، فكيف سيتحرك طائرة F-15 وتايفون؟ أسقطنا طائراتكم وأظهرناها في الإعلام بالعلم السعودي، بالطائرات السعودية. هذه فضائح تتجلى العالم اليوم. لم يعد اليوم كما كنتم رعاة الإبل في السابق. العالم اليوم يهون افهم العالم اليوم يشاهد.
1: خليني اسالك سيد بيف الله الشامي، سيد بيف الله الشامي خليني اسمح لي اسالك لو سمحت.
3: الطائرات السعوديه تظهر الجنود السعوديين،
1: سيد بيف الله الشامي خليني اسالك.
3: تظهر الغارات السعوديه،
1: خليني اسالك.
3: يعني هذه الاخذوبه لا يمكن لها.
1: نعم سيد العقيلي لو سمحت، عندي سؤال لضيف صنعاء رجاء. سيد العقيلي، سيد بيف الله الشامي، الا تخشون ان العده تعد لكم الان لحديث عن خطه سعوديه كبيره ربما بدعم امريكي، هناك دعم فرنسي بريطاني وربما أطراف أخرى، الحديث عن إعداد 100,000 مقاتل من الحكومة اليمنية، ألا تخشون أنكم فعلا بما تفعلون قد وصلتم إلى نقطة انعطاف ربما تحول الوضع كليا في اليمن ضد مصالحكم؟
3: سيد الكريم، هذا الحشد قد حشد منذ 2015 وحشدت كل هذه الدول بما فيها دول أوروبا ودول الخليج ومعظم الدول العربية، وأتوا بطائراتهم وضربوا اليمن بأكثر من 300,000 غارة خلال 8 سنوات. طائرات سعودية ومغربية وأردنية وبحرينية وقطرية وإماراتية من مختلف دول العالم ضربوا اليمن، وتفكك هذا التحالف وفشل، وأصبحنا اليوم بفضل الله أكثر قوة وأكثر تماسك. نحن اليوم نسير حتى على قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اعتمادنا على الله، اعتمادنا وتوكلنا على الله وثقتنا بالله من أعاننا وأخرجنا من تحت الركام، واستطعنا مواجهة الإسرائيلي ومواجهة الأمريكي ومواجهة السعودي ومواجهة كل هذه الأمور، وواجهناهم وأغرقنا بارجاتهم، طردنا حاملات الطائرات، عملنا ما لم يعمله الآخرون بفضل الله وبعون الله. ولذلك نحن اليوم لا نخشى أي تهديد.
1: تمام.
3: نحن اليوم نتعامل بأسلوب منطقي وأسلوب واقعي. السعودية إذا أرادت أن تكون جارا صحيحا للشعب اليمني فلترفع يدها عن اليمن، ترفع يدها عن اليمن واليمنيون سيتفقون. اليمنيون قادرون إذا كان فيها رجالا عقلاء.
2: أنتم الذين نقصتم العهد،
3: أمثال ضيفكم الكريم الدكتور بكير الذي يتكلم بمنطق صحيح بالرغم أن فيه بعض المعلومات المغلوطة، لكن المنطق الصحيح يكون منطقا محترما، يكون منطقا مقبولا، يكون منطقا.
1: تقصد ضيفنا دكتور الزنداني هنا في الاستوديو؟
3: أما أن يأتي الآخرون.
1: نعم عنده تعليق سيد ضيف الله الشامي، عنده تعليق رجاء.
3: ثم يأتي ليقول لك بأنها طائرات يمنية ونحن نعرف اليمن.
1: تمام تفضل دكتور. سأعود إليك سيد عقلي، سأعود إليك تفضل.
0: أولا يعني لا نريد أن يعني نزج بدولا لم تشارك. المغرب رفضت، الجمهورية مصر العربية لم تدخل، ودولة قطر لم تكون جزءا من شارك في القتال، كانت الحقيقة التحالف.
3: من 2015 دخلوا ثم انسحبوا،
0: لكن لم يشاركوا. يعني الحقيقة أستاذ ضيف الله، وأنت وزير إعلام ورجل قيادي كبير وتعرف هذه التفاصيل،
3: لم يشاركوا بقوات.
0: أي
3: لم يشاركوا بقوات.
0: نعم ولكن
3: القصد هنا شاركوا
0: القصد هنا القصد هنا
3: 25 دولة.
0: القصد هنا
3: المغرب شاركت وأسقطنا طائرة مغربية حينها.
0: القصد
3: يعني في البداية،
0: القصد يا عزيزي أنه هنا نحن بحاجة إلى أن نفهم أولاً الدور السعودي. اليمن ترتبط بالسعودية تقريباً 1300 كيلومتر مربع، وبالتالي اليمن بالنسبة للسعودية أمن قومي، يعني يمس أمنها القومي، وما هو حادث اليوم هذا يدل على ذلك. إيران عندما ذهبت إلى إلى إلى بيروت وذهبت إلى العراق وذهب أيضاً وتدعم بشكل كبير الحوثي في اليمن، أيضاً هي تعتبر أن هذا جزء من أمنها القومي، وبالتالي الدول لا تلام على سلوكها تجاه القضايا التي تمس أمنها القومي أو تهدد مصالحها. ذهبت روسيا إلى سوريا ودخلت واشتركت مع إيران ومع حزب الله في صراع في مكان بعيد من العالم. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى فنزويلا. القصد هنا أننا يجب أن نتحدث بمفهوم أو بمنطق الفاعل العاقل اللي هي الدولة. الدولة تتحرك وفقا لهذه الرؤى.
1: ولكن الآن هل نحن برأيك دكتور زنداني أمام نقطة تحول مع هذه العملية التي تتحدث عنها بعض المواقع، حشد عشرات الآلاف، دعم أمريكي بطريقة غير مباشرة، هل نحن أمام نقطة تحول أم لا؟ كما قال ضيفنا في صنعاء ضيف الله الشامي، كان هناك تحالف كبير في 2015 ولم ينجح في إسقاط حكم الحوثيين.
0: الحقيقة أن هنالك توجه واضح ومعلن بأن هنالك تحشيد لأكثر من 100,000 مقاتل مدعوم بالتحالف العربي تجاه ما يحدث في اليمن اليوم. لكن ما هو الهدف النهائي من هذا؟ الهدف النهائي بأن الحوثي يتراجع عن ما تم أخذه في ما قبل هذه المرحلة، ما قبل سبتمبر، وبالتالي الأفضل أن لا يذهب بعيداً الصراع، أن لا تتمدد قوات الحوثي أكثر. أنا أقول أن كلما تمددت كلما ازداد ضعفها، ولن تنتج عن ذلك إلا مزيد من الخسائر. المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين الدولية ووفقاً لقرارات الأممية هي موجودة ضمن تحالف، والتحالفات الموجودة هذه من واجبها وفقاً للقانون الدولي أنها تدعم الأمن والسلم في المناطق التي تعمل فيها، بمعنى أنها امتداد لهذه الاستراتيجيات. عندما تتدخل الدول في هذا الجانب يكون عندها مبرر، يعني أو مش يعني كما نقول تشريع وفقاً للقوانين الدولية. لكن السعودية حاولت من قبل أن تستدعي الحوثيين، وقعدوا معهم بالفعل في الرياض وتحاوروا، وكان في اتفاقيات، ولذلك الجبهات كانت تقريبا من 2022 إلى سبتمبر هذا تقريبا في مناوشات، صحيح من لحظة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر، لكن كانت هنالك نوع من
1: فجرتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: الحقيقة أن
3: ما فجر دكتور بكيل،
0: دقيقة بس،
3: أنت دكتور أكاديمي، هل فتحت الموانئ والمطارات اليمنية؟ هل صرفت الرواتب؟ هل نفذوا ولو نقطة واحدة مما تم التوافق عليه؟
2: من
3: هؤلاء أساسا لا يريدون إلا أن يبقى اليمني رهينة لأوامرهم، رهينة لهم.
0: ميناء الحديد،
3: شوف، إلا أن يكون يعني السعودية لم تقدم خيرا لليمن على الإطلاق، لم تقدم في التاريخ خيرا على الإطلاق.
0: تتذكر أنت في معركة الحديدة عندما تحرك وزير الخارجية البريطاني في منتصف الليل وذهب وأوقفوا الجبهة عندما توجهت قوات العمالقة نحو الحديدة، وقالوا أن إسقاط الحديدة خط أحمر، وبالتالي هذا هو الشرايين الوحيد الذي يجب أن يظل مفتوح لدعم المناطق التي تسيطر عليها جماعات الحوثي، وبالتالي كان هنالك اتفاق وإجماع دولي بمن فيهم السعودية وافقت على هذا الأمر، وبالتالي تركوا هذه أو تركوا ميناء الحديدة ليغذي هذه المناطق بدواعي إنسانية. لكن تم اكتشاف ايضا ان هنالك تهريب
1: للاسلحه
0: يعني هذه تقارير دوليه. ليست
1: سيد سليمان العقالي في الرياض، كما قال ضيفنا في صنعاء السيد ضيف الله الشامي، العمليات العسكريه منذ عام 2015 عاصفه الحزم لم تنجح في زحزحه الحوثيين عن مواقعهم لا سياسيا ولا عسكريا، اي عمليه اخرى هل تمتلك اسباب النجاح؟
2: اولا اسمح لي اعلق على الخطاب الديني الذي يبرر به الأخذ فالله جرائم جماعته بحق الشعب اليمني وبحق الشعب السعودي أيضا، وهو يقر بأن نظامه السياسي الذي يقيم في صنعاء نظام ديني وأخذه بالحق الإلهي، وهذا لا يتفق لا مع حقوق الإنسان ولا مع طبيعة الشعب اليمني
3: أن أتلو آية
2: الذي ثار في 26
1: سيد ضيف الله الشامي.
2: هل
1: يمكن أن تسمح لضيفنا في السعودية بأن يبدي وجهة نظر لو سمحت؟ تفضل سيد عكين.
2: نعم، فيما يتعلق بسؤالك،
1: جدوى أي عملية عسكرية؟
2: تذكرني. نعم،
1: جدوى أي عملية عسكرية جديدة؟
2: أيوة، أولا عام 2015 بعد 2016 نشأ ميليشيات أشغلت الجيش اليمني من الخلف وشتتت صف خصوم الحوثي الذين كانوا يحاربون معه في جبهة واحدة، هذا مزق الجبهة ودفع إلى رفع رايات انفصالية في جنوب اليمن قبل أن يستكمل العمل في صنعاء، هذا تسبب بضرر بالغ في عدم نجاح العملية في ذلك الوقت. وهناك أسباب أخرى تتعلق بطبيعة الطبيعة السياسية والثقافية والحزبية في اليمن وطبيعة الولاءات والتعقيدات التي تشوب كل حروب اليمن، ولا مجال لشرحها في هذا البرنامج، لكنه ما يمكن قوله أنه المملكة كانت تقوم بدور محايد وهي تتعاون مع عمان من أجل إقرار خارطة الطريق ومن أجل تنفيذها، وتوصل الجميع إلى خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق وتبادل الأسرى وتوزيع الرواتب. إيش الذي طرى على وخرب كل هذه المسيرة السلمية؟ أمر عمليات إيراني
1: طيب.
2: لفتح جبهة باب المندب لإنقاذ الوضع في هرمز.
1: تمام.
2: وبعدين أستاذ أيمن، أنا أتحفظ على أنه أي عربي يتفهم أو يوافق أو يبرر الاستعمار الإيراني للبلدان العربية والتدخل في سيادتها.
1: تمام.
2: هذا لا يمكن تبريره لا في اليمن ولا في العراق ولا في لبنان.
1: تمام.
2: وليس مفهوما وليس جزء من الأمن القومي الإيراني. يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، والأمن القومي لا يبرر الاستيلاء على أراضي الآخرين أو تشكيل ميليشيات فيهم.
1: تمام.
2: هذه نظرية هتلرية والتي غزا فيها هتلر أوروبا كلها في الحرب العالمية الثانية.
1: تمام. السيد ميلوري في مونتانا، بالحديث عن اليمن يقودنا إلى الحديث عن إيران. يلاحظ أنه ما يجري تسريبه عن خطة سعودية لعملية واسعة في اليمن يتحدث عن أسبوع أو ربما بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، وكذلك هناك تحشيد أمريكي كبير باتجاه إيران وحديث عن إمكانية استئناف الحرب حتى بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. هل ترى فعلا أن الجبهتين مرتبطتان معا، باب المندب ومضيق هرمز، في الحسابات الأمريكية؟ أقول
4: Yes, I do. And
5: نعم
4: I think that's
5: أؤمن
4: why
5: بذلك، ولذا نرى قوات برمائية من المشاة البحرية ولديهم القدرة الآن لكي يذهبوا لذلك المكان لاحتلال ربما جزر أساسية في محيط مضيق هرمز وباب المندب، وطبعا من الجو يمكن أن يساعدوا من قبل حاملات الطائرات، وهنالك أيضا القوى المجوقة التي يمكن أن تلعب دورا. لا أدري إذا ما كان هذا سيحصل، هذا طبعا من غير المرجح لأن هذه الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإدخال قوات برية سوف يجعل هذه الحرب أقل حظوة، ولكن كما تعرفون هناك انتخابات نصفية وليكون هناك انتخابات إضافية في عهدة ترامب، هذه الانتخابات الأخيرة لحزبه وله، وبالتالي ربما لن يأخذ بعين الاعتبار الشق السياسي ولن يجعله على رأس أولوياته كما كان الحال قبل الانتخابات. لذلك هناك احتمال لاستئناف العمليات، ومع نهاية نوفمبر القوات ستكون موجودة، وإذا أمرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد المملكة العربية السعودية فيما يخص باب المندب أو ربما اللحم المباشر السيطرة عليه أو ومضيق هرمز، فهذا سيكون ربما متاحا لأن القوات ستكون موجودة.
1: يعني تعتقد عمليا يمكن فعلا أن يتخذ الرئيس ترامب قرارا باستئناف الغارات أو الحرب على إيران مع إطلاق عملية سعودية لدعم الحكومة اليمنية في اليمن ضد الحوثيين؟ يعني الجبهتان قد تعملان معا؟
5: نعم هذا ممكن. الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتفق لكي يشكل السعوديين رؤوس حربة، ولكن سوف يدعمونهم لوجستيا، وأيضا الاستخبارات موجودة، وربما الولايات المتحدة الأمريكية ستركز على مضيق هرمز، والمملكة سوف توفر الغطاء الجوي للحكومة اليمنية، ولك طرق مختلفة لكي يتكشف ذلك من خلال مساعدة دول مختلفة ووحدات أيضا ريادية وبلدان داعمة. لا ندري إذا ما كان هذا سيحصل، ولكن ما نعرفه وفقا للإعلام هو أن القوات الضرورية للقيام بذلك بالإضافة إلى القوات الموجودة أصلا هي في طريقها إلى ذلك المكان. لذلك أعتقد أن هذا القرار سياسيا لن يحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط من قبل الديمقراطيين ولكن أيضا من قبل الجمهوريين، وبالتالي فإن هذا القرار سيكون قرارا صعبا كبيرا يتخذه الرئيس، ولكن هنالك خيار متاح له لأن هذه القوات مع نهاية نوفمبر كما قلت سوف تكون موجودة في ذلك المكان.
0: فقط أعلق على ما طرحه الأستاذ سليمان. نحن لا نشرع لهذه السلوكيات، نحن نقول كيف تتصرف الدول عندما تبحث عن مصالح أمنها القومي، لكنها هل يجوز أن تحتل دولة أخرى؟ هل يجوز أن تذهب وتعتقل رئيس دولة؟ هل يجوز أن تعبث بأمن دولة أخرى جارة؟ أو يعني كل هذه السلوكيات مرفوضة، لكن أنا أقول كيف تتصرف هذه الدول وفقا لهذه الرؤى التي تعتقد أن هذا يعزز من أمنها القومي؟ في مسألة الـ
1: إيران، استئناف الحرب على إيران مع اليمن،
0: بطبيعة الحال إيران بتعتقد أنها استثمرت في اليمن، وبالتالي هذا الاستثمار يجب أن يكون له مردود، كما حدث في لبنان وحزب الله، ويعني أثناء المعركة هاجم القوات الإسرائيلية، وبالتالي هم يعتقدون أن الاستثمارات هذه كما تستثمر أي دولة في في في في أمنها القومي، وبيعتبروا أنه إذا ضربت إيران بشكل عنيف أو بشكل أكبر كي تشكل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يغلق باب المندب. ولذلك السيناريو، واحد من السيناريوهات اللي هي أنه يعني تحرير هذه المناطق اللي هو باب المندب والساحل من القوات الحوثية قبل أن تبدأ العمليات العسكرية الأمريكية المحتملة. نحن لا نستطيع أن نجزم 100% أنها ستكون هنالك حرب وأن لا مجال للدبلوماسية، لكن إذا ما تمت هناك عملية عسكرية كبرى، وبالتالي لا شك أن الحوثي سيستخدم هذه الممرات يعني طبيعة الحال، يعني هذا هذا هذا مصرح فيه معلن، يعني هم أعلنوها دون أدنى شك، يعني سواء في صنعاء أو أو أو أو في إيران قالوها صراحة أنها جبهة مترابطة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تدير هذه العملية الصراعية قبل أن تبدأ أصلا، وبالتالي تفصل ما بين الجبهات، وإما أن تجعلها في سلة واحدة، وبالتالي سيكون خيار الحرب الجماعية هي الخيار.
1: سيد ضيف الله الشامي، هل أنتم فعلا كما يتهمكم خصومكم تقامرون بحياة اليمنيين ومستقبل اليمن عندما تربطون بين ما يجري في اليمن وبشكل واضح وصريح كما قال ضيفنا مع إيران؟ ما علاقة اليمن، ما علاقة تعز وصنعاء بما يجري في مضيق هرمز وعبدان في إيران؟
3: يا سيد الكريم والسادة الحضور والسادة المشاهدين، ما يجري اليوم وما يعني الأمريكيون والأوروبيون ومختلف دول العالم هم يتعاملون بنظرية المصلحة، وكل حريص على مصلحة بلده ومصلحة قواته، وهم اليوم يجدون أن الملاحة الدولية في باب المندب هي آمنة وتمشي السفن وتسلكها ومفتوحة أمام كل سفن العالم ما عدا السفن السعودية، لأننا في حرب مع العدو السعودي لرفع الحصار وكسر الحصار عن بلدنا استثناء السعودية. ولذلك هم اليوم يدركون أن سفنهم تمر بأمان، أدواتهم تجارتهم تمر بأمان، ولذلك هم لا يريدون أن يورطوا أنفسهم. لكن إن تورطوا فقد تورطوا في فترات سابقة، وورطهم السعودي في فترات سابقة، ومع ذلك نحن نقول بأننا لم نقدم على أي خطوة إلا ونحن ندركها وندرك آثارها، ولله عاقبة الأمور في كل شيء، لكن نحن نتحرك بموقف واضح وصريح. نحن لا نرتبط ولا يرتبط موقفنا بالموقف الإيراني، والعبارات التي يقال بأنها، من الذي صرح؟ أين المواقف الرسمية التي تقول أن هذا مرتبط؟ نحن
0: عبد الثور،
3: عبد الثور من أجل رفع الحصار عن بلدنا،
0: كلهم
3: لا يوجد أي
0: يعني
3: شيء
0: موجودة في الإعلام.
3: هذه عبارة عن تكهنات،
2: موجودة
3: تكهنات، ومن حق
0: موجودة.
3: إيران أن تصرح، من حق أي دولة أن تستثمر، من حق
0: إذن
3: أي دولة
0: إذن
3: كما قال
0: إذن عليكم بعزل عبد الثور،
3: لا يوجد أي شيء رسمي، لا تذهب إلى الفسبكين. نحن لو اعتمدنا على مقالاتكم،
1: لا يقول لك تصريحات القيادي عبد الثور،
0: هذا مسؤول التوجيه.
3: أنا أقول على
0: السياسي
3: لا يوجد أي شيء على الإطلاق،
0: موجود
3: أنا أتحدى أن يكون هنالك أي شيء من هذا
1: القبيل على الإطلاق. ماذا قال عبد الثور؟
0: يقول أن هذه الجبهة ستفتح وسنرد الجميع لإيران،
3: وأنا هنا أقول أنه معركة باب المندب منفصلة عن معركة هرمز،
1: تمام،
3: وليس هنالك أي مانع من أن يستفاد منها. نحن نستفيد ونحن استفدنا من المعركة حالياً، للصراع في باب في مضيق هرمز. نحن استفدنا واستثمرنا.
1: واضحة الفكرة تماما. واضحة الفكرة تماما سيد الشامي. واضحة الفكرة تماما سيد الشامي. ليس لدي وقت. ليس لدي وقت إلا لكلمة أخيرة للسيد سلمان سليمان العقيلي في الرياض.
3: أنا أقول
1: سيد رجاء.
3: أنا أقول بهكذا.
1: انتهى الوقت البرنامج سيد الشامي. انتهى وقت البرنامج رجاء.
3: أختم بثواني.
1: تفضل.
3: بثواني بأنه الدكتور سليمان قال بأنه نجد الدول المحتلة. لم نجد محتلا. تعالوا أوجدوا لنا محتلا إيرانيا في اليمن ونحن نحاربه جميعا. لكن من نراه أمامنا هو المحتل السعودي والجندي السعودي هو المدرعة السعودية هي الطائرة السعودية التي تقصفني. أنا أتحداهم تعالوا أي محتل
1: اختصار شديد بثواني سيد
3: عقيلي نقاتلهم جميعا من أي جهة كانت. أما أن يأتي بالمغالطات فلا قيمة لها.
2: هذه شعارات غوغائية. الذي فرض الحصار على الحوثي هو مجلس الأمن في القرار 2216
3: شعارات عملية
2: وفوض الدول الإقليمية لتنفيذ القرار وفق البند السابع. ولذلك كل كلامه هذا هراء وليس له
1: انتهى الوقت
2: أساس
1: تماما
2: من الحقيقة.
1: شكرا لكل الضيوف. شكرا لكل الضيوف. سليمان العقيلي عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية في الرياض، ضيف الله الشامي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ومايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق في مونتانا، وهنا في استوديو الدكتور بكيل الزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. غدا ملف آخر ونقاش جديد في برنامج تقدير موقف. فكلوا بخير.

0: عملي فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزي في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
5: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
4: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
5: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
4: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
6: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
7: قبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
8: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على حصن استراتيجي قرب تعز، وتعلن تنفيذ هجمات على أهداف في العاصمة. ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تتهم السعودية باستهداف صنعاء بعشرات الغارات. هجمات جديدة على ناقلات في مضيق هرمز، ترامب يقول إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران وأنها تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. ووزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن طهران لن تتمكن من تصدير نفطها بحلول نهاية الأسبوع. غارة من مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية تدخل مكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وجبهة تحرير تيغراي تعلن انسحاباً تكتيكياً من المدينة.

0: البداية من اليمن، حيث اتهمت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومناطق محيطة بها بعشرات الغارات الجوية. من جانبه، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء والسيطرة على حصن سامع الاستراتيجي في جبهة تعز.
1: مدينة تعز مجددا في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياسا لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان، أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية في غربي المدينة.
2: كان هناك هجوم كبير للعصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد، وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
1: التطورات تأتي وسط تصعيد غير مسبوق في كثافة العمليات. القوات الحكومية تعلن تنفيذ مئات الغارات وعمليات استهداف خلال الساعات الماضية، قالت إن معظمها تركز في جبهات تعز، كما أعلنت تحييدها المئات